0: رحلة جديدة ومتينة للعادة، هذه رف ماي 3 أكتوبر 2026 من توا لتسعة ونص نرجع لمسار في تونس والعالم من أخبار. نحكي على المنتخب، نحكي على تصريحات حسين جنايح اللي أكد أنه حالة الملاعب الهامة خليني أقول في بلادنا باش تتحسن، وأكد أنه حظوظنا قائمة لتنظيم كأس أمم إفريقيا. نحكي على بعض الأخبار اللي مثلت تراند على مواقع التواصل الاجتماعي، الأخبار والتفاصيل تكتشفوهم تباعا تيلة الساعتين ونص. السلام عليكم من ما كنتوا، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنى، وإن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب، طريق السلامة للجميع، وإن شاء الله يا ربي نهاركم يكون كما تتمنى. والسوداسي يحضر معنا في حلقة اليوم، يخيب علينا لبرنس ويقود الفريق لوغرا الكابيتانو زياد المكي زيدون. صباح الفل،
1: أهلا بك ورحب بالناس الكل، ان شاء نهاركم مبروك لقاصدين ربي الخدمه. بربي نحب نعمل تحيه لانيس السحباني اللي استدعاني رسميا معناتها للسعوديه باش نحضر حفله فاضل الشيخ اللي هي باش تكون يا رفيق في مسرح ابو بكر سالم في الرياض. قال لي نستدعاك انت، قال لي الراف واش نتاع السهرات.
0: سلموا عليه برشا،
1: تحيه ليه يا خويا، وان شاء الله يعود سلامات لتونس. ابارسا يا رفيق، قمنا الصباح نلقاو الماء مقصوص، الحمد لله أمي معناتها عملت الأمور، حاسينو دار تقول في غابة، بانويت بانويت بانويت بانويت، ولكن نصبر مع بعضنا. أنا غالب حاتم بارح روح النص الليل حب يلقى الماء، تو هبطوا بيان خذاه ليه من اللي هبطوا البيان
0: 3-4 أيام قريب من
1: هو خلط ل 11 ونص حب يعمل دوش ويعبي ويسقي، قال حتى بلابيس بربي إن شاء الله ربي معاه إن شاء الله نهاركم زين وكهو
0: إن شاء الله ربي معاه وربي مع الناس اللي عايشة معاه باش تاخذ قرارات كما اللي حكينا عليهم الصباح. معناها
1: هو أميمة ماشيين في قرارات ربي يستر،
0: قرارات الوليد بن تلال بإمكانيات
1: عدتها الفينجا تونيت عدول منبذر فيهم هكا
0: بالألي، ومش قرارات عادية، قرارات بغش معناها أميمة تسمعها شنو قررت
1: تكسر الدار وتبدل
0: شتيخو قداش من متر مربع في حديقة كرتاج
1: على بعضه، قالت لي نحب 1000 متر حاجة صغيرة.
0: الله المستعان، حضرة الفنان والنقيب مقداد السهيلي. صباح الفل،
2: صباح النور، صباح الأنوار، وشفاء أخ النعمان، الطقس جميل، الأمور باهية، شوية نشاط، شوية خدمة، شوية نجاح، سيس روحكم في ثنية
0: شوية نجاح،
2: شوية نجاح في العمل إن شاء الله يا رب،
0: إن شاء الله يا رب
2: النجاح. إن شاء الله نهاركم مبروك، وتلام ذاتنا ديجا بديت شوية نجم أقول لك شوية، قلت لها بارح بركة مي عايش بنتي رد بالك مسير مناش، بديت رفيق ياسر لزيتود لسقين برشا ليكور، معناها فريمون ربي معاهم الكلام ذا، تعرف معناتها ما تخرجش 8 بتاع الصباح تروح 9 بتاع الليل، معناتها ما تحكيش باكي
0: ان شاء الله ربي ينجح
2: شيء ورا بعض ان شاء الله ربي ينجحهم يسيسر واحد
0: امين يا ربي، ربي ينجح صغيراتنا الكل، الله المستعان، وان شاء الله ربي يبلغ المقصود لكل صغيراتنا اللي داخلين على القرايه وعلى موسم دراسي جديد. لو جرون استلبدو صوره، صباح الفل
3: اهلا بيك رفايق، اهلا بيك، مرحبا بيك ومرحبا بالحضور، نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام، نسلموا على تونس في تونس خارج تونس، ربي يحفظكم الناس الكل. البارح فرحنا بالترشح المنتخب في فانتروا مع نيس بوجلبان، الحمد لله الجينيراسيون هذه معناتها صغيرة اللي قاعدة معناتها فما بوادر إيجابية إن شاء الله الكرة التونسية، إن شاء الله ربي مع تونس وإن شاء الله ربي يحفظه
0: إن شاء الله يا ربي. حسعيد للمنتخب، نسلموا على صديقتنا منيا الهمامي، قالت محلاها الضحكة معاك يا زينوبة، يبدو أنها غلطة في البرنامج ولكن شكرا لك منيا، شكرا على تفاعلية.
1: عرضني امبارح واحد في الشارع تحية ليه من حال، قال لي برامجك الرياضية ما عادش راهو فيها ويلي، قلت له باش نرجع على الاخرين، اقسم بدين الله اقسم ما فهمتش العباد يمكن ولا تتخلط على بعض ولا، وقال لي متوحشتني في البرامج الرياضية وقتاش نرجع، قلت له اكتوبر باش نعمل بلاتو في الحوار
0: صاحبي بكار،
1: قلت له تتفرج فيا، قال لي طلع علي، قال لي محايد مع الجامعات، قلت له
0: مع اقل حاجة عندي
1: اقل حاجة ما فهمتش العباد شبيها رفيق ستريس ولا
0: ضغط ينجم يكون الضغط. الجميلة ملكة الجمال فرف ماك سندريلا، صباح
4: صباح الفل، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم مبروك، تحية كبيرة لكم للتونس الكل وين ما كانوا، ان شاء الله طريق السلامة اللي يسمعوا فينا واحدة واحدة ويصلوا سلامات، وشكرا على اختياركم ديوان فيم، وشكرا على اختياركم رفماك، وشكرا زياد فريمون انا نحبك زياد، اكدني انت تضحكني تو مش خاطر عمي انت تضحكني
1: هذا نيشان
0: مش معناها عمناه والهرمونات ولا الاكسنت اللي انت تضحكني
1: شنو هي عمناه؟ كيف ولا دو
0: يلا سيدي بعد شوي نحاولوا نحكيوا شوي قدر الامكان في تفاصيل قرارات السندريلا في علاقه بالعام الجديد ونضم خلينا نقول المجلس الاداره الجديد جولدن بوي حاتم بالعاش حاتم صباح النور
5: بونجور بونجور هو راه ميكانيزم تاع ترخميم انت ميكانيزم تاع تقشف وميكانيزم تاع
1: تقليدي
5: اي معناها تفرهيد عندك انت ثانوي نحن الراحه النفسيه والراحه البسيكولوجيه بعد ساعات تهون عليها فلوس خاطر تنجم تخلط نهار اخر تخلصهم دويات لطف عليكم فهمت رفيق دونك انفتح للحياه وكل شيء انا مشاريعي عندها أسباب زادة عملية وإلى آخره سينون البارح هنا ساعة تكذيب أنا البارح قالوا ابتداء في العربية الفصحى حالي ديكسيونير ابتداء من الساعة الواحدة معناها يبدأ يقص الساعة الواحدة مش ابتداء من الحديث على ذلك جيراتي اندوش حكاية فارغة معناها مش مشكلة مش أول مرة دوك فينا المو
0: يمشي حاتم
5: انت
0: يمشي يحكي على روحك انت عبد
5: انت جاوبني بعيني
0: ما نجاوبكش احكي على لازم نجاوب شكرا لك قلت المتهالك رامي الفراتي بونجور يعمل كلمة يسكت 20 ثانية يخزن يستنى
5: ما يتفاعلش معايا
1: انت ساعات المنشط لازم يكون خفيف سين انت
0: اخويا تعاملوا مع منشط فاهم وثقيل كمل جملتك للبخر وين ويترشخ بالضحك والدوش ويترشخ بالضحك
1: جاوبني بعينيك
0: جاوبني بعينيك
1: كان جيت تحب لي
5: خاطر ما فهمتش
0: رمروم
1: ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله نهاركم اسعد الايام ان شاء الله طريق سلامه للناس الكل البارح مباراه كبيره برشا لفرنسا يا الراب مباراه كانت ماشيه لبلجيكيا زيدان دراش قالف وذنين الملاعبين اللي هبطت يا ولدي 4-1 اربع اهداف في دارجيل مباراه كبيره برشا زيدان سبحان الله عنده الفرتونه وعنده الزهر ان شاء الله العقبه لينا احنا تونس زاده هكا شويه زهر من ذي اللي عند زيدان شويه بالفرتونه ذي اختي
0: شنو هي افريقيا اللي باش ننظموها ان شاء الله تكون الامور ماشيه
4: شنو يلزمك تعمل مش معاش يقولوا دخله فيها كور شنو يلزمك شنو مطلوب
0: صعيب
1: صعيب ما صارت حتى واحده كره قلت خنبدل المواضيع بعد الدخله الناجحه
0: جميله
1: قلت اي حاجه
0: على البدايه كالعاده بالترند بعد شويه ولكن قبل هذا شو صار في حلقه البارح رامي الفولاتي قناص البرنامج في الموعد وتسويت الزابينغ
6: زابينغ
1: يعجبني أجواء الملامة لهنا في الرفماق اللهم صل على النبي على الصباح قال لك حاتم والحاج ماكلين بعضهم على الجروب شبيك تبعت الوقت ذاك يا ودي صاير فين لو المشكلة بين اللي كيب حائرة وين تقف مع حاتم ولا مع الحاج
3: أما دي بكل لطف الحاج يزي الجروب الجروب تخنع بكل محبة وأخلاق
0: حتى
3: لحد الصباح
0: شو احنا ضد حاتم ام انت يزي من بحر سندريلا صباح الأنوار
1: يزيعات سايبوا الحاج حوج أمان عايشكم يقفوا معه شوية شوفوا الجمهور كيفاش يقف مع أميمة
0: صديقنا مهدي المحب رقم واحد الساعة سعيدة يقول لي بربي الراف بدينا ديما بسندريلا باش يتعدى نهار مزيان كيفها قداش من عام تبدينا بالحاج ولا حاتم ولا زياد ولا جاي نهار خير من خوه رؤية شاملة خليني
1: قولها وصفنا بالعقير
0: معناتها تقريبا سمعكم الكلام سمعكم الكلام فردا باستثناء سندريلا والثقة في النفس اللي هو طالب هذا الكل وكاتب المحب رقم واحد الساعة سعيدة
1: الله الله الله صلي يعني بي لا والمشكلة بي مازال مواصل الأستاذ
0: صديقنا مهدي المحب رقم واحد الساعة سعيدة يبدو أنه مركب قال لي سندريلا خسرت ولكن فازت بقلوبنا يا الراف مهدي يا دعو تحيلك
1: لا بالحق صح عليك يا رفيق اي لا محسود اي عندك ايكيب تتحسد عليها خاصة عندك زيدون في الكلمات يا بابا
0: بصوت رمروم تنطلق الفقرة في أولى حلقاتها خليكم اقترحوا علينا اسم الفقرة لأن الجدل كان كبير أنا اقترحت مع الراف ليه مع الراف زياد ما تنجحش
1: لا بلا اسم خليها بلا اسم بلا هوادع بلا حدود
5: بلا هوادع أنا عندي اسم
0: ربي لحظة بلا
5: هوادع
0: هوادع
1: ظروف عميقة عميقة ظروف كلمة زعما خليها
0: بلا هوادع
1: بلا شيء
7: لو عندك شكون زياد من غادي يعطيك هكا كلمات ما فهميش منهم اصلا والناصر يا بابا
0: من القائل اذا فرض علينا القتال فلن يفرض علينا ابدا الاستسلام لازم تفرض علي الحرب مستحيل تفرض عليا الاستسلام. ناصر شكون؟
3: خالد ابن الوليد.
0: خالد ابن الوليد
1: بيك يا كل جد. لماذا يا ناصر؟
0: لطف عليك لطف عليك، يحسك في وسط الكلمة جت وجلت. لطف عليك ربي يحفظك. لطف عشرة مرات قلتها هما ذيك الإحساس يكون ماشي.
3: خالد ابن الوليد.
0: يلا برنس.
7: أيوة هاولاقة أي بسلو موشن أي تحس الكونيكسيون طاحت فهمتش كوب طاحت قص شوية ورجعت. الله مسلي يعني بروعة صورة فيبر أوبتيكا. شيخة.
6: يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج.
8: زابينج
0: السبعة والبعشرين كيكات. تحية للقرو رامي الفوراتي. شكرا رامرو مع زابينج.
1: مربي عاد فديك متاعك
6: مال بلاسي.
1: زوجة ناصر تغشت كي خطط له.
0: لا أختي امبوسيب.
1: نحكيلك معناتها نختاروا عبارات نعيش.
0: علاش قلت
1: نختاروا؟ أنت وقتها جاوب على خالد بن وليد قلت له حسيت
0: كيفاش قالها هو
1: وليد وعند الواحد راهو عنده حق.
3: مش بعيد
1: نعتذر للعيدودة
0: هي تغشت.
1: عندي كلمة من نجمش كولا.
0: موزيكا نرجع لكم بعد شوية. رف مايك للتسعة ونص. بعد شوية الترند. بعد شوية الأخبار. غدوة خير وجرعة الأمل اليومية. اليوم قصة نجاح إنسانية بامتياز. سكس ستوري بطلها تورسي كيما كل يوم. تفاصيل الحكاية وتفاصيل قصة النجاح هذه نعرفوها بعد شوية في الرف مايك. قبل هذا نسمعوا جورج وسوف يقول الصبر طيب. هذه رف مايك للتسعة ونص. نهاركم أسعد الأيام معه.

0: جورج وسوفي خلتنا للسبعة وثلاثين دقيقة بيقولوا سبرة طيب هكي قال سلطانة رب شل نهاركم أسعد الأيام شل نهاركم مليان بالحاجات الباهية طريق السلامة للجميع وبالنجاح لصغيراتنا الأخبار والترند بعد شوية شني حكاية الحملة داخل المقاهي وداخل الحانات التفاصيل نعرفوها بعد لحظات
1: خليك قريب فيب ورجعين
2: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
3: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
4: عسلامة get ready with me bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك
5: by the way لازم تكون أريدو
4: نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أريدو نخلصو بالكارت بانكير and guess what
6: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو
7: أريدو طور عالمك
8: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال
9: اما كي تتقص عليك الانترنت
10: تولي تفيبري تفيبري تفيبري
11: حتى تجيك جلوبال نت فيبري
12: تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش
13: مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفيبري
14: اونور ولاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران اي نعم دو زيكران ليكران اريير تاع الاونور بلاي فانسي اكران تاكتيل جاو بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين باتري 6000 مليون بيرور تشدك حتى لنهارين 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار ريبوبليك كونسي اونور بلاي فانسي دو زيكران دو اكسبيريونس Un seul téléphone.
15: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
16: باش تحقق حلمتك وتنجح مستقبلك اختار une formation de qualité avec un diplôme homologué اختار l'ISTAM بالباك ولا بلاش plusieurs spécialités à la ذمتك gestion art et décoration informatique logistique et plus encore الاكثر معلومات visitez notre page Facebook ISTAM Tunisie و إلا كلمونا على 28 77 88 11 l'ISTAM عايش حلمتك
1: خليك قريب ساعه سعيده صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعه من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمه ما تحلى كان بيكم ديوان اف ام صوتكم ديوان اف ام صوتكم في جيبس على 99.1

0: الاخبار من الاثنين للجمعه من 7 لـ 9:30 رفيق وجناق وليرف ماجر.
1: 7:33 دقيقه نهاركم فل الناس الكل توت سويت ترند جورا
2: عسلمة. get ready with me bon plan and guess what
3: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفخفة انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على بلي مي أريدو.
4: أريدو طور عالمك.
1: خان دي جور. نبدأ على بالخبر الأول ونحكي على وزارة الداخلية اللي تأكد تنظيمها لحملة ترتيبية وستكون دورية في المحلات بمختلف ولايات الجمهورية لضبط المخالفين وزجر المتجاوزين، هذا في علاقة بتطبيق قانون حماية الأطفال ومنع القسر من التواجد في المقاهي والحانات. نسمعوا المحامي أحمد التونسي يفسر مع صديقتنا سامح مفتاح شو يقول القانون في علاقة قبل موضوع هذا، يعني تواجد قسر داخل المقاهي أو الحانات.
5: عمليات تغيب وتحضر وتغيب، لكن القانون قديم. المقاهي هذوما كيفاش يحلوهم؟ يحلوهم كل راس شروط، التزام بشروط معينة يلزموا ينفذها. شنو موجود فيها في الفصل الرابع من الشروط نتاعها؟ أنه يمتنع عليه أنه يستقبل قسر دون السادسة عشرة. أيوة. 16 معناها بين 16 و 18 ينجم يكون موجود في مقهى عادي
6: بي.
5: دون اصطحاب ولا حضور ولي، اذا كان مع ابوه ولا حاجه ينجم يحضر، اذا كان وحده ما ينجم يكون كان بين 16 و 18. والصنف الثاني هو المقاهي صنف 3 و 4 والحانات والمطاعم السياحيه وغيره. هذوما ما همش كراس شروط، هذوما ترخيص يتعطاها من عند وزاره الداخليه.
6: أيوة.
5: رخصه. شنو تستوجب الرخصه؟ تمنع منعا باتا انه يكون قاصر اقل من 18 سنه متواجد غادي جمله
6: 18.
5: وهنا شكون اللي يتخالف ولا شكون اللي يتعاقب؟ بالمناسبه الاطفال هذول راهم تحت الحمايه القانونيه، ما يتعاقبوش، يتم اخراجهم وتسليمهم
6: فقط
5: لاوليائهم. شكون اللي يتعاقب المخالف؟ هو صاحبك المشروع، المقهى صنف والحانات هذوما معناها صنف 3 و 4 والمطاعم السياحيه.
6: واضح.
5: بالنسبه للمقاهي العاديه تاتر فما شويه تسهيل يعملوها، ممكن انذار، ممكن معناها غلق مؤقت، ولكن في مساله الحانات واللي هي معناها بالتراخيص معناها العقوبات لازم حتى توصل للسحب النهائي للرخصه وغلق المحل.
1: العقوبات قد تصل الغلق النهائي وسحب المحل، هذا في علاقة بالمطاعم السياحية والحانات اللي كما كان يفسر المحامي أحمد التونسي مع صديقتنا سامح مفتاح. قال 18 سنة هو السن الأدنى باش ينجم يدخل اليوم شخص المقهى والمطعم السياحي وإلا الحانة. بالنسبة للمقاهي العادية في الحومة وغيره نتصور لسالون دو تيز هذا مش معتبرين مطعم سياحي ولا مقهى سياحي، كيف 16 سنة هو العمر بالنسبة للصغير. منطقيا هو تطبيق قانون، ولكن تعرف من بعض القوانين تتحط في الرفوف وكيسير انسيدو وقتها بدات يصير تدخل. اليوم كي تصير فما حملات دوريه وبشكل منتظم به حاتب باش الناس كل ترتدع ومن روش صغيراتنا في بلايص ما يلزمهمش يكونوا موجودين فيهم.
7: اي معني هذا حاجه منطقيه جدا، والقانون موجود حتى في معناها حتى المطاعم السياحيه ينجم يستحب ابنه حتى فما عشية في
1: كتاب
7: مطعم مع ولي. في الحانة عليه حتى كتاب مع ولي، الحانة ممنوع بعض ساعات مع الأسف. فما ناس يستسهلوا الحكاية ذي سقطوا حكاية توا مع الطلاق يبدأ عنده الجارد متاع ولده، معناه ما الفيل يعمل يتصرف تقولش عليه واحد وما يهز ولده مع سواديزون يفرد فيه. دونك فينا الماء والحملة مهمة جدا. أنا حتى المقاهي الصغيرة مهمة، لو تدخل تهز قهوة وانت صغير ماشي للمكتب كافي كريم كرواسون صباح، حتى حد ما هو باش يقول لك ليه اما سيدي محلك
1: اللونجي ليه ما عندوش الحق لازم كافي كريم
7: كافي كريم ما اللونجي قوي عليه
1: كافي كريم
7: صباح انا مازلت طفل هكاك هذيك القهوه. دونك فينا الماء زاده باش نحيوا لهم التحليق. شو يعمل طفل عمره اقل من 16 سنه في مقهى وش يعمل في الشارع؟ تا والله متعدي مشي تقضي، اما عاملين حظبه وقول وانتم تحكيوا وتقلقوا في الجيران.
1: 16 سنه يخرجوا كمام الاولاد
7: نحكي لك معناها انا نحكي لك مخر انا نحكي على الليل خاطر يلزموا يشد دار ومسابع.
1: هنا ممنوع صباح وليل حتى ما نهزوش لليل. دونك ان جون اليوم ممنوع باش يكون موجود في قهوه. علاش
7: في قهوه؟
1: بيان سور لانه باش سهل الصغيرات هذوما انهم يتعلموا الدخان، انهم يتعلموا الشيشه، انهم يتعلموا برشا حاجات ما هيش متاع عمرهم ونتمنى وما يتعلموهش بتاتا، إلى جانب موضوع الخطورة في علاقة بالمطاعم السياحية ولا حانات وزير.
6: رفيق أنت تو شوف جل الليسيات مش نقولك أنا في تونس العاصمة راهو فيهم الليسيات ولا مشروع رابح يحلوا قدامه كافيتيريا ولا قهوة، وترقاها تلامذة الكل منشرة في القهاوي وترى مظاهر مش باهية.

0: فل يغني وطاقة فل شيخ معناتها بما معناه معناتها
1: انت يريد في الفيديو في الانترنت مش غادي يريد
0: لا لا لا لا لا حتى نعرف عليك
2: دق عليك وحكي لك
0: والله بالحق والله شيء حش والله شيء حش من الاسف فما دي بارون معناتها مش معناتها قله قليله شيء حش من يعملوا فيها
1: في علاقه بالتلامذه والليسيت والكوليج زاد فما مشكل معناها انا اليوم نحط روحي مثلا انا بنتي عمرها 14 15 ولدي عمره 14 15 طلبني قال لي راهو المعلم غايب مثلا والليكول بعيده على الدار وهو مستانس يعدي نهار كامل في المكتب هذاك والام تخدم والبو يخدم يقول لي نقعد قدام الليسي والا في كافيتيريا بحذا الليسي انا وقتها باش نختار كافيتيريا بحذا الليسي خير من شارع معناها يتعدى واحد بموتور ما نعرفش يعمل عركه ما نعرفش وين تنجم الديرابي نقول على الاقل في كافيتيريا قاعده على طويله هو اصحابه خير لي من الشارع هذا لا يعني انه انا فرحان انه صغارنا يقعدوا في قهوه ولكن زاد هذا حاجه نلقاو لها حل وناخذوه بعين الاعتبار احنا مشينا في هذا وقرار وزاره التربيه قالوا انه الصغيرات ما عادش يخرجوا نتمنى انه قاعد يتطبق وانه تتوفر الامور اللي لازم تتوفر
3: باش صغارنا
1: باش صغارنا ينجموا يقعدوا في وسط الليسي ولا في وسط الكوليج وقت اللي فما
4: ابسونس انا نتفكر اللي انا وقت اللي كنت نقرا فما بيفات في وسط الليسي في الكور معناها ما عادش اسكو مازالت موجوده والا لا في اغلب الليسيات ما عادش مانيش قاعده نسمع اللي فما بيفات بيتيت تسكرت يمكن فما في بعض الليسيات والا لي كوليج سينو كيما قلت انت لصق نفس الفكره اللي انا كنت باش نقولها يعني هل هناك بديل معناها صغير باش تمنعوا انه يخرج ويبدا قاعد في الليسي انت اوكي تحمي فيه اما شنو باش يعمل هو معناها مش فايده انك تحصره وتخنقه ليه ما تعملش كل حاجه اعطيه حاجه اخرى بديله انه هو يفرهد على روحه في ساعه الكروز وقت اللي هو ما عنده ما يصنع ما عنده ما يعملش قاعد يعمل معناها يقعد على عتبه معناها ولا يقعد في الليسي الداخل قاعد يتفرج معناه في الحيوط لازم يلقى حاجة راهو صغير راهو عنده طاقة وعنده انرجي يحب يسيبها صحيح مش يسيبها في قهوة هذا اكيد لكن زيدا نلقاو له حل اخر باش يعملو
2: انا بالنسبة لي اهم حاجة انه الناس كل تتعاون على الصغار على خاطر ديما كل ما تصير حاجة نلومه على الاولياء ما تتلهاش بولدك وتلهي تبع ولدك وفيق بولدك راهو تحب ولا تكره قاعدة في الحياة اللي يسرق يغلب لحاح دونك القوانين ذوما راهو لازمين لازمين انه نعاونوا الاولياء انه حتى كان هو ما فيقش ولا هو مقصر كالكوبار ولا جاوا هي مات كلمات باش وكذا فما حدود النجم يبدا متهني في الشارع على القليله ولدي ماهوش في قهوه بعد مسير ويدور يدور يدور وتو نفيق وين ولكن هي التساؤل صغير انه في حكايه 16 سنه كيف باش تعرفوا معناها تو باش ندخلوا فك 16 و15 وواحد وكذا خاطر مش مربوطه بتختعريف ولكن عموما انا عجبني برشا انه حتى في علاقه بالقهوه يقول لك متساهلين كلكو بار على خاطر القهوه ديما اخف ولكن حكايه الحانات قصة أنا هاني قريت في ليسي الحق متاع ربي وشفت عباد في العمر متاعي وقتها 16 و15 و17 الرافرة ويمشيوا ويقعدوا والناس يدخلوهم ويقبلوهم وأكثر من هكا يوليوا حتى كليونات راهو مهم برشا العباد يمكن في تبدأ تسمع تقولك صعيب طيب شتا يكون هو في ليسي في الواحد أنا حضرت عليهم والله من 15 سنة راهو كليونات بالاسم معناها كي يدخل
1: كليونات وماتشوات الكورة يمشي ويدخل يقعدوا في البلايص هذوما وكيما قلت أنت مش حتى يقعد مع حد لا يدخل بالاسم وكذا دونك وقت اللي نعرف انه اليوم بتصير حملات دوريه منظمه تقريبا بصفه اسبوعيه وغيره على الاقل الحانات هذه والمطاعم السياحيه هذه تقرا حساب لانه الغلطه اليوم والفاتوره اللي يطمع فيها ب 100 ولا ب 200 الف نجم تتكلف له سحب نهائي للرخصه وهذا مهم جدا جدا جدا باش الناس ما تفهمش كلمه بالغلط قلت وانا واللي عاودته ميمه راهو جوست نحكيو على صغار كي يخرجوا من الليسي مش في العموم معنا في العموم انا مع الفكره ولكن قدام الليسي انا كبارون ساعات نجم نهرب للبيفيت اللي بعد المكتب ولا الكافيتيريا كي يقعد لي في الشارع على المدى الارجح والافضل والاسلم للجميع انه يكون عندنا اليات خلي صغارنا في المكتب قاعدين ما يخرجش للشارع باش ما يتلزش يمشي للقهوه نختم معك نقيبي
3: عرف بتاتر احنا نسينا حاجه في في, في الكلام نتاعنا سيكو مثلا نتفكر انا جينيراسيون نتاعي وحتى بعد فهمتني فما ان ليو اونتر لي دو اش معناها اونتر لي دو يعني بصرف النظر على العائله والدار وكل شيء والحمايه الوالدين سيترا والمدرسه فيها المعلم فيها الاستاذ وكل شيء كي يخرج وين يمشي قبل ما يقعدش شد الحيط فما مكان مهم ياسر اللي احنا نسيناه اللي هو دار ثقافه قبل كان فما ميزون جون دار ثقافه يدخل يلقى كل البيك بون كذا يلعب حاجات يلقى مش كلوب دو تياتر كلوب دو ميوزيك سبت لحد وين يمشي ولدك هاي معناتها بسفرية عندهم حق تو خاطر باش يقعد تحت الحيط سي نورمال باش يولي يدخل في حاجات اخرى اللي مش حلوه فهمت عندك دار ثقافه اخوي اللي تو يلزم اعاده التفكير في اعاده احياء دور الثقافة اللي

0: هي بكل صراحه فيها مشكله كبيره ياسر بتاع اونترتيان ومواكبه العصر. توا انترنت اتسيترا باش تولي حاجه باهيه.
1: صحيح توا انترنت والعالم طاير ما نجبوش نكتفيو بسكرابل والبيك بونج وقت اللي صغارنا في عالم اخر في علاقه بالاماكن اللي يمشيو
2: لهم حاجه صغيره برشا يمشيو للقهاوي راهو في بعض برشا احياء خاطر فما قهوه يعملوا الواي فاي معناها تهبط قهوه يعطيك المود باس نتاع الواي فاي. وفما حاجه اخرى اللي كافيتير نعرف اللي مثلا فما بلدان ما نستحضرش نو البلاد اما فما صنف نتاع كافيت للصغار معناها ممنوع الدخان ما يبيعلكش الزيت تو دي بيتي ساندويتش معناها يعمل لك قهوه يعطيك دي بواسون حتى ما معناها الماء الى اخره. فما حتى يبيع لك الكرارس ستيلوات حاجات
1: سبيسيال
2: سبيسيال نخمو في حاجه كيما هكا بوتيت نعموها قدام الليسيات تحب تحل كافيتيريا فوالا نجيو نلقاو واحد يتكيف عندك
1: ولا واحد كبير
2: ولا واحد كبير اي فهمت تعملوها
1: تسحب الرخصه في علاقه باللي قلت وانت راه فما مشكله كبيره لازم نرجعوها زاده لليوم الصغير كي يحب يمشي ديفولي نحكي في الويكاند بعيد على وسط الجمعه وكذا راه اللي يحب يترينر ولا برشا فلوس للاكاديمي برشا فلوس ما عادش كيما قبل معناها والجمعيات اللي باش يدخل لازم 40 تليفون ومعارف وكلم فلان وفلتين باش يقبلوه يكولوا منين معناها وتست ولات بالفلوس. دونك قبل راه كانت هساكك ومشي ترينا وتعمل كارير 6 7 سنين نتاع كي العمر الخايب وانت في جمعيه وقتك الكل ماشي لونترين حتى كان ماكش ملاعب كبير. اليوم هذا تقريبا ولا ما عادش متاح لي بارو الى جانب القرايه والى جانب ليتود لازم يخصوا ميزانيه لحكايه لونترينمون وهذه حاجه لازمنا بالحق نلقاو لها حل. لازم اللي يحب يترينا يلقى وين يترينا بامور رمزيه مش 200 دينار الشهر و180 دينار الشهر زيد عليهم لونترينمون التونو واللبسه وغيره وكذا معناها فريمون ولات حاجه مكلفه جدا والاولياء ماهمش ناقصين. ونختم قبل ما نخرج فاصل في علاقة بالقصر متفاهمين في علاقة بعض الكبار في العمر مش لازم مراقبة زيادة
3: لازم شوية هم نلقاو كبير معناتها كيما ما نسميش مقابل
1: ما عادش يحكم في روحه برشا
2: هو ما يسمينيش اما السيام يحطني
3: يحب ينقل من بلاصة أخرى ميسالش لانسبورت
1: يوفى في أمواله
3: يوفى في أمواله من بلاصة لبلاصة
1: الفرقة تنجم تدخل
3: الفرقة تنجم توعي تتكلم له الولي أما تتدخل توعيه يعملوا كمين متنقلة كامبيات متنقلة للتوعية
2: سن أدنى وسن أقصى
1: صحيح سن أدنى وسن أقصى. بعد الفاصل نرجع نكملوا معكم الأخبار في مايك حتى للتسعة ونص إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام.
4: خليك قريب فيم وراجعين
5: تدلل تدلل
6: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسيه ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز الاسوان. ملازورنا في اقرب ايبر مارشي جيون ليكم كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
5: تدلل
7: جيون ايام دللنا.
8: الفرصة تتجدد بقصر المعرض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي روميز توصل حتى ل 40%. ملا ايجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 ل 12 اكتوبر بقصر المعرض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
9: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الايامات. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى ال 31 اكتوبر فيهم حتى ال 50% تخفيض في مونوبري.
10: مونوبري ديما معك.
4: خليك قريب. في ساعه سعيده صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فاهمة

0: اللي تعودت بيها على ديوان فام، كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم. ديوان فام
1: صوتكم
0: في تونس الكبرى
1: على 93.5 Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
2: رجعت الشتوية
1: من الاثنين

ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: نوستالجيك تسمعوهم شاك سمدي على ديوان فام. وقت الليل يليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: القيروان بيجا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام. كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق قول يا رف ماجور.
3: السبعة 51 دقيقة موصلين معكم بالأخبار. نحكي على قرار جديد يهم التوالسة، يهم المواطنين الكل في علاقة بالكياسات. مدير إدارة شرطة المرور العميد سامي ريشيكو خلال تدخله في برنامج ناس الديوان نهار 2/5 أكتوبر أكد أنه تقرر تخصيص دورية من أعوان شرطة المرور بالزي المدني لرصد المخالفات المرورية. الهدف حسب عميد الناس هذية هو خليني أقول الحد من التجاوزات المرورية اللي تشهد ارتفاع خاصة خلال ساعات الذروة وتحديدا من الساعة 8 إلى 9 صباحا، وكذلك خلال فترة العودة من العمل من الساعة 5 إلى 7. عنا إكستري نسمعوا الإكستري ونرجع نعلقوا في البلاتو.
4: احنا نسجلوا برشة تجاوزات في الوقت هذا، توقيت هذا الصباح كالساعة 7 متاع الصباح حتى للتسعة وحتى أكثر شوية، وكيف كيف العشية وقت الخروج، وقت اللي تصير الحركة تولي في ذروتها تكسر معناها، وإن اللي يحلو وقتها برشة مظاهر متاع أنانية، مظاهر متاع عدم احترام قانون، مظاهر متاع معناها يولي اللي يطبق القانون هو اللي ضعيف وهو اللي ما يتعداش. ارتأينا وأنه زاد للحد من الظواهر هذه باش ما تتفشاش، خاطر قاعدين نلاحظوا في المدة الأخيرة قاعدة كل يوم جيت معناها كل يوم قاعدة جيت. دونك احنا انا رياجي اللي بعد اخذنا الموافقة نتاع القيادة دونك خرجنا في دوريات سيفيل باش هكاك يقع ضبط كل المخالفين هذوما، ولما القانون احنا باش نخدمه مدني والا بالزي معناها مش هذا المهم، وانه في عملية رفع المخالفة نحافظوا على حقوق العباد في الاعتراض اذا كان شكون يقول لا راني مانيش انا.
3: هذه تقريبا أهم وأبرز النقاط. فما برشا بلدان اعتمدوا على الفكرة هذه. فرنسا مثلا عندهم السيارات العادية ولكن تبدأ باناليزي فولا، ولكن مجهزة بآلات لرصد السرعة وغيره كذا ورصد المخالفات. بلجيكيا النرويج برشا بلدان تعتمد التجربة هذه، وعموما التجربة في العالم تقول أنه كل ما تبدأ المراقبة بين ظفرين متخفية كل ما تساعد أكثر في رصد المخالفات وال تجاوزات. في
5: لحظة غزال لي أنا حتى
3: كنت باش نعطي الحات
5: رونالدينو بربي اشتكي على مثلا أنا هاني ديما كل نهار في أوتوروت المرسى هذيك راي اختر ولات. والله كي تسمع قرار هكا تفرح، خاطر أنت مسؤول على روحك، وإن شاء الله الخطايا يا رفيق ما لازمش تكون 60 و70 و80 وكذا، وزاد لازم خطايا أنا على ما أظن تو أوتوروت المرسى المترجلين زاد رفيق راهو ما يطلعش لك القنطرة وفما القناطر وشق في الكياس ترقاه صباح بكري في الليل يا أخوي يلعب بسلامته. حتى المترجدين هوني لازم نرقى لهم حال، وبطبيعة الحال ما نعموش كالعادة التاكسي الجماعي شقراء التاكسي جماعي ودي ليفري مش الكل بتبيع فما عباد تحترم وتلبس
3: كل والموتورات
5: والتروتينات وكل يا خويا زادة لازم مخالفة
3: مش هميت وسائل نقل
6: كل شيء
5: لازم حاجات خطايا تبقى لك في البيت، خاطر تبدا خطايا غالية ما عادش تعمل شيء. شكرا لك على التفاعل وعلى
7: هذه ماهيش شرطة مرور، انا نعتبرها بوليس دو سيفيزم، هذه نتاع التمدن والتحضر
3: شرطة التحضر
7: تحضر، خاطر هما ريت الاوقات هذوما اللي في السيبل متاحهم الناس اللي تطلع على المادة باش يدوب ويتعدى، اللي حاسب روحه أذكى إنسان في العالم ويطلع على المادة ويدخل من الانتردية في الفوا دوبل وبعدش يطلع فوق المادة راو فيهم. فما دي فيديو يوميا، فما مواطنين هار كلهم يوثقوا في الشيء ذا، وهذا يزم نشجعوهم. وحاجة أخرى أنا مع الإكستنسيون. أعمل لي التجربة هذية ريت متاع الواحد متاع عفوا متاع وقت لومبوتياج خطروا يحكي على وقت لومبوتياج تجاوزت قالك الضعيف معناه اللي يطبق القانون هو اللي ما هو اللي ما يخلطش فيه دونك هذي تحس حتى المواطن يحس روحه فما حد يحمي فيه. وحاجة أخرى نعموها فما حاجة مهمة جدا لفاتور باناليزي راهم معناها كراهب مهمة جدا في السيركولاسيون في الأوروب الكل يستعملوا فيهم للتليفونات خاطر التليفون تو عاملين دي راتار يحذروا فيهم بشعود الرادار يفيق بالسنتور ويفيق بالتليفون تليفون ما يسمى بالسهو وليت السبب الأول نتاع الحوادث.
6: أنا بالنسبة لي أنا حاجة كيفناكية من نجم كان ثمنها على خطر نظرا للتجاوزات اللي نشوفوا فيها مع قاعدة صايرة في برشا بلايس خاصة رفيق وقت اللي نبدأ نحكيه على كل الناس اللي تركي الدوزيام بوزيسيون وقت اللي بشي يقضي قضية يخليك رهبته ويخليك رهبه بعد ساعات تبدأ بربع ساعة أربع دراج تلقى العبد مهموش ما يسعنيش الناس تتعطل ما تتعطلش آخر اهتماماته المهم هو يقضي قضيته زادة كيف كيف وقت اللي نحكيه على الحوادث اللي قاعدة تصير وحوادث كبيرة قاعدة تصير المترجلين اللي كان يحكي عليهم زياد خاصة في اللوتوروت متاع المرسى معناتها نشوفوا برشا حوادث أليمة معناتها آخر مرة أنا عندي ولد صاحبي عمل حادث أليم معناتها كان بالحق كان معناتها مرة أخرى تأكد اللي
3: كارثة معناها توفى
6: كارثة الولد توفى وتأكد مرة أخرى اللي يردوا بين على صغارنا
3: وسيد توفى زيادة اللي قص الكياس في اللوتوروت
6: صحيت اللي قص الكياس الولد في اللوتوروت الرجل توفى والولد توفى عمره 19 سنة الله يرحمهم ذاك علاش نقولوا ردوا بالكم على صغاركم ردوا بالكم على خاطر ما عندناش المواصفات وما عندناش الثقافة الكافية
7: البنية
6: خاصة والبنية التحتية متاعنا ما تسمح ناش لكن زاد كيف كيف الدنيا شو نقول لك والله الدنيا صعيبه وكو.
3: ربي يرحمه ربي يرحمه والصديقك متاثر برشا ناصر بالموضوع من الصباح وفي علاقه بالكياسات وباللي صاير والتجاوزات احنا نسوق عموما نسبه كبيره تسوق فوضى وما تحترمش والتجاوزات كبيره برشا في الكياسات حاجه كيما هذه ممكن انا تو نخرج نتخطى بها معناها ولكن مثالش به خاطر ثم فارق بين كنا نرى انا كهرباء نتاع بوليسيه واقفه ومرة حتى شيء بوتيتر ساعات مخي يقول لي يا برا قدمك زوز متر زعما انا جوجير الوضعيه مليح زعما انا سي بون ولكن كل لحظه نتا انت مخك يقول لك راه سي بون تنجم تصير الكارثه. في علاقه بالتجاوزات بالحق يلزم نلقاو حل كبير كبير كبير لبعض الاماكن اللي منهم كياس المرسى نحكي على بقعه نمشي منها ونجي برشا معناها راه ما يحدث فيها ماهوش عادي التجاوزات نتاع الناس بالكراهب ماهوش عادي يا اخي زيد عجزنا باش نلقاو حل على كياس طوله 10 كيلومتر معناها راو الكراهب متاع النقل الجماعي راو لا واحد على اعصابه معناها يقصف لي حياة عبد معايا ولا بنتي ولا عائلتي ولا مولا بيس يمين يسار يهبط على جنب الكياس يعاود يشوف وكان عجبك معناها وكان لزمي يعمل لك هكا يجابت نتعاركوا ما يقوم به الموتورات زاد حاجه غير عاديه في كياس المرسى وليت فريمون لوجوا في نفق تحت القاعه باش نتعداو نخلطوا منه للمرسى ولا من المرسى نروحوا نحكي خاصه في الليل ونحكي خاصه في لي ويكاند هذا يا اخي لازم نلقاو له حل تجاوي الى جانب بيان سور اللي يتشد في بقعه مثلا ولا خرج يحوس وروح نص الليل ماضي ساعه وجاء هكا شويه مع مجموعه من الناس اللي كانت ساهره وكذا راهو فريمون معناها يدك على قلبك الكياس هذا ولا اختر نقل الريف في مع احترامنا للأصدقاء اللي فيه نسبة كبيرة منهم ما تحترمش مختر كبير والموتورات يا أخي قلة وعي والناس اللي تسوق وتلعب في الموتورات بلاش كاسك إلى متى هذا تتشاف بالعين المجرد كل ما نخرجوا الروه يلزم نلقاو له طريقة سينارة ومش عادي أنا نفشلوا في فرض الانضباط على كياس طوله 10 كيلومتر والناس الكل تتشكى منه الناس كل تراب رأي العين معناه الموتورات شتعمل النقل الريفي شيعمل كراب فليل كيف فاش تسوق نحطوا له حاجه سبيسيال ما نعرفش شنو هي شو الاليه
7: هو طريق سريعه ماهوش طرق
3: سريعه جدا
7: هو اي هو معناه قعد بينين له طريق عادي معناه كيس عادي
3: هذا في التيوري
7: اي وله اوتوروت طايم في الاوتوروت اما العباد يبراتيك تقولش عليه في اوتوروت والمترجلين ماشي في باله كيس عادي.
3: الاخبار ثم نعود رفمك حتى لتسعة ونص كنتوا تسمعوا في التراند
8: عسلامة get ready with me bon plan and guess what مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو
9: أريدو طور عالمك
0: Soyez alerte. البرمجة الشتوية

ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgic تسمعهم شاك سمدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوا في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: خليك قريب فيب وراجعين.
2: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجيب التليفون المكتوب ولا الساك.
3: By the way لازم تكون أريدو.
2: نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكير. And guess what؟
4: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبل ماي أريدو.
5: أريدو طور عالمك.

0: خليك قريب. فيم وراجعين.
1: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا، تبدل لك حياتك.
2: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال، كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدرة ولا حتى شكون يقص لك من الشهرية. أما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي دفبري دفبري دفبري، حتى تجيك جلوبال نت تفبري. تمتع بأقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد دفبري.
3: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران. اي نعم، دو زيكران. ليكران اريير تاع الاونور بلي فانسي، اكران تاكتيل تجاوب بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين. باتري 6000 ملي امبير اور تشدك حتى للنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج. ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. ريبوبليك كونسيي. اونور بلي فانسي، دو زيكران دو زيكسبيريان. Un seul téléphone.

0: مرحبا مرحبا رجعنا لكم في ساعتنا الثانية في مقرة 9:30 بقيادة زياد المكي النقيب الناصر البدوي السندريلا الجولدن بوي حاتم بالحاج والقناص رامي الفوراتي. بعد شوية رمروم واخبار الكورة, ولكن قبل هذا جرعة الأمل اليومية, تفاصيل الحكاية وقصة النجاح تتسويت في غدوة خير بايزيت السعفية.
1: مهما كانت الصعوبات حلمتك موجودة تستنى فيك كل يوم خطوة القدام, غزرة التفاؤل الجديدة تقرب لها أكثر والدنيا أصفى في عينيك. غدوة خير بمساهمة زيت صافي.
2: الإعاقة عمرها ما كانت عائق قدام الإنسان اللي عنده حلم وعزيمة وإصرار باش يوصل, بالعكس في برشا مواقف تكون الدافع اللي خليه يتحدى الصعوبات ويثبت اللي المستحيل موجود كان في مخيلتنا. واليوم نحكيه على قصة نجاح تونسية مشرفة, بطلها والد صغير أصير جربة رفض يستسلم للإعاقة ورغم أنه كفيف وتحرم من نعمة البصر, ولكن عنده بصيرة قوية وأثبت اللي النجاح ما يعرفش حدود. والد نجح باش يتحصل على شهادة الدكتوراه في اختصاص التغذية العلاجية تجميلية, وهذا بعد مشاركته في مناظرة دولية جمعت 26 دولة و64 طالب وطالبة وين مثل تونس أحسن تمثيل, ونجح باش يفك المرتبة الأولى. وليد هو زادة مكون دولي ومتحصل على شهادته من جامعة ليفربول البريطانية بمعادل مميز بلغ 19.74. وباش نفهم شوية الاختصاص هذا, التغذية العلاجية والتجميلية تجمع بين التغذية والصحة والجمال, تهتم بكيفاش الغذاء والعناصر الغذائية ينجموا يساعدوا في الوقاية من بعض المشاكل الصحية والتعامل معها كيما السمنة والسكري وغيرها, وفي نفس الوقت تحسين صحة ومظهر البشرة والشعر والجسم. يعني مش مجرد حمية ولا ريجيم, ما هو فهم للعلاقة بين شنو ناكلو صحتنا ومظهرنا. يعني هو اختصاص مهم برشا رغم انه يظهر بسيط. وليد هو قصة نجاح تخلينا نقوله بكل فخر, الإعاقة ما توقفش الإنسان, وبالعزيمة والإرادة والإيمان بقدراته ينجم يوصل لبعيد. والأكيد انه الناس هذوما يعطيونا درس في التحدي ويخليونا نمنوا بانه وجود اشخاص كيما هكا قادر يصنع مستقبل. وخير
1: غدوة خير برعاية زيت صافي, زيت صافي بنينا صافي.
0: تحية من القلب البطل قصتنا اليوم في غدوة خير, وليد الصغير شهادة في الدكتوراه كما كنت تسمعوا في اختصاص التغذية العلاجية والتجميلية ومناظرة دولية جمعت 26 دولة شارك فيها 64 طالب وطالبة, تمكن فيها وليد باش يتحصل على المرتبة الأولى. وليد المكون الدولي اليوم واللي تحصل على شهادته من جامعة ليفربول البريطانية بمعدل مميز بلغ 19.74. شكرا وليد على هالدرس, شكرا وليد على الدرس اللي قدمتهنا في الحياة, في الإصرار, في المثابرة. منك أنت ومن الناس اللي كيفك نتعلموا أنه الحياة النجاح فيها ما هوش مربوط بالظروف بقدر ما هو مربوط بالعزيمة بالإصرار وبالثبات. شكرا لك على الدرس اللي قدمتهنا وليد, احنا فخورين بك وفخورين بأن نحمل الجنسية اللي تحملها أنت وليد صغير. دمت فخرا لعائلتك, للناس اللي حبوك, والتونس والبلادنا وللناس الناجحة اللي كيفك. مرة أخرى ألف شكر وليد الصغير كان بطلنا في غدوة خير. نمشي وتسويت للأخبار رامي الفوراتي في فقرة ما زالت ما تحمل حتى اسم بلاها وادع كما قال زياد. تسويت أخبار الكورة بين تونس والعالم على مروما.
3: يلا سيدي نبدأ من صفاقس, وين وافد من مسؤولي الجامعة التونسية لكرة القدم البارح زاروا ملعب الطيب المهيري برئاسة نائب رئيس الجامعة حسين جنيح. زيارة هذه جات في إطار معاينة لنواقص الملعب بهدف اعتماد الملعب إفريقيا ودوليا وأنه يكون حاضر لاستقبال المقابلات الرسمية.
0: كان عندنا
4: اكستري
3: حسين جنيح.
0: حسين جنيح كان عندنا اكستري.
5: شكرا. اليوم ما عادش بعيد برشا على الهومولوجاسيون قبل المباراة معناتها نتاع ليبيا نتاع المنتخب الوطني التونسي ان شاء الله القادمة في تصفية كاس افريقيا, يكون الملعب هومولوجي والمجهودات مبذولة على كامل معناتها الولايات مستير سوسة صفاقس تو في الوقت الحالي اضافة الى رادس ان شاء الله المنزهة معناتها في القريب العاجل. اذا كان استعدت هذه الكل راهي ولات هومولوجي تونس تنجم تطمح حتى في تنظيم كأس أفريقيا للأمم مش وحدها بيان سور معناتها بأربعة استادات ما تكفيش باش تكون وحدك, ولكن مع معناتها تجمع اليوم الناس الكل ولا تتنظم معناتها بلدان شقيقة ولا مجاورة معناتها تجمع تنظم مع كأس أفريقيا. إن شاء الله كان استادات هذه الكل تتواجد في القريب العاجل تونس تجمع تولي تخمم حتى باش تنظم كأس أمم أفريقيا في تونس.
3: دونك نحكي على تحضير الملاعب وانه خموا نجم ونظموا كاس افريقيا في علاقه بملعب طيب لمهيري. توا الاشغال تقريبا وصلت الاكثر من 80% وباش يكون الملعب جاهز بحلته نهائيه قبل مباراه ترجي الجيسي وريال باماكو ذي قبل ما يجي الوفد ملكه في نهار 22 اكتوبر. يلا سيرافي
0: تسريح لا نستنى استخبش عمل فيرجول نستنى في فيرجول ناصر تسريح في مكانه وإلا اليوم في ظل المشاكل اللي تعرفها ملعبنا عشان اتصاليا أخت حسين جنية في الحديث على إمكانية تنظيم ومم فريقيا على ملعب واحد يذولي ميخو
4: المروقاسيون
0: من عجل بشتر بشتر يذولي معناش ملعب زوز فيه إذاءة والأخرين من نجموش يلعبوا في الليل نعرفوا كاس فريقيا ما كش لعب الناس كما البطولة يعني ما ساعتين تاع القايلة ورحلة العذاب اللي يعرفوها الملعبية متاعنا سابق جدا يظهر لي لأوان وكلام اللي قاله حسين جنيح وما يتمشيش مع واقع كورتنا وملاعبنا. اليوم لو يتسلحوا الملاعب بالمنزة بصفاقس بسوسة برادس بغيره وقتها نجم نحكي على إمكانية أن ننظمه مش في الظروف اللي احنا فيها نبيعوا الحلمة هذه لتوينسا ناصر.
4: هو المشكلة الكبيرة اللي كان مش في وقت بعيد برشا نظمنا كاس افريقيا وكانت عنا الإمكانيات وكان عنا الانفراستركتور وكانت عنا الملاعب اللي تسمح لنا باش ننظموا كاس افريقيا، لكن مالوزمون خسرناهم في العشرين سنة الاخرانيين. احنا المفروض الناس تتطور واحنا بالعكس احنا وخرنا بتوالي وعاودنا رجعنا زيرو تو باش نعاودوا روديماراج قال الراجل باش نعاودوا نحطوا الامور في اطارها. بالنسبة لي انا هو فهم مجهودات كبيرة صارت للأمانة باش تبدا واضح. انا ملعب الطيب مهيري كان بعيد كل البعد انه باش ينجم ينظم مشاركات افريقية وينجم يلعب فيه مباريات دولية ديجا بعد ما حطوا الكراسي وبعد ما تصلح الضوء زاد اللي في ملعب الطيب مهيري والتهيئة اللي قاعدة صايرة توا يمكن زاد مباراة الرسمية كوب افريقيا ضد ليبيا المباراة الدولية الرسمية انه باش تتلعب في ليبيا في
0: باهي الفكرة برشا نداوب انه بعض المنتخب على العاصمة
4: مزيانة مزيانة كان قبل يا اخي في وقت مش بعيد كنا نلعب في المستير ولعبنا في صفاقس ولعبنا في برشا بلدان مهمة ما في ملعب اولمبي بسوسة زاد كيف كيف اللي هو زاد قاعدين يحطوا له في الكراسي باش يعاود زاد كيف كيف والضوء زاد في ملعب اولمبي سوسة زاد ولا في النورم انترناسيونال هما على الاقل فما مؤشرات وتحلحزت الامور شوية رفيق. لو في وقت من الاوقات كان عندنا ملعب رادس 50% فما بارتي ما تتخدمش وفيها ديجا ايله للسقوط والى حد الان ما نعرفوش شنو اللي يستنى فينا في الملعب هذا، لكن تو هاي على الاقل بدات تتحرك الامور شويه كي يقول لي عندنا 3-4 ملاعب وموان نلقاو باش نمنعوا احنا شويه.
0: نتمنى ان نمنعوا هالملاعب كما قال حسين جنيح وفي اقرب وقت باش نجموا نحلموا ان نظموا كاس عالم، ولكن فما زاد امور اخرى بمجال
4: كاس
0: افريقيا
4: عالم يا ولدي
0: ما بيعني الحلمة زاد تعرفت انا ان شاء الله نظموا يا اخوي كاس افريقيا وعلى شتي كاس عالم هذا ما نتمنى يا عبد السلام بوحوش وقرارات ردعية وي
6: انت بكري جبت حاجه اتصالين هو حمل حاجه اتصالين خاطر لا بروميس ساكوت ريان وقال باش نطمحوا ما قالش نطمحوا معناها ما تاخذهاش زاد ارجون كونتون معناها حتى في الكليم اللي قالها متاع تعويم فكره متاع نحن هنا نخدمه لكن فهمت معناها باش نطمحوا انا باش نطمح نز اوسكار
0: اي فهمت كما اليوم فهمت في ظل الظروف كلمه تنظيم كاس امم افريقيا معناها اللي يسمعها يقعد يخزر هكا يقول احنا ما عندنا حتى بروجيكتور يخدم في الملاعب ملاعبنا الكل في حاله كارثيه.
6: فاجئني اصلح لي ملاعب وبعد نحكي
0: الملاعب وبعد حكينا يلا رامي نحكيوا على قرارات ردعيه جينا من عبد السلام بوحوش في العمر انا تفاصيل
3: وين نحكيوا على عبد السلام بوحوش اللي في تدوينه هبط على فيسبوك والمرضيه فوتنا شويه مرحله الخطايا وقاعدين نمشيو لبعيد هو ديجا بدا التدوينه ذي تحسها كعركه باش تبدا الامور واضحه للجميع اي لاعب من الشبيبه الرياضيه بالعمران يقوم بحركه لا اخلاقيه او يتسبب في عنف او ورقه حمراء خارج عن نطاق الروح الرياضيه ستقوم الاداره بطرده مهما كان اسم اللاعب. لهنا نحكيه على فسخ الكونترات وجمله وذي في اطار حمله لنكون جميعا ضد العنف في الملاعب.
4: فسخ الكونترا معناتها كمون نقل
0: هذا مش فيرجول تراكس معناها جوست صديقي هذا تاكل مش فيرجول معناها مش ترانزيسيون جمله هذا
6: فيلم رجل
0: فوالا معناها متاع هبطت نافيت سباسيال ما نعرفش منين واحتلوا كوكب الارض واحنا نسمع في الشيء اون ديريكت. نرجع لك زيدون نحكيوا على عبد السلام بوحوش قال لك حركه لا اخلاقيه عنف ورقه حمراء خارج عن نطاق الروح الرياضيه سنقوم بطرد اللاعب.
4: معناتها شنو هي طرد؟ كاميونه تنقلوا دار
0: فسخ
4: يا خويا برجوليه لو غران عبد السلام فاهمها الكوره فاهمها يعرف الاسبري اسبري بطحه محليه متناسق مع روحه
7: وحاجه باهي في الديسيبلين. انت ديما راهو عام ناور حتى كي يربح جمعياتك كذا يقول لهم تخرج تعمل حاجه 5 ملايين، واضح مع روحه وواضح مع المنهجيه نتاعو. كل مسؤول يعمل هكا مهما كان الملاعبي باش يخاف الملاعب، ولكن الامانه معناتها تصور انت المسؤولين الكل يعملوا هكا بالحق توا تتفضل مشاكل نتاعك.
0: عبد السلام بيدو لازم يرد باله على الفيسبوك ساعات راه يرسل لهم مسيب
7: هذاك كومونتير
0: صحيت كان القانون يطبق الرئيس نتاعو في العمران على الكومونتيرات
7: ينجم
0: ينجم عبد السلام يروح بلاش كونترا. ولكن الفكره باهي اللي ماشي فيها عبد السلام بوش، تتمنى انها تطبق انه كل جمعيه تعاقب الملاعب نتاعها وما نسمعوش البيانات نتاع وي مي ولكن وهما بداوا واحنا بدينا. تبدا حاجه ظاهره انت باش تقضي على ظاهره العنف، مثالش كان تعمل ليفور وتعاقب انت الملاعب نتاعك باش يعرف اللي يعمل عنف راهو جاي تعاقب التاسه تعاقب فريقي عاقب ناس كل تولي تشد فرينواتها.
4: والله هم فهموا مباشره ديما عبد السلام يعملها، ما انا شفتهم برشا مرات كي يعمل رجل تابعي على الاكستيريور ينبع على ملاعبيته وما يدخلوش بروفوكاسيون. برشا مرات زاد حتى هذه كان ما طبقهاش الفكره في حد ذاتها يعطي صحه ومو عندي
0: لازم تطبق سينو ما عندها حتى معنى.
4: معناتها في نهايه الامر الفكره هي كي قال وبش يطبقها بالتبيعة ولا ما يطبقهاش في حد ذاتها هي معناتها حاجة مهمة برشا، انه بش يخلي الناس هذوما راهو ردوا بالكم معناتها الديسيبلين قبل الكورة معناتها
6: وموا يجتهد
0: يجتهد رام. يلا
3: نمشي لليابان ونحكي على نهائي دورة الألعاب الأسيوية وين منتخب كوريا الجنوبية ربح منتخب اليابان في النهائي بهدف نظيف وتوج بالذهبية للمرة السابعة في تاريخه. الغريب لهنا هذا خبر ينجم يكون عادي، ولكن الغريب الفرحة والبكاء نتاع الملاعبية وحاجة صدمة. نحكي على منتخب أولمبي
0: فرحة بالتتويج،
3: منتخب أولمبي ولكن الفرحة هستيرية أكثر من اللي يلزم. فركسنا قلنا شنية الحكاية الاحتفالية تذية طلع
0: زعم عليش تيزينج تشويق
3: ويعفي بيا برد جورج قردي
0: برشا ناس يسخالوا البكية ذي على خاطر الفوز باللقب، ولكن مش هذا اللي صار.
3: يلا حلو البيب. الحكومة في كوريا قالك تعمل إعفاء
0: ما دخل الحكومة في فرحة
7: ما قرطوا الأخبار الفقرة ما يعتبرش
3: الحكومة في كوريا تعمل إعفاء من الخدمة العسكرية للي يربحوا ميدالية ذهبية في دورة الألعاب الأسيوية ولا في الجوز الأولمبيك ويعديوا كان 3 جمعات أكهو من التدريب في بلاصة عام ونص 18 شهر، وذي في أقل من 28 سنة. دوك باش تفهم أهمية أنه 18 شهر عام ونص كارير ملاعبي، وأنا نحكي على ملاعبي 18 شهر مش موجود الكارير توفى. وبسبب الحافز هذايا يا راف كوريا الجنوبية توجت بذهبية دورة الألعاب الأسيوية من عام 2014 ل 2026، كان هما اللي قاعدين يربحوا وما فهم
0: كل التورنواي هزو هما
3: ماشي
0: بس لا شو بتكون فكرة هذه ما كلهم لاعبيتنا راهو تنجموا تعديوا جيش عامين بلكش يتحسن النتائج. عام ونص من كارير ملاعبي توزن برشا، مواطن عادي كيعدي جيش في بلاده عادي، والمهمة أنا خلي يقول وطنية مقدسة غير وشريفة كذا، ولكن في كارير ملاعبي اللي هي 8 سنين 10 سنين في السينيور عام ونص وعامين نجم توفى الكارير، ما عادش يلقى الإمكانيات البدنية نتاعو، ما عادش يلقى الجوار اللي فيه وتنسى الكارير.
6: كوريا الشمالية ما عندهمش مشكلة خديجا هما يعديوا من اللي يتولدوا يعديوا العسكر
0: سو زري ماشي اون باراليل مع حياتك ماشي اون باراليل. تحب تعلق حاجة زيدون؟
7: لا شكرا لك مع المساحة هذه اللي خليتها انت تبارك الله عليك.
0: يلا بربي تفقد لنا النقيب وسندريلا بخبر حاجة.
7: لا النقيب من القبيلة هز في سمعه انت ما تراش ما
0: الكورة ما هزش قبيلة خاطر الاخبار 8 سبعه
8: انا نحكي على الموتيفاسيون هذه حلوه ياسر تعجبني.
0: ستادير
8: احنا قبل ما
0: عديت ميليتير انت يا اخي؟
8: لا ما عديتش ميليتير، عديت ميليتير في العراق
0: ضربت في العراق
7: في البريتا
0: سيتها البريتا
8: 3 سنين احنا مجندين الطلبه الكل في العراق.
0: عليه يا اخي اش مجايبك العراق تونسي انت؟
8: لا قرار من صدام حسين قال لك كل الطلبه العرب موجودين على ارض العراق بعد ما ضربتنا ايران هما يقفوا معانا احنا ناكلوا فيهم ونشربوا فيهم.
7: صدام حسين دخلوا دخل نقيب
8: كل
0: الطلبه
8: الطلبه العرب تجندنا
0: 3 سنين في الجيش العراقي.
8: انا كي روحت تحت البيانات العسكريه
7: فريق رعب الحاج شارك في الحرب العالمية الأولى معناتها بحميين احنا هون معناتها ملا فريق
0: كنت اختصاص شنو فيلق شنو
8: فيلق لشيء
0: دبابات شنو
8: جندي بسيط وكهو
0: جندي
8: ما
0: اوكي يلا
8: اما اللي حبيت كيفاش
7: يحارب العود الكلمة
8: يلا ماشي العود لشيء الحرب الحبيت اقوله انا الموتيفاسيون هذه تعجبني برشا احنا كنا نقراو مثلا حاتم خارج القرايه كل شيء والمواد الاساسيه ستره فما الاي شنو هي الاي انتيليجنس تاخو 14 ولا 15 والله ساعات تمنع بها رامي من المعدل العام معناتها يشجعوك فهمتنا حاجه باهيه كيما هكا ريت جواريت يبكيو بالفرحه يعني اعمل حاجات نتاع موتيفاسيون كيف هكا باش تشجع العباد يقدموا في العمل نتاعهم مهما كان الميدان رياضي فني ثقافي اعلامي
0: اي ما هذه راهي مش بريم وراو زاد البكاء الهستيري هذا نجم نغزله من ناحيه اخرى انا انه ناس وكانه باش يؤدي الخدمه العسكريه في بلاده معناها سي انفردو حتى صوره مخلقه شويه
6: راهو معناها ولا
0: كاين معناها كرفي معناها اختاني فك عليا
6: ليه فيها وعليها
0: يلا هرمرو من نيوب الخبر الاخير يلا
3: وين نمشيو للغانا ونحكيو على
0: وينك الطياره نتاع البارح
3: هذيك
0: اللي نمشيو للغانا نمشيو
3: كل الشخص عمران نشوف بالكرب
0: نتيرو
3: نحكيو على
6: بالحق لقير دي زيتوار
3: نحكيو على بواتينغ اللي في إطار الأيامات هذه المقارنة بين كريستيانو وميسي والنهايات وكذا عاود تسأل مرة أخرى على لعبه في برشلونة قبل ولعب مع ميسي وهو من محبي الريال ورونالدو وعاود جاوب بنفس الطريقة قال اللي كان يلعب في لاس بالماس سألته الصحافة شكون أحسن ملاعبي في التاريخ قال اللي هو كريستيانو أما بعد كي صح كونتراتو مع برشلونة أجبروه أنه يقول ميسي أفضل لاعب وبرشلونة أفضل نادي وإلا ماهوش باش يلعب معاهم أبدا وهذا يأكد مرة أخرى التدخل حتى في التفاصيل الصغيرة وأصغر التفاصيل في علاقة باللي يقولوه الملاعبين
0: معنى كي صح الكونترا أجبروه باش يقول أنه أحسن نادي في العالم هو برشلونة البرسا منطقي ويبدل كلامه في علاقة بأنه أفضل لاعب معاش كريستيانو
3: لا يولي ميسي,
0: ميسي باش ينجم يدخل في المجموعة وهو وافق لو يتحط لك شرط كي من هكا زي تبدل مبادئك نجم تقول أنه فم منشط خير مني مثلا
7: أكيد كلها خير مني كلها لا بالعكس رفيق ما نجمش نقول كل واحد وكل أما هذا يا أخوي لعب بالمليارات شو يقولوا لي يقولوش يقول الناصر أقوى عالي يقول أقوى شايف المليارات قولوا لي حاتم أقوى لياقة بدنية في
0: قول قولوا حاتم رجل دين متميز
7: ولا حاتم فهمتني ولا
0: ملتزم
7: يعمل في حلقات دينية نقول شيء راو ياخذوا دي كونترا شيء كبير
0: تفهم حاتم أنهم يدخلوا في التفاصيل

0: يدي التبليش تجبرك معناها
1: ام برانسيب تحب روحك نظيف ما تجبرش. اما اذا معناها تلتجئ الوسائل كيما قال زياد بتفضليك لونجو فينونسيي فما ناس تتلزق انا شخصيا
0: في الموقف هذايا
1: ما نجمش نعطي حاجه فوق قناعتي ضد قناعتي خاطر نولي معش نشبر روح حتى
0: معناها لو تتحط لك فلوس وباش تصحح كونترا كبير وبرشا ويقولوا لك قول التصريح عكس اللي قلته ثلاث سنين التالي معناها سوية واحد فلوس كونترا بيسير
1: ما عشتش الموقف خاطر النجم
0: تخمم فيه
1: قد ايه فلوس عطل.
0: فلوس
2: لا 18 مليار اقل حاجة كونترا
0: صحيح ما تقيس على 18 مليار قيس على انك تنقل مثلا من اذاعة تمشي لاذاعة اخرى من تلفزة لتلفزة
1: زيدوني سافو بالكو
0: بالحق تبدأ ديجا انت في زيادة في الشهر
1: 5000 دينار زيادة في الشهر سافو بالكو
0: 10000
3: 30
1: على قدم الشهر
0: 10000 دينار البارح حليت رانسي
2: 250 دينار توا
3: واسمع
1: تيكي ريستوران تيكي ريستوران
2: واربع بونوات اسونس توا حالا حالا
0: قول فينا كلام وميمة
3: حتى انا ما نبدلش والله
0: لازم خاف على تصويرتك معناها تصويرتك على الكريديبيليتي نتاعك
3: بيان سور معناها سامحني انا معناها نتصور اللي هو لاعب معناها لاباس بي ماهوش لاعب معناها لهالدرجه معناها هو لا عنده قناعه معناها ملتزم بها لا مبادئ لا حتى شيء معناها اون بليس انت معناها رامي في تونس خرج له تصريح قديم معناها خرجوا اللي هو معناها متناقض اللي هو تشريب الفلوس
0: بالنسبه لك المبادئ قبل المال
3: بيان سور
0: اوكي يلا انا مصدقهم المجموعه
2: تعرف
0: علاش تعجبني انت الاصدق لانك صادق متصالح مع روحك تعرف روحك تعرف روحك معناها انسان متصالح مع نفسه وهذا مهم بعد الفاصل
2: نرجع للحركه
0: نرجع للاخبار ثم نعود ما تبعدوش
4: خليك قريب فيم وراجعين
5: بدل الأقوى بدل الفرجة مضمونة وما تقصش بدل حياتك واختار الصحيح لدوم اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفرك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول خذ جهاز ألفا وتفكرني ألفا تبدل لك حياتك
6: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي روميز توصل حتى ل 40% ملا ايجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج سور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 ل 12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة
7: عسلامة get ready with me bon plan اول حاجة نجبدو التليفون من المكتوب ولا الساك by the way لازم تكون اريدو نشريو فورفي انترنت على ابل ماي اوريدو نخلصو بالكارت بانكير اند guess what
8: اوريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على ابل ماي اوريدو
9: اوريدو طور عالمك
10: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران اي نعم دو زيكران ليكران اريير تاع الاونور بلي فانسي اكران تاكتيل جاوب بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين باتري 6000 مليون بيرور تشدك حتى للنهارين 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار بري بوبليك كونسيي اونور بلي فانسي دو زيكران دو زيكسبير un seul téléphone.
11: Pédale. تدلل
12: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسيه ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز الاسوان ملازورنا في اقرب ايبر مارشي جيون ليكم كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش
11: تدلل
2: جيون ايام دللنا
4: من الاثنين للجمعة من 7 to 9:30 رفيق وشناق وليرف مقار
0: حملة جديدة للجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS كما العادة عودتنا ديما عندها جديد اليوم جديد يجي من باب الكبير باب ترخيص من رئاسة الحكومة تفاصيل الموضوع نعرفه مع سي أشرف السعيد المدير الوطني لقرى الأطفال SOS سي أشرف مرحبا في الرفمق صباح النور
13: صباح الخير صباح الخير لكل مستمعي الرفمق
0: شكرا لك سي أشرف، كنت تعطينا تفاصيل الحملة وأصل الحكاية.

0: أصل الحكاية رئاسة الحكومة التونسية ترخص للجمعية التونسية لقراءة سير السويس القيام بحملة جمع التبرعات من العموم عن طريق الصفقات التجارية، وهذه أول مرة تصير في بلادنا. صارت العادة عن طريق الإرساليات القصيرة SMS أو التبرع عن طريق الموقع الويب أو مباشرة عن طريق الحسابات البنكية، لكن الجديد يمكننا نلقاه في البلدان الأوروبية واللي سبقونا في المجال هذا، أي تونسي حريف بعد ما يقضي القضية متاعه من الفضاء التجاري يطلب أنه يتبرع بخمسة دينارات ولا دينار ولا أكثر للجمعية التونسية لقراءة سهل السويس، وينضاف له في التيكي دو كيس كما نعرفه دوناسيون SOS فيلاج دونفون، وبعد ذلك عن طريق الفضاءات التجارية يقوموا بتحويل كامل المبلغ للجمعية التونسية لقراءة سهل السويس. الحملة هذه هدفها من خلالها إلى توفير الاحتياجات الدراسية والمتابعة لفائدة الأطفال محضوني الجمعية التونسية لقراءة سهل السويس، أو كيف كيف عن طريق دعم المؤسسات التعليمية اللي فيها أطفال انقطعوا عن طريق دعمهم الاجتماعي ودعم ذويهم ماديين باش يتمكنوا من مواصلة الدراسة. فهذا تقريبا الهدف، وهذا الجديد أنه اليوم خدمة جديدة وآلية جديدة اللي تزيد في الحوكمة والشفافية لصالح الأطفال في تونس وصالح الجمعية التونسية لقراءة سهل السويس.
1: دونك اليوم أي مواطن في الكاسة ينجم يتبرع بالمبلغ اللي يحب عليه من دينار المليون، بيانسور مفتوح للمبلغ، وهذا يخرج في التيكيت كاس، معناه يخرج في الفاتورة اللي باش يروح بها المواطن، هكا التفاصيل هكاك سي أشرف؟
0: هكا بالضبط، وأي مواطن بعد ما يقوم بالتبرع هذا ينجم يتواصل مع الجمعية إذا كان مبلغ يحب امتياز جبائي عليه يتحصل من بعد ذلك من مصالح الجمعية على وصل التبرع الرسمي، ينجم يتواصل
1: معنا يوريك التيكيت كاس تعطيه انت وصل التبرع الرسمي باش يتمتع بالعفو الجبائي. وين بالضبط نقولوا المغازات العامة نجمو نسميه مثالش باش الناس تعرف؟
0: المغازات الكبرى، هو اليوم احنا بعد ما تحصلنا على الترخيص بدينا نتواصل مع الفضاءات التجارية الكبرى، والحقيقة ثم تجاوب من المؤسسات هذوما، أنا ممكن نسمي وإلا نخلي بعد ما نكملوا كامل الإجراءات معه.
1: إذا كان أنت ضامن أنه الاتفاق سار سمي، ما خلقنيش بالعكس، أنا ناس متعاونة مع فعل الخير.
0: جاوبت وفتحت الأبواب وبش تكون تم دعم كبير برشا اللي هي شركة كارفور، توا كيف كيف مع مونفري وان جي كيف كيف قاعدين نتواصل، وتم تجاوب كبير، ننتظروا معناها موافقة بقية الفضاءات التجارية. اليوم هذه عملية معناها شفافة، ما فيهاش حتى أتوات وما فيهاش حتى ضرائب، معفاة وخالصة للجمعية التونسية لقراءة سهل السويس. إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة تتفعل الآلية في كل الفضاءات التجارية، وأي تونسي في كامل ولايات الجمهورية بطريقة سهلة مش بالضرورة يتوجه إلى مقرات الجمعية التونسية في أي فضاء تجاري بالخلال الفلوس اللي يحب يتبرع بها زكاته ولا صدقة ولا يحب يعاون الأطفال، ينجم بطريقة بسيطة برشا وبطريقة شفافة 100%.
1: واضح، شكرا لك مرة أخرى أشرف سعيد المدير الوطني لقرى الأطفال SOS. نذكركم أنكم تنجموا ديما تساهموا في دعم أطفال قرى SOS عن طريق الموقع الرسمي للجمعية www.sosve.tn، وإلا تطلبوا على الرقم 58 371 0002. الجديد اللي سمعتوه أنه اليوم كي نمشيو ناخذيو في المغازات العامة وثم هو ديجا كارفور مونوبري ام جي، وأكيد أنه بقية المغازات ستلتحق بالركب، كي تمشي تقضي في الكاسة نجم تزيد دينار 2000 3000 وتخرج لك في التيكيت كاس نتاعك، تعرف أنه المونتون هذاك مشى مباشرة للSOS ولصغيراتنا في SOS، وإن شاء الله في ميزان حسناتكم. باهي الفكرة، هي طريقة أخرى باش نسوليسيتيو المواطن، مواطن يبخل ساعات باش هذا قدامك وانت تاخذي نجم تمد مكتب من ربي، وان شاء الله ربي يتقبل
2: الجميع. فما في فرنسا كي تقضي يقول لك اسكو فولي اروندير بور لي
1: اي فكتيفمون، هذاك كنت نسال وانا ولكن ما نصورش اي باش نصور باش يحطوا معناها ديزافيش بحذا الكاسه كذا، ما نصورش يدخلوا الناس اللي على الكاسه في الكوميونيكاسيون في علاقه بالموضوع هذا لتفادي زاد. يقول لك مواطن ما تحرجنيش، ما تعمل ليش ضغط، ما تسالنيش نقول اي ولا لا، ثم صف ورايه دونك نتصور باش تصور تبدا حاجات واضحه لهنا تذكرك وانت في الكاس حر شنو تعمل. نمشيو الاخبار بصوت السندريلا بعد السندريلا البوكس نيوز.
3: بوكس نيوز
1: يا الصوره ما كفاناش الوقت باش نحكيو عليها. فنان كبير نحبوه برشا. الصوره قلقت شويه وللامانه قلقت حتى العائله. تفاصيل
4: هي الصوره دارت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي للفنان القدير عيسى حراث. شفناه في حاله صحيه صعيبه من بعد الصوره ذيك وتم تداولها. تم نقل عيسى حراث للمستشفى العسكري بتونس. ولكن الصوره قلقت زوجه عيسى حراث نتيجه حراث. خلينا نسمع اش قالت.
5: هاي تونس هاي الحمد لله يا ربي نحمده ونشكره ديما صحته في تحسن مع العناية متاع العناية الطبية. الحمد لله يا ربي نحمد ربي نشكره الحمد لله. الحالة الصحية باهية والنفسية باهية والحمد لله وشكر لله. بصراحة ما تليقش فنان هكيك على الأقل. نحترم فنانك كبير وفي مرض في أزمة في حاجة ما يصيرش هكا. ديما خلي صورته ديما باهية بدا جمهوره. خلي العباد على الأقل تحب الفنان نتاعك ما تشوهوش صورته هكاك بالطريقة هذيك. ما غير نفيقوا احنا في السبيطار ولا في الامبيلونس ولا في حاجة ويهبطوها ما يصيرش. طبعا بالفرقة ما خلوهمش احنا ممنوع من يصور هكاك. كيفاش يصيرش قلقنا برشا احنا. اما الله يجيك هاو بار زيت حاجات هاو دا شنو هاو يحتضر هاو يصيرش.
1: شاء ربي يشفيه ويعافيه. سمعتوا كلام زوجته قالت راهو ما يصيرش نمشي يا سيدي في حسن النية. معناها هي في بيننا في أستار معناها هذيك مش شتت بالحكي قلت له ترجع ترقد سيبهم راهو في أستار. هذا ربي يشفيه ويعافيه إن شاء الله. وكما قلت نجم نمشي في حسن النية أنه اللي يصور وحب الناس بتقدر تتعاطف تعاون كذا. يا أخي أنت لا تملك صورتي اللي تخرجني بها للجمهور. أنا نحب آخر حاجة يشوفوني بها الجمهور أنا قوية أنا نمثل أنا نضحك. ما نحبش يشوفوني في الظروف هذيك. ساعات واحد عيلته والقراب ما يحبهمش
2: كما فتح الهاتف أول مرة
1: في لحظة ضعف. نكمل الفكرة نخيب.
6: والله باش نقول لك الصوره صديقي العزيز الفنان الكبير معناتها عيسى حراث احنا نقولوها رفيق راه ما عندناش دروات فوتو باش تبدا الحكايه واضحه في حكايه حقوق الملكيه الفكريه. فهمتني ما عندناش دروات فوتو جمله معناتها ولا يعاقب عليه قانون غير مذكوره الحكايه هذه. يعني فما ابسونس نتاع برشا هياكل معناتها تحمي الفنان في تونس. نقولوها ما ثم حتى هيكل في تونس توا يحمي الفنان بالجد معناتها ما حاجه كيف نكيه مش حلوه. فنان كبير وتجي تقول يحتذر ولا تقول كذا وتمثله من عائلته هاك تشوف مرته انت معناتها ما تقلقت من الحكايه هذه ومن حقها معناتها فريمون سي اكسيسيف.
7: ليكزامبل رفيق نتاع فتح الهداوي يرحمه كي مرض حد ما عرفه وما خرجش للإعلام وكل خاطر يحب الصورة متاعه وتبدأ محفوظة. كذلك زادة حتى الراو في فيسبوك رفيق ساعات ترقى وليد ولا طفلة تصور بوها ولا أمها في الكلينيك وبالسيروم وكل في حالة معناتها شكون قال لك أنت
1: ما عندك. يا أخي هذيك بنية وبوها وأمها ماهيش نفس ماهوش نفس المقارنة. معناها هي بوها وأمها أحرار في بعضهم. بوها يقول لها ما تصورنيش عنده عليها سلطة معنوية أدبية ولكن هذا فنان على روح وتصورني في أورجونس من وراء الحيط وتهبطها لا يستقي. مميمة
7: ما كملتش البروجيكسيون يا عندي فكرة أخرى من حقي نكملها بعد إذنك. شكرا ليك. معناتها إيش حبيت نقول ساعات البو ولا الأم يبدأ دايخين مش من حقك أنت كولد وتصور خاطر الأم ولا البو يبدأ مش واعي. شكرا ليك. شكرا على التفاعل
4: بالسرقة استعمال الكلمة
1: تفاعل قال شكرا على التفاعل على روحه كيني حمل يلا يا سندريلا
4: بالسرقة معناها بالسرقة سرقة معناها حتى أنك أنت تصور إنسان معروف حتى لو كان هو شخصية معروفة عطيت روحك الحق أنك تصوره على خاطرك أنت بحكم العمل متاعك قريب له شفته وشفته الحالة متاعه. ما هذا لا يستقيم لا إنسانيا لا أخلاقيا لا دينيا لا حتى شيء. أنا نحب نعاون سي عيسى حراث باغ إكزومبل نشاور نقول له هل ممكن أنه أنا نعاونك خلي الناس تتفاعل معاك ولا نحاولوا أنه نلقاو حل لحالتك الصحية. معناه أنه خاطر هو تم نقله على وجه السرعة المستشفى العسكري بتونس على خاطر صارت الحقيقة هذا نحكيه على الجانب الإيجابي شوية من الحكاية أنه صار فما تفاعل. لكن هذا ما يمنعش أنه هو كفنان وكعائلة يتقلقوا من الصورة وخاصة أنك أنت ما تشاورني تصورنيش، شاورني، قل لي، مش هذا ما يعطيكش الحق انه انا خاطر معروفه تصورني من غير اذني.
1: ما عندكش الحق تصورني من غير اذني، هذه القاعده. وكان انسان مريض ولا غير مريض، ونمشيو الابسط من هذا، هذا معناه من الحالات اللي خلينا نقول المتقدمه في علاقه بالخطوط الحمراء. ما تصورنيش وانا في حاله ضعف، حتى وانا قاعد في بقعه معناه، ما تصورنيش وانت عامل سيلفي وانا وراك معناه وتهبط معناه. انا قاعد في ميزون دوت، انا قاعد في ريستورون، شكون قال لك ان الناس تحب تعرف انا وين نمشي؟ تقوم انت تعمل سيلفي وتاخذ لونج للي يساعدك، تختف معك 10 15 تالي. وصارت الحكايه هذه ليا معناها، وتلقى العباد عادي وتهبط روحك في انستغرام، وتلقى روحك الناس تبعث لك انت فك البقعه الفلانيه.
7: شنو هو صارت لي وتقول التصوير عملت بوليميك وهبطت في قالا ما ريناهاش ولا شفناها لا شيء، ملا توم كرو
1: عملت بوليميك
7: والله لا ريناها. عرفت
2: في العائله
7: حد يقول لك روحي انا والله استهدفوني فضل خاص وحيد الخاص، والله لا حد سمع به، كون صوروك في قهوه ترند الاماكن انت اللي تمشي لهم والسهرات. ربي ما تخافش عقولنا يرحم بوك،
1: صح عليك تضحكوني والله
7: علي بابا صح علي نحب نبكيك.
2: هو له هو راه مش اول مره تصير مع الفنان الكبير عيسى حلب، راهو برشا مره. انا مثلا التصوير هذا الاخراني بعثوه لي 3 مرات، وكل مره يقولوا لي يغزر زميلكم كيفاش ويقفوا معاه، معناها فما حتى ناس كي بارتاج مش لي هكا لتشويه الصوره، فما برشا ناس تبدا بارتاجي ماشي في بالها كي يبعث لك تصويره هكاك هو يكلم العاطفه نتاعك والشيخش معناها باش بوغ لو بيان دو
1: الفنان.
2: اما يلزمنا نفهموا رانا نشاور
1: مش من حقك.
2: صحيح كما قال المقداد راهو مكان عمومي وشخصيه عموميه، حتى قانون ما يحميك انت كشخصيه عموميه في مكان عمومي، في دارك حاجه اخرى، بالسرقه حاجه اخرى، لكن يلزم اخلاقنا، يلزم مخنا.
1: ما نعرفش هذه ما يصيرش تنثبتوها ليه؟ كيفاش مكان عمومي؟ يا لور شخص عمومي تصورني وانا في بحر، لحظه انا في بحر مع زوجتي تصورني مثلا وتهبطني، ولا انا في ريستورون قاعد سيدي واحد قاعد يكونسومي في حاجه ما يحبش العباد تشوفه، تجي انت تصورني. لا اظن انه القانون نتاعنا يفتح الباب للشيء هذا، مستحيل. تنعملوا اتصال بعد شويه
6: ما يدفعش عليه.
1: لا لا يدفع سي با فري، كي تشكي ياخذ لك حقك. وفما برشا قضايا خسرتها ربحتها العباد والناس دفعت اختايا. شو ما تبنيش نقيب على انه انت مثلا قدمت قضيه وقعدت برشا، فما قضايا كي ترين ديزاني. من نحكي على الفكره عموما، الفكره عموما انه لا القانون يحميك. شو انا شخص تصورني وتهبطني ملفين تحميني في داري، ماكش باش تصورني في داري، وفما يا داري يا الاماكن العامه.
2: يعني فوتو فولي في اسباس بريفي وقت تولي فوتو فولي في الاسباس العمومي وانت الشخصيه.
1: لا انا من تشوفوا
4: تبدا في مهرجان ولا في ستاد ولا في حاجه ايفينمون كيما هكا، انت شخصيا معروفه سامحني ما تنجمش وقت تلوم على مصور. اما تبدا انت في ريستوران في حاجه بريفي مع عائلتك وشا كيفاش معناها هو الى لو دووا نو صور.
1: لا لا حاول متر عماد بالخمسه سلموا عليه يتفاعل معنا في المباشر، سبحوا لي برشا متر يقول لي القانون التونسي يحمي الحق في الصورة لو دروا اليماج. هذا محامي باش ناقشوا زاد نقيب محامي من خيرة معنا من محامي.
6: يا خويا محامي بارك الله فيه، حافظ القانون.
1: هذا قانون انت
6: لم يطبق الى حد الان، هو قانون
7: لم يطبق. ما لا تطبق. نعرف قضية رفيق بتاع واحد مشهور هبطوا له تصويرته في محل، ليه محل معناتها نتاع لبسه
1: واخذ تعويض،
7: واخذ عامكم كوا بوبليسيتي هو اللي عامل بوبليسيتي لا شيء، واخذ تعويض.
1: اش كي واخذ تعويض يا حاتم؟ لو دروا دي ماج موجود، لو دروا موجود ما ندوش نناقشوا في حاجه ما نعرفوهاش. هذا محامي اكد، وانا عندي المعلومه بعد انت قدمت قضيه القاضي لم ينصفك، ولا القضيه بتات برشا هذاك مشكل اخر، لان القضايا ترين في تونس ما ياخذوا برشا وقت، ولكن هذا موجود. مش من ندوروش معلومه خاطئه
7: وي صارت تصويره رفيق وخذيت حقك.
1: ما قلت لي ما شفتهاش.
7: لا لا فتصوير اخرى تذكرت
6: تتلف وبيتي
7: ما نحكي امورك
1: يا امورك باهي نمشيو لاخبار
7: الصيف. باعث لي انت قلت لي نقص مشتيه، واحد باعث لك تصوير
1: تي في رامي يصوره لي في اوتيل يشتي
7: باعث لي رفيقتو لك هيك فرمنا وير قال لي رامي نقص مشتيه مشتيه.
1: يلا الاخبار الاخير نختموا بحكايه اسمها مليح حاتم. ساعات انك ترد بالك على الناس، روح المبادره، روح انك تخمم في العباد حتى ما تعرفهمش، تنجم تنقذ حياه شخص وعائله. خبر غريب جدا ولكن نسمعوا تفاصيله.
4: هو ملاحظة هكا بسيطة على الهاتف متاعها خليت يمكن تفيق بمشكل صحي، ويمكن أنه حتى يوصل أنه تم إنقاذ حياتها. خلينا نسمعوا الحكاية.
8: En 2021, Nadia Popovici assiste à un match de hockey à Seattle. Mais ce soir-là, c'est pas ce qui se passe sur le terrain qui attire son attention, mais la nuque d'un membre du staff de l'équipe adverse, Brian Hamilton. Elle aperçoit un grain de beauté qui lui paraît vraiment inquiétant, et oui, elle est étudiante en médecine, mais pas dermatologue, donc elle hésite à intervenir. Mais elle se dit que si c'était son père, elle aimerait qu'on le prévienne. Et comme elle ne peut pas lui parler, elle sort son téléphone, ouvre l'application Note et écrit en gros « Le grain de beauté dans votre cou est peut-être cancéreux, faites-le examiner par un médecin. » Puis elle plaque son téléphone contre la vitre, Brian Hamilton s'approche, lit le message, ne dit rien et s'en va. Mais les jours suivants, ça le travaille, donc il le fait analyser et Nadia avait raison. C'est un mélanome malin. Heureusement, il a été détecté juste à temps pour pouvoir être retiré. Brian décide alors de chercher la jeune femme qui l'a alerté. Il raconte son histoire sur les réseaux sociaux et demande aux internautes de l'aider à l'identifier. Très rapidement, Nadia est retrouvée et quelques semaines plus tard, Brian peut enfin prendre dans ses bras celle qui, selon ses propres mots, lui a sauvé la vie. Mais l'histoire n'est pas finie car toute l'équipe de hockey de Vancouver veut aussi la remercier. Ils invitent Nadia à leur prochain match et s'arrêtent en plein milieu pour lui annoncer ça.
9: We would like to give you $10,000 toward your college tuition. We know you're going to make a phenomenal doctor.
1: للاسف ما نجموش نعديو الفيديو لازمكم تشوفوا لي زيموسيون ما نجمش نفسر للناس yeah. هو الواحد في ستاف تكنيك نتاع ايكيب دو كي كيما تعرفوا تيرا نتاع لوكيب دو الكل وبلار yeah. هي من ورا البلار شافته يحكي مع عالم اللاعبين راه عنده بوست خاله بيزار شويه لهنا في الرقبه شكت مشيت وجيت ومن بعد ما لقاتش كيفاش تكلمه كتبت له ميساج كيما تشوفوا في التصويره ولصقت التليفون في البلار قالت له راه عندك بوست خاله هذيك انا طبيبه ولا نقرا من
2: مشبوهه
1: مشبوهه اعمل اناليز ننصحك كان جيت عبد من عائلتي راني هزيت ويعمل اناليز قراها واعطى بالظهر وكمل الماتش نتاعو وبعد قعد دور له في مخه عمل اناليز يطلع عنده
2: ميلانوم
1: عفينا وعافيكم الله تم الاستئصال نتاعها منع والطب قالوا له كي ما جيتش على بكري كانت نجم تمشي حياتك في ثانيه اخرى عيطوا لها بعد في ماتش نتاع هوكي كرموها قدام الناس الكل واعطاوها $10,000 من عند الملاعبيه باش نجم تقرا العام الاخراني نتاعها في ليزيتود دون ميديسين ومنعت حياتها
2: قالوا اعطيناها مش لهي بخاطر هي سورمون باش تطلع ميدسان طيار
1: ايفيكتيفمون موازية تعليق على حاجه
7: والله مش نبكي
1: بالحق
7: والله وخاطر ياسر حلوه ديماج وهما يعرفوا يكرموا
1: انا جبت الاخبار
7: عجبك يا ربي معاك بالحق يعرفوا يكرموا العباد حركه بسيطه شو كيفاش يحطوها اون فالور وشو كيفاش يبعث لك الامل وشو كيفاش يعمل لك سبيكتاكل في خمسه دقائق
1: وانت تو مثلا كاوبتيسي عمرك ما انقذت واحد فيه عمرك ما عملت هكا كنترول عملت
7: لا لا بس عليكم كلكم حاله
1: ما شاء الله محلاها بالحق الحكايه محلاها رد الجميل محلاها علاقه كي تتبني هكا على انه انسان انقذ حياه انسان
2: ريت حاجات هكا تربي بها الاجيال ريت لي جيس ريت علاش نحن بعد ساعات ليماج كوندون مثلا كي انت تحترم الضو وطفل صغير يراك ولو انه كيس فارغ كي تبدا بوه سي جيست هذوما ريت هذا معناه يحطوا اون فالور الامباتي بين العبيد التعاون الفطنة التكريم الناس اللي ذكيين الناس اللي مشروع طبيب مشروع مهندس هذيك اللي طالبين
1: سورتو روح المبادرة الانيسياتيف انه حياتك تهمني واحد اخر يقول شي
6: يهمني
1: وباش نكتب له كان ينبزني لا لا انا طبيب عندي مسؤولية كان ينجم يكون واحد اخر ويقول لها ما يهمكش ولا تلف في روحك ولا تكون الرياكسيون بيزار لا رد بالك تعرف البرا راهو لو كونتاكت من عند عبد ما تعرف مش ديما مرحب به ولكن هي قالت لك لا نعمل عليا انا الطبيبه عندي شك كان جبابه راني قلت له نقول له واللي يصير يصير فانقذت حياته شخص
4: كلمة احنا معناها فما الحاجه اللي لاحظتها انه هو قبل الملاحظه قبل الغمق احنا عندنا حساسيه من الملاحظات ومن لي غمق ما نقبلوش نحسوا ذاك معناها نقد ولا تدخل في شؤوني اخ ساعات ملاحظه على ملاحظه لازمك تاخذها اون كونسيديراسيون وتعرف اللي وراها الانسان اللي قدامك كنت تفرق راه تعرف رامي يحبك ويحب لك الخير دونك يقول لي انا ملاحظه نعرف اللي هو رايد لي الخير
1: ماذا نقول ما تعرفوش بعض
4: حتى كان شخص معناها غريب هو اغزر كيفاش خذاها انه هي معناها تنجم تكون عندها الحق دونك مشي عمل الانيسياتيف ومشي عمل كونترول دونك هاو في الاخر ملاحظه انقذت له حياته
1: صديقتنا نجاح العبيد تقول لي راف ديما ظالم زياد وتكذب في اللي تقول فيه زياد ديما يقول لك برا عدي راك تحكي برشا راك مريض وانت مستهتر عمرك مشيت
7: على والله هذه ثلب على المباشره
1: معناتها السلام عليها صديقتنا نجاح الاخبار فما العوده
10: خليك قريب. فيب وراجعين.
11: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
12: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك. By the way, لازم تكون أريدو. نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكار. And guess what?
13: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على أبلي ماي أريدو.
14: أريدو طور عالمك.

0: تيغم الماضي ساعتين أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: صوتكم في جيبس على 99.1

0: سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوانا فام صوتكم. زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوانا فام.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا اليوم مواجهة العادة توتسويت لكويز
1: كويز.
2: ربي يهدير راف كان ممكن.
0: تفضل بابا.
2: ربي يبارك لك. صديقي محرز يحب يعمل ديديكاس عيد ميلاد نسيبتو، معناتها تحية لها، فهمتني؟ نسيبتو محرز خونا يحيي نسيبتو بعد ميلادها، ما خليش الاسم هو كان نسيبتو، تعرف روحها وكا مرت وكا.
3: أنا باش تربح في الكويز
2: إن شاء الله. إن شاء الله.
0: إن شاء الله عيد ميلاد سعيد. ربي يداوم العشرة. السؤال رقم واحد، في أي سنة غادرنا الأديب نجيب محفوظ؟ في عام توفى نجيب محفوظ؟ 381 توب زياد
2: توا يا ذولي رفيق.
0: ايه عطيني
2: 98
3: 90 2004
0: نقيب
4: 92
0: سندريلا
5: 97
0: الاخر بيخو نقطه حاتم
3: 96
0: تحية لصديقتنا إيمان العيادي العزابي، أعطت الجواب الصحيح. الأقرب هو رامي قال 2004 والجواب الصحيح هو 2006. جواب صحيح. نعتبر نقطة رمروم.
4: رمروم برافو.
0: سؤال السرعة. سؤال سرعة. الجذر التربيعي ل 144 راسين كاري
4: 14 12.
0: رامي جواب صحيح. راسين كاري.
4: راسين كاري
0: جذر التربيع. قاريمات
3: قاريمات
0: بالفرنسي. اما ما فماش واحد ما يعرفش انه راسين كاري هي جذر التربيع.
3: وراس خويا تعرفني
0: ما حلفت براسي انا مصدقك انا
3: وراسي انا روحي
0: اوكي روحي. السؤال الموالي يلا.
5: وراسي ما نعرف.
0: السؤال الموالي زيدون. رامي
5: خلينا نصفر هيك الناس
3: خلينا نلعب بلاي اوت.
0: اكبر مدينه عربيه من حيث عدد السكان ناصر.
3: القاهره
0: زيد
2: سو القاهره اخوي.
0: نقيب
4: القاهره.
0: سندريلا
5: كايرو.
3: القاهرة.
0: خمسة قاهرة. حاتم
4: القاهرة.
0: جواب صحيح القاهرة. نقطة لكامل الفريق. السؤال الموالي، ما معنى كلمة الغسق؟ زيدون.
2: غسق الليل.
0: ما معنى الغسق؟
2: لطف الله ما عافينا. الغسرة الراف.
0: الغسرة
3: وجيع.
0: لوجيعة. رامي
3: والله اللي نعرفها. والله اللي نعرفها.
0: سندريلا
5: ليل معناها يبدأ ما فيش لا جمرة لا نجو.
0: رامي
3: في بالي أكل بين يوفى الليل ويطلع النهار. عرفتك الخط الفاصل بين غسق
0: بين الليل والنهار.
3: عرفتك تبدأ هكا
0: كيما
3: رامي.
0: كيما رامي يعني بين الليل والنهار
3: أول
0: آخر الليل أول النهار
3: أول الصبح.
0: نقيب
4: هو نهاية الليل أكل خط الأبيض هذاك الغسق دوب ما يمشي طلع النهار.
0: نهاية الليل ودخول النهار.
5: معناها اللي طلعت الشمس.
0: شقلت ميمة.
5: شروق الشمس.
0: شروق الشمس هو الغسق.
5: مش هكذا بقول
0: زيد شقلت.
2: أنا بين
3: قالك الغسرة هو
2: الغسرة نتاع الليل ومش تبدا تتفتح النهار. نلعب غادي.
0: كل الأجوبة خاطئة. هو أول ظلمة الليل بعد غروب الشمس وقبل العتمة. معناها دوب الدنيا تكحل كل ظلام الأولاني مش عتمة الليل. دونك يسمى الغسق. صفر من النقاط للي راف ماجور. السؤال الموالي ستادير
3: يعني فمك الخيط نتاع الضوء.
0: اي ما فما الخيط الاول والخيط الثاني. نحاشي بالخيط الاول. السؤال الموالي، من هو الشاعر العربي الذي يحمل الاسم التالي؟ اسمه الحقيقي احمد بن الحسين. شكونه زيدون؟
2: محمود درويش.
0: محمود درويش. نقيب
4: يبدو لي ابو الطيب المتنبي.
3: نزار قباني.
0: سندريلا
5: نزار قباني.
0: رامي
3: ميخائيل نعيمة.
0: حاتم
3: نزار قباني.
0: عندنا الجواب صحيح. نقيب أبو الطيب المتنبي هو أحمد بن الحسين. نقطة للنقيب. نحكي وماما أفريكا، من هو المنتخب الملقب بمنتخب الخيول؟ زيدون
2: بوركينا فاسو.
0: ناصر
3: بوركينا فاسو.
0: يا ناصر كان قال ديوينة فيها. ما نقول ديوينة فيها. نقيب
4: بوركينا
0: بوركين سندريل
5: بوركينا فاس
0: عنده فيزيات رامي
3: بوركينا فاس
4: بوركينا فاس
0: بوركينا فاس وجواب صحيح برافو زياد ضربة حظ
2: والله ضربة حظ
0: وكلها تبع فيك
3: ما عندهم ثقة في روحهم
0: فريق متوازن
6: مش ضربة حظ تلقاه في الانكونسيون بتاعو سمعها وقعدت
0: السؤال الموالي زيدونا
6: تعرف
0: مثل عربي شهير يقول مقتل الرجل بين فكيه ما معنى يتكلم حد ديفلوبي فسر لي المثل
3: علل
0: مقتل الرجل بين فكيه
3: معناتها الكلام المرزي حاشاكم يقتل الرجل
0: يقتل الرجل
7: كلام الخايب
0: نقيب
4: مقتل الرجل بين فكيه
0: انت
4: شنو هو اللي بين كفكيه ما هو لسانه
3: لسانه
4: لسانه كلام
3: كلامك هو اللي يعرفك في المجتمع
6: اسالتك اليوم
5: لسان فك العلوي وفك السفلي بيناتهم لسان معناه لسانك ينجم يهزك الهاويه
0: رامي تفلسف
3: لا لا لا رامي طلع شو تقول له لسانك سوانك اذا صنت صانك واذا خنت خانك
2: يا بابا على العمق او قال هيك
0: امي تراكي بسم الله حاتم
6: هو ما تقوله
0: يضرب المثل للتحذير من خطورة اللسان وتبعات الكلام غير الموزون جواب صحيح لراف ماجور
4: لسانك لا تدخل به عورة
0: من الكثير
4: يطلعها كل من الناس ألسنوا وعينك إن أبدت إليك مساوية شكولك
0: تبديه من الأول كي إحنا نسكت وخطرت عادت الجملة الأولى فوق كلامي أنا حاد 3-2-1 تفضل
4: لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن وعينك إن أبدت إليك مساويا فصنها وقل يا عين للناس أعين
5: الله
3: عدي لبوسيك
0: الآن والله حلو والله حلو إن شاء الله نفهمون مثل ونطبقون الناس الكل والله العظيم
6: نحن مع زعام في اللمثلة وفي الهوية
0: السؤال الموالي كم عدد العضلات في خرطوم الفيلة
2: ما هذا السؤال
0: قديش عدد العضلات في خرطوم الفيلة بالعين قديش تصور من عضلة
2: تصور فما نسكن منه
5: في الوسط
2: عشرة
0: نقيب
4: أنا يبدو لي خرطوم الفيل ما فيهش عضلات
0: ما فيهش عضلات
7: ما فيهش عضلات
0: سندريلا
3: تصور عضلة برك
0: حاتم
6: خرطوم العضلة هي الميوسكل
0: ميوسكل
6: ليه فما ميوسكل ما امبوسيبل يحرك فما 22-23 نقول
0: قديش
3: عشرة إجابة صحيحة عارفين
2: اهبل اهبل
3: 20-30-100
5: 10,000
3: وش قعد له البدل هو قنطرة عنده ما عادش خرطوم معاه 2,000 3,000 4,000 40,000
0: جواب صحيح زياد المكي 40,000 عضلة موجودة في خرطوم الفيل سبحان رب العالمين تحية لصديقتنا فدوى دالي جواب صحيح 40,000 عضلة موجودة في خرطوم الفيل باش يحرك وشوف الميزان قداش حاجة لا تصدق معناها نخدم مع الفيل
6: لافون برا نتاع البشر قد تقول فيه من مسكل هنا
3: قداش
6: 22
0: اي فوالا قيس على خرطوم الفيل نقعدوا مع خرطوم الفيل قداش فيه من عظمه عدد العظام ميوسكل وعظم زيدون
2: هذا الخرطوم 40,000
0: نقعدوا في نفس الخرطوم 40,000 عضله قداش من عظمه يلا زياد
3: 120,000
0: عظمه يلا نقيب
4: 80,000
6: بالفص
0: يلا
7: 200
3: صفر
6: صفر
0: 3-0 قد قلت نقيم
4: قلت 80,000
0: عدد العظام في خرطوم الفيل قلنا لميوسكل 40,000 والعظام صفر سندريلا حاتم رامي الجواب صحيح
4: يا سلام
5: ظاهر ما فيه ظاهر فخ
0: السؤال الموالي بلدي توا ظاهرة فيها وما فيش سندريلا زعما خبيرة الفيولة توا جديد ركبان
3: من فيل الفيل يا اخويا كي تقلق تمشي
0: في الهند فاكونس ديما مع مامي قبل فوق الفيل
4: كي تمرض تشرب تبع فيل
5: من الحيوانات اللي نحبهم فيولا والله قديش عنده شخصية محلاة الفيل
0: ملحا
5: والله
0: حكينا عليها في رمضان السؤال لا لا موالي رمروم
2: هيا بابا
6: وذنين الفيل
0: حتوم
5: انا محلي الفيل
6: وي
0: نقيب
4: اهلا وسهلا
0: ما هو شعار فريق الاسرع يربح سهل برشا ما هو شعار فريق ولا لا لا اكيد فما مفاجات صار يتكلم حد. ما هو شعار فريق اولمبيك مارسيليا؟
2: نعرف
0: يتكلم حد
5: معناتي كنت الاثره حد.
0: اعطيني شعار بالفرنسي.
5: قوتنا وحدتنا.
2: اي
0: ليل بالفرنسي.
2: هذا النقي
4: نوتر فورس دون نوتر يونيتي.
2: يونيتي دو برودكسيون
7: فورس دون لا سوليداريتي.
0: ديما تساور بعض العروق تتسد.
7: ما نقعد نفركس في الجول.
0: انا نعرف اكيد حاتم تعرفها. زيد
2: دوا او بيوت.
0: رامي حاتم جواب صحيح. دروا وبيت
6: دروات نو
0: اولمبيك مارسيليا. نقطة للثلاثية. السؤال الموالي رمرومة.
5: ايه تنجم تنجح اسم بالفقرة متاعك
0: ستادير دروا وبيت. توت سويت رمروم دروا وبيت.
5: والله مزيانة
2: والله. هو سلطة تختار قدام العباد. مش تفهم هالبرنامج اش عنده افق
6: السنوات.
0: السؤال نبتة السلق بالفرنسية تسمى ماذا؟ زيدون
2: سلق
0: إليفار. إليفار. حاتم.
6: بلت.
0: بلت جواب صحيح حاتم. بلت نعرفها أما فما زيدة بيت. يقول لك لا بلت وإلا لا بيت ب أ دو تي أ وإلا لا بواغي. ولا ولكن لا بلت هي الأكثر استعمالا في علاقة بالسلق. السؤال الموالي. فرنسية كي نقولوا avoir du chien cela veut dire quoi قولوا العبد هذايا
6: il a du chien
0: il a du chien cette femme elle a du chien ce mec il a du chien
2: والله نعرفها يا رفيق
0: يلا
2: على اعصابه
0: عنده الاعصاب نقيب
4: قولوا على لو شيان معناتها جلابه ذكيه هكا على لو شيان
0: ذكيه حاجه وجلابه حاجه
5: اش معناها جلاب
0: جذابه تقصد
4: اي على لو شيان معناتها
0: شكي حاجه
6: تهبل
4: جذابه برشا
0: جذابه
7: قبيحه
0: رامي
3: شو اسمه وفي
0: وفي سندريلا
5: شمة وهي طايره
0: حد
6: لا دو كاركتر قوة شخصية
0: الشخص وخاصة المرأة تستعمل خاصة مش معناها ما تستعملش مع رجل ولكن استعمالها أكثر صار متعارف عليه مع المرأة عندها جاذبية وسحر وشخصية مميزة حاتم والنقيب جواب صحيح نحكيه على العبارة أفواغ دوشيا أعطيونا النتائج خلينا نعرف من الفائز صديقنا عزيز رامي 7 حاتم 7 بقي الفريق
5: أصفار.
0: زياد ومقداد 5
3: قعدولك
0: البارح مقداد وزياد 5 وميمة 4 ناصر 3 فينال
3: أنا وحاتم.
0: رامي حاتم السؤال الفاصل
2: 7-7 يا رفيق
0: ويزم واحد يربح
2: قانون اللعبة
6: نحن منش مزروبين وتفضل
4: خط التحريري
0: سمي عثمان بن عفان بذي النورين لأنه تزوج
3: أنا نعرف نعرفش
0: من بنتي الرسول. شكونهم بنتي الرسول اللي تزوج بهم عثمان بن عفان؟ شكون يحب يحاول الاول؟ 3-2-1 حاتم يلا.
6: باش نقل عليه نعرف اللي ام كلثوم
0: اي
6: سيسور ورقيه.
0: رقيه وام كلثوم.
3: ام كلثوم وعائشه.
0: عائشه مرت الرسول.
2: مرت الرسول. هكا عمال اجيب اربع حاجات.
3: رقيه
0: أم كلثوم رقية جواب صحيح حاتم رامي نقطة نقطة سؤال الفاصل الآخر برافو لأصدقائنا على اليوتيوب يا نقيب علاش مغروم أنك تكون فان فان علينا نحكي وانت تحكي
4: أنا تو عملت فان
0: هاي قلتها وجاوب بالغلط وين نتكلم
4: والله لا قلتها وجاوب بالغلط
0: من شكون قالها نعتذر انت
6: ولا قلت في الاصوات
0: ليه وشوفوا كيفاش داير حاب نروح مش هنا انا
2: توقي تخاف مني تمشي للنخيل
4: نسيت
2: يا رفيق جاوب بالغلط نورمالمون غلط
0: نعتذر السؤال الموالي يلا
6: عاود طيحت الكاسك
0: من هو اول فريق انجليزي حقق رباعية محلية في موسم واحد عبر التاريخ من اللي بدأت الكرة في إنجلترا لليوم. أول فريق حقق الرباعية المحلية.
2: لا سهر رفيقي سميهم لباور باك.
0: لباور باك. مش باور بانك.
4: أيوة.
0: تشيلسي. عبر التاريخ تشيلسي.
6: ليفربول.
0: أجوبة زوز خاطئة.
3: مانشستر يونايتد.
0: أجوبة خاطئة. تو أنت حاتم.
6: ليدز يونايتد.
2: رفيق طردهم.
0: أجوبة خاطئة.
2: يا دي 32 دقيقة.
0: آخر فرصة وما تقولش نفس الجواب نتاعو. يلا.
6: نبدأ به هو آخر فرصة.
0: يلا.
3: السيتي.
0: ما تقولش نفس الجواب نتاعو.
6: أرسنال.
0: أرسنال أول فريق فاز بالرباعية كان هذا في 18-19 2018-2019 مانشستر سيتي والفائز رامي الفراتي. الفائز رامي الفراتي تحية لكم اللي تابعتونا. نعتذر اليوم ما سلمناش برش على أصدقائنا على اليوتيوب شلغود ولديركو. تحية لكم وين ما كنتوا. تحية لصديقنا هشام المحب رقم واحد للراف ماك عيد ميلاده اليوم. قولوا له شلغ عيد ميلاد سعيد. شكرا لك حضرة النقيب واعتذر مرة أخرى لأني ظلمتك.
4: مسموح لك هكذا تظلم بابا أنت خويا.
0: لا ما ندخلوش في الزريرة.

شكرا حسام يحيى في الإخراج الرقمي، جيان سليني في الإعداد، وصديقتنا ريم مخبي سلموا عليها في الإعداد. بعد شوية جعفور ساعة سعيدة نص نهار، صديقتنا ابتسام في هنا تونس. مني لكم أحلى تحية، ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع، شكرا نهاركم أسعد الأيام، باي باي، تشاو تشاو.

0: Win FM. زهوين القيروان باشا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: دي وين FM.

0: ترند مع ديو اند ترانز. ميكس نورمال وعندكم على حكايات البارانورمال. ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين. اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو اند فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات. حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: تسمع صباح الخير تونس كل نهار من 6 لل 7 سبعة خفيفة تبدأ بها النهار في فورمة مع إيماد السكوحي.
2: صباح الورد والياسمين، صباح النجاح، صباح الفلاح، صباح التوفيق. ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم وإن شاء الله ربي يعطيكم حتى يرضيكم. لقاء آخر يتجدد مع برنامج صباح الخير تونس اليوم 7 أكتوبر 2026 الموافق ل 26 ربيع الثاني 1448. اليوم زاد إن شاء الله بإذن الله تعالى باش نكون في تعويض لزميلتي إيمان السكوحي، إن شاء الله ربي يرجعها سالمة غانمة. من المفترض أنها غدوة إن شاء الله تكون بحذانا إن شاء الله، وربي يحفظكم. وتحية لكل من يتابعنا ويشاهدنا على الشين يوتيوب متاعنا ولا يسمع فينا توا وقاعد يشرب في قهوة، ونقول نهارك زين، إن شاء الله نهارك دقلة وحليب، إن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله ربي يعطيك، إن شاء الله ربي يزيدك من فضله، وإن شاء الله اليوم تسمع خبير باهي. الخبير باهي هذا تسمعوا طبعا باش تسمعوا إذا كان التزمنا الكلنا وتعلقنا بربي سبحانه وتعالى واعطينا الثقة في ربي. إذاك علاش نحبه في البداية نتوجه لربي سبحانه وتعالى فهالدقائق المعدودة بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم إني داع فأمنوا، اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد إذا رضيت، اللهم لك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، نسألك بأسمائك الحسنى، اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا وشفاء لمرضانا ورحمة لموتانا. اللهم يا سامع الصوت، اللهم يا سامع الصوت، اللهم يا سامع الصوت، اللهم يا كاسي العظام لحما بعد الموت، اعطي لكل واحد من المستمعين والمتابعين من الخير ما نوى. اللهم من الخير ما نوى، اللهم بشرنا، اللهم اعف عنا، اللهم تجاوز عنا، اللهم تب علينا، اللهم غير حالنا إلى أفضل الأحوال. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم نستحي والله، والله نستحي أن نرفع إليك أيدينا وقد أثقلنا بالذنوب والمعاصي. اللهم نستحي أن نرفع إليك أيدينا وقد أثقلنا بالذنوب والمعاصي، ولكنك قلت وقولك حق، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. اللهم اغفر لنا الذنوب، اللهم اغفر لنا الذنوب، اللهم استر لنا العيوب، اللهم فرج لنا الكروب، يا حي يا قيوم يا رب العالمين، ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، وحد صفنا، لا تشتت شملنا، اقذف المودة والرحمة بيننا يا أرحم الراحمين. إن تلعثم اللسان في الدعاء إليك فيسره بالنطق عند الوقوف بين يديك. اللهم يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين، نقنا من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنك قلت وقولك حق، ادعوني أستجب لكم. إنك قلت وقولك حق، ادعوني أستجب لكم. فها قد دعوناك يا الله كما أمرتنا، فاستجب فاستجب فاستجب لدعائنا كما وعدتنا. اللهم ارحمنا وارحم والدينا، اللهم ارحمنا وارحم والدينا، اللهم بارك لنا في ذرياتنا، اللهم احفظ أبناءنا، اللهم احفظ شبابنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: ساعتي على ديو ان اف ام ما يفوتك شيء. رجعنا معاكم في صباح الخير تونس.
1: صباح الخير تونس, 6:21 دقيقة. مرة أخرى إن شاء الله نهاركم زين, إن شاء الله ربي يحفظكم, إن شاء الله ربي يعطيكم حتى يرضيكم. وتحية تحية للمستمعين والمتابعين على شان يوتيوب, واللي مازال يسأل على أختي إيمان السكوحي نقول لهم راهي لاباس, وغدوة بإذن الله تعالى تكون موجودة في صباح الخير تونس, وإن شاء الله ربي يحفظها ورح ربي يحفظ الجميع. خرجنا صباح حسينا اللي اليوم أبرد شوية من الأيامات اللي تعدى, وذاك علاش نزيدو نعملو طلة على الطقس ونرجع إن شاء الله. ميتيو. الطقس اليوم بإذن الله باش يكون مغيم جزئيا مع تكاثف خاصة في المرتفعات الغربية للشمال والوسط. بالنسبة للأمطار, احتمال ظهور خلايا رعدية وأمطار بعد الظهر تشمل بعض الجهات الشرقية. الحرارة باش تكون القصوى ما بين 30 و 35, 28 درجة في المرتفعات الغربية. الرياح غربية ضعيفة إلى معتدلة. البحر باش يكون قليل الاضطراب بالشمال وبالشمال الغربي. بالنسبة لأوقات الصلاة بإذن الله, اليوم كان الصبح كان 4:54 دقيقة, الظهر 12:07 دقائق, العصر باش يكون ماضي 3:23 دقيقة, المغرب باش يكون بإذن الله 5:54 دقيقة, العشاء باش يكون 27 دقيقة. الشروق بتاع الشمس تقريبا ما عندوش 3 دقائق من شرقة الشمس, 26 دقيقة, والغروب باش يكون 6 يعني 5:54 دقيقة. ونعاود نذكر أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وبالمناسبة البارح جاء سؤال, سألوني بعض الأحباب قالوا لي رانا نخرج بكري, ما هو الصبح والفجر ولا يقرب أكثر معناتها للوقت يعني قدم بالكدا بالكدا, قالك نحن نخرج وهو يذن في الثنية, هل نجمو نصليه قبل الوقت؟ طبعا ما نجموش, نجمو نوخروه اي نعم, لانه فما وقت ضروري واختياري, اما ما نجموش نقدموه. علاش؟ ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ان شاء الله ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم, وان شاء الله ربي يجازيكم كل خير. هذا كان الطقس نتاع اليوم, سيسوا رواحكم واستحفظوا رواحكم, وان شاء الله يا ربي بقى علينا وعليكم الستر, اللهم امين يا رب العالمين.
0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.
1: الستة وسبعة واربعين دقيقة نواصلوا معاكم في صباح الخير تونس حتى كشي للسبعة. إن شاء الله ربي يحفظكم وربي يبارك فيكم وإن شاء الله ربي يجزيكم عنا كل خير. نتوكلوا على ربي مع كلمة خير في هالدقائق المعدودة من قبيل فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
2: كلمة خير.
1: كلمة خير اليوم حبينا من خلالها نذكركم بما ذكرنا الله تعالى به في القرآن الكريم وبما ذكرنا به المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. القرار متاع البارح اللي سمعناه اللي يتعلق بمنع القصر الشباب الصغير اللي في سن المراهقة 14-15 سنة من أنه يقعد في المقاهي ويجلس في المقاهي لساعات، قرار محمود وقرار زكيناه، ولكن المقاربة هذه مقاربة أمنية كنا في حاجة لها، ولكن فما مقاربات أخرى واجب علينا نذكر بها اللي هي المقاربات الأخلاقية والمقاربات الدينية. أي نعم، لأنه تحب ولا تكره مقاربة واحدة ما تنجمش تنجح إذا كان ما تتكثفش الجهود الكل، المقاربة الأخلاقية والمقاربة التعليمية والمقاربة الأمنية من أجل مصلحة شبابنا وأطفالنا الصغار. هذاك علاش في كلمة خير اليوم حبيت نذكر الأولياء والأباء والأمهات وحتى المعلمين والأساتذة أنه راهو صغارنا راهو أمانة كبيرة، وصغارنا راهم هما شباب المستقبل اللي غدوة بعد 10-15 سنة هما اللي بش يشدوا المقود في كل المجالات. حبيت نذكر أنه أول كلمة تتقال وقت اللي الصغير عمره 14-15 سنة بش يمشي للقهوة أو يمشي لمكان مشبوه أو أي مكان آخر ربما يتعلم فيه حاجات ما هيش باهية هي كلمة هيا. كلمة هيا ما تنجم تسمعها كان من عند صاحب، من عند صديق، من عند زميل في الدراسة أو غيره. وذاك علاش حبينا نذكروا بعضنا ونذكروا وليداتنا بأعظم أعظم أعظم موضوع وأعظم سبب بينجم يكون سبب في هالمشاكل هذه هي الصحبة. وما أدراك ما الصحبة؟ قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. الصاحب ساحب، ورب سبحانه وتعالى قالها في كتابه العزيز وفي القرآن الكريم: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كلمة الأخلاء الواردة في هذه الآية الكريمة، الأخلاء، ما معنى الخليل؟ الخليل هو القريب، وراهو الكلام هذا لا ينسحب على الأطفال القصر فقط، راهو حتى نحن في الكبار في العمر واللي يوصل بين العمر ربما يتغير الطبع متاعك، ربما الأخلاق متاعك تتغير بمجرد أنك تجالس شخص ربما عنده حسن خلق. إنسان كان نسأله كل واحد فينا كيفاش بدأ يصلي في وقت من الأوقات، كيفاش مشى للجامع في وقت من الأوقات، تسمع كلمة هيا هيا نمشيو هيا نمشيو ما تنجم تسمعها كان من قريب، من صديق، من صاحب، من مجالسة معينة، من قاعدة قعدتها. فبالتالي الصاحب ساحب، إما أن يسحبك إلى الخير وإلى الطاعة وإلى الالتزام، أو إما أن يصحبك إلى الشر والعياذ بالله. هذاك علاش في هالدقائق هذو ما حبينا نحذروا وليداتنا ربما اللي يسمعوا فينا أو الأباء والأمهات بش بدورهم هما ينقلوا لوليداتهم: رد بالك، لازمك تعرف شكون يصاحب في ولدك. 14-15 سنة ما هيش تدخل في مسائل شخصية، هذا واجب عليك كولي، واجب عليك كبو، واجب عليك كأم أنك تعرف ولدك مع شكون يقعد، بنتك مع شكون تقعد. الحوادث اللي سمعناها مؤخرا واللي ملأت الدنيا وشغلت الناس أسبابها هيا هيا نمشيو، هيا نقعدوا، هيا نقابلوا، هيا كذا. كلمة هيا هي بداية الشر والعياذ بالله، وما تنجم تكون كان بمجالسة سيئة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. فالمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. يعني تحب ولا تكره أي واحد خرج على السطر، أي واحد شد ثنية ما هيش باهية، تأكد أنه فما شكون قعد معاه وفما شكون أثر عليه في وقت من الأوقات، لأنه في العمر متاع 14 و15 سنة راهو المراهق بين الظفرين، مراهق راهو سريع التأثر. ساعة ساعة حتى في الروضة ولدك ساعة ساعة يروح من الروضة حتى اللهجة متاعه تتبدل، تلقاه يتكلم بطريقة معينة، تقول منين جابها؟ تلقاه قعد مع طفل صغير يتكلم بالطريقة هذيك أو بلهجة معينة أو غيره. الله غالب، قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. أنا نحب نحذر من هذه الآية الكريمة وما جاء فيها من خطورة، وقت اللي يقول ربي الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. كلمة الخليل هي مرتبة أعلى من الصاحب، أعلى من القريب. الأخلاء هو أقرب ما ينجم يكون ليك. قال ربي سبحانه وتعالى هالقرب هذا والصحبة هذه يومئذ، أي يوم القيامة، تتحول إلى عداوة. كيفاش الخلة والصحبة تتحول في وقت من الأوقات إلى عداوة؟ علاش؟ لماذا؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، يتحولوا إلى أعداء والعياذ بالله، لأنه كل واحد باش يقف بين يدين ربي سبحانه وتعالى وباش يسأله يقول له أنت علاش مثلا عملتك العملة هذيك، علاش زنيت، علاش سرقت، علاش فسدت، علاش استعملت المخدرات، باش يقول له فلان، جيب فلان. فلان يقف بين يدين ربي يقول له علاش عملت هكا وخليت صاحبك يعمل هكا، يقول له هو زادة مسؤول على نفسه وعمل وعمل وعمل معايا. فبالتالي العداوة تتكون بين هؤلاء الأصحاب والأخلاء يوم القيامة اللي سماه ربي يومئذ لا لشيء إلا لأنه ولاو يتهموا في بعضهم وهما بين يدين ربي سبحانه وتعالى. وتتمت الآية الجميل فيها قال ربي إلا المتقين. عاود أسمع الآية الكريمة يقول فيها ربي سبحانه وتعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إلا المتقين وقت اللي يقفوا بين يدين ربي سبحانه وتعالى ويسألهم على كل صغيرة وكبيرة تلقاهم سعداء وترقاهم أحباب ويقعدوا أخلاء كيما كانوا في الدنيا وكيما باش يقفوا بين يدين ربي سبحانه وتعالى. علاش؟ لأنه كل واحد فيهم يذكر صاحبه بما ذكرنا الله تعالى به في القرآن الكريم وبما ذكرنا به المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هذاك علاش واجب علينا أنه نلوجوا على صاحب، ما تنجمش تعيش وحدك. صاحب راهو حاجة طبيعية وحاجة إنسانية، ولكن الصاحب شكون؟ الصاحب هو الذي تذكرك بالله رؤيته ويزيدك في العلم منطقه ويذكرك بالآخرة عمله. الصاحب راهو مانيش نتحدث يعني لازمك تتخذ شيخ صاحب، لا، نجم يكون إنسان عادي، تلميذ عادي، ولكن عنده من الالتزام وعنده من الأخلاق وعنده من دماثة الأخلاق اللي تخليك وقت اللي تشوفه تحشم أنك تعمل حاجة قدامه ما هيش باهية. هذا شنو معناتها الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله اللي قرن اسمه باسمه في الشهادتين والأذان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ما كانش في حاجة من المفترض لصاحب، لأنه هو اسمه مقترن بالذات الإلهية وما أدراك. فمن اسمه مقترن بالذات الإلهية لا يحتاج إلى صديق ولا إلى صاحب، من هذا عقلا ومنطقا، ولكن رسول الله احتاج في لحظة من اللحظات إلى صديق وصاحب، واتخذ الصديق رضي الله عنه وأرضاه. شوف محلاه، اتخذ الصديق. لماذا اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق صاحبا؟ لأنه صديق. شوف المعايير اللي اعتمدها النبي صلى الله عليه وسلم لاختيار هذا الصاحب القريب الصديق اللي ياخذ بيده واللي عاونه على هم الدنيا والآخرة. ذاك علاش ربي سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكونوا مع الصادقين، ما قالش وكونوا من الصادقين، لأنك لما تكون مع الصادقين أكيد وحتما ستكون بإذن الله تعالى من الصادقين. والعكس بالعكس، لما ما تتخذش صاحب صادق ومخلص ومتأدب ومتخلق، فبالتالي أنت بطريقة غير مباشرة سوف تصبح مع مرور الأيام ومع مرور الزمن كيفه. فالصاحب ساحب، والمرء على دين خليله وعلى أخلاق خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. إن شاء الله ربي يحفظنا وإياكم، وإن شاء الله ربي يحفظ وليداتنا، وربي بق علينا وعليكم الستر، وإن شاء الله ربي يجزيكم عنا كل خير. هذه كانت صباح الخير تونس، اللي غدوة الحي بإذن الله تعالى باش تكون معاكم إيمان السكوحي باش ترجع لبلاستها، والله لا يقطع علينا عادة. نتلقاو بإذن الله تعالى في برنامج البرهان، نتلقاو ساعة نهار الجمعة مع أخويا رفيق بوشناق في برنامج الرفماق، ونتلقاو إن شاء الله السبت والحد في برنامج البرهان. ربي يحفظكم وربي يجزيكم كل خير، نهاركم زين، وربي إن شاء الله يعطيكم ما تتمناه. السلام عليكم ورحمة الله.
0: النهار متسمي على صباحه، سبيعة خفيفة تبدأ بها النهار في فورمة من 6 للـ7.
2: سوية عليخت، البرمجة الشتوية على كارت،
3: رجعت الشتوية
2: من 2 للجمعة. ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 للـ7.

0: ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان أفام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: خليك قريب فيب وراجعين باش تحقق حلمتك وتنجح مستقبلك. اختار une formation de qualité avec un diplôme homologué. اختار l'ISTEM. بالباك ولا بلاش plusieurs spécialités على ذمتك. Gestion, art et décoration, informatique, logistique et plus encore. الأكثر معلومات visitez notre page Facebook ISTEM Tunisie وإلا كلمونا على 28 77 88 11. L'ISTEM عيش حلمتك.

0: Info. Flash News.
1: موجز السابعة دي وانا فاهم. صباح الخير. عمادة المهندسين التونسيين تقترح مخططا وطنيا للأمن الكهربائي يهدف إلى تقليص العجز الطاقي بأكثر من النصف بحلول صيف 2027 وصولا إلى تحقيق السيادة الطاقية وتصدير الكهرباء سنة 2035. وعميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي يفيد بأن هذه الخارطة ساغها حوالي 22 مهندسا خبيرا تتجاوز خبرتهم 20 عاما، لافتا إلى أن المبادرة لا تمثل انتقادا لمؤسسة الدولة أو للشركة التونسية الكهرباء والغاز، بل هي قوة اقتراح تستوجب من السلطات الاستماع للخبراء وتسريع اتخاذ القرارات وتحويلها إلى مشاريع منجزة، وفق ما صرح به في برنامج 60 دقيقة على ديوان فهم.
2: كي نقولوا معناها الأمن الطاقي هو رأو أمن تونس اليوم، رأو كيف يقص الضوء على السبيطار ولا معناها على المصنع ولا على كدائرة، وعندها تبعات خطيرة في الأيام في الأشهر المقبلة. دونك احنا صائفة 2026 صائفة للنسيان، صائفة 2027 تبدأ من اليوم. هذاك علاش احنا قلنا 2027 ستكون سنة تأمين المنظومة. في 28 مش نعملوا البرنامج نتاع تدعيم الإنتاج، وعندنا توتين بانوكلي معناها نتاع اقتراحات فنية معنى هذا رأي واقعية موجه. بعد 28 هذيك مش تكون بالحق مرحلة التحول الحقيقي معنى نحو سيادة طاقية تونسية. هذوما على الأقل الخبرة متاع المهندسين، الأكرام متاع المهندسين اللي موجودين، ما نتصورش معنى كان مجموعة متاع 22 مهندس اللي ليل النهار يخدموا على الموضوع هذا، مش يكونوا غالتي خبراء اللي يساهموا في الدراسة هذه يعرف شنو موجود في تونس. معنا كيف خدمنا سير دي زانديكاتور نعرفوا شنو نقولوا، كيف خدمنا معنا على أرقام نعرفوا علاش نحكيوا.
1: وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يفيد بأنه سيتم قريبا افتتاح عدد من وحدات توزيع الأدوية الخصوصية بسليانة وزغوان ورديف، وذلك بعد استكمال الإجراءات وتزويدها بالتجهيزات الضرورية، وفق قوله خلال زيارة عمل ميدانية أداها أمس إلى ولاية سليانة. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يقول إنه وبعد أكثر من سنتين من استعمال الإطار القاري تجاوز عدد العمليات التجارية المنجزة في إطار الاتفاقية القارية الإفريقية للتبادل الحر أكثر من 530 عملية تصديرا وتوريدا في اتجاه عدد من الدول التي شرعت إلى جانب تونس من الاستفادة من هذا الإطار، وفق ما صرح به في افتتاح أشغال البرنامج الإقليمي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في منطقة شمال إفريقيا. رسميا انطلاق عملية الدمج بين الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر سنيبلا بريس ودار الصباح تمهيدا للاستيعاب الكلي للمؤسستين تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية قيس سعيد بدمجهما، وفق ما أعلنه رئيس المدير العام لدار سنيبلا بريس سعيد بن كريم في حوار لوكالة تونس فريق للأنباء، لافتا إلى أن جلسة عامة عقدت أمس بين مجلسي إدارتي المؤسستين وأفضت إلى إسناد مهام إدارة دار الصباح إلى سنيبلا بريس، معتبرا أن عملية الدمج ستساهم في التحكم في كلفة الإنتاج ونفقات التوزيع، كما ستترافق مع تسريع الانتقال الرقمي لهما. إلى الشأن الدولي، استشهاد فلسطينيين فجر اليوم إثر غارة للاحتلال في شمال قطاع غزة وفق الدفاع المدني في القطاع، تزامنا مع الذكرى السنوية الثالثة لعملية الطوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023. ورغم مرور عام على اتفاق وقف النار الذي جرى التوصل إليه بين حماس وإسرائيل بواسطة مصر وقطر وتركيا، يواصل جيش الاحتلال ضرباته الجوية والبحرية والبرية على قطاع غزة. وزارة الدفاع السعودية تعترض وتدمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون باتجاه شمال مدينة الرياض، فيما قالت الجماعة إنها استهدفت مطار الملك خالد الدولي بصاروخ باليستي.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. ديوان فام
3: صوتكم
0: في تونس الكبرى
3: على 93.5.

0: صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع. مرحبا بكل الناس اللي اختارت باش ترافقنا في رحله جديده وفي ماتينا للعاده. مرحبا بكم في راف ماك الاربعاء 7 اكتوبر 2026. ساعتين ونص العاده نترافقوا فيهم من توالى 9:30 نرجعوا لحصيله الاحداث، مسار في تونس، مسار في العالم في ال 24 ساعه الاخيره. الحدث على مستوى العالم البارح كان اعتزال ليو ميسي، اخر مقابله للنجم الارجنتيني مع منتخب الارجنتين. نرجو نحكيه على اللاعب هذا، نرجو نحكيه على مسيره ليو ميسي بعد شويه في الرفماك. ذكرى طوفان الاقصى اليوم 7 اكتوبر 2023، قمنا على طوفان الاقصى. من وقتها العالم تغير، الحصيله في ارقام ما الذي تغير في العالم من 2023 7 اكتوبر حتى اليوم. هذا اللي باش نحاولوا نحكيوا فيه بعد شويه في لحظات، الى جانب بعض الاخبار والى جانب فقرات العاده. بعد شويه الترند على راس الساعه، غدو اخير الاخبار، سندريلا في البوكس نيوز، رامي الفراتي واخبار الكوره، هذا واكثر يستنى فيكم تباعا تلت الساعتين ونص. نسلم عليكم وين ما كنتوا، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله نهاركم مليان بالصحه بالفرحه بالرزق وبالحب. سداسي يحضر معنا في حلقة اليوم، يقود الفريق ويواصل المسيرة، الكابيتانو برنس. صباح الأنوار يا برنس.
1: صباح الخير، ربي فضلكم، ربي هنيكم. هكذا الاحتفال أو لا يكون؟
0: هذا من العناوين،
1: هذا من العناوين.
0: هو كان في جريدة احنا،
1: اي والله فكرني جريدة، ولدي جريدة حاجة أخرى.
0: عملت بعملك في العناوين،
1: والله عملت، والله عملت
0: عنوين على عنوين أربع جمل.
1: تعرف وقت اللي ترشحنا كأس العالم الأرجنتين
0: شو كتبت عنوين؟
1: عنوين
0: شو كتبت؟
1: المعجزة بخط محي الدين شيبوب الله يرحمه وينعمه، خط كوفي خمسة أعمدة، ناس كل بيهتة شنية المعجزة هكا.
0: بيهتة العبيد
1: بيهتو شنية،
0: ما فهموش شو تحت
1: فيسبوك تقول على مصر ودر. لا لا لا، المعجزة فهمت، بعد قعدت نفسر مع لي ناس.
0: حكيت انك تفسرها.
1: لا،
0: اللي يقرأ وقت يسكلوا حاجة أخرى.
1: أرتيكل علاش المعجزة، أرتيكل كامل. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم سعيد.
0: بربح تيحة أخرى مرتيكل ويتك بنز عندك مازال وعندك
1: بعث
0: يجيب أي واحد، جيب أي واحد
1: هاتون نبعث لك سبور زمان تو مازال بعد.
0: شكرا لي،
1: نحب ربي من المنبر هذا وباسمكم، باسمكم الكل. عندنا شكون يتبع فينا كل يوم ويحبنا ومش نقول لك، هو سي محمد الحميسي من المغرب، يحب كل واحد دعوة من عنده لزوجته اللي هي باش تولد، ويقول لها راهو الولادة نتاعها صعيبة شوية. جاء ربي، نحب جماعة الرحماق دعيوة من عندكم حتى يا ربي يسهل لزوجته.
0: أمين يا رب،
1: تولد في أمان إن شاء الله. مبروك عليك يا خويا.
0: أمين.
1: الوليد ولا البنوتة الجايين الجدد، وإن شاء الله ربي بقى علينا وعليكم الستر إلى يوم الستر.
0: تحية لصديقنا محمد الهميسي، وربي يوصل بالسالم يا محمد إن شاء الله، وتقوم لك زوجتك سالمة غانمة. أمين. وربي يرزقك البامبينو كان طفلة ولا طفل في صحة جيدة، ويتربى في عزك إن شاء الله بالمسبق. لو جرون نجم النجوم زياد المكي زيدون، بونجور.
2: أهلا بيك رفيق، رحب بيك ورحب
0: بيك.
2: والله جو سوي تري مالاد رفيق، والله مالاد.
0: كيس كيس باس؟
2: جو مسوي دوشي افيك بوتي دو.
0: جو مسوي دوشي افيك
2: دي بوتي دو.
0: بوركوا لي بوتي؟
2: فروا، تمبيراتور، غريب.
0: اي بوركوا لي بوتي؟
2: لو كوبي.
0: لو كوبي؟ دوبوي كان؟
2: Depuis hier.
0: Ah, ok. Donc, et pourquoi tu t'es trouvé dans l'obligation de faire une douche?
2: J'ai trop bougé.
0: Hein?
2: J'ai trop bougé encore. J'ai transpiré. Voilà.
0: Donc, il fallait que tu prennes une douche.
2: Ah, voilà. J'ai appelé Nasser Yamali. Non, tu viens.
0: صباح
2: والله الحمد لله يا رفيق، شان نهاركم زين. بربي امبارح وقفني تاكسي جميع، قال لي نازلين في التاكسي يا ودي. قلنا البعض، قلنا البعض.
0: وين وقفك تاكسي جميع؟
2: طريق المرسى دور سيدي داو. بابا
0: بالكهرباء هكا مراكيك
2: بالحق رمبو.
0: تقسم برب العز.
2: لا بالحق، قلت بالحق
0: تقسم.
2: رفيق ما لقيتش دخله يعني بربي، ما استغربت معناتها، حبيت نقول لي نحن نحبوا التاكسي جميع. للامانه قريت بعض التعاليق
0: ما وقفك حد،
2: لا موقفني احد. هو داير في بالك البارح، والله يا رفيق في بالك احنا ماناش مشهورين. لو كان مخ حاكينا البارح ماشي بحث اسيرونس، قال لي هلا بيك باترون، قلت له خلي انت الاكسبير. قلت له لا لا لا، في بالك بك شخصيا احنا مشهورين، بالله ما يعرفنا حد يقول لي رفيق. والله يا رفيق لا نكذب عليك، والله قال لي اهلا باترون سافا، قال لي انت الاكسبير. قلت له هاو جاي وراي. قلت له ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نعديو ساعتين ونص ممتازين.
0: شبيك فيش زيدون؟
2: سخانة نموت نشتحها سخانة.
0: طلعتك سخانة؟
2: والله
0: ندفع عليك.
2: امين.
0: طهور ان شاء الله.
2: ها
0: طهور
2: تهور ان شاء الله. ايش معنى
0: تكفير مذنوب؟ ان شاء الله تكفير مذنوب. القرا ناس البدوي سورة بونجور.
3: مرحبا بيك ومرحبا بالحضور. ان شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام. نسلم على التوانسه في تونس خارج تونس، ربي يحفظكم الناس كل. ان شاء الله كل عام وما حي بخير. انا عندي ديديكاس سبيسيال ربيع وجيهان العابدي، يحبوا يتمناوا عيد ميلاد سعيد لولدهم ربيع الدين ورائد اللي عملوا اليوم عيد ميلادهم. واحد عمل 14 سنه والاخر عمل 6 سنين. ان شاء الله كل عام هم حيين بخير، والتوانسه اللي يسمعوا فينا كل واللي مولودين اليوم الكل. ان شاء الله كل عام هم حيين بخير.
0: ان شاء الله كل عام هم حيين بخير. سلموا عليك ناس، سلموا على الاصدقاء. كسر شويه روتار اليوم وقت اللي نتكلموا، مثلا فوفو تزيل صوت جم مخر ولا جينجول ولا اي حاجه، راه خاطر فما عتب تقني على مستوى صفاقس. دونك الامور قاعده تجينا من تونس بلوتو. دونك الامور قاعده تجي من صفاقس غادي. دونك لو طون اللي يخلط باش يصيروا دي روتار معناها في كل مره تقريبا. نسحقوا كانيماسيون حاجه باش تسمعوها. دونك هنا وضحنا لكم تيله الحلقه في انتظار ان نلقاو حل للمشكل التقني هذا. الجميله السندريلا صباح الفل.
4: صباح الفل والياسمين والحاجه مزيانه كل شيء. نهاركم زين.
0: هذه الفوفوتيله نتاع ناصر جاتها مع السندريلا.
4: ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم مبروك. تحيه اللي يسمعوا فينا وين ما كانوا، طريق السلامه واحده واحده ان شاء الله توصلوا سلامات. وشكرا على اختياركم ديوان فم وراف ماك.
0: شكرا على اختياركم الديوان، شكرا على اختياركم الراف ماك، شكرا على الحضور اليومي لقرو حاتم بالحاجه الجولدن باي.
5: بونجور بونجور كل، ان شاء الله نهاركم مبروك. كما قال زيد نحن في الضفه اللي مقصوص عليه الضوء، عنده الماء، عنده سويعات ساعات نهار وشويه. انا تعرف عبيت بانو قدن هكا حطيته في الكوجين، جت جير بارح حسين معون وتطيب وكل شيء وصمت مقرونه الخ الخ. استعملت شطه
0: معناها البانو تغسل فيه الماء وبعد تصمت فيه المقرونه.
5: هو عندي كار، تعرف كلمه كار؟ كار كلمه قديمه تعمل هكا تصب.
0: لا اما تتروكونت قداش نبذروا
5: ليه تتروكونت اللي معناه تنجم تعيش حياه بريسك عاديه من غيرك الحله الاوتوماتيك.
0: مي بو متعبه
5: بيان سور متعبه، مي بالحق نستهلكوا ان شاء الله حاجات كي من هكا بلوز موان ياخذوا شويه بتيت كونسيونس. تقول بي انا المره الجايه كي ندوش كي نعمل الصابون نسكر الماء ونعاود نرجعوا. فهمت معني دي بتي جيست نتاع كل يوم.
2: والله بالحق عنده الحق رفيق.
0: شكرا يا اخي. قبيل انا قلت لك علاش كي تروح تو تي سونتي دون لوبليغاسيون باش بو بروند اون دوش هكا ولا قالوا لي ليش بك؟ قلت فيغ اون دوش. انا قلت بروند اون دوش.
2: لا قلت فيغ.
0: قلت بروند.
2: لا
0: ليه قلت بخين من بعد كي بدلت
2: يا ودي النيفو نتاعك
0: طايح. بالحق بدي اعاود ارجع اسمعني انا بروند اون دوش. نرحب بيه لو كرون رامي الفرات.
6: على نهاركم اسعد الايام. سلموا على الناس الكل، وسع بالك وصلي على النبي، مش ناقص الماتريال والامور مش ولا بد. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. سلموا على العباد اللي في الثنيه. ان شاء الله طريق اسلام البارح كان لقاء العمالقه سي حاتوم بين سيرافيق وولدي بالله الكريم. اجتماع
0: البارح ريونيون جاب معه ولده. الله واحد ما شاء الله على ولد رام. ما شاء الله ما شاء الله. ساعه رامي قدامك اكل السقين وشورت لاكسير واللوك بتاع رامي ربي يحفظه ما شاء الله. ما شاء الله
6: والله هو بيد وروح فرحان برشا بالخدمه في بالو ذيك الخدمه هكا لما كذا في القهوه يجري وراه والله العظيم رفيق الخدمه اخر حاجه رامي برا شدو رامي برا جيبو رامي برا وين. الحمد لله ان شاء الله ربي يفضلهم ويفضل الصغيرات الكل.
0: امين يا رب. ان شاء الله ربي يفضلهم ويربي يعطيهم الوقت الطيب. السلام عليكم الناس الكل، السلام على الاصدقاء حاضرين معنا على اليوتيوب. صديقتنا مليكه بن صالح، صديقنا بسلوى بن سعيد، جوهره الحنشي، معز منو بهاجر، بولهان الشتيوي، لميا شمام، يسرى، اسعاد مبروك، كل الاصدقاء، صديقنا محمد الهميسي حاضر معنا، شكرا على الوفاء، ميرسي بوكو على الميساجات، على التفاعل، على كل حاجه مزيانه تكتبوها لنا يوميا. دمتم اوفياء للرفماك. السلام عليكم الناس كل، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. والبدايه كالعاده بالزابينج، ابرز ما صار في حلقه البارح. رامي القناص في الموعد توت سويت. زابينغ زابينغ
7: في عجبك في الرفماق لهنا اللي كل شيء إلا المبادئ. لا لا لا عايشك ربي فضلك تحترم روحك. عمري ما نقول فيه كلمة هكا ولا هكا سي رفيق من الاخر.
0: لو يتحط لك شرط كيما هكا زي تبدل مبادئك نجم تقول انه فم منشط خير مني مثلا؟
2: اكيد كلها خير مني
0: بالعكس.
2: كلها لا بالعكس يا رفيق ما نجمش نقول كل واحد وكل اما هذا يا اخويا لعب بالمليارات شو يقولوا لي يقولوش يقول الناصر اقوى عالي يقول اقوى شايف بالمليارات قولوا لي حاتم اقوى لياقه بدنيه في
0: تقول قولوا حاتم رجل الدين متميز
2: ولا حاتم فهمتي ولا
0: ملتزم
2: يعمل في حلقات دينيه نقول شيء راهو
7: الله الله عليك زيدون مش كيما حاتم قال لك لا بابا لا بعيد على الشيء هذا
0: لانك تنقل مثلا من اذاعه تمشي لاذاعه اخرى من تلفزه لتلفزه
8: زيدوني صفو بالكو
0: بالحق تبدا ديجا انت في زايدة في الشهر
8: 5000 دينار زايدة
0: في الشهر
8: صفو بالكو
0: 10000
9: 30
8: على قدم الشهر
0: 10000 10000 دينار البارح
2: انا 250 دينار توا
10: واسمع
8: تكير استرو تكير استرو
2: واربع بونوات اسونس توا حل
0: قول في انا كلام وميمه
7: اه اش قاولك هكا زيدون هكا زيدون توا احنا نشوف حاتم ما شاء الله يعطي في دروس في المبادئ بسم الله ما شاء الله انت حتى مش تداوينا ما تحبش
0: وانت توا مثلا كاوبتيسي عمرك ما انقذت واحد فين عمرك ما عملت هكا كنترول عملت
2: لا لابس عليكم كلكم حاله
8: مش تمش
0: ما شاء الله
7: اما في وسط هذا الكل وميمه بسم الله ما شاء الله يا ودي وين دور هالدور خاصه في حكايه الفيول اه روعه
0: عدد العظام في خرطوم الفيل قلنا لي ميسكل 40000 ولا عظام صفر سندريلا حاتم رامي الجواب صحيحة
9: يا سلام ظاهرة ما فيها
4: ظاهرة فخ
0: السؤال المولي ربي توا ظاهرة فيها وما فيها سندريلا زعما خبيرة الفيولة توا جديد ركبة
2: من فيل الفيل يا اخويا كي تقلق تمشي
0: في الهند فاكونس ديما مع مامي قبل فوق الفيل
8: كي تمرض تشرب تبع فيل
4: من الحيوانات اللي نحبهم الفيولة والله قديش عنده شخصية محلاها الفيل
0: ملحق
4: والله
0: العظيم حكينا عليها في رمضان
7: اه اش قاولك انت من مواليد نيودلهي اي لا لا عيطونا شاروخان في الحومه معروفه وميمه ملاوينك بلا حاجه اخرى بربي كي تصوروا ردوا بالكم عايشكم للناس الكل
0: حتى وانا قاعد في بقعه معناها ما تصورنيش وانت عامل سيلفي وانا وراك معناها وتهبط معناها انا قاعد في ميزون دوت انا قاعد في ريستورون شكون قالك ان الناس تحب تعرف انا وين نمشي تقوم انت تعمل سيلفي وتاخذ لونج للي يساعدك تختف معك 10 15 تالي وصارت الحكايه هذه ليا معناها وتلقى العباد عادي وتهبط روحك في انستغرام وتلقى روحك الناس تبعث لك انت فك البقعه الفلانيه
2: شنو هو صارت لي وتقول التصوير عملت بوليميك وهبطت في جالات مارينا هيج ولا شفناها لا شيء ملا توم كروز
0: عملت بوليميك
2: والله لا رينيها عرفت
8: في العائله
2: حد يقول لك روحي انا والله استهدفوني فضا خاص وحيدي الخاص والله لا حد سمع به كون صوروك في قهوه ترند الاماكن انت اللي تمشي لها مسهرات ربي ما تخافش عقولنا يرحم بوك
0: صح عليك تضحكوني وكهوة والله
2: علي بابا صح علي نحب نبكيك
8: اه هو لا هو
7: ايوه ها وش نعفيه ما فهميش علاش تقول لي علاش ما نعرفش هكاك بلا اسباب عطيه يشنع في رفيق بالليل الكريم شو تقول لك كمل خويا واصل تفضل
2: يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينج
11: زابينج
0: تحية للقرار بعد شوية الأخبار والترند ولكن قبل هذا ترتيحة العادة بالموزيكا نعملوا ترتيحة ونرجع لكم بعد شوية الأخبار في الانتظار فقرات العادة في الانتظار تاريخ السلامة للجميع هذا الهدب المصري عمرو ذياب يتغنى بنساء برج الحوت وهذه رفمك للتسعة ونصف نعود بعد

0: خليك قريب. فيب وراجعين.
1: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران. اي نعم دو زيكران. ليكران اغيير تاع الاونور بلاي فاسي، اكران تكتيل تجاوب بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين. باتري 6000 ملي امبير تشدك حتى للنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج، ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. بري بوبليك كونسي. اونور بلاي فاسي، دو زيكران دو اكسبيريونس. Un seul téléphone.

0: 37 دقيقة رجعنا لكم في الراف ماك. نمشيو مباشرة للأخبار مباشرة للتراندا.
1: Train du jour.
2: Aslema, get ready with me. Bon plan. And guess what?
3: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على بلي ماي أريدو.
4: أريدو طور عالمك.
0: نحكي على ذكرى طوفان الأقصى، نحكي على الحدث اللي هز العالم 7 أكتوبر 2023. قمنا الكل على صور وعلى أخبار، خلناها من الأول إشاعات وبعد خلطت الأخبار وتأكدت وشفنا الصور وما سار في فلسطين. تأكد الخبر، خبر قاعدة تفاصيله متواصلة لليوم وتداعياته متواصلة اليوم. بالأرقام الحصيلة كانت ثقيلة، ولكن نحكيه على 3 سنوات بعد طوفان الأقصى، ماذا غير هذا الحدث؟ الشهداء تقريبا نحكي على 74,000 شهيد فلسطيني حسب إحصائيات سبتمبر 2026، أكثر من 175,000 فلسطيني مجروح بجروح متفاوتة الخطورة، أكثر من 10,000 مفقود إلى حد اليوم، تهجير ونزوح 2 مليون إنسان داخل قطاع غزة، تدمير البنية التحتية تقريبا بالكامل. شفنا الصور، شفنا المشاهد اللي جينا من فلسطين، ولكن هذه الحصيلة بالأرقام. اللي همني أكثر اليوم بعد 3 سنوات ومن اليوم والأعوام القادمة، ما الذي تغير وما الذي سيتغير؟ غدوة كتب التاريخ باش يكون فيها طوفان الأقصى حدث منعرج غير العالم ولا لا حسب قراءتك حاتم؟
5: بيسور، معناها باش تكون الامباكت متاعه كما معناها اغتيال ولي العهد فرديناند اللي ديكلونشا به الحرب العالمية الأولى. دونك بعد ساعات حدث حتى ما يكونش معناه الامباكت نتاعو ريجيونال، يكون امباكت لوكال، لكن كما كي القنبله النوويه وقت عندك الامباكت بعدش عندك لون دو شوك، تمشي لون دو شوك نتاع حدث كما اللي صار في 7 اكتوبر، هو عنده صار له امباكت وصل حتى للاسكا، معناها تجاوز الحدود والجي. خاطر قبل كانت ديما القضية الفلسطينية وديما الكيان العركة اللي تصير مع الكيان ديما ريجيونال، ديما صعيب ياسر تفوت سيناء وصعيب ياسر تفوت الأردن، معناها ما كانش تخلط حتى الإيران، كانوا ضربتهم تاع الجوسسة، ما كانش فما كونفلي ديريكت، معناها تضربني ونضربك بالصواريخ. الحاجات اللي تبدلت اللي جاي الكونتكست متاعو بتاتر، معناها أنا شخصيا نعتبر اللي الثمن كان باهظ جدا، واللي صحيح عمل ان امباكت بسيكولوجيك للعالم وفيق العالم. فيق العالم على شنو؟ فيق العالم على ردة الفعل الهمجية والغير سياسية والانتقامية، والخرجك عرفتك لواحد يخرج الجينات متاع حاجة، معناها الناس عندها بعشرات سنين تقول راهو الكيان، راهو مش الديمقراطية الأوكسيدونتال اللي تبيعونا فيها، راهو مجرم، راهو عنده ما يحترم يكون حقوق المواطن متاعه لفرد ديانة، هو ما يحترمش حقوق المواطن اللي هو احتلوا أرضه، راهو احتلال، راهو يتعامل كاحتلال دموي، راهو أقوى وأنا أعنف من الأبارتايد، تقارنوا فيه بالأبارتايد راح كيف يرغى الأبارتايد. دونك الـ 7 أكتوبر ظهر الداخل متاعه، معناها اللي الناس الكل، الناس اللي بعقلها وكانت أقلية ولات تبدل أقلية، فما الناس كي راهو ردة الفعل، راهو جوجل كي هبطوا تصور جمعتين التالي متاع غزة كيفاش ولات في جوجل، راهو ما ترى حتى بلاص وقف، راهو 17% من البنيات ما تمسوش. تصور الرقم، تخيلوا لطف علينا في حي تعرف، تصور معني قاعد 17 دار على كل 100 دار واقفة ستان غرامبو. القادة والناس اللي خمت واللي خطت، يظهر لي أنا فما حاجتين هنا، فما ناس ما نعرفش يمكن وصلت فترة ما الحلول الكل انعدمت، وراه على ذيك ديما الدبلوماسية راهي تحل المشاكل كل وقت اللي جاء معناها رئيس وزراء

0: تعنت ورئيس وزراء حامل مشروع مبني على الحقد، معناها الرئيس الوزراء هذاك ما ترقاش مفاوضة معه، ما محل حتى باب نتاع مفاوضة. حتى الناس اللي ضحات بمبادئها وقالوا اي ميساج تبعوا ياسر عرفات، والسلام ينجم يكون سامحوني السلام ينجم يكون حل، ويلزم السلام يكون حل. فينا نمو التعنت متاعه، وتوا فما زاده فضيحة أخرى يمكن كان يتصور بصير حاجة حاب يستخلها، ما تخيلهاش بالامباكت ذاك كي كنت لاتي سوربري وراء الشوك اللي صار وراء الـ 7 أكتوبر. كانت ردة فعل ودور به جماعة اللي بلو معناها راديكو في السياسيين، وقاموا بمجازر. التاريخ بالحق، التاريخ صح، أول حاجة التاريخ باش يظهر يزم يحاسب الناس اللي تثبت في مجازر. التاريخ يزم يحاسب الناس اللي استسهلت الروح البشرية. التاريخ اللي تعرف كي تقتل صغير، علاش الامباكت متاع كي تقتل صغير؟ خطر صغير مازال بريء، وصغير ذاك اللي قتلته انت نجم يكون حاجة أخرى، ينجم يكون عالم، ينجم يكون هو صاحب مشروع سلام. فينا الماء تم وقد أي معناها أي أمل باش الفلسطين تكون دولة قائمة الذات، ديجا مقسمة في اثنين، ديجا رازي في غزة. هل لبيلو يمكن كما قلت أنت 20-30 عام؟ لكن الحاجة الثابتة في البيلان هذا الكل هو الالاف اللي ماتوا في معناها بنزلين فلس. فمن الحرب كانوا قبل تعرفش يقولوا لزوروبيا، يقولوا قبل كانت في الديبي دو سيكل مع الحرب العالميه الاولى. علاش الامباكت نتاعها قوي؟ خاطر فيه نوع من الرومانسيه في الحرب، لا غير رومانتيك تقف انا قدامي الحروبات والشهامة وكل يحكيوا عليه، حتى الدونكيشوت وحتى اللي وصلاح الدين أيوب، الحروبات القدم الكل كان رجل لرجل. من الحرب العالمية الأولى وقت وقت ميكانيزاسيون دو لا غير، ما عادش فهم، ما عادش ترى الآخر، معناه سهلة راهو رفيق. كيف تصور معناه
1: ضغط
0: الزر والدرات وحاجة أخرى نختم بها، تقنية الحرب تبدلت بعد 7 أكتوبر. خطر الاتاك اللي قاموا بها ستي يمكن لومبريوم تاع اللي صاير توا باللي درون جدد نوفيل جينيراسيون اللي صايره في اوكرانيا والتطور السريع لهذه الوسيله الحربيه الداميه.
1: 74 الف فلسطيني، هذه الحصيله، حصيله الناس اللي استشهدت ربي يرحمهم ان شاء الله في جنه النعيم. 175 الف فلسطيني مصاب بجروح متفاوته، 10000 مفقود، من الارقام اللي توجع برشا. اعتقال ما يزيد على 24600 فلسطيني منذ 7 أكتوبر 2023. هذه كل حصيلة دفع ثمنها الشعب الفلسطيني، دفع ثمنها رجال المقاومة في فلسطين. ولكن كما قلت، قناعة شخصية أنه مسار في 7 أكتوبر بشكون قراءته التاريخية الصحيحة بعد 10-15-20 سنة. قمنا على تساور وعلى أخبار مفرحة ذات 7 أكتوبر، ومن بعد بدأت ردات الفعل ومرينا بلحظات صعيبة وشفنا صور لن تنسى، لن ينسى العالم. الندوة الصحفية اللي ذكرني فيها زياد تولي في مستشفى المعمداني والصغيرات والأطباء وعدة صور وعدة شخصيات صاروا من عائلاتنا، صاروا أيقونة، صاروا قمنا ولينا نسألوا على أخبارهم، مش عملش ما عملش، لباس مش لباس، كي تهبط قائمة بتاع الشهداء ثبتوا في الاسم، ثبتوا في الصور، رحم الله كل الشهداء، ربي يشفي كل الجرحى، ثبت الله المقاومة ونصر الله الشعب الفلسطيني. رمي اللي نحكيه فيه تغير العقلية، انت اكثر واحد اين فينا وتدخل وتشوف لا بالحق على الريزو سوسيو مثلا تيك توك غيره وكذا، هذا يتحس مثلا بريود الموجودة على الأقل للموضوع هذا قاعد تحكي فيه 24-24.
2: طبعا هو مهم برشا، خاطر هو لكي لا ننسى القضية نهار 6 أكتوبر حاجة، ما بعد 7 أكتوبر حاجة أخرى جملة، خاصة في علاقة بالليماجة اللي خرجت للقضية، وهي الليماجة الصحيحة اللي العبيد ما في بلاش بها، تحب ولا تكره
1: أصل الحكاية تفهم، أصل القضية تفهم
2: كويس أجي. والأهم من هذا أنه نهار 7 أكتوبر هذا القضية الأسماء صناع رأي في العالم الكل، من فنانين من رياضيين من سياسيين، عبيد ذوما اللي مسموعين والعبيد تسمحهم في الأخر في الاخر تحب ولا تكره في العالم الاجنبي هو مش يدخل يعمل ريشيرش على القضيه نتاع الفلسطينيه ويقول دو كويس اجي، ولكن كي يجيو عباد صناع راي يبداو من منين بالقضيه ويوصلوا هما الفكره هذه اللي تبدل وخلى العباد تتعاطف اكثر، وفي الاخر في الاخر اختاروا الجانب الصحيح معناها شنو اللي صاير فهموا وقالوا هذيك هي القضيه. التاثير يمكن مش اليوم مش عام الجاي مش اللي بعده، ولكن بعد عشرات السنين باش باش تكون النتيجه القضيه 7 اكتوبر
1: التاثير باش يكون بعد 10 سنوات بعد 20 سنه ما نعرفوش، ولكن ثابت انه الجيل اللي صارت عنده حاله من الوعي اليوم في العالم الغربي اللي سال شكوني هذه فلسطين وعلاش العركه ذي اللي عندها 100 سنه و200 معناها فاسون دو دير اللي عندها عقود معناها نسمع عليها شنو هي اصل الحكايه. الجيل ذي اللي سال وفهم نسبه كبيره منه الحقيقه، نسبه منه غدوه ستكون في مراكز صنع القرار، وهذا اللي يعطينا أمل أنه غدوة قد يتغير تتغير الأمور في علاقة بالقضية. حالة خليني أقول الحالة اللي يعيش فيها الكيان متاع أنه صار منبوذ في كل تجمعات سياسية رياضية فنية في أوسكار في كورة في ماتش هوند ماتش باسكت ماتش هوكي في اللونيو في أي بقعة كي اللي يحس روحه
0: ماتش
1: إيرلندا الأخريني وكأنه سمحوني ورم وكأنه حاجة الناس سمحوني في العبارة تتقزز منها ابعد انت نسي الكل تقريبا بنسبة كبيرة. هذا عنده تأثير كبير حتى ولو الكيان يكابر والمسؤولين متاع الكيان يكابر ويحبوا يوريوا صورة غير، ولكن هذا عنده تأثير كبير جدا، ونتمنى العقلية هذه تترسخ حتى يصير علم الكيان ولا أي صورة في علاقة بالكيان حاجة يقرف منها الجميع على مستوى العالم. دقيقة وميمة لأنه الفاصل من صفاق التنسيق صعب برشا برشا برشا يلا
3: يتكيك. جس حبيت نقول اللي بعد 7 أكتوبر كانت القضية الفلسطينية جس تخبر يتعدى في الأخبار أو كان اسمه فما حربها وقتلها وجرحها، لكن بعد 7 أكتوبر ما عادش تترى وما عادش تتشاف من زاوية سياسية كهولة من زاوية إنسانية. حضور القضية الفلسطينية نلقاوها في ما هيش مجرد قصة سياسية اللي نشوفوها ولا قضية سياسية، نشوفوها في الشارع العالمي الكل، وهذا بفضل التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي. شفنا ناس قاعدة تخرج، ناس تحكي، ناس تندد، ناس نظرتهم للعالم تبدلت وللقضية الفلسطينية تبدلت، وفما أسماء حتى دخلوا يعني ولاوا يأثروا فينا إنسانيا، عطونا دروس في الصبر والصمود. نحكيوا على وائل الدحدوح، نحكيوا على صالح الجعفراوي، نحكيوا على حتى كلام قعد مرسخ في بيننا. ما ننساش الأم اللي تلوج على ولده في السبيطار وتقول يوسف اللي شعره كيرلي. دونك الحاجات هذوما حتى نحن بيدنا تبدلنا من الداخل، يعني خليتنا نسترجعوا ولا نراجعوا بليتو أنفسنا ونقولوا شوفوا الناس هذوما كيفاش تعيش وكيفاش تقاوم وكيفاش تصمد وكيفاش حب الأرض عندها معناها حاجة ياسر غالية. تخلينا نحاسبوا أنفسنا ونرجعوا على أنفسنا ونتعلموا منهم خاصة. وآخر نقطة ونختم بها، يمكن أهم حاجة أنه نظرة العالم تبدلت فضل مواقع التواصل الاجتماعي اللي وصلوا الصورة الحقيقية لحرب فلسطين.
1: بدأت النفس واحدة من العبارات الشهيرة اللي تقالت من أحد الأبطال أبطال المقاومة في فلسطين، بدها طول نفس. ويبدو أنه القضية الفلسطينية ما زالت تحتاج طول نفس بالنسبة لنا احنا الفترة طويلة، ولكن ديما نذكر 48 لليوم راوي لحد الآن معناه ثم بلدان معناه تم استعمارها واستقلت بعد أكثر من 120-140 سنة معناه راوي
0: الجزائر 150
1: جزائر جارتنا فولا معناه الإكزامبل ديما نستشهدوا به. دونك الحلمة ما زالت متواصلة وبدها طول نفس، وربي يرحم كل شهداء الشعب الفلسطيني، وإن شاء الله يا ربي النصر للفلسطينيين وللمقاومة، واللهم أنصرهم نصرا عزيزا من عندك يا رب العالمين. بعد الفاصل نرجع نكملوا في الأخبار رفماك حتى للتسعة ونص.
4: الكل مرة انتوا ما تسمعوا في الرفماك مثلين للجمعة من 7 للتسعة ونص. الكل مرة
5: خليك قريب فيم ورجعين.
6: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال، كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدره ولا حتى شكون يقص لك من الشهرين. اما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفبري تفبري حتى تجيك جلوبال نت تفبري. تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفبري.
7: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau Chery Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom Chery le plus proche. Chery Imla, made for Tunisian adventure.
8: تدلل فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم احسن لافاريات وباعز لسوان ملا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيون ليكم كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش
9: تدلل جيون ايام دللنا
5: ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوان فام صوتكم
10: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90 ديما فما ليكسترا تايم تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب 2-3-4 من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان فام السبور غرام
5: رفيق بوشناق ولراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 للـ 9:30
1: السبعة 51 دقيقة مواصلين معكم الرحلة نحكي لكم مرة أخرى على الجديد نحكي لكم على السمارتفون المزيد اللي تشوفوا فيه بحذية نحكيه على أونور السمارتفون اللي لأول مرة في تونس يجيب لنا تليفون ما يشبه حتى التليفون فيه دو زيكران اي نعم كما سمعتوا مليح دو زيكران نوريكم ليكران افون اللي تشوفوا فيه واللي استانسنا به في كل سمارتفون ولكن هنا نحكيوا على ايكران اريير بجوده عاليه بجوده الهاش دي تنجم تشوف شكون يتلو فيك لي نوتيفيكاسيون تاعك الميساجات وتحط الفون ديكران اللي تحب عليه وبرشا حاجات اخرين نحكيوا على تقنيه تقريبا اول مره نشوفوها في تونس في السمارتفون الموجودين حاجه مزيانه برشا وتعمل الكيف وفوق هذا نحكيه على إكران برانسيبال 6.78 بوص للفيديوهات لجو ديزاين مزيان كولور توندانس وكيف العادة أونور ما تلعبش مع الباتري نحكيه على باتري 6000 مليون بيرور تشدك فوق النهارين تليفون روعة تليفون متميز كيف تشد متاعه في اليد مزيانة حاجة تتحس ما تعرفش كيفاش توصفها نحكيه على سمارتفون بالخاصية هذا من الكل الأونور بلاي 20C بسعر 459 دينار أكهو أي نعم 459 دينار سوم التليفون هذا الأونور بلاي أونور سلام عليكم الناس الكل وكما قلت سمارت فون سومو 459 دينار نعود للأخبار ونكملوا مع الترند بالنسبة للي راف ماجور كملنا مع توفان الأقصى زيد حب ياخذ 30 ثانية كلمة قبيلة ما عطيتكش خاطر
11: حبيت نقول على الفيتير وقت اللي عديناه في الراف ماج بلوس يا رفيق وقت التصاور كانت ممنوعة في القنوات الأجنبية ومارك ليسا الأمريكان دخلوا ويتفرجوا وأكثر نسبة معناتها صار إقبال فيها على الدين الإسلامي والعباد دخلت للدين الإسلامي وقتها في فترة الحرب متاع 7 أكتوبر وقت العباد تقرأ في القرآن وتكتشف في القرآن وتفسر في المعاني متاع القرآن وعملوا دي بلاتفورم وهذا يوريك أنه قوة الحرب هذه وقوة المقاومة أنه وصلت صوتها ما غير حتى وسيلة إعلامية راهو نذكروا في البدايات لفرنسا تحكي كل شيء ممنوع في الانستغرام ما تنجمش تهبط لي بوست لي فيديو ما يجيوش حتى حاجه ما تجي ومارك رسال مساج هكا وصل ربي يرحم جميع المؤمنين
1: نختموا بالترند الثاني الترند كان رياضي ولكن الحديث عليه موش لعشاق الكوره فقط نستسمح كرامي باش ناخذ الاخبار في الترند شكرا نحكي على ليله مغادره ميسي ليله اعتزال ميسي كرة القدم مع منتخب الأرجنتين آخر ليلة لليو ميسي بقميص منتخب الأرجنتين لاعب غير كل اللاعبين، لاعب كتب فصل كبير برشا من فصول تاريخ الكرة في العالم. البارح المقدم فرنسي ملول قال باج وبعد قال ليفر وبعد قال انسيكلوبيدي، ما قاعد يمشي ما يزمي يلقى حاجة أكبر فوالا باش يحكي اللي كتبه ميسي في كتاب تاريخ كرة القدم. شوفوا في التصاور، شوفوا في الصور، شوفوا في الجماهير، ونعرفش الناس اللي تبعت شوية حتى على ريزو سوسيو فليفوار زاد الناس اللي في البرة راو مانا راو اللي ما الأرجنتين في الشارع والأرجنتين في استاد الأرجنتين الكل البارح على نبذ المقابلة هذية. نسمعوا ليو ميسي في آخر تقريبا تصريح لي بقميص المنتخب الأرجنتيني.
12: صعب أن أقول لكم أي شيء الليلة، هناك حسيس ومشاعر متعددة وكثيرة جدا. أول شيء ما أفكر فيه هو ابني، لم يتبقى لي سوى أشكركم كثيرا، كان فخرا لي أن أدافع عن ألوان المنتخب طوال هذه السنين الطويلة، حتى في اللحظات الصعبة التي مررنا بها لم أستسلم أبدا، كنت دائما أكافح وأقدم أكثر كل ما لدي محاولا دائما. اليوم هناك حزن كبير جدا، كنت أتمنى دائما أن ألعب كل حياتي للمنتخب الوطني وهو أجمل شيء حصل لي في حياتي. هذه اللحظة الكأس العالم الأخيرة أثر كثيرا، وكان لدينا الحلم أن نحقق حلمنا كلنا أن فزنا بكأس العالم عام 2022.
1: لكل بداية نهاية، رحمة كلس سندريلا بالضبط لونتين الحلو هي
11: سيسونا
1: ما بين تونس وسفيرز اليوم. لكل بداية نهاية، هذه القاعدة اللي تتأكد في علاقة باللاعب الأرجنتيني والأسطورة ليو ميسي. شمالي غلطة في ترجمة
0: فما غلطة قال في الوقت ذي أن نخمم في ابني، هو يخمم في بوه خاطر المزيل كم يتوفى.
1: هو قلبوه
0: قلبوه
1: انت كبتيتها بالاسبانيا بالارجنتين
2: ولا ميسي غلط
1: نجم نقول ميسي ولا فرنس ناصر. نبدا بك ناصر بعد نجيك.
13: بالنسبه لي انا من الحق نتاع ربي مقتل نشوف حفل ختام المسيره نتاع ليو ميسي. تجم كان اي انسان بعد مجهود كبير وبعد سنوات وبعد خدمة وبعد تضحيات كبيرة باش يوصل للمستوى العالي هذية، الحق حاجة تصويرها معناتها يتمناها أي إنسان في البشرية الكل أنه يعمل مسيرة ويخرج من باب ذاك. راهو نحكيه على 85 ألف تذكرة تبيعوا في 4 دقائق، معناتها لازم نفهموا الامباكت متاع المحبة متاع ليو ميسي اللي في العالم الكل البارح تجند باش يحتفل بالمباراة الختامية متاعه. وهذه ظهر مسيرة معناتها مهمة تليق بالملاعبي بالعالم عطاء متاعه بالمردود متاعه بالأرقام، على خطر البارح ولت برشا مقارنات بينه وبين دييغو أرماندو مارادونا اللي هو زاد أيقونة كبيرة. الأرقام كلها تعطي ليو ميسي إنجازاته الرياضية كانت مهمة ومهمة برشا.
1: ملعب كيما ميسي ناصر نجم يكون برودوي خدمة وسنتر دو فورماسيون وتكوين، ولا لا ميسي نحكيه على عطاء إلهي سي من عند ربي، معناه تخدم تترينة 30 ساعة ما تجمش كون ميسي، فما الحاجة من عند ربي عند السيد.
13: هو راو الموهبة موجودة، لكن هذيك الموهبة لابد من تتسقل وتعرف
1: مش يقعد في الدار. أما نحكي هذا لو تالون ذاك نتيجة خدمة ولا حاجة إلهية؟ التالون موجود في ساقين ميسي،
13: فما التالون هذاك موجود بالطبيعة باش انت تزيدك التالون تاعك.
1: الناس فهمنا ما ذاك موجود من عند ربي،
13: من عند ربي بالطبيعة.
1: مش ملاعب باهي نجم يخدم يولي ميسي، هذا شحب نقول لك معناه.
13: لا نجم يتطور، ما اي ملاعب ايش اقول لك، التالون موجود يا رفيق، التالون موجود، برشا ملاعبية عندهم التالون.
1: مش التالون هذا، ايش حاب نحكي لك؟ فما حاجة إلهية، هذا ايش حاب نحكي لك؟ فما حاجة اكسبسيونيل عندي أنا كيما مارادونا، فما حاجة في سقيم ما قد ما تخدم ما تتطور، جيب إنسان رابيد وعنده يعرف يلعب ويعرف يدريب، شو قد غادي هكا هو؟ ما ينجمش يخلط للتالون تاع ميسي
13: نتاع
1: مارادونا نتاع فوالا، هذا ايش حاب نحكي رامي.
2: ميسي الحق تربي كمسيرة دولية حاجة أخرى مختلفة تماما، وين هذه النقطة الأهم، خطر هي مسيرتك اللي تنجم تعمله مع المنتخب راهو يختلف تماما على اللي تعمله مع الفرق. كي تجي تشوف الأرجنتين البارح الملاعبي هذي باللي عملوا كيما عمل زادا مارادونا، كي تجي تشوف دكتورة فخرية، المترويت كملت سهرت الشعب الكل البرة، معناه نحكيه على عيد أنا حتى المترويت زادت طولوا بش على خطر قال لك ميسي مادام معانا خلزيدوا نقعدوا في بوينس آيرس عملوا له نهج باسمه الشارع باسم ليونيل ميسي، الجمهور اللمة، هذاك هو الملاعبي في الاخر. في الاخر كيفاش تكون اسطوره في بلادك وتقعد يكتب وتدخل التاريخ انك تعمل هذا وتكون تاثيرك هكا ومحبه الناس هكا، رغم اللي غلط معهم برشا، يتسمى 2016 كي خذ الروتريت وكذا وداروا عليه، ومن اكثر الملاعبين اللي تسبوا راهو في تاريخ الارجنتين بيان سور بارابور الاسم، خاطر الاسم مستني منه برشا في وقت
1: تاني برشا وقعد فوالا تيتر جام مخر على
2: الاخر، ولكن شوف في الاخر في الاخر المحبه هي اللي تقعد.
14: يبدا ملاعبي كيما ميسي عامل لك التاريخ هذاك الكل، لازم تكون صارية الوداع في مستوى ميسي، تكون موهبة إلهية ما فيش حتى أدنى شك، الموهبة الإلهية، لكن يلزم بعدين نتلاو بها، مش ربي أعطاه موهبة بعدين نضيعوها في حاشاكم في الهملة وفي در، لا لا، الموهبة أعطاها له المولى تعالى، وقع شقلها منين؟ من ما عند المدربين، من عند محبة الجمهور، من عبد ولا حاتم مش راضي على الكلام اللي نقول فيه، هذا هو ميسي. فما بعض الناس مش راضيين على الإشعاع اللي لقاه، هذا إشعاع ميسي لا مثيل له. لكن أنا ديما نحب نعاود نقول بالنسبة لي أنا أحسن ملاعبي هو فيلي ومارادونا.
1: لحظات الاعتزال ودموع الاعتزال من ملاعبي، شفت المدرب البارح معناها موضوع ذاك الدموع
2: كيما بكاش كوب دي مونت من فاندو بالوقت ويبكي
1: من 2022
2: هو راجع عليه
1: اليوم ليموسيون كبيرة يخمم في بعض ولا وعاشوا بعضهم لحظات اي مدرب يحلم باش يعيشها. انتهى
0: فما تفسير علمي
1: مع الارجنتين،
0: فما تفسير علمي على ابار الموهبه نتاع ميسي، علاش ميسي تان فوتبالور مثلا في الدريبل وكل شيء. إذن في دي زيتود عليه هو قالك وقت ياخذ القرار في مخه، ما هو تاخذ القرار يتبع فانتي اون انفورماسيون لساقك بتشوت. قالك هو عنده انفراكسيون سكوند زايده على الجوارات الكل العاديين، على البشر العاديين، معناه كنت ديسيد هو وقت باش هكا باش الدريبل، معناه قبل ما يحضر روحه ديفونسور فيتو بربع سكوند، هذايا معناها حسب فرس في الدحيح كترفيش وهو فسر. ننصحكم نشوفوا حلقة ميسي
1: قد يكون التفسير العلمي معناه نحكيو سيلولو نورون بش الترجم اكلي نشوفوا فيه احنا مش عادي كلي في فراكسيون سكوند يعمل جست يتعدى بنزوز اللي تقول انت سيتسكر التالي مستحيل يخرج ويخرج ميسي افكتيفمون مني عبي سعيب برشا بش يتعاود. انصفتوا الكورة في اخر مسيرته في علاقة بمنتخب الارجنتين، لانه كان يعمل مسيرة كبيرة في الكلوب وتنتهي المسيره مع الارجنتين مش ولا بد، جاتوا بافضل سيناريو انصفوا القدر في كاس العالم قطر 2022 وتوج ميسي بكاس العالم. فما ناس تكتب تقول وفات الكوره، انتهت الكوره اليوم بعد خروج ميسي من المنتخب الارجنتين، كوره لن تنتهي ولكن من اللاعبيه اللي يصعب جدا ان نعاودوا نشوفوهم. برشا كومنتارات على اليوتيوب في علاقه بليو ميسي، وبرشا كومنتارات اللي يقولوا لك رحمك الله سندر الله رحمك الله توصي كل رحمة عليك. يلا الأخبار ثم نعود، كانت هذه الساعة الأولى من رف ماجا.
15: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. And guess what? مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
16: أريدو طور عالمك.
17: تسمعوا الرف ماج من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بشناق.
18: خليك قريب فيم وراجعين.
15: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون من المكتوب ولا الساك.
19: By the way لازم تكون أريدو.
15: نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو، نخلصو بالكارت بانكير. And guess what؟
18: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبل ماي أريدو.
16: أريدو طور عالمك.
20: معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 ل 12 اكتوبر افيك دي روميز توصل ل 40% وزيدهم 2000 دينار هديه بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحه.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الثامنة ديوان FM. صباح الخير. مصدر مأذون يفيد للتلفزة الوطنية التونسية بأن رئيس الجمهورية قيس سعيد أسدى تعليمته إلى وزير التربية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين التلميذ آدم مبارك من العودة الفورية إلى مقاعد دراسة بمؤسسته التربوية وتوفير الظروف الملائمة لاستئناف مساره الدراسي بعد أن تم الإفراج عنه أمس الثلاثاء من قبل قاضي الطفولة. يذكر أنه بتاريخ 25 سبتمبر المنقضي تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن بحق آدم إثر مشاركته في وقفة مساندة لأعضاء أسطول الصمود يوم 19 سبتمبر 2026. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة تقرر إرجاء النظر في المصادقة على مقترح قانون تنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال لمزيد التعمق في دراسة أحكامه وإمكانية الاستماع إلى هياكل أخرى. وناقش أعضاء اللجنة خلال جلسة عقدت أمس فصول الباب الأول من مقترح القانون مقترحين الترفيع في سن قبول الأطفال بالمحاضن من 2 إلى 3 أشهر انسجاما مع مقتضيات قانون عطل الأمومة والأبوة لسنة 2024، كما تداولوا بشأن الإشكاليات المرتبطة بفتح الأقسام التحضيرية في رياض الأطفال والمدارس والكتاتيب، مؤكدين على ضرورة اعتماد برامج بيداغوجية وكراسات شروط موحدة بين مختلف الوزارات المعنية لتجاوز تشتت أجهزة المراقبة واختلاف مضامين التنشيط. لجنة قيادة الدراسة المتعلقة بقطع الصناعات الإلكترونية في تونس تصدق على المخرجات الثلاثة الأولى للدراسة إلى جانب بحث المحاور المقترحة لإعداد 5 بطاقات مهنية بما يمهد للمرور إلى المرحلة القادمة من الدراسة وفقا لتوجهات لجنة القيادة. وتهدف الدراسة المذكورة إلى دعم تطوير النسيج الصناعي التونسي وتشجيع الاستثمار في الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية بما يساهم في إحداث مواطن الشغل والثروة وتعزيز تموقع تونس كمنصة تنافسية لتصميم وتصنيع ودمج الأنظمة الإلكترونية الموجهة خصوصا إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ يدعو لاستحثاث أشغال مشروع سد خزانة سعيدة بمعتمدية وادي الليل والإسراع في استكمال ما تبقى من الأشغال التي بلغت نسبة تقدمها 92% حتى تصبح المنشأة جاهزة وتساهم في تكوين مخزون احتياطي بطاقة 45 مليون متر مكعب لتغطية الطلب على مياه الشرب والري بمناطق تونس الكبرى والشريط الساحلي من الوطن القبلي إلى صفاقس. إلى الشأن الدولي، النائب الرئيس الأمريكي يقول أنه على إيران خفض قدرتها على تخصيب اليورانيوم لإنهاء الحرب وفق ما أفادت به وكالة رويترز. رئيس البنك الدولي يقول أن البنك مستعد لتوفير حوالي 100 مليار دولار لمساعدة الدول المتضررة اقتصاديا من تبعات الحرب الأمريكية الإيرانية، وأضاف أنه تم تخصيص حاليا 25 مليار دولار لمساعدة الدول المتضررة من شح الأسمدة ومواد الطاقة. ونختم بطقس اليوم، حيث يكون مغيما جزئيا على كامل البلاد، فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار، ثم تتفرع نحو بعض الجهات الشرقية وفق المعهد الوطني للرصد الجوية، وتهب الرياح جنوبية غربية قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، ويكون البحر قليل الاضطراب بالشمال ومتموجا ببقية السواحل، فيما تشهد الحرارة ارتفاعا طفيفا حيث تتراوح القصوى بين 30 و35 درجة وتكون في حدود 28 درجة بالمرتفعات الغربية.
0: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
2: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90، ديما فما ليكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب، 2-3-4 من 3 للـ5 متاع العشية على ديوان FM سبور غرام. احنا صوتكم في سياقس
0: على 91.7.

0: عاجل إنرجي تقدم لكم فلاش سبور.
1: عاجل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
0: فلاش سبور. فلاش
2: سبور. صباح النور، أهلا بكم في الفلاش سبور. بداية مع المنتخب الوطني اللي قلم 23 عام واللي رسميا باش يواجه في الدور الثاني من تصفية كأس أفريقيا منتخب الغابون. الذهاب باش يكون يوم 9 نوفمبر في تونس والإياب يوم 17 نوفمبر في الغابون. ذكر أن المنتخب الوطني كان فاز في الدور الأول أمام منتخب البنين هدفين مقابل هدف. نهاية الأسبوع عودة البطولة في جولتها الخامسة ذهاب نهار 17 أكتوبر بداية من 2:30 الترجي الذهبي التونسي دون حضور جمهور يستضيف الأولمبي البيجي. مباراة باش يغيب عليها مروان الصحراوي ومحمد بن علي بداعي الإصابة، ومن جانب الأولمبي البيجي يغيب منوبي الحداد وكذلك بهاء الشيرني بسبب الإصابة. في نفس الوقت يوم السبت بداية من 2:30 اتحاد بنغردين يستضيف النادي الإفريقي. نادي البنزرت يستضيف الاتحاد الرياضي المونستيري والتقدم الرياضي بسقيط الدير في مواجهة أمام النادي الصفاقسي. يوم الأحد بقية المقابلات بداية من 2:30 النجم الساحلي يستضيف نادي حامل أنف. نجم المتلاوي يواجه الملعب التونسي شباب الرياضي بالعمران في مواجهة من فريق مستقبل المرسى، والترجي الرياضي الجرجيسي يستضيف نادي أمل حمام سوسة. في كرة السلة اليوم تلعب مواجهة الجولة الرابعة ذهاب بداية من 3:00 نادي الإفريقي يستضيف الملعب النابلي، ثم بداية من 6:00 الاتحاد المنستيري يواجه نادي الرياضي بحمام سوسة. نجم الرادس اتحاد الأنصار شبت المنازة في مواجهة من الأشبيبة الرياضية القيروانية. ديلي الرياضية بجرومبيل يستضيف نادي سفيقس، ونجم حلقة الكرم يستضيف النجم الرياضي الساحلي. دوري أبطال أفريقيا ذهب الدور التمهيدي الثاني، نادي الإفريقي منتظر أنه يسافر يوم 14 أكتوبر يوم الأربعاء القادم في رحلة عادية لمواجهة تي بي مازيمبي يوم السبت 17 أكتوبر في الكونغو في مدينة لوبومباتشي. مباراة بداية من 2:00 بإدارة الحكم الموريتاني دحان بيدا. بدوري الأمم الأوروبية وكذلك مقابلة اعتزال ميسي، إسبانيا البارح ربحت كرواتيا هدفين مقابل هدف. إنجلترا فازت أمام منتخب جمهورية التشيك 3 أهداف مقابل 0. سلوفينيا فازت أمام اسكتلندا هدفين مقابل هدف، وسويسرا ربحت منتخب مقدونيا الشمالية 3 أهداف مقابل 0. وفي مقابلة ودية تلعبت في استاديو المونيمونتال الخاص بنادي الريفر بالأرجنتين ومنتخب البنين، مباراة اعتزال ميسي فاز بها المنتخب الأرجنتيني 3 أهداف مقابل 0. أهداف الأرجنتين جاءت عن طريق أوتاماندي باز وميسي في الدقيقة 71 عن طريق ضربة جزاء. هذا يعتبر آخر هدف لميسي مع منتخب الأرجنتين بعد قرار الاعتزال. في المقابل رونالدو 41 سنة نجم المنتخب البرتغالي مازال يرفض قرار الاعتزال، وأكد البارح في بلاغ ليه أنه مستعد باش يكون في المنتخب خلال شهر نوفمبر رغم المشاكل اللي صارت بينه وبين جورج جيسوس مدرب المنتخب البرتغالي اللي حاول يقنعه أو يلزه باش ياخذ قرار الاعتزال. ولكن رونالدو كان واضح في بلاغه البارح، اعتذر ووضح وقال أنه مادام نلعب في نادي النصر معنا حاضر بدنيا ونسجل أهداف الأهداف ما فماش اعتزال مع المنتخب البرتغالي. وقال زادا أنه كان باش يعتزل بعد نهاية كأس العالم، ولكن رئيس الاتحاد البرتغالي رفض القرار هذا.
0: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور.
1: عاجل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.

0: التصميم ديوان فام. خليك قريب فيم وراجعين.
1: في مونوبري لي زوفر امباتابل وحتى ل 11 اكتوبر تجيكم باوفر الدوخ كريم دوش بيليتزا 400 مليلتر ب 5 دينارات و 890 مليم اكاهو ومعها الثانيه بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصه. مونوبري ديما معك.
2: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجيب التليفون المكتوب ولا الساك.
3: By the way, لازم تكون أريدو.
2: نشريو فورفي إنترنت على أبل ماي أريدو. نخلصو بالكارت بنكير. And guess what?
4: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي إنترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبل ماي أريدو.
5: أريدو طور عالمك.
6: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. خود جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
7: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران. اي نعم دو زيكران. ليكران اريير تاع الاونور بلاي فانسي، اكران تاكتيل جاو بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين. باتري 6000 مليون بيرور تشدك حتى للنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج. ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. ريبوبليك كونسيي. اونور بلاي فانسي، دو زيكران دو زيكسبيريان. Un seul téléphone.

0: مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رف مك حتى للتسعة ونص، موصلين معكم الرحلة بقيادة البرنز يا دلمكي سندريلا حاتم بالحاج ناصر البدوي ورامي الفوراتي. بدها طول نفس خلي المعنويات عالية، هي عبارة للصحفية الفلسطينية الراحلة الشهيدة شيرين أبو عقلة اللي نشرتها في 11 سبتمبر 2021 على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي. تحية لصديقنا مهدي بن عمر اللي صلح لي المعلومة. دونك كانت عبارة شهيرة لشيرين أبو عقلة، وكان فما برشة عبارات قاعدة خالدة في أذهان العالم الكل في علاقة بمعليش وروح الروح وكل العبارات اللي قاعدة تعارق في أذهان كل الناس اللي تبعت أحداث طوفان الأقصى. مرة أخرى ربي يرحم كل شهداء الشعب الفلسطيني. غدوة خير والرقم 4700. تفاصيل الحكاية نعرفوها توتسويت في غدوة خير بايزيت الصافية.
1: مهما كانت الصعوبات حلمتك موجودة تستنى فيك كل يوم خطوة القدام، غزرة تفاؤل جديدة تقرب لها أكثر والدنيا أصفى في عينيك. غدوة خير بمساهمة زيت صافي.
2: 4700 هذا هو الرقم الإيجابي اللي باش نحكيوا عليه لليوم. أكثر من 4700 شخص من ولاية القيروان وتحديدا من الوسلاتية وعين جلولة والسبيخة والعلاء انتفعوا بخدمات وفحوصات طبية واجتماعية في إطار قافلة صحية متعددة الاختصاصات انتظمت بمعتمدية الوسلاتية. القافلة شارك فيها تقريبا 100 إطار طبي وشبه طبي، من بينهم أكثر من 25 طبيب اختصاص، ووفرت فحوصات في اختصاصات مختلفة. هذا بخلاف توزيع أدوية ونظارات طبية وكراسي متحركة ومستلزمات وأدوات طبية لفئات مستحقيها. وما ننساو الزادة مساهمة أكثر من 50 متطوع من معتمدية الوسلاتية والهلال الأحمر التونسي في إنجاح القافلة، واللي تندرج في إطار دعم العمل التضامني وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين خاصة في المناطق الداخلية. والأكيد أن المبادرات هذه تنجم تساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها أكثر للمواطنين، على أمل أن قطاع الصحة يكون غدوة خيرة.
1: غدوة خير برعاية زيت صافي، زيت صافي بنا صافي.
0: 4700 سمعتوا تفاصيل الحكاية. 4700 تونسي مواطن من القروان وتحديدا من الوسلاتية وعين جلولة وسبيخة والعلال ينتفعوا بخدمات وفحوصات طبية في إطار قافلة صحية متعددة الاختصاصات. تحية من القلب لكل من أشرف على القافلة ذي. لجانب الفحوصات الطبية فما خدمات اجتماعية ينتفعوا بها، وسمعتوا التفاصيل النظارات الطبية كراسي غيره غيره غيره. حاولوا الناس هذه على قدر الإمكان. تحية لكل من ساهم ماديا معنويا، للناس اللي وقفت للطب للإطار الطبي والإطار الشبه طبي، لكل الناس المجتمع المدني المواطنين. نحكي على رقم كبير برشا، 4700 مواطن القافلة تمكنهم من فحوصات الطبية وتمكنهم من الحاجات اللي ناقصتهم قدر الإمكان. رأي نظارات طبية ساعات بالنسبة لبعض المواطنين حلمة أنه يشريها وما يخممش باش يشريها، لانه بالنسبه ليه ماكلت ولاده كرتبت ولاده فورنيتور ولاده اهم. راه يتبدل الحياه وفري سونس دي مو. تحيه من القلب وشكرا لكل الناس اللي قاعده مهما يصير ومهما حاجه تكون صايره، لاهين في العمل الخيري، لاهين باش يعاونوا الناس، لاهين باش يرفعوا غمه على التوانسه اللي امكانياتهم محدوده، اللي امكانياتهم ساعات ما تخليهمش حتى يمشيوا للطبيب يعملوا كنترول. ان شاء الله ربي يشفي الجميع، وان شاء الله في ميزان حسنات كل من ساهم في هذه القافله.
3: وحاجه اخرى يمكن نحن نقولوا قافله سي دي فيزيت، اما الماتيريال اللي يهزوه معهم اللي ما ترقاش في البلايص هذوك، مثلا اللي يقيسوا بهم العينين ولا اللي يثبتوا بهم لي زيبروف دي فور نتاع القلب الى اخره، معني ما يمشيوش زاد كان هكاك يهزوا معاهم وسائل علاجيه. ما تعرف سي امبورطون لي زاباري اللي مش موجودين في المناطق ذوكم، ولا خاطر ما فماش مستوصف، ولا خاطر بعيده الى اخره.
0: تحيه من القلب كما قلنا الكل من ساهم وربي يشفي الجميع. نمشيو للاخبار بصوت سندريلا توت سويت البوكس نيوز، ونطيروا لفرنسا. الامور مش ولا بد في فرنسا اتلمذا مغشينا
1: بوكس نيوز.
4: نحكيو على الاحتجاجات التلامذة في فرنسا اللي تسبت في أعمال تخريب وغلق مئات المعاهد، ونحكيو على منصات التواصل الاجتماعي في فرنسا اللي اشتعلت مع تطور الاحتجاجات الطلابية في المدارس الثانوية الفرنسية اللي تتجاوز المطالب التعليمية، متحولة إلى أزمة وطنية متعددة الأوجه تمس قطاعات الأمن والقضاء وعلاقة الدولة بشبابها.
5: Ce lundi, de l'acte 3 de la mobilisation des lycéens ici en France, en tout cas ainsi que c'est présenté. Demain, les enseignants sont appelés à rejoindre un mouvement entamé mi-septembre, mais qui est particulièrement vif depuis une semaine maintenant. Les revendications des élèves sur l'état du bâti, les rythmes scolaires, les non-remplacements de professeurs ont été balayés par la multiplication des violences. Selon le ministre de l'Éducation nationale, il y a eu en quelques jours 5000 interpellations, dont 85% de mineurs, 24 établissements incendiés ou saccagés, 78 personnels de l'Éducation nationale blessés. Les cours sont totalement ou partiellement suspendus dans 4 à 500 établissements, dont 160 en Île-de-France.
4: كما سمعت وشهدت زادة منصات التواصل الاجتماعي موجة غضب عارمة بتداول المشاهد لاستخدام قوات الأمن القوة لفض الاحتجاجات لشيء لبلغ ذروته بتعرض طالب ثانوي 15 عام لسبب بالغ عادت إلى قطع اليد متاعه نتيجة انفجار قنبلة يدوية ألقتها قوات الشرطة الفرنسية. نحكيه على البارح مثلا تظاهر عشرات الآلاف من التلاميذ الثانويات وطلاب الجامعات في باريس بمشاركة أهالي ومدرسين ونقابيين ونواب من اليسار للمتابعين طالبة بتحسين ظروفهم الدراسية ووقف عنف الشرطة الذي استهدف احتجاجاتهم خلال الأسابيع الماضية.
0: عن اكستري اخر كان نجمو نسمعوه مثالش وبعد دخل نقول لي موش هذا نمشيو لحاتم. شو اللي صاير في فرنسا اللخص وحاتم من غير ايطاليا؟ الناس
3: بدل
0: ما تبعتش مش ناس كل تبع اخبار فرنسا، ولكن الامور سخونه برشا في فرنسا واكثر من اللي توقعته السلطه. الغضب الاحتجاجي فات كل الحدود.
3: هو راهو معناها فرنسا سي تري سبيسيال اللي صاير، خاطر برشا عبيد اللي طالبوا فيه هما معناها ديجا محظوظين، يعني عندهم إمكانيات في ليسياتهم كيكا، لكن فما في التفكير الجمعي الفرنسي. تعرف في فرنسا أول بلاد عملت ثورة، يعني لا ريفوليسيون فرانسي سي تو ريفيرونس، دونك هما توا يحبوا يعملوا ريفوليسيون جديدة، خاطر فما أزمة حكم، الانتخابات الأخرانية الكل، ماكرون، البرلمان والانشقاق اللي فيه، فما بيبولاريزاسيون كبيرة ما بين الاكستريم دروات والاكستريم غوش، دونك فما انتخابات رئاسية.
0: ما أصل الحكاية حراك تلمذي
3: معناها بسيط جدا، أما طول الموند لا ريكوبيري، معناها فهمت لي جيلي جون يحبوا يهبطوا معاهم التنسيقية، الفاك كانت رايضة وامورها هنا كي راو ردت فعل الأمن زاد ردت فعل كانت أوفر، خاطر من الأول معناها لو موفمون نيتي با بوبيلير من الأول. أولياء ريت تصور أنت نتاع الوالدين اللي يحصروا في ولادهم يروحوا بهم للدار ما يخليهمش يكسروا ما يخليهمش أون بليس، فما راهو غضب، فما جيل كامل معناها جيل لي بونليو، فما جيل معناها جين زاد اللي حتى حد ما فاهم الميكانيزم دو ريفليكسيون تاعهم. انا قعدت نتبع في لي ديبا وبعدش يجي واحد تلميذ 16-17 سنين يتكلم لغه جديده يا رفيق، لا انا نفهمها لا هما يفهموها. المطالب
0: معناها انا تو تبعت زاد شويه المطالب النظام التربوي
3: حبوا نحلوا بروكلو
0: لومبلوا دو تون الكونتين الحيوط فهمت معناه
3: موك دو بروف وسي
0: معناه فوالا تعويض الاساتذه الغايبين
3: اللي هو 70% ما يعرفش روحه.
0: حبيت نقول لك ما فماش مطالب فريمون كي اللي صادمه نتاع المسؤولين تيان
3: حياتي
0: تخمم هكا حاجات بازيك معناه بالنسبه لاي طالب اي تلميذ يتحكى فيها في فرنسا في العالم في تونس، ولكن الحراك خذا منحى اخر ما نعرفش كمل حياته.
3: هو راهو انا يظهر لي فما لغه جديده لازم يرقاوها المنظومات الكل معناها الاجتماعية، راهو جين زيد ما تشبهناش خاطر إيبر كونيكتي يعملوا قريت الموفمان في 3 أيام في 3 أيام باللي ريزو قبل تتفكر قبل وجيب والنقابات وإذن فهمت معناها فما ميكانيزم قاعد يتبدل في المجتمعات الكل، اللي صار في المغرب اللي صار في بنغلاديش اللي صار قاعد فما ينون دو شوك، راهو يلزم نفهمه الجيل هذايا، خاطر الجيل بالحق تعرف شو يقولوا. انا الحاجات اللي كيما ماركي الكلهم واعيين اللي يستنى فيهم اصعب من اللي يعيشوا فيه. فما جيل يقول لك انا باش نرجع نعيش انا كمان نرجعش نعيش مع دارنا سيئ، معناها ما عادش خالد، معناها فما حاجات قاعده تتبدل. والجيل هذايا عاش الكوفيد هذايا هذوما مخلفات الكونفينمون عامين، راهم عام بريسك ما مشاوش للكوليج ولليسي وكل شيء، دونك راهو العالم يتطور والاجيال تتقدم.
0: نحكيه على ترامب اللي تعليقا على اللي ما يحدث في فرنسا قال اللي ساير ما يحدث في فرنسا ليس أقل من هجرة جماعية خارجة عن السيطرة. الأمر لا يتعلق بالمدارس بل يتعلق بالإسلام ورغبته في السيطرة على دولة كانت عظيمة ذات يوم. لا يفوت فرصة ترامب باش يستغل أي حدث ساير في العالم باش يماركي نقاط سياسية. دولة كانت عظيمة ذات يوم الرسالة موجهة للفرنسيين وعلى رأسهم إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي اللي هو يتحمل مسؤولية أنه دولة كانت عظيمة ولم تعد نتصور في قراءة ما بين الأسطر في كلام ترامب. ومرة أخرى معاداة ترامب للإسلام يقول لك الإسلام يحب يرغب ويسيط ويبحث عن السيطرة على هذه الدولة. وقت اللي يروا ليزيتوديون وليزيليف سمعتم تفرشت معين بارتيز مع سيري لأننا كل كي يتكلموا قال لك ولينا اون في تو راهو خاطر فاهمين لكم وين تحبوا تهزوها. اغيتي دو دير معناها ما عادش تقولوا راهم ديزاغاب وديزافريكا وديقالي سي با سا. قال راهم لهم ديزاغاب لهم ديزافريكا راهم احنا تلامذه فينا لاغاب والافريكان والفرنسيس والناس الكل رانا قاعدين اون كونتيست الظروف المشوه لابد اللي قاعدين يقراوا فيها. يحكيوا على مثلا عدد التلامذه في الاقسام اللي ماشي ويزيد في فرنسا وصل المعادلات ما كانتش تعرفها فرنسا في وقتنا ماضي. وين باش تمشي الاحداث هذا اللي مازلنا باش نتبعوا كلمه صغيره
6: كلمه صغيره على حتى الشعارات نتاعهم الشعار نتاعهم نقراو من 8 لل 7 نتاع العشيه. يا اخي احنا دي ليسيان ولا في غاردا فيو معناها قاعدين اكثر من هكا. ما عندهم مشكله انه في الكيان نتاع التلميذ بيدو يقول لك احنا مانيش دي دونيرا وتتعاملوا معنا كاكس ايغريك ودي كذا تعاملوا معنا كعباد احكيوا معنا تناقشوا معنا. وديما حتى الوالدين هي اللي معناها من الاول كما قال حاتم بداوا من الاول يبعدوا في صغارهم ولكن بعد ولاو كالبوكليه باغون عرفت ولا هما اللي واقفين وكذا وهما اللي مسكرين مش يحميوا صغارهم مش ما توصلش هكا خاطر فما كاليسابيت كما قلنا اللي نتاع 15 سنه فما زاد حتى نتاع 16 سنه اللي ضربت عينه. دونك في الاخر في الاخر اللي عاجبني في التلامذه هذوما اللي ما يحبوش يسايسوها كلي احنا عندنا
0: ما تركبوش على حد سايبونا وحدنا هذه مطالبنا
6: فوالا فك اللي نعديه في الليسي في الاربع سنين ولا 10 سنين اللي نعديهم نقرا نحب نحسن الظروف نتاعي.
0: ورغم هذا باش نسكروا معناه العنف موجود زاد معناه عمليات حرق وعمليات تكسير وعمليات كذا الحاجات اللي بيسير ما نحبوش نشوفوها في حتى مظاهر نتاع احتجاج لانه المطالب وقت اللي تكون شرعيه العمليات هذيك تنحي عليك كل شرعية وتولي متهم بالإجرام وغيره كذا. التجاوزات هذه مالوروزمون موجودة والتدخل الأمني العنيف كيف كان موجود ويت اند سي وين باش يمشي الاحتجاجات في فرنسا اللي كما قلنا كل الأطراف السياسية تحب تركب على الحدث هذايا لأنه البلاد قادمة على انتخابات وهذه الفرصة ما يمكنش تعويضها. فاصل وما يمويه
7: على سيباستيان لوكارنو معناه قال باش يعملوا كل مدرسة باش يعملوا حوار مع التلامذة من اليوم 7 أكتوبر باش يكون في كل إيكول وإلا كل ليسي باش يعملوا بارتي باش يخليوا التلامذة تعبر وتعبر عن احتجاجاتهم شي لمو يمكن بتدخل موضوع أكثر.
0: الفاصل ثم نواصل.
8: خليك قريب فيم وراجعين.
9: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال
10: اما كي تتقص عليك الانترنت تولي دفيبري دفيبن
9: حتى تجيك جلوبال نت فيبري تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد دفيبري.
11: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ملائمش

كل خميس وجمعة تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: ترند مع ديوان ترند ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البارانورمال ملتا بابو العريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل صوتكم في المستير والمهدية على 94.7
1: كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 ونص رفيق وشناق وليرف مقار
2: 8:36 دقيقة نرجعوا للأخبار بصوت السندريلا ونقعدوا مع الأخبار والتسريحات اللي تحكي فيهم في 24 ساعة الأخيرة وعملوا شوية حصة لمواقع التواصل الاجتماعي سندريلا
3: نحكيوا على الفنان عبد الوهاب الحنجي اللي كان حاضر في بودكاست راس راس مع نزار مرزوق حكي على وضعيته المالية وحكي زيدا أنه كيفاش حياته بعد التلاق خلينا نسمعوا أكثر تفاصيل
4: الأبناء كي خرج من غاديك خليت الواحد عمره 28 والآخر عمره 26
5: ندمت كي قلت ولادي شوفوا فيه فلوس
4: مش ندمت يا ذكر أنا عملت إكسبلي فعلا لأنه مهزوا التليفون كبش يسروا على خدمت عندك فلوس عندك كذا بو مش باهي ما نحبش أنها كان فهمت ما هي لغال سي لابينيتي عملت لهم قرصة
5: واش بتصرف على أبنائك ماشي مزيد
4: يا ولدي شنو
5: ماشي مزيد
4: أنا طبعا مستحقش تصرف عليه طبعا
5: عليه تخدم تبارك الله
4: لا وين نخدمه فيه نعطيني مهرجانات اللي انت سمعت فيه
5: عبد الجاب اليوم بعد كارير 40 سنة
4: ما فماش
5: مستحق فلوسه
4: اي ما فماش اخوي وانا لمتني الاخت يمين السلالي فقالت لي ما عادش تقول ما عنديش حق دوايا وفعلا ما عنديش حق دوايا وصلت
3: انا اليوم مستحق اولادي باش يصرفوا عليا وين نخدم ما فماش وفعلا ما عنديش حق دوايا
2: تحية الفنان الكبير حبو برشا عبد الوهاب الحناشي عنا اكستري ثاني يقول لي المخرج اسمعوا ميسير شال
4: وقت تشوف العباد الاولاد اللي جاوا ونحييهم اللي خذوا اغاني كانت ناجحه قبل وعاودوا غنوهم نلوم عليهم انهم ساعة ما يشاوروش لكن علاش وصلنا لهذا ذاك وصلنا اخذ الانتاج الابداع ما عادش والخلق ما عادش فهم
2: بحنا نرجعوا لتسريحاته في علاقة بالأمور المادية وبعض المشاكل العائلية وحكي حتى كلام آخر عبد الوهاب الحناشي مفهوم أنه العبد كي قلبه يتعبى يحكي في الإعلام وإلا لا أمور عائلية ما فماش علاش نشاركوا فيها الناس الكل ونخليه 12 مليون مواطن يعطي رأيه غدوة تتصلح الأمور بين فلان وفلتان وتقعد كردود الفعل زياد بعد الحاج كلمة كلمين
6: هو العبد الكل تعرف فنان كبير عبد الوهاب الحناشي والعبد الكل تحبه وبغانيه وكل ولكن رفيق أنا معاك ما يجيش الفنان ديما يحط حياته الشخصية فمعنتها في الإعلام خاطر ماك تعرف ديما التعليق الخايبة والتعليق المش باهية وكل تنجم تأثر عليه وتأثر حتى على الإيماج متاعه والعباد تولي تغزله ما عادش كفنان تولي تغزله بين قوسين سامحني كحالة اجتماعية وهذا يمس من صورة الفنان ولكن يا رفيق سبحان الله يا أخويا بكشي هو يعيش في أزمة تيقر ما عادش ينجم ما عادش يحب يفرغ قلبه راهو الإنسان ساعات بالمشاكل اللي عنده يحب يحكي مشاكله للعباد بتاتر يتفرد اما انا كان من الاجدر يعمل قاعده مع اولاده يحكي فض اموره ولكن على ما يبدو انه قالك حبيت نعمل قرصه معناتها برا ماما عادي معناتها تسير معناتها ما تصورش انا اولاده سيبوه ولا حاجه ما هكا غش متعبو
2: بتجربة هكا من خروج الناس وحديثهم في الاعلام ما نتذكرش انه فيه مشكله شخصيه تحلت يحكي فيها عبد في وسائل الإعلام كان هذا بين زوج وزوجته أب وأبناء وأم وأبنائها مستحيل واحد يخرج يتكلم الدنيا تهدأ بالعكس الدنيا تولي تزيد تهيج وكل واحد يعطي رأي وكل واحد يحس روحه ولا أصح والآخر يحس روحه مظلوم وانت حكيت عليه قدام الناس انت فضحتني تولي ردة فعل دوك عموما الأمور ما تتصلحش وعبد الوهاب الحناشي فنان كبير ونحبوه ونحترموه برشا وهو

0: حرفي الكلام اللي قالوا، ولكن ديما ردوا بالنا ردوا بالنا.
1: زاد بربي
0: الخروج الاعلامي يصعب
1: الامور. 10 ثواني ماذا بينا زاد الفنانين نخرجوا بعبره منهم كما سي عبد الوهاب يقول انه الفنان ولا الكوارجي ولا المهنه هذيه معناتها اللي عندها عمر قصير يقول انسان لازم يحافظ على روحه. خاطر عبد الوهاب الحناشي ما نعرفش حتى ما نثبت عليه من صغير كمام كان من الفنانين المشهورين وخدم وخدم
0: في الوقت اللي ما فهمش برشا فلوس كيما اليوم كيما كوارجية بتاع 80 و90 لعبوا كانوا نجوم وكل ما فهمش برشا فلوس. كل ما لحكية المغنين قالك الصغار يزمهم يشاوروا قبل ما يغنيوا الأغنية. حاتم ساعات تقول زيدا راه أغنية كيما أغنية عبد الوهاب
2: معروفة
0: تي ثروة وطنية معناها تولي كاني بتاع الناس الكل. صحيح ولا غلط؟ لا يلزمك تطلب حقه اللي يقول فيه.
2: أنا شخصيا مع تشاور الفنان خاطر تكون اسهل لك انت ضميرك. صح فما حكايه ضمير. انا تو مثلا قاعد نرافد فيديو على شوف لي حل قلقوني حقك الترجمه وكل واحد معناها فما حاجات سون ان بو تشوه العمل. هو تعرف انا مثلا لو مع الصغار انت تنجم تغني له اغنيه واذا خطفت اغنيتك ومشيت وكل شيء ما فيها بس تفكروا تبعث له امتي بونيوس كان انت عملت حفله نجم راهو في اللي دروا راهو تتسمى كوفر. هو سي كومبليكي حتى في حقوق في الحقوق سي كومبليكي خاطر كي تبدا غنيه وبرشا غنيات متغنين راهو متراث دونك العبد الكل سوسير في الواحد. جوست عندي تعليق على حكايه اللي قلته انت تريز امبورتون راهو كي تحط حياتك الخاصه اون بوبليك ما عادش يتعاطف معك العبيد ما عادش يحاولوا يفهموك تجني
0: تجني
2: تجني صحيت ما عادش يتسكر يجبدوا هيلك حتى بعد 10 سنين انت ولا هاك في الانترفيو اخي ما قالوا قلت انت قال هذا لي في كلام الناس وقت لان يكون عنده 10 سنين الحكايه وتقعد تتبع فيه كيما الحصحاسه في الصباط.
3: فما زاد حاجه اخرى رفيق راه زاد العبد بعد ساعات ينجم يضعف ينجم المشاكل كي تكبر عليه واللي ما عادش يلقى حتى وسيله باش ينجم يخذها بعين الاعتبار انه يقول فضفض مع الناس ونحكي مع الناس باش الناس تسمع لي بالحق راني انا فنان وبدات عندي مشاكل. راهو كيف راه هذوما الحاجات اللي يوصل العبد باش يحكي على حكايته الخاصه يلزمك تحكي معاه باش تعرف شنو اللي لزه باش يقول الكلام هذا.
0: احنا من باب النصيحه ومن بعد هو ادرى واي واحد ادرى من باب الحب للفنان عبد الوهاب الحناشي كيما قلنا فماش واحد خرج ومشي كلو تحلت بعد هو حر ربي يهدي سر العائلات الكل أمين. والناس الكل صديقنا مستمع الدكتور هكا الدكتور كافناف يقول رفيق بوشناق تحكي اكثر منهم الكل البرنامج اسمه رفماغ مش نورمال ليغويزم اللي عندك غير عادي يا اخي. وين قريت الصحافه في الاس جي ما قريت الصحافه للامانه وهنا قرينا الميساج نتاعي قال لي اقرا لي الميساج نتاعي فقريناه انا
1: برافو فيليسيتاسيون هذا المستمع
0: والله اسمه هكا الدكتور ك 9
2: اف مبداش لي كونسلتاسيون
1: الاشهار ممنوعه
0: يلا نمشي
2: هو لو اسمع نوفا بحاجه ما سامحني.

0: التواصل الاجتماعي تفاصيله.
1: هي قضية رجعت للواجهة، ترجع بين الأواخر التسعينات، وين ارتكب رجل من مدينة سيدي بوسيد يدعى عمارة خطأ إداري، وين قام بتزوير مضامين ولادة لتخفيض أعمار مجموعة من اللاعبين حتى يتمكنوا من الانضمام إلى أندية رياضية. قضية شهيرة في أرواقة محكمة سيدي بوسيد، وحسم القضاء فيها بمثول الجميع قدامه، لكن المأساة بالنسبة لعمارة تمثلت في عدم ضم القضايا معا. يعني كل عملية تزوير كانت قضية مستقلة، وكانت النتيجة عقوبة سجن قاسية بلغت مجموعتها 194 سنة. دخل عمارة السجن هو في سن 40، واليوم يتجاوز 67 من عمره بعد ما قضى أكثر من 27 عام متواصلة خلف الأسوار، ورم البدن متاعه وطورت حالته الصحية حتى أنه فقد والدته وهو داخل السجن. اليوم فما مطالبة أنه علاش ما يخرج عمارة بعفو، علاش ما يتمش النظر في القضية مرة أخرى، خاصة أنه برشا اعتبروا أنه 194 سنة حكم قاسي جدا.
0: بعيد على تفاصيل القضية، هي في سيرة كل الحملة أفراد عائلته، أفراد عائلته، أفراد عائلته نشروا تفاصيل الحكاية، وقال لك معناه عدى 27 سنة ولا 29 سنة، معناه ينجم يتمتع بعفو وهو محكوم ب 194 عام لأنه ما عملولوش الضم. بعيد على تفاصيل القضائية والقانونية والضم وقتش يتعمل وقتش ما يتعملش، لأنه نجهلها للأمانة. اليوم مواطن غلط تدفع 29 سنة ولا 27 سنة من عمره وحاتم في الحبس، هو غلط، والغلطة بتعرف تدليس خيانة مؤتمن الدولة مأمنتك على حاجة، هذا معناه اون دو با لو باناليزي، معناه باش ولكن الناس تقول لك ينجم ياخو عفو، ينجم كهو يزي، معناه يخرج ابريتو سي بون، معناه ما ينجمش يكون لم يعتبر من 29 من 27 سنة في السجن. برشا مشهورين، انا شفت عند ربع على سيفي بارتاجيتها، شفت برشا عباد بارتاجيو، نجمو نحكيو على إمكانية متعف وتبقى السلطات أن تقدر هذا. معناها
2: يلزم إجراءات استثنائية، خطر هو راهو العفو ظهر لي منيش أفوكا، أما يظهر لي بعد ما تقضي
0: تقعد بيت. سمحني والله ميساج قاسيت عليك بليل المهيري، ما يزموش يخرج اللي غلط يخلص. ناس كي تكتب حاجة هذي كمن هذي على عبد معدي 27 سنة، بس حب نشوف بالحق، نحط بروجيكتور على حياته ونشوف هلو بالحق إنسان ما غلطش ملي تولد إلى يوم الناس هذا، وهل أنو العبد كي يغلط ويخلص هكا نجم شيخ وعفو؟ احنا نحكيو في اما هو هالسيرتيتود اللي يحكي بيها والثقه اللي ما يخرجش اللي غلط يخلص، تتساءل ماذا تحمل بعض الناس في قلوبها. ارجع للموضوع،
2: هو بعض ساعات راهو اللومباتي معناها اون كاليتي صعيبه ياسر، معناها باش تحط روحك في بلاصه الناس. الحاجه الاخرى كونه معناها شكون المتضرر، هذا سؤال. الدوله متضرره، الدوله هي اللي لازمها تعمل فيها. باه تقول لي انت قانونيا نحن نتبعوا الاجراءات وما نجموش نعملوا حاجات استثنائيه، بلي تنجم تعمل حاجات استثنائيه كي دوسي هذاك، كي معناها انت كاداري ولا كمعناها اللي مسؤول اللي عندك السلطه باش الدوسي هذا يتوصلوا لماليه، نعملوا حاجات اكسبسيونيل. نشوفوا هل 27 يتسمى دفع كيفاش الدين نتاعو للمجتمع؟ يظهر لي أنا حتى في العالم أجمع فما فكرة اللي فوق العشرين وخمسة
0: وعشرين، صحيح نبدأ
2: بالفوق العشرين نقول ديجا خلص أسي، خاطر باش تتحسب جيل ونص، راهو تعرف هو معناها عمر جيل ونص،
0: عشرين وخمسة وعشرين نحكيو على عموما
2: هم في قضايا قتل، في قضايا قتل اللي بعد ساعات تكون قتل مجاني، معناها وبعد 20 سنين نجم عنده دوسي معناها انضباط في الحبس، ما عملش مشاكل الى اخره، حسن السيره، يقرا كتب، وبعد ساعات برشا عباد اللي بتي ديتاي اللي هو يعيشهم والسيرفيابيليتي نتاعو في الحبس تمكنوا باش يخو عف. انا يظهر لي باللي صار توا راهي وصلت عند الاذان اللي هي معناها نجم تاخذ القرار هذا،
0: نجم تتفاعل مع الموضوع. وكما قلت
2: بتيتر، سمحني رفيق نوفا باش ما زاد نعطيو حق العبد الكل، بتيتر زاد فما حاجات اللي نحن ما نعرفوهم،
0: هذا ثابت واكيد. احنا نحكيو على الفكره
2: المبدأ.
0: ثم حمله على الفيسبوك وصلنا الحكايه، وبعد ناس كما قلت عندهم القرار ويعرف تفاصيل حيثيات يعرف كذا، ولكن عموما كما قلت انت في العالم متعارف عليه 20 سنه رقم نبداو نحكيو بعد على مهما كانت الجريمه يتحكي بيان سور هذا بعيد على جرائم

0: جرائم القتل بعيد على جرائم الاغتصاب الاعتداء على الأطفال الصغار كذا ماذاك ما يتحكيش فيهم أنا. ولكن هاني قلت واحدة حملة سيرة على الفيسبوك نداء وصلنا للنداء ومن بعد ربي إن شاء الله يعمل اللي فيه الخير. بعد الفاصل نرجع نكملوا نحكيوا بالأخبار. شبيك زيد متخلص؟
1: لا لا لا مش نحكي معك في الموضوع بعد الفاصل خاطر تنجم تغمني. أنا حاب نرجع معك بعد الفاصل.
0: بعد الفاصل سنوصل.
2: خليك قريب فيم وراجعين.
3: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا. لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي غوميز توصل حتى ل 40%. مالا اجي بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج سور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 ل 12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
4: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبدو التليفون من المكتوب ولا الساك. By the way لازم تكون أريدو. نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكير. And guess what,
5: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
6: أريدو طور عالمك.
7: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

كل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد. ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للـ9. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: ترند مع ديو ان ترانز ميكس نورمال وعندكم على حكايات البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان افام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: القيروان
2: باشا وسليانة على 103.2 ديوانة فام الجرايم هي والضحايا تغيرت جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت في كل زنقة فما حكاية في كل حكاية فما سر وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل كل حلقة حكاية من الواقع فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعط نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام
1: ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1

0: نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف مقار
1: 58 دقيقة نحكيه على المخرج محمد سامي زوج الفنانة مي عمر. تفاصيله
2: نحكيه على المخرج محمد سامي اللي حط في ستوري تصويرة زوجته مي عمر وكتب فوقها رسالة رومانسية وين قال قد لا تدركين كم هو مرهق أن أحب امرأة مثلك. أحب امرأة مثلك, امرأة حين تدخل القلب تربك نظامه وتبعثر اتزان رجل كان يظن نفسه قويا واختمه كأنك خلقت لتكون النعمة التي ترهق والشغف الذي لا شفاء منه.
1: أنت لا تهزميني بضعفي بل بقوتك الناعمة بتلك الفتنة التي تجعلني عاجزا عن المقاومة وعاجزا أيضا عن الهرب. تشقيني فوضاك الجميلة كما تسعدني أكثر مما ينبغي. كأنك خلقت لتكون النعمة التي ترهق والشغف الذي لا شفاء منه. كلام أثر جدل كبير لأنه مش أول مرة يتغزل بالطريقة هذه محمد سامي بزوجته. يعلن في كل تصريح في كل انترفيو كل ما فما فرصة على ستاتيو فيسبوك على انستغرام لين الناس بدأت تنقد في الرجل قالوا تحب زوجتك في الدار مش بالطريقة هذه. وقت اللي فما ناس برش عجبهم أنه رجل يعبر على مشاعره. برنس انت من نوع هذا اللي تحب تعبر قدام الناس والا
3: لا؟ لا يا ولدي نحب قال نحب تحت حسمس نوال
1: تحشم باش تعبر على مشاعرك
3: نحشم برشا بالحق والله العظيم
1: هاك تقول في الميكرو نحبك وربي فضلك ليا
3: حاجه ايه ما شنو هذا مش هذا يكتب في الغناء قاعد هو يكتب في غناء
1: في شعر
3: اي شعر هذا يحب شعر بعدين شي نسبوا لمرته مسياش نتكلم حر مسياش هذا خاطي يكذب على مرته ورا
1: والله قلت لك ليه
4: تعليمات
3: يا رفيس يا عدت نقول الدكتور عندك الحق راه يا ودي تعليمات باش نقول تعليمات يا ودي هذا يكذب على مرته قاعد شي ولي
1: يا ودي تكتب الكلام هذا اللي قالوا الكل
3: ايه
1: ما يمثلش احساسك نحو الحاجه
3: الداخلي
1: إيه هو يحب يعبر معناه هي تبيع معناه مش يعبر يولي يكذب ينجم يكون انسان يعبر وانت ما تعبرش
3: ما هو يحب حبي لمرتي ولا لاولادي ولا زملائي ولا اصدقائي
1: بالطريقه هذه
3: بالطريقه هذه
1: سندريلا انت مره تحب الراجل اللي هكا اللي يغزل لك سندريلا حبي روحي
4: بنت العيال
1: بالحق
5: ما نحبش هو فما نساء معناها نساء تحب وبالعكس معناها تطلب هذا وتحب الكلمات الحب والعشق تكون اون بيبليك. انا ما نحبش انا نحب حاجه تكون بيني وبينها هي مشاعر متبادله بين شخصين.
1: علاش كي راجل يكون هكاك كيفاش ترى شو تحس معناها
5: ما يعجبنيش راجل الحقيقه يكتب ستاتويات هكا معنا. انا نحكي على روحي يعني احترم النساء والرجال اللي يعملوا هكا. انا ما يعجبنيش راجل يكتب اون بيبليك يهبط انه هو معناها يحب زوجته في ستورياتي يشارك حياته الخاصه ما يعجبنيش نقبلها من عند مراه يمكن شويه اما رجل
1: كان مثلا عيد ميلادك فؤاد يهبط ستاتيو فيه كلام اكثر من هذا تكره وانت في لونتي بالحق هبط
5: السنوات الاولى السنوات الاولى بالزواج بعد ما قلت له راهو
4: باين
3: سي با مون ستيل
1: ترى هبط وبعد تتلو مع
4: شهر تهاني باين نتاع جمعيه حر تهاني بربي ما دامنا في الغزل ما عندكش حاجه تحب تقولها اليوم عندك عيد ميلاد شخص عزيز عليك معاني معاك ويطيق فيك
3: معاني معاك
4: يحط لك في فطورك وكي تبرد ترقاه وكي تبدا تحكي برشا يسمعك وصابر عليك ما عندكش هكا غزل
1: شاورتني انت باش تحكي
4: مين شاب الديانة والامير نتاع لندرة باش نحكي عليها
3: دودي فيس
4: دودي فيس ولا شو اسمه
1: دودي فيس
4: اي اخويا عندك تخيختين قول فهمتني وعبر قول ربي خليك ليا ديما هكا نكالي فيك حتى
1: كل شيء
4: اي برا
1: عيد ميلاد سعيد وربي يعطيك الصحة وربي يعطيك الحاجات الباهية وربي يفضلك ليا وكل عام وانت حي بخير
4: هذه ديكاس لمماتك حتى في الغزل ضعيف برشا
1: راكي
4: ترو فيبل
1: رامي كشو المخرج موسيقى تاوس فيقس حاضر الموسيقى في وقتها خرجت جيجول قبيلة بعد رجي أخلت سيبو يلا رامي
4: لا هو أنا ما عندي مشكلة مع العباد اللي تلوم عليه يقول لك اللي قدامنا وجاي تحكي قدامنا وكذا هو قاعد يحكي المرته ويحب يوريها اللي هو يحب ولكن هذا لا يمنع اللي أنا ما نجموش الشيء ذي نحشم
6: يمكن العبيد حاجه مش سهله.
1: علاش نراوها استنقاص من الرجل؟
6: استنقاص حشمه
1: اللي الرجل الشرقي الى جمال واصحابه يضحكوا عليك يعمل هكا، والرجل اللي يعبر بطريقه هكا حتى متوسطه مش اوفر كي من هذا، اصحابه يضحكوا عليه وعائلته يوليو يشكوا اللي هو مسحور. علاش عندنا العقليه هذه؟ البر عادي
7: خاطر قلت انت الشرقي، خاطر نحن لتو مازلنا عايشين على حصننا وبسيوفه في الفيرتشو.
1: مانيش في الحصن، عايشين بالكلام.
7: يعني مازلنا نحسوا روحنا الرجل لازم يكون هكا
1: الفارس
7: المغوار الميزوجينية، معني كاليتي. فما برشا بالنساء يحبوا الشرقيات يحبوا الرجل الحمش. نحن
5: حمش
1: مخي بك مصري، الحمد لله مجيت تونسي، الحمد لله مخي بك مصري يا حاتم، هوريزمون جيت تونسي.
7: اما انه يظهر عامله من الحق اوفر برشا.
1: لا هو ديما الحقيقه ديما
7: لا ديما يعرف يعملوا
1: ديما هو ديما انتوكا. كما قلت هي عقليات مازالت ما تقبلش برشا انه الرجل اللي يعبر على مشاعره تجاه زوجته وخاصه قدام الناس. والمشكله حتى في لي جون راه ماني حتى كوبلوات صغار واحد فيهم هكا مثلا يكون نقولوا احنا في صحابي مثلا نسميه مهند، فهمت؟ مهند الاصحاب تضحك تتسائل
4: حتى مع والدينا، معناه ثقافه تقول تمشي البوك تقولوا نحبك ولا تعنق بوك وتقولوا محلاك، فهمتي؟ ما عندنا جمله ثقافه
1: والله عندنا الرجل مبني احساسه على الفعل، المشاعر والتعبير عليهم هذاك حكر على المراه. اي قل لي
5: ريت عبد الوهاب الحانش نرشوا لعبد الوهاب الحانش قال علاقه ينجم يكونوا الاولاد يحبوا بوهم والبو كيف اما العلاقه بين الاب والولد تبدا عمليه اكثر
7: أفقية.
5: يمكن هذاك علاش يكلموا على الفلوس، ماهيش مش معناه راه ما يحبكش، هذاك هي معناه علاقتي بابا نحب فلوس
1: تربينا ما نعبروش نسلموا على الناس كل اللي تتفاعل معانا واللي تسمع فينا، ونسلموا على صديقتنا منيا الهمامي تقول لي راف اليوم عيد ميلاد راجلي افرح لي به، ان شاء الله عيد ميلاد سعيد وان شاء الله كل عام هو حي بخير وربي يداوم عشرتكم يا منيا وربي يفضلوا ليك. وتحياتنا لسي راجلها قولوا له عيد ميلاد سعيد، ما عطتناش الاسم، ربي يفضلكم لبعضكم يا منيا. هكا نختموا بساعتنا الثانيه، نتلاقاو بعد شويه راف ماك حتى للتسعة ونص.
0: خليك قريب فيم وراجعين.
8: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران. اي نعم دو زيكران، ليكران اريير تاع الاونور بلاي فانسي، اكران تاكتيل جاو بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين. باتري 6000 مليون بيرور تشدك حتى لنهارين، 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج، ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار بري بوبليك كونسيي. اونور بلاي فانسي، دو زيكران دو اكسبيريونس un seul téléphone.
0: L'essentiel de l'info. Flash News.
5: مشاهدات تسعادي ونفام صباح الخير. وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تعلن أنه لا توجد حاليا أي إجراءات أو دراسة مبرمجة لإدراج شركة نقل النفط عبر الأنابيب ترابسة ببورصة الأوراق المالية، مؤكدة أن هذا الخيار غير مطروح في الظرف الراهن بالنظر إلى خصوصية الشركة وطبيعة نشاطها الاستراتيجي، فضلا عن ضرورة المحافظة على استمرارية المرفق العام وأمن التزويد. والوزارة توضح في رد على سؤال كتابي للنائبة فاطمة المسدي أن نشاط الشركة يرتكز على جملة من الاتفاقيات والعقود المتعلقة بنقل وتخزين وشحن البترول واستغلال المنشآت المينائية، وتخضع لتعريفات يتم مراجعتها دوريا بصفة سنوية أو ثلاثية تبعا لتطور المؤشرات الاقتصادية وكلفة الاستغلال. الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تقترح إقرار برنامج استثنائي لمدة 3 سنوات يدرج ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، ويهدف إلى ترشيد النفقات العمومية وحوكمة وسائل الدولة. والجامعة توضح أن هذا البرنامج الذي يمتد من الأول من جانفي 2027 إلى 31 من ديسمبر 2029 يرتكز أساسا على تجميد اقتناء السيارات الإدارية والوظيفية الجديدة لفائدة الهياكل العمومية، مع التدرج في إلغاء السيارات الوظيفية غير الضرورية.
9: المعهد الوطني للتراث يقوم بحفرية أثرية بموقع هنشير المطري المتواجد شمال تبرسوق من ولاية باجة، وذلك في الفترة الممتدة من 6 سبتمبر إلى غاية 4 من أكتوبر الجاري. وأفاد المعهد بأن باحثين وطلبة من مختلف المستويات شاركوا في الأشغال وسهروا على دراسة وتثمين جزئين رئيسيين من المدينة القديمة، موضحا أن الجزء الأول يحتوي على معبد الكابيتول المقام في سنة 170 ميلادي، حيث عثر الفريق على بلاط الساحة العمومية ونافورة والعديد من مكونات المعبد تعود جميعها إلى الفترة الرومانية. أما الجزء الثاني فيحتوي على كنيسة وندالية شيدت في منتصف القرن الخامس ميلادي، بها مقابر الأعيان المسيحيين وغرف مختلفة وأسوار وجرار مثبتة وجرار جنائزية عمودية لتخزين المؤونة ولوحات فسيفساء فريدة تعكس نمط العيش في الفترة التاريخية المتأخرة بالمدينة. قطاع تربية المشية بمعتمدية النظور من ولاية زغوان يشهد تراجعا في ظل النقص المسجل في الأعلاف وضعف الحصص المسندة للمربين، وعدد من مربي المشية يؤكدون لمراسل ديوان فم بالجهة أن الكميات المسندة من الأعلاف لا تكفي لتغطية حاجيات القطيع، مشيرين إلى أن كلفة التربية دفع عددا من المربين إلى بيع القطيع والتخلي تدريجيا عن النشاط. بدوره أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بالناظور محمد بصبيع أن تراجع تربية المشية أدى إلى تقلص أعداد الإناث التي تمثل أساس تجديد القطاع، محذرا من انعكاسات ذلك على إنتاج اللحوم. إلى الشأن الدولي، اليوم الذكرى الثالثة لعملية الطوفان الأقصى التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية حماس تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة وأسفرت عن مقتل أكثر من 1200 مستوطن. واعتبرت الحركة أن 7 من أكتوبر لم يكن بداية الصراع بل انفجار في وجه عقود من العدوان والحصار وتهويد المقدسات، وأن طوفان الأقصى محطة تاريخية في مشروعها النضالي، وأن المقاومة حق مشروع حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. هذا وخلفت الحرب على قطاع غزة أكثر من 74 ألف شهيد و 175 ألف جريح. الحوثيون في اليمن يعلنون موجة جديدة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على السعودية.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: خليك قريب فيب وراجعين.
1: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك.
2: By the way, لازم تكون أريدو.
1: نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكير. And guess what?
3: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبل ماي أريدو.
4: أريدو طور عالمك.
5: ساعة سعيدة صح صح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوان فام صوتكم
6: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم رسمك حتى للتسعة ونص. اخدرنا الوقت في الساعة الثانية ما عملناش فقرة الرياضة بتاع رامي، ما فيه خبيه حتى حد رامي غدوة إن شاء الله نرجع لفقرة الرياضة امتعنا والأخبار الرياضية. مواجهة العادة تسويت الكويز. كويز. ما هو البلد الذي يطلق عليه لقب السعيد؟ كما نقولوا مثلا تونس الخضراء، هو البلد الذي يسمى السعيد. ما هو البلد؟ زيدونا.
1: مصر.
0: مصر. برنس.
2: دنمارك.
0: دنمارك. سندريلا.
3: سويسرا.
0: ناصر.
4: موناكو.
5: والله يزم موناكو السعيد.
0: سندريلا.
3: قلت سويسرا.
0: رامي.
4: برازيل.
0: رورو عيادي صلاح صالح صديقنا صحيح، إيمان صحيحة، نور الدين صحيح، حاتم
2: مش هولندا.
0: مش هولندا، البلد عربي.
2: الأردن.
0: نعم.
4: قطر. لبنان.
0: لبنان. لا شوي يلا برنس.
2: لبنان.
0: لا لبنان.
4: قطر.
0: قطر.
4: إمارات.
3: إمارات.
2: عمان.
0: كل الأجوبة خاطئة.
2: بحرين.
0: نعتي أنديس. نعتي أنديس.
4: سعودية.
0: ما زلت ما عطيتش لنا.
4: مش بيك متقلق وقلب الكاسك تقول تيستو لعبها، فهمت؟
0: مش تيستو، ودني مريث.
4: اللطف عليك خويا.
0: كان تستهزئ بالمرض.
4: انا استهزئت وقلتك شافنا وشافنا.
2: موريتانيا.
0: خنجر.
4: عمان.
1: عمان.
4: سوريا.
1: سلطنة.
4: اليمن.
3: العراق.
4: اليمن.
0: رامي جواب صحيح. اليمن السعيد هكا يتسمى كما نسميه تونس الخضراء، كما برشا بلدان عندهم تسميه نتاعهم. الشعب يمني طيب برشا برشا برشا ناس باهين برشا، ونتمناو بالحق نتمناو بالحق تولي اليمن بلاد سعيده، يولي اليمن السعيد. ربي ان شاء الله يبعد عليهم كل الحروب وكل الفتن. وكما قلت شعب طيب ياسر ياسر ياسر، والمرات اللي عرفتهم يمنيين فريمون، ناس على خلق كبير وان شاء الله ربي كثر منهم الناس. السؤال المولي ويزيد،
4: ربي عرفت سامحني.
0: كي مشيت للعمرة في السعودية
4: قعدت تحكي مع اليمنيين.
0: اكزاكتومون، تحت بجروب يمنيين وشوفير تاكسي تعاملت معه ايش غادي يمني، حكيت مع برشا يمنيين. هل ساتوفاكم ريبونس؟
4: نو سامفا. اوكي
0: سامفا. السؤال الموالي بالعربية، بماذا تسمى
4: ريرا؟ وكي تقول مشيت عملت عمرة سي دوري.
2: ري بسمتي.
4: مشيت عملت عمره ويا فهمت هذيك بينك وبين الخالق سبحانه وتعالى.
0: عندك الف
4: نحكي معك بجد.
0: ربي يعلم النوى.
4: اي نحكي لك.
0: ربي يعلم النوى.
4: هذه تحب
0: السؤال الموالي. السؤال الموالي تعرفوها البيبا شارك هولمز كان عنده. ماذا نطلق عليها في العربيه؟ اش تتسمى بالعربيه؟ ناصر ما يتكلم حد.
1: مكيف.
0: المكيف.
4: حطه في السيز.
0: يلا
1: برنس.
0: برنس.
2: غريون ولا حاجة.
0: غريون.
2: غريون.
4: ذكرتني عندي بيبة عزيزي ضاعت.
0: يلا زيد.
4: لا إله إلا الله محمد. اللوح المدخن.
0: اللوح المدخن. رامي.
5: السمقترة.
0: السمقترة. يلا
3: مشي كل حاجة. غليون.
0: غليون. هو قال غريون.
3: غليون.
0: هو قال بالراء.
3: انا نقول غليون.
0: غليون.
3: بالله
0: غليون. الغليون جواب صحيح.
3: حسيت عرفتك.
0: ايه هو قال بالراء، قلت يقول كيما الحاج. غليون ما نعتبرش صحيح. الغليون لبيب جواب صحيح.
2: قربت لهم باش جابوا الواحد.
0: جواب صحيح يا برنس. نقطه سندريلا. نقطه نقطه حاتم. السؤال الموالي زيدونا. رقم ريفليكسيون تقسموا على اثنين تضربوا في أربعة الناتج عشرين.
4: اثنين.
3: خمسة. أربعة.
0: تقسموا على اثنين تضربوا في أربعة عشرين.
3: ستة.
4: خمسة.
1: خمسة.
4: عشرة. رفيقين عاد والله هنا ويا حاتم كيف ربي.
5: أنا ويا حاتم.
0: زيد حاتم الأسرع. نقطة جواب صحيح.
4: عشرة على اثنين.
0: نقعد في الأجوبة السريعة. كم عدد ساعات في الأسبوع؟
5: 24
0: ناحية تليفون
3: 7 4.
0: عدد الساعات في الأسبوع
5: 168.
0: رامي الفوراتي نقطة جواب صحيح.
4: صباحتون فهمتها.
0: السؤال الموالي اسم مهنة من أربعة حروف.
2: 158.
0: اسم مهنة من أربع حروف
5: ما تخذ عليه
0: من سفيق زي هو زي كيما الأمور التكنيك زيدون اسم مهنة من أربع حروف
6: اسم مهنة من أربع حروف
0: نحي الحرف الثالث تولي بلد عربي
6: رفليكسيون ولا بالواحد بالواحد
0: بالواحد بالواحد
6: عاود لنا سؤال
0: اسم مهنة ما تقول حداد نجار من أربع حروف
6: يس
0: نحي الحرف الثالث تولي بلد عربي برنس
2: نجر فما بلد اسمه نجر كان نجر نجار
0: بلد لا ما فماش مدينة بوتت ناصر عندك محاولة
1: بقيت.
0: رامي
1: والله ظهري عندي
0: خليك سندريلا
1: لا ما عنديش
0: حاتم 3-2-1-0 زياد
1: نحات
0: نحات وكي تنحي الحرف الثالث الألف تولي
1: نحت نجم دولة شقيقة
0: بلد نحت
1: نجم يكون مصور
6: مصر مصور هذاك ايش هذول
0: رامي جواب صحيح مصور مصر جواب صحيح نقطة الرامي ناصر فسكة من عند فريق الإعداد
1: دونك
0: لا نعتبر ألا نقطة لا كل قاموله يعملوا له هكا نقطة رامي السؤال الموالي الأسرع ما هو جمع جنين
1: الجنة
2: الجنة كلها معروفة الجنة
0: 2-3-4 زياد الناصر حاتم والسندريلا
1: اش قالوا
2: الجنة
1: الجنة لا ظالي ما سمعتنيش
6: الجنة
0: انت قلت الجنة
1: مش قول أجندة الجنة
0: باهي نقطة رامي من هو النبي سؤال سرعة ولا لا مش سرعة يذول اللي سألته هذا ما نعول على الذاكرة المنعدمة من هو النبي الوحيد الذي سماه الله ما يتكلم حد
1: وقسم بالله نعرفه وحق
0: بشوية طاولة بشوية طاولة ما نتردكش
1: والله في خطر كلاب
0: ما نقطع عليكش خبزتك ما نحتم لكش مستقبل
1: حتم لي مستقبل تفو تي كومبليتمون فو
0: يلا
1: رفيق والله نعرف
0: سيدنا شكون يلا
1: يا ربي
0: 3-2
6: رفليكسيون
1: موسى
0: سيدنا موسى برنس
2: إبراهيم
0: سيدنا إبراهيم إبراهيم
1: سيدنا
0: إبراهيم
1: أنا غالب ورحمة بابا بنت شوي نسمع في الأنبياء أنا الشر هذا
6: سيدنا إدم
1: إدم رفيق
6: أبار
0: أبار إدم
6: أي ما بقولوا لهم أبار إدم باش يعرفوا ولد يعقوب
0: ولد سيدنا يعقوب
6: يوسف
0: يوسف
3: سيدنا يحيى
0: سيدنا يحيى جواب صحيح للسندريلا نقطة للسندريلا سلموا عليكم الناس سلموا عليكم الأصدقاء سلموا على الناس اللي قاعدة تجاوب بالصحيح ثم شكون تغشش قالنا علاش ما حكيتوش على أخبار الكورة مع رامروم بدينا نستنسوا بالفقرة غدوة إن شاء الله ترجع وأخبار الرياضة موجودين لعشية إن شاء الله في الديوان نصر يتغيب اليوم على الميسيون بتاع الكورة لأسباب خارج على
1: نتاقه في اليوتيوب لو عملها بالعالم مش يربط فيق له ناصر أنا عارف
0: ناصر يتغيب اليوم لأسباب صحية حب يرتاح مع صديقنا شكون اليوم العشية
1: يوم حتوم
0: مع حتوم
1: اسمعونا اليوم ثلاثة الخمس
0: اسمعوا حتوم وكامل المجموعة ناصر يغيب يرجع إن شاء الله غدوة في البرمجة الرياضية هذه هي موظف بالواحد بالخطف أي السؤال الموالي من المؤلف للمجموعة القصصية ما يتكلم حد سهل برشا سهرت منه الليالي أكيد العظيم يلا زياد
1: علي الدعاجي
0: علي الدعاجي برنس
2: نزار قباني
0: ناصر
1: العروسي المطبي نجيب محفوظ
3: علي الدعاجي
6: علي الدعاجي
0: 3 علي الدعاجي جواب صحيح رام زياد أميمة وحاتم بالحاجة من مؤلف رواية الدقلة في عراجينها ناصر
1: العروسي المطوي
5: صحيح
0: زياد
1: العروسي المطوي
0: برنس
2: العروسي المطوي
0: سندريلا
3: العروسي المطوي
1: العروسي المطوي
3: العروسي المطوي
0: تحسوا العروسي المطوي
6: بالحق استنى استنى دقلة في عرجينها
0: استنى يتكبس ريتو يحب يفلم ايش كون
6: استنى دقلة في عرجينها العروسي المطوي
0: العروسي المطوي لا جوب خاتي انا اعطي انديس واللي جاوب الاول ربيع
1: التشويق
3: ربيع
0: ربيع
1: ربيع تكيري
0: لا
1: بالليس
2: ربيع الهمذاني
0: فما ربيع
3: بشير خريف
2: ربيع الهمذاني
0: بشير خريف جواب صحيح للسندريلا
3: ربيع
0: نقطة جديدة للسندريلا السؤال الموالي رمرومة
1: بابا
0: رم روما
3: قال لي كيفاش هذا؟ قلت له مو ربيع.
0: من اخرج الفيلم التونسي سفيح ذهب زياد؟
4: مختار العجيمي.
0: مختار العجيلي.
4: العجيمي.
0: العجيمي.
2: علي بن عياد.
0: علي بن عياد. ناصر.
7: العجيمي.
0: العجيمي. شو اسمه؟
7: مختار.
0: مختار.
3: نسيته.
0: سندريلا.
3: والله نسيته.
0: رامي.
7: النوري أبو زيد.
0: سنوري. نوري أبو زيد. حاتم رامي جواب صحيح. فين عام سفيح ذهب؟
6: ذهل لي 86 حاجة.
0: 89. 89.
6: وقت اكتشفنا.
3: ليه؟
6: ليه اكتشفنا هشام رستم.
0: هشام ابا وقتها اول
6: اول عمل جيم فراسو
0: كبير. باه نقطه للمجموعه الكل. نحكيو على للي جاوبوا صحيح معناها حاتم ورامي. سامحوني نحكيو على نوفاك جوكوفيتش لاعب التنس
3: نوفاك
0: الاسطوره اللي ما عندوش شعبيه كبيره جماهيريه ومظلوم برشا في الناحيه هذه عند الجماهير. تو تحسنت شويه الامور ما في وقت ما اونديري نتنياهو خرج يخطف
6: خاطر بلاده كانت في حرب اوروبيه.
0: لا ميزابار كومبورتمون نتاعو زيدون نوفاك قداش هز من لقب هو اللي متى ذوما هز لقب جديد دوره الصين
6: جران سلام ولا
0: قداش من لقب في مسيو مش جران سلام زيدون
4: برا أقول
0: يلا
4: 53 جرون سليم 23 في بيت
0: 53
2: جرون 46
0: 46 سندريلا
3: 60
0: ناصر
7: 35
0: حاتم
6: 72
0: رامي
7: 102
0: جيمي كونورس متحصل على 109 لقب في العموم. فيديرير عنده اليوم 103 لقب. نوفاك 102 جواب صحيح. رامي الفوراتي اللقب 102 بعد حصوله على اللقب الأخير كما قلنا من 2025 ما هزش تيتر نوفاك جوكوفيتش. بالنسبة لنا احنا بالنسبة لنوفاك من 2025 يتسمى
7: اما 39 سنة ورجع للتوبتين راو بالربح هذي هو كان لونزيم راو ورجع توبتين في 39 راو يتسمى اكسبلوا حاجة ما عمليش حتى في ديرير
0: ما قاعد يبحث على الأرقام معاش يبحث على الأرقام يحب يخلط يكسر أكثر عدد ممكن من الأرقام القياسية وبعد يبطل الكارير.
7: هو على ذكر التيتر هذي اللي هزه في الدومي فينال اللي لعب له دومي فينال ميدفيديف الروسي تعاقب خاطر ضرب ملاعبي ضرب واحد من الجمهور بالكوره دونك خرجوه ترشح لاخر درشنية. وفي الفينال الملاعبي تضرب عاود هزوا معناها دومي فينال الفينال ما لعبهمش لعب سيت سيت هز التورنوا في جرت واحد تعاقب واحد تضرب معناها كتبت له.
0: السؤال الاخير اكمل المقوله الشهيره الذي لا يتعلم من التاريخ محكوم عليه بماذا؟ زياد
4: محكوم عليه بالخطأ.
0: محكوم عليه بالخطأ. برنس
2: محكوم عليه بالاندثار.
0: بالاندثار. صديقتنا منية الهمامي تدارك وتقول يا الراف راجلي اسمه جمال عيد ميلاد سعيد سي جمال وكل عام وانت حي بخير. سندريلا
3: بالخطأ.
0: بالخطأ غالطة. بالاندثار غالطة. ناصر
7: بالخطأ.
0: غلطة ما بدلتك شيء
7: ما هو ما هو ما تجاوب ولا
4: وخادم خادم العشية
7: خادم خادم
4: ما هو بقى ما هوش ما هو بقى عليه يسخن توا خطأ
7: وحالتك أو تبلنتي
4: ميكانيك
0: إبريق
4: إبريق هذا سيستم جديد الريف كي واحد يوحد قلت له غلطة قلت له قول خطأ خطأ
0: فشل لا فشل لا
6: الفناء.
0: الفناء. من لا يتعلم من التاريخ محكوم عليه. احنا نقوله التاريخ ساعات يعود نفسه بشكل مهزلة. من لا يتعلم من التاريخ محكوم عليه بتكراره. الأجوبة خاطئة معناه هو الكوميل زروره بتاع الأخرين خاطر ما تعلمش من التاريخ دونك يعاود الأخطاء ويعاود يعيش اللي عاشوه العباد. اعطيونا النتائج
6: ستي تروبي في دام معناه
0: أميمة وحاتم خمسة زياد ثلاثة ناصر واحد حاج صفر ورامي
3: سبعة
0: ألف ستة رامي الفوراتي
6: فرحان ما فهمتش بيه.
0: الفائز رامي الفوراتي صديقنا رمزي بن عثمان يقول لي انا من عشاق نوفاك جوكوفيتش ونحب نجاوب رامي. يقول له نوفاك عامل 34 ماتش من غير خساره وسبعه القاب على التوالي.
7: اي ما شو قلت عليه غلط؟
0: لا لا نحكي لك
6: فير معلومات.
0: لا لا معناها انت ما قلت خاطر ربح الدوره هذه.
7: لا الدوره هذه نحكي لك على الزهر معناها انك دوت معناها في علاقه بالتورنيه.
0: بعد شويه على المقابلات اصابه ورجع ولكن يلعب قاعد يفوز وقاعد يهز 39 سنه فورمه غير عاديه لنوفاك جوكوفيتش. نسلموا على مبارك سنده هكا تقول لي راف من فرنسا. نحب نقول جويز انيفرسير الراجلي شوقي ان شاء الله كل عام وانت حي بخير وربي يخليك لينا انا وبيوتا. عيد ميلاد سعيد يا شوقي وربي يفضل لك العائله ويفضل لك المدام وربي يفضل لك ونبعثكم يا سنده. هكا نخلتوا نهايه حلقتنا اليوم
7: على الروز اللي سته اميمه. بسم الله ما شاء الله ويتيها الروز
0: اليوم. لحظه بربي مش كل حاجه مهمه. انتهت حلقه اليوم. شكرا للبرنس زياد الناصر سندريلا حاتم رامي الفوراتي عزيز في الاخراج حسام يحيى في الاخراج الرقمي صديقتنا ريم مخبي في الاعداد وصديقتنا جيهان السليني كذلك في الاعداد. السلام عليكم الناس الكل ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. بعد شويه جعفر ساعه سعيده نص نهار ابتسام في هنا تونس. مني لكم احلى تحيه ربي يحفظنا يحفظكم ويحفظ الجميع. باي باي تشاو تشاو.
8: خليك قريب فيم ورجعين. C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.

0: تعيش معاك اللحظة، تسمع صوتك قبل ما تتكلم، تحكي حكاياتك، مشاغلك ومشاكلك.
1: صوتي،
0: صوتك،
1: صوت الناس الكل،
0: صوت الناس الكل. ديوان فام، صوتكم.

0: يا مستمعين صباح النور صباح النور صباح النور، ناركم اسعد ليام، تحيه لكم وين ما كنتوا، ان شاء الله ربي يجيبكم في الصواب، صباح النجاحات، صباح الفرحه، صباح الابتسامه، يا ربي يا عالي ان شاء الله تكونوا في خير ونعمه ورفاه ان شاء الله.
1: امين.
0: صباح النور
1: يا صباح النور جعفور بالجون بوسان، او لا لا، صباح النور ريم بالغيه، صباح النور رافع بالاسود، وصباح النور الربيب بالازرق والبراون، الوان جمعيه محمد صلاح. محمد صلاح جعفور، مبروك مبروك علينا الكل، مبروك على ساعة سعيدة. أنا فرحانة قبيلة في الكوليس، قلت لنا اليوم الكار مشاو فيها الصغيرات يقرأ، ما مشاوش يقرأ وما كانش عندهم الإمكانية، ولا كانت حاجة صعيبة برشا. دونك اليوم الأكسيون اللي صارت في الناس بالناس، وأنه الكار تشريت تبرعات متاع الناس والإسامات متاعهم البارح، حدث كبير في سفيقس. دونك مبروك علينا في ساعة سعيدة، بغافو جعفور، بغافو للناس الكل اللي ساهمت، وصحة ليكم أنتم اللي تبرعتوا وعاونتوا وساهمتوا أنه الصغيرات هذوما يمشيوا يقرأوا اليوم.
0: يعطينا الصحة، يعطينا الصحة، يعطينا الصحة.
1: وانت
0: رباب يعطينا الصحة، صباح النور،
2: يعطينا الصحة، صباح الفل والياسمين، ويعطيك انت الصحة جعفور، والله والله فرحانين وفخورين بيك برشا برشا برشا. ميرسي للناس اللي كوليك اللي وقفوا معنا، خلينا نقولوا، وفرحنا برشا انه اليوم نهار الاولاني الصغيرات مشاو يقراو ويدوروا وكذا، وسهلت عليهم الحياة. ان شاء الله ربي سهل حياتكم الناس الكل، ان شاء الله ربي يرزقكم بالخير. مرحبا بكم، اهلا ريم، اهلا رفع، اهلا زينب،
0: اهلا زينب
2: الكل، وان شاء الله تكونوا بخير يا رب.
1: يا رب
0: ان شاء الله يا ربي يا علي تكون بخير. مدام ريم اليوم رغم المرض يعني والحشره جاء على مستوى الصوت والاستبراد
3: هذا هو
4: ان شاء الله مش ماضي.
3: انا حبيت نبدا صباح خير الساعه، نقول ان شاء الله ما نوليش موضع تنمر وتندر في هنا،
4: بدينا
3: مشاكل ان شاء الله. بالعكس والله ما زين المصباح يتخمم كيفاش نجم تستثمر
1: في والله سوق. حبيت نولي المانجر نتاعها وندبروا شويه في روحات وكل قلت لها فيها بيس الدنيا صعيبه
0: يا حب اسماني
3: هكاك بالضبط كيما
2: قلت دلاجينو دلاجينو
1: قول قول خلينا نشوف
3: خطاب جدكم
1: بالحق
3: الله يا حب اسماني
1: الله على الكونترا جيدا اول كونترا برافو
2: زازا
0: يحرم عليك تكلم فايبر تخلي معاهم انت
3: يا سيدي ان شاء الله نهاركم مبروك
1: سعيد
3: ان شاء الله نهاركم زين وان شاء الله هاك الصغيرات فرحانين وان شاء الله اللي يساهموا الكل فرحانين وهاك الخير هذاك الكل ويرجع لهم ثاني ومثلث وانتم زادة بطبيعة جعفور والناس كل اليوم 7 أكتوبر
0: اي
3: باش ما ننساوش
0: طبعا.
3: مرسي
0: شكرا ريم، مباشرة بعد ريم باش نمشيو لصديقنا رافع. رافع صباح النور بابا،
4: صباح الفل والفل والياسمين. شكرا شكرا شكرا وجزيلا للناس الكل اللي قاعدين يتابعونا.
3: شكرا وجزيلا.
4: والله فرحان برشا، وقديش نحن عائلة ياسر مزيانة سي جعفر، وقديش فرحان بالانتصار نتاع اللي عملناه البارح.
0: والله انتصار.
4: وبمناسبة الانتصار هذايا جبت لكم كادو اليوم فيدي. بوينت. بوينت.
2: والله البوينت نتاع البارح ما تخيب
4: الجعفر. اليوم جبت لكم بوينت فيه برشا فيتامين أ.
0: أوكي.
4: اليوم مش نحكيو على زوز كعبات طماطم يحكيو مع بعضهم في وسط فريجيدير. طمطومة الأولى تلفتت للطمطومة الثانية قلت لها برد، تلفتت لها الأخرى قلت لها أول مرة في حياتي نشوف طماطم تتكلم.
0: دوخ أنا نهرب كي نجي طماطم، نهرب نلقى طماطم جنبي تتكلم نهرب معناتها.
1: اسمع ما تحبش يقولك تاع البارح
0: لا لا لا ما عاد يقول لي شيء
4: لا والله بالله ما فهمتوهاش برشا معاني.
0: الله يهز علي التليفون.
1: انت قلت ما هزيش علي ولا فرينيو
4: والله ساعة سي جعفر ما عنديش عدم هزان.
1: عندك 2 بوينت
2: 2 بوينت
4: والله ما عنديش مع عدم هزان التليفون.
0: سبحان الله
4: والحمد لله والله اكبر.
3: السيد راه مهم وعنده اجتماعات وعنده خدمه ويضرب في اكثر من مجال ما شاء الله
4: يعني. والله البارح مشيت يعني امور نفسيه عندي قادر ريلاكسي فيها كان تسمحوا يعني.
2: اي مساء عليك استاذ رافع واللي تحب
4: يعني فهمت سي جعفر. هاك شوف هاني سيرونتين قلت
2: سيبوه
0: تسمحوا لي اني نقول نتكلم شويه.
1: قول
2: تفضل.
1: قول جعفور.
0: النهار البارح هو يوم غير عادي مره اخرى في تاريخ البرنامج، يوم غير عادي في تاريخ البرنامج. قد يذهب في ذهن البعض انه كار ثم شكون نكتب تيهاي باقة شريتها انت سعيد فيها. لا لا لا لا باش نتكلم عاد انا طبعا. راهو نحكيوا على كار سومها 140 ألف دينار امنوا بها توانسة ما نعرفوهمش، الأغلبية ما نعرفوهمش نحن.
1: صحيح.
0: حطوا فلوس، ثم شكون تكلم لهنا وحط فلوس، فهمني ولا؟ وثم شكون من غادي الغادي من غير ما تكلم وحط فلوس، وكل قدير وما يقتل. راهو الكار هذه يا سادة يا مستمعين، الفضل الربي وليكم أنتم، راهو تلمت في نص ساعة صفاقس، نص ساعة تونس. الكار هذه كان تحدي للبرنامج الكل وللراديو الكل، لأنه وقت اللي مشينا لصفاقس في بنا لمينا حق الكار، طلع حق الكار ما تلمش، لأنه ثم ناس ما نجمتش، وقال المصري الغايب حقيته معاه، كل واحد ربي يعلم بظروفه. فعملنا إكستنسيون واحدة أخرى، وقلنا أخوي، وكنا خايفين أنه العباد، ولكن العباد عطتنا الثقة. أنا نحب أقول كلمة واحدة، شكرا على الثقة. أراه اللي شفته البارح، رأي ثم كواليس، رأي دموع الأمهات والأباء والأولياء، وتزغريت تقول نجاح، فرحة متاع بكالوريا متاع كذا، أراه شيء كبير. ربي يبارك لكم. أراه شوف، عشنا أشياء جميلة، وعشنا زادة حاجات ألمتنا على الأخر وقت اللي ما تلقاش الاعتراف، ولكن ريت الكار هذه تعاود تنفخ فينا من أول وجديد باش نزيد ونقدمه بيكم أنتوما. بارك الله فيكم. شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا إلى يوم الدين للناس اللي عاونت واللي ساهمت حتى بالكلمة الطيبة، وشكرا للناس اللي بارتاجت الحدث. أنا عندي أصدقاء ما عندهم حتى علاقة بالراديو وما يسمعوش ساعات راديو كذا، فيني ولا والله ثم شكون كلمني من مدين كي شاف الفيديو، فيني ولا شبعت لي ميساج اي جيش البالك، مبروك علينا.
1: اي حس روح جزء من طبعا،
0: مبروك علينا. قداش محلاها الانرجي، راكم ما عطيتوش فلوس، راكم وزعتوا طاقة. وباش نعطيكم معلومة، ربي اكرم مما نتوقع، كل ما تدور العجلة بالصغار هذوكم الى يوم الدين راي رحمة على الوالدين. بارك الله فيكم الناس الكل. شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا. اليوم هاي هاي تصفيقة للمستمعين، عنا فيراج، عنا فيراج تعفيقة
1: ملا مستمعين ساعة سعيدة،
0: وجايين جايين جايب لكم مشروع كبير برشا برشا في قادم الأيام، كبير برشا برشا برشا في قادم الأيام. الاسم تاع اليوم هو صابر، اللي هو خويا
1: صبروش. صابر جميل،
0: صابر صبروش،
3: صبرنا ونلنا،
0: وإحنا خويا نعيطوله صابر صبروشة. بعد أنيس الغول، فهمني ولا؟ مباشرة صابر صبروشة.
5: ساعة سعيدة، ساعة سعيدة.
6: ماما get ready with me 20 plan and guess what؟
7: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
8: أريدو طور عالمك.
9: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز.
10: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فم. طرح جديد لنظام الدعم في تونس ومحاولة إصلاحه من قبل المتخصص في التحول الرقمي والتخطيط الاستراتيجي معز الجويني، اللي اقترح نظام الدينار الاجتماعي الرقمي 2.0، وهي منظومة تسمح بالانتقال من الدعم الممنوح للمنتجات إلى الدعم الممنوح مباشرة للمواطنين اللي يمكن أنهم يكونوا إليجيبل. دعم مخصص لمن يحتاجه ولفئة خاصة من المجتمع، مش للناس الكل. هذا هو هدف ست ريفورم اللي لازمها قبل كل شيء تعرف بالبوبولاسيون إليجيبل وكيفية اختيار هذه الفئة. الفكرة هي أنه كل بنفيسير يتحصل على فالور نوميريك تقيم بالدينار التونسي، لكن مخصص للنفقات الاستهلاكيه الاجتماعيه، اي لشراء دي برودوي دو بروميير نيسيسيتي، او للنقل او المحروقات وحتى تكاليف الصحه. هكا الدوله ما عادش تدعم البرودوي بصفه مباشره لكامل المستهلكين، فيهم الاليجيبل وغير الاليجيبل كيما السياح ولا جانب وغيرهم، لكن المواطن المؤهل يكون عنده زاد ظرف مالي مخصص وقت الشراء من عند التجار او مقدمي الخدمات اللي مشاركين في المخطط، ويقع فصل التمويل العام عن المنتوج نفسه وربطه بشكل اوثق واصح بملف المستفيد. العملية يمكن أن تتم عبر الهواتف الذكية وتطبيقات خاصة وليدنتيتي نوميريك وحسابات الدفع وليغيزو دو بايمون، أي لازم نقلة حقيقية نحو رقمنا لإمكانية إنجاح هذا الطرح وتمتع المواطن المؤهل بدينار سوسيال نوميريك 2.0. النظارات الذكية اللي تحتوي على كاميرات تصوير خاصة منها تابعة لشركة ميتا تعرف في حظر كبير من طرف عدد دول في العالم، والعدد ماشي ويزيد كل يوم، حيث الحكومات دون لو موند تقدم في قوانين جديدة لمنع استخدام هذه التكنولوجيا خاصة في المساحات العمومية. لما الواحد يقع تصويره من دون علمه ومن دون أن يسمح بذلك خاصة عن طريق النظارات الغايبة ميتا، فهذا أصبح هاجس كبير مع البوبولاريتي كروسانت لهذا النوع من الأجهزة التكنولوجية. ميتا تركز أن نظارتها لما تبدأ في التقاط مقاطع الفيديو فانها تبعث بضوء ابيض يخرج ديريكتومون من الكاميرا. لكن السلطات السياسيه ماهيش مقتنعه بالارغومون هذا، خاصه وانه فما العديد من المستعملين اللي توصلوا لالغاء واخفاء هذا الضوء والتصوير بكل حريه من دون علم لونتوراج. مثال اليوم في استراليا يحبوا يمنعوا هذا النوع من النظارات في المباني الحكوميه والقضائيه وقاعات للسينما. وفي النرويج فانه سيلونات كونيكتي ممنوعه من مدارس اوسلو الكل، والحكومه النرويجيه تريد ان تمنع وقتيا استعمال النظارات الذكيه في كل المساحات العموميه كما لي بارك والشواطئ والمتاحف ولي سونتر كوميرسيو. فهل هي فكره طيبه ام لا؟ أعلن الملتي ملياردير الأغنى في العالم إيلون ماسك عن تغيير اسم شركته سبيس إكس إلى سبيس إكس إس آي أو سبيس إكس سوبر إنتليجنس، وهذا كان بعد لسيناتور دان ديكري بريزيدنسيال من طرف دونالد ترامب يوم 29 سبتمبر الفارط، يأمر فيه الحكومة الأمريكية أنها تستعمل كلمة سوبر إنتليجنس أو إس آي في بلاصة الذكاء الصناعي إنتليجنس أرتيفيسيال أو إي آي. ماسك أعلن على هذا التغيير يوم الأحد بعد تدوين على حسابه الخاص في إكس، وقال أنه اسم شركته باش يصبح سبيس إكس SI لكن ما عطاش تاريخ لبداية استعمال هذه التسمية الجديدة. الحكومة الأمريكية اليوم مجبرة بفعل سودكخي أنها تستعمل الترم Super Intelligence أو SI في كل مراسلاتها وتقاريرها وسي دوكيومون بوليتيك وبوبليك. الأمر التنفيذي جديد يطلب زادا من مستشار البيت الأبيض للعلوم والتكنولوجيا أنه يقترح تشريع في غضون 60 يوم يضع فيها تعريف فيدرالي للذكاء الفائق أو لـ SI، وهذا مع الالتزام بعدم تغيير اللوائح والعقود والإعلانات وغيرها من الوثائق التاريخية اللي تم نشرها من قبل. السؤال يبقى روح اليوم هو هل أنه باقي الدول والحكومات والصحافة التكنولوجية في العالم باش تتبنى التسمية الجديدة، أم أنها ستبقى أمريكية بحتة وتخص uniquement le savoir faire de l'oncle Sam. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.

0: الكمبيالات
1: وجهه نقل الجمال
0: ان شاء الله. نبداو
1: بالكمبيالات ان شاء الله ربي يخلص الكمبيالات قولوا امين
0: امين
1: ان شاء الله. اي انسان مسال خويا ان شاء الله ربي يفرج كربك خويا ان شاء الله ربي يخلص الديون يا ربي
2: امين يا ربي
1: امين رب العالمين ان شاء الله ان شاء الله. اي قلت لكم اليوم الاسم راهو صابر خويا
3: صبروش يا معلم
0: صبر صبروش يحب البريوش.
3: انتم ما تعرفوش صبر خويا ولا تعرفوه ولا شكون قابلو صافي
0: صابر؟ انا قبل
3: صابر انت ما تعرفوش.
0: قيلت معاه في ساله في مهديه وقت سبيكتاكل نتاع جعفر والزوز حاشمين
1: دار اخت انيس بالحاج
0: دار اخت انيس بالحاج وحطت لنا اخت انيس بالحاج صحن مروحه وصحن غله وزوز نحن حاشمين ما نحبوش نوريو روحنا ان نحن الصحن ذاك رانا ناويين عليه وبدينا نقربوا بالصحن بشوي صابر فرش تحت الصحن كريمه وقرني انكونفورتابل الديفون باش نرقد لوطا بعد الصحن.
4: اي صحه
0: انعسنا زوز قمنا صحن فارغ
4: يجبد لي في خويا توفلي.
0: لا لا لا بلا تحيه لي صابر
1: ان شاء الله نلقى لينا بعد صحن البطيخ
0: شباتي ما يبردش حقا.
1: هاي اه
0: شباتي المهديه ما يبردش
1: توكلنا على الله. هاي سيدي اليوم صابر صبروش
3: يا صبروش يا صبروش
1: هاي أي صابر أي صبروش صابر صبروش خوي الغالي اللي والله ما نبيعوش.
3: اه يا صبروش
1: صابر صبروش صابر صبروش كاسح ما تقدوش
3: صابر
1: صبروش يظهر لك من برا شوش صابر صبروش صابر ما تغشوش على خاطره نرجوزي غشوش
3: لا غشوش صابر معروف
1: صوته حلو حتى يظن تحت الدوش.
3: اه يا صابر
1: صبروش نحكي لا صبر البيع لهنا مش صبر خويا صابر صبروش حسد ما عندوش صابر صبروش بغض
5: ما عندوش
1: صابر صبروش لهوة
5: ما عندوش
1: صابر صبروش فلوس ساعات عنده ساعات ما عندوش
4: ساعات يلزمك تثبت في السطوش.
1: أقوى سؤال عن صابر صبروش أقوى سؤال عن صابر صبروش
4: يا جماعة صبوش
1: صابر صبروش يفهم في الحوت المربي السوفاج ويفهم في العلوش يفهم في الطقس والليل البيض على ما دخلوش يفهم في الكورة وعلاش ليكيب ناسيونال كوب دافريك ما هزوش صابر صبروش يفهم في الحرب الباردة النعجة الشهد يفهم في الكر والفر والجيوش صابر صبروش صابر صبروش يصدم والعجلة مفشوشة ما يقلقوش
3: صبروش
1: صاحب جو يحب الناس البشوشة يعشق السخانة يبيت حتى في كوشة كريم ايده محلولة ما هو كموشة يعاون هو غاطس للشوشة
3: يا صبروش
6: لا صبروش
1: تقصدو يترشق يجيك كردوشة صابر صبروشة ما هوش سهل يتزرط حربوشة
0: لا لا لا
1: تعاند يعاند تعاند يعاند تعاند يعاند تعاند يعاند عمرك ما تنجم تلويلة عن كوشة
3: أي يا صبروش
0: صابر صبروش بكري عن كوشة مش حطته
1: تعرف عليش خاطر أمه في قلبه حية منقوشة بدعويها ثنيته زينة مفروشة صابر صبروش
3: يا صابر يا صابر يا صابر يا صابر
1: يا صابر
6: الله صابر
1: محلك يا هو نورمال مول هنا كان جا عندنا مخرج قوي كعالم يا راهو
3: مخرجنا قوي وعالمي وجميل
1: لا عزيز اقوى واحد هذاك
6: وخاصة
1: البوني
6: وخاصة انه مصبح يتفرج في ليو ميسي في
3: الكورة
6: ما تحكيش معاها
1: البارح تزل الماما
6: لا قلتي ما البارح
1: شي لا قلتي
0: الأخيرة
1: الأخيرة
3: والبكي والبكي والأرجنتين كلها تبكي والناس تبكي وهو يبكي والبكي والحسين
6: شنو جعفور قسم على
3: كلها تبكي والبكي
1: بطل
6: في صفاقس ما يعرفوش ما يتفرجوش في ميسي شبيك ما في بالك كيفاش تيم نعرف
0: بلي جعفر كان نهار تقرب باش تعمل اعتزال وين تعملوا بالضبط البلاصه اللي اختارها؟
6: كل الاسئله باللي
1: في رومبون بندح ما فهمتكش وين باش
3: لا اولتيما وين تعمل
0: لا اولتيما لا اولتيما
3: مثلا مش تعمل برنامج في حلقه اولتيما
0: اخر حلقه شنية
6: في كاريرك
0: وين بالضبط؟
6: ظهر لي ما خممش فيها لا ما خممش في اخر حلقه

0: والله العظيم لتبعته الحدث
1: والله لا قلتي ما البارح حاجة لكس
0: معنا وقت صارت لدين
1: نص الليل عزيزة فلا نص الليل وربع
0: أنا يا أخويا بالله موسيقى رومانسية بش نقول لكم قصة حب قصة عشق وقصة حب
1: في يدك 20 ثانية
0: في الكورة في الكورة الجور بتاع فرنسا

0: اوليزي
1: اوليزي
2: شو ذاك
1: جنيه
2: شبي
1: لكن
2: شبي بابا
1: وراء او جميل
2: كي تصدم كي مدلو الكابيتانا شفتها ولا
1: لا مريتش اللقطه
2: جوار شو اسمه ديال فيلي خارج ومدلو الكابيتان عمل لك نتاع انا انا بحلا ملعبي
0: كسح
1: من اذكى ما شفت الكور كي برشا طفل تبارك الله عليك
2: باهي اعذروا لي ركزوا معايا اليوم راهو عندنا سؤال لبسي وعندنا الاجواء اللي مستنسين بها باش نعديو الطاقه الايجابيه لكن توا ويكم باش نمشيو لزملائنا في قسم الاخبار بعد شويه هنا راجعين
3: ساعه سعيده ساعه سعيده خليك قريب فيم وراجعين
4: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنشه تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار
5: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul حتى 100 méga et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
4: عندك Orange.

0: Essentiel de l'info. Flash News.
1: مشاهدو العشيرة دي وانا فهم عسلمة. نتائج تنفيذ الميزانية إلى موفى جوان 2026 تظهر أن نفقات دعم المحروقات تجاوزت نفقات الاستثمار ب 762 مليون دينار، إذ بلغت نفقات دعم المحروقات خلال النصف الأول من هذه السنة 2427 مليون دينار، فيما لم تتجاوز نفقات الاستثمار 1665 مليون دينار. وبحسب وثيقة تنفيذ الميزانية إلى موفى جوان 2026 والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 صادر عن وزارة المالية وتحصلت عليها وكالة تونس فريق للأنباء، فقد تم تسجيل زيادة في نفقات الدعم في تونس

0: استكشاف سبل الاستفادة من تطبيقات ومنصات الذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب العمل وتعزيز النجاعة داخل هيئة الانتخابات. قطب الطالب المبادر بجامعة تونس المنار يعلن فتح باب الترشحات للمشاركة في الدفعة الرابعة من برنامج الطلبة المبادرين للسنة الجامعية 2026-2027. ويمكن للطلبة المسجلين بمختلف مؤسسات جامعة تونس المنار مهما كان مستواهم الدراسي أو اختصاصهم الترشح بصفة فردية أو ضمن فريق لا يتجاوز 4 طلبة للاستفادة من برنامج يهدف إلى مرافقة أصحاب أفكار المشاريع وتحويلها إلى مؤسسات. إلى الشأن الدولي، الأمم المتحدة تفيد بأن هدم الاحتلال لمبنى سكني بالقدس الشرقية أدى إلى تهجير 69 شخصا أكثر من نصفهم أطفال، وهو أكبر عدد من الأشخاص في عملية هدم واحدة منذ عام 2009. مقتل شخصين في العاصمة الأوكرانية كييف اليوم جرى غارة جوية روسية، فيما أسفرت الهجمات عن أضرار بعدد من المباني والمستودعات في المدينة.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM، صوتكم.

0: هنا عيش عيون نهز شو التليفون لا اله الا الله الله معانا رافع ميسي مرتين طلبتوا زميله ريم زميله رباب زميله زينب ما عندوش علاقه بالموضوع بتاع البرنامج انت كي تطلب انسان مرتين
1: معناه فما حاجه اكيد قول ترى
0: مرتين وما يرجع لكش في الوقت وفي حاجته هو ركز معايا في حاجته
1: معناتها في حاجته هو
0: معناتها في حاجته هو كيبدا عنده موضوع يحب يستشيرني فيه باعتباري صديق والله اعلم
2: انت ماكش صديق سي جعفر انت اخ
1: خليني
2: نكمل عم بلاش نصلح لك لي شيفر انت طلبتني مره وانا رجعت لك مرتين في الوقت
0: ما زلت تسمع الاغنيه بتاع الوجوه مشتاقين للناس اللي عندهم زوز وجوه هكا ومش 500 وجه
1: بتاع تامر حسني ديك
0: تامر حسني
1: اي تامر حسني
0: ربي معاك
1: تحب كمالي سوريل ولا تحب تتعدى حاجه
3: متوش وحشونا الناس اللي بوشين
0: ماذا بين عيش معهم اللي بوشين هذا مكهو
1: شوية برك
0: أختي زينب
1: خويا جا
0: وقت اللي يطلبني على حاجته إنسان يطلبني على حاجته يكون صديق
1: نقوله مثلا أنا مثلا طلبت على حاجته
0: نهز في كل حالتي أنا
4: نلتمس العذر اللي باش
2: أنت جعفر تهز أنت تهز جعفر انا توا في اللحظه هذه نجم نجيب لك زوز من الناس من الاذاعه هذه ومو طلبوك اربع مرات في حياتهم وما هزيتش عليهم
0: مستحيل تعرف انا كمان هزش اش تكتب نرجع لك في اللونتين نرجع لك
1: يعملها سوفون هذه صحيح
0: ونبعثها بالفرنسي اللي هي اوتوماتيك تتبعث اوتوماتيك
2: عندي منهم عندي منهم كوليكسيون كبيره اي وتو رابل با
0: وي زينب
1: وي جعفر
0: في الديريكت
1: هزيت ميرسي
0: جعفر خير فصل وجهك في وجهي هذا لقي ما صارت لي مره عزين العباس يقري فيه الاستاذ يدوب بطلع البورتابل يطلب فيه وهو راي
1: وانت ما ريتو ما زيت
0: يا ولدي ريتو نعمل لك بيدي عملتك بيدي نسمع في الصوت من تالي يعمل لك بيديك بيديك قلت له عرفتك وراي الله يعرفتك وراي بالظهر ميسي نظر بالظهر خويا ان شاء الله ربي خويا حسين باش نمشيو للسؤال البسي حاضرينه
1: حاضرين
0: خويا اي اتونسيون سؤال البسي شنو المثل اللي مثلك وعلاش هذا هو سؤال اليوم عندي مثل انا اليوم باش
1: بربي انا
2: والله عندي مثل يدوخ حتى انا
4: ابدا انت
1: يا الله
4: لا ما تحبش اوكي
1: شكون تحبوا يبدا؟
2: حتى انا بدا وليت الكل تا ما تحبوش تبداو تا انا بدا هنايا بالله اعطيني من هنا
0: تحبوا تصب قريب صوتها تعب شوي؟
4: زازا نلم شويه صوت خلي رافع
2: حطي مزيكتي بالله شكون؟
0: الله يعطيك شو
1: اللي مثل؟
0: كان جيت مثل؟
2: والله يا سي جعفر فرحت ياسر انك ريت السؤال هذا محطوط في الجروب نتاعنا نتاع لي ريونيون تحيه اللي دار وجوستومون الامثال الشعبيه نحن في العائله معروفين في عرشنا ما نستعملوش الامثال الموجوده عنا الأمثال متاعنا يعني نصنع فيهم واحد عنا اكتفاء ذاتي في الأمثال
1: أوكي.
2: المثال اليوم اللي جبت لكم الستوك متاعنا اللي موجود في الدار ومثال يعنيني برشا ونحبه برشا اللي هو العين اللي ما تدمع مهما حصل اغشمها براس بصل
1: قلت لك أنا برشا عنه في الأمثال برشا
2: عنه المعنى وعلاش يعني علاش اخترت المثال هذايا يعني الناس اللي ما يدمعوش في ساعة مش لازم انك تدمع يعني عينك يخرج منها الدموع لا لا نجم تبكي من داخل يعني انك تحس ماذا بيك تبعد عليهم بعد السماع لطا خاطر اللي ما يحسش بروحه وما يحسش بيك وعليش تغشمها براس بصل يعني تفرسيه انه يبكي خاطر البصل ما يهبط الدموع فهمت اللوجيك وحتى كان غشمته براس بصل وما بكيش يعني ما عاد يفل فيه حتى شيء
0: ساعة بصل يحس أكثر من بشر حتى يتكلموا بالتليفون ولا كذا ولا عينيه تدمع هكا البصل ويهز التليفون
2: فهمتني دونك تغشمها براس البصل وكان حتى ما دمعتش براس البصل هذاك يعني فات الفوت
0: شكرا
2: فوت على خاطر فات الفوت
0: شكرا زميل رفع
2: بكيتو
0: زميلة زينب
1: والله جيزيت جيزيت
0: جيزيت
2: جيزيت زيتونة جيزيت
1: تردد بين زوز أمثل فما مثلا
4: أمثال
1: سامحني زوز أمثال
0: واحد وهي قرجمها وتنطلق وباك وأمثال
1: الحمد لله وكا والحمد لله على معطان أكهو بتدير جو بالعربي
0: مسيش
1: أقول
0: زينة بتكلمي أختي حابة تكلميني في تليفون
1: نانو جعفر لول بتدير جاي يقول لك البصلة على ذكر البصل البصلة ما تولي تفاحة والخرشي ما تبين فيه ملاح. معناتها اللي عنده طبيعة باللي انت تعمل راهي ما تتبدلش، مش انت الكومبورتمون نتاعك والتصرف نتاعك هو اللي باش يبدل الشخص. انت مش مسؤول على تربية العبيد، ماكش مسؤول انك تغيرهم. فما برشا ناس حتى عبيد يحبوهم، يحبوا يغيروهم، يحبوا يردوهم يتصرفوا بطريقة معينة، شبيه يتصرف معايا هكا، شبيه يقول لي هكا. كان عبد عنده طبع خايب راهو باش يقعد فيه الطبع الخايب. حتى انسان ما يتغير حتى خاطر حد قال له تبدل، ما يتغير كان كي هو يحب يتبدل. دونك المثل صحيح، البصلة ما تولي تفاحة والخرشي ما تبين فيه ملاح.
0: حلو والله. يا نهار البصل اليوم
1: بالعربية
4: والعربية الفصحى
1: نقولوا.
0: عجزت أنا في نفس السياق باش نكملوا خطر.
4: عندك بصلة؟
0: أنا عندي في البداية للزميلة زين.
4: عندك بصلة؟
0: أنا لو كان جيت مثل ما نجم يكون كان بثل.
4: بثل
0: المثل يقول البصل يبكي
4: والصدق
1: الناس بصل المقسم عليه
0: والرادار يتكي. صحيح والله يبي
1: والله يبي
0: والله يخرج فيها هذه حلوه
1: والله الناس بصل المقسم.
0: انفوت رفيق علي قدش تعدى علي وتبكيني وكذا.
4: مش طايح الرادار،
1: الرادار طايح
4: الرادار هكا ولا هكا.
0: ولكن مش هذا المثل اللي طلعكي فيه هذا المثل اللي بالعربية مثل مش قولوا بعدا.
1: بالعربية والله نحكي فيه نوريم قبيلة قلت له والله ما عناش برشا أمثال احنا في تونس على التواضع. عمل المثال هذي ولا المثل هذي سمح
4: صحيح.
1: المثل هذي مش مثال خطر ذيك إكزامب
4: صحيح.
1: آه يا ربي
4: صحيح. والله ثمرت فيك.
1: والله الحمد. المثل يقول ملء السنابل
4: ملأ
1: السنابل تنحني بتواضع والفارغات رؤوسهن شوامخ.
4: تلقى
1: معناتها في البلاد ساعات راه بيد انت تعرف الحقيقة وهما يعرفوا الحقيقة والعالم يعرف الحقيقة ويبدأوا يتشتقوا بحاجات بهو تل ذي كفر. ومن بعد فما ناس معناتها تلقاهم كيما اللي ذبح البري نوبل البارح. بري نوبل يا إلهي حضر في الساندويتش متاع صغار بكل لطف وتواضع وميرسي ويعمل في حاجة باش تبدل الإنسانية. وهو يحكي مع مرته وأولاده والصحافة بكل تواضع العالم. وأحنا أنت تعرف هو يعرف العالم يعرف ويتشتقوا بحاجات ما عندهمش. فراو حاجات ساعات مبهتة قديش المثال هذية رهيب. جعفور
0: شكرا
4: زينة. اللي هو جعفور تنجم ينطبق عليه الزمان المعكوس هذاك عنا في الدير
1: عنا
4: اللي يسكر الكنال ويغني الخنفوس
1: يتكلموا برشا خنفس.
0: جو لوم جو خنافس
1: وبصل
0: والله وبصل الحقيقة إن شاء الله ما مشيوش جران وجو وغر. أنا جينها مش أنت لا
4: لا نحكي على الأمثلة
0: مثل عطيني أنت كان جيت مثل إيش تكون.
4: والله جعفور عجبني مثل لنا قال لك ناس زمان يعني ناس بكري قالوا اللي يمشي قد قد ما يحبوا حد واللي يمشي معوج الناس عليه تلوج.
0: قديش
4: مليح وقديش يفسر ماني بالحق سخرية القدر على قد ما تكون منظم ورجله وما عندكش كتالوينات هكا وهكا ديما الناس مش حابين عليك ولا مش قابلينك ولا يطلعوا فيك العيوب معناه ولا تظهر انت دركي فيش درامنين جاي. اما العباد اللي فيها بعض الهينات ما نعرفش يحبوهم ويجريوا باش يرضيهم ومعناها يوصلوا الى معناها مش عارفه انا فهمت معناها ياسر نستغرب من تصرفات نتاع العبيد فهمت. دونك حلو عجبني يقول اللي يمشي قد قد ما يحبوا حد واللي يمشي معوج الناس عليه تلوش.
2: سبحان الله اللي صاير توا في المجتمع.
4: ولا
0: والله سبحان الله. انا واحد
2: من صاير توا في المجتمع
0: نكون اول واحد نبارطاجي هذا المثل.
4: ميرسي جعفور.
0: ليه يعبر علينا
2: اللي ما يهز عليك التليفون
4: عارف عليك
2: بالك راهو حاطه سيلونسيون بالك راهو حاطه سيلونسيون اللي عجبتني توا هذه
4: يا ربي
2: هذه توا لانسينا في البرودكسيون توا في الدار
4: في الكرواسون
2: بالك راهو حاطه سيلونسيون
4: انت سنة عندك يرى فيك وياكل في الكرواسون
0: اما اللي
4: ما عرفتش اللي يمشي عليه
1: جاوبه
0: مثلا اما اللي طلبته بالتليفون
1: ايوه
0: اختي ريم تفضل
4: تعرف الصوت اللي لميته
1: زازا زازا تفضل صوت فني جميل.
4: هاي سيدي خممت باش نلقى لكم حاجة على الخير وفعل الخير. يا اخي تفكرت انت اللي قلت لنا برشا مرات السنة اللي انت ما عادش تنتظر تذكرها هذيك
0: طبعا
4: كنتش نقول لك سبق الخير تلقى الخير بعد مش ديما تلقى الخير
5: وما لازمكش تستنى تلقى خير، سبق الخير وتعدى على روحك. كنت نقول لك اعمل الخير هذيك في اهله وغير اهله حتى تلقى اهله.
1: حلو جميل.
5: في الاخر قررت انه اعمل الخير وارمي في البحر، ما توليش كيفه، اعمل وما تستنيش، ولا تلوج اهله ولا غير اهله، لا باش يرجع لا باش يرجعش، ينجم يضيع عند العبد اما يضيعش عند ربي. ولا
1: جميل
0: الجو يا خويا، بالجو
2: اللي ما يهزش عليك البورتابل بالك طاح له شارج وما لقاش كابل. اللي ما يهزش البورتابل
4: عمل فيك اليوم،
2: ما يهزش البورتابل طاح له شارج وما لقاش كابل. ميرسي يا عشك، تفضل شاف
4: مازل
1: شو مثلا هيك
4: كمل عندك انت مثلا.
0: عندي مثلا،
4: قول لنا مثلا.
0: انا كنت جيت مثل ريل ضاع، تعرفوا قصة ضاع جمال مديني؟ قلت لكم شو قصة ضاع
4: جديدة، قصة جديدة.
0: وين أبوك ضاع؟ نقرأ في النص ثم فده فراب. كمل قراها جمال. ثم ضاع مكتوب واحد حرف ما مش تبع النص، هو مع وجهه الجندوبي بس رعيت محارب. قال وين أبوك ضاع؟ قالوا موني العرق شنية ضاع. قالوا هيا هيا مكتوبة هنا ضاع. قالوا ليه فد فراب فسخ. وين أبوك ضاع؟ شدينا له عام كامل ضاع، حتى في المسرحية بتعمل ضاع. أنا يا أخوي كان جيت مثل وإن شاء الله نجم نقوله. المثل يقول لك ما يهمكش في الفلوس إذا مشو ولا جو، ما يهمكش في الفلوس إذا وفو، المهم تنجح لبنية في البكنفو. كانت هذه لبسية متاع اليوم، ما زال متواصلين معاكم. نحب نحييكم واحد واحد، نحب نشكركم واحد واحد، بارك الله فيكم، شكرا على الثقة، على حسن المتابعة. نعم أختي
1: ضاء
0: ضاء. وين أبوك ضاء؟ آية فاصل.
6: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب. خليك قريب فيم وراجعين.
7: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها مان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
8: ماكس بوك 5 شي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي، توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
7: عندك اورانج
6: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم.
9: الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقائع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.

0: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام، كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم. ديوان فام،
1: صوتكم
0: في تونس الكبرى
1: على 93.5.
0: كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
2: وتوالى 10:36 دقيقة، جاني لكم وصلي معكم حتىش للنص النهار. مشيو توت سويت الأكمل العبارة.
0: أكمل العبارة.
2: كالعادة بعض من المقاطع نختبروا ذاكرة متاعكم في المقاطع المحذوفة، وإن شاء الله تربحوا نقاط. اليوم تلعبوا حدكم ولا في أون جروب معناه؟
3: لا بشكل
2: وانا توجب السؤال للجهة اليمنى خاطر دي ما عندي مشكلة معها.
3: واحد نختي انت مثلا كان جعفر قالك أون جروب وانا نحب شكانات نعملوا أون جروب.
2: لا كل واحد وحده.
4: واحد نختي
2: كل واحد وحده. هاو الجروب السوليد لهنا، شو اسمكم اليوم؟
5: السنابل.
2: السنابل.
5: أهلا أهلا أهلا بسنبل.
4: أهلا.

0: لا
1: برك هات جاي المقرون.
0: عزيز المقرون سلمتهولي جداك عروسية ونام نمدو إلا جداك عروسية.
1: برك هات جاي المقرون.
0: سايب المقرون عزيز.
2: واش يا لالا زينب واش؟
3: سلام
2: صدق.
3: وخش
2: فيك
3: أبلك
2: علينا لالا؟
4: نعمل
5: جنة.
2: خاصة على
5: ليليا؟
4: ها؟
5: ديرك شو جاوبك إينا؟
4: سمحني
5: من جاوبك. وما حنانا قداش رخصنا وما
6: حنانا. ما صحيح. وتبدأ تجري وترمي فيها بالعظم.
5: هذيك هي الجملة. قالتها نعيمة الجنة الجملة. هم
6: قداش رخصنا وما حنانا وذي عقرب
7: نعيمة. هذي تستعمل جعفور كميمس في تونس وقت اللي تأتيك مذلة من عند شخص مش ولا بد فهمت ولا تقول كم مين تقدش رخصنا ولا هذا وقلت لك راك باش تطلعها خاطر استعملناها فما الدفوع في بعض الحالات
3: اللي ماركي نور
7: عندهم نقصنا خويا تلقى
6: مجموعه
7: معروفه جدا هيت نسمعها كامله بالله
5: قداش معبر
1: حكى تصفر واحده مع رسول الله فلوق البجوف وحال يتنحى عليها نغش بالك تو تسمعكم
2: تسمع مبارك تسمع هو مميتي قداش رخصنا والله مميتي قداش رخصنا
0: ساسية امشي حوشك
5: تقتل تقتل
2: منهم لقعان
6: منهم لقعان
2: لقعان
5: مش تبدأ ترمي بها
6: العظم بالعظم
2: ساسية
0: ساسية
5: والله استهلتها زينب وقتها والله تستحق
7: ملا شخصية في الله
6: منهم لقعار
7: لقعار
5: اسمع الممثلة هذيك اللي لعبت دور زينب في مليم تعروسية وتسمحني ما ننسى الاسم متاحة قديش الدور قدته مش نورمال وقديش كرهناها العبيد الكل قدينا منها وقديش بدعت ومريتهاش في اعمال اخرى ما لغزمون بعد اما كانت تسمع فينا وكان نسلم عليها برشا برشا برشا برشا قديش محليها كرهت لعبت في اسم زينب حسيب
7: ولا قاعده اللوج عن الاسم منيره البرنسي
5: لا منيره لا منيره تحيه ليك لا منيره محليك
7: ان شاء الله مانيش غلطه يعطيكم الصحه نقطتين سنابل صفر من نقاط سنيجر فهمتي ولا عندكم صفر
3: اللي بعده اللي بعده مدمازيل اللي بعده
7: نمشيو العمل الاخر اسبوعي ما تاخذوش عليه نقاط خاطر ولا شوف لي حل مي ولكن هذه شخصيه مستفزه جدا قديش الانسان النرجسي زعما فهمت بي ركزوا وطلعوا لي شنو تقال
8: صباحير
9: صباحير
8: سامحني عندك رانديفو مع طبيبة
9: مالا جاي نحوس ولا قلقت جاي نورق في مجلة البيت
6: عرفتو
9: أنا سي جميل
6: صوتي مخيبو عرفتو
8: نشوف مع طبيب تفضل ارتاح
9: لا هكا مرتاح ما تخافش مانيش هارب
3: محمد
6: دغمان محمد دغمان صحيتك
8: الله يبارك
6: محمد دغمان
7: اكمل العباره شكون عنده
3: طلعت محمد دغمان انا راني
7: لا ما انا ما عنديش اسمع
6: استنى هي كلمه
3: خمسه جاوب سبو
5: هزيد
7: بيرفع الاصبع يلا
3: مو خلي ماركو بونتو
6: بس كنت انا كلمتك
3: هذه فما فازا نتاع وقت هو قالها يعني كان حبيت نتفضل عندي معها رونديفو هكا
7: صحيت غلط
3: كان حبيت نتفضل عندي معها رونديفو
7: يستناني
3: يستناني كان حبيت نتفضل يستني عندي معها رونديفو
7: خليه
3: ياخذ نقطه شو خليه ياخذ
7: سنيجر نقطه
6: يا اخي ما يسالش بلاش عنف
7: نسمع
3: كي ماركيو نحن نوليو يسالش
10: سنجور نسمع هو
3: لا اله الا الله
8: تفضل دكتور يستنى فيك
9: كان حبيت يعطيني رونديفو ما يستنانيش مالا
3: ها ما عندي شيء
5: نحكي التليفون
10: نسمع نسمع تقول في الدار نتناقش مش
7: والله العظيم هارك بيه عندكم نقطة تول
6: واحد ما كلمكش
10: برافو برافو
6: ما كلمتكش
5: برافو سنيجر
7: الشباب تتعاركوا بالحق ولا هي زي حماس
3: ما نعرف
10: لا مش حماس لا
6: مش حماس
7: صحيت
10: مول البرنامج تاعك
7: باش نمشي وباش نكمل المقطع هذا السي جميل هذا يدخل السي سليمان هكا ولا فما حوار صار في وسط المكتب نتاع سليمان الابيض وفي اللي استعمل على الفيسبوك عرفت جعفور كي يقول كلمة يحطها تنرنا تا تا تا نكست تلمو ليفل اللي طلع سمعكم المقطع وبعديك تخيلوا شنو رد عليه
11: سي جميل مش هكا
9: اذا عندك اسم اخر غير جميل تنجم تعيط لي به
11: لا لا عندي كان سي جميل برك اي تفضل اقعد تفضل قل لي حسب التليفون اللي عملتوا لي البارح الخدمه بعثينك مش هكا
6: ايه هزيت يدي هزيت يدي سكنتوني بازين اليد هزيت
5: تفضل سنبولة تفضل
6: بي قالوا حكيت هي لك أنا الهدرة هذية في التليفون فمش عليش تعود لي فيها
7: حرفيا صحيحة الإجابة حرفيا صحيحة
3: الإجابة الباسيون هذي اللي تعدى نعرفه حافظ وشو نقول الكل بالضبط
7: عندنا نقطة
3: ما يسالش
10: محمد دغمان
7: محمد دغمان ما تخوش نقطة عزيز نسمع لك ستري
11: سي جميل مش هكا
9: إذا عندك اسم آخر غير جميل تنجم تعيط لي به
11: لا لا عندي كان سي جميل برك اي تفضل اقعد تفضل

0: هكا.
1: قل لي حسب التليفون اللي عملتولي البارح الخدمة بعثينك مش هكا؟
0: ولا هذا هو النقصه شويه من مش مشكله. يعطيك الصحه ريم، الاجابه صحيحه كنت قلتها.
2: قالوا عندنا برشا كلام، برشا كلام زايد بلا فايده في لغتنا. بلا
0: ما ولا عندكم في حياتكم شخصيه كيما هكا نتاع يا خير من الناس وكذا، واي نتاع خايفين مني وباش نفك لهم بلاصتهم ويحاربوا فيا وكجو ذاك الكل
3: موجود؟
0: اما موجود
3: انا شنو رايكم في الشخصيه؟ انا من اللي يبدا يحكي معناتها لو كان حسيت اللي هو الشخصيه هذيك ما نقعدش معاه.
4: صحيح،
3: خاطر تفهم التمبو هو من من دخلته. انا نتذكر مره مشيت للمؤسسه، مشيت باش ندبر سبونسور في بدايتي انا فهمني ولا مولا المؤسسه جا مخر تقريبا بنص ساعه وانا نستنى فهمتني. بعد دخل ميم با غزر لي فهمتني، دخل البيرو كذا صباتي طقطق نذكر كما تو دخل البيرو زادوا خلوني ممكن درجين. بعد قلت لي سي جعفر سي فلان قالك تفضل. الحقيقه من اكثر اللحظات اللي شعرت فيهم بالاهانه فهمتني. كيفاش نجم نعاونوك سي جعفر؟ الدخله سمعتني ريم، كيفاش نجم نعاونوك سي جعفر؟ صوت وكان ذكر كيفاش نجم نعاونوك سي جعفر؟ قلت له مني جاي باش تعاوني، جينا باش نخدموا مع بعضنا فهمتني. دونك ثم هذوما موجودين
0: ما يسهلش الهدايا بين عروس.
3: نسهل شوي بعيد المثل هذاك نتاع اللي قد قد اللي قلتيه انت
0: ولا اللي الناس ما تحبوا.
3: صحيت
0: به ثلاثه نقاط سنابل، نقطه وحيده سنيجر مكملين عندنا. والله الحقيقه سهله وهذايا اللي من كان الاسرع خاطر السهل على الاخر.
5: بس سامحني ستي قداش تعدى من مقطع تو؟
0: ثلاثة
5: مقاطع. كيفاش اربع بونتو موجودين؟ زوز هما ونحن واحد.
4: لا خاطر طلعت من نتاع روسيه
3: طلعت اسم المسلسل
4: قبل ما نسلم يشوف لي حل سن كونت با قال
3: ويناقش خاص ويناقش
4: ديما يعاود في القواعد.
0: لازم تتبدل قواعد الفقر هذه خاطر باش نكملوا هكا باش ندخلوا في حيط.
5: ثبت بالميترو
0: تفضل نسمع المقطع.
6: شكشوكة.
7: نعم.
6: الكلب حيوان شنو يا شكشوكة؟
4: كلش.
2: لزيف
5: بدون رفع لا.
4: حيوان كلب قلت بسرعة
0: بسرعة
4: كلش
0: شكشوكة
5: أرير قدام هذا
4: كلثوم حندوس تحية لها
2: وزيد
4: نقطة أخرى
3: ولا فتديره
4: هي قالوا الكلب حيوان شنو يا
0: شكشوكة؟ قالها كلش. نجمو نسمع شكشوكة؟
3: تفضل.
4: كلش
6: عاشب عاشب ما شاء الله ما شاء الله هدوء
4: غلط ما
0: كنتش سكت ما عطيتك حتى نقطه.
6: الكلب حيوان لحم شكشوكة
7: عاشب
0: باش تختل
6: لحم شكشوكة
7: عاشب
6: مصر شكشوكة عليه
7: خاطر ياكل الخبز والجلبانه.
6: شكشوكة الكلب حيوان لاحم
4: أريال قدام
6: لاحم يا شكشوكة
7: رسمي
6: بيه شكشوكة
4: أقسم أنتو بالله
0: يعني هكا مقطع صغير شباب بتجاوبوش عليه؟
4: والله والله في مخي فاز
0: أنا مخلطش باش نجاوبها وخيبة الأمل في وجهك كيفاش غلط نغزر لك باش تكمل. أعطيتك 50 فرصة ماك حافظوا أرير قدام.
5: ساعات الحياة تعطيك فرص وما تغتنمهاش.
0: فوالا مثال أنت مثال حي في الحياة. صفر من نقاط شباب.
5: شكرا.
0: نختموا آخر مقطع هو فيلم.
3: إيه يعلق
0: فيلم مصري. فيلم مصري. شنو هو ليه؟ ما نبعش فيلم مصري. والكلمة اللي تقالت في البارتو ما معروفة وشهيرة جدا.
3: تفرح.
8: نتعرف عليك؟
9: اسمي لندي.
8: عندك كم سنة؟
9: مش عارف بس انا عايش بقى كتير
2: في الحبس مع المذيعة.
9: تومت ساعتك ان انا رحت اجيب عقد الشقه بتاع ابويا من عمي اللي هو واخده مني غصب وتضرب
8: وايه لازمه؟
9: غصب يعني غصب عني يعني
0: غصب اقتدار.
9: ورحت له وهو مجوز ولاده في قلب الشقه ساعتك وطردني في الشارع برضه غصب وتضرب وانا ما رضيتش اتكلم ورحت عشان اطالبه انه يديني حقي راح ضربني بالبوان في وشي وراح عضبني من كتفي وراح ظرفني نص كده نزلت على ودني اسمجيت
8: بقيت
9: واسمجيت يعني اترشيت ساعتك وانا كان ممكن امد ايدي عليه ممكن اروح اضرب صباعي في زوره اكسر له عصبه رجله انما ما رضيتش لانه ده مهما كان برضه عمي والناس ما تعرفوش ان هو يبقى اخ ابويا والدنيا دي ساعتك يعني.
0: هو الحوار طويل لكن شو تقول له؟ انت طلعت المشهد
2: هو باش تقول له شنو عملت له؟ ما هو ما عمل شيء في هذا الكل هو مظلوم.
0: مظلوم على الاخر
2: عمل له حاجه كبيره قتلته ولا فزهك
0: ليه؟
2: تي معناها باش تشوف توا في كلمتين هي باش تسال سؤال وهو باش يجاوب بكلمه
0: السؤال قالت له شنو باش توجه رساله معني كلمه الختام خاطر قاعد
5: شكرا
4: الحقيقه رساله لعمو
3: هو اللي بينسى النص
4: ايه باش تقول ربنا يرحم
0: ما عندكم حتى محاولة
2: الحقيقة نسيت
3: والله نسيت
0: رسالة الأم وست الحبايب يا حنانة أنت نسيتوها
3: والله نسيت
0: مازلت التو ترند تيك توك
2: محلك يامي والله إلا عندي تيك توك
0: محلك يامي بالضبط
3: صح الحمد لله عايش في الدار لم نغادر لم نبيع
0: تفضل اكسي يلا تفضل سي فاروق
8: تحب تقول إيه للشباب عشان ما يغلطوش نفس غلطتك
9: بسم الله الرحمن الرحيم أحب أقول لكل شاب وكل فتاة
0: فتاة
9: ولو عمك ضربك على قفاك وخد عقد الشقة منك غصب عنك اشكره وبوس ايدك شعر ودقن والجريمة اللي تفيد واطلب في نهاية البرنامج اغنية لام العزيزة ست الحبايب يا حنانة نمتع
0: نقطة للمستمعين اللي جاوبوا لهنا
3: مستمعين جوجل ويوتيوب الدنيا مدعوك
0: ليه جعفور في بالك الفقرة اللي تعديش يوتيوب دونك اسمه أفهم ورجعونا اللي احنا اللي يوتيوب شي جاوبوا تعبين معانا تعبين معانا شالتي كبير انتوكا هذا لا يعني انه السنيب الربحين اليوم بأربع نقاط
2: مرسي جعفور
0: نقطة وحيدة للسنيب بالنسبة لليوم
2: ونقطة السنيب حققها رافع مش جعفر
0: ما غريب جدا غريبة غريبة كلا أقول عجيبة ولا تحب ترد على زميلتك تفضل مرحبا بيكم يعني المجال مفتوح كل
3: حريه نختار نيت محلاك يا نورت للدار يا شكرا سي رافع يعطيك الصحه
5: والله مشكور سي جعفر وهذا يعني في فداء للفريق نتاعنا
3: بربي نحافظوا على الاسم سنيجر به
5: سنيجر مشي معنا
4: سنيجر نحافظوا على سنيبل
5: الحمد لله
0: يعطيكم الصحه
3: ميرسي ربيت
0: يعيشك جعفور والله ربي فضلك
3: يعيشك
0: ربيت مواصلين معكم احنا حتى ايش نص النهار تحبوا فاصله مرحبا بيكم يلا
10: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص النهار مع جعفر وتوت ليكيب
11: في بالك في بالك تونس خضرة تتحب من أول نظرة لأصفر الرمل لأخضر الجبل لأحمر غالي دم لليتها وسيدها لفحل

0: عشرة بين تونس الوين
1: ديوان فام
2: صوتكم
1: في تونس الكبرى
2: على 93.5
1: على 93.5.

0: نعمل فص بعد شوية. سامحني شو اسمه
1: اخويا؟ سامحني اسمي.
0: سامحني تخيل
1: سامحوني البرة خطر فص.
0: إيرين بالله كلامي غلط
2: صحيح؟
3: لا لا
0: والله غلط والله يا اخوي ما اشتفى
3: بالله. ان شاء الله تدور الفيديو بالله خليه تهبط وان شاء الله تدور. ان شاء الله تدور مليح. خلي العباد الكل
0: عيطونا وزارة التربية تعيطونا
3: نشوفوا حل.
0: تعيطونا نعطيه اقتراحات.
1: عاملوا دي ساخل دي كوت الصغار بيدهم عاملوا دي ساخل دي كوت الصغار
0: صغار وزارة التربية
1: كما قلت لي سوسيولوج
0: عليه المعلمة كيكة وحده مسكين يشابط عليه والمعلمة تشابط
1: كل شيء ولا معاناة
0: والإدارة تشابط
1: والمعلمين للصغار
0: والحساس البري يشابط عليه. يجي نتلموا يجي نعمل كونفونسيون اتفاق اتفاق خويا هاي اتفاق نعملوه اتفاق السلام عليكم هاي اللي يعمل هكا واللي يعمل هكا واللي يعمل هكا راه باش يعمل هكا ويعمل هكا ويعمل هكا ونحاسب الاولياء. مدام يا اخي مش علمناكم
1: ما يعرف
0: مدام هاو ميثاق هاو عملنا ميثاق اولياء ومدرسه هاو وينجم حتى في النوت ينقص ما جيتوش نهار الجمعه موانزه
3: ينجم ينجم
1: ينجم يعمل ترقع 20,000
4: درجة ديزاكتيفيتي عليهم النوت هذوك الامتحان النهائي جعفر. احنا لهنا والله ساعات تو نفهم كلامك اما والله ساعات مسكن الاولياء ما يخلطوش على صغارهم جعفر على خاطر الاجابه كل شيء بالفلوس. الاولياء مش قاعده خالطه. اذا انت ما تلقاش في المدرسه العموميه اكتيفيتي معينه باش صغير كي يخرج يلقى شنو يعمل انت تراسيلك تمشي تعملها في كلوب تعملها بفلوس دونك تبدا تهرب فيه من الشارع تحط فيه في الاكتيفيتي هذيك وهذيك كل لازمه برشا فلوس والاولياء ماهمش خالطين جعفر.
0: كلامك صحيح
4: انا معني فما جانب مهم تاع الحاله الفلوس معني
0: كلامك صحيح كلامك صحيح
4: جانب من الجوانب على الاقل
0: كلامك صحيح. اما اني نقعد مع ولدي باش نحكي معاه مش نحكي على
4: خاطر انت شنو
0: مدمر البول هم مدمرين
4: خاطر انت تهربوا من الشارع واش تحطوا جعفر باش تحطوا في هوايه تحطوا في اكتيفيتي هذيك لازم برشا فلوس خاطر المدرسه العموميه ماهيش موفرتها الاكتيفيتي هذيك
0: هذا اللي نحكيو فيه
4: صحيح ما هو مش موفرته
0: هذا اللي نحكيو فيه لازم تهيئه يقول جروتوفسكي مسرحه فضاءات غير مؤهله للمسرح مسرحه تاهيل فضاءات للفن وللابداع وللتصوير يا ودي اعطي للتلاميذ يدهنوا المدرسه نتاعهم

0: FM صوتكم في جيبس على 99.1 99.1. ناس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم. ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
1: مرحبا بكم في ساعة سعيدة جعفر وتوت ليكيب. توت ليكيب فكرني شكون جعفر سامحني.
2: شنو؟
1: توت ليكيب.
2: ربيع بريم.
3: إيه. ماهوش لغز فاز عادي.
1: كهوة.
2: ربيع بريم.
1: كهوة ديك هي توت ليكيب.
2: مولا التليفون.
1: مولا التليفون. هو اللي لبس الليموني اللي أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. بيه سامحني

0: دقيقة سمحني شكون سمحني سماح الفقرة اللي تعودتوا بها ولكل مرة تختاروا لها اسم كما انتم تحبوا. مرحبا بكم. الفكرة نتاع الفقرة سهلة برشا، نعطيكم معلومات يدوموا بين 40 ثانية ودقيقة. الفكرة انكم تطلعوا على انا شخصية نحكي، وكان حاضرين حاضرين في
1: حاضرين
0: الكاتو. والله تبارك عليكم لي زاردواز حاضرين، انتم زاد حاضرين في يوتيوب واللي قاعدين يسمعوا فينا. نبداو مع الشخصية الأولى. الشخصية شو تقول؟ تقول تولد في 11 جويلية 1934 في مدينة اسمها بياتشينزا في إيطاليا. الغريب في البداية الموضة ما كانتش بالكل الحلم متاعي، قريت طب في ميلانو، أما في 1953 بعد 3 سنين خليت الجامعة ودخلت للجيش. بعدها عام 1957 بديت نخدم في لا رينيسانتي في ميلانو، كنت نخدم في الواجهات والملابس، وغادي اكتشفت عالم جديد في الستينات. خدمت مع نينو تشيروتي، ومن غادي تعلمت برشا على القصة القماش وكيفاش اللبسة تنجم تبدل الإنسان. عام 1970 قررت نولي نخدم وحدي. في 24 جويلية 1975 مع سيرجيو غاليوتي أسست الدار اللي تحمل اسمي. كنت نحب نبدل حاجة واحدة، نخلي الأناقة أقل قساوة، أكثر حرية وأكثر راحة. بعد في السينما زادة ساعدتني وعاونتني أني نوصل للعالم، خاصة عام 1980 وقت اللي صممت ملابس فيلم اسمه أمريكان تشيغولو، من طالب طب إلى واحد من أشهر الأسماء في الموضة الإيطالية.
2: مات ولا ما ماتش؟
1: توفى ولا مازال؟
0: ثلاثة
3: توفى
0: اثنين توفى. واحد أنا شكون؟ عندي جورجيو أرماني عند رافع، عندي جورجيو أرماني عند رباب، عندي شكون؟
3: شيرين اللجمي.
0: شيرين اللجمي عند جعفور وبالأصفر زاد. عندي حتى إجابة عند ريم، الإجابة هي جورجيو أرماني. صحيت ورافع رباب، برافو
1: جورجيو أرماني.
0: جورجيو أرماني
3: برافو.
1: توفي اسمها دغمير. توفي
0: 1981 يطلق أمبوريو أرماني بالطبيعة.
1: شيرين اللجمي لهنا يستعمل برشا جورجيو أرماني.
0: أنا في بالي من اللي ماخك متاعك المفضلة جافور.
1: بالي ما يصبش في شيرين اللجمي، أنا يصب في جورجيو أرماني.
4: كثر المارك الحقيقة ما عادش نجم نميز بين أرماني
0: حلوة باهية باهية باهية حلوة باهية
1: حلوة والله
4: حلوة. الأخرى مريضة
0: جورجيو أرماني
4: ضحك.
0: فما شكون يقول عنده تصويره شهيره في حمامات؟ ما نعرفش كان انتم عندكم.
1: انا موجود كذا انا كذا
4: وين دار سيباستيان. انا مانيش بعيني ما نقولش
0: اللي هي كانت مقصد برشا مشاهير في العالم حمامات. تحيه للحمامات الكل اللي يسمعوا فينا. نبداو شخصيه ثانيه حاضرين. شخصيه صعيبه شويه تاريخيه، اما انا متاكده اللي تنجموا تطلعوها. الشخصيه تقول ما نعرفش انا نهار تولدت بالضبط، اما اللي نعرفه اللي عشت في القرن الثالث في تدمر في عام 260 تقريبا. تزوجت أذينا حاكم تدمر عام 267. كل شيء يتغير، أذينا يتقتل، ولدي وهب اللات كان مازال صغير ووقتها أنا توليت الوصاية عليه، أما في الحقيقة السلطة كانت في يدي أنا. ما اكتفيتش بتدمر، عام 270 دخلت مصر وخليتها تحت سيطرتي ووسعت نفوذي في الشرق. بعدها عام 272 خذيت لقب أوغوستا، وكأني نقول الروما أني مش مجرد حاكمة. روما فهمت الرسالة، الإمبراطور أوغيليان خرج ضدي، انهزمت قواتي، حوصرت تدمر، وفي صيف 272 حاولت نهرب لكن شدوني. من غادي تختفي التفاصيل حتى مصيري الأخير، حتى التوى ما يعرفوش بالضبط شنو صار مع الشخصية نتاع اليوم. من قبل ما نختفي من التاريخ

0: غيظتكش راهو
1: سمعتوا
2: غيظتو برامول حكي غيظتك جعفر فما حاجه غيظتك
0: تحب تقولوا حاجه
2: فما تليفون غيظك
3: حاب نقول له راني فاتر مسالش وانت سايم
2: يلا نرجعوا للشخصيات يلا
0: انا طلعت زنوبيا وانتم ما شوفوش تحكي
2: والله زنوبيا والله تفرجتوا في المسلسل اللي صار على قصه عائلتها ولا رغده
0: سميت عليه اخت
3: زنوبيا بالعلوش
2: جميل رغده جميل
0: سميت عليه اخت
2: تفرجتوا في المسلسل مسلسل
0: عبابيت واصل خاطر فما فالت قالت ماذا بيت عاوز
2: يلا نواصلوا باهي شخصيه توا تونسيه نركزوا ماذا بينا نطلعوها الكل انتم لهنا في البلاتو والناس اللي قاعدين يسمعوا فينا يلا الشخصيه تقول تولد في تونس نهار 10 ديسمبر 1901 في باب جديد تحيه الباب جديد من صغري ما كنتش نتصور اللي المسرح هو اللي باش يبدل لي حياتي عمر 18 عام يمرض الوالد ونضطر نسيب القرايه نتاعي ونخدم في صنعه العائله اللي هي البلاغي اما قلبي قعد ديما غادي فوق الركح ديما المسرح عام 1926 تجيني اول فرصه حقيقيه وطلعت نمثل في مسرحيه غنية الأندلس من وقتها ما عادش الركح فارقني عديت من فرقة لفرقة ومن دور لدور لعبت أدوار في عايدة مجنون ليلى عطيل وغيرهم لكن 1967 جت اللحظة اللي بدلت كل شيء علي بن عياد يعطيني دور حياتي ما كنتش نعرف وقتها أنه الشخصية هذه باش تولي مرتبطة بيا في ذاكرة التوانسة والمسرحية باش تتعاود تقريبا 300 مرة في 11 أوت 1983. سكت صوتي للمرة الأخيرة ما اسمي بقى فوق الركح
0: 3 2 1.
2: أنا شكون عندي حمدة بتجاني لهنا عندي سيل منصف الله يرحمه عندكش إجابة لهنا ريم معناش إجابة عند رباب والإجابة الصحيحة للناس الكل اللي حاولت هي حمدة بتجاني برافو جعفور برافو برافو برافو برافو برافو
0: أنا كنت كاتبة علي بن عياد خطر أقدم مسرح هنا ناس بعد أنت قلت علي بن عياد
2: حمدة بتجاني يعطيه طبعا الفرصة متاع حياته علي بن عياد في مسرحية الماريشال كان قلتها رو طلعتوها الكل
0: 300 مرة
2: 300 عرض أن سوكسي كبير برشا برشا برشا حمدة بتجاني الله يرحمه
3: الله يرحمه نعم حمدة بتجاني الواو الوي والها فهمتني حمدة بتجاني المسرحية كانت الحدث وقتها لأنه المسرحية كانت تعالج ظاهرة النزوح فهمني ولا كيفاش باللغة متاعه وحب يقول علي بن عياد وكافة الفريق أنه ما يزمكش تبدل مشيتك فهمني ولا لين تولي تضيع مشيتك فهمتني على خاطر العادات والتقاليد هما صراع وقتها بلدية وناس جاية لأول مرة تونس كذا دونك ما تبدلش القاب القاء وانت
2: تبدلش لهجتك وما تبدلش مشيتك وما تبدلش انت شكون
3: تتكلم بالقاء ماكش مطالب باش تتكلم بالقاء ايجا نتعايشوا
2: بالضبط نعم. محليل ميساج ماريشال بالطبيعة المسرحية اللي برشا ناس يحبوها وعندهم افكسيون كبيرة لها عندنا شخصية أخيرة حاضرين مفاجأة اليوم ريجالو كما يقول رافع عندكم شخصية رابعة حاضرين يلا شخصية تقول أنا مغني وكاتب أغاني إيطالي تولدت نهار 28 أكتوبر

0: العوين، القيروان، بيجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص النهار مع جعفر وتوت ليكيب.
2: عسلامتكم ومرحبا بكم. هذه ستيري مالا غالب الصوت ما توا وقايد رافع ولد الدار.
0: رافع ولد الدار
3: وعندي فكرة طيارة.
4: اليوم عندي فكرة طيارة وعطيتكم افونغو منها البارح رابيدمون مش طول عليكم. اليوم مش نحكيو سوليوشن تحفونا برشا للناس اللي ديارهم صغار ولا لي بياس نتاعهم صغار ولا كيما رينا البارح السال دو بان نتاعهم صغيرة شوية وبياس صغيرة شنو اللي يزيد يعطلها أكثر ويزيد يصعب علينا أكثر مأمورية أنه الباب اللي يتحل يلزمو اسباس معين باش ينجم يتحل به. دونك دوكو نجمو نزيدو نخسرو اسباس اكثر في اسباس ديجا صغير في حد ذاته. دونك التكنولوجي اللي اخترعت عندها مده تو اللي موجوده في تونس وقاعده تنتشر اللي هي لابورت كوليسونت. لابورت كوليسونت هو الباب اللي تشوفوه تخلف الحيط تخلف في وسط الحيط. دونك الناس الكلها ماهوش فاهمين لو كونسيبت شنو هو. اون رياليتي الباب يدخل في ان كيسون يتشري حاضر من قبل اللي هي تتسمى لارماتور. لارماتور تتحط يتليق عليها يتليق على الحديد وبعد تركب الباب مع النجار والباب يدخل في وسط الارماتور هذية. بيان سور اقرا حسابكم انه الكوتي اللي باش يكون فيه موجوده الغرفه اللي باش يدخل في وسط الباب لا يجي فيها لا شوفاج لا تنجم تعلق فيها تابلو ما تنجم تعلق فيها حتى شيء. اما تبدا عندها لاسبي نتاعها حيط مليق تنجم تمسكهم بعد وتدهنوا. لي زارماتور لي ديمونسيون موجودين 70 80 90. دونك 70 عنده سوم 80 و90 عندهم فرد سوم وكين فوتو 90 مش ندخلو في الميترو 20 نوليو نعملو دي بورت يمشيو دو باري دوتر يعني 70 من هنا و70 من هنا في الامتر 40 يعني بالنسبة للناس اللي عندهم اوفرتور كبيرة مثلا في سالة نجمو تعملو باب يتحل في اللي دو سانس يدخلو في الليزارماتور وهكيكا نربحو اكثر اسباس. شنوما البيبان اللي يركبو على الارماتور هذوما نجم تركب باب بلار سمحوني باب لوح نجم تركب باب لوح وفي وسط البلار وتنجم زادة تركب باب بلار كاريمون يعني لابورت بالبلار تدخل في وسط الحيط. هذوما اللي موجودين كي تشريو الارماتور تلقاو في وسطها لي زاكسيسوار الكل اللي باش يستعملهم النجار من بعد باش يركب بهم الباب. حاجه اخرى ونكمل بها الارماتور يركبها البناي ولازم الوزن نتاعها تكون على وزن الدار باش من بعد كي تخدم الروفيتمون ما تجيكش غاط صالوطه ولا مشنقله لفوق. ساهل برشا كي يحل البناي الارماتور الباكو يلقى فما كي شلطه صغيره موجوده على جنب هي اللي باش ياخذ بها الوزن نتاعو بارابور للدار كلها باش القياس يجي مريقل ومستوي. الارماتور السوم نتاعها يبدا من 300 دينار وانتي طالع. فما التركي فما الطلياني وفما حتى الكونستركسيون تونيزيان السلعه المحليه. دونك انتوما عندكم الشوا باش تنطلقوا وتختاروا الارماتور نتاعكم. ميرسي
0: رافع ولد الدار
3: وعندي فكره طياره
2: افيكاس يعطيك الصحه
4: افيكاس باشيخ.
2: ميرسي بوكو رباب. فما شكون باش تهني؟
5: اي بربي عنا حسين يسمع فينا من المانيا يحب يقول عيد ميلاد سعيد الاغلى انسانه في حياتي امي ربي يحفظك ويطول في عمرك ويعطيك الصحه والفرحه ومهما نقولوا نكتب من وفيش حقك كل عام وانت بخير يا امي وان شاء الله نكون ديما سبب في فرحتك كما انت كنت سبب في فرحتي. دونك هابي بيرثدي يا مدام ديديكاس من عندك.
2: عيد ميلاد سعيد. وكيف كيف اليوم عيد ميلاد لينا بنت مدام انت صار اللي تقول نحبك باشا باشا كل عام وانت حية بخير وتوا وقيت سينجي معريم.
0: سينجي معريم
2: اليوم يا جماعة الخير باش نختبر مهاراتكم قال آخر وإلا الحاجات اللي تنجموا تطلعوها وتحزروها بحرف الكاف.
6: جميل.
2: الرباب نعود آخر مرة كل مرة هي آخر مرة باش رافع يعرف. رباب عندها سؤال رباب تجاوب كان رباب ما تجاوبش اللي عنده الأولوية هو زينب ونكملوا الدورة. رباب دولة مشهورة بإنتاج النفط اسم عاصمتها على اسمها بالكاف.
5: كيف نفط
2: نعم اسمها واسم عاصمتها كيف كيف زينب
6: كويت.
2: الكويت نقطة لزينب. برافو
4: الكويت.
2: هاي سيدي السؤال لزينب. رجل الدين اللي يقول
6: كاهن.
2: أحسنتي الكاهن ويقوم بالطقوس والصلوات في بعض الأديان الكاهن نقطة ثانية

0: لي زينب
1: وي
0: رافع بيت صغير من خشب
1: كوخ
0: به صحيت كوخ نقطة لي
2: اسمه طويل
0: كوخ لي رافع
2: عجيش
1: شيء كوخر
0: جعفور
3: نعم
0: السعي المستمر
2: كفاح
0: صحيت ها شفت كفاح نقطة لي جعفور
1: سبق الخير سي جعفر سبق الخير
4: سبق الخير
0: يا سيدي شاعر وإعلامي عراقي هو من كتب مثلا كلمات المستبدة
4: المستبدة
0: المستبدة لكاظم الساهر شكون كتبها
5: كريم العراقي
0: كريم العراقي برافو عليك يا زينب نقطة ثالثة الزينب زينب
2: زعمة
0: كتبها دولة يا لطيف علينا دولة تقع في شرق قارة إفريقيا تشتهر
5: كينيا
0: بحياتها البرية بحياة برية كبيرة كينيا. معناها كينيا غنية صحيت كينيا برافو عليك نقطة لزينب
4: حتى نقطة والله غريب
0: خويا جعش رافع
1: وي أختي ريم
4: حلبي أسمنا
0: به به به به
2: اختار أصعب واحدة خذ راحتك تمولي بعد متاع زينب مدهلي لي أنا وكاو سهلة استر لي تحتها بالضبط
0: عشان نجيبك عضو في حركة عضو في حركة تعتمد على تدرب على الاعتماد على النفس وخدمة المجتمع
5: عندي
2: سمعني عود لي
0: عضو في حركة تدرب على الاعتماد على النفس وخدمة المجتمع
5: شو طلعها جعفر
0: مش كون قال كوتش لا
4: حلو
0: جعفور
2: كشاف
0: نحكي على الكشافة وهو كشاف
2: كراكوز
0: أحسن جعفور
2: تليفون
0: نقطة الجعفور
2: أكد تليفون
0: أكد تليفون صحيت والله فتنة وحسن تصرف
2: كفاءة
0: السيد هذاك عنده الفتنة وحسن التصرف تعطيني المصدر وإلا هو شنو
4: يتصرف
2: كفء
0: لا فتنة فتنة وذكاء وحسن تصرف في الأمور
2: كمباس
0: صحيت أم عبيد لا مش صحيت هو
4: أم عبيد
0: ما يسالش الأم عبيد الفاز ما عرفتش ربيب
4: زين غزلنا اليوتيوب
0: نحكيو على الكياسة هو كيس الكياسة أحسن
5: والله به
0: جعفور لا النقطة لحتى حد لم عبيد كانت حد ترشو ما شد لي به ربيب
4: نحفظ ماء الوجه
0: ربيب التعب وبذل الجهد الكبير جهد شاق
4: عندي كئيبة ما تحبش تقبلها كئيبة والله تهز للكئيبة
5: الكد
0: الكد الكد برافو عليك زينب نقطة واحدة أخرى أغلب نقاط زينب هما اللي فكتهم لك أنت يا ربي بذريعك فكتهم بذريع حرامي زينب
4: قولش حاجة
0: حاكم لمصر بدأ كجندي وعبد وارتبط بقصائد شهيرة والكرسي هبط بيا
2: كرسي
0: حاكم لمصر بدأ كجندي وكعبد عبد راه حبشي دونك لونه أسود ارتبط بقصائد مدحية ثم هجائية للمتنبي
1: كانتا
0: صحيت رباب كفور الأخشيش
4: يا ربي نقطة مستحقة برافو هذه تاريخ يا ربي
0: صحيت كفور الأخشيدي رافع استخدام الحرارة
1: كي
0: برافو للعلاج وإلا لتنعيم الملابس الكي برافو علي
5: كي
4: الكي
0: أحسنت الكي جعفور سهل
2: سهل
0: شاعر أموي من شعراء الغزل العذري
2: كثير
0: برافو كثير شكون عزة أحسن تشتهر بحبه لعزة
5: برافو كثير
0: عزة بنت جميل
4: عليك قلتها عن معلومة ولا جربت
2: والله كثير عزة
0: اشتهر بحبه لعزة بنت جميل ونسب إليها
1: بنت جميل بوثينة
0: ليها نسب إليها كثير عزة كثير عزة
4: أحسن
0: به نرجع لرباب
4: بسم الله
0: رباب يا رباب تجزئة الشيء الصلب فصل أجزائه شيء صلب
4: شيء صلب
5: عندي عندي أنا بعدها من الأولاد
0: فصلت أجزاء
4: كسره
0: صحيت كسر كسر كسر برافو عليك أحسنت
4: بارك الله فيك
0: عليه
5: خليت نقطة
0: اللفظ المفهوم المعبر عن أفكار
5: كلمة
0: كلام أحسنتي نقط كلمة
2: مصابهم وانا كثير عز جاني زغرت من جهلي
0: رافع
4: والله جعفور انا انبهرت بيه
0: تجويف طبيعي داخل الصخور
4: بالله بالله
0: خليه مش عندك عند جعفر بعده تجويف طبيعي داخل الصخور
2: كونو
0: ملا أم عبيد جعفور تعرف
2: الكهف
0: أحسن نقطة لي جعفور كهف
2: طلعت كي وما طلعتش كهف
0: ريت جعفور
2: لا كهوف
0: مطرب وملحن مصري من الزمن الجميل باش نعطيك غناية أمانة عليك يا ليل طول وهات العمر من الأول
2: كير محمود
0: برافو عليك كيرم محمود
5: والله برافو مش سهلة بالكل
4: أحسن
0: جعفور اسمع زيدني غنية أخرى هو عنده أكثر من غنية أخرى مشهورة نزيدك نقطة
5: ساكن في حي سيدة
0: هو خليه وما هيش متاعه
5: مش متاعه
2: ما تدخليش راحك
4: عنده مان
5: جعفور
0: هاي زيدني غنية نزيدك
2: هي غنية الأولانية شو قلت لي على شنو
0: أنا قلت لك أمانة عليك يا ليل طول وهات العمر من أول
2: والله ما عنديش

0: زيدوا نقطة أخرى لجعفور. زينب أنت قلت غنية مش صحيحة لك مزل غنية واحدة أخرى الكرم محمود نعطيك نقطة. لا نعطيها الربيب النقطة كان أنت تطلع
1: الحقيقة ما
0: على شط بحر الهوى رسي
1: مراكبنا محلاه
0: الحقيقة غنيته ياسر صوته طيب وصوته ياسر جميل وألحانه زاد كيف كيف أحسنتي. نمشي نرجع توا في آخر آخر دورة كان نجمنا النقطة ليلي نقطين الجعفور على كرم محمود وهذا نقطين هاي نقطين من أكبر دول من أكبر دول أمريكا الشمالية
1: أكبر الدول
0: من أكبر دول أمريكا الشمالية
1: من الجغرافيا والله لي ما نجاوبكش بالحق ماني عندك جغرافيا كوستاريكا
2: كندا
1: كندا كندا أقول شمالية كندا شمالية
0: برافو عليك رافع ياخو نقطة رافع ياخو نقطة باش نكمل بسؤال الجعفور
2: لا عاد بعد ربيب زينب
0: نعرف أين هكا
3: أمورها أستاذ دكتور لها
2: رجل أمورك
0: مريضة
3: ثم قطيع بين ولي المدرسة
0: مريضة اخر واحد جعفور جعفور فضيلة السخاء
3: كرم
0: الكرم, الكرم. جعفور برافو عليك قديش نقاط
1: كرم وهي فضيلة السخاء
0: زينب وجعفور متعادلين
2: سؤال فاصل
1: اعطينا سؤال فاصل
0: سؤال
1: ما كان الاسرع
0: فاصل به غطاه بقماشن
1: كسيه
3: كساهو
0: قال جعفور وزينب ما قالت جعفر اليوم هو الرابح في حرف الكيف برافو عليك جعفر ورباب هما اللي قالوا مع بعضهم احسنتم الناس كل كرموس ميرسي بوكو يا جماعه الخير
3: ميرسي ميرسي شكرا رافع بابا ميرسي
2: شكرا شكرا مبعدنا
3: بعد
1: هذا هكا التليفون
3: التليفون ما تنسانيش زينب الى اللقاء
1: الى اللقاء جعفر
3: رباب ميرسي
1: بارك الله فيك
3: شد لي يا اختي ومخرج
1: ومخرج غويا
3: فاروق مريق البابا حسين معاك مريق هاي السلام عليكم قبل الله هاي
4: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 النهار مع جعفر وتوت ليكيب ديوان فام
5: صوتكم
4: في تونس الكبرى
5: على 93.5
4: على 93.5 L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز منتصف النهار ديوان فام عسلمة. الكاتب العام لجامع العمل التكويني المهني والتشغيل مروان المناعي يؤكد لديوان فام وجود إخلالات عديدة رافقت العودة التكوينية بمختلف مراكز التكوين المهني لافتا إلى أن عددا من مراكز التكوين لم تكن جاهزة لإحداث اختصاص مرافق الحياة الذي تم الإعلان عنه وذلك على هامش إشرافه اليوم على اجتماع عام بمركز التكوين المهني بكبلي.
6: تم الإعلان على العديد من الاختصاصات الجديدة وتونس الكل مش قبل لي بركة اليوم مهتمة بالاختصاص الجديد وخاصة مثلا كي نحكيو على مرافق الحياة الآن اليوم وقت اللي تم الإعلان على بعض الاختصاص هذا لأنه ثم بالحق مراكز جاهزة لتأمين الاختصاص هذا والاختصاص هذا حبيت ولا كرهت هو راهو معناتها محضرينه للتصدير. إيش معناها للتصدير؟ على خاطر أولادنا الكلهم يتبعوا في الاختصاص هذا منذ سنوات وكانوا يستناو فيه علاش على خاطره مطلوب في سوق الشغل الدولي يحبوا حبيت ولا كرهت يجربوا معناها حظهم كبقية أخوانهم في مجالات أخرى لكن اليوم مختلين ربنا نحن في وسط البيان هل أنه يعطيونا التدقيق مركز بمركز فين اتجاه على خاطر اليوم هل أنه الاختصاص هذا وقت اللي نحلو أنا في سنتر إكس هل أنه سنتر إكس هذاك مستعد ناحية التقنية والبيداغوجية والمعدات الكافية لتأمين هالاختصاص فعليا هذا ما نقصد راه بالجاهزية الفعلية.
1: مستشفى سهلول يتصدر جميع المؤسسات الصحية والاستشفائية العمومية في مجال إرساء المعرف الوطني للصحة إثر تمكنه من توحيد 180 ألف معرف صحي لحدود يوم 6 أكتوبر الجاري. ووضح المستشفى في بلاغ له أن المعرف الوطني للصحة يمثل أحد المرتكزات الأساسية للتحول الرقمي إذ يتيح ربط المعطيات الصحية للمرضى بصورة موحدة ويمكن الهياكل الطبية من الولوج إلى المعلومات الضرورية لضمان التكفل الناجع بهم بصرف النظر عن مكان تلقي الخدمة والانتماء الجغرافية. المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس واحد تقرر منع تنظيم أي نشاط يتعلق بما يسمى بدخلة البكالوريا أو غيرها من الأنشطة المشابهة. وأوضحت المندوبية في أعلام لها استند إلى مذكرة صادرة عن وزارة التربية بتاريخ 16 فبراير 2026 أن هذا المنع يشمل أيضا كل ما من شأنه المساس بسلامة الأسرة التربوية أو تعكير صفو الحياة المدرسية. إلى الشأن الدولي، جيش الاحتلال ينشر بيانات تلخص عملياته خلال السنوات الثلاثة الماضية منذ 7 من أكتوبر 2023، ويقر بأن قوته استهدفت حوالي 100,000 هدف على مختلف الجبهات منذ بدء الحرب بحسب بيانات نقلتها وسائل إعلام عبرية. منظمة الصحة العالمية توصي باتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة وتوفير الإرشاد بدلا من الاعتماد على أدوية إنقاص الوزن الشائعة في أول توجيهات عالمية تصدرها المنظمة للتعامل مع ارتفاع معدلات السمنة بين الأطفال الصغار. وتشير بيانات منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إلى أن معدلات السمنة تجاوزت نقص الوزن لتصبح أكثر إشكال سوء التغذية شيوعا بين أطفال المدارس والصغار حول العالم.
4: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
5: سوية أليرت، البرمجة الشتوية على كارت من الاثنين للجمعة.

كل خميس وجمعة. تم بعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع لك تيوليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: نكمل معاك نص النهار أستاذ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكس نورمال وعندك مع الحكاية البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. ديوان فام صوتكم،
1: ديوان فام
0: صوتكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: على 93.5.
0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
2: نصف نهار وستة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع على موجات إذاعة ديوان فام. كالعادة والعويد موعدكم اليوم يلقار من برنامج هنا تونس من اثنين للجمعة من نصف نهار حتى الماضي ساعتين. نحاول معكم نرجو على أبرز الأحداث، الأخبار، الملفات الوطنية وطبعا الدولية، شنو صاير في البلاد، شنو صاير في العالم. نحاول في إطار فقراتنا نرجو بالتحليل والنقاش على مختلف الأخبار الوطنية والعالمية. كالعادة البداية بفقرة عطاير، بعد شوية نكتشف المواضيع اللي اختاروا الأولاد إنهم يحكيوا فيها، بعد نمشي معكم لفقرة الأكتواليتي. الملف اليوم اللي باش نفتحه هوني في البلاتو هو ملف السكن عموما والكراء المملة، كيف تبدو خارطة السكن في تونس وما موقع الكراء المملك ضمن الحلول المطروحة اليوم. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا ضيفنا بارتير من نص نهار وربع أمين مال غرفة الباعثين العقاريين الهشمي الملياني. زاد في أخبارنا اليوم أكيد باش نحكيه على الإفراج عن التلميذ إدم مبارك من قبل قاضي الطفولة. رئيس الجمهورية يدعو وزير التربية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكينه من العودة الفورية إلى مقاعد الدراسة. بعد أكيد ساعتنا الثانية باش نمشيو فيها لفقرة المقال، المقال اللي اختاروا خليفة اليوم، هل أصبح الشرق الأوسط يعد تشكيله اليوم على قاعدة البقاء للاحتلال نقطة استفهام، سؤال نحاولوا نلقاو جوابه في المقال اللي اختاروا خليفة. وآخر الحصة بالأرقام مع زميل نور الفارسي، بعد 3 سنوات على طوفان الأقصى تاريخ 7 أكتوبر ماذا تغير؟ نحاولوا نرجع لآخر الحصيلة المستجدات الأرقام آخر الحصة. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا توا. كالعادة مرحبا بجميع تفاعلاتكم وتعليقاتكم، إن شاء الله بشرفكم توا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخة يرافقني اليوم في التحليل والتعليق والنقاش، كامل الحصة على يميني خليفة شوشين. خليفة أهلا وسهلا ومرحبا.
3: تحياتي ابتسام وتحياتي سيد أحمد وتحياتي لأحلى مستمعات وأحلى مستمعين وأحلى مشاهدات وأحلى مشاهدين.
2: مرحبا بك يا خليفة. ويرفقنا زادة في التعليق والنقاش الأستاذ أحمد التونسي. أحمد أهلا وسهلا، مرحبا.
4: أهلا وسهلا ابتسام، مرحبا بك وكافة السادة المستمعين والمستمعات، مرحبا بخليفة والولاد اللي معانا في الجانب التقني اليوم. حبيت تحية خاصة لجمهور نادي الفريقي والعائلة الموسعة بمناسبة عيد ميلاد نادي الفريقي 106 نهار 4 أكتوبر اللي فات. ما حضرتش أنا، مانيش موجودة، مع الأقل هكا اليوم نهنيهم.
2: بالطبيعة تحية للنادي الفريقي ولكافة المشجعين للنادي الفريقي. يعطيك صحة أحمد التونسي، مرحبا بكم خليفة وأحمد. والبداية كالعادة دائما بأولى فقراتنا عطائر.
0: عطائر
2: نبدأ معك أحمد.
4: مسالش موضوعنا اليوم اللي اخترناه في عطائر الحقيقة ينادي به المواطنين عندهم برشا ولا من مجيب. نلقاو ساعات هذه سرعة في أخذ القرارات اللي تبدأ ضد معناها الجيب متاع المواطن، ولا اللي تبدأ القرارات اللي تبدأ فيها إثقال لكاهل المواطن التونسي، في حين القرارات الأخرى اللي تنجم تكون في نفس الإطار معناها تحدد ولا تعطي توفر نفقات على الدولة وغيره، عنا سنوات إذا كان حتى عقود نطالبه كشعب من الحكومة ومن مجلس النواب ومن الإدارات المتعاقبة إنها تنفذها القرار هذية أو المطالبات هذية الحقيقة عجبني الدعوة متاع مجلس الحرفيين لمجلس النواب واقتراحه لقانون لترشيد النفقات العمومية من خلال تجميد اقتناء السيارات الإدارية والوظيفية في برنامج معناها حسب المقترح المقدم على مدار 3 سنوات. ولما لا زاد معناها جاء في المقترح أنه يتم إلغاء السيارة الوظيفية ذي تدريجيا. وكذلك معناها أحد ملامح المقترح هو عدم الجمع بين السيارة الوظيفية والسيارة الإدارية، وهي تقريب معناها طلبات معقولة وما فيها حتى إشكالية، ويمكن توفر على الدولة برشا نفقات في خصوص الشراء وبعد زاد في خصوص حتى البنزين والاستهلاك والامورتيسمون التصليح والزيت والعجل والشيء ذاك الكل معناها راهو على نفقات الدولة. كيف كيف في المقترح معناها إعادة توزيع الأسطول وتركيز على صيانة معناها السيارات القديمة وإعادة توزيعها، وكما قلت كنت نحكي ترشيد الوقود، وكذلك معناها ما جاش في العنوان هذا معناها في نتاع في المقال، ولكن سيدة مطالبات بترشيد نفقات المهام والسفر، واعتبار وأنه السفر على الدرجة الاقتصادية هو المبدأ. كذلك معناها فهم مطالبات بمراجعة عقود الكراء ونفقات المؤتمرات. إذن معناها الحقيقة هذه مطالب معقولة، الدولة اللي تطلب من مواطنيها ولا تطلب أنه يتم ترشيد النفقات وتطلب التقشف وأنها تاخذ إجراءات في اتجاه وأنها تثقل كاهل المواطن من باب أولى وأحرى على الإدارة هذه بزيادة أنها تكون وتعطي المثل وتكافح الهدر وتتقر معناها جملة من الإجراءات باش توفر معناها المال العام. واللي عجبني في المقترح هو أنه معناها من جامعة تونسية الحرفيين ومؤسسة الصغرى المتوسطة أنه يقترحوا زادة أنه الأموال اللي تم توفيرها من خلال الإجراءات هذه الكل تمشي في اتجاه الاستثمار والإنتاج والتشغيل ودعم المؤسسات الصغرى والحرفيين. الحقيقة معناها برنامج ولا مشروع قانون نباركوه، وماذا بينا يلقى أذان صاغية مجلس نواب الشعب، وماذا بينا زاد بعد لا يخرج القانون يتم تطبيقه وتنفيذه معناها من قبل الإدارة، ولعل معناها من خلال الإجراءات هذية نشوفوا حوكمة أخرى، نشوفوا نظرة أخرى معناها للخطر. المواطن راو يشوف أنه الدولة قاعدة تشري كل عام في أسطول متاع سيارات كبيرة ومعناها وفخمة وغيره وغيره، ما نجمش يصدقك وقت اللي تقول الدولة في أزمة، بلادنا في أزمة وعنا مشاكل متاع ميزانية وفي الخزينة العامة، نبدأ بالدولة وبعد نمشيه للاتجاهات الأخرى، وأكيد أنه بش يوفر برشا أموال على خزينة الدولة.
2: واضح. نذكره تقريبا منذ أسبوعين كيكا كان حاضر معنا رئيس لجنة المالية في البرلمان ماهر الكتاري، وقال أنه من بين المقترحات ربما اللي بيصير إدراجها من قبل النواب أو طرحها في علاقة بمسألة الميزانية لسنة 2027، قال أنه مسألة ترشيد نفقات التسيير، ونعطى أمثلة كما مثلا السيارات و وصولات البنزين وغيره. طبعا نشوفوا بعد شنو طبيعة المقترحات.
4: هو عجبني التدخل اللي في علاقة يطالب انه حتى الميزانيات متاع الوزارات ما يتمش ترفيع فيها، لانه كل عام تو في السنين الاخر قاعدة يتم الترفيع في ميزانية الوزارات. هل بامكاننا انه على الاقل نجمدوا ما نرفعوش؟ وقتها ممكن زادة نوفروا برشا أموال تمشي في اتجاهات خير من اللي
2: على كل. سيكون مشروع ميزانية 2027 أكيد مطروح على البرلمان، وبش تكون فما نقاشات في علاقة بمقترحات النواب وكيفاش بش يتجه أو التوجهات العامة للمشروع هذايا. مازلنا موصينا معكم فقرة عطاير من أحمد تونسي، بش نعطي كلمة لخليفة شوشين. هاي تفضل خليفة.
3: أنا مش نحكي على ذكرى تم عموم الشغالين والعمال في العالم، لأنه يوم 7 أكتوبر صحيح طوفان الأقصى، ما هو طوفان زاد الحقوق العمالية، لأنه يتزامن مع أحياء الشغيلة والحركة النقبية العالمية ليوم 7 أكتوبر من كل سنة، اللي هو اليوم العالمي للعمل اللائق، وهي مناسبة يجدد من خلالها الحركات النقبية الالتزام بالدفاع عن حقوق العاملين والعاملات وترسيخ العمل اللائق باعتباره أساس للكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية. وهذه السنة معناتها الاحتفالية 2026 الحركة العمالية تضع معناتها الشباب بشكل خاص معناتها في صدارة هذه السنة من أجل الدفاع معناتها على حقوق الشباب العامل في الجانب هذايا، وتعتبر من أهم المطالب من أجل تحقيق العمل اللائق بهم والأمن الوظيفي والحقوق النقابية. تقريبا العمل اللائق يقوم على 5 شروط أساسية، معناتها تقريبا نحاولوا باش نذكروا بها كما وردت في العديد من المواثيق الدولية. وتعتبر زادة مسألة العمل اللائق هو حق أساسي من حقوق الإنسان، ويعتبر كذلك مبدأ دستوري استنادا للفصل 40 من الدستور التونسي، ومن الضروري ترجمته من خلال العديد من التشريعات الوطنية وخاصة من خلال سياسة الحوار الاجتماعي. هو يقوم على مجموعة مركان: العمل القار والأجر، معناتها العادل، الحق في شغل قار ومستقر وأجر منصف وكافي لتأمين حياة كريمة للعامل والأسرة، مقاومة العمل الهش، القضاء على إشكال العمل الهش مثل المناولة وإشكال التشغيل الهش وتعميمه على كافة القطاعات، توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، توفير شروط عمل آمنة وصحية وضمان التعويض المناسب عند فقدان الدخل، وتوفير العناية الصحية اللائقة لكل العمال، مراجعة التشريعات الشغلية من خلال تحيين مجلة الشغل والقوانين المرتبطة بالعقود وحوادث الشغل والأمراض المهنية لتنسجم مع المعايير الدولية ومع الدستور، حماية عمال الاقتصاد الرقمي والمنصات، هذه مثلا من ضمن المستجدات، من خلال تنظيم القطاع والدفاع عن حقوق الفئات العمالية المستجدة، ودعم الاتفاقيات الدولية ذات الصلة لتوفير غطاء قانوني يحمي كرامتهم من التهميش والهشاشة، وأخيرا من خلال الحوار الاجتماعي وحرية التنظم من خلال احترام الحق النقابي وحرية التنظيم والمشاركة الفعالة لعمال في صياغة القوانين. هذه تقريبا أهم الشروط لتوفر العمل اللائق للعمال التونسي. أنا نقول تحية لكل الشغيلة والعمال في تونس وفي عمال في العالم بمناسبة هذا اليوم، وإن شاء الله إن شاء الله يا ربي تتحقق شروط العمل اللائق لكل العمال وكل الشغيل.
2: تحية لكل العمال، وإن شاء الله ربي يعين الناس الكل. يعطيك الصحة خليفة. احنا أكيد ما زلنا مواصلين معكم ساعتنا الأولانية، وبعد شوية باش نحكيه على موضوع مهم ومهم جدا، باش نحكيه على السكن، باش نحكيه على الكراء المملك اليوم، هل ينجم يكون ضمن الحلول الجذرية المطروحة اليوم في علاقة بحلم اليوم المواطن التونسي في

0: دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا توا، رجعنا لكم من جديد موصينا معكم أكيد ساعتنا الأولانية، كمان معكم فقرة عطاير كما قلت لكم فقرة الأكتواليتي اللي نخيروا في كل مرة نطرحوا فيها ملف من الملفات الوطنية أو الدولية. اليوم باش نحكيوا على ملف مهم برشا، باش نحكيوا على ملف السكن، خريطة السكن اللي في تونس وما موقع الكراء المملك ضمن الحلول المطروحة اليوم، بين حلم أنك تكون عندك دار وبين واقع الإيجار الأسعار وغيره. اليوم الكراء المملك هل ينجم يكون ضمن الحلول الجذرية وغيره؟ هذا باش نحكيه عليه بأكثر تفاصيل مباشرة في فقرة الأكتواليتي.
1: الأكتواليتي
0: وسعيدة جدا باستقبال ضيفنا اللي حاضر معنا في البلاتو، أمين ميل غرفة الباعثين العقاريين الهشمي الملياني. سي هشمي أهلا وسهلا ومرحبا.
2: شكرا على الاستضافة، مرحبا بيك.
0: مرحبا بيك، مشكور على قبولك الحضور معنا. نذكر حاضر معنا في التحليل والنقاش خليفة شوشين وأحمد التونسي، مرحبا بكم زادة من جديد. وباش نبدأ معك سي الهشمي الملياني، نذكر أمين ميل غرفة الباعثين العقاريين. ساعة في البداية قبل ما نحكي معك على الكراء المملك وباش نحكيه على واقع وخريطة السكن عموما اليوم في تونس، اليوم وقت اللي نقولوا الباعثين العقاريين، شكون هم الباعثين العقاريين اليوم وشنو الدور اللي يقوموا به ربما في علاقة بالسكن وواقع السكن؟ هيت نبدأ نحطه في السياق العام وبعد نرجع للتفاصيل الأخرى.
2: صحيح، نحطوا الأمور في إطار.
0: هاي
2: الباعثين العقاريين اليوم عندنا 3372 باعث عقاري، ولكن اللي هما يشتغلوا ويخدموا قريب 700. تقول كيفاش 25% يخدموا 75 ماخذين أجريمون وما يخدموش؟ خطا عندنا غلطة، معناها بيرسيبسيون غلطة شوية، معناها سمعني فرنسية، معناها اللي يغزل البعث العقاري يقول لك هذا مجال مربح. أوك علاش عندنا 3372؟ لكن بعد كيف يدخل يشوف أنه فما برشا مشاكل. شنو من المشاكل؟ مشاكل أنه معناها من الثورة إلى يومنا هذا كل شيء يغلى. ليد العاملة فترة كنا نخلصوا الخدام 10 دينارات ولا 12 ولا 15، اليوم أقل الخدام 35، المعلم كان يخلص 25 أو 80، السيمان كان ب 6000 واش ولا 16000 وقديش، وتو نهارين التالي زادوه ما فهمتش علاش، زيادة ارتباطية. الحديد ما عادش نحكيه في قديش، معناه منين الدور تلقاه والدينار التونسي طاح. كيف تيح الدينار التونسي كل ما حاجة معناه نستوردوها باش تبدأ أغلى. في 2010 كان أبري 1800 يظل اليورو، اليوم 3300. هذا الكل يخلي أنه المسكن اللي كنا نبيعوا فيه في 2010 150 ألف دينار، اليوم المسكن هو بيدو يسوى 350 ألف دينار. وربحنا نقصت، كنا نجمو نربحو معناه بروبورسيونيلمون أكثر في 2010، اليوم كان حتى احنا نزيدو في ربحنا يولي ما عادش يتباع. علاش؟ خاطر كل شيء غلى والتونسي الشهرية ما تبعتش، معناه وهذاك حد القدرة الشرائية نتاعو. دونك فما مشكل كما تقول هيكلي. لليوم باغ اكزومبل لو نشوفوا احنا في حاجات انه فما شويه عزوف على الشيره، ولكن المتر مربع قاعد يغلى اليوم. تقول لي علاش؟ نقول لك خاطر الالومنيوم فما مضيق أرمز، وعندنا 35% من الالومنيوم يجي من غادي واقف. عندنا الكويفر معناها اللي هو معناها التريسيتي تزاد 28%. هذا الكل يخلي حتى كان فما عزوف معناها فما معادلة لازمها تاقع، ما تجمش الشركة تدخل في حاجة وما تربحش. وحاجتين وباش نكملوا معناها نشوفوا الوضع كيفاش، أنه الكري أغلى حاجة في المسكن هوش المسكن، هو الكريدي تاع البنك. كيف تاخذ 200 ألف دينار ترجعها 484 ألف دينار. هل الأرقام راني نقول لك فيهم؟ خاطر عملنا دراسة مع أكبر

0: مكتب دراسات عالمي عملناه في تونس، وفما هذه معناها حكاية هالكريدي اللي هو مشكل كبير، معناها منين الدوة في الأخر تلقى نفسك كل شيء قاعد يغلى. دونك التونسي نكون واضح اليوم المسكن يولي حلم مستحيل. هو المشكل فينا احنا، مش ما نحبوش ولا قاعدين نزيدوا معناها بأمور اعتباطية، لا لا، معناها اليوم كما تبيعش بالسوم اللي احنا نبيعوا به، معناها أقل راهو مسكن اليوم ما بين 350 و 400 ألف دينار، معقول هذا؟
1: بها باش نرجع لك. نذكر سي شميل ميلاني أمين ميل غرفة الباعثين العقاريين ضيفنا اليوم، نحكيه على السكن، وبعد شوي باش نرجو نحكيه معك على الكراء المملك اللي هو استراتيجية صار الاعتماد عليها. شفنا خلينا نقول جملة من الأرقام أو المعطيات اللي حتى من قبل وزارة التجهيز اللي في كل مرة يصير الإعلان عليهم، باش نرجو على هل يمكن أن يكون الكراء المملك اليوم جزء من الحلول. قبل هذه نعطيك الكلمة أحمد التونسي، تفاعل باش نبداو على الاقل في السياق اللي كان يحكي فيه تواصيل الهجم، يحكي على جمله من الاشكاليات الهيكليه، وفما جمله ايضا من الاشكاليات اللي تتمثل في غلاء اسعار كل المواد اليوم متعلقه بالبناء وغيره، ايضا في علاقه بالقروض المتعلقه بالسكن بين المبلغ اللي تاخذه الكريدي وبين المبلغ اللي ترجع وغيره. يقول لك اليوم شراء منزل او سكن بالنسبه للمواطن التونسي اصبح حلم شبه مستحيل بين الواقع، بين المشاكل، بين رغبة أي مواطن تونسي أنه تكون عنده دار. أي دور اليوم للباعثين العقاريين؟ وإحنا في الأخير نحكيه على حلقة كاملة اليوم. أحمد التونسي تفضل.
2: هي حالة كاملة موجودة في البلاد وعندها سنوات، وهي من الأزمات الكبيرة اللي تأرق العائلات واللي مسبة كثير من المشاكل الاجتماعية كذلك، واللي معطلة عديد المسائل. راهو وقت اللي أسرة تعيش الضغط متاع الكراء ولا ما تنجمش تشري دار، راهو فما مشاكل اجتماعية معناها بين الزوجين، فما مشاكل اجتماعية اللي نحكيه عليها نحن للقصر وقت اللي ما يعيشوا في ظروف معناها غير لائقة ولا كذا. دونك المسألة أبعد حتى من أني ظاهرة اقتصادية، راهي ظاهرة اجتماعية. راهو المسكن في تونس اليوم يعادل المساكن الفاخرة في بلدان غنية، معناها نفس الثمن متاع مسكن عادي في تونس ينجم يجيب لك مسكن يمكن خير من مسكن التونسي في دولة معناها أخرى، وهو معناها مشكل كبير برشا. لأنه نحن في العادة ولا في الاعتياد أنه القاعدة هي العرض والطلب، في حين المسألة ذي العقارية رغم أنه الطلبات أقل أصبحت معناها بصفة واضحة، لكن باقي العرض غالي. المشكلة هنا لا يزي معناها المواطن التونسي ما يلقاش معناها البرودوي ولا ما يلقاش الانتاج اللي حاجته به، ولا يزي الباعثين العقاريين يلقاوا رواحهم في مأزق متاع ركود، متاع انه يحط اموال طايلة وهو بيدو يخدموا بالكريديات اللي زادة مشطة نعتبرها، وبعد يلقى روحه امام معناها طلبات اقل من المتوقع، وإلا طلبات موجودة ريالمون معناها طلبات متاع بنوك، بعد إما يعجز معناها الناس على أنها تسدد القروض متاعها ولا مستحقاتها، وبعد تمشي في بيوع وفي قضايا تبتيت ويفكولهم معناها العقارات متاعهم، والباقي معناها هم يتفرجوا كما بقية التونسيين. هنا المسألة اللي راعات معناها انتباهي هي مسألة البنوك. أنا نعتقد أنه أول عملية من عمليات الإصلاح اللي نجمه بعدها نحكيه على أنه ممكن نلقاه حل الأزمة هو تسهيل الحصول ولا التخفيض من العوائد ولا من الليزانتيرية ذوما على أولا الباعثين العقاري، ومن بعد زيادة كيف كيف على المشتري. أنا ينتابني شعور وأنه البنكة تبيع العقار أغلى من البعث العقاري بيدو، لأنها تبيع له المرة الأولى القرض باش يبني، وهو يتعب وهو يتحمل الريسك متاع السيانسيس ومتاع العامل اللي يطيح ومتاع الدنيا هذيك الكل ومتاع غلاء الأسعار في الأثناء اللي ما جيش في حسابه، وهذوكم الكل معناها يحملهم هو كالمخاطر ذيك الكل، وبعد تزيد تبيع العقار بالدوبل متاع حقه براتيكمو، لأنه اللي تسلف 200 مليون يرجعهم أكثر من 200، يرجع 400 واش معناها. أعتقد أنه بداية الحل تبدا الساعه. اذا كان نحبوا ننشطوا القطاع هذا، اذا كان نحبوا نلقاو برودوي للمواطن التونسي نجم يلقى فيه معناها الملاذ نتاعو، نبداو ساعه بالتمويل. هي مشكله العصر التمويل، ومن بعد نمشيو للمشاكل الاخرى اللي الحقيقه كما قلت لازمنا نتناولوها من مقاربه اجتماعيه كامله، مش كان اقتصاديه ولا كان من باب الغرف ولا من باب المواطن التونسي.
1: هاي تفضل سي الهيشمي، كان عندك تفاعل مع الكلام اللي كان يحكي فيه. نقول لك جزء من الاشكاليه تمثل في التمويل هوني، وانه لكونكم فما التمويل كما قال باجراءات معينه اليوم تاخذ بعين الاعتبار اليوم المقدره نتاع المواطن التونسي، نجمو نراو انه الاشكال ربما والازمه هذه في علاقه بالسكن تقل اكثر على الاقل حتى على مستوى النسبه نتاعها.
0: وفما شويه تشريعات سادة. طب كيف نحبوا احنا العائله التونسيه تشري كما قال اليوم راهو المسكن كما قال هو معناه سلم اجتماعي. نتهنى على عائلتي ونولي نخدم فيك الشركة هذيك وتبدأ أموري واضحة مهما يصير له إنسان ما يبدأ متهني على عائلته. اليوم دونك السلم الاجتماعي راهو نجمو نشروها كما تقول بزوز دورو كان نعملو شوية تشريعات. من التشريعات هالقيمة المضافة من 2018 طلعونا بقيمة مضافة 19% حطوها 13. مشكورين سادة النواب في 2025 عداو المشروع أنها ولات 7%، و 7% هو سكونا بيلو تو ديكيليبر. في كلمتين نفهمكش معناها تو ديكيليبر، احنا كيف نشريو بالتفيع. شفنا أنه شراءاتنا كيف في آخر وقت نجيو باش نبيعو يساويو 7% من قيمة نتاع اللي باش نبيعوها. دونك كيف قلنا للسادة النواب راهو كيف نحطوا 7% المواطن ما عادش نحسبوا عليه التفيع، دخلوا خرجوا التفيع هذيك ماش باش نخليها
2: ديتكتيبل معناها
0: ديتكتيبل. وما عندي بعد عامين ثلاثة كان ما نستعملهاش باش تطيح بطبيعتها. دونك ننفع بها المواطن. في 2025 السيدة وزيرة المالية تاع ذاك قالت باهي نمشيو 7%، ولكن فما مشكل في 7%. احنا في 21 قلنا راهو المواطن التونسي الكلاس موين معناها كيف نقولوا
1: احنا الطبقه المتوسطه
0: نتاعنا، خاطر ما عادش نحب نحكي برشا على الضعيفه مساكن. الطبقه المتوسطه اللي هي قاعده تفقر نشوفوا فيها احنا. دونك الطبقه المتوسطه هذيك قالت الى 500000 دينار تسجل ب 1%. نجيو في 2025 نقولوا التفيا 7% إلى 400,000. معناها فماش تناغم معناها حتى في الأفكار ولا في التشريع. واللي يفوت ال 400 يولي خلص 19%. ولكن زاد فما غلطة في 19%، معناها فما من غلطة لغلطة احنا ماشيين. شنو هي؟ أنه إنسان شراء ب 420. ال 400 الأولى نورمالمون يخلصوا 7%. والعشرين ألف دينار الثانيين يخلصوا 19.
1: الميكرو
0: من 25 تو 26 وما نعرفش 27 شو بشيقة يخلص على الكل على كل 20,000 دينار الزايدة يخلص 80 مليون في 28. وراهو فما عباد تو معناها الأشخاص اللي شو من عنا معناها تلقاها هو أستاذ جامعي ومرته طبيبة معناها مترفين معناها كالكو بار، ونقاهم ما يخلطوش إلا بصعب كبير. توا خلقنا نكون واضحين كانت عنا ثلاثة طبقات، طبقة ثرية وطبقة فقيرة والفخر نتاعنا هي الطبقة الوسطى. الطبقة الوسطى هي اللي قاعدة تطيح واللي ما عادش تجم تشري، كانوا يشيروا من عنا حتى معلمين توا ما عادش، توا يزم يكون أستاذ جامعي ومرته طبيبة ولا انجينير وكل هذا الكل. معناها التفيا زادة معناها تشريعيا غالطة، فما تشريعات غالطة معناها. وآخر حاجة زادة نقول لك عليها هو العقار. العقار من 2010 ما عادش يتقرب، معناها اليوم باعث عقاري باش يشري أقل متر مربع ما أقلش في بقعة مش لوكس برشا، ما أقلش من زوز ملايين زوز ملايين ونص. وصلت في البقايا الفاخرة مش لازم نذكروها 7.5 ملايين المتر. قديش بتبيعوا انت؟ هو معناه من الاشكاليات الموجوده اليوم. وهذوما معناه علاش نقول لك امور هيكليه. ولا يفاش احنا نشريو ما زاد ما هذيك حدها معناها ما تجمش توفر لك راهو 95% من الباعثين العقاريين ما يشريوش من الوكالة العقارية لكن يشريو ما عند الخواص والخواص يبيع بالغالي.
1: هو واضح. باش نخرجوا فاصل صغير نذكر ضيفنا امين ميل غرفه الباعثين العقاريين اللي يشمل ملياني باش نرجعوا اكيد نحكيوا على تفاصيل اخرى تم السكن وقع السكن في تونس بعد باش نرجع اكيد نسمع خليفه شوشين كان عندك تفاعل او سؤال لضيفنا ولكن قبل هذا نخرجوا معكم فاصل وراجعين.
3: هنا تونس الماتش ما يوفيش في دقيقة 90 ديما فما ليكسترا تايم تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب 2-3-4 من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان فم السبور غرام.
4: ناس الديوان أحلى ناس أحلى لما تلقوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فم صوتكم.
3: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
1: نصف نهار و 35 دقيقة أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا طوى نحكيوا على ملف مهم من بين الملفات اللي تم المواطنين التوانسة السكن العقارات كيفاش تشري دار وإلى غيره. نذكر ضيفنا اليوم في البلاتو أمين ميل غرفة الباعثين العقاريين الهاشمي الملياني. سي هاشمي مرحبا بكم مرة أخرى مشكور على قبولك الحضور معنا. حكينا ربما على الواقع حكينا على السياقات من وجهة نظركم تقديركم كحلقة اليوم في إطار السكن اليوم واقع السكن في البلاد حكيت لنا من وجهة نظركم كباعثين عقاريين وشنو ربما نوعية الإشكاليات اللي تقدروها بحكم العمل متاعكم وغيركم بين المشاكل الهيكلية بين مشاكل التمويل وبين أيضا جملة من المشاكل والتشريعات اللي قلت أنت لازم يصير تغييرها اليوم. بعد شوية نسمع الحلول من وجهة نظركم زيدا بعد الحديث عن تشخيص الإشكاليات وغيره باش نحكيو زاد على الكراء الممالك ولكن قبل هذايا نسمع خليفة شوشين. هاي خليفة تفضل.
5: موضوع يوجع القلب معناتها في الأخير أما للأسف خلينا نقولوا منظومة نتاع البعث العقاري بشكل عام كما أغلب المنظومات في تونس للأسف وصلت إلى طريق مسدود ووصلت إلى فشل عمرها الافتراضي انتهى لكن للأسف احنا العديد من المنظومات أعمارها الافتراضية وفت لكن احنا نصروا في تونس اللي نبقوا نستعملوا فيها رغم هذا الكل. حتى الأستاذ كان يحكي من 2010 يمكن فقط نزيد عامل برك اللي عامل الارتفاع المشط للطلب على السكن خاصة في علاقة بإخوتنا الليبيين وهذه ثم العديد أن قد نحكي في المدن الكبرى صفاقس سوسة تونس وثم العديد أنا نذكر كنت في إذاعة شباب وتناولنا الموضوع وثم برشا ناس حكت على نوع من الفقاعة وتنجم في الأخر تؤدي إلى أزمة وفعلا هي بدت تراكم الأزمة وقت اللي بدوا يرجعوا فصحيح ثم بعض الناس استفادت خاصة القائمين على المنازل هذيك اللي اقتنوها معناتها من الإخوة الليبيين برخص تراب وبوعاها للتوانسة دوبل تعرف أنت السوق اللي صارت خاصة 2015-2016 من المفروض تحل فيها تحقيقية لأنه صارت في العديد من المدن وصارت فيها برشا إشكاليات وأصبح عبارة على وفاق الناس اللي تشري والناس اللي تبيع والناس اللي واستفادت منها العديد من القطاعات. للأسف أنا قلت المنظومة هذه بشتوف المفارقة الكبيرة في تونس اللي 23% من العائلات التونسية بلا سكن تقريبا أربعة العائلات تعيش في الكراء وثم 826 ألف مسكن شاغل

0: الأسباب الأولى والرئيسية هي مسألة التمويل. والسبب الثاني زاد، خلينا نكون واضحين شوية، زاد ثم حتى انتصاب فوضوي في القطاع هذا بتاع البحث العقاري، وخاصة المعلومة اللي قالها أحمد ونعرفوها، نعرفوها هيك العمارات اللي تبارك الله معناتها تشوفها، تشوفها التو مازال يعمل في الفندوات بعد ربع ساعة تلقاها سي كملت، معناتها تلقاها قامت كاملة دون توقف، معناتها في شكل قياسي معروف مصادر أموالها منين، كيفاش تطلع بشكل قياسي، وكل فقاع أنا على الأقل نسكن في المروش تبارك الله ما أعطيتك هنا، معناتها تمشي تشوف تبارك الله، معناتها بأرقام، أرقام قياسية وأعداد فلكي، ويمكن معناتها قبل بشر يخمم باش يقدم مطلب تتبني واحدة أخرى، عمارة أخرى، القامات أخرى، وأنتم تعرفوا شنية اللي وراها والسبب هذه. إلى جانب سعر الأرض، كلفة البناء اللي طورت بشكل كبير، وارتفاع اليد العاملة نسبيا لأنه يعني مرتبط زادة بارتفاع التكلفة متاع المعيشة، النتيجة اللي أدى لها غلاء الأسعار كما حكى الأستاذ بشكل كبير برشا، تقريبا تضاعفت ما بين 2010 و 2026، معناتها أرقام كبيرة ياسر، خلى العباد تعيش حالة من العزوف. المبيعات زاد حسب رقم معناتها لقيته في مقال أو ردت، وانت طاحت المبيعات بنسبة 80%، والناس تهرب للكراء. شنو اللي صار في الكراء؟ ترتفع زاد وتتضاعف أسعار الكراء، يمكن الدوبل، الحاجة اللي كانت ب 500 دينار ولت مليون، هذه يرى في أرقام في سنوات نتاع 5 سنين 6 سنين، وهذا يؤكد اللي راه الأزمة هيكلية، ماش أزمة دورية تنجم تنفرج، لأنه ثم ناس يقول لك ما شوية هاته تغلى، طيب لا ما يش مش تحل، لأنه أزمة هيكلية مربوطة ببعضها، والحل متاعها ما نجم يكون كان حل جذري. ونمتأكد اللي عشرات إذا كان قلت أغلب المستمعين اللي يستمعونا واللي هم أغلبهم من الطبقة الوسطى، وتحية ليهم، معناتها أكيد 60% منهم الفكرة هذه نحوها من نذهب، هو مش ياخذ. أنا أقول لك في الأخير أنا مش نبقى مخنوق معناتها للبنك ندفع في كريدة حياة عمري، إيه أخويا نولي يقول لك على الأقل كيفيا قراري أخويا على الأقل لا ناخذ الشريط نتحكم في آخر ما يزول الشطر بتاعها، ولا نتمتع بالدار ولا نتمتع بالشهرية في نفس الوقت. هذا التفكير أغلب التوانسة يقول لك نعيش كل نهار نهار ونمشي الكراء، ثماش حلول،
1: هذا هو
0: خطر الحلول، اذا كان مش عندكم انتم ما ثم حتى جهه مش نجم
1: نقول ومنه هو من الحلول. سي الهشم المليان يذكر امين مال غرفه البعثين العقاريين ضيفنا لليوم، انت قلت احنا قدمنا جمله من الحلول او عنا جمله من الحلول تنجم تسهل عمليه هذه اقتناء السكن للمواطنين، ومنه انت تحكي لنا على الحلول. هل يمكن اعتبار الكراء المملك اليوم ادراجه ضمن الحلول اللي الى حد ما ونسبه ما تنجم تخلي اليوم اي مواطن تونسي يتمتع بالسكن وفق الشروط بتبيع علي تم واضح؟
2: قبل ما نقول لك حكاية الحل، فما زوز أرقام قاعدين ديما يجيو، هو أنه 75% من التوانسة ملاكة و25 مش ملاكة، هذه غلط، هذه في السبعينيات، وأنا ديما نقول راو الرقم هذا راو مش هذا، هذا في السبعينيات وقع، وحكاية 800 ألف مسكن شاغر زاد غلط عليه، خاطر كيف نعملوا عملية حسابية صغيرة، أنا ما عارفش معنا الانستيتيو دي ناسيونال دي ستاتيستيك يظل وقت خرجها، كان نقوله 800 ألف في 200 ألف دينار كل نحسبوه، تو نقاهم أببري أكثر من ربع البيجي نتاع البلاد، دونك ما وش معقول هالحكاية. الباعثين العقاريين احنا بارو كوبمو نعرفوا وش عنا ستوك مازال ما تباعش، هما ما بين 5000 و6000، خاطر انت كان تعمل 5000 و6000 تو تلقى رقم كبير، هذه الحاجه الاولى. دونك فما نتاع 800000 هذيك راهم هذوكم شقق عاملينهم لعبات تصيف فيهم في الصيف في سوسة وفي مستير وفي بنزرت وكل، راهو فما برشا شقق شاغره ما يدخلوا ماليهم الا في الصيف، ما يحبوش يكريو، دونك لقينا لهم الواش به. وكما قال سي
0: معناتها الرقم صحيح، خاطر الرقم خديته عليك انت راه،
2: لا انا ديما قلت راهو الرقم هذاك صحيح، ولكن ماهوش
0: سكن تعيش في الكراء، ورقم ثاني اللي هو 826 ألف مسكن شاغر.
2: كلمت انا وقتها جورناليست قلت له راهو مش هكا الكلام اللي
1: ماش ما كان صدق
2: وما عملش شويه هكا، علاش
1: انا حبيت ندقق
0: لا فرصه مش صحيح.

0: اغتنمت الفرصة.
1: وعندكش فكرة على الرقم الحقيقي بتاع التوانسة
2: وين
0: اللي ما يملكوش قريب 45%.
1: عشان الشطر الشعب ما يملكوش.
0: هو معناه بار ريكوبمون. وعلاش ما يملكوش؟ كيف تشوف راهو البيوع نتاع الشقق راهو فما توانسة عندهم 15 شقة. ولكن فما 15 عائلة في الكراء. دونك ما نجموش نحسبوا كل 15 هذوكم 15 شقة عائلات يسكنوا فيهم. تاع واحد قاعد يكري فيهم. واليوم هذا موجود برشا. كونوا واضحين. دونك ما نحطوش قد الشقق قد البوبيلاسيون. معناها فما مغالطة هنا. وراو قال سي خليفة وعنده الحق. راو فما كيل فاس كومينيكون. ينقص البيوع يغلى الكراء. وهذاك اش قاعد يقع اليوم. راو اللي يخرج من كراء كان كاري ب 500 دينار يخرج منها البقعة والله ما عادش يلقى الا ب 850 و 900 قريب الدوبل. وهذا راهو ماهوش باهي حتى اجتماعيا خاطر فما معناها التونسي مسكين اول حاجه في نيكن راس
3: شنو شهريته هو
0: هذا هذه
3: محمنها مليون شنو
0: اليوم مزيل. اليوم كيف تقول لي حلول زوج حلول هما سهلين
2: اللي هم
0: نبداو بالكراء المملك خاطر العباد الكل تحكي عليه دونك نجاوبك هنا الكراء المملك فكرة باهية ومن أحسن الفكرات ولكن مش بالصيغة اللي هي محطوط فيها تو كونوا واضحين لخاطر الصيغة اللي فيها تو أنه الشركات العمومية هما اللي بيش يبنيوا وبيش يبنيوا 1000 مسكن هما قالوا هكا
3: 1200
0: مسكن ما يحلوش المشكل كيف أنت عندك مينيمو هو أكثر من هكا ما نعطيك أنا رقم أقل رقم اللي هو 200,000 معناه أنا كان قيد نفسي اليوم في الكراء المملك يزمني 200 سنة باش ناخذ دار لا أنا لا ولدي لا ولد ولدي ده واضحين دونك 1000 مسكن راهم ما يحلوش المشكل يلزم أمور أخرى وقلنا للإدارة قلنا لهم راهو الباعثين العقاريين خواص قابلين أنهم يبنيوا معناه مساكن بالشروط اللي نتاع الشركات العموميه اللي قبلته الشركات العموميه
2: بنفس الشروط بنفس الاجراءات
0: ولكن كيف يدخل فيها الخواص نجموا نوفروا ما بين 25,000 مسكن 20,000 مسكن الى 30,000 مسكن وهذا يحل المشكل هذه حاجه الاولى
3: سنويا معك
0: سنويا كيف تعملهم في 3 سنين تشوف قداش راهو 1000 مسكن ما يحلوش المشكل معناها 1000 مسكن كونوا واضحين هذه الحاجة الأولى اللي نحطوها في بالنا وحاجة ثانية فما حاجات تشريعية معناها ما تنجمش أنت الباعث العقاري هو اللي يمشي يستخلص مع عند المواطن الكراء لازم نحطوا له كل انترفاس معناها فما بانكا أو غيره الباعث العقاري ما يجمش يقعد 20 سنة يستنى في الكراء باش يعمل مشروع آخر معناها وقفنا الاقتصاد كامل وقتها دونك يلزم ياخذ فليساته وهو الفليسات ياخذهم من صندوق النهوض بالمسكن الصندوق هذايا اللي احنا نحكيو عليه راهو الصندوق هذايا نتاع المواطنين التوانسه ماهوش تاكس راهو راهي هذيك مساهمه من الاعراف باش الموظفين تاعهم مره في الحياه يشي مسكن احنا شنو نلقاو نقينا فيه بعد برشا تحريات حتى حد ما حب يقول لنا لا حق واحد من النواب هو اللي اعطانا الشيفر 380 مليار من المليمات نتكلم باللغه دارجه اخي باش العباد تفهم 380 مليار يتصبوا في الصندوق هذايا كل عام نصرفوا منهم ما بين 30 و 40 مليار والباقي من بعد يدخل في البيجي نتاع الدوله مش معقول زاد ونعطيك مش انا نقول فيه الكلام هذايا محكمه المحاسبات خرجت تقرير اخيرا تقول الصندوق هذايا مزعوم أنه يبدأ فيه 1874 مليار
3: من المفروض
0: من المفروض احنا بالرقم هذايا نبدلوا وجه البلاد ونبدلوا حتى النوعية التونسي يتفرد بهذايا نجم نبدلوا بلاد كاملة في المسكن دونك يزمنا نخموا بالقداء أنه الصندوق هذاك هو صندوق تسمى فون سبيسيال مجعول للسكن لا يدخل لا في الفلاحة لا في الطرقات لا شيء اليوم قاعد نخلصوا به حاجات أخرى شهاري أو غيره ونعرف هذه إكراهات معناها ما نقولش لا ولكن إذا كان نحب نخرج من المأزق يزمنا نحكيه معناه راسيونيلمون، معناه بالعقل، صندوق معمول للمسكن يمشي للمسكن ويمشي اكزاكتومون للتونسي، للمواطن التونسي. كيفاش باش يمشي للتونسي؟ الحل الثاني بخلاف معناها الكراء المملك، وان شاء الله يبدلوا شويه تشريعات ويجم ينجح كان يتبدل.
2: اي، وقلت انت انه علاش ما يكونوش الخواص جزء من منظومه الكراء؟
0: كيف يبدلوا التشريعات يجم يدخل الخواص
2: بنفس الاجراءات والشروط بالنسبه بتبيعه للمؤسستين العموميتين، ولكن في نفس السياق تقول انت انه تكون فما الضمانه في علاقه بمساله الكراء باش يواصل البعث العقاري اللي ما انه
0: معناه هو يخلص البعث العقاري، يخلص باش يعمل مشروع اخر،
2: باش يعمل مشروع اخر ما يقعدش سنه في الكراء. هذا في علاقه بالكراء.
0: وفما حاجه ثانيه اليوم كيف نسمعوا احنا نقاو فوبرولوس واحد، فوبرولوس اثنين وثلاثة واربعة، والمسكن الأول اللي هو منجحش. معناها الدولة جات قالت هما 200 مليار التونسي ما عندوش تسبقة، دونك قالت أنا ندفع عليه التسبقة. معناها شيء باهي ياسر، معناها الحق في 2018 هذا إلى حدود 2025 من 200 مليار تصرفوا 70 ورجعوا 30 130 مليار للبيجي. تقول لي علاش؟ على خاطر العباد لقات انفسها باش نحيو لها زوز ملايين و250 من شهريهم، ويلزم زوز ملايين و250 40% من شهري. معناها فما حاجه كيف نعمل؟
1: لازم يكون يخلص 5 ملايين، هو يخلص 5 ملايين 5 ملايين ونص في البرنامج هذا
0: 5 ملايين ونص. وكيف اليوم هاللي فوبرولوس نعملوا فيهم
1: الشروط نتاعهم ما تقبلش
0: اليوم زاده. انا كيف نبدا انا مدير عام او مدير ما نجمش نسكن في نجاه زاده، نحب بنتي كيف تروح في الليل من ليتود نبدا متهني عليها ونكونوا واضحين. دونك احنا فما كيف تحط له انت مسكن حتى ب 180 الف دينار اللي هو تساعده، لكن في حي اللي هو ماهوش في ستاندينغ نتاعو ما ياخذوش حتى ب 50 ما يشيروش. عندنا المشكله هذه انه المشاريع المقدمه والتناغم مع العباد ما هو فماش. دونك شنو هو الحل؟ وفي كلمتين، فما 380 مليار مرة في الحياة كل تونسي عنده الحق ياخذ قرض ميسر ب 3%. علاش 3%؟ من الصندوق هذا، على خاطر اللي كاري ب 400 دينار يولي يخلص فيها 480، واللي كاري خاطر ستاندينغ باغ اكزومبل 1200 دينار واللي خلص في 1350 حاجه كيما هكا. نخليه كل تونسي هو القدره نتاع معناها كيفاش باش يعمل رومبورسمون، خليه يشري المسكن اللي يحب عليه اللي يتناغم مع
1: قدرته في السداد،
0: قصده في السداد والستاندينغ نتاعو. فما عباد يقول لك انا ورثت يا خويا اعطيني قرض وتو نزيد طرف فلوس وكل، ونحي لهم 19%. راو 19% تخلق إلا معنى مجتمع فيه زوز درجات، درجة تجم تشي حتى 15 شقة في دقيقة، ودرجة ما تخلطش حتى على 4 شقة. دونك مرة في الحياة قرض ميسر من الصندوق هدايا، والصندوق هدايا يلزمه يمشي إلا للسكن للمواطن التونسي، لا هو بشي يمون الباعث العقاري عمومي أو غير عمومي. هو المشكل فيه كان يسمعوها
2: واضح. دونك هذه خلينا نقوله من التشخيص وصلنا للحلول اللي طرحينها اليوم كغرفة وطنية للباعثين العقاريين. السي الهشمي المليان يذكر ضيفنا أمين ميل الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين. أي تفضل
1: حسام. أنا تو معنا ديما الكلام هذا متاع الكادر متاع الإطار اللي نحكيو فيه ديما وعنا سنوات نسمعوا فيه، والحقيقة المطالب موجودة ومعقولة وما نلقاوش في تنفيذها. أما يجي نخرج من الإطار ابتسام ونحكيو على مسكوت عنه. المسكوت عنه في أنه فما قطاع موازي زادة في القطاع متاعكم، فما خلينا نسميهم الكناطرية بين ظفرين، دخلوا في القطاع متاعكم وبناوا العمارات وعملوا الأملاك، وهم بيدهم زادة يعمل لك شكون يشري ونجم يكون من الطبقه نتاعه ولا من كما قال بكري خليفه عباره تكوين وفاق، عباره عمليه نتاع تبييض اموال، وهما خلقوا عمليه من عمليات الاحتكار كما موجوده في كل المجالات. وليت ولعل هي احد اهم اسباب الغلاء نتاع الاسعار في الشقق، ولاو معناها عصابات تكري للاجانب شقق معناها بالمئات لا يزي الكراء ساهموا في معناها في غلاء, ولا يزي في الشراء ساهموا في في في غلاء الشراء, ولا يزي خارج المنظومة الجبائية, ولا يزي يستغلوا في المسألة هذه باش يكونوا عملية من عملية تبييض الأموال, جايب فلوسهم من بلايص أخرين يدمجهم في المشروع هذه ويصبح المال نظيف. إيه وقتاش نحن نجم في حين في الجهة الأخرى إيجا تونا نحكي لك في الجهة الأخرى, في الجهة الأخرى تلقى وقت اللي يجيب يشري يفرض عليه ضريبة, واللي هي كما قلت أنت معناها ما هيش موجودة في حتى بلاصة يمكن في العالم هذي. لازم أنت تحب تقولي تحب تشجع الناس باش تملك, ولازم تفرض على الناس ضريبة, واللي البيع في العقار مش بخلصها من جيبه راه باش يثقل على المواطن في الآخر, دور دور دور وترجع المواطن. ولازم فما ظاهرة جديدة ما خلينا زاد نقوله, الكنترول فيسكال أوتوماتيك. تو أنت أي واحد يشري تو دار يتعرض للمراقبة الجبائية معناها الآلية, هل هذا معناها معناها يشجع الناس باش تشري؟ حتى اللي عندهم الفلوس تو ما عادش يحبوا يشري ويعمل لك معناها ركود هذا. والمراقبه تنجم تجيك على منين جبت الفلوس, كيما تنجم تجيك على قيمه العقار لا مش صحيحه واجا نحدوا لك القيمه صحتك انت شريت فرصه, راه يقول لك انت شريت فرصه صحيت اما راه العقار قيمته مثلا شريته 150 ويسوى 200 هكا الديفرنس هذيك لازم خلصني في التسجيل. هل هذه معناها ظروف تمكن الناس اللي تحت طائله القانون باش ينجموا يوصلوا للمبتغى نتاعهم؟ من راه اللي تحت طائله القانون مسك, واللي خارج طائلة القانون معناها ما شيخين في الموضوع بل انهم يحقوا في ارباح ديما. وفما مقترحات اخرى بالله موجوده
2: خليوا له شويه وقت باش يجيب خليوا له وقت
1: في عوض الضريبه عند الشراء. فما ضريبه ممتازه جدا شفتها انا في الخارج, ضريبه على الاملاك عندما تتجاوز مده الملكيه مثلا 20 سنه. هنا باش ما تخليش دار واحد يملكها 20 سنه ويستغل فيها 20 سنه ويربح منها 20 سنه, وقت اللي تفوت 20 سنه تولي اوتوماتيكمون يبيعها مش ما عادش يخلص عليها برشا ضريبه, تنتقل المالك جديد منها, وك السوق نتاع الملكيه يكون فيه معناها حركية. اكثر حركيه واكثر معناها عروض باش تنقص شويه وتعمل ليكيليبر. ومنها زادة معناها اشراك القطاع الخاص هذا في العمليات نتاع البرامج نتاع المسك الممالك, لانه راهو كي نتفرجوا على البرنامج ونقولوا حاجه بيا ما يختلفش برشا على خارض الشرف. وقت اللي تجي تحط باش تلقى معناها فئه قليله خلطت باش توصل والباقي كله الاغلبيه معناها ما تخلطش. وكذلك كلمه اخيره في الشروط هذه راهي غير معقوله. وقت اللي يقول لك بالله يلزمك تقتطع 2400 وتكون 40%, نحكيو على انسان معناها وزير ينجم يوصل 5000 واكثر من 5000 دينار في الشهر, معناها شرط غير معقول, معناها شرط من الاول انت قلت لي تحط الشروط هذه معناها كانك قطعت وسكرت الباب. في حين زاد اشراك طبقة هامة من التونسيين اللي يقول لك قادرين ماديا باش ينجموا يشاركوا تقصيهم الشروط ومن طوم نجم شيكس.
2: هاي مازالوا دقيقتين صارت نجم تجاوب فيهم.
0: في دقيقتين نجاوبوا عنده حق سي. الحاجة الأولى نقولوا الأمور بمسمياتها. الكناطرية. الكناطرية اليوم هما ساهموا في غلاء التيران. اليوم المشكل أنه نقاو الكناطرية زادة تدخل في المزايدات مع شركة عمومية لتبيع التيرانات معناها المقاطع وكل وداخله بطاقة تعريفه. أنت وقت تقول 1000 دينار هو يقول 1500, وقت تمشي معاه ل 1500 وتقول أكثر من هكا معاش نجم نشري هو يقول لك 2500 دونك يشري. دونك هذايا حاجة من الحاجات. والحاجة الثانية اللي خليت القطاع هذا يطلع وسيبري معناه اللي تحكي فيه أنه مش معقول أنه البلديات كيف إنسان لا عنده أجريمون لا عنده حاجات وراء لا بيروت كونترول لا عندنا الكل الحماية و تعطيه أنت معناها كبلدية رخصة بناء فيها 45 دار. هو مش معقول زاد تجي تكلم بلدية يقول لك شبيه ومواطن يا ولدي مواطن باش تعطيه أكثر من 6 ديار كما موجود في برشا تبني ليك والولادك دا كوردو أكثر من 6 ديار في الخارج ما تجمش تاخذهم ما غير أن أجريمون تجمش تاخذ 45 دار. وهذا معناه مش الباعثين العقاريين, هي الإدارة التونسية اللي يزمها تحل عينيها وما تخليش لعبات تتزايد في معناها الحاجات هذوما وزونشير مع شركة عمومية وهما يشريوا قبلنا.
2: واضح. شكرا لك مرة أخرى من ميل الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين هشام المليني على الحضور معنا. كانت هذه وجهة نظركم، تشخيصكم، رؤيتكم لواقع السكن اليوم في البلاد ومطالبكم والحلول وفق تقديركم. شكرا لك مرة أخرى. احنا نخرج فاصل موعد الأخبار مع زميلنا فؤاد مبارك، بعد نرجع نكمل معكم قيد مواضيعنا وملفتنا لليوم.
4: هنا تونس،
5: ناس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام، صوتكم.
6: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90، ديما فما ليكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب. 2-3-4 من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان فام السبور غرام.
5: ديوان فام،
6: صوتكم
5: في تونس الكبرى
6: على 93.5.
5: خليك قريب.
7: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك.
8: By the way، لازم تكون أريدو.
7: نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أريدو، نخلصو بالكارت بانكير. And guess what،
9: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
10: أريدو، طور عالمك.
5: L'essentiel de l'info. Flash News.
11: موجز الواحدة ظهرا. ديوان فام عسلمة. لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب الشعب تشرع اليوم في النظر في التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 و2000 وتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان 2026 و2000. ورئيس لجنة المالية والميزانية بالبرلمان ماهر الكتاري يؤكد مطالبة اللجنة بعقد جلسة استماع إلى وزيرة المالية للحصول على توضيحات تفصيلية بشأن تقرير تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2026 و2000 إلى موفى السداسي الأول، وذلك قبل شروع في دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027 و2000.
12: عن اجتماع لجنة، لكن الخطوط العريضة واللي شفناه اللي لاحظناه لأنه قعد دائما في العموميات يعطينا قداش نسب وكهو، لكن التفاصيل تعرفوا احنا لجنة المالية راهو لجنة تقنية ونحبوا التفاصيل ونحبوا نشوفوا كل ما هو. نعطيك انا مثال التسهيلات نتاع البنك المركزي للخزينة اللي هما عاملين كانوا 11000 مليار وعاملين كانوا 7000 مليار ويقبلوا 7000 مليار. كان من المحبذ انه في الوثيقة هذه تكون عندنا التفصيل كيفاش هل جبدوا الفلوس الكل وين مشاو وفاش صرفوا هما الأولويات. هذا هو اللي حابين عليه، ما حابينش كان معناها رقم عام وهذا كله مجانات، معناها أرقام عامة. وهذا اللي لمناه شوية احنا على وزارة المالية أنه دائما يبعثوا أرقام عامة، لكن احنا كلجنة تقنية ولجنة باش ندرسوا بعمق قانون المالية 27 والتوجهات نتاعه لازمنا نعرفوا زادة التفاصيل نتاع شنو صار في 26. أكيد احنا بعثنا السيدة وزيرة المالية، طلبنا جلسة استماع قبل ما يجي قانون المالية 27 وطلبنا كيف بعض التوضيحات.
11: نسبة تقدم أشغال مشروع صد خزان سعيدة

تونس الكبرى وأقصى الشمال الشرقي والوطن القبلي، ويهدف إلى تكوين مخزون احتياطي يناهز 45 مليون متر مكعب، بما يساهم في تعزيز الموارد المائية ودعم تأمين التزود بمياه الشرب. فرق الحماية المدنية بسيدي بوزيد تتمكن من إنقاذ طفلة سقطت داخل بئر يبلغ عمقها نحو 30 مترا بمنطقة صداقية التابعة لمعتمدية سيدي بوزيد الغربية وانتشالها من قاع البئر. وأثناء عملية التدخل تفاجأ أعوان الحماية المدنية بوجود ثعبان كبير الحجم داخل البئر، تمكنوا من القضاء عليه ومواصلة عملية الإنقاذ بنجاح. والمدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد عبد الرحمن الكرعاني يؤكد أن الطفلة ترقد حاليا بقسم الإنعاش والتخدير، واصفا حالتها الصحية بالمستقرة وليست بالخطيرة. وفي الشان الدولي، وزارة النقل اليمنية تؤكد مهاجمة جماعة الحوثي لمطار عدن الدولي بصاروخين باليستيين وطائرات مسيرة ملغومة، فيما اشتد القتال بين مقاتلي الجماعة والقوات الحكومية التي شنت هذا الأسبوع هجوما مضادا لاستعادة أراض استراتيجية قرب مضيق هرمز وحول مدينة المخا سيطر عليها الحوثيون في سبتمبر الماضي. الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم تعلن اليوم منح جائزة نوبل في الكيمياء لعام 26 و2000 للفرنسي هنري كاغان والياباني كينسو سوي، تقديرا لاكتشافاتهما المتعلقة بتأثيرات غير الخطية والتحفيز الذاتي في التخليق العضوي غير المتماثل. والأكاديمية توضح أن هذه الاكتشافات وفرت للكيميائيين أدوات أساسية جديدة في عملهم، وأسهمت في معالجة أحد أبرز ألغاز الكيمياء المرتبطة بكيفية

0: خليك قريب فيب وراجعين. فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونيكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونيكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
1: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul حتى 100 ميجا et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
0: عندك Orange.
2: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
3: هنا تونس أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع لموجات إذاعة ديوان فام. مازلنا موصلين معكم بقيت الملفات الأخبار والمستجدات. بعد شوية أكيد نمشيو لفقرة المقال، المقال اللي اختاره لنا خليفة، بعد نرجعوا له بالتحليل والنقاش، وبعد أكيد باش نحكيو في فقرة بالأرقام آخر الحصة على الذكرى الثالثة لطوفان الأقصى 7 أكتوبر، باش نرجعوا على كل المستجدات على باش رجعكم لتاريخ 7 أكتوبر الحصيلة وغيره آخر الحصة مع الزميل نور الفارسي. نذكر حاضرين معنا في التعليق والنقاش خليفة شوشين أحمد تونسي، مرحبا بكم من جديد. مازلنا باش نواصل معكم فقرة الأكتواليتي، باش نواصل معكم بقيت الأخبار قبل ما نمشيو للمقال. الخبر كان طبعا الإفراج عن التلميذ إدم مبارك، اصدر قرار الإفراج عليه نهار 3 أكتوبر 2026 من قبل قاضي الطفولة. أيضا شفنا رئيس الجمهورية اللي كان أذن ودعا وزير التربية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين التلميذ من العودة الفورية

إلى مقاعد الدراسة بمؤسسته التربوية وتوفير الظروف الملائمة لاستئناف مساره الدراسي. في نفس السياق شفنا كريم ترعى اللي هو من بين المعطلين عن العمل من أصحاب الشهادة العليا اللي بيدوروا شفنا على صفحته بالفيسبوك يهبط ويكتب 3 أشهر سجن مع تأجيل التنفيذ على طبعا ضمة القضية اللي كانت بالطبيعة

0: الموقفين متاع أصول الصمود هذه مش جريمة تستحق سواء هو ولا بقية الموقفين في الجانب هذا. لذلك خلينا نكون واضحين، معناتها الأمر بيعودته إلى مقاعد دراسة هو أمر طبيعي كان مش يكون بطبيعته، لأنه حتى قانونيا أنا تحت رقابة الأستاذ كان من حقه اللي هو يعود، ما ثماش تهمة معناتها تقريبا اللي تمنعوا من العودة إلى المقاعد، لكن كان من المفروض أن لا يتم إيقافه منذ البداية اللي راهو مشى كمل قرايته، خاطر ما ثماش حاجة معناتها تجبر اللي يبقى الفترة هذه كل اللي هو في الإيقاف وبعدك يتعدى على قاضي الطفولة باش يتم الأمر بإطلاق سراحه، وبعدك وكأنه الدعوة وزير التربية إلى أن يهتم بعودته للدراسة وكأنها منه تصبح في الجانب هذا. أنا أقول الخطأ الأصلي والخطيئة الأصلية هو إيقافه منذ البداية. هذا تلميذ معتها كل الشهادات حوله تؤكد اللي هو مجتهد، التلميذ هذا معتها ما قامش بتجاوزات، كل ما قام به اللي هو خرج في مسيرة يعبر على تعاطفه ودعمه لجزء من هيئة أصول الصمود اللي ألاف من التوانسة دعموهم ووقف معهم، يكون مصوري اللي هو يتم الإيقاف سواء في حالته هو اللي هو طفل قاصر ولا في حالة العديد من الموقفين الأخرين، معناتها زادة اللي ما ثماش جريمة ارتكبوها في علاقة بالجانب هذا. وأنا ديما نقول وإحنا اليوم في 7 أكتوبر أكثر من منحوا اسم تونس شرف الوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية هو المجموعة اللي موجودين الآن في الموقفين معتها واللي مثلهم هم هيئة أصول الصمود. وأنا نقول من استفاد من إيقافهم من سجنهم ومن قضية كان بالإمكان ملاحقتهم فيها وهم في حالة صراح، المستفيد الوحيد هو كيان صهيوني. أنا يتشمت في من قال انتهى البث اللي هو وائل نوار، وفي كل معناتها من دافع على القضية الفلسطينية الشامت الوحيد هو الكيان الصهيوني، لأنه ما نتصورش أنا ثم آخر سيشمت فيهم معناتها في علاقة بالجانب هذية. أنا نقول فعلا ما كان لهذه القضية منذ البداية أن تثار، وإذا أثيرت حول بعض شبهات سوء تصرف في الأموال أو بعض الأخطاء هذية نجم تكون وهم في حالة صراح، لأنه الغايات النبيلة اللي ضحوا من أجلها وحطوا أرواحهم معناتها على أكفهم الليالي اللي تبعناهم وهم في القوافل وبعد تم إيقافهم وبعد الاعتداء عليهم معناتها المادي من طرف الصهاينة والاعتداء الرمزي من طرف المجرم بن غفير اللي حضر في الزنزانات متاعهم وحاول إذلالهم، لكن معناتها كانوا هاماتهم عالية وما نذلوش. أنا نقول كان من الأولى منذ البداية ألا يتم إيقاف هيئة تسيير الصور الصمود، وإذا كان ثم تجاوزات تصير هم في حالة صراح، وألا يتم زاد إيقاف المتعاطفين مع هيئة تسيير الصور الصمود حتى نخسر كل الشرف اللي نالته تونس عندما كانت الدولة الوحيدة اللي كان لها شرف احتضان أسطول الصمود العالمي اللي تقريبا جمع كل أحرار العالم اللي مع القضية الفلسطينية.
1: ما زال مصير مع نفس الموضوع، وباش نسمعك أحمد التونسي. أحمد نحكي مرة أخرى على طبعا الإفراج عن التلميذ إدم مبارك وباش يرجع للقراية وإلى مقاعد الدراسة. تفضل.
2: باش نحكي ابتسام في زوز مجالات. مجال أولاني تقريبا عم ناول، كانت عندي فيديو هبطت أثارت عديد التعليق على حرية التعبير. قلت وقت اللي نشوفوا بحذانا على اليمين ونشوفوا بحذانا على اليسار رانا عايشين في نعمة متاع أنك نجم تخرج وتتظاهر وتعبر وتحت حماية الأمن وتروح لدارك من غير ملاحقة قضائية ومن غير ملاحقة أمنية، هذا صحيح. لكن كيف خلينا تو نحكي على اللي صاير الأيامات الأخيرة ولا التظاهرات الأخيرة اللي صارت. نفس وزارة الداخلية، نفس الحكومة، نفس الرئيس، ولكن قاعدين نشوفوا في معاملة تبدلت. قاعدين نشوفوا اللي وقت اللي تخرج الناس تتظاهر وتعبر فما معاملة تغيرت، فما ملاحقة أمنية وقضائية وفما ناس توقفت، وذي وانا واقع قاعدين نشوفوا فيه. وهنا يلزمنا نقولوا ماذا بينا بلادنا ترجع كما كانت عامل تالي، مش بعيد عامل تالي الناس تخرج فما حتى إشكالية. ماذا بينا لو كان دولتنا وحكومتنا وزارة داخليتنا وزارة عدلنا ورئيسنا ينواصلوا في الاتجاه ذاك، فما حتى إشكالية. رأوا العبيد الدولة القوية واللي ما معناها ما عندهاش إشكالية هي الدولة اللي تعبر فيها الناس من غير حتى إشكالية، وكنا النجم يكونوا موجود معناها في نفس

0: تيق كيما قبل كيما تو. هنا ملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية عندنا سياسة تشريعية راي مستقرة وعندنا مقاربة معنا في التعامل مع القاصر مستقرة معنا نعرفها يظهر لي حتى من وقت بورقيبة ووقت بن علي وحتى معناها بعد الثورة وحتى تو. القاصر في تونس هو موضوع حماية لا يمكن مؤاخذة القصر ومعناها في أقصى الحالات هي أقصى معناها تعرف نحكيه على جرائم القتل ولا جرائم السرقة الموصوفة ولا الانتماء لمعناها للجماعات الإرهابية باش نحكيه على إيقاف القصر في تونس. تقريبا تاريخيا لا يتم إيقاف القصر معناها في أقصى الحالات حتى كان فما قضايا يقعدوا في حالة صراح وقاضي الطفل عمره ما يأذن معناها بإيقاف الأطفال إلا في الحالات القصوى. الحقيقة معناها العملية متاع الإيقاف من البداية معناها فهم حقت ولا عملت امتعاض عند عموم المواطنين التونسيين وأي إنسان كان ينجم يكون خو صغير ولا ولده معناها في الوضعية متاع الوليد هذية معناها ما أعتبر وأنه العملية من أولها معناها مسيئة للسياسة التشريعية خليني نقول بتاع الدولة وللمقاربة بتاع دولتنا اللي طول عمرها معناها تحمي شبابها. وشوف خلينا ديما نقول ونعاودها مش ما ننساوش بلادنا هذية راي ما عندهاش لا نفط لا بترول لا عندها معناها موارد طبيعية كيما الدول الأخرى. نحن طول عمرنا بتبنية السياسة في البلاد هذية المحور متاعها هو الإنسان المحور متاعها هو الطفل المحور متاعها هو القاصر اللي بشيوالي نهار آخر المواطن الصالح واللي منتج واللي يجيب للدولة هذية الأموال واللي يجيب للدولة هذية الثروات. راو إذا كان الإنسان أو القاصر أو تبدلت سياستنا معاه وبدينا نتعامل معاه بخليني بين الظفرين نسميها بقسوة غير عادية ولا مش جديدة علينا رانا شكون شنو تنتظر أنت من قاصر يعدي جمعة ولا عشر أيام في الحبس شنو تنتظر منه في المستقبل باش يكون ماذا بينا ذي تكون كما قولوا سابقة ولا نادرة ما عادش تتعاود. ماذا بينا نعتبروا الدولة ذي تعتبر القصر وذوكم كلهم أولادهم. جميل أنه يتم رد الاعتبار من أعلى هرم السلطة نقوله معناها يخرج فيه بلاغ ويقول يرجع يقرأ كل شيء ذي هذا كما قال خليفة أمر طبيعي ولكن أعتبر أنه الرسالة ذي كما تتجاوزه هو لتصل إلى بقية الوزارات المعنية وإلى بقية التعامل الأمني ولا التعامل القضائي مع القصر. إن شاء الله تكون الرسالة وصلت أولادنا هذوكم ما نتعاملوش معهم بطريقة هذه.
1: واضح أحمد
2: البارح تعليق حكيت على المقاربة الأمنية البارح احنا كنا تابعنا المسيرة

لا داعي لأن يواصلوا المسير متاعهم من بوزيان حتىش التونس ولا البرج السدرية باش يقابلوا رئيس الجمهورية. إذا كان ثم اللقاء هذا نجموا يقصوا على المسير هذا ويمشوا يقابلوا رئيس الجمهورية، لأن هي في الأخير حركة رمزية من أجل الوصول إلى ضمان لقاء مع صاحب السلطة، مع رئيس الجمهورية اللي هو خرج القانون وأمضى عليه متاع 18. هذا الهدف متاعهم. البارح مثلا قطع النظر على الملابسات شنو اللي صار، هو عودة المقاربة الأمنية لمسائل اجتماعية. راه وقت يسر، أنا على الأقل من جيل اللي أسسنا لبداية تاريخ المعطلين على العمل والحركة ذي، وأنا البارح وقت اللي نسمع في أحد الأمنيين يقول لهم ما تفهمنا تونس لا، اش تفهمنا تونس لا،

ترامب، صار حوار ما بيناته بعد لقائه بالسفير الأمريكي في تل أبيب هكابي، اللي دعا لضم الكيان لأجزاء من السعودية والأردن وسوريا. نتذكروا اللي التصريح هذا كان في فيفري مارس، أثار استياء العديد من الدول العربية. أحكى من يريد هذه الرواية، قال لترامب أن الحرب على إيران ليست بسبب النووي، وإنما إسرائيل هي اللي دفعت إلى الحرب هذه، وهي لثلاثة أسباب رئيسية: هي شطب إيران كقوة إقليمية منافسة، تقليص نفوذ إيران وقوة دول تقليص نفوذ وقوة دول

0: وباش نحكيه على طوفان الأقصى، وباش نحكيه على 3 سنوات مرت على تاريخ اليوم 7 أكتوبر 2023. ولكن قبل هذه نسمع قراءتك تفاصيل مضمنة في المقالة. تفضل.
1: مقال اللي اختاره خليفة اليوم مقال ممتاز جدا، أولا لأن الكاتب متاعه ساعة سياسي وقضى تقريب فترات كبيرة وهو يلاحظ ويشاهد ويكتب، وديما كانت عنده آراء.

0: والقراءة نتاعو مبنية زيادة هاو باش نزيدو نأكدو للقراءة نتاعو أقرب إلى الصحة منها إلى شيء آخر، لأنه ديما نرجع لك ابتسام للاستراتيجية الخارجية للدفاع اللي نشرتها وإدارة ترامب سابقا، واللي من بين العلامات الكبرى نتاعها هو تثبيت وإلى العودة إلى قاعدة مونرو، وأنه معناها سيطرة أمريكا على الجزء الشمالي مقابل انسحابها من بقية معناها المجالات الأخرى، انسحابها من الشرق الأوسط، انسحابها من شرق آسيا، انسحابها كذلك من أوروبا، وفي اتجاه تخفيف النفقات العسكرية وتسليم المجالات الجغرافية هذه لوكلاء. وتنجم تكون حتى متنافسي، ما عندها حتى إشكالية أمريكا اليوم في أنها تسلم حتى مناطق للصين، مناطق نفوذ لروسيا. وإذا كان نحكيه على منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية، من سيكون معناها الوكيل اللي تسلم له أمريكا المنطقة؟ فلذلك السؤال المركزي في المقال واللي معناها يلزمنا ننتبه له، لمصلحة من ستنسحب أمريكا؟ أمريكا ستنسحب. الخبر الأولاني متاع الإرادة وإلا الإصرار وإلا سبق الإصرار في أنه يتم ولا تقوم الحرب هذه ضد إيران، وأنه الأهداف المعلنة غير الأهداف الخفية، وأنه أمريكا ما عندها حتى مصلحة في الحرب معناها تقريبا على إيران، وأنه المصلحة الحقيقية من الحرب وتبعات الحرب هي لإسرائيل. أمريكا تقوم بالجولة الأخيرة كما يقولون نحن the last dance، الرقصة الأخيرة، تضرب آخر دولة نجم تقلق الكيان غادي، والتبعات متاحة تخرج من المنطقة العربية للقوات متاحة، وشنو بشي يولي غادي؟ تعرف خروج القواعد الأمريكية من الدول الخليجية شنو بشي المشهد؟ شنو ستكون؟ فوضى، ستكون منازعات داخلية، وستكون نزاعات طائفية كما نشوفه في المشهد في اليمن تقريبا ما يختلفش. ولأنه برشا ناس تعتبروا أنه المشهد ذاك فشل لهم، لا لا، المشهد ذاك هو النجاح لهم، وذيقة عقيدة حتى بريطانية يقول لك أنك يخليك في أزماتك ويخليك في الحروب الداخلية متاعك، هذاك نجاحي مش فشل. بالتالي اليوم نشوفه في المشهد أمام عينينا، معناها وشنو الرياكسيون سي خليفة؟ ما ثم حتى ردة فعل، ما ثم حتى استراتيجية مقابلة، ما ثم حتى حد أدنى من التنسيق. فما دول أصيلة كما ممكن مصر في السياسية عندها تصوراتها وعندها قراءتها الاستراتيجية وممكن عندها ما تدفع بها على روحها، لكن بقية الدول تشاهد وتتفرج. والمشهد الأكثر إلاما ولا الفقرة الأكثر إلاما في المقال أنه تركيا وإيران والكيان الصهيوني هم من يحددون مصير العرب، وهو الشيء المؤلم. اليوم بعد إضعاف القوات العسكرية لأكبر الدول العربية باش ننتقلوا للمرحلة الثانية بعد خروج القواعد الأمريكية، هي الإضعاف الأمني وضرب الدول من الداخل في اتجاه الطموحات وإلى المخططات الصهيونية المعلنة اللي ما يشخفية رأي على حتى حد ويقولوا فيها بكل أريحية، ونحن هنا نتفرجوا إلى أن يأتي ما يخالف ذلك.
1: واضح أحمد التونسي. ما زلنا باش نواصل معكم بتبيع الملف الأخير طوفان الأقصى، آخر الأرقام المعطيات، نرجعكم شوية لتاريخ 7 أكتوبر 2023، بعد 3 سنوات شنو صار شنو تغير وإلى أين قد تتجه الأمور؟ نخرج فاصل وبعد نرجع معكم نكمل فقرة بالأرقام، تفضلوا.
2: هنا تونس، الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت، في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات، وما بين التريبيونال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم التشويق والإثارة، نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة، وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقائع ويحكم فيها ضمير المستمع.

0: إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
1: ديوان فام
2: صوتكم
1: في تونس الكبرى
2: على 93.5
1: ناس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم.
3: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90،
4: ديما فما ليكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب. 2-3-4 من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان فام السبور غرام.
1: ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1

0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
1: هنا تونس رجعنا لكم من جديد. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا التحقتوا توا في الاستماع والمتابعة. مازال موصلين معكم الجزء الأخير من حصتنا. ثلاث سنوات تمر على طوفان الأقصى، 7 أكتوبر 2023، 7 أكتوبر 2026. شنو اللي صار وشنو اللي تغير وإلى أين تتجه الأمور؟ مباشرة في فقرة بالأرقام.
0: بالأرقام
1: كالعادة مع الزميل نور الفارسي. نور أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا وسهلا ابتسام، أهلا وسهلا بلي حاضرين معنا. تحياتي لأحمد وخليفة واللي يتفرجوا فينا واللي يسمعوا فينا. اليوم 7 أكتوبر 2026 مرت 3 سنوات كاملة على عملية طوفان الأقصى واللي خلفت أكبر مجزرة دموية بشعة ممكن في التاريخ، اللي انطلقت نهار 7 أكتوبر كما قلنا 2023 وبدلت بشكل كبير مسار الصراع الفلسطيني مع

كبير من السكان مازال يعيش في خيام ومبان مضرة. ورغم دخول وقف إطلاق النار حيز تنفيذ يوم 10 أكتوبر 2025، العنف موقفش بالكامل. مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يقول أنه من تاريخ إعلان الاتفاق وحتى نهاية سبتمبر 2026، وزارة الصحة في غزة سجلت 1431 شهيد و 5026 جريح، وزيد قرابة ثلثي مساحة القطاع في غزة ما زالت مناطق يتعذر الوصول لها أو تخضع لقيود شديدة، فيما الضربات والقصف والعمليات العسكرية متواصلة رغم الهدنة. ومن أكبر نتائج السنوات الثلاثة هذه حجم الدمار، البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي قدروا احتياجات التعافي وإعادة أعمار غزة بحوالي 71.4 مليار دولار. قطاع السكن وحده يحتاج أكثر من 16 مليار دولار، والصحة حوالي 10 مليارات، والزراعة والمنظومة الغذائية حوالي 10.5 مليارات دولار، وفما أكثر من 68 مليون طن من الركام.

0: حرب والاحتلال، وإلا أنه ما بدأ في أكتوبر 2023 ما زال بصدد إعادة تشكيل المنطقة لسنوات أخرى. وهناك يقولوا المنطقة طبعا ما نحكيوش كان على قطاع غزة.
1: خليفة، ما قبل 7 أكتوبر ليس ما بعد 7 أكتوبر، 3 سنوات منذ تاريخ طوفان الأقصى 7 أكتوبر 2023، العملية اللي خلت كل أنظار العالم تتجه اليوم للمقاومة، حركة حماس اللي نحكيه، على دفاعا على أرضها، دفاعا على كل الشهداء اللي توفوا بعد العدوان والجرائم اللي كان يقوم بها الاحتلال لسنوات وسنوات طويلة جدا، ومازال لليوم رغم ربما خلينا نقول نظام اللي موجود على المستوى العالمي من مؤسسات من محاكم وغيره، أصدرت أكثر من حكم، أصدرت أكثر من بيان، ولكن الاحتلال والكيان الصهيوني مازال اليوم يواصل عملية الإبادة والتهجير لأصحاب الأرض. اليوم خليفة شوشين تفضل.
2: هو حدث تاريخي فارق وباش يبقى، معناتها تاريخ 7 أكتوبر ولا فجر 7 أكتوبر 2023 تاريخ قابل للقراءة ومتجدد، لأنه كل ما سيحدث وكل ما حدث بعد التاريخ ذي هو يعتبر نقلة نوعية في علاقة بالقضية الفلسطينية، لأنه في الأخير القراءات متعدة. تم قراءة المهزومين اللي نسمع فيها تقريبا في أغلب الفضائيات العربية المدة الأخيرة، التي تحمل الضحية مسؤولية ما وقع، وثم قراءة الناس المصرين معناتها والناس اللي مؤمنين بالانتصار وبأن الحق الفلسطيني سيعود مهما كانت السنوات، كما عاد الحق الجزائري بعد 150 سنة سيعود الحق الفلسطيني، وكما عاد حقوق كل الشعوب معناتها اللي استقلت رغم وصل اليأس ببعضها وبأغلبها. في الأخير ديما الأقلية هي اللي تمسك بالأمل وهي اللي تنتصر في الأخير. قراءة أخرى دي الحدث هذي، الحدث اللي قاعدين نشوفه في الارتدادات متاعه مش كان على المنطقة العربية، اللي عرى العديد من المشاريع التي كانت تمر بصمت، هو اللي عمله 7 أكتوبر شنية، اللي 7 أكتوبر هو حجم الانفجار اللي صار في 7 أكتوبر أضاء عتمة المؤامرات والمشاريع اللي كانت موجودة في المنطقة، الاتفاق الإبراهيمي، عملية تصفية القضية الفلسطينية شيئا فشيئا. حجم ذلك الانفجار وحجم تلك العملية النوعية اللي قام بها السنوار ورفاقه هي اللي خلت الناس تنتبه للواقع أولا داخل المنطقة العربية وعلى مستوى العالمي، لأنه زاد حجم الانفجار هذاك وما أضاءه ذلك الانفجار جعل الرأي العام الدولي فعلا يرى الوجه البشع الحقيقي للكيان الصهيوني. لأنه من أهم زاد المسائل أن عملية طوفان الأقصى خلى الضمير العالمي فيق، وخاصة فيما يتعلق بأكثر الشرايح الشبابية اللي نشوفه فيها تنتفض في إسبانيا وتنتفض الآن في فرنسا وتنتفض في الولايات المتحدة الأمريكية. هل أجيال هذه الصغيرة التي عايشت طوفان الأقصى وعايشت المجزرة الكبرى اللي قام بها الكيان الصهيوني، ولا يمكن لأي سردية ولأي وسائل إعلام مظلة من وسائل الإعلام الغربية التي نجحت في تضليل الأجيال السابقة عندما صورت لهم المجازر متاع 47 مجازر 48 وكأن الفلسطينيين هم الإرهابيين وأن كيان هو حمامة السلام التي جاءت لتنقل الفلسطينيين ولا العرب الأشرار إلى الحضارة؟ هذه هي للأسف السردية اللي كتبت واللي تناولها الإعلام، وهي السردية اللي شفناها في الأشرطة السينمائية وشفناها في الأفلام. لا يمكن أن يعيد الكيان الصهيوني إنتاج نفس السردية ونفس الخديعة، لأنه 7 أكتوبر صارت وكل مواطن في العالم هذايا يحمل هاتفا ومن خلاله يرى الواقع كما حدث في 7 أكتوبر، ويرى هذا الكيان الصهيوني ويديه ملطخة بالدم هذايا. لذلك لا يمكن مخادعة الأجيال هذايا، وأنا نعتبره أهم مكسب وأكبر مكسب للطوفان هو تحول القضية الفلسطينية إلى قضية ليس العرب المركزية، لأن العرب لطالما خذلوها، إنما قضية أحرار العالم المركزية. والآن لا ترى أي تحرك في أي شارع من شوارع العالم حتى في علاقة بمطالب اجتماعية، شفنا في فرنسا مؤخرا لا ترى الكوفية الفلسطينية والعالم الفلسطيني هو جزء من التمرد العالمي على منظومة إمبريالية متصهنة كشفت تماما. في الأخير زاد نعتبر إلى جانب التحول في الرأي العام الدولي على مستوى الأكاديمي والسياسي زاد ثم تحركات كبيرة ياسر، وشفنا كتابات جديدة قاعدة تكتب في الجانب هذا، لذلك سنبقى متفائلين بأن دماء الشهداء اللي سقطوا معتها

0: منذ 7 أكتوبر ستعيد الحق الفلسطيني ولن تنهي القضية الفلسطينية.
1: أحمد تفضل.
2: هي عملية 7 أكتوبر يمكن في الميزان بتاع تاريخي عملية من عمليات المقاومة الأصيلة. الحق في المقاومة هو حق أصيل، متفاهمين، ما نجموش نختلفوا في ذلك. يمكن عملية تراكمية تبني عليها كما قال الخليفة الأجيال المستقبلية عقيدة المقاومة والمحافظة على الأرض. ولكن خليفة راو ما يلزمناش زادة أن نغفلوا بعض الأراء اللي ما تنجمش زادة تسميها معناها أراء متاع خيانة ولا أراء متاع انهزام، ولكن في قراءة زادة موضوعية للعملية هذيك. يقول فما ناس تقول لك عملية غير محسوبة لأنه فما حطتنا في مواجهة نحن غير جاهزون لها يا سيدي، لأنه في التاريخ فما ما يسمى الهدنة التكتيكية، فما التجهيز للمعركة الكبرى، وكما قلت المخططات موجودة ولكن يلزم يقابلها تجهيز. فما ناس يقول لك تنجم تكون خطأ تاريخي، تبعاتها، لأنه تبعاتها تقول لي أنت أظهرت المخططات، هي أظهرتها وإلا خلتها خفية. المخططات على قدم وساق، معناها هذا موضوع منتهين منه. كذلك الاستراتيجية متاع إدارة ترامب هي الصراحة هو صريح حتى مع أوروبا، مش مع الشرق الأوسط كهو. هو منذ معناها توليه المهام خاصة في العهد الثانية كان صريح جدا في الكشف على المخططات وفي القول، ما كان غير معناها ما يجرأ حتى حد يقوله. كنت قبل تتغلف بالسياسة، تتغلف تو كل شيء ما مكشوف وكل شيء. في لذلك يا خليفة في ميزان الربح والخسارة زاد نجمه عنا ما نحكي، نقوله معنويا ورمزيا جميل جدا وانتصرت القضية الفلسطينية، لكن إنسانيا رأي صارت إبادة جماعية بعد تلك الحرب. وذوكم رأوا مع بيت اجتماعيا رأوا
0: المشكلة، رأوا مش نقوله رأوا إبادة، شكون يتحمل مسؤوليتها؟
2: هي
3: هي هو من قام بها الإبادة
2: للأسف للأسف للأسف. كذلك كما قلت رأوا التبعات نتاعها كانت في المنطقة كبيرة برشا. سقوط النظام السوري، سقوط تقريبا حماس بيدها ضعفت في غزة، سقوط حزب الله. اليوم لازم تقول اللي ذاك الكل كانت توازنات استراتيجية ذهبت ولم تعد ولن تعود. كذلك ساهمت في صعود التطرف في الجانب الآخر. هذا كل لازمنا زاد نحطوه بعين الاعتبار كي نقراو قراءة العملية.
3: هيا أحمد شكرا لك. خليفة شوسين تعال نكملوا النقاش بعده في حصص، خاطر عارفة خليفة عنده ما يقول بعد ما تكلم أحمد. شكرا لك زاد نور الفارسي في الأعداد والتنسيق، فاروق السويسي في الإخراج الصوتي، من شبي في الإخراج الرقمي. كنت معكم ابتسام شويخ مع الأخبار مع زميلنا فؤاد مبارك. نتلقاو غدوة إن شاء الله في أمان الله.
4: هنا تونس من نص النهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
5: صوتكم في جيبس على 99.1

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الثانية ديوان فام عسلمة. وزارة المالية تعلن مواصلة فتح الانتدابات في الوظيفة العمومية خلال سنة 27 و2000 مع إعطاء الأولوية لأصحاب الشهادات العليا بهدف تحسين جودة الخدمات. ووزارة المالية توضح في تقرير يضبط توجهات سياسة الانفاق العمومي لسنة 27 و2000 أن هذا القرار يتزامن مع مواصلة الجهود الرامية لمقاومة كل أشكال تشغيل الهش والحد من البطالة، مشيرة إلى أن سياسة الانفاق سترتكز على دعم برامج السكن الاجتماعي وتوسيع فرص امتلاك المساكن لفائدة الفئات المحدودة ومتوسطة الدخل تحقيقا للاستقرار الاجتماعي. كما أكدت وزارة المالية أن الموارد المالية ستوجه نحو المحافظة على الطبقة الوسطى وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب مواصلة دعم الفئات الهشة لتعزيز التماسك والحد من الفقر. أمين مال غرفة الباعثين العقاريين الهشمي الملياني يؤكد أن سعر أقل مسكن في تونس يتراوح حاليا بين 350 و400 ألف دينار، مشيرا إلى أن نحو 45% من التونسيين لا يمتلكون مسكنا، كما اعتبر أن الحصول على مسكن أصبح حلما مستحيلا بالنسبة للتونسي، وفق قوله في برنامج هنا تونس على ديوان فام.
2: فما زوز أرقام عادين ديما يجي، هو أنه 75% من التونس ملاكة و25 مش ملاكة، هذه غلط، هذه في السبعينيات راو مش هذا، هذا في السبعينيات وقع. وحكاية 800 ألف مسكن شاغر زاد غلط عليه، خاطر كيف نعملوا عملية حسابية صغيرة، أنا ما عارفش الانستيتيو دي ناسيونال دي ستاتيستيك اللي وقت خرجها كان نقولوا 800 ألف في 200 ألف دينار كل نحسبوه، تو نلقاهم أبوبري أكثر من ربع البيجي نتاع البلاد، دونك مش معقول هالحكاية. باعثين العقاريين احنا بار ريكوبمون نعرفوا واش عندنا ستوك مازال ما تباعش، ما بين 5000 و 6000 اللي ما يملكوش قريب ال 45% هو معناها بار ريكوبمون.
1: تونس تسجل أكثر من 4000 حالة إصابة بالسرطان الثدي سنويا، وعدد الحالات مرشح للارتفاع بحلول سنة 30 و2000، كما يحتل المرتبة الأولى ضمن السرطانات التي تصيب النساء في تونس وفي مختلف دول العالم، ويمثل نحو 30% من إجمالي السرطانات المسجلة لدى النساء، وفق رئيسة قسم الطب الأورام بمعهد صالح عزيز هند الرئيس، مشددة على أهمية الكشف المبكر والتشخيص في الوقت المناسب بما يرفع بشكل كبير من فرص الشفاء، وفق قولها في تصريح لديوان فام.
3: سرطان الثدي هو أول سرطان المرأة في تونس في العالم أجمع، هو يغبريزنت 30% من سرطانات المرأة الكل، اللي هما فما سرطانات عنق الرحم وسرطان الاندومات لوتيروس معناها. قلت زيدا فما أكثر من 4000 حالة كل عام، 2030 يغا أنكور بلوس، خاطر فما اون بروغريسيون معناتها كل عام يزيد يكثر المرض. يكثر المرض علاش؟ على خاطر فما انفيسمون دو لا بوبولاسيون، المرأة قاعدة تكبر، لاج إتا فاكتور دو ريسك. زيدا لا ديمينيسيون دو لوغمونتاسيون دو ليسبور دو في، لا ديمينيسيون دو لا مورتاليتي دو 1.3%. L'amélioration de la médicalisation. معناها ولينا أكثر حسنا كيفاش نشخصوا المرض معناها.
1: وفي الشأن الدولي، وكالة فارس الإيرانية للأنباء تنقل عن مستشار لقائد قوات الحرس الثوري تأكيده أنه سيتم قريبا غلق مسارات المرور عبر مضيق هرمز التي تبين أنها غير قانونية. والمصدر ذاته يضيف أن هذه المسارات القليلة جرى تدشينها أو تفجير وتدمير ممرات صخرية في مضيق هرمز واستخدمتها قوارب صغيرة لتهريب النفط، نافيا ما تم تداوله بشأن عودة شحنات النفط الخليجية المارة عبر المضيق إلى مستويات ما قبل الحرب. ومن جهة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول اليوم أن إيران فقدت السيطرة بشكل كامل على مضيق هرمز، زعما أن الاقتصاد الإيراني يشهد انهيارا حرا تاما وشاملا.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
4: احنا صوتكم في ساقس
0: على 91.9.

0: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90 ديما فما الإكسترا تايم تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب 2-3-4 من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان فيم السبور غرام فلاش سبور فلاش سبور.
1: مرحبا بكم في الفلاش سبور. الرابطة الوطنية لكرة اليد أصدرت قراراتها لتأديبية بعد أحداث مباراة الاتحاد الرياضي بالسيادة والترجي الرياضي التونسي في صنف الأصغر. عقوبات تشمل لاعبين ومسؤولين من الفريقين ويكلوا على الاتحاد الرياضي بالسيادة 9 مباريات في كل الفروع من بين 3 مباريات خارج سيادة. العقوبات كذلك 8 مباريات للاعب الترجي خليل الوسليتي، 4 مباريات لكل من أنس الحلواتي، عبد المؤمن والكنينو، اسكندر الحمروني في سيادة، لاعب محمد إياد مطار 8 مباريات، 4 مباريات لكل من محمد ياسين بن مخلوف، عمر ترابلسي، محمد أمين ميلاد، والترجي الرياضي التونسي كيف إيقاف المسؤول الأول عن فريق الاتحاد الرياضي بسيادة محمد صمود عن ممارسة أي نشاط رياضي تابع لكرة اليد طيلة موسم 2026-2027 مع تسليط خطية مالية 1000 دينار وخطايا مالية أخرى ترافق كل الإيقافات السابقة اللي كنا نقول فيها في هذا الموضوع. النجم الرياضي الساحلي يقرر إغلاق الفوري والتام لمدارج الفيراج بالقاعات إلى أجل غير مسمى مع إلغاء بيع التذاكر الورقية والاقتصار فقط على التذاكر الإلكترونية فيما يخص صنف المدارج في القاعات بعد الأحداث اللي شهدتها قاعة حمام سوسة في كرة السلة من الدلية الرياضية بجرومبيريا سبت اللي فات وإشعال الشماريخ وتبادل القذفة بين جماهير الإتوال وما تبع بعد ذلك من استمرار للتشنج حسب ما جاء في بيان كان نشره اليوم النجم الرياضي الساحلي. مصادر صحفية ألمانية أكدت اليوم أن مشاركة لؤي بن فرحات مع المنتخب الألماني للشباب كانت تأجلت وكان غاب اللاعب على المقابلات الرسمية بعد فشل عملية تأهيله من الاتحاد الألماني لكرة القدم في الأجال القانونية. الجامعة التونسية لكرة القدم كانت تأخرت في إرسال وثائقه إلى الفيفا أو تعمدت التأخر حسب الصحافة الألمانية من أجل إتمام عملية تغيير جنسيته الرياضية من تونسية إلى ألمانية وبالتالي ظهوره مع المانشافت وظهور ذي باش يتأجل لمطلع سنة 2027 في يورو الشباب بكرواتيا. صحيفة ذا جارديان البريطانية أعلنت اليوم على قائمة أفضل 60 لاعب ساعد في العالم من مواليد 2009 عمره 17 عام اللي يمنع هو تواجد لاعب تونسي في القائمة. دونك نلقاو الحارس الدولي لمنتخب أقل من 20 سنة وروما الإيطالي سليم بوعسكر. القائمة فيها عدد أسماء يلعبوا في البارسا، الريال، البرازيل، الأرجنتين. وسليم بوعسكر كان أمضى في صيف 2025 عقد احترافي مع نادي روما لمدة 3 مواسم. اليوم تتلعب مباراة الجولة الرابعة لمنافسات البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة في مرحلتها الأولى 3 متاع العشية نادي الإفريقي الملعب النابلي، 6 متاع العشية بقية المباريات الاتحاد المونستيري النادي الرياضي بحمام سوسة، النجم الرياضي الراسي اتحاد الأنصار، شبيبة المنازة شبيبة القيروان، الدلية الرياضية بجرومبيريا والنادي الرياضي الأصفاقسي نجم حلق الواد ويواجه النجم الرياضي الساحلي. نادي الاتحاد الليبي أعلن على تعاقده رسميا مع لاعب المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة والترجي خالد بن سليمان مدة 2 مواسم. بن سليمان لعب مع الترجي لمدة 10 مواسم حقق فيها 25 لقب بين محلي وقاري. صفقة بن سليمان مع الاتحاد الليبي جي في إطار واستكمال لصفقة انتقال ريبيرو من الاتحاد للترجي. اللجنة الأولمبية الدولية تعلن إدراج دورة قطر رسميا في قائمة الجهات المتهمة أو المهتمة عفوا باستضافة دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية سنة 2036 في خطوة جديدة للدوحة بعد تنظيم كأس العالم 2022. الختام بأرسنال الإنجليزي اللي أعلن اليوم تمديد عقد مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا إلى غاية جوان 2030 4 سنوات أخرى ومكافأة بعد قيادته الفريق الموسم الماضي إلى إحراز لقب الإنجليش بريمير ليج للمرة الأولى منذ 22 عاما.
0: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، وننبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش الصغار ما يكونوش معاكم أثناء الاستماع لأنه في مجريات الأحداث ثم ما يفجع ويصدم حتى
2: الكبار. ناجي التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوخطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.

اليوم تركيا، معناها تونسية وفرنساوية في نفس الوقت. أحداثها صارت في جزيرة الأحلام جربة في عام 2022. الوقايع باش ترجع بينا لفرنسا، وبالتحديد المدينة ديجون، نهار 14 أبريل 1980. النهار هذاك ما كانش عادي بالكل بالنسبة لعائلة ميشيل بيتزاتو ومرتو أوديل، اللي مازالوا كيهل عليهم مولود وبش يكون هو الأول والآخر. المهم سماوها رومان، وبالطبيعة مادام فرد كعيبة الهاو بيه بالقدا وتربى في ظروف أقل ما يقال عليها رائعة. روما عدى طفولته في ضاحية يسميوها كيفن سان سوفر، بلاصر هيدا الأبعد الحدود ولا تسمع فيها تمعويقة قطوسة ولا نبحة كلب. المهم أن روما من اللي صغير تغرم بسكي، لسبب بسيط، لأنه ميشيل بوه كان مونيتور، معناه يدرب في المغرومين بسكي، يعني التزحلق على الجليد. وخلف هذا المنطقة اللي نحكيو عليها بكلها جبال وفضاءات كبيرة متاع ثلج، روما كان يعدي العطل متاع الشتاء والربيع مع بوه في محطة متاع سكي، وتدريجيا ولا يحذق الرياضة هذه اللي كانت تعمل له متعة كبيرة وإحساس بالحرية. وهو يبدأ يتزحلق تقولش عصفور طاير في السماء، واش خير من هالإحساس هذا. روما دوب مغلق 16 سنة مشى استقر في منطقة اسمها أومبرا اللي موجودة في جبال الألب، على أساس يكمل قرايته ويتمتع في نفس الوقت بالهواية متاعو، لأن المنطقة هذيك كيما كيفين سان سوفور اللي تربى فيها، معناها بكلها جبال وطبيعة من أروع ما ثم. في نفس الإطار روما تحصل بسهولة على البكالوريا التقنية، لأنه كان متفاني في قرايته بالقدا، ومع البكالوريا هذه عمل بارشة تكوين في ميادين رياضية وإلا عندهم علاقة بالرياضة، وأولهم بالطبيعة حبه الأولاني واللي هو التزحلق على الجليد، ومع زاد السباحة والسكوريزم يعني الإنقاذ والتنشيط السياحي. وفي عام 1998 بدأ يخدم كمدرب متاع سكي متربس، وبما أنه خدام ومغروم بالقدا اخذ الشهادة النهائية بامتياز قبل ما يغلق 20 سنة، ووقتها قرر أنه يبقى في نفس المنطقة ويستقر في اللافالي دي لوباي واللي كانت في قلب جبال الألب الجنوبية. وفي ظرف قصير روما ولا معروف برشا، والناس الكل تحب تعمل تدريبات عنده لأنه خفيف روح وضامر ويعرف كيفاش يتعامل مع الناس، وخاصة عنده دراية كبيرة بأمور التزحلق على الجليد اسكي، ويعرف الجبال كلها متاع كالجهة كيما كتبوا. مختصر الحديث، روما شرى دار في لوباي وعمل عليها كيف وقدها، بعبارة أوضح عاودها من الأول ومن جديد. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه كان متعلم البني ويصلح كل شيء، يعني بريكولور وما يحيرش، وخير من برشا اللي يقولوا على رواحهم باشا صناعية، وجيرانه كي تبدأ عندهم بان ولا تفسدر لهم حاجة يستنجدوا به وهو يجي يعاونهم. في نفس السياق ما يلزمش يمشي في بالكم اللي روما ملايك على وجه الأرض، وكيما يحبوه برشا ناس فما زاد اللي يكرهوه، لأنه فيه جانب ما يعجبش برشا ناس واللي هو الصراحة متاعه اللي في بعض الأحيان تخلي ردات فعله عنيفة. وكيما تعجبوش حاجة في التصرفات متاع الناس اللي ربما يخالطهم وإلا ما جاوش على ذوقه، يجاوبهم بهكا الصراحة متاعه الجارحة وما يهموش، وهذا اللي خلى برشا ناس يتجنبوا صحبته. خلف هذا روما كان يعيش بطريقة صعيب باش الواحد يتبعوا فيها، ما يركحش بالكل وما يسخنش بلاسته، يعني كل ملايكة النقالة ينقز من بلاسة لبلاسة وديما بمشاريعه. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، روما بدأ بشوية بشوية لين ولا يدرب في الصغار اللي باش يكونوا نخبة الرياضيين متاع سكي في فرنسا. وهوكا في الصيف وقت اللي توفى الميسرة متاع الثلج يولي سكوريست
يعني موقف في البحورات ولا البحيرات اللي يجيهم الخلايا هي أو السيافة. كما نقولوا نحن متر نجار وما ننساوش اللي هو عنده شهايد في الأمور هذه. الطموح متاع روما موقفش عندها الحد، لأنه قبل حتى ما يغلق 22 سنة أعمل مركز ترفيه للعائلات في ليوباي، ومن 2002 حتى 2010 تلهاب المركز هذا أساساً. وهوك في اشتاكي العادة يرجع لخدمته اللي يحبها، مونيتور دوسكي. بطبيعة الحال روما كان يعرف إمكانياته وحب يستقل ويولي عارف روحه، يعني يولي معلم يخدم الصانع، وما ضيعش برشا وقت، لأنه في عام 2012 عمل مدرسة متاع سكي خاصة به، والأولياء متاع الصغار اللي كانت عندهم فكرة على الجدية متاعو يبعثولوا بنياتهم وصغيراتهم بكل ثقة. وخلف هذا النوعية متاع التكوين اللي كانت عند روما من صنف ممتاز، والدليل أنه بارشا أبطال فسكي تخرجوا من عنده. ولنا نوريكم جانب آخر من حياة روما. في نفس التسلسل من حياة روما، وبما أنه عد حياته يتكون من بعد ولا يخدم غير ما يرتاح وإلا يفكر في روحه، انسى حاجة هامة برشا واللي هي حياته العاطفية، لأنها كانت أفرغ من فؤادي أمي موسى. ما عدا مرة برك صاحب فيها واحدة اسمها سيفرين، والعلاقة متاعهم بقات 6 سنين كاملين، لكن من بعد تفارقوا لأن روما ما عطاهاش برشا من وقته، وقتها مشيت على روحها. وكغلق 34 سنة، وهذا بالتحديد في عام 2014، ولا يسافر البلدان أخرين، وربما باش يفركس على شريكة حياته. والقدر خلاه يركب على ظهر المالح، معناها يشق البحر الأبيض المتوسط باش يتمتع بعطلة في جزيرة الأحلام جربة. وسبب أنه سبق وجاها مرة باش يمارس فيها رياضة الكايت سيرفين، يعني التزحلق مش على الجليد وإنما على أمواج جربة ساحرة بمظلة، خلينا نقوله باراشوت، يتحرك بالريح. وكما تعرفوا جزيرة جربة سياحية بامتياز، ومن الأماكن المعروفة بارشا في العالم بالرياضة هذه اللي ذكرناها، يعني الكايت سيرفين. وباش ما نطولوش عليكم حديث، روما دوب ما حد ساقه في الجزيرة تضرب فيها ضربة الأقذاء، وخلينا نقوله حبة حب بشكل جنوني، ومن العام هذاك ما عاد يفلت حتى فرصة باش يمشي لها. كل ما يلقى فجوة فليجته والمطار وما يبات كان في جربة، وكل عام يتعدى كل ما روما يزيد يتعلق بها، لدرجة أنه ولا معروف أكثر من ولاد البلاد، ويعرف ربما جربة خير من ماليها، وعمل فيها برشا أصحاب وتعرف من عند الناس الكل، وكان يجيها أقل شيء مرتين في العام. والنسق هذا في الزيارات متاعو الجربة أخذاه مدة 8 سنين كاملين على الأقل. في ترابط الأحداث، وفي شهر ماي 2022 روما استغل راحة صغيرة، أخذت طيارة وهبط في جربة في أوتيل يعرفه مليح وديما يمشيله، واللي هو فينجي ليوس بيتش في ميدون. والرحلة هذه ما كانتش كما اللي سبقوها، لأنه في الوقت اللي صحابه الكل أيسوا منه قالوا اللي ما عينوش بعلاقة غرامية ولا بمرأة ولا بولاد ولا بتلاد، يحب يقعد كيكا باباس. لكن روما باش يفاجئهم ولو مخر شوية، مش ما نقولوش برشا لأنه ولا يتدرجح في 50. المهم أنه حلات في عينه فتاة اسمها سمر، عمرها 24 سنة، تخدم في الوتيل اللي سكن فيه. ورغم فارق السن اللي بيناتهم، يعني 18 سنة كاملين، في سعمة روما طاح في حبها درباني، الروح والعقل ولات فيها، وبالنسبة ليه هذاك هو الكود فودر اللي كان يستنى فيها حياته كاملة. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، سمر ما هيش من جربة
وإنما جات من شيرة القصرين. تلوج على خدمة كما برشا شبان يختاروا جربة لأنه السياحة تضمن لهم على الأقل خدمة حتى لو كان مش العام 12 شهر. مختصر الحديث، سمر دخلت للفينشي هيليوس كمناشطة، والمهمة متاعها الرئيسية تتلها بالوليدات الصغار اللي يجيوا مع عائلاتهم. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، في ظرف قصير روما ولا مجنون سمارة، ولا عاد يحلف بالسانتا ماريا لا المادونا ولا سان بيير، ما يحلف كان براسها وما عاد يتلفت لحتى امرأة أخرى. وبطبيعة الحال العلاقة هذه بيناتهم ماهيش باش تتخبى بالكل فيها كالوتيب، الناس الكل كانوا يعرفوا البير وقتها، معناها يعرفوا اللي سمر وروما راسين في برطلة وإلا في شاشية وإلا أربع كرعين تحت بطانية. وكل نهار يتعدى عليهم كل ما يزيدوا يغرقوا في العشق والغرام والهيام. لكن في ساعة ما جاء الوقت اللي باش يتفارقوا فيه، أما وقتيا، لأنه روما يلزمه يرجع للخدمة متاعو، يعني للمدرسة متاع السكيل يعلم فيها تلامذته التزحلق على الجليد. وهوك التليفون هو الوسيلة متاع التواصل اللي بينه وبين سمر.

في تسارع الأحداث وفي جويلية 2022 روما رجع الجربة ما صبرش على سمر، أما مش وحده، جاب معاها ثلاثة من تلامذته الكنديين اللي درب فيهم عسكي في مدرسته، وسكن في نفس الوتيل اللي تخدم فيه سمارة، وكان باش يطير بالفرحة لأنه قصة الحب متاعه باش تتواصل وعلى المباشر. ومن نهار الأول سمر جبدت له على علاقتهم وعلى الكلامات والسلامات متاع الناس واللي يخدموا في الوتيل. ملخص الحديث، سمارة كانت كيما كل طفلة تنتميل بيئة مسلمة، معناها فهمت روما أنه علاقة كي من هذه يلزمها تكون رسمية. وباش ما نطولوهاش وهي قصيرة، قالت له يلزمك تخطبني، لأنه راه في تونس مرأة وراجل ما ينجموش يعيشوا في علاقة عشق من غير ما يكون عندهم رابط اجتماعي وإلا قانوني، معناها يا مخطوبين يا معرسين، ما نحكيوش على فرنسا ولا أوروبا، هذوك محرار ينجموا يرتبطوا من غير زيق ويجيبوا صغار. روما بقى يخزر السمارة وعينيهم ذبلين وفصوصهم فيهم زوز قلوب، وقال لها ما ثم حتى مشكل، انت سمارة مون امور، ما هو تعلم على خطرها دارجة، الحاصل وافق باش يعطي صبغة رسمية وقانونية للعلاقة اللي بيناتهم. وأول خطوة عملها كرافيلا باش يعملوا فيها الخطبة، وتعاملت هكا الخطبة طبقا للتقاليد الإسلامية. مشنية ما حضروا فيها كان 30 واحد، وروما ما جاب حد من عائلته، بعبارة أوضح لقال الأم وللبو لحد آخر، أعمل الأمور في كامل السرية. أما هوك حضروا له صحابه متاع جربة. سمر في المقابل جاءوا أفراد من عائلتها، وكان حاضر من جملتهم واحد يخدم في نفس الوتيل اللي تخدم فيه سمر، اسمه سفيان، عاون حراسة، وهي قدمته للناس الكل على أساس ولد عمها راس. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، سفيان هذا كان على علاقة مع سايحة ألمانية متقدمة نوعا ما في العمر، ومعمل باش يعرس بها على أساس يورق، معناها باش يولي اسمه سفيان ورق.

في تواتر الأحداث يلزمكم تعرفوا اللي رومان فهموه اللي يلزمه يعتنق الإسلام وينطق بالشهادتين، هذا إذا كان يحب العرس يتم. وهو ما قالش لا، رغم اللي ما كانش مرتاح بالكل الأمور هذه، وفي قرار نفسه ما عنده حتى رغبة باش يسلم في دينه. أما شنية حبه في سمارة خلاه يقبل كل شيء ويعمل التنازلات الكل. أما هاوك الشرط متاع تارة كلم عليه سمر بالدرقة، قال لها كيفاش باش نعمله في المسألة هذه؟ قالت له كان سألوك عليها قول له منتهر أخي باش يطلوا عليك. الحاصل سمر في الفترة هذيك عاشت أيامات من أحلى ما شافت في حياتها، محوسات ورياقات، وزاد غرقها بالذوبات والكادوات. وفي آخر جويليا المنام وفات مؤقتا بالطبيعة، لأن روما يلزمه يرجع لفرنسا، وسمر باش تبقى في جربة، ما زالت ما تنجمش تسافر معاه لأنه الإجراءات طويلة نسبيا. وفي شهر سبتمبر روما طلب سمر باش تحل كونت بانكير، قالت له باهي، رغم اللي هي عندها كونت زادت واحد آخر، باش هكاك يوليو عندها زوز حسابات جارية. ومن وقتها ولا يبعث لها في الفلوس يحولهم لها مباشرة على حسابها. ومن غير ما نقول لكم اللي روما كان يبعث لها بصفة منتظمة ومبالغ محترمة، وسمر ضربة ضربتين تقول له زيدني فلوس، وهو يده محلولة ما يقول لهاش لا، هي تطلبوا من هوني تلقاهم في الكونت من غادي، لدرجة أنه ولا تقريبا يبعث لها كل يوم. وفي الأثناء سمر بقعد تجمع في المعلومات اللازمة باش تتحصل على الإقامة في فرنسا وتمشي تعيش بحضة روميوها روما. ولهنا وباش ما نفوتوكمش بالحديث، يلزمكم تعرفوا أن روما قبل ما يرجع لفرنسا صارت بينه وبين سمر توترات، لأنها كشفت جوانب جديدة من شخصيتها، وروما ما كانش عامل لهم حساب بالكل، لأنها ولات عندها بارشة غيرة، ويكفي أنها تشوفه يغزر الوحدة أخرى ويجن جنونها وتولي تعرف فيه. ومع هذا الكل المطالب متاع الفلوس زادت، وكل ما روما يعطيها مبلغ تقول له زيد، ولا المليون ولا العشرة يززيوها ديما هات.

0: في تواتر الأحداث وفي شهر سبتمبر 2022 روما رجع الجربة وجاب معاه تلامذته الكنديين اللي سبق أنه جابهم في المرة اللي فاتت، مع العلم وأنه جا في كاميونة باسم المدر سانتياو. وكيخلط هو وتلامذته الجربة في عوض يهزهم للوتيل كان محضر لهم مفاجأة، وثرنتو كراه فيلا في أجيم باش يلم فيها الناس الكل، والبلاصة اللي اختارها رايدة برشا وما فيهاش سكان وبعيدة عن النزل والمراكز السياحية. وبعد أيامات من الوصول للجربة، الأولياء متاع التلامذة اللي جابهم خلطوا عليهم بالطيارة وتلم الشمل في هاك الفيلا، ونقص التوتر ما بين الخطيبين سمر ورومان. ولهنا وباش ما نفوتكمش بالحديث، سمر خرجت من خدمتها في الوتيل وباش تولي على ذمة رومان. ومن وقتها كثرت الخرجات والفطورات والعشوات، والراجل يصرف من غير حساب، وأجبد ما ترد موش الجبال اللي تتهد، وإنما مكتوب رومان فد. وخلف هذا التصرفات متاع سمر زادت تبدلت، وهذا لاحظوها تلامذته وأصحابه. وهيك ساعات تظهر دافية مسالمة، ومرات تولي عدوانية بصفة فشعية، يطلع لها النير وعلى أقل حاجة والغيرة ماكلتها ماكلة. روما ما كانش فاهم سمر علاش في ساعة ما تتبدل وتتعدى من نقيض للنقيض، يعني من سمر لناس ملاح السمر الشرانية، لدرجة أنه اللي شافوهم بقاوا يتسألوا يا هل ترى سمر وروما يحبوا بعضهم بالحق، وإذا كان عندهم أشياء يتشابهوا فيها زعمة نجم تخليهم يتعاشروا. ما نسبوش الأحداث وابقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهجة تريبينال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فم. نهج التريبينال والدريبة،
1: خليك قريب فيم ورجعين.
2: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ما لقيمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.

نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في عام 2022 في جربة، الوقايع كما سبق وقلنا لكم بدأت مع رومان بيتزاتو اللي كان عمره 42 سنة وقت اللي بدأت الأحداث. رومان هذا فرنساوي من ديجون يخدم مونيتور متاع سكي، يعني مدرب متاع تزحلق على الجليد كيما بوه، لكن كان زادا متعدد المواهب، ماخذ برشا شايد من الإنقاذ للتنشيط مرورا بالسباحة. وفي عام 2014 روما اكتشف جربة الأول مرة وحبها وتضرب فيها بشكل كبير، ولا كل عام يجيها على الأقل مرتين على أساس يمارس رياضة الكايت سيرفين أو الكايت سيرف. وفي شهر ماي 2022 اتعرف على واحدة تخدم في الوتيل اللي يسكن فيه، اسمها سمر، عمرها 24 سنة. روما ضرب فيها جاي دور وحبها بشكل جنوني، وما عاد يحلف كان براسها، وعلى خاطرها اعتنق الإسلام ولا مغرقها بحسناته. الفلوس بلاش حساب، لكن من اللي اختبه تصرفاتها بدأت تتغير. الشيء اللي خلى بارشا ناس يتسائلوا على نوعية العلاقة ما بين روما وسمر، ويا هل ترى يحبوا بعضهم بالحق وإلا لا. والسؤال اللي ولا مطروح ومحير المعارف متاع روما من جربة ومن فرنسا، زعما سمر ماهيش قاعدة تستغل فيها على فلوسه؟ وبطبيعة الحال أمور كيف هكا ما بين زوز يحبوا بعضهم ما تنجمش توصل بيهم لبعيد. وجاء النهار اللي روما تلفت لقى جزء كبير من المدخرات متاعو، يعني الأموال اللي جملهم من مدة سنوات، مشاو فيما لا يعني في الشيخات والرياقات خلف المصروف، معناها قريب يوليو على الحديدة، والمستنفعة الوحيدة هي سمر. والوضعية هذه فسرها لها روما قدام أصحابه وقال لها حذر روحك، رانا باش نوليو على قريب ناكلو في الخبز والهريسة، هذا إذا كان خلطنا عليهم. وخلف هذا الفلوس ما كانتش المشكلة الوحيدة الروما، لأنه كل ما يزيد النهار كل ما يلاحظ اللي سمر تغيرت قلبا وقالبا، ولات تلبس الحجاب الشرعي بما تعبه، وحديثها تغير وما تحكي كان على الدين وش قال ربي والنبي وعلى الالتزام بالشريعة. وهكا الحاجات اللي كانت قبل تطفي عليهم الضوء ولات رافضتهم تماما. وعلى سبيل المثال، في ليلة من الليالي روما وهو يتعشى مع صحابه في ريستوران وطلبوا دبوز أشراب، سمر وجهها تقلب ودوانت ورفضت رفضا باتا أنه الشراب يتحط على كالطاولة، ودخلت في نقاش حاد على المعتقدات. وكي قالوا لها اليوم مسيحيين ودينهم يسمح لهم باش يشربوا، قالت لهم ثم كان دين واحد وإله واحد، ولهجتها كانت حادة برشا، الشيء اللي خليهم يقوموا من الطاولة باش يبدلوا ساعة بساعة أخرى. ولهنا نرجع لسوفيان اللي قدمته سمر على أساس ولد عمها راس، واللي عنده صاحبته ألمانية ويحب يورق معها. السيد هذا ولا ناصب دار مقام فيها كالفيلا تقول متاع السيد الوالد، وهو كدوب ما يكمل الخدمة يجيهم طول ويعدي فيها وقت أكثر من أمالي المول. مع العلم أنه المسألة هذه ما كانتش يتقلق روما بالكل، أفكاره ما مشيتش لبعيد، وبالنسبة لي هذه أمور عادية. لكن برشا من اللي كانوا في المحيط متاعو، يعني توانسة وغيرهم من صحابه اللي جاءوا من فرنسا، كانت عندهم شكوك، باش ما نقولوش اللي عندهم قناعة اللي سامر على علاقة جنسية مع سفيان هذا. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، روما بدا يتقلق من سفيان اللي ديما قدام وجهه وقريب يلقاه فوق القدمة متاع الخبز اللي باش ياكلها. ومن غادي بدات الشكوك تلعب في مخه حتى لين كبر به الشيء واتصل بحبيبته القديمة، يعني هاك البنية اللي اسمها سيفرين وعاشت معاه 6 سنين كاملين. احكالها بالشجرام تاعو، يعني حب وغرام وبكاء ومخت، وقللها اللي هو تعارك مع سمر وما هوش يعرفش بش يعمل. وأكيد راهي قالت له طيش عليك ويجا نرجع له بعضنا. روما قال لها بالغصة ما نجمش، قالت له ما لغني لها نمكيت با وعلقت عليه.
في المرحلة هذه من القضية ونهار الخميس 15 سبتمبر هكا ثلاثة كنديين وعائلاتهم خذوا الطيارة وروحوا، وروما وسمر قعدوا وحدهم في هكا الفيلا. من غدوة يعني نهار الجمعة روما تعدى للنادي متاع الكايت سيرفين باش يلم الماتريال متاعه، لأنه هو زاد باش يرجع لفرنسا على قريب. وفي أول العشية طلب واحد من صحابه في ديجون اسمه أوليفيي يعني زيتون الحاصل، بداوا يوشحلوا على بعضهم ويحكيوا. أوليفيي سألوا شنو أحوالك؟ قالوا الأمور راهي ماشي على أحسن ما يرام، وجبدلوا على سمر وقالوا لي هو ناوي باش يعلمها الكايت سيرفينغ، وكي يجيبها لفرنسا معاه يدربها بالقداء باش تولي تعاونه في المدرسة متاعو. المهم أنه بعد هكا المكالمة ومع ماضي ثلاثة تقريبا رجع للفيلا والقى سمر تستنى فيه، ونهارتها لمشاو الريستورون ولا ديسكوتيك، معناها ما خرجوش من الفيلا. في تسارع الأحداث ونهار السبت 17 سبتمبر مع الخمسة متاع العشية، واحدة من اللي توريست اللي عرفهم روما وسمر في جربة واسمها دانا ولا وقراب من بعضهم برشا، جاها اسميس من عند سمر قالت لها فيه أطلبني في ساعة. وكي دانا طلبتها جاوبتها بصوت متقطع وواضح اللي هي كانت تبكي بالشاقة، قالت لها راني خرجت للبيسين متاع الفيل لنطل ونلقى روما مبلوط على كرشه في الماء لا يتحرك ولا يتنفس. دانا قالت لها طلبتش النجدة؟ قالت لها ليه مازلت؟ فيش تستنى؟ قالت لها اطلبهم توا. وطارت تيران ومشيت لها كالفيلا متاع روما باش تشوف الحكاية شنيها. وغادي في نرقات الطامة والعامة من شرطة وإسعاف، وروما مخرجين على سيفيير يعني برونكار، وبكلهم غطي بالباش متاع نومبيولونس، وحظبة اللي هي متاع بادية لندرا منين جاو كلهم تكدسوا قدام هكا الفيلا. الخبر فاح وما تردوا من فم حد. اش قال لك اش قال عليك؟ لقاو روما ميت في البيسين. والصدمة بالطبيعة كانت كبيرة برش على دنا اللي دوب ما شافتها سمر رمات روحها عليها وهي تبكي وتنوح والدمعة قد الفولة وتصيح على طول صوتها لشكون خليتني يا روما. في مجريات الأحداث وبعدها كالفاجعة الكبيرة، أول واحدة حكاوا معاها الشرطة في المركز هي سمر. الأمنيين سألوها شنو اللي صار بالضبط، قالت لهم أنه نهار الجمعة في الليل روما بات يسكر حتى الصباح، وفي وقت من الأوقات ولا خارج على السيطرة وهي تلزت باش تطلب سفيان وخوها على أساس يجيوها يعاونوها عليه، لكن ما نجموش وخلاوها يعربد ويهز وينفض على روحه. وباقي وحسب كلامها قالت اللي مشات باتت في الوتيل وشيعوها سفيان وسيف، وهما بنفسهم مشاوا ورقدوا على رواحهم. ومن غدوة يعني نهار السبت سمر رجعت للفيلا وتعدات طول رقدت، لأنه في الوتيل ما جاهش النوم، وما اكتشفت الجثة متاع روما في البيسين لما فاقت الصباح. لين المحا

0: الشرقي ما تقفش عندها الحد، لأنه القاع للجثة متاع روما بارش أثار متاع تعنيف من تخبيش وبقايا عزرق جراء الكدمات والرذوض اللي تلقاها، وهذاك دليل اللي هو تعرض لاعتداء كبير وحاول باش يدافع على روحه لكن ما نجمش. مختصر الحديث، البوليسية خذاو أقوال سمر وما صدقوهاش بالكل، خاصة كي قالت اللي هي دخلت للفيلا ومشات رقدت مباشرة وما شافت شيء. وهذا مستحيل لأنه البيسين كان في ثنيتها وفي الشاند فيزيون تاعها، يعني مجال رؤية عينيها، ومستحيل باش ما تشوفش الجثة. وما ننساوش اللي هي رجعت للدار في النهار، خاصة وأنه المعاينة أثبتت اللي روما عنده أكثر من 10 سوايع وهو في وسط الماء. مختصر الحديث، تقرير التشريح كان دقيق والنتيجة كانت متوقعة، روما بكل بساطة تقتل خنقا، وأثار الخنق كانت واضحة على رقبته، وهذا يؤيد التعنيف الكل اللي تعرض له بما فيهم كالضرب اللي لقاوه في بدنه. ولقاه زاد تحت الظوافر متاعه أجزاء متاع جلده، يعني كدافع على روحه خبش اللي اعتدى عليه، أو بالأحرى اللي اعتداوا عليه.
1: Tenu au courant à 6h10 qu'en fait Romain il était dans la piscine, il bougeait plus. Et je suis montée direct ici, il y avait plein de gyrophares, plein de gens, plein de. Et puis de loin, j'ai vu Romain déjà qui était là-bas au coin, qui était déjà sorti de la piscine, couvert avec une bâche. J'avais presque envie d'enlever la bâche et en fait le secouer, quoi. Lui dire hey, qu'est-ce que tu fais, mec, réveille-toi, quoi, en fait.
0: في الحقبة هذه من القضية وثلاثة أيام بعد مقتل روما، الشرطة ألقاوا القبض على سمر وسفيان اللي عمره 26 وخوه سيف 23. سمر هي أول وحدة تعديت على الاستنطاق واعترفت أنه روما مات مقتول، وقالت أنه ليلة الواقعة اتعاركت هي وياه عركة كبيرة ودخلت فيها اليدين وولات فراع. وكي كبرت الحكاية ما بينها وبين روما، كلمت سفيان وسيف طلبت منهم باش يجيوا يعاونوها، وهذاك هو اللي صار. جاو وتحاماو الثلاثة في روما وكلاوها ماكلة بالضرب وتم خنقوا، وكي مات تيشوه في البيسين. ولهنا المحققين فهموا اللي سمر اتكلمت بصيغة الجمع، أما جنية من كلامها كانت تقصد في سفيان وسيف على أساس أنهم هما اللي قتلوا روما. المحققين بطبيعة الحال ولات عندهم رواية للأحداث معقولة ومطابقة نسبيا للي صار، لكن لهنا يبقى تحديد المسؤوليات. كيا في كوا كما يقولوا الفرنسيس، أشكون اللي ضرب وشكون اللي خنق؟ فيما يخص سفيان وسيف، الاثنين نكروا ما نسب إليهما جملة وتفصيلة، قالوا ما عندهم حتى علاقة بالجريمة ولا سمر كلمتهم ولا جاءوا عاونوها على التخلص من روما. ورغم الإنكار هذا، الثلاثة مع بعضهم اتحطوا في الإيقاف التحفظي في سجن مدنين.
2: On avait le sentiment que Romain, en tout cas, c'est ce qu'il a exprimé à ses amis, avait l'impression de payer tout et tout le temps, et visiblement avait l'intention que ça cesse. Il avait même fait quelques blagues à l'attention de sa mère en lui disant « Voilà, les vacances touchent à leur fin et c'est fini, les sorties, je vais arrêter de payer pour tout et n'importe quoi. »
0: في تسارع الأحداث وبعد ما هكا الثلاثة تحطوا في الحبس، البوليسية اطلعوا على كشوفات المكالمات الهاتفية اللي صارت ما بين سمر، سفيان وخوه سيف، بما فيهم حساباتهم البنكية وتحويلاتهم المالية، واخذوا عينات من دمهم ومن البصمات الجينية حلوهم باش تتم مطابقتهم باللي لقاوها على ساحة الجريمة. مع العلم أن الشرطة الفرنسية كانت حاضرة ومشاركة في هالأبحاث واطلعت على كل شيء، وفي نهاية الأمر التورط متاع سفيان وخوه سيف الجريمة صار أكثر من يقين. لكن لهنا يقول القائل، شنو اللي خلى الجماعة هذوم يقتلوا روما؟ لأنه المسألة ظاهرة ماشي عفوية، وإنما تم التخطيط لها، وهذا يتسمى قتل مع سابقية الإصرار والترصد. المحققين كانوا متأكدين أنه الخطة تعملت وقت اللي سمر فهمت اللي روما فاق برشا حاجات وبش يقطع علاقته بها، لأنه

0: بطبيعه الحال وسلطته كلامات، وحس اللي هي لعبت بيه كما حبته وغدرته، وهو كان على نياته غارق في حبها بالحق، لكن هي من الاول كانت مانيبيولاتريس، معناها مخادعه وتلعب بيه. ومن جمله الحاجات اللي فاق بيهم روما وصدموه لابعد الحدود هو ان سفيان لا كان ولد عمها ولا خالها ولا حتى من الجهه متاعها، واول مره تعرفوا على بعضهم في الاوتيل، وفي ساعة ما ولات عشيقته، وبالتالي لا حبت روما ولا عندها أي إحساس من ناحيته، معناها الحب والغرام كان من جانبه هو. أما شنية دخلت على طمع تحب تورق، يعني تاخذ روما تخرج من البلاد وتعيش في عالم آخر بالجنسية الفرنسوية، لكن هي كبرت كرشها، ولو كان حمدت ربي وخلات الأمور تمشي بطبيعتها راهي توا في ديجون والطيب في بركوكش الحبيب قلبها روما. وربما في التخطيط متاعها كانت متفاهمة مع سفيان أنه أول ما تستقر في فرنسا وتاخذ الجنسية تحط روما حنك الباب وتعيش معاه، لكن أمورها تفضحت وجريت على لسانات، وبرشا مواطنين الجرابة يعرفوا روما مليح وصحابه وما حملوش أنه يتلعب بيه بهك الطريقة. ولهنا السؤال اللي يبقى مطروح، شنية اللي صار ليلة 15 سبتمبر 2022؟
1: Alors, est-ce qu'on en sait plus sur les circonstances de la mort de Romain Pizzato ?
2: Ce matin, c'est toute une vallée qui s'est réveillée sous le choc de la nouvelle. La plupart des personnes que j'ai rencontrées n'ont pas souhaité témoigner devant la caméra.
3: Romain Pizzato, un Français de 42 ans, y a perdu la vie.
2: Aujourd'hui, pour ceux qui l'ont connu, qui l'ont côtoyé, qui l'ont apprécié, l'interrogation, c'est de savoir quand et comment son corps sera rapatrié en France.
0: في نفس هالتسلسل من الأحداث وباش تعرفوا شنية اللي صار ليلة 15 سبتمبر 2022، اللي صار بكل بساطة كان واضح. روما بعد ما تكشفت له الألعاب متاع سمر افطر بيها قبل ما تتعشى بيه، وطردها من الفيلا متاعه في الليل لما لحوايجها الكل طايشهم البرة وقال لها ديجاج، مع العلم أنه جيران سمعوه بالقداه وسمعوا العركة والصياح متاع سمر. وقتها جاءوا ودخلوا على روما بالضرب والتعنيف وطيحوه وخنقوه حتى لين مات. من بعد طيشوه في البيسين على أساس جريمتهم تبان حادث عرضي، خلوا هكاكة في الماء ومشاوا عداوا بقية الليلة في الأوتيل. من غدوة سمر رجعت للفيلا باش تكمل بقية السيناريو، وبعثت هكا لسماس لنا، لكن الأدلة المادية والاستنتاجات متاع الطبيب الشرعي أيدوا تورطها هي وشركائها الاثنين في الجريمة.
4: Ce qu'on sait, c'est qu'elle a reconnu avoir appelé deux personnes qui sont présentées comme ses complices, Sofiane et un autre de ses amis qui se prénomme Saïf, et que les deux sont venus jusqu'à cette maison louée à Agim pour lui prêter main forte, peut-être pour la défendre, mais on ne sait pas plus sur ce qu'il se serait passé à ce moment-là.
3: Samar, Sofiane et Saïf ont tous les trois été entendus et nient être à l'origine du décès du Français. Placés en détention provisoire à Medellin, ils encourent la peine de mort.
0: في التوراة من القضية، أول محاكمة لسمر وسفيان وخوه سيف باش تصير في مدنين نهار 1 أكتوبر 2024، يعني عامين كاملين بعد الجريمة. واللي بقات المسكينة تستنى ومقهورة على ولدها هي أوديل أم روما. التهمة اللي توجهت لسمر وسيف وسفيان هي القتل العمد مع سابقية الإصرار والترصد. وبعد 4.5 شهور جلسات سمر بقات تبدل في رواية الأحداث باش تبعد المسؤولية على روحها وعلى سفيان وسيف. ومن اللي كانت تهمتهم تراجعت وقالت اللي هي كي خرجت من الفيلا بعد العركة هي وروما خلته وحده يسكر، معناها ما تعرفش عليه شكون اللي قتله. وقالت أنه سفيان وخوه خاتيهم، لكن على عكس ما كانت تتصور سفيان وسيف لسقولها التهمة بالكامل. ولهنا المحامية متاع أوديل أم روما الضحية دخلت بالثقل متاعها باش تقنع القاضي أنه سمر تتلاعب. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، المسلسل القضائي باش يبقى حتى لنهار 19 فيفري 2025. وبعد ساعات من المداولات محكمة مدنين سلطت عقوبة بالسجن مدى الحياة على سمر، سفيان وسيف اللي بالوقت استينفوا الحكم، لكن القضاء ما غيرش موقفه. ورغم اللي وقع تأجيل التصريح بالحكم 6 مرات على الأقل، يعني ما بين فيفري 2025 وأفريل 2026، أودي الأم الضحية رصت لها جات لتونس 9 مرات، وكل مرة تروح من غير ما يتم التصريح بالحكم. وفي نهاية الأمر ونهار 30 أفريل 2026 محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي واللي هو السجن مدى الحياة. ولهنا ما بقى كان باش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوا كالعادة يوميا من الاثنين للجمعة في نفس التوقيت ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
5: في زهوان، القيروان، باجة وسليانة على 103.2
6: ديوان فام.

0: Info. Flash News.
1: موجز ثالث ديوان الثامة عسلما. وزارة المالية تعتزم توظيف الرقمنة والذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وربط قواعد المعلومات بهدف مكافحة التهرب والغش الجبائي ضمن ميزانية سنة 27 و2000. ووزارة المالية توضح في تقريرها حول الفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 27 و2000 أن سياسة تعبئة الموارد ستقوم على تحديث الإدارة الجبائية والديوانية عبر رقمنة الخدمات وتبسيط المسارات الإدارية، مشيرة إلى أن الدولة ستعمل على توسيع قاعدة الأداء من خلال تكثيف الجهود لإدماج الاقتصاد غير المنظم في الدورة الاقتصادية الرسمية وتحسين الامتثال الطوعي للمطالبين بالأداء. والوزارة توضح أنه سيتم اعتماد مقاربة انتقائية في منح الامتيازات الجبائية تقوم على تقييم المردودية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتوجيه الحوافز نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والداعمة للانتقال البيئي. المستشفى الرقمي يتمكن منذ الأول من أكتوبر 25 و2000 من تلبية 100% من حاجيات المستشفيات الجهوية في طلبات التصوير الطبي بواسطة سكانر والتصوير بالرنين المغناطيسي، حيث أنجز إلى حد الآن نحو 120 ألف تشخيص وفق تأكيد رئيسة قسم التصوير الطبي بمستشفى الرابطة حبيب الميزوني.
2: احنا توا عنا تجربة ناجحة في مستوى المستشفى الرقمي اللي هو في السكانير وفي اليرام، يعني من 1 أكتوبر 2025 المستشفى الرقمي يلبي 100% من حاجية المستشفى الجهوية في مجال السكانير واليرام، ووصلنا أكثر من 120 ألف إكزامها صاروا مجهود كبير دونك في قسم التصوير الطبي اللي ترأسه الأستاذ سيف بوكريبة. واليوم المشروع الجديد اللي نحب نوصله فيه انطلاقا من هذه مرحلة أولى بالنسبة لنا نحن سكانير واليرام، هو خطر عنا اليوم ديماموغراف، عنا الماكينة اللي تعمل اللي تصور الثدي في جهد، اما ما نعرفوا اللي فما نقص تاع الطبي دونك باش نستعملوا نفس العقليه ونفس الادوات اللي هي ما فيهاش كان راهو التكنولوجيا، راهو فيها التكنولوجيا وتنظيم للخدمه الصحيه وغسبي دي نورم ايتترا، نفس هذاك باش نحاولوا به نقربوا فحص الثدي بالاشعه في الجهات الداخليه.

0: عدد من حقول الزيتون بمعتمدية ملولش من ولاية المهدية وخاصة بالجهة المحاذية للشاطئ تشهد انتشارا لمرض سل الزيتون ما أثار مخاوف الفلاحين بشأن مصير أشجارهم وتداعيات المرض على سلامتها والإنتاج خلال المواسم القادمة، داعين السلطات المعنية إلى التدخل العاجل ميدانيا ومعاينة الحقول المتضررة وتوفير الإرشادات والإمكانيات اللازمة لمقاومة المرض، محذرين من اتساع رقعته وتفاقم تداعياته في حال عدم التحرك في الوقت المناسب.
1: احنا موجودين من لولش ولاية المهدي، نقصنا زيتونة كبيرة، هذه صغيرة ما صورناها وما ربيناها عندها تو 3 سنين، نقصها زاد المرض بداها من القعمورة. شنو الحل؟ حل بيديهم الله أعلم. كيفاش تو نجي زيتونة كمان هذه كبيرة؟ كيفاش باش نقصها؟ باهي هذه صغيرة تو يجبر ربي 3 سنين، معناها عمرها هذيك تو 3 سنين، هي ديكوردو نقصها نعاود في 3 سنين أخرى، هذه عمرها ما يقارب ل 40 عام ولا 50 عام مش نقصها من القعمورة، ترى تنجح مرضها في القعمورة. راهو حل القصان ماهوش حل. ما طلبنا وزارة الفلاحة والوزارات الكل يرون في أقرب وقت العلاج لها زيتونها، كل المرض عنده علاج، جي تقول قص زيتونة ما نقصهاش.
0: وفي شأن دولي، مسؤول إيراني ينفي اليوم وجود أي مفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني، واضحا في تصريحات لوكالة رويترز أن بلاده تشترط استجابة الولايات المتحدة لمطالبها قبل مناقشة أي تفاصيل تتعلق بالملف النووي. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يقول إن روسيا قصفت بلاده اليوم بموجات من الصواريخ والمسيرات في واحدة من أبشع الضربات وفق توصيفه، مشيرا إلى أنها أسفرت عن مقتل 20 شخصا على الأقل من بينهم أطفال وإلحاق أضرار بمنشآت صناعية وبنية تحتية للطاقة.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

دبالك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل للأربعة مثل للخمسة في إكسترا تايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من خمسة للسبعة في ستين دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الأكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: يكمل معاك نص النهار. أستاذ كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكس نورمال وعندك مع الحكاية البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90، ديما فما ليكسترا تايم مع حاتم جزبار وتوت ليكيب من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان فام اسبور غرام.
2: مرحبا بكم الناس الكل، رونديفو العادة في اكسترا تايم من توا حتى للخمسة متاع العشية، سويتي من زمان نترافقوا فيها معاكم. نرجعوا لاكتواليتي وريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحتين الوطنية والعالمية. تحياتنا لكل المتابعين، مرحبا بكل مبرانشي معنا كالعادة على مختلف الفريكونس على www.dionfm.net. أهلا وسهلا بكل أصدقائنا على تشانل يوتيوب ديون اف ام لايف، على لي باج فيسبوك سبور باي ديون اف ام، ديون اف ام على اكسترا تايم باي ديون اف ام. صباح الأصدقائنا كالعادة في كندا وأمريكا، نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام، وكالعادة تحية خاصة لكل أصدقائنا وأخواتنا التونسيين المقيمين بالخارج، جاليتنا التونسية العزيزة علينا برشا، مرحبا بكم نترافقوا فيها معاكم. إن شاء الله نكونوا مونسينكم في عشوية اليوم من 4 إلى 7.

0: أكتوبر 2026 جملة من العناوين. في ليلة لن تنسى، في ليلة تاريخية لهيئة أسطورة ليونيل ميسي والوداع الأخير. نرجع بعد شوية أكيد شوية تصريحات، خدينا بعض ردود الأفعال، نحكي بعد شوية على ليونيل ميسي ونهاية أسطورة من أساطير كرة القدم. هذا ما يهزنا ربما إلى موضوع الحقيقة مهم وقت اللي قاعدين حضروا في الميسيون، بقينا نشوفوا في تقولي لا المقارنة ربما لا تجوز، ولكن هي في الأخير ثقافة كما أي ثقافة أخرى. نحكيه على ثقافة الاعتزال، ثقافة اعتزال كرة القدم. لماذا لن نودع أساطيرنا بهذه الطريقة؟ عنا أساطير تحب ولا تكر اليوم على مستوى كرة القدم التونسية، عنا من الأساطير تبقى راسخة في الأذهان وخالدة على مستوى تاريخ كرة القدم التونسية. هل فعلا فما شكون يستحق توديع يليق بالمسيرة نتاعه على مستوى الأرقام الأعداد نتاع اللاعبية اللي كان عندهم مقابلة توديعية؟ ما لقيناش، يتعدوا على الصوابع تقريبا الأساطير نتاعنا وملاعبيتنا بطبيعة اللي عملوا مقابلة اعتزال. نحكيو على البطولة العربية الأندية، من يشارك؟ هل تتصادم مع الرزنامة الإفريقية؟ آخر الأخبار، 600 مليون دينار قيمة أشغال تهيئة ملعب المنزه. حضرنا وعملنا شوية تصورات اليوم في إطار متابعة بطبيعة تطورات على مستوى السوشيال ميديا وعلى الانترنت بصفة عامة، إنه تصورات الذكاء الاصطناعي لنماذج الأولمبي بالمنزه الحقيقة خرجنا صور حاجة من الخيال. نجموا بعد شوية تدخلوا بطبيعة على تشانل يوتيوب ديونا فيم لايف، على سبور باي ديونا فيم، تتفرجوا شنو أعطانا الذكاء الاصطناعي حول تصاميم وتصورات لملعب الأولمبي بالمنزه. النادي الإفريقي يحدد موعد السفر إلى لوبومباتشي، وترجي يستعد لملاقاة تسويح ليبي. عقوبات بالجملة بعد مباراة اتحاد صيدا وترجي، وإدارة الإتوال تتخذ جملة من القرارات الرضعية على خلفية مباراة النجم الرياضي الساحلي والدالية الرياضية بجرومبيري. والحمد لله كالعادة عندنا الأكتواليتي حاضرة وعندنا المواضيع اللي تناقشوا فيها في اكسترا تايم وبقيه موعدنا الرياضيه مع كريم في داتا فوت، وايضا امين وقدور في استاد الديوان يرافقني ككل يوم اربعاء لوغرون ناصر البديو. مرحبا ناصر.
1: اهلا بك حتم، مرحبا بك ومرحبا بالحضور ومرحبا بالساده المستمعين المتفرجين يتابعوا فينا كل مرحبا.
0: نور عنا اليوم برشا ما نحكيوا اليوم ناصر، باش نحكيوا على اليوم، باش نحكيوا على ثقافه الاعتزال، وعنا اليوم ثلاثه ملاعبيه اعتزلوا عالم كره القدم. بعطيكم الصحه على كارير كبير بطبيعه اللي قضيتوه اليوم، باش نحكيوا باش نرجع بكم انتم للتاريخ، القرارات اللي خذيتوها، الاسباب، حاولوا كتعصروا مخاكم شوية تخرجونا شنية المقابلة وشنية الأسباب اللي خلتكم وقتها تاخذوا قرار الاعتزال. سعيد جدا بوجود حسام الحجالي. مرحبا حسام.
2: أهلا بيك حاتم، مرحبا بالولد كله، كل المستمعين والمتابعين لراديو ديوانا فيه.
0: بعد شوية حسام بش يحكينا على عمر سن الاعتزال.
2: هي مراو ميسي راي مش مباراة اعتزال،
0: أي اعتزال دولي،
2: هو معناه قرر باش يعتزل اخر مباراه ليه، اما المباريات اللي معناتها احتفال بمسيره تتعمل بعد ما نهايه الكارير وبعد هذه اخر مباراه ليه.
0: تصور تعاود ليله كيما ليله البارح؟
1: لا مستحيل
0: مستحيل. شكون ليله كيما ليله البارح تعاود نجم؟

0: فور الاسف. اليوم حتى باش نحاولوا باش نحكيوا ارقام وفني وتكتيك و4 2 3 1 و4 كادو لوزونج و4 كادو ديامون و3 5 2 هاك تشوف الوضع. دونك واحنا لازمنا نكونوا مواكبين للاحداث والتطورات اللي قاعده تصير. وسعيد جدا بحضور المدرب سويب زروق كوتش بسنور.
1: مرحبا بك حاتم، مرحبا بالفان الكل، مرحبا بالكيب والناس تسمع فينا الكل على ديوان اف.
0: مرحبا بك سويب، نسلم على اصدقائنا على شان اليوتيوب ديوان اف ام لايف، على صديقنا اسامه، محمد رباعي، ذياب امبريك، ماهر المناعي، حسام نوتوريوس، اشرف السواعي، تحيه ليك من ستراسبور وتحيه للجاليه التونسيه المقيمه بالخارج. مرحبا بكم، ترافقني ناديه في الاخراج كالعاده، ايمان في الاخراج الرقمي، هاني في الاعداد، وتحيات كامل فريق قسم الرياضه. لاكتو دو جور يا ناديه، باش نحكيو بعد شويه على ليونيل ميسي. اكسترا تايم، يعني نحكيو على ليونيل ميسي ونحكيو على الاعتزال نتاعه. وانا حبيت نبدا بكلمات الحقيقه، فما برشا كلام صار هو البارح وتابعنا المقابله ديجا كنا وعدنا شوي شوي. بنتي خيرت انك تغادر البارح المقهى لمتابعه المباراه في المنزل.
1: تركيز
0: حقك خويا باش تركز مع نهايه اسطوره. هو تقريبا صهيب مغروم ببرشلونه وغرامه العشق والازلي برشا. ونحكيو على ليونيل ميسي. هشام الخالصي البارح كان خرج وعطى كلمات كانت عملت ردود افعال كبيره برشا وبرشا بارتاج الحقيقه لهشام الخالصي البارح. شاهدنا المقابلة وشاهدنا الاستوديو للتحليلي ونسمعوا شنو قال هشام الخالصي.
2: البطل والقيادي والرائع والممتاز والمنضبط والملتزم رقم 10 ليونيل ميسي اليوم يودع المنتخب الأرجنتين. الآن رقم 10 في الأرجنتين يغادر الأرجنتين. أقول غراتياس نو موتشو موتشو موتشو غراتشس. 50 مليون شكر ليونيل ميسي على ما قدمه. كلنا ميسي اليوم كما كنا دائما ميسي، دائما كنا ميسي. اليوم ميسي يغادر المنتخب الأرجنتيني.
0: اليوم ميسي يغادر المنتخب الأرجنتيني. نبدأ بيك سهيب، نهاية أسطورة. امبارح عملنا هكا دقيقتين تقريبا ثلاثة حكينا وأجلنا، قلنا باش نحكيو أكثر اليوم على أنه واحد تحس معناها كبر في العمر. خلطنا على ميسي في أول مقابلة لي، والبارح كنا خلطنا على مباراة اعتزاله الدولي.
1: هوروزمون واحد خلط يعني في الليبوك متاع ميسي وكان تبع المسيرة من أولها لآخرها. سمعنا برشا ساتير في كرة قدم، مالوروزمون ما كناش حاضرين معناها ريالمون على سيرتو على لي مات شوك اللي عاشوهم اكزامبل كيما مارادونا ولا قبل بيولي.
3: قول انا ما خلطتش. قول انا ما خلطتش بنت صغير.
0: انا ما خلطتش.
1: احكيوا لنا في مارادونا في اخره معناها في التسعينات
3: احنا شيب خلطنا.
1: خرج مي مش الكارير نتاعو من الاول والاخره. هوروزمون يعني خلطنا على الكارير هذايا الحقيقه. أسطورة أسطورة أسطورة خالدة، أسطورة في كرة القدم، أسطورة على المستوى الإنساني. ما تنساش اللي ميسي راهو من القلائل من الناس اللي جمع معناها حتى من أعدائه من اللي زادفرسير متاعه يعني فما التوافق بريسك كامل عليه. الحقيقة ستان ليجوند. الحاجة الباهية في كارير ميسي إنه كان معناها فما استمرارية، فما استقرار في الأداء، في الكومبورتمون، في
0: القيادة، يعني قائد.
1: أي قائد الحقيقة معناها. شوف أنا نقول ميسي يعطاه كرة قدم خالية من النشاز. يعني كي تتفرج في ميسي معناها كي يبدأ واحد يفهم شوية كرة يتفرج في ميسي ما تلقاش عنده ان ديفو تكنيك ولا تكتيك ولا دانتيليجنس في التيران. معناها كل شيء متوفر فيه، كل شيء تحبه انت كمدرب في ملاعبي ولا كواحد تحب يتفرج في ماتش، كل شيء معناها تطلبه من الملاعبي باش يفرجك في البونتويت، باش يفرجك في لي باس، في لي دريبل، في الانتيليجنس، في الذكاء، في الخبث الكروي ديما تلقاه فيه موجود. معناها كان باش تاخذ الارقام والتتويجات معناها تلقاه يا اما نمره واحد يا اما نمره اثنين. كيف كيف يعني مسيرة متاع 21 سنة معناها توب. ذي ماهوش سهل. برشا ناس يقولوا راهو موهب من عند ربي كهو. لا ميسي موهب من عند ربي صحيح، لكن الموهبة ذي لو كان مش خدمة وما كانش فما ديسبلين وما فماش فما معناها فورس دو كاركتير ما كانش نجم يقود الفرق اللي قادها للنجاح، ما نجمش يقود المنتخب متاعه. ميسي بريسك راهو ستة جمع معناها جمع 46 مليون أرجنتيني وراه مقابلة البارح. ما كانش مقابلة متاع اعتزال ميسي كما قال حسين متاع فريق باش ينظم لك مقابلة اعتزال، لا هذايا وطن كامل.

ودع مسيرة لاعب إينوبليابل معناها حاجة ما تتنساش. والحقيقة معناها خسرنا معناها أنا نقول ميسي نقول آخر ملاعبي.

0: البنيني تشوف الجمهور تشوف شعب تشوف بلاد تشوف العالم الكل. البارح تقريبا الدقيقة العاشرة ديجا عملت حتى ستوري صغير لفيسبوك قلت لهم الدقيقة التي توقفت فيها آلة الزمن عن الدوران الدقيقة العاشرة وقت الناس الكل ميسي ميسي ونهاية لاعب مش يبقى ديما في الذاكرة يا حسين.
1: أكيد الأساطير راهو ما تتنساش والدليل معناها ثم لاعبين اعتزلوا ثم لاعبين توفوا ولحد الآن معناها يتكلموا عليهم. مسيرة معناها صراحة باش تقعد في التاريخ بعد الآراء تختلف أحسن لاعب في تاريخ كرة القدم والآراء تختلف كل واحد وعنده رأي ونحترموا الآراء الكل أما على الأقل من الأساطير اللي باش يقعدوا في تاريخ الكرة سواء كإمكانيات سواء كأرقام. تعرف ثم ناس تحسب بالإمكانيات تقول لك الدون وثم ناس تقول لك الأرقام وهم الزوز صحاح

اللي مخك ما يتوقعهاش، ما تنجمش حتى تتخيلها. مش لادفيرسير، انت تتفرج ديجا وتكملت لاكسيون وتعودها برالونتي تقول لا زعما باش يعمل هكا. صراحه ميسي معناها اليوم، معناها كي تتكلم على مارادونا، كي تتكلم على بولي، كي تتكلم على ميسي، كي تتكلم على مثلا دي ستيفانو ما خلتناش عليه، تتكلم على يوان كرويف، تتكلم على زيدين زيدان، تتكلم على كريستيانو رونالدو، تتكلم على ارنوف رونالدو البرازيلي. هذوما الكل معناها اساطير، اساطير معناها عملوا في الكوره. راهو جينا في وقت من الاوقات كنا انا ونصر اكبر شويه

0: ولا هو تكون
1: وقتاش هذي في ال 32 في ال 33 وقتها ولا هو
0: قبل شوية
1: بعد مشي اليوفي اي وقتها
0: قبل شوية مش 32 قبل شوية
1: وقتها الكاليتي نحكي لك عليها الانديفيديوال نتاعو اللي هي سبرينت والباس مون جوب واللي يجري اون كورس
0: ما عادش ينجم معناها
1: ما عادش ينجم الليكتور ديفونسيف تاع الادفيرسير ولات اسهل برشا دونك هو ولا اختار حتى تو ميسي في العمر ميسي
0: لك سيت ان شوا
1: اي سان شوا
0: سان شوا قلت لك انا اختار باش يكمل كاريرو عمل له اوبجيكتيف انا بيتور انا مركي 50 60 نحب كي نكمل كاريري يقولوا احسن هداف في تاريخ الكره كريستيانو رونالدو باش ما تقوليش المقارنه
2: انتيليجنت كي معناته
0: واصل له وماشي له باش يخلط لهم البونتو اليوم تنجمش انت جوار مركي 1000 بونتو وهز لي تيتر هذوكم الكل وتقول مش اسطوره ولا من احسن لاعبين في تاريخ كره القدم
2: لا ما تنجمش
0: من بعد انت تخير ميسي ككاليتي كدريب كستيل دو جو حقك ما ينجمش عبد انا ضد اللي يقول لا راي هذاك خير لا ما تنجمش هذاك خير انا الرا انا مثلا تقول لي انا بالنسبه لي انا مارادونا الاول والثاني ميسي والثالث ار 9
2: ترتيب حسام
0: بالنسبه لي انا الثالث ار 9 البرازيل كامكانيات مش كمسيره مسيره وين نحط كريستيانو رونالدو خاطر الاصابات هي اللي عطلته مش
2: واحد
0: اما ككاليتي ككاليتي كملاعبي تقول نتفرج فيه نشيخ نتمتع كوره
1: تفرهد
0: تفرهد انا مارادونا ميسي
2: مارادونا ميسي
0: ميسي ارنف
2: انت شوف الكلاسمون تاع جراندي ترى عطينا الثلاثه الاولى انا بالنسبه لي انا الحق بتاع ربي من تجبات ساعات تقعد حايره خاطر والله تحير تعرفش علاش اليوم انا في وقت من الاوقات مارادونا تشوف ان اكسبلوا عملوا مثلا في العام اللي هزت الارجنتين كوب دي مونت هز كوره من السنتر ويفسخ ايكيب كامله ويتعدى ويمشي يسجل هدف اللي نعتبره مش على بورتي طول الموند ما نجمش اي انسان ينجم يعمل جيست كيما هكاك واليوم نشوف ميسي زاد بالطالون اللي عنده في سباس صغير قادر يعطي باس اليوم باش تعطي هذا ولا تعطي هذا بالحق بالحق تجم تظلم هذا ولا هذا انا نعتبر اليوم معتها ميسي من الملاعبيه الكبار وبعد تحسب مارادونا وبعد كريستيانو من الملاعبيه اللي اي ملاعب يتمنى يكون عنده ملاعب في الطالون تاع كريستيانو
3: خلينا نشوف كلاسمون تاع صهيب
1: انا جست استحضرت حاجه في ماتش دومي فينال برشلونه بايرن اللقطه اللي طاح فيها بواتينغ
3: اي جيريمي بواتينغ
1: نفرش في قناه بلوس في الليل عملوا من بعد ريزومي نتاع لو دو ماتش خاطر تلعب نهار الثلاث ونهار الاربعاء دو ماتش جابوا محلل نفسي محلل طبيب نفسي يعني جابوا
3: والله اذا صدقني ربي ذكرتها ليميسيون والله
1: السؤال على اللقطه حسام كيفاش انسان متر و94 95 بواتينغ كيفاش الجيم هذيك الكركاس هذاك في اللونيفو هذاك كيفاش يطيح بالفاسون هذيك خاطر كي طاح مش طاح نتاع واحد دريب لو مشى بيه في
3: قعد بومبي
2: صحيح
3: قعد طاح طاح على وجهه
1: صحيح معناها طاح معناها واقف
3: وطاح على وجهه
1: كي حلل فيها قال لك هذه عباره واحد صار له موت سريري في دو سكوند خاطر فما حاجه في المخ هي اللي تربط المعلومات
3: تعطلت
1: تعطلت
0: تبلانتا تبلانتا تبلانتا مخه تبلانتا ما عادش حتى معلومه مخه
1: حلوا في اللقطه صارت في دو سكوند لقطتين في لقطه وقت اللي هو جاي حب يعاود يرجع للقطه باش يعاود يدافع المخ ما جاوبش مع البدن
3: صحيح
1: ما لقاش اوردر اي ما لقاش اوردر
2: واحد تمهمش نقول واحد دخل خرج في الحله واحد
3: تعطينا نادي نسمعوا الكلمات اللي كمل بها بطبيعه الوداع ليونيل ميسي بالنسبه للمنتخب الارجنتيني البارح وبعد بيعطيكم الترجمه خاطر هو يتكلم باللغه الارجنتينيه تفضل
4: agradecer como lo dije en la carta de despedida fue un orgullo muy grande para mí defender esta camiseta durante todo esto más de 20 años hasta en los peores momentos que lo hemos pasado y lo he tenido nunca dejé de luchar de pelear de dar el máximo de querer estar siempre el no venir más va a ser un dolor muy grande le juro que me gustaría venir toda la vida porque jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar
3: دونك هذا شنو قال ميسي باللغه الاسبانيه نحكيو على لا يسعني الا ان اعرب عن امتناني كما قلت في رساله الوداع لقد كان شرفا عظيما لي ان ادافع عن هذا القميص طوال هذه السنوات اكثر من 20 عاما حتى في اسوء اللحظات التي مررنا بها والتي مررت بها انا ايضا لم اتوقف قط عن القتال والنضال وبذل كل ما في وسعي وكنت دائما ارغب في التواجد عدم العوده سيكون مؤلم جدا اقسم انني ارغب في البقاء هنا لبقيه حياتي لان اللعب بالمنتخب الارجنتيني هو افضل شيء يمكن أن يحدث لك أروع شيء يمكن أن يحدث لك. هذا شنو قال ليونيل ميسي في كلمة الختام اللي بارح في الميكرو وقت اللي توقفت ساعة

0: الزمن عن الدوران. انا حبيت نسال سؤال نصر البدوي، وقتاش كملت الكره؟ تتذكر المقابله كملت فيها الكره؟
1: والله حاتم انا كملت كاريري عام 2001.
0: اي
1: نتذكر المباراه الاخرانيه مع ليكيب ناسيونال كملناها، كان تتذكر حسام بوندو زبير بيا في السنتر وقتها ترشحنا به كوب ديمون، ترشحنا به كاس العالم مركز افريقيا، ذلك كوب ديمون
2: تصفيات كاس العالم،
1: كاس العالم مركز بوندو زبير
0: تصفيات كوب ديمون 2002 كوريا اليابان
1: في غينيا هذاك كان تاخر مباراه نتاعي في الفريق ناسيونال. والمباراه اللي نتذكرها اللي قعدت نتحسر عليها برشا مباراه الدور نصف نهائي ضد حمام نلف في ملعب طيميري، كنا ربحين واحد بلاش.
0: هذا العام اللي هز في حملان في الكوب كونتر ليتوال واحد بلاش،
1: صحيح
0: انيس بن شويخ،
1: صحيح تمتع بونتو انيس بن شويخ. كنا ربحين واحد بلاش وبعد جتنا بينالتي ضيعها السوايح،

0: مش شجاع ومشيت تبي فرنسا قال لي بون نجم نعمل لك انفيتراسيون ودنيا باش تزيد كارير عام عام ونص عامين تنجم تزيد ماما برشا دولور وبرشا وجاع وبرشا
1: نعلم الوداع وداع كل قدم بنصر
0: كيفاش؟
1: القرار في حد ذاته تقعد بينك وبين روحك مؤلم جدا بالنسبة ليك انك باش تودع حاجة حبيت هذيك اللي كبرت معاها
0: أصعب قرار
1: أصعب قرار
0: أصعب قرار تنجم تاخذه وقت اللي باش تبطل الكرة وتاخذ تقول أنا سيء أنا في تبطيط الكرة قعدت فما بعض المسؤولين اللي موجودين في النادي الصفاقسي قعدوا يضغطوا عليا باش ما نبطلش وصلت سكرت تليفوني باش نبطل وناخذ ديسيزيون كسح قلبي معناتها فهمت باش نكسح قلبي
1: كيفاش كسحت قلبك بالحقيقه معناتها
0: انا خاطر خممت بمخي اكثر منه حاجه اخرى وفما وقتها زاد انا اتذكر سي اس اس جابت خالد فاضل وانا وقتها باش ندخل في كونكورنس مع خالد
1: مع خالد فاضل
0: قلت انا ما نرضاش روحي باش نكون ان دوزيام غارديان وخالد فاضل وقتها جابوه ببرشا فلوس ونتذكر
1: جالس صغير
0: مو صغير وباش تكون عنده اولويه معناتها قلت انا كي نمشي نكمل بتتر من نتحطش في الوضع البي والنجم نخلق مشكل وانا في غنى عنه الحق نتاع ربي وقت خيرت باش نكمل امبوتي وكملت الكارير نتاعي باستشاره وقتها برئيس النادي وقت رئيس النادي سيد لطفي عبد الناظر وكنت حكيت معاه في الموضوع هذا وقلت له راه هكا وهكا وبعد خذيت قرار باش بطلت الكره
1: ليه متلوله ناصر معني بعد قرار الاعتزال وقت اللي كنت انت اليوم عندك سيركوي نتاعك معروف باش تقوم الصباح باش تفطر باش تترينا كيفاش هذاك الشانجمون راهو انك كنت مالي وقت الفراغ نتاعك باللونترمون بغيره كذا اليوم ناصر بدو ينتقل لمرحله اللاعب الى مرحله اللاعب على المعتزل انسان عادي كيف وكيف الجمهور
0: اللي ما لعبش الكوره وما عاشش في المستويات خاصه في الجمعيات اللي لعبنا فيهم الكل معناتها المراحل اللي ما لعبش خسرات الماتشوات وكل الادرينالين اللي تطلع في المباريات راهو حاتم راهو سنساسيون يحكي لك عليها حسام ويحكي لك عليها
1: سهيب
0: راهو حاجه ما لا تتقرى ولا تتورى ولا تتعرف يزمك تحسها ويزمك تعيشها هذه حاجات تتحس انا والله في وقت من الاوقات نتذكر في مباراه مهمه بنتي صغيره احلام كانت يجيبوها للمباراه خاطر كانت البورتبونور نتاعي والله منهم مره يقولوا لي هاي بنتك احلام وانا ما نغزرهاش وما نعرفهاش وما شفتهاش وماش ما تعنيش
1: مخك
0: تبدا مركز في مباراه اللي انت معناتها قدامك اوبجيكتيف ما عادش تعرف حتى حد اللي قدامك وشكون العباد اللي معاك وشكون اللي تلمو وقت اللي واحد تدخل في الماتش وكونسنتراسيون ويبدا لونجو كبير راهو التخميره هذيك الاولاد يقولوها لك معناتها راهو حاجه بالحق بعد كي انت باش تاخذ القرار هذاك تقول لك لي زونترينمون وكريسيونس وكالعباد وكل فهمت هذاك كله ما تعرفش
1: محليهم الحكايات هذوما والله محليهم بالحق انك نكتشفوا حتى العباد اللي تسمع به تعداو لسي حسام الحاج علي حسام بالضحية اخويا محلاك الضحكه الابتسامه خدش عمرك حسام
2: بطلت الكوره جمله معناها
1: جمله اي اخر مقابله ليك انت
2: بين 28 و 29
1: اها صغير برشا حسام
2: أنا والله فاجئني
1: صغير
2: ساعات تسع ساعة ما عادش تحسب معناها
1: قرارك جاي بعد تسع ساعة
2: هكا وي قررت طيب وأنا عندك قررت حاجة وفيها معناها حتى حد ما عادي
1: في النادي الإفريقي اعتزلت
2: إي بون مشيت من بعد عملت لعبت ثلاثة شهور أربع شهور
1: في الإمارات خلينا في النادي الإفريقي باهي
2: احنا مازال عنا شويه وقت
1: على راحتك مازال عنا شويه
2: وقت انت هو موضوع جبد الموضوع خاطر احنا الحصه اللي فاتت سالتني سؤال انت قلت لي شنو يمثل لك النادي الافريقي ايش قلت لك انا
1: قلت لي هي الروح
2: وقلت لك كان مش النادي الافريقي
1: راني مش حسين
2: راني مانيش قاعد معاك هنا وتسال فيا والناس تسمع فيا راني مواطن عادي نمشي للكلوب للفيراج ولا للجرادان نشجع ونتفرج في القهوه كيما الناس الكل ونروح ما يعرفني حد يظهر لي جواب ما فيهوش المقطن وريك من بعد نص الميساج اللي جاوني ومحسوب انت تو شكون ومحسوب انت كاريرك شنو ومحسوب انت خي لعبت كوره تتخيل في روحك عندك كارير تحكي حسين
1: برشا كلام
2: ماك تعرف ما شاء الله انا نحب نجاوب جواب واحد تعرف شنو يهمني انا شنو راي جمهور النادي الافريقي فيه الباقي عملت ما عملتش لعبت ما لعبتش نعرف نلعب ما نعرفش نلعب ثم أرقام علاش الحاجة الباهية ثم أرقام لا ينجم نحيها لا أنا لا أنت لا اللي يحبني لا اللي يكره وقتاش تقعد شنو المسيرة تقعد سهيب ناصر هي شنو ساهمت في ألقاب ساعات ناس تلعب 20 سنة وملاعبية وما تجيبش تروات لعبات

0: مساهم تعادل انا ثم القاب هزتهم النادي الافريقي
1: اي
0: مساهم فيهم مش ما نقولش بنسبه 90% اقل شيء 50% وبالعرقة يوسف زوي ما يذكره بالخير قال لافروزياتي كان مش حسام وتخلوا كل باس ديسيزيف يعطاه لسمير ما زالت كيختين ولا ثلاثه لافروزياتي مشيت الكوب اراب في سوسه والاتوال ما خرجناش من السونتر كان مش بينالتي اللي جبتها انا خذيتها من السونتر خذيتها من السونتر هذه جابت بطوله ولا ما جابتش بطوله هذوما ارقام من بعد انا كي نخرج في الشارع وجماهير نادي الافريقي شنو تقول لي وشنو تذكرني بالخير ولا شنو ذاك هذاك اللي يهمني من بعد انا راني كي قلت ما راني مش بحذاك على السؤال نتاعك مش معناها انا راني راني شخصيه ولا راني اسمه انا لاني عادل السليمي لاني فوز الرويسي لاني الهادي البياري لاني العيادي الحمروني لاني طارق ذياب لاني اسكندر سويح لاني وح ما نقولش انا راني اما الحمد لله البريود اللي لعبتها ساهمت باللي نجم لعبت 7 أو 8 سنين في السينيور الكلوب من اللي طلعت حتى اللي كملت 99% من المباريات كنت اساسي بالارقام الحمد لله وقت اللي نلعب انا في جيل فيه لطفي الرويسي وسامي النصري ولطفي المحايسي وعادل السليمي وفوز الرويسي وصبري البوهالي وسامي التويتي وسامي النصري هذوما الكل ونبي المعلول هذوما الكل ونلعب اساسي قدام الجيل هذا الكل الحمد لله يا رب
1: الحمد لله
0: وخرجت نظيف وخرجت الحمد لله الناس الكل تحبني من الجمعيات الكل دونك هذايا عمري ما قلت راني جوار كبير باش تقول لي شكونك انت ولا انا قلت راني موجود على خاطر لعبت في النادي الافريقي ثاني شيء بالنسبه للتبطيل
1: تبطيل الكوره
0: انا حاتم لعبت الكرة للكرة كيما جيلي الكل الحمد لله يا ربي معناها ماديا ما كنتش مستحق برشا الحمد لله يا ربي كنت نعيش معناها في عائلة مرتاحة مستورة الحمد لله يا ربي ما دخلت للكرة خطر نحب للكرة ولاد الحلال هزوني خطر روني موهوب كيما نلعب في الحومة مشيت للكلوب أفريكا دخلت لعبت جونيور أول عام دخلت لعبت عام يكون وبعد بطلت بابا على القراية خرجني على الكرة رجعت جونيور بريمير اني جونيور انا ما لعبتش مينيم وكادي بريمير ان جونيور ولاد الحومه نقعدوا في تورنوا علاش ما تلعبش في الكلوب وانت وانت وانت وانت مشيت لعبت 4 أشهر في الجونيور
1: اي
0: وبعد نلقى روحي في السينيور
1: باه
0: في سافيس لعبت مع كلها وقتها ولاد جمعيه بريسك معناها 90% من الافكتيف وموا جينيراسيون اللي لعبت فيهم انا من 89 حتى 97 كانت 90% كلها ولاد جمعيه يجيك واحد زوز كل عام وتاني ترونجي واحد بي باش يقويك العام الاخرين اللي هو عام 97-98 خيار النادي الفريقي تقريبا تقريبا تقريبا ولاد الجمعيه الكل خرجوا
1: الكل قرار
0: تقريبا إيه؟
1: قرار
0: تقريبا إيه؟ قعدنا زوز ولا ثلاثه قعدت انا وقتها وفوزي رويسي ومحرز بن علي وبكر بكر زيتوني نحسبوا الجمعيه خاطر بدا معانا معناها اللي قاعده باقي كلها
1: البر
0: كلها جابوها من الجمعيه تاع تونس كل سوسيتي دو نو ولات الاجواء اللي ترينا فيها
1: اي
0: ما حدش كي الجو معناها كنا نترينيو مع ثلاثه نجيو مع ساعتين ونبداو في البستيه ركض ضحك كنلعب نهبطوا للغازون بينالتيات على الجازوز كنت نلعب في الكره خاطر نحبها خاطر شيخ وليت سامحني في الكلمه تجي مثلا سهيل تقول له انت وانا كبير معناها عندي 8 سنين وتسع سنين في السينيور تجي واحد صغير ولا واحد تقول له راهو هكا يسمعك الكلام تمشي للمسؤول تقول له منهم مسؤول من المسؤولين سون سيتي دو نو يا ناس تصورت يا ناس 95-96 هزين بطوله وهزين كوباراب في سوسة لاعب 25-26 مباراة واحدة ما لعبتهاش تعقل وين خاطر خذيت حمراء مع ماتش اسبيرونس معناها هزينا كوباراب وزينا شامبيونا العام اللي بعده جابوا 9 ولا 10 ولا 11 نجوم والله ما نعرف حسيب يجيك المسؤول يقول لك انت توا ماكش باش تلعب باش تقعد وهذوما اللي جاوا جبناهم يلزمك انت تنحي بلاستك تقول وين اللي لاعب عام ناوي عام كامل جاب شامبيون جيب جوار من غير ما نسمي جمعيات جمعيات على تفادي النزول قول لك عارك على بلاستك ليه قلت انا على بلاستك وهو يعاول باش ينحي بلاستك ما عجبكش يبقى يمشي جي انت انا ناخو عام 97 ناصر ناخو في 240 دينار شهري تصور انت 240 دينار
1: عام قداش
0: 97 تاخذ وجوارات جايين من جمعيات اخرين من جمعيات ديما نقول لك اللوتا ياخذوا في 2000 دينار شهريه و80 مليون بريم سينياتور وانت كي تجي تقول له راهو كمان كبرت انا باش نعرس ونحب كهرباء تصور انت انا من 89 حتى ال 95 وانا نجي في الكار نمشي لونترينمون في الكار
1: تسمع
0: تقول له راه نحب نشري كهرباء كيما الناس نلعب في الكلوب يقول لك لا ما ثماش وهاو هذه جبته من الجمعيه هذه تعطي فيه في زملين شهريه و80 مليون
1: زملين وقت
0: ويزيد يسمعك الكلام في لونترينمون وزيد المسؤول جيت قل له يقول لك ليه هكا وكان يعجبك
1: زيد وقتها قرار
0: سيد عملتك قلت انا عليه انا نلعب في الكوره خاطرني نحبها نلعب في الكوره خاطرني نحب النادي الافريقي نعشق انا مالي عمري صغير نمشي للجراد نمشي للفيراج والرسكي وننقز ونتفرج ونمشي نتفرج في الجونيور نتاع الكلوب وقت اللي يلعب فيها المحايس وجماع الكل بعد نمشي للمنزل نتفرج انا كحب كي باش نولي انا مانيش نصور في الفلوس ومانيش متمتع بالكوره وتزيد تسمع في الكلام
2: ما لقاش قدري
0: وتجي تقولوا بيه خلينا نمشي لجمعيه اخرى يقول لك لا ما ثماش اي شو تعمل
1: تتخذ قرار
0: اما خير تاخذ قرار تبطل وتقعد ذاك هاك الشيخ وكل الالقاب وكل الجو اللي عملته وكل الناس اللي فرحتهم وكل الناس اللي فرحوا بيك باش تولي ممكن تعمل مشكله في المنتخب ممكن تعمل ولعبت صحيح ولعبت شوي راهي لعبت متذكر كان الحاجه الاخرانيه الحاجه الخايبه قررت باش نبطل
1: معناها هيك قريت كيفاش نتفاعل معاك لهنا
0: تختلف بطلت من تونس
1: بطلت من تونس
0: قررت باش نبطل شهر فيفري شهر فيفري 97 قررت باش نبطل في جوان كلمني مارسيل يوسون يدرب في الوداد البيضاء كان يدرب فينا في النادي الافريقي عام 91
1: اهي
0: وقتها معاه هو معناها عملت قعدنا معناها 9 جولات مركي 7 بونتو 6 ولا 7 بونتو انا وماليتولي ميور بيتور وقتها تاع الشامبيوناو انا شيخ بيا قال لي سمعت بيك ما تلعبش ودرا شنو تحبش تجي الوداد قلت له نمشي وداد كمان
2: وي سي غرون
0: وداد شامبيون دافريك عام 92 كاو مشيت للوداد لعبت حتى ديسمبر هكاكا ومن بعد قبل الماتش لسبيرونس هنا كوب دافريك ترشقت ركبتي عملت عمليه الاولى عملت العمليه الثانيه ارتحت برسك 8 شهور ولا 9 شهور رجعت اول ماتش مع الرجاء ديربي جيت نشوف الكره عاودت ترشقت اي قلت تعرف كيف جاني الطبيب قال لي راهو
1: زايد
0: صعيب قعدت روحت لتونس قعدت يكون عام بالوجع بالوجع عملت زريرق في ركبتي عملت الميزوثيرابي عملت الدنيا الكل وجيعة ما نجمش ما نجمش نلعب كان قررت قلت ايه
1: قررت لاعتزل
0: انا ديجا ما غير كيف باش ترجع تونس وشار ليه باش ترجع تونس وين
1: صحيح
0: الحقيقة مع واحد كلمني سجل بن عيسى في ستاد تونيزيا كلمني وقت بريزيدون تاع باجا كلموني معناها سيلوت في البنزرتي الله يذكره بالخير كلمني قال لي جا كمل معايا العام في مستير وكذا حسبتها منا ومنا قلت خويا الحقيقه زايد الحقيقه بعد النادي الافريقي والشيء اللي شفته والعز اللي شفته والتتروات اللي شفتهم الجماهير باش نمشي غاديك الحقيقه باش نمشي باش تلعب وسط الترتيب ولا باش تلعب باللوطه شنو باش تزيدني
1: معنا اليوم
0: باهي باش تاخذ نعطيك 20 مليون بريم سيناتور هاو باش نعطيك باهي ومن بعد ما تعرفش كيفاش اما خير نقعد انا حياتي كامله والناس اللي ترى بيهم واللي راني يحبني ويبوسني ويعنقني ويقضي لي ولا كيف قلت انت معنا 29 سنه
1: معنا مانيش
0: انا لا نشرب لا نتكيف لا نشيش لا نسهر لا نمشي بواتات معناها نجم نعمل اقل شيء حتى 36 37 38 بالراحه اما خير
1: خلينا نشوفوا الجيل
0: نعملهم وانا فرعس
1: ولا قرار.
0: نقدر نشيخ عليك الجو اللي عشته وكل الامبيونس اللي عشت
1: اختلفت ما بين مثل ناصر شنو الاسباب وحسام اسباب هي معناها في الاخير الاصابه وقبلها كانت الاجواء ناصر بدو يختار كما قالك تقريبا كيف كيف الاجواء والاصابه صهيب زروق تقريبا كمل صغير كوره صهيب
3: 31
1: 31 شنو السبب اخر مقابله ساعه
3: اخر مقابله قفصه في قفصه
1: مستقبل مرسى او قاف
3: جيرال بيشير
1: جيرال بيشير
3: كروازي ومن بعد خاطر جاتني عام الثوره دونك كل شيء مسكر ما عملتش ريديكاسيون بالكدي عملتها وحدي من بعد فرجوا عندي شويه مسامر معناها بلايصها مش دوش بالكدي دونك عمليه في جرت عمليه ما الحقيقه من بعد
1: اصابات
3: ما كانش بريفي باش تبطل معناها في الوقت هذاك ما كانش بريفي باش تبطل
1: كنت مهاجم صهيب
3: كمل السيزون باش تعاود ترجع ما تنجمش
1: كنت مهاجم
3: لا كنت وسط ميدان
1: وسط ميدان ريجيسور بيفو
3: بيفو من بعد وليت ريجيسور طلعت مع سي علي السلمي معناها 17 ونص معناها عمري 18 سنة طلعت معناها ديما النهار الأولاني ديما تحسوا معناها نهار ما تنساهوش خاطر سي علي السلمي يذكره بالخير
0: ما تنساش النهار الأولاني
3: كنت ترى فيه معناها أنت مدرب في كأس العالم ويراني في ناس دمادم معناها في الكورة تشوفهم بعد يجيك هو خصيصا معناها للجينيور ويطلعك ويعنقك يقول لك تمشي معايا غدوه للسينيور ديجا ذاك نهار ما ننساهوش ومن بعد انا قلت لك معناها الظروف ما تقراش حساب معناها انت باش تبطل حاجه اخرى حاتم انا كي نقعد ديجا مع حسام ومع ناصر معناها ديجا هذوما معناها كارير كبيره برشا، والكارير نتاع الملاعب انا حسب ما نشوف

0: وتخلي تراس في مخاخ الناس.
1: واش قلت لك؟
0: الرصيد نتاعك، الرصيد نتاعك، خاطر راهو تنجم تهز كاس العالم ما يكون عندك رصيد صفر في مخايل الناس. وخاصة في شكون؟ في
1: ما يذكروكش جملة.
0: لي زادفيرسير نتاعك، أنا توا حسام وناصر تفرجت فيهم بالكدا، معناها شدت لهم ديراماسور. معناها أنا في التسعينات نشد ديراماسور كادي ومينين في المرسى نشد لهم ديراماسور. كي نسمع توا نقعد مع ملاعبية مثلا في الاسبيرا.

0: لولا معناها الكرة علمتني برشا حاجات. لولا الكرة كما قال حسين ما نكونش هنا موجود في وسطكم. علمتني برشا في الدنيا، علمتني برشا كيفاش نحكي مع الناس، كيفاش نعاشر الناس، كيفاش نخدم، كيفاش نعمل لي شوا نتاعي لي ديسيزيون معناها المهمين في حياتي. هذوما الكل بالحق والغرام خلاني زاد نمشي في الكوتشينغ ونمشي معناها ديريكت، ما قصيتش، قعدت نقرا وخدمت على روحي والحمد لله.
1: الحمد لله. على مستوى المقابلات نتاع الاعتزال ناصر ماش برشا وقت في سفيسة مشيت الساعة، معناها كريم حقي، زبير بيا، سمير روان، لطفي المحايسي، طاهر الشيبي، طارق ذياب، محمد العقربي، إذا بربي فما أسماء أصدقائنا اليوتيوب مقابلات اعتزال، مش معناها يكمل مقابلة وبعد أعلن اعتزاله وسلم على الجمهور، لا عملوا له جوبيلي، معناها مقابلة متاع اعتزال، اعطيونا اسماء لانه هذوما لقيناهم، حقي بيا روان، المحايسي، طار الشيبي، طارق ذياب، وحمادي العقربي. ما عندناش ثقافه التكريم في الاخير ناصر البدوي سوى بمقابله اعتزاليه، نحب هكا كمقابله اعتزاليه لانه صارت قبل مع يوسف، مع وسام بن يحيى، مع سؤال الذوادي، لكن مباراه خاصه الاعتزال.
2: حتى برا ما ثمش برشا،
3: ما ثمش برشا ظهر لي ثقافه هذه مربوطه برمز من رموز الفرق هذوما، معناتها الملاعبيه اللي تعملوا لهم اللي جيبوا لي نتاعهم، كي نحكي على حمادي مثلا العقربي

0: تلعبي بالملعبيه بال نقول واحد بالبوتنسيال هذايا بالمحبه هذيا معناتها الحق لا بارتونونس زاده مهمه بالنسبه للملاعبي كي يكمل في الكلوب ما يكمل خاطر برشا زاده زي ملاعبيه اللي بدا كاريره في جمعيه وبعد ما كملش في جمعيه
1: يفرعسوها
0: في الاخر يفرعسوها في الاخر على ما عادش عندنا نفسك الانتماء اللي تجم تبني عليه المحبه اللي تولي توصلك في الاخر تولي ايقونه تولي معناتها بالنسبه للفريق معناتها زاد كيف كيف كي نحكي على طارق ذياب زاد كيف كيف اللي عمل مباراة توديعية معناتها ضد اليوفي معناتها زاد من الملاعبين من الأساطير في الترجي
1: واضح. يلا بعد شوي نحكي موجز الأخبار فما صديقنا قال لي وانتي جزبار سي حاتم ما حكيتناش على آخر ماتش مع جيبس. أنا كملت كاريري بكري من المينيم تضرب بابا يرحمه قال لي انتهى الموضوع. فاصل موجز الأخبار نرجع نكمل إكسترا تايم. مرحبا بالجميع. إكسترا تايم

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الرابعة ديوان فام عسلمة. تونس في حاجة إلى نحو 55 مليار دولار، أي ما يقرب 164 مليار دينار، لتمويل تنفيذ مساهمتها المحددة وطنيا للفترة 26 و2035 في مجال التغيرات المناخية، على أن تتم تعبئة 74% من هذه التمويلات على المستوى الدولي من خلال آلية التمويل المناخي في إطار اتفاق باريس. ووزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يؤكد خلال ورشة وطنية انتظمت اليوم بالأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس أن التمويل المناخي ليس مسألة بيئية بحتة، بل هو أيضا مسألة تنموية واستثمارية وتحول اقتصادي، مشددا على أن الهدف يتمثل في تحويل الطموحات المناخية إلى استثمارات ملموسة وإعطاء الأولوية إلى مشاريع وتحويل المشاريع إلى نتائج ملموسة. وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري يؤكد خلال زيارة ميدانية دها اليوم إلى ولاية نابل أن الجهة تشهد إنجاز مشاريع كبرى في مجال الجسور والطرقات تفوق كلفتها الجملية 250 مليون دينار، مشيرا إلى رصد أكثر من 60 مليون دينار لإصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية ومشاريع الحماية من الفيضانات جراء الأمطار التي شهدتها الجهة بداية السنة الجارية.
2: فقدوا مع تقدم الأشغال التزامات المقاولات حولها من بين النقاط هي عديدة الحقيقة في ولاية نابل نتيجة اللي سجلناها من الأمطار بداية سنة 2026 والأضرار اللي سجلناها. عملنا برنامج تدخل لإصلاح الأضرار هذه الكل، شفتوا أنه من القيمة المالية اللي تم رصدها 60 مليون دينار في عديد المعتمديات والعديد من النقاط، كانت مع طرقات وإلا مسالك ولا حتى حماية مدن من الفيضانات، مشاريع وقع إنجازها سجلنا بعض الأضرار ويجب التدخل فيها. الحمد لله يعني الأشغال قاعدة تقدم وإحنا في 2026 مش سهل باش نقاول الاعتمادات هذه، مش سهل باش نقوموا باجراءات تعيين مقاولات وهي عديده، ومش سهل باش الاشغال هذه تنطلق مع تقريبا بدايه الصيف وتوا قاعده فيها نسب فيها المتقدم برشا وفيها اللي قاعد يحاول باش معناتها يرفع النسق نتاع الاشغال هذه. نعمل على انه الاشغال هذه تنتهي بل موفى سنه 2026. بالنسبه للجسور والطرقات تقريبا 250 مليون دينار هما كلفه المشاريع الجاريه حاليا، ما نحكيش على اللي انتهت، اللي جاريه حاليا يعني 250 مليون دينار.
1: رئيسة قسم التصوير الطبي بمستشفى الرابطة حبيبة ميزوني تؤكد انطلاق تجربة نموذجية بين المستشفى الرقمي بتونس والجهة الصحية بتوزر، تعتمد على تقنيات الطب البعدي والذكاء الاصطناعي بهدف تقريب الخدمات الصحية في مجال تقصي سرطان الثدي في الجهة الصحية بتوزر وتسريع مسار العلاج.
3: بروجي بيلوت في تجربة رائدة اليوم بين المستشفى الرقمي بتونس لوبيتال نيميريك وجهة صحية بتوزر، اللي نعتمد فيها تقنيات الطب البعادي والذكاء الاصطناعي باش نقربوا الخدمة الصحية في مجال تقصي ديغنوستيك دو كونسير دو سان للمرأة في جهة صحية بتوزر. دونك باش نعتمدوا على التليسينولوجي باش المرأة تتحصل دونك على الديغنوستيك في أقرب الأجل. ما زاد في المشروع هذايا فما أبعاد أخرى ياسر مهمة اللي هو تنظيم لو باركور باسيون، اللي ما حكينا برشا على الباركور باسيون، معناتها كان المرأة حاجتها بيوبسي باش نحضروا كل شيء باش على اللي قدر كان فما حاجة غابيدمون المرأة تخلط في أجل ما يتجاوزش جمع 10 أيام للبيوبسي وزادة للتريتمون، على خاطر هو باهي باش نفطنوا بالمرض بكري ما يكفيش، يلزم فيسا فيسا نعملوا باركور باسيون حاضر للمريضة باش تخلط للعلاج اللي حاجتها بيه، وباش نفعلوا بورتاي باسيون اللي هو صحتنا اللي تعتمد فيه وزارة الصحة، اللي هو باش يمكن المرأة في البورتاي هذاك يعني في السمارت فون نتاعها في التليفون نتاعها باش يكون عندها حاجتي في صحتنا دوسي نتاعها محتوى توعوي.

0: في الشأن الدولي، الحكومة الفرنسية تعلن اليوم حظر استخدام الشرطة لقنابل الصوت في عملياتها الأمنية المتعلقة باحتجاجات المدارس، بعد أن فقد طفل يبلغ من العمر 15 عاما يده خلال اشتباك مع شرطة مكافحة الشغب. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يعلن اليوم قصف قواته لمنشأتين نفطيتين روسيتين وساحة تدريب، ردا على الهجمات التي تشنها روسيا على أوكرانيا.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: ناس الديوان أحلى ناس. أحلى لما تلقوا هديمة معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم.
1: الماتش ميوفيش في دقيقة 90 ديما فما الإكسترا تايم مع حاتم جازبار وتوت ليكيب من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان فام إسبورغرام.
2: الأربع عشر دقائق مرحبا بكم من جديد, نكمل معكم المشوار في إكسترا تايم في ساعتنا الثانية. تحية لكل من التحق بنا في الاستماع والمتابعة. الساعة أولى رجعنا بها للتاريخ وربطنا مع اعتزال ليونيل ميسي, اعتزال الدولي ونهاية أسطورة لن تنسى في ليلة تاريخية, وتصريحات حسام الحاج علي, صهيب زروق ونصر البدوي. تنجموا ترجعوا تابعوا كل فيديوهاتنا على سبور باي ديوان اف ام على تشانل يوتيوب ديوان اف ام لايف. نسلم عليكم مرة أخرى أصدقائنا مستعملي التاريخ, سيسرواحكم ربي يوصلكم سلمين. بعد غياب استمر أربع مواسم تعود كأس العرب للأندية للواجهة من جديد بعدما اعتمد مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم برنامج مسابقات الموسم الرياضي 2026-2027 متضمنا إعادة تنظيم البطولة التي توقفت منذ نسختها الأخيرة عام 2023. كنت حاضر فيها البطولة ذيك, شاركوا فيها الترجي التونسي, النادي الصفاقسي والاتحاد الرياضي المنستيري, والنتائج لم تكن على المستوى المأمول. زوز فرق وقتها كانوا في بول واحدة, سيسيس والترجي زوز خرجوا, والاتحاد المنستيري في بول أخرى أيضا خرجوا. القرار هذا جاء خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة القدم 81. عنا شوي صور إيمان على مستوى الاجتماع اللي عقد يوم الخميس الماضي برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم. تعود مرة أخرى بعد أربع مواسم ناصر بدوي. بعد شوي عنا دويل هل معاه أو ضد المشاركة في البطولة العربية؟ ناصر
3: قبل ما تعود وما تعود هذه ثبتوا النرويحكم انتم, هذه بيش تصير كل عام ولا مش بيش تصير, بيش تنظموها توا بيش تبدأ

0: أغرب مثال لشنتي رباط ناصر بدوي كالعادة الأسيس الاتحاد العربي أعلن في بيان رسمي إقامة النسخة القادمة من 21 جويلية حتى 8 أوت دون الكشف حتى الآن عن الدولة المستضيفة للبطولة. ولكن تقارير إلى وجود مفاوضات, وهني أبو ريدة ديجا كان خرج في كونفرنس بريس وتحدث حول هذا الموضوع, إمكانية استضافة مصر حسام النسخة المقبلة من البطولة في انتظار حسم الملف والإعلان الرسمي عن الدولة المضيفة. معناها حدوا التواريخ, حدوا التواريخ دون الإعلان عن الدولة التي ستستضيف.
1: جاوب
0: ناصر يا حسام.
1: ما ينجموش يعطيوك
0: معلش,
1: وما ينجموش يقول على خاطر هي مربوطة كان القاو سبونسور به وثم فلوس وبلاد القاو دروات تي في به باش يعملوها, انا باش نعملوها عامل بعض وما ثمش سبونسور. من خاطر تصور انت جيك في طنبك السيف
2: يا خويا, ما تعملهاش.
1: اي لا لا
2: لا لا ما تعملهاش,
0: لا ديال لا ديال هذه توا ديال اي سي دي ديال مع او ضد المشاركه في البطوله العربيه الانديه تو سويت في لو ديال كالعادة الكورونا حاضر. خلينا نشوفوا الناصر بده يعبر لنا على موقفه في دقيق. اي سيدي مع او ضد المشاركه في البطوله العربيه؟
2: انا ضد البطوله, ضد المشاركه في البطوله, انا ضد المشاركه في البطوله العربيه ما دام فما حاجه مش مهيكله لا بالتاريخ لا بالاستمراريه لا بوجودها ان البطوله العربيه هذه شكون الفرق باش تشارك, اسكو الفرق اللي باش تشارك مقنه ولا مش مقنه, مربوطه بالكلاسمون مش مربوطه بالكلاسمون, مربوطه بالمحبات بسمي النوادي بالجمعيه اللي هذه ساعدني نستدعيها والاخرى ما نستدعيهاش على خاطر الاخرى عندها بتاتر تاريخ رياضي ولا عندها قاعده جامعية أكثر. هذا اليوم نحكيه على استحقاق رياضي يزمه مربوط ببرشة حاجات مش على حسب المجاز, على خاطر عندك فلوس وتلقى سبونسور ولا ما تلقاش تجم تنظم لي بطولة عربية بالحجم هذا. وقت اللي تتنظم وتتهيكل وتعطيها قوانين ثابتة يا خويا مرحبا بها, ما دام مش هكا أنا نعتبرها مزاجية, ماهيش ما أنا واحد من الناس نعتبرها وجودها خير مني عدم وجودها خير من وجود,
0: عدم وجودها خير من وجود. هذه تصريحات ناصر بدور تبارك, تصريحات هذه قد تمنعك من المشاركة في المجلس. غادي
2: مسألة يا أخويا كان أسمعني كان قناع كان كان مش عايش لا لا كان مش عايش طولي يعني ما نسألش يكون غادي مسألش ما نمشي.
0: ده أنت مشيت المرة اللي فاتت
1: وشفت الجو تنا بعض صاحبنا
2: تنا بعض صاحبنا
0: تنا
2: بعض أخونا
0: تنا بعض أخونا
1: أنا وناصر نعرفوه ما مشيش قبل.
0: يا سيد ناصر بدوي قال لك سيدي أنا ضد المشاركة في البطولة العربية الأندية. شوفوا حسام الحجالي نادية شنو رأيه كالعادة كرونومتر بحسام بدقيقة 3-2-1 حسام فضل.
1: أنا معا
0: عليش سيدي.
1: أول شيء كان النادي التونسي نبدأ بجامعيتي كان بالشركة النادي الفريقي كي بطل المفروض منطقيا باش تكون مشاركة, ثم إمكانية أنها باش تحصل 5 ولا 6 مليار خاطر نتصور معناها مبالغ مالية كبيرة, خاطر شكون اللي باش يقبل لك يجي في طنبك السيف يمشي يلعب شهر ولا قداش ما غير بريباراسيون ولا يضيع بريباراسيون ولا إرهاق اللي باش يمشي سكو ثم عائدات مالية كبيرة. كان ثم إمكانية باش تصور 5 ولا 6 ولا 7 الله أعلم مليارات وتروح تريقل بهم أمورك وتعمل بهم ريكريتمان وتخلص بهم ديونك وتعمل إفكتيف به يحب ذي ويظهر لي كل النوادي التونسية كان عندها إمكانية أنها باش تصور بعض المليارات مثلا مش واحد بيقول لي عملتها سنة شاركنا عملوها بعد 3-4 سنين يا مرحبا مدام فيها باش نصوروا
0: الصور
1: تفتوفة فيها علاش ليه أخويا ما نشاركش اليوم لا البطولة التونسية لا كأس تونس فيها فلوس عايدة مالية الحاجة الوحيدة باش دخلك الفلوس يا أما شامبيونز ليك يا أما كوب دي موند دي كلوب يا أما البطولة العربية دخلي مبلغ محترم جدا على الاقل يريحني عام ولا عامين ما عنديش مشاكل مالية.
0: ما اقول اللي هنا عندنا الاختلاف, ناصر يقول لك اما ما تكون الامور لوجستيه وتنظيميه وغيره وكل, وحسام يقول لك ما دام فيها فلوس وما دام فيها عائدات ماليه محترمه علاش لا. فقط نعطيكم معلومه معناها انه صهيب انت باش تبني على حوار ثنائي ناصر وحسام, كاس الامم الافريقيه سنه 2027 عندنا من 17 جوان الى 17 جويلية, بعدها بأربع أيام تبدأ بطولة عربية اللي قلنا مقرر 21 جويلية. معنا نكملوا الكان إذا كتب وتأهلنا بينصير
1: حبك أنت أهلنا بتنخذ كل 6 جوية إحنا
0: ما أعرف. إذا تأهلنا إن شاء الله يا رب نتأهل الكوب دافريك تنزانيا وكينيا وغندا توفى الكوب دافريك معناها ب 17 جوان 17 جويلية, بعدها بأربع أيام تبدأ بطولة عربية. ممكن يقول لك المنتخب قد يغادر من الأدوار متقدم حسن يضحك بسوهاي فض
3: بون. الحقيقة أنا مع أنه تكون معناها دورة منظمة ومقنة ومعناها البروغراماسيون متاعها تكون معناها فيكس, لكن البروغراماسيون متاعها باش تكون فيكس هذا صعيب وصعيب برش, خاطر الاتحاد العربي مربوط بفرق تلعب في زوز قارات معناها مختلفين, البروغراماسيون متاع لي شامبيونات

0: تاعهم معناها المحلية ولا الآسيوية ولا عنا احنا الأفريقية ماهمش نفس البروغراماسيون ماهمش نفس
1: التواريخ
0: التواريخ دونك البروغراماسيون تاعها صعيبة وصعيبة برش. الحل الوحيد انهم يلموا لو ماكسيموم معناها من الأندية في ظرف زمني وجيز في بلاد واحدة باش نجموا يشاركوا. لكن هذايا يساعد شكون؟ يساعد الناس اللي بوتيتر تمشي للتورنوا هذايا باش تربح اكثر فلوس وميم طون تحضر بها للشامبيونات نتاعها. الفرق نتاعنا اسكو ساعدها ولا معناها خاطر من بعد زاد فما ريبريز نتاع الشامبيونات فما ريبريز نتاع لي تور لولانين نتاع
2: تصفيات تاع الشامبيونز ليغ
0: والكاف. وانت منجم يكون توا التوجه نتاع الجامعه ماشي انه الاختيارات الاكثريه باش تكون من اللاعبين المحليين من الانديه الناجحه في لي كومبيتيسيون نتاعهم هما باش يشاركوا في كاس افريقيا ولا في المقابلات الجايه للمنتخب الوطني. دونك بروبابل باش يكونوا اللاعبين نتاعهم متكونين من الانديه اللي مرشحه باش تشارك في كاس العالم. كيفاش الجيستيون باش تصير البريود هذيك الجيستيون معناها بريود نتاع ترانسفير نتاع ميركاتو اللاعبين باش يشريوهم كيفاش باش يخلطوا الغادي. دونك صعيبه برشا من الناحيه الماديه حاجه تفرح على الاخر باش الانديه تربح لكن من الناحيه اللوجستيه ومن ناحيه الافكتيف صعيبه برشا الحقيقه.
2: باش اذا نرجعوا احنا بالذاكره نصر
1: انا بربي حاتم الحكايه الافكتيف والحكايه التعب بربي ماكسيموم الفرق اللي ممكن باش تشارك في قديش عندها من اللعب في المنتخب باش تلقى
2: في النادي في تونس معناتها تحكي
1: في النادي الافريقي والترجي والنادي الزاهي والنادي الزاهي شكون ثلاثه اربعه ولا ما يخطو اربعه شكون الاربعه ما تخلطش الاربعه ما يخطوش
0: كي واحد من الانديه
1: هاك شفت اللي ستيفيتو كل قدا ثم جمع عندها
0: لي غارديان فما توجه
3: حسب مستوري مع اسبيرونس لو كلوب نجم يكون في لو كونفوكاسيون جاي تلقى مثل غيث الزعلوني
2: زوز ثلاثه ماكسيموم
0: مربوطه مرحوسين
2: زوز ثلاثه ماكسيموم
3: تلقى لي مع 6 7
2: انت انت وقتها ولا
1: زوز ثلاثه من كل جمعيه ماكسيموم مزوز ثلاثه يلعب واحد منهم تلقاه دونك مثلا مش ارهاق برشا على اللاعبين حتى اللي يمشيو كوب دافريك باش يمشيو يلعبوا ماتش ولا ماكسيموم كان اللي نقدر في ماتش واش يبداو مرتاحين دونك فرصه ان يمشي يلعب كوبارا كومبيتيسيون بالنسبه ليه ديما نقول لك والاهم انك شنو هو العايده الماليه خاطر انت تجيني انت البطوله العربيه وتقول لي باش يهز باش ياخذ مليار ولا باش ياخذ واحد لا ما نمشيش
0: مانيش
1: حتى نهز اما كي تقول لي فيه 8 ولا 9 ولا 10 مليارات كانت تهز
0: خسير 21 جويلية انطلاق الدورة باش تمشي قبل بثلاث أربع أيام باش تبعث الليستة نتاعك أنه هو الفريق التونسي في الوقت هذاك عنده الليستة فيني متاع المغادرين ومتاع اللي جايين الانتدابات باش تمشي تشارك بهم أكيد فما فرق عندها مغادرين 4 5 6 ملاعبية
1: باش 21 جويلية مازالوا ما غادروش بدات شامبيونا
0: 21 جويلية
1: توفى في مي شامبيونا
2: هي فان جوان اللي باش يخرجوا بالطبيعة
1: لا لا شامبيونا توفى
2: لا نحكي لك الملاعبين اللي يخرجوا زي ما
1: اللي فان جوان تعرف شكون باش يخرج
2: تعرف شكون باش يخرج لكن الانتدابات هي كي سنه سواديزو عندي 4 5 ملاعبين فانت كونترا وخرجوا شو نعمل والبريباراسيون اللي احنا نحكيوا عليها وانت تعرف مدرب صعيب انت تعرف قيمه البريباراسيون اسكو تنجم تضحي بها باش ترى تي سيزون كامله
1: شو نحكي لك
2: كيف كيف ما هو برشا جمعيات يا اخي ما تذكروش ترجي الرياضي التونسي وقت اللي شارك في البطوله العربيه ضرته ولا ما ضرتوش هاي ضرته
1: زاد شارك في كومبليمون دي كلوب كيف كيف معاك ناصر اما قلت لك انا باش فما امكانيه باش نحصل 7 ولا 8 مليارات ونضحي بالبريباراسيون ولا حتى عام ما نهزش فيه شامبيونا ونتكلاس الثالث والرابع
2: شوي شوي نلعب بريباراسيون شوي شوي شوي حسام يصبر عليك جمعيات والبوبليك يصبر عليك
1: شو انت تروح تهز كوبارا بتروح بسبعه ولا ثمانيه مليارات
2: شوف روح باش تهز الفرق الخليجيه
1: يا
2: فونتاجي خير من
1: والله ما يشاركوا الكل هاك المهلي الاصلي المصري ما شاركتش المره اللي فات اللي باش يلعب شامبيون
2: ليج كما هي علاش على خاطر
1: عنده برشا فلوس
2: على خاطر لا لا لا الاهلي المصري عملت عمليه حسابيه رياضيه ما كانتش وقتها عملت تشامبيونز ليج وقتها حطت الاوبجيكتيف نتاعها قالت لك انا في الزوز ما نجمش نمشي
1: مش مستحق فلوس يا ناصر مش مستحق فلوس بجي تاعو 600 مليار
2: يا حسام سمعني من فما حتى الجمعيه باش تلقى روحها عندها انفلوب نتاع 9 10 مليار دولار تقول لك مانيش مستحقتها مانيش نحكيو على انفلوب صغيره
1: معناتها نحكيو على 10 هذيك انهزت اما هي البيجي نتاعها فوق ال 500 مليار معناها تقول لك ما نجفش بالشامبيونز ليغ اما اللي يلعب البي جي نتاعو قد قد والنهار بنهارو
2: كان يجيك 7 محسوب تسفيه اكثر من 10 مليار
1: دولار
2: حسام يا اخي ياخذ اكثر من 10 قداش الشامبيونز ليغ
3: 15 3 مليون دولار
1: شنو 3 مليون دولار 4
3: مليون دولار
1: لا اكثر
2: وين الشامبيونز ليغ قداش
0: 9 مليارات
2: 10 مليار دولار 10 يحكي لك على 9 10 مليار دولار
3: بالضبط جوست جوست انا ناصر وعطى نقطه مهمه جدا وقت نفكروا خاطر وقت انا كنت موجود اصلا مع ليسبيرونس والسي اس والمستير في البطوله العربيه ذيك عملنا تغطيه وقتها به وقت معين الشعبان يسالنا اخر بطو اخر مقابله نذكرها في الشامبيونا كان سيتي لو 30 جوان 2023 ضد اتحاد طبين. بعدها اقل ب 27 جويلية كانت اول مباراه للترجي امام اتحاد جده وقت خسرها 2-1 بنت اسامه بوقر كان ذكره. ومن بعد عمل تعادل مع الشرطه العراقي وتعادل مع نادي رديس فيقسي في المباراه الاخرانيه وغادر الترجي المسابقه. وقتها نفكر كما تو كنت وجهت بسؤال الكوتش ماني الشعباني قلت له شنو مثلا انه الاهداف اللي بين الدوره هذه معناها. قال لي راهو تو سامبلومون هي دوره باش تكون تحضيريه للبطوله. العام هذاك الترجي عندها سوبر ليج وعندها دوري ابطال افريقيا على مستوى البطوله توج بالبطوله. سوبر ليج كان انهزم امام الوداد وقتها بضربات الجزاء
0: مع شكون مدرب؟
3: مع الكوتش معين الشعباني. معين الشعباني بعد صار له شانجمون تاع معين الشعباني وجاء طارق ثابت وقتها في الموسم هذاك
0: خاطر
3: كاردوزو ديكليك صحيت اكزاكتومون. ومن بعد خسرت النهائي ضد ماميلو دي سان داونز الجنوب افريقيا.
1: كيما قلت لك تعرف قداش شانجمون ليك فيها فلوس ولا مصر؟ ها؟
0: أوكي
1: مثلاً عادلي من أنا من ستة مليون دولار 18 مليار
3: 6 مليون تم الترفيع قبل الماضي
1: لا ما دخلتش باو الله أعلم عاد أنت مش أخوتك أنت مربوطة بالسبونسور والدروات اللي قديش بشي يلمو ما يعرفوش
0: عندهم السبونسور في الاتحاد.
3: لكن العام ذاك كما قال ناصر الترجي وقتها عانى من الإصابات.
1: علاش شارك به
3: شارك موقع لك بعود باش نعمل أنا مقابلات تحضيرية في تونس والدية نعتبرها تربص
1: دكتور عمل تربص
3: فاس بريباراتيف للبطوله.
1: ما علاش صاروا الاصابات صاروا الكل
3: صاروا اصابات بعد لانه الترجي ما ارتاحش برشا ما خداش الطون تاع الراحه
2: كيف خاطر المبلغ المالي هذه في الاتحاد بدك تحطك تريني وقتها في الترجي ولا تريني في الفريق ولا نسيت شو باش تقول نفس الكلام هذاك وباش تدخلوا في نفس الخانه هذاك سيون استراتيجي يعملها الكلوب وباش المدرب يلقى روحه باش يدخل
1: فهمت ايه وشكون باش يخلص
2: شوا زاده كيف
1: شكون باش يخلص المدرب واللاعبين
2: والجمعيه
1: اما الجمعيه باش تصرف فلوس
2: الببليك نتاعها
1: تحسب فيها فلوس جمعيه
2: انا بالنسبه لي انا يجيب لك حاجه البطوله العربيه قاعده هي راي حاجه مهمه برشا. انا واحد من الناس نتذكر عندي معاها حاجات مزيانه برشا. نتذكر عمل فينا زينا بطوله عربيه في السعوديه وفي نادي صفاقسي وكانت مهمه برشا في الكاريير
1: حتى احنا هزيناها مرتين
2: وبعد كي عاودنا هزيناها ضد الـ الـ الـ الـ مع النادي صفاقسي ده
3: 2004
2: في لبنان وقت هزيناها وقت اللي كان زاد كيف كان ما كانتش بطولة كانت بطولة عربية ذهاب وإياب وبعد ما لقاوش الوقت واللي عملناه ميني شامبيونا في لبنان وتحصلنا عليها وانتصرنا وقتها في المباراة النهائية وتحصلنا على البطولة العربية. وقتها من الحاجات اللي هي باهية بالنسبة للنادي الشخصي كانت عندنا أزمة مادية كبيرة برشا والبطولة العربية معناتها كانت عندي كليك باش ينجم يفرهد الفريق من ناحية المادية. أين الأهمية المشاركة في العربية راني من ضدها في نهاية الأمر لكن لابد من تقنينها وأعطاها الظروف الملائمة باش تولي البطولة هذه عندها فاعلية من ناحية المادية ومن ناحية الرياضية هذا مطالب معناتها يلزم تلقى له بلاصة بارابور
3: شوف انت شكون باش يشارك ناصر لانه حسب ما شفنا
2: شكون باش يشارك صحيح
3: شفنا لانه عدد كبير من وسائل الاعلام العربية تحدثت على مشاركة زوز نوادي من تونس اللي هما مبدئيا في انتظار
1: البطل والوصيف
3: البطل والوصيف اللي هما النادي الافريقي والترجي التونسي. نجم يقول لك لا لماذا لا يتم الاعتماد على موسم 2027 قال لك لا ضيق الوقت ومشاركاته وغيره باش اعتمدوا على 2026. ينجم يكونوا ثلاثة نوادي كما كان مشاو لسبيرانس والسي اس اس والمستير في اخر اديسيون 2023 دونك نستناو النجم تتغير معطيات
0: التايمينغ مهم جدا راه بالحق معناها

0: لو 30 جوان توفى البطولة نتاعنا ولا الكاس، عندك 21 يوم باش تمشي تشارك في الكاس العربي.
1: نعم.
0: عندك ملاعبيه معناها اذا كان باش تقعد تلعب للاخر في معناها في البرفورمانس العاليه باش يكونوا عندك زوز ثلاثه ملاعبيه التوانسه في ليكيب ناسيونال، عندك زوز ثلاثه ملاعبيه ايترونجي نتاعك في ليكيب ناسيونال نتاعهم هما، دونك عندك اربع خمسه ديجا يمشيو
1: للكونفيسيون،
0: وعندك ناس مغادرين. اذا كان انت عندك جارانتي من ديسمبر عندك 20 ملاعبي باش يقعدوا لك العام الجاي من بعد وكومبيتيتيف وباش الناس تلعب بهم كومبيتيسيون برا اقصد ربي، اما اذا كان انت عندك افكتيف بيرتوربي وما تنجمش تعمل بريباراسيون تاعك وعندك ملاعبين مكملين سيزونز مينيموم 10 ايام ياخذوا راحه وقتاش باش يرجعوا يعملوا ريبريزم تاعهم للبريباراسيون، فهمت؟ باش تمشي ديريكت اتاكي كومبيتيسيون اوفيسيال بحجم كاس العربيه معناها في نادي معناها مش عام بريباراسيون باهيه، راك باش تاخذ ريسك نتاع بليسور كبار برشا، معناها هذا اكيد
1: ايه لوجيك برشا. هو ديجا تبقى كما نقولوا في انتظار التاكد وفي انتظار هذه خطر ديما حاجات اوليه في انتظار ما هو رسمي كما نحكيوا على في انتظار زي انه في دول اخرى توافقوا الاهلي انه احنا مرتبطين بكيب ناسيونال، فمن الاهلي المصري زي كيف كيف ولا الزمالك بيراميدز
0: في اسيا ساعدها حاتم خاطر ذاك الوقت ما عندهمش كاس اسيا وزيد راو باش يمشيوا معناها وقتها وقت بريباراسيون بالحق معناها ديجا رجعوا باش يبداو يحضروا معناها يساعدهم انهم يشاركوا فيها الفرق الاسيويه العربيه الاسيويه.
1: واضح. هاي فاصل وبعد نحكيو عندكم بعد شويه بقاو برونشي معنا سورتو ناس تسمع فينا يدخلوا على شانل اليوتيوب ديوان اف ام لايف على سبور باي ديوان اف ام باش نعطيو تصورات الذكاء الاصطناعي ملا صور يا ناصر وملعب اولمبي بالمنزه عملنا اربعه نماذج نحكيو على 600 مليون دينار قيمه اشغال تهيئه ملعب اولمبي بالمنزه.
2: إكسترا تايم ناس الديوان أحلى ناس أحلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم.

0: زوز لا زوز ليه بدي بعملوا ثلاثة
1: نجمو بالعكس
0: دونك زوز بالعكس انا معاك بالعكس انا موافق عن احنا واخواننا معنا في ليبيا ومعنا فراستركتور واحنا من هنا ان شاء الله الغادي تتحسن هاو ملعب صفاقس تبارك الله باش يكمل ماتش سوسة الكبير فيه تعمل بعض التحسينات ملعب رادس يكملوا نقلبه شوية ويرجع لك المنزة شويه شويه ان شاء الله
2: بربي 15 اكتوبر بالجازون
0: صحيح ثم مستير ثم باجه معناها الارضيه ما
2: ملعب جابس 18 جدا
0: اما معناها
2: الهادي النايفر زيد نشوف يكون في حاجه
0: تصور على 30 كيف عندك رادس والمنزه وصفاقس وسوسه ديجا الاربعه ذوما ما تحقش اكثر من اربعه ملاعب كان بين زوز بلدان تبدا انت اربعه مثلا وليبيا اربعه معناها تنجم تعمل كاس افريقيا بال
2: وبعد تفهم شكون عنده الافتتاح شكون عنده الاختتام من
0: بعدك تفهم كيف العالم
2: تفهم اخواتنا
0: مش مشكل
2: حسام غير يا نور مرة أخرى ملعب المنزل ملعب المنزل حاجة تاريخية بالنسبة لحسام حاجة علي
0: وملعبية تربينا فيه ملي احنا صغار نمشي ونتفرجوا حتى لين ما كملنا الكورة معناها بالنسبة لي احنا أموال الجيل متاعي أنا والجيل حتى اللي قبلي كل كرة القدم استاد المنزل الشارع متاع الكورة استاد المنزل دونك ان شاء الله نتمنى وحنا عنا سنوات ان شاء الله معناها مش عارف قديش المصاريف قلت
2: 600 سي الدكتور البارح عطى الملاعب وقال لك هاي سيتي هذوما يحب لهم 300 مليار يا دكتور هذوما 600 المنزه فقط
0: لا ما نعرفش انا الحقيقه معناها يظهر لي برشا
2: 600 دكتور يحكي على التحسينات على التحسينات
0: الحقيقه برشا الحقيقه 600 مليار
2: ملعب جديد
1: فما حاجه اللي لازمك تفهمها اليوم انا حسب المعلومات اللي عندي بالنسبه للمنزه مش الملعب برك الانفراستركتور البرانيه الكل لي باركينغ والكياسات والمحيط بالملعب الاولمبي بالمنزه معناتها فما يا خويا اجي نقول لك حاجه مادام حاجه بالصرف بالقيمه هذه راهو يا حسام زاد كيف كيف انا كنت قاعد قدام المنزه ونشوفه بالحاله هذيك قلبي يوجع
0: شكون ما يحبش ناصر هو
1: الفو انفستير معناتها احنا توا راهو في وقت من الاوقات يا حسام نحكيه نقولوا وين الدولة في المواضيع ذوما مش موجودة الدولة كي تمشي أخويا أنا مع الدولة ولازم تلقى حلول وإن شاء الله معناتها
0: أنا مش نحب ماذا بيا خير سموح ما يحب استاد المنزة يرجع ماذا بيا أنا خاطر لغالب معناها الظروف نتاع بلادنا ما عندناش معناها برشا إمكانيات مالية متوفرة ماذا بيا تصرف على استاد المنزة وتقد ملعب رادس وتزيد تقد ملعب سوسة وتقد له تشولي معناها يستقبل ماتش ملعب سوسة ماذا بيا تقد أربعة خمسة ملاعب مش تحط الميزانية كلها على استاد واحد خاطر توا رادس نتصور يلزموا برشا مصاريف باش يرجع رادس
2: ملعب جديد
0: صحيت
2: ملعب جديد
0: لا نحكي رادس
2: رادس سامحني
0: قلت لك أنا ماذا بيا تصلح رادس تزيد تصلح سوسة تزيد اللي ناقص في استاد صفاقس علاش ليه بنزرت مستفدت ماذا بيا مش 600 مليار كلهم على استاد واحد وتقد البرة ودري كل ماذا بيا معناها كان ثم امكانيه مانيش سبيسياليست ولا خبير
2: ماذا بيا
0: معناتها يتفرقوا على برشا ملاعب معناها انت تقول لي تصرف 200 مليار ولا حاجه ولا 300 والاخرين تقسمهم على 3 4 ملاعب اخرين انا ماذا بيا
2: هو معناها على مستوى حجم ربما الاصلاحات على مستوى ملعب رادس ما نصورش يفوت في 30 40 مليون دينار ممكن
1: لا فما حاجه مهمه برشا المعلومة اللي عندي أنا ملعب رادس بخلاف اللي في السور اللي فما مشاكل من انشقاقات موصولة ما معناتها موجودة في البيتون في بارتي ظهر لي الفيراج الفوقاني وهذاك علاش ديما مسكر هذا نتصور الإعادة نتاعو فما ناس مختصين ما نعرفش القيمة المالية نتاعو لكن المعلومة اللي عندي إنه يقولوا اللي مغطي به ملعب رادس هذاك بعد 20 سنة ظهر لي في الكراش
0: يتعاود
1: من حاجات اللي يلزمها تتصرف
0: ويخضر
1: على الاعتبار الإدارة زادة كيف اللي تابلون اللي موجودين معناتها ومن معناتها فما مصاريف مش نعاودوا نرموه ما خليوش حتى يبرك

0: تصويره من برا او كمن فوق ومن داخل مقسم على اثنين.
1: استاد لوسيل
0: صحيح لوسيل فوالا هذا الجرافيك من برا
1: تحفه. هذا
0: هذا ملعب المنزة معناه قدامكم في درابو تونس في ربما التراث نتاعنا. هذيك الصوره في الوسط الدائره من داخل الملعب وهذيك البرة من الملعب الفوق التصويره الفوقانيه والكياسات وغيره به. هذا التصميم الرابع اللي هو كما نقولوا المفهوم التصميم التصور الخامس جوهرة الضوء والتراث.
1: ذكر يا حاتم التصميم راهو من عندك انت ومن اي اي
0: اي اي نذكروا نذكروا مش انا اللي
1: قلت الامور واضحه.
0: لا احنا ما وديما شوف
2: تطلعتي عندك حويجة غيره
1: عملت بلوك تاع
0: ما وخلي اسمع خلينا نحلموا شويه على الاقل هكا نشوف استاذ باهي
2: ولا تحب صاحبك يعمل
0: انا نحب بعيد هاي سيدي
2: عندك بالعائله شكون
0: عائله من الصين عندي نجمش بون من انغولا نجم نقولوا كاسبار. هذايا الثاني هذايا الثاني اعطينا بلان كرون هذيا هذايا تحت مسمى التنفس الاخضر والاستدامه.
1: هذايا
0: هذايا كما نقولوا تونس
1: مع الطبيعه
2: ما تقولش عليه زو ما تقولش عليه زو
0: على الطبيعه وكذا يا اخوي يخمم
2: حقيقه
0: يخمم يا اخوي
2: الاخر شاب الاخر
0: باهي الاخر شاب. اعطينا التصوير اللي بعد ايمان
1: نشوفوا
0: هذايا الاول هذايا الاول هذايا هويه
1: هذا تحفه
0: هذا اسمه هوية قرطاجية مستقبلية.
2: هذا شبه كيف استاد في قطر
0: قرطاجية كيما
1: الخيمة استاد الخيمة فما استاد الملك فهد يظهر لي هكا
0: اي هكا هكا الاستاد استاد الاول معناها هذا الاول الاختيار الاول هذا معناها كيما نقولوا هذا استاد الاول. اعطينا اخر صورة خلينا نختاروا اخر صورة ستيل اوروبيان هذا نتاع ملاعب الاوروب سيرتو جماعة الاسكندناف هذوما سهيل مشى في ملعب كيما هكا استاد المنزه ما ينفعش برشا لا تقول انا حضرت تقريبا هذا يشبه الملعب اللي لعبنا فيه كونتر هولندا اخر مقابله
2: 25 في كاس العالم 30
1: ماكسيموم
0: دونك هكا هذايا اعطانا
2: ربما لا لا يا الاول يا الثالث
0: يا الاول يا الثالث معناه يا اما كما قلت حسام انت الاخضر هذاك
2: ولا الاخضر قلت عليه بالفيدير
0: هذاك
2: كلب النوار قلت عليه في بالفيدير
0: هذاك اللي نحيو
2: وهذا تقولش عليه نتاع كارتاج
0: معناه حسام
2: تاع واحد مهرجان كارتاج وغنيه ومغنيه
0: هذا مع حسام يقول جوهرة الضوء والتراث
2: هذا لا هذا لا
1: لا
0: هذا لا هذا الاخضر لا حسام
2: بالفيدير هذاك
0: دونك
2: هذا يا هذا يا هذا
0: ولا الاول معناه تحكي على الاول
2: الاول يا
0: باهي هذوما التصورات مو حابين هكا نبدلوا شويه الحقيقه دونك تاع ملاعب هذا يحلو برشا
2: هذا حلو
0: هذا يحلو برشا تصميم كيما قلنا راهي تصميم هذايا بالذكاء الاصطناعي
1: هذا كي تعمل غاديكا بالمنزة هو المنزة بيدو تو يبدلو
0: والله مع الامبيونس اللي عندنا خويا
1: مش عارف تولي الحومة البلو فاليو تاع الحومة باش يزيد
2: انا في الحومة كنا نمشيو ونهبطوا كاسكروت عند عم الناصر ونتعداو ديريكت للاستاد
0: دونك هذا اللي هنا الحقيقه برشا تفاعلات جا قاعده تجينا واختاروا الملعب الاول اللي كما اخترتوا انت حسام اللي هو الملعب جوهرة الضوء والتراث التصميم التصور الاول جوهرة الضوء والتراث
1: تخيل هذاك كان يصير رضا اللي ماش نحكيو على الفلوس هذيك
0: لا قتلوا لا قتلوا
2: لا عطاه المبلغ هو
0: قرر على قتلوا هذوما
1: على حسب امكانياته
0: على حسب امكانياته
1: نجم يكون الشكل هكاك اما الساعه تلقاها 40 45 الف ما ما يتكلفش برشا راه
0: قتلوا هذوما 200 مليون دولار ابدي لي ستار
1: اللي هذو المهم حاتم انا جو بريفير ينفستيو في الكاليتي نتاع الغازون باش تقعد على على على الدوام على حاجه باهيه برشا وفي الانفستيسمون في التوسكي سيكوريتي يعني الكاميرا
2: البي بي تعمل ستاد جديد
1: صحيح
2: من الاساسيات هذيك
1: تعمل استمات من هنا ما تلقى سباله ما تمشيش
0: ولا
1: الدوش ما يخدمش
0: ولا بورت الدين اللي باش تحفظ
2: ولا بورت الكتروني
1: والدين اللي باش تحفظ
2: زعما الغازون لونتريتيان الغازون مش
1: ملعب سوسة شنو صار فيه صار فيه انفستيسمون فينانسيير كبير برشا مي ريالمون في الارض الواقع معناها
0: كيما صديقنا سالم يقول برشا حلم اما الواقع يوجع برشا يوجع يا سالم اما خلينا معناها موجع يا سالم الواقع نعرفوا موجع الواقع لكن نحلموا انا نحكيوا مع الذكاء ونحكيوا
1: اخواننا
0: ونحضروا
1: اخواننا غاديك في الشين عندهم مليار واش معناها مش مشكل نسميو لهم استاد باسمهم ويجي يعملوا لنا استاد به كيما كيت شنو 600 مليار بالنسبه لشيء
0: والله العظيم
1: كيف فارغه معناها
0: حسين قلمامي قال لي يا حاتم قلت له الاي راهو فما ضربيتها كوكا مش يا حسام ما قتلوش
1: قتلوا
0: هذوما 200 مليون دولار شو مش قتلوا وين هذوما 200 مليون دولار وهذا المنزه في الاول نحب
1: استاذ لا ويزمك تعطيه زاد الاسباس تاع التيرا قداش مو
0: يعني يخدم وحده عاد نعطيه كل شيء
1: حاتم تشوف
0: اذا بعدي هذا

0: تراك ولا لا ايش بيقول الساعه بتاع تراك
1: تحب الغدوة خسر له السيد هذا هو 200 مليون دولار وهذا المنزل اعطيني استاد
2: ملعب يدخل على الماب سيرات
1: يدخل الشاب لا ويعرف
2: دنيا كل ويعرف
0: ملعب ملعب بالغاز الجديد ملعب علي لابوانت في الجزائر ملعب الجي اس كا جدد في الجزائر معناها تريو نيفو معناها الكاليتي من الكياس من الباركينج من لونتري كل شيء معناها بيان ديتيرميني ما نتصورش راه تكلفوا بالسوم هذه راه معناها انا جو بريفير لي تكنيسيان تاعنا يمشيو يعملوا ايتود في لي ستاد هذوما ويشوفوا معناها خاطر بالحق ماهيش حاجه معناها تعجيزيه معناها ماهيش سيرتو اذا كان ناوي باش تعمل
2: استاد لاليانس نتاع اليوفي تكلف تقريبا بين 130 140 مليون يورو استاد جديد معناها
0: جديد
2: معمول من الزيرو معناها باو 600 مليار ذول برشا نحكي
0: 140 مليون يورو لو هذا 600 مليار
2: نحكي لك انا واحد قلت لك عاودت استاد
0: 580
2: اما في تونس
3: تقول لي تنجم تشوف شنو اللي موجود
2: اي الله اعلم
3: فما حاجات احنا ما
2: نعرفوش
3: اليوم راهو نتخيل اليوم مادام تحطت الامكانيات الماديه خاطر راهو زاد اليوم ما لزمناش زاد نقصوا من الكفاءات التونسيه اللي عندنا معناتها اليوم وقت اللي تجد ابيل دوفر بالقيمه هذه وبالحجم هذايا سيرتينمون فما ناس مختصه وتعرف اللي لازمك تعرف البروجي كامل ايش في وسطه وشنو اللي فيه وشنو هو الامكانيات باش تتحط وشنو هو السوسول وشنو الباركينج وشنو الخدمه اللي باش تخدم
0: ماكش تهرب الناس الناس باش تحط 600 مليون معناها معناها الشركات اللي باش تجي معناها باش تخدم 600 مليون تولي تهربها انت معناها كي باش معناها تلانسي البروجي باش تكلف 600 مليون وتلانسه
3: وفاد ديجا دوفر وخرج
1: وسكروا الدوسي
3: باش يبداو تو باش يخدموه شنو معناتها
1: مش غلط باب قبول العروض 25 سبتمبر تسكر فما شركه صينيه
3: مازال في الاقتراح ديجا في المرحله فاسفينال وقال لك يمكن معناتها دون دو موا يبدا الترافو
2: معناها هما الشركه الصينيه طلبت المبلغ هذايا
1: معناها الكل
2: ولحنا قلنا هذا المبلغ المتوفر
1: التكاليف هذا اللي عندي التكاليف تاع التقديرات الماليه الكلفه الشامله لتحديث حي اولمبي بالكامل
2: شكون يعمل قد تصل نحو الاستيماسيون احنا تونس
3: يا حسام راهو عندهم مده يخدموا عليه الموضوع هذا انا ناكد لك اللي فما ناس مشات وجات وفما شنو جاوا لتونس
2: في بالي في بالي
3: عاينوا شافوا
2: شفناهم اي في بالي
3: عندهم مده هما يخدموا عليه الموضوع هذا ولكن زاد فما ناس مختصه في وزاره التجهيز وفما عندنا كفاءات اللي نجم زاد تفهم الموضوع الحق نتاع ربي المونطون هذا انا ما نجمش نقدره ياسر ولا شويه
2: لا ما احنا هما يعرفوا
3: نحكي لك الناس اللي موجوده مختصه هي اللي تعرف خير منا احنا احنا اليوم نحكيو على الزينه ونحكيو على الديكور وعلى الضوء والباقي كل لا يبيع والباقي كل عنده
1: امور بروجيات فلوس مرحبا
2: مازال موضوع اخر
1: انجينيور وكيك
2: ارشيتكت ليه بالزينه كل شيء ثم حاجه اخرى مهمه زاد باش يلعبوا فيه هذاك
1: شكون باش يلعبوا الناس كل
2: لا لازم يكون لا لازم يكون عندنا كورجيه زادت تستاهل
1: الستارت اب شويه مليار نحسنوا كاليتي تاع الغازون انت قبل كنت تكور الغازون كان باهي
2: طيار
1: اما لا الكاليتي تقى موجوده تبارك الله مش تو الكره
3: تبان مش كيما الكاليتي تاع تو الكاليتي تاع تو خير
2: كنا خايبين
3: تو راهو سامحني
2: جبت عليك كنا نلعبوا في سويني
3: سامحني لا سامحني سامحني نقول لك انا المنزع ما نتذكروش المنزع يا ودي فما بارتيات في المنزع اللي كانت تطلع انا نتذكر لعبت فيه برشا مرات الخبيزه كانت ديما تطلع
2: اخي عجبك شي
3: نحكي لك انا لعبت فين منزه اكثر ترى لعبت فين
2: شوف
3: يا ودي فما بلايص تقاوم بالخبيزه ينحوهم ونقلعوهم باش ما نسميوش باش يعملوه
2: باش ما نسميوش
3: باش تقول لي باش ما نسميوش الكاليتيم تاع الغازون حسام سامحني الكاليتيم تاع الغازون اللي ولاو يخدموا بها الباسبالوم الجويده توا خير
1: برشا بدر الدين ميرسي بوكو الحي الاولمبي بالكامل راه مش كان ستاد انا باش نكون مع المسبح
3: وتوقع
1: القبه
2: اي حاجه اخرى
3: اش قلت لك مع خدمه كبيره
1: لا باش نركزوا الحي الاولمبي بالكامل
2: علاش قلت لك نقول 600 مليار على ستاد بركة
1: لا لا
2: معناه مبلغ
3: يا ودي خدمه كبيره هي
0: حسيت ما تنساش
1: ليزانكس وعندك
2: القبة
1: وعندك بتاع المسبح وعندك
3: استاد بروجي كبير
1: الحمد لله الحمد لله الحمد لله
3: لازم نفرحوا بحاجة
2: شنو نفرحوا نتشهاو في ملعب باهي وانفراستركتور باهي شنو يعجبك كي معنا ماتش تاو كوب دافريك للكلوب والسبيرانس
3: والله اخبار مفرح
2: وكل واحد يلعب في نهار وكل واحد يلعب كذا وكتصب شويه شتاء اللي يلعب نهار السبت نهار لحد يجي يلقى التيران غدوه ما يلعبش كوره فما بالك ساعات وصلوا ثلاثه جمعيات ولا اربعه يلعبوا في رادس معناها استاد واحد ماذا بينا اخوي سيرتو المنزه اخوي
3: سيرتو المنزه
2: قريب للناس الكل
3: انا عندي ليه محبه كبيره
2: يولي شهي تمشي للاستاد
3: اه وي ولا بروفوني اخر مره في الكره طايره وقت اللي لعبوا في المنزه هكا زين كوب دافريك والناس اللي خذت قرار باش شاركت غاديك
2: الجمهور جاء
3: الجمهور جاء الناس القرب فهمت حاجه مهمه برشا
1: دونك لهنا كما قلنا راه والله فما حاجات ان شاء الله ديما راه لازم نقطه الضوء تونس معاها ربي والله ربي ونبي ان شاء الله باذن الله
3: عندنا الرجاله ان شاء الله
1: صحيح كي نشوفوا ساعات شوف عندنا الزوال ايش بيجي يفرحوا معنا جينا هكا ساعات حاجات بادره نتاع استاد جديد نتاع انه نشوفوا مثل راهو ملف تنظيم مشترك بين تونس وليبيا امر مطروح ب 99% ونقولها وعلى مسؤوليتي ونتحمل فيها المسؤوليه راه فما معطيات معناها اذا ما كي نحكي باش نقول لك لا انت تبني على تصريح حسين وتغطيه لا راهو فما موجود منه الموضوع مبادرات كبيره 2032 تونس ان شاء الله هي وليبيا باش ينظموا كاس الامم الافريقيه دونك كمان الوقت كمان الوقت
3: ليه زدنا شويه
1: كمان الوقت ولا كمان
3: ناخذ معنا سماح شويه
1: كمان الوقت سماح وسماح عند الفريق الكل خويا استنى خويا يعطيكم الصحه الاولاد مرسي ناصر مرسي سهيب يعطيك الصحه جرون حسام يعطيكم الصحه الاولاد الكل شكرا ناديه ايمان هاني كل فريق قسم الرياضه على ديونا فام صديقا ياس الغولي سنه فينا ديجيتال ويفز وبعد موجز اخبار الساعه الخامسه وينطلق المشوار مع سماح وبقيه فريق ناس الديوان اجمل الاوقات مع احلى الاذاعات اكسترا تايم
4: عسلمة get ready with me bon plan and guess what مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو
5: أريدو طور عالمك
6: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
7: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فم طرح جديد لنظام الدعم في تونس ومحاولة إصلاحه من قبل المتخصص في التحول الرقمي والتخطيط الاستراتيجي معز جويني اللي اقترح نظام الدينار الاجتماعي الرقمي 2.0 وهي منظومة تسمح بالانتقال من الدعم الممنوح للمنتجات إلى الدعم الممنوح مباشرة للمواطنين اللي يمكن أنهم يكونوا إليجيبل دعم مخصص لمن يحتاجه لفئة خاصة من المجتمع مش للناس الكل هذا هو هدف ست ريفورم اللي لازمها قبل كل شيء تعرف بالبوبولاسيون إليجيبل وكيفية اختيار هذه الفئة الفكرة هي أنه كل بنفيسير يتحصل على فالور نوميريك تقيم بالدينار التونسي لكن مخصصه للنفقات الاستهلاكيه الاجتماعيه اي لشراء دي برودوي دو بروميير نيسيسيتي او للنقل او المحروقات وحتى تكاليف الصحه هكا الدوله ما عادش تدعم البرودوي بصفه مباشره لكامل المستهلكين فيهم اللي يجيب له غير اللي يجيب كيما سياح ولا جانب وغيرهم لكن المواطن المؤهل يكون عنده زاد ظرف مالي مخصص وقت شراء من عند التجار او مقدمي الخدمات اللي مشاركين في المخطط ويقع فصل التمويل العام عن المنتوج نفسه وربطه بشكل اوثق واصح بملف المستفيد العملية يمكن أن تتم عبر الهواتف الذكية وتطبيقات خاصة وليدنتيتي نوميريك وحسابات الدفع وليغيزو دو بايمون أي لازم نقلة حقيقية نحو رقمنا لإمكانية إنجاح هذا الطرح وتمتع المواطن المؤهل بدينار سوسيال نوميريك 2.0 النظارات الذكية اللي تحتوي على كاميرات تصوير خاصة منها تابعة لشركة ميتا تعرف في حظر كبير من طرف عدد دول في العالم والعدد ماشي ويزيد كل يوم حيث الحكومات دون لو موند تقدم في قوانين جديدة لمنع استخدام هذه التكنولوجيا خاصة في المساحات العمومية لما الواحد يقع تصويره من دون علمه ومن دون أن يسمح بذلك خاصة عن طريق النظارات الغيبان ميتا فهذا أصبح هاجس كبير مع البوبولاريتي كروسانت لهذا النوع من الأجهزة التكنولوجية ميتا تركز أن نظارتها لما تبدأ في التقاط مقاطع الفيديو فانها تبعث بضوء ابيض يخرج ديريكتومون من الكاميرا لكن السلطات السياسيه ماهيش مقتنعه بالارغومون هذا خاصه وانه فما العديد من المستعملين اللي توصلوا لالغاء واخفاء هذا الضوء والتصوير بكل حريه من دون علم لونتوراج مثال اليوم في استراليا يحبوا يمنعوا هذا النوع من النظارات في المباني الحكوميه والقضائيه وقاعات للسينما وفي النرويج فانه سيلونات كونكتي ممنوعه من مدارس اوسلو الكل والحكومه النرويجيه تريد ان تمنع وقتيا استعمال النظارات الذكيه في كل المساحات العموميه كما لي بارك والشواطئ والمتاحف وليسونتر كوميرسيو فهل هي فكرة طيبة أم لا؟ أعلن الملتي ملياردير الأغنى في العالم إيلون ماسك عن تغيير اسم شركته سبيس إكس إلى سبيس إكس إس آي أو سبيس إكس سوبر إنتليجنس وهذا كان بعد لسيناتور دان ديكري بريزيدنسيال من طرف دونالد ترامب يوم 29 سبتمبر الفارط يأمر فيه الحكومة الأمريكية أنها تستعمل كلمة سوبر إنتليجنس أو إس آي في بلس الذكاء الصناعي إنتليجنس أرتيفيسيال أو إي آي ماسك أعلن على هذا التغيير يوم الأحد بعد تدوين على حسابه الخاص في إكس وقال أنه اسم شركته باش يصبح سبيس إكس SI لكن ما عطاش تاريخ لبداية استعمال هذه التسمية الجديدة. الحكومة الأمريكية اليوم مجبرة بفعل سودكخي أنها تستعمل لوتيرم سوبر انتليجنس أو SI في كل مراسلاتها وتقاريرها وسي دوكيومون بوليتيك اي بوبليك. الأمر التنفيذي جديد يطلب زاد المستشار البيت الأبيض للعلوم والتكنولوجيا أن يقترح تشريع في غضون 60 يوم يضع فيه تعريف فيدرالي لذكاء الفائق أو SI، وهذا مع الالتزام بعدم تغيير اللوائح والعقود والإعلانات وغيرها من الوثائق التاريخية اللي تم نشرها من قبل. السؤال يبقى مطروح اليوم هو هل أنه باقي الدول والحكومات والصحافة التكنولوجية في العالم باش تتبنى التسمية الجديدة أم أنها ستبقى أمريكية بحتة وتخص uniquement le savoir-faire de l'oncle Sam. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
6: Digital Waves. Digital Waves.
4: Aslema, get ready with me, bon plan. And guess what?
8: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على بلي ماي أريدو.
5: أريدو طور عالمك.
6: خليك قريب. فيم وراجعين.
9: تدلل. تدلل.
10: فما حاجات منا وفينا نعرفوها ونحبوها، وحتى 11 اكتوبر جيون يزيد يدللكم بالمنتوجات التونسية ويحط على ذمتكم احسن لافاريات واعز الاسوان. ملازورنا في اقرب ايبر مارشي جيون ليكم، كونسومي تونسي وتمتع بتخفيضات ما تتفلتش.
9: تدلل
11: جيون ايام دللنا.
6: ناس الديوان احلى ناس، احلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعه من الخمسه للسبعه في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيوا على مشاغلكم وكل ما يهم الشان الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم.
12: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الأيامات. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبري.
13: مونوبري ديما معك.

0: l'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الخامسة مساء ديوان فام عسلمة. الدائرة المدنية 21 بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي ابتدائيا بطرح القضية المتعلقة بطلب حل جمعية الخطا التي تعنى بدعم الصحافة المستقلة وحرية التعبير، وفق تأكيد الجمعية التي قالت في بيان أن هذا الحكم يأتي بعد مسار قضائي وإداري امتد لأشهر طويلة. والجمعية تضيف أن هذا الحكم لا ينهي كافة الصعوبات، مؤكدة أنها ما تزال عاجزة منذ أشهر عن التصرف في جزء من مواردها المالية المودعة بأحد المؤسسات البنكية دون تلقي أي توضيح بشأن أسباب ذلك، وهو ما يعطل نشاطها ويثقل التزاماتها تجاه العاملين والشركاء وفق نص البيان. الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس توقع اليوم بصفاقس اتفاقية تعاون مع جمعية الرفيق المتخصصة في رعاية الأطفال فاقد السند دون سن سنتين. والجمعية توضح في بلاغ أن هذه الاتفاقية تهدف إلى وضع إطار للتنسيق وتبادل الخبرات بين الطرفين وتطوير برامج ومبادرات مشتركة لا سيما في مجالات الإعلام والاتصال والتسويق وتنمية الموارد. الإدارة الجهوية للصحة بتونس تعلن اليوم عن فتح باب الترشح لانتداب إطارات شبه طبية بصفة مباشرة من بين المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في عدد من الاختصاصات الصحية، داعية الراغبين في الترشح إلى إيداع ملفاتهم لدى مصالحها، وذلك في أجل أقصاه يوم الجمعة 16 من أكتوبر الجاري. ويشمل الانتداب فنيين سامين في 6 اختصاصات وهي الرعاية الصحية الاستعجالية والبيولوجيا الطبية والرعاية الصحية للأطفال والأدواتية الجراحية والتصوير الطبي والكتابة الطبية. مركز دار الأمل لإيواء مرضى السرطان ومرافقيهم بولاية صفاقس يستقبل منذ انطلاق نشاطه منذ سنة 2000 وإلى غاية اليوم نحو 7500 مريض ومرافق بمعدل إقامة يناهز 13 ليلة لكل مريض، أي ما يعادل حوالي 120 ألف ليلة مبيت، شامل توفير الوجبات الغذائية والرعاية في أجواء عائلية وتضامنية تساهم في منح المرضى الدعم والأمل خلال فترة العلاج، وفق تأكيد نائب رئيس جمعية دار الأمل لمقاومة السرطان بصفاقس الدكتور جمال داود.
2: ومن وقتها من 2001 حتى التو رقدوا تقريبا 7500 مريض مرافق في الجمعية افيك من موين دونويتي تقريب 13 ليلة للمريض الواحد، تقريب في دورة 120 ألف ليلة معناها في الجمعية هذه. المرضى يدوم نوفروا لهم الأكل والسكن وكل شيء، معنا عندهم كونتينة يحضروا مع بعضهم دفاسون كونفيفيال، معنا يحضروا مع بعضهم وتولي كيف اللي معناها في عائلة هيك عسمينها دارهم في عند الكونت دار الأمل، ما هوش صنط دار الأمل، دار تعطي سينيفيكاسيون اللي هم راهم في دار مع بعضهم يطيبوا ويحكي ويتفرجوا على التلفزة وعندهم صالة باش ياخذوا فيها. دونك هذه لكسيون الأولى اللي صارت ور أكومباني لمرات كما قلت باش نعينوهم في الرحلة العلاجية هذه.
1: حادث اصطدام بين سيارتين خفيفتين جد اليوم بمنطقة الحنية 105 تابعة لمعتمدية أولاد حفوز من ولاية سيدي بوزيد تسفر عن وفاة أم لثلاثة أطفال كانت تشغل خطة مديرة بإحدى المدارس الإعدادية بلجيا، وإصابة شخصين آخرين تم نقلهما إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد لتلقي الإسعافات اللازمة، وفق تأكيد المدير الجهوي للصحة بسيدي بوزيد عبد الرحمن الكرعاني في تصريح لمراسل ديوان فام بلجيا. وفي الشأن الدولي وكالة رويترز تنقل عن مصادر تأكدها أن حزب الله في لبنان تلقى 200 مليون دولار من طهران لمساعدة اللبنانيين النازحين جراء الحرب مع الكيان المحتل العام الحالي. منظمة الصحة العالمية تحذر من فجوات حرجة في الاستجابة الصحية في اليمن في ظل استمرار تصاعد النزاع بين الحوثيين والقوات الحكومية، مؤكدة ارتفاع احتياجاتها التمويلية العاجلة للاستجابة الصحية في اليمن من 9 ملايين دولار إلى 31 مليون دولار، إضافة إلى 700 ألف دولار لدعم الاستجابة لأوضاع اللاجئين في جيبوتي.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: موندو دي جيينغ، الميكس والغميكس، أقوى الهيتات وأجدد لتوب ديوران توت لسمان على ديوان فام، كل ليلة من 9:30 الليل في النايت كلوب مع محمد القرقني. ميوزيك نون ستوب سور ديوان فام. ديوان فام صوتكم.

0: 5:12 أهلا وسهلا ومرحبا بكم إذا ناسي ديوان موعدكم اليوم كل يوم من الاثنين لجمعة من 5 إلى 7. شكرا على المتابعة، إن شاء الله تكونوا بألف خير. الجميلة نادية في الإخراج، من أمونة في الإخراج الرقمي، سامح مفتاح من قدام الميكرو، مساء النور سيد العميد توفيق ديدي.
1: أهلا سماح، أهلا كابتن كرباتم، أهلا نورز،
2: أهلا
1: محمد، أهلا
3: مرحبا سيد العميد.
1: نمس نمس مشات فيه نمس صحيح
0: هكا هو ينمس
1: باش نعملوا غيب علينا اخونا اليوم سليم
0: باش يخلي الدكتور نقولوا له ان شاء الله غدوكم بحال
1: وهي على كل حال ان شاء الله نهار سعيد وان شاء الله حصه ممتعه وبناءة خاصة في الذكرى نتاع اليوم.
0: ذكرى 7 من أكتوبر، باش نحاولوا تكون الحصة خاصة اليوم في ذكرى 7 من أكتوبر. ماذا بقي من 7 أكتوبر اليوم؟ زعما متفكرين ماكم مش متفكرين، باش نفكروا معكم برشا حاجات. كذلك باش نحكيوا في ما بعد 7 أكتوبر. الطلياني كابتن كباتن، أهلا وسهلا، مرحبا.
4: أهلا سميع، شحفين
0: أهلا طلياني
4: سيد عميد،
1: نعم فورما،
4: الحمد لله
0: الحمد لله
4: هاني
3: الحمد لله
4: يعني
3: في فور
0: مور هيني يا ماهيني
4: ميني مشيت
0: جاية جاية هاي شكو ماكو
4: شكو ماكو سبا بونجور سي محمد لباس نادية
0: شحويلكم
4: سبا
0: إيمان حصة بناءة هادفة وواعدة اليوم طالين إن شاء الله
4: إن شاء الله هي الأمور نساوها إن شاء الله رجعوه
3: إن شاء الله
0: فلا باش نذكروا شوية باش نحاولوا نذكروا شوية عنا كان سويعتين ولا تقريبا ساعة ونص من الوقت النمس أون بيرسون هني أهلا وسهلا مرحبا
3: أهلا وسهلا بك سميح مرحبا
0: بك
3: تسمع فينا الكل مرحبا بكم مرحبا سيد العميد الكابتن الحمد لله مرحبا نورز محمد نادي وإيمان والدكتور خلى علينا بلاصه خذيت لك الكرسي دكتور غدوة شوف حل
0: أين أنت يا دكتور نوروز الجميلة غزلتنا أهلا وسهلا مرحبا
5: أهلا بك سميح تحياتي ليك تحياتي لكافة الحضور سيد العميد كابتن سلموا على الدكتور محمد سليم العسلي تحياتي للهاني للارتيستو لندو أمونة للي يسمعوا فينا ويشاهدوا فينا وين ما كانوا إن شاء الله نعدي حصة هادفة وممتعة كما يقول
0: وبناء كما يقول
5: سلم على كتيبة بيانسو
0: يلا مرحبا بك نورز مسائك سعيد محمد سعيد

0: عيوننا إليك ترحل كل يوم، العينين الكل كانت نهار 7 أكتوبر رحلت لغزة. باش نرجعوا الحكاية من ولها مباشرة بعد الفاصل.
1: خليك قريب فيم ورجعين. فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
2: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul حتى 100 ميجا et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
1: عندك أورانج.
3: احنا صوتكم في سفاقس
1: على 91.2.

0: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7.
1: الخمسة و18 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للسبعة، حصة خاصة بالسابع من أكتوبر طوفان الأقصى. باش نبدأ ومن بعد بمحمد الضيف، باش نسمعوكم شوية آخر ماذا قال محمد الضيف أول ما سمعنا في 7 أكتوبر. مي لو تور دو تابل، كل حد فيكم كي نقولوا طوفان الأقصى 7 أكتوبر شو يجي لباله أول صورة؟ كن شو قعد في البال من 7 أكتوبر؟ عميد في كلمة،
2: في كلمة،
1: أي كن نقول لك كلمة برك.
2: الشهادة، الشهادة، لأنه أما إنسان يعيش بكرامته وألا يستشهد.
1: طلع
2: فمش حاجة
1: تعيش بكرامتك ولا تستشهد. هيني
3: يجي لبالي معناها تضحيات كبيرة برشا لسنوات وزادت أكثر في 3 سنين الذومة لشعب اللي تم اغتصاب الأرض متاعه، ونعرف الكل كيفاش كانت فلسطين حتى في الخريطة جغرافيا واليوم كيفاش ولات. دونك يجي لبالي هذاك الكل حتى اليوم.
1: فلا طليني
4: أول
1: وانت قلت ما قلت وقتها.
4: أول صور معناها اللي ريتها بريما وفرحة كبيرة هو اختراق أمني لأسطورة الجيش الصهيوني، أنه معناه تصور أنت بك معناه ثلة من المجاهدين على موتورات على كذا، وأنا الصورة قعدت لي فيها هي وقت أخذوا كل تانك ذاك وسحلوا الجنود الإسرائيليين، وزاد فما رمزيه اللي معناها وقت مشاو الارض المحتله، هي ارض محتله، ارض فلسطينيه
1: معناها ارضهم
4: مشاو لها بعد 48 سنه بعد 48 سنه مشاو الارض، معناها كيكسوز معناها رمزيه كبيره ياسر.
1: طلع فما كتيبه زاد اليوم باش نقرا لي كومونتير نتاعكم. الياس يقول اسد المجاهدين الشهيد محمد ضيف، هذا اللي يجي البلي. سيد الشهداء يحيى السنوار يقول لك احنا كي تقول لنا غزه او 7 اكتوبر نقولوا الحريه والكرامه. محمد
5: يجي البلي حاجتين ساعه. الحاجه الاولى اللي هي ولا بد للقيد ان ينكسر ان شاء الله، والحاجه الثانيه اللي بالرغم الحرب اللي صايره وبالرغم اللي صاير فيهم الكل، ولكن الشعب الفلسطيني قعد صامد وقعد حتى في احلك الظروف ثم ناس مبتسمه وناس عندها امل انه غدوه يكون خير.
1: محمد الضيف اسمه محمد دياب إبراهيم المصري، كان القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس منذ 2002. فجر 7 أكتوبر 2023، صوت تسجيل لمحمد الضيف يعلن فيه بدء عملية طوفان الأقصى.
6: فإننا نعلن بدء عملية طوفان الأقصى،
7: كما أننا نعلن بعون الله وقوته أن الضربة الأولى من عملية طوفان الأقصى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية خلال 20 دقيقة الأولى قد تجاوزت 5000 صاروخ وقذيفة. يا جمهور شعبنا وأمتنا.
1: هذا كان صوت القائد المجاهد الشهيد محمد الضيف. هذه كانت بداية عملية طوفان الأقصى. كلمة سيد العميد بعد باش نسمعوا التقرير من نورز المشروي باش نحكي على يوم 7 أكتوبر شو صار بالضبط.
2: شنو عاش تحب نحكي على
1: الضيف وقتها الكلمة هذه ما كانت حللها عسكريا؟
2: لا هو بلاغ عسكري بيتمعنى الكلمة يعلن فيه بداية عملية عسكرية اللي باش تقعد تدرس يعني في جميع الكليات العسكرية، وبدأت تو ديجا خاطر تفاوت القوى رهيب عمره ما يصار باش معناها فئة صغيرة تحاول تهجم على جيش قوامه 6 فرق كل فرقة فيها 30,000. باش تفهموا معنى العملية، كانت عملية جريئة. إذن أنا عندي بلاغ عسكري والضيف باش يخلي اسمه لأنه كان قائد العسكري للمقاومة الفلسطينية، وأنا نقول ربي أكرمه بالشهادة هو وغيره لأنه رفضوا باش يعيشوا تحت أقدام الصهاينة. وتو بعد نفهموا علاش صارت 7 أكتوبر، خاطر نجموش نفهموا الوقع قبل ما نفهموا 6 أكتوبر. تو نرجعوا له خاطر الناس مش فاهمة علاش صارت.
1: راجعين باش نحكيوا على
2: الخزي والعار نسمع فيه في بعض القنوات شكون يلوم. شلوم يا ولدي
1: قبل ما نحكي على 6 أكتوبر بشعتينا هيني إبراهيمي لورد كرونولوجيك متاع 6 أكتوبر وقتها شو معناها 6 أكتوبر 73 شو صار بالضبط لكن 7 أكتوبر يوم طوفان الأقصى اليوم هذي شو اللي صار فيه بالضبط شنية التفاصيل متاع يوم 7 أكتوبر تقرير نورز المشراوي
8: ها هم أبناء القسام ها هم أبناء الشيخ أحمد ياسين
9: غزة خلصت غزة ماتت غزة راحت ما ضلش فيها غزة
10: نزحنا من أسكر جبال عمان والمعن هنا طالعين عرفة شرب مطبخ علينا
9: قاعدين بنعمل فطور لأطفالنا مبسوطين قلنا إن الشهر أمان وأمان عليك ربنا ما فطرنا غير القدايف بتخبط المناشير بتخبط
11: بعد 10 سنين أنا لا أظن أن خارطة هذه المنطقة ستكون إسرائيل موجودة فيها وسيقول الناس الله يرضى عليهم اللي أطلقوا طوفان الأقصى لأنهم كتبوا السطر الأول في نهاية إسرائيل
12: 3 سنوات مرت على 7 أكتوبر 2023 3 سنوات تغيرت فيها غزة وتغير معها وجه المنطقة بأكملها في صباح 7 أكتوبر 2023 شنت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى هجوماً واسعاً على الكيان المحتل خلف نحو 1200 قتيل إسرائيلي فيما أخذ 251 شخصاً رهائن إلى قطاع غزة وفق الأمم المتحدة ورويترز لكن ما جاء بعد ذلك كان أكبر بكثير من يوم واحد من القتال الكيان شن حربا واسعة على قطاع غزة ومع مرور 3 سنوات تجاوز عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة 74,000 وبحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة في غزة بتاريخ 6 أكتوبر 2020 بلغ عدد الشهداء 74,245 شهيدا فيما تجاوز عدد الجرحى 175,267 جريحا وتعتمد الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية على بيانات وزارة الصحة في غزة في متابعة أعداد الضحايا مع الإشارة إلى وجود آلاف المفقودين تحت الأنقاض أما بعد إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025 فلم تتوقف الخسائر البشرية بشكل كامل وزارة الصحة في غزة تقول إن 1462 فلسطينيا استشهدوا منذ وقف إطلاق النار وأصيب أكثر من 5,000 آخرين مع انتشال مئات الجثامين من تحت الأنقاض الأمم المتحدة تقدر أن نحو ثلثي غزة أصبح غير متاحين أو خاضعين لقيود شديدة الوصول فيما تشير تقديرات أممية إلى أن 82% من المباني تضررت بدرجات مختلفة وأن إعادة الأعمار تحتاج إلى نحو 71.4 مليار دولار خلال السنوات 10 المقبلة أما النظام الصحي فما زال يعمل في ظروف استثنائية فمن أصل 36 مستشفى في غزة هناك 19 فقط تعمل بشكل جزئي ولا يوجد مستشفى يعمل بكامل طاقته بحسب منظمة الصحة العالمية في سبتمبر 2026 لكن السؤال اليوم لم يعد فقط كيف انتهت الحرب بل ماذا سيحدث بعد الحرب من يحكم غزة؟ هل ستبقى حماس جزءا من المشهد؟ من سيتولى إعادة الأعمار؟ ومتى ستنسحب القوات الإسرائيلية؟ ومن يضمن ألا تتحول الهدنة إلى حرب جديدة؟ الأمم المتحدة تقول إن وقف إطلاق النار ما يزال هشا وإن مسألة نزع سلاح حماس والفصائل المسلحة لم تنفذ بعد فيما لا تزال ترتيبات الإدارة الانتقالية وإعادة الأعمار تواجه عراقيل سياسية وأمنية 3 سنوات بعد 7 أكتوبر لم تعد غزة هي غزة التي كانت من قبل أما المنطقة فقد دخلت مرحلة جديدة من الصراع والتحالفات والحسابات 7 أكتوبر لم يكن يوم هجوم ولا بداية حرب فقط كان نقطة تحول أعادة رسم أسئلة الأمن والسياسة والسلطة في الشرق الأوسط. واليوم بعد 3 سنوات يبقى السؤال الأكبر والأهم، هل يكون ما بعد 7 أكتوبر بداية نهاية الحرب أم بداية مرحلة جديدة من صراع طويل لم تحسم أسئلته بعد؟
1: شكرا نورس. نورس قالت في نهاية التقرير هل هي بداية نهاية حرب. سيحنا بش نبدأ، هل كانت حرب قتاليا؟ كيفاش اليوم احنا قلنا مرة وحنا في على مسؤوليتك عميد، قلنا رو أصعب ما فما أنك تخدم على حرب قائمة دائرة. راو سهل برشا انه نجي ونحكيه على حروبات صارت عندها 50 40 60 سنة، لكن وقتها كانت الحرب دائرة. ممكن الساعات الأولى من 7 أكتوبر جعلت الساعات هذه من قتال بين مجموعات وفصائل فلسطينية والقوات متاع الكيان المغتصب المحتل، حرب بين قوتين. سيد العميد، شو اللي صار قتاليا بالضبط في هذه؟
2: قبل كل شيء اللي كعسكريين يعني شنو شفنا العلم العسكري نفذ بحذافيره، لأن الهجوم المباغت وقت اللي العدو بيستنكش، وقت اللي العدو عنده عامل اكسيتار وعامل أجهزة إلكترونية لأكثر تعقيدا وأكثر معنى حساسية في العالم، وكان يظن أن ثكناته محصنة، وكان يظن اللي العملية ذي تقريبا مستحيلة. لكن عش قدك تدرس، لأنه الطريقة اللي صارت بها والمعدات اللي صارت بها غير مسبوقة. أول مرة نشوفوا أكل الطيران الشراعي الصغير، إنسان يلبس مروحة بشي فهمتي تربيها ويهبط. شفنا يعني حاجات اللي ما شفناش قبل، القوة متاع الهجوم والطريقة اللي كسروا بها كيان خوف 22 دولة عربية، رعبهم، خلنا الصورة متاع الجيش الذي يقهر، و 22 دولة كلهم سلموا قالوا هذا احنا ما نجموش، لأنه حطوا رواحهم في اتصال الجيش الأقوى في العالم والذي لا يقهر واللي عنده معدات واللي وراها الغرب الكل. الخوف العرب كيفاش الصورة أنه فصيل صغير ما عندوش إمكانيات، لا عنده دبابات لا عنده مزنجرات، يجرأ بالطريقة هذيك باش يهجم على هالبعبع اللي خوف العرب وخوف 4 مليون جندي عربي. 4 مليون عنا، 4 مليون جندي عربي، وعنا 10,000 من الدبابات و10,000 من المدافع وعنا كل شيء، ولكن خايفين من الكيان الصهيوني وما جرؤوش، والناس كلها مشات طبعت خاطر خوفا من هذا الكيان وحلفائه. إذن عسكريا قلت تدرس، لأنه احنا باش ديما نقول الإغارة هذه من أصعب العمليات العسكرية. الطريقة اللي قاموا بها وهم خذوها مع الأسف خذوها الغرب، هم اللي قرروا فيها اليوم باش يشوفوا اللي في شوك يعني كيفاش تمت العملية والتوقيت وكيف
1: حاليا اللي صار في طوفان الأقصى من الجانب الفلسطيني يدرس.
2: أنا قلت لك لأنه المقاومات وقتي قلت لك فما عمليات قتالية، فما الكمين، الإغارة، الهجوم، الدفاع. هالإغارة هذه لوريد يعني بصفة عامة فيه مقاومات، واحنا نلقاو صعوبه باش نفهموها للعسكريين اللي نقريهم. هم جابوا لهم على المباشر شو لازم تعمل باش تقهر اللي علاش قلت لكم الاغاره راهو تجي في بقعه محدوده ضد ثكنه صغيره ضد مجموعه، لكن ماكش تعملها ضد كيان من النوع هذا تولي العمليه تقريبا مستحيله. هذاك علاش نجاحها اليوم خذوها الكليات الغربيه باش يفهموا كيفاش تمت التوقيت والإغارة والمعدات المستعملة والواعز اللي كان عندهم ونوعية المقاتلين، يعني تدريب المقاتلين، هذا كله اليوم متحط على الطاولة. وثم أشياء أخرى تحكي فيها بعد.
1: واضح. باش نرجع بعد باش نحكيو على الحصيلة خاصة البشرية، نحكيو كذلك على محكمة العدل الدولية. كنت فما حرب فما في المقابل محكمة عدل دولية. فاصل ورجعينا.
0: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7. خليك قريب. فيم وراجعين.
13: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ما لقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.

0: حمزة نمرة يا يوم توصلنا الخمسة وأربعة وثلاثين دقيقة نحكي على طوفان الأقصى الذكرى الثالثة للسابعة من أكتوبر. كن نحكي الحصيلة من الجانبين هاني, من الجانب الفلسطيني ومن جانب الكيان. حصيلة اليوم بعد ثلاثة سنوات على قديش نحكيه؟
1: نحكيه ديما نعود نذكره من 7 أكتوبر 2023 حتى إلى اليوم, دونك ثلاثة سنوات بالضبط. ما خلنا نبدأ بالفلسطينيين اللي في غزة, باش نعطيكم أرقام بعد ناخذوا المجموعة متاعهم بالضبط قديش الفلسطينيين في غزة. نحكيه على الإصابات, تقريبا وصلوا 175,232 مصاب و 74,243 حالة وفاة. بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية, بالنسبة للإصابات العدد أكثر من 21,000 والوفيات وصلت 1,109 حسب الأرقام. بالتالي المجموع اللي هنا نحكيه بين الزوز, الإصابات 196,000 أكثر من 196,000 والوفيات أكثر من 75,360 تقريبا شهيد. بالتالي هذه الأرقام المجموعة معناها ديما رأوا في الأخير الأرقام هذه رأوا تبقى معناها أرقام تقريبية لأنه ما فهمش الإحصائيات بالضبط معناها. بالنسبة للطرف الآخر اللي هو الكيان, نحكيه على المدنيين تقريبا ديما الأرقام نعود نقوله ما هيش دقيقة جدا خاصة بالنسبة للكيان لأنه ديما ينقصوا في الأرقام متاحهم. 87,286 مصاب و 1,029 قتيل في المدني. بالنسبة للجيش, الجيش الكيان نلقاو 6,424 جريح و 970 قتيل, واللي هي الحقيقة أنا شخصيا أعداد نشوفها مجانبة للصواب وللواقع يبدو أن
0: احنا كنا ديما نقولوا في على مسؤوليتك أضرب في ثلاثة أقل ما يمكن.
2: أنا عسكري فيش كلام
0: أقل ما يمكن ديما أضرب
2: عدد الجرحى, تحب تلقى عدد القتلى حط اقسم على ثلاثة. هذه قاعدة نشوف الحرب العالمية الأولى والثانية والحرب الكل تلقى ديما المعادلة واحد على ثلاثة, دونك يكذبوا ومش صحيح.
0: هذه الحصيلة البشرية. كي نحكيو مستشفيات, كي نحكيو مدارس محمد, كي نحكيو بنيان غزة, قداش الحصيلة؟
3: نحكيو على تقييم شامل مشترك بين البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي اللي هو منشور في أفريل 2026 وغطى الأضرار اللي صارت حتى تكشي الأكتوبر 2025. نحكيو على الخسائر الاقتصادية, أضرار مادية مباشرة حوالي 35.2 مليار دولار, خسائر اقتصادية واجتماعية 22.7 مليار دولار, إعادة التكلفة معناتها
4: والتعافي
3: العمر, إعادة الأعمار 71.4 مليار دولار خلال 10 سنوات. هذا اقتصاد غزة يعني معناتها انكمش بنسبة 84% انتيجة الحرب. بالنسبة للمدارس ثم 518 من أصل 564 مدرسة تضروا, نحكيه على نسبة متاع 91
0: من 564 مدرسة تضروا 518 خاطر الناس هذه أول ما تضرب المدارس
3: بيان سور اللي هي النسبة متاع 91.8% من بينهم هذوم الكل 432 مدرسة أصيبت بشكل مباشر في غزة. المستشفيات حتى كشي الأفريل مقعد كان 19 مستشفى بركة يخدم. وبالنسبة للسكن 371,888 وحدة سكنية, نحكيه على أكثر من 60% من سكان غزة فقدوا المساكن متاعها.
0: فلا شردوا أكثر من 60% من الغزاويين. نحكيه على حرب قائمة, شوفوا الحصينة, شوفوا الدمار اللي توجد. محكمة العدل الدولية في هذا كابتن
5: والله شو هو صار معنى من تداعيات حرب 7 أكتوبر. قلوا حرب معنى غزة ضد العالم, معنى ويفودي لافيريتي, معنى حركة جهادية معنى ايش من تداعيات وتعديات كبيرة. ولكن تداعياتها أول مرة المحكمة الجنائية الدولية تحكم على أول مرة في تاريخ تحكم على مسؤول صهيوني, تحكم عليه بالملاحقة.
2: هو قفرين سمارت لا جالانت
5: وبعدش بعدش خلطوا الخيم يحب يسميهم هذوكم اللطف منهم هذوكم الزوز اللطف منهم اللي عندهم القلب اللي عندهم شيء فهمتي سمارتيتش ولا اسمه الآخر
2: بنكفير
5: ومعنيه بنكفير. ولكن اللي لاحظته أنا وقتها اللي كل المؤسسات اللي تكونت بعد الحرب العالمية الثانية معالم جديد مؤسسات جديدة وهي بعد الحرب العالمية الثانية غنيمة كبيرة بالنسبة للأربعة على خمسة بلدان الكبار أمريكا فرنسا إنجلترا وكيكي دوتر ماليا وروسيا زادة كيف فهمتني ولا تبقى احنا فرحنا قلنا ها وكذا والمحكم ولكن جينا نشوف اللي ترامب بداها بشوي بشوي اللي في دومينو نحى كل المؤسسات نحاها الكل حتى كل المؤسسات اللي كانت تعاون في في في افريقيا في كذا حتى في نحن فما كذا كنا نحى وسيدي وتخل من اتاك هجوم كبير وكبير جدا على هذه المحكمه وادت وادى هذا الهجوم يعني هو مش مستعربين خاطر هو ماهوش مشارك ما هو مش مستعرف لا هو لا لا لا الصاينة مش مستعرفين بها معني ادت في الاخر الى اتهام الرئيس اللي هو خان اسمه ناقض كم ساعة رئيس المحكمة
0: كريم خان
2: المدعي العام
5: اتهموه بالتحرش وتمموه بكذا وحكم عليه ونحاوه وحاجة أخرى كل ما واحد يجي ضد الإبادة وضد كذا وضد كذا شو يدخل عليه شكونه هو أول حاجة كان عنده رصيد بنكي انتهى ينحيله الكارد فيزا ينحيله كذا ينحيله كذا معناها سو كيفي صارت صار معناها هجوم على كل من هكا حقوق الإنسان وحقوق كلها مشيت في الواحد خاطر كما قال واحد طليان سي قاضي طليان كبير ياسر نعرفش مرة بعث لك بشولي قال مافيوزيزاسيون دو موند ما معنى قال لك المافيا وقت تجي تضرب شكون تضرب القضاة والمافيا كي تجي شكون تضرب تضرب لي جورناليست المافيا انسي دو سويت والمافيا وقت تجي شكون تعمل تمشي تحكم فك المواطنين باش يعطيهم اسمهم معناها نسيتها باللغه العربيه معنيناش دونك ولكن هذا متداعيات سلبيه جدا بالنسبه للقضيه الفلسطينيه اليوم مره اخرى قريت اخيب حاجه بالقضيه الفلسطينيه هي النسيان الناس كل نسيتها تكلموا بصراحه معناها حتى كالمؤسسة اللي عملها وتوني بلير هو طلب توا من الفلسطينيين إذا ما زالوا فما فلسطينيين باش ينحيوا اسم فلسطين من من

0: تضليل الإعلامي اللي صار ولقاء واللي مازال قاعد صاير حتى توا بعبوغ على اللي صاير في المنطقة، لكن زاد رغم الدمار ورغم التشريد ورغم القصف والجوع والضرب فما أبطال كانوا في المقاومة، لكن زاد فما أبطال وصلوا صوت غزة من غير ما يبرمجوا باش يوصلوا صوت غزة، فما أبطال حكاياتهم قاعدة تتحكي والدور وما زلت باش تتحكي، باش نلقاو عليهم أفلام وباش نلقاو عليهم مسلسلات والتاريخ باش يحكي عليهم. اخترنا ثلاثة حكايات اليوم باش نعاودوا نحكيوهم لكم حكاية بحكاية، باش نحكيو شوية آخر على وائل الدحدوح مع هاني، ويمثل واحد من تنحكيو قداش من صحافي استشهد في قطاع غزة، باش نحكيو على روح الروح، باش نحكيو على أبيضاني وشعره كيرلي. هات نبداو بالأبيضاني نورس.
1: نهار السبت 21 أكتوبر 2023 وفي خضم القصف على غزة، كانت عائلة فلسطينية تلوج على طفلها يوسف ولد 7 سنين آخر العنقود اللي كان معروف في عائلته بشعره الكيرلي وجهه الأبيض والحلو. والده هو طبيب، كان يحكي اللي يوسف كان ديما يسأله على وقتش يروح من الخدمة باش يقعد معاه، وأول ما يدخل يجري عليه يبوسه ويعنقه، وحتى صباح استشهاده قال عائلته يلا نحضنوا بعض حضن عائلي، وكأنه كان حاسس أنه بشي غادر. بعد القصف بدأت الأم تبحث عليه بين المصابين وكانت تتردد، يوسف شعره كيرلي وأبيضاني وحلو، وينه حبيبي؟ الأب تعرف على ابنه من ملابسه قبل ما يلقاه في المشرحة بين أفراد من عائلته. الأم رغم قسوة اللحظة أصرت تشوف صغيرها وتبوسه قبل الدفن. يوسف ما بقاتش قصته مجرد اسم أو رقم بين الشهداء متاع الحرب، بقات صورة الطفل كان قبل ساعات يطلب حضن عائلته، ثم تحولت آخر صورة عنه إلى صوت أم تبحث عليه وسط الركام وتقول شعره كيرلي وأبيضاني حلو، وينه حبيبي؟
0: شكرا نورز. كان طبيب موجود في المستشفى والطبيب هو اللي تعرف على جثة ولده يوسف الأبيضاني اللي شعره مزيان واللي هو مزيان واللي هو واحد من آلاف الأطفال الفلسطينيين، آلاف اللي مازالوا باش يزيدوا يستشهدوا منهم في ظل هالصمت القاتل الرهيب وفي ظل النسيان اللي كان يحكي عليه الكابتن. من يوسف نحكيو على جد واحد من آلاف الغزاويين، راجل كبير بجبته بلحيته، راجل كانت تصويره اللي كانوا يخوفوا بها برشا الصهاينة، لكن بكلمة بوصف خلى العالم الكل يعاود يخزر من نول وجديد لك الجد الفلسطيني والجدة الفلسطينية والحن اللي موجود في غزة. محمد
2: نحكيه على الجد الفلسطيني خالد نبهان، معروف بأبو ذياء وحفيدته صغرونة ريم، ريم التي عرفت عالميا بروح الروح. الحكاية ذي ولت إحدى أبرز وأكثر اللقطات المؤثرة اللي لخصت المأساة الإنسانية في قطاع غزة بين أحداث طوفان الأقصى. الحكاية ذي تعديت بزوز مراحل كبار اللي هما الوداع الأول والوداع الأخير. الوداع الأول واللي خرجت فيه الجملة الشهيرة روح الروح كان في نوفمبر 2023، وين انتشر مقطع فيديو اللي بكى الملايين حول العالم، ظهر فيه الجد خالد النبهان وهو حامل الجثمان متاع حفيدته ريم اللي عمرها 2.5 بعد ما استشهدت رفقة خوها طارق بقصف إسرائيلي استهدف دار متاعهم في مخيم انصيرات وسط قطاع غزة. الجد ما كانش مصدق اللي الحفيدة متاعه ماتت ومعنده توفيت، بحكم هو كان متعلق بها برشا، كانت هي ميتة عنده في يده هو يحمل فيها وقاعد يردد روح الروح، هادي روح الروح. التعلق والذكريات حكيه في مقابلة صحفية وحكاية قديش هو كان متعلق بها برشا، وكانت ما ترقد كان في حضنه هو، وكانت مالية الدار بالحب وبالحيوية، وقعد حتى بعد ما ماتت هي قعد حاطت ليبوكل متاعها في الجب متاعه حتى لين استشهد هو، وكان الوداع له.

0: الأخير يوم 16 ديسمبر 2024.
1: وصورة تبسيمته هو شهيد دارة العالم الكل. كملنا من روح الروح نحكيه كذلك على صحفيين وعاملين في الأعلام. نزلنا عميد تعطيني خلي لي
2: تخيل باش نمشي الصحفيين خاطر هند رجب ضربت العالم كله راه
1: لا مش ماشيين للصحفيين من بعد باش نحكيوا على كوثر هنايا باش نحكي من هنايا باش نحكيوا على الاعمال اللي بدات ديجا تخلد وتتحدث عن 7 اكتوبر ما توف انا في راسي كان عندي باش نحكي على شو حكينا
3: الصحفيين نحكيوا على الصحفيين اللي استشهدوا نمشيوا مع هند
4: اللي وصلوا 212 صحفي من 7 اكتوبر 2023 حتى التو 212 بلغ الاعداد نتاعهم تم بعد ياخذوا اكثر تفاصيل لكن خلينا نحكيوا على الصحفي الرمز نحكيوا على وائل الدحدوح الصحفي الفلسطيني ومدير مكتب قناه الجزيره في غزه ما كانش خلال حرب غزه مجرد ناقل للاحداث بل انه اصبح واحد من ابرز رموز او الصحفيين الرموز اللي عاشوا الحرب ونقلوها في الوقت نفسه في 25 أكتوبر 2023. وبعد 18 نهار من بداية الحرب تحديدا كان الدحدوح يغطي القصف وقت اللي عرف أنه غارة إسرائيلية استهدفت منزل كانت لجأت له عائلته في مخيم سيرات. قتلت زوجته آمنة ابنه محمود بنته شام حفيده الرضيع آدم إلى جانب أفراد آخرين من العائلة متاعه. وحسب تقارير صحفية وصل عدد أفراد أسرته اللي تم قتلهم أو استشهدوا في الغارات 13 شخص بينهم 9 أطفال. بعد أيام قليلة الدحدوح يرجع للعمل متاعه رغم المأساة الكبيرة هذه. في 15 ديسمبر 2023 أصيب أثناء تغطيته قصف في خان يونس وقتها كان برفقة المصور الصحفي سامر أبو دقة. نقل الدحدوح للعلاج في المستشفى لكن زميله بقى مصاب سامحوني مصاب في موقع القصف وتوفي بعد تعذر الوصول إليه وإنقاذه. بعد هذا جاءت الضربة الثانية داخل عائلته نهار 7 جان في 2024 وقت تم استشهاد ابنه الأكبر حمزة عمره 27 عام وكان صحفي أيضا يعمل مع قناة الجزيرة في غارة استهدفت السيارة اللي كان يستقلها مع الصحفي مصطفى الثريا. خلال أقل من 3 أشهر فقد الدحدوح زوجته ابنه محمود بنته شام حفيده آدم ثم ابنه حمزة كما فقد زميله سامر أبو دقة وأصيب هو نفسه كما نعرف الإصابة متاعه. في جانفي 2024 غادر غزة عبر رفح إلى مصر ومنها إلى قطر لتلقي العلاج. قصة وائل الدحدوح حبيت نحكيها لكم ولتختصر مأساة الصحفي الفلسطيني في الحرب. راجل يحمل كاميرا والميكرو متاعه باش يتنقل باش ينقل للعالم معاناة الآخرين ثم يلقى روحه هو عائلته جزء من المأساة هذه. ومع هذا وصل الدحدوح الخدمة متاعه وأصبح رمز للصمود المهني والإنساني وسط الحرب. خلينا نسمع وائل الدحدوح شنو أول كلمات اللي انطق بها وقت وصلوا الخبر متاع استشهاد عائلته.
5: الذي حدث أصبح واضح هو مسلسل استهداف للأطفال والنساء والمدنيين. نحن كنا نتحدث عن الغارات بأكملها وكنت قد رصدت منطقة اليرموك وتحدثت أيضا بعد عودتي من هذا المكان المدمر عن الغارات الإسرائيلية التي يعني استهدفت كل المناطق بما فيها منطقة النصيرات. يعني كانت مع الأسف يراودنا بعض الشكوك بأنه الاحتلال الإسرائيلي لن يترك هؤلاء دون عقاب وهذا مع الأسف ما حدث. يعني هذه هي المنطقة الآمنة التي تحدث عنها جيش الاحتلال جيش الأخلاقي.
6: نستمد قوتنا منك وقلت شيء أن هذه الدموع
5: بالتأكيد يعني إحنا المصيبة كبيرة حقيقة خصوصا أنها بحق أطفال يعني ونساء لا أكثر ولا أقل.
7: معلش

0: معلش كما قال وائل دحدوح بدا شوية نفس كما قالت شيرين أبو عقلك كلمات مش يخلدها التاريخ صور أحداث بدأت تخلدها الوثائقيات السينما تحدثت عن 7 من أكتوبر الحكايات اليوم حكايات 7 من أكتوبر حكايات الشهداء كانت تروى تتصور تبث أمام تصفيق تاريخي من جماهير أكبر المهرجانات السينمائية. محمد شان شو قالت السينما ممكن أو المثقفون على 7 من أكتوبر؟
1: هو نبدأ بالسينما اللي هي كان عندها تأثير كبير في الحكاية هذه. نحكيه على الفيلم الروائي للمخرجة التونسية كوثر بن هنية صوت هند رجب اللي مبني على القصة متاعها هي والاتصال الهاتفي اللي صار في الحرب واللي هي تعتبر ذي من أهم الأعمال السينمائية اللي صار. ونحكي وزاد على برشا أعمال أخرى قاموا بها مخرجين مش كان يعني معناتها توانسة. نحكيه على From Ground Zero اللي هو مجموعة من 22 فيلم قصير المخرجين متاعهم 22 مخرج فلسطيني من غزة. نحكي وزادة على وثائقي آخر فرنسي اسمه غزة من 7 أكتوبر تعدى عام 2024 في الجمعية الوطنية الفرنسية ويتناول الوضع في غزة من بداية الحرب للمخرج أيميري كاغون. كذلك زادة باش نلقاو برشا أعمال موسيقية وبرشا أعمال فنية وتشكيلية. نحكيه على أغاني كما أغاني عدنان جبران بيفور أند أفتر غناية زيني. ثم زادة فنان تشكيلي كان مقيم في غزة منذ 7 أكتوبر كان يرسم بصورة شبه يومية الحاجات اللي قاعدة صايرة كل يوم في غزة. وصل عمل قرابة 500 عمل من الحاجات اللي هو عاشهم وقت اللي كان عايش في غزة.
0: واضح محمد عميد لهنا رؤية العالم الغزة سختو وقتها تغيرت برشا.
2: الحروب اللي يهم فيها مش النتائج تكتيكية خطر العباد هم إيموتيف العباد يشوفوا يتأثروا. لكن كيف نرجع شوية التاريخ نقاو اللي ما يبقى كان النتائج الاستراتيجية آخر كله يتنسى. الحرب هذه والدمار وكل شيء شوف الفيتنام 2 مليون معناها ماتوا في حرب فيتنام ضد فرنسا وأمريكا. النتيجة شنية في الأخر بعد الدمار اللي عملوه النابالم والسخط اللي عملوه في الفيتنام فتقهم بعضها دولة صغيرة رأي مش كبيرة. النتيجة هروب الأمريكان هروبا مذلا وتوى الناس كل تفكر المروحية آخر مروحية خرجت من يعني سايغون. النتيجة شنية اليوم؟ نتيجة الفيتنام دولة مستقلة ذات سيادة ومتقدمة جدا. هذا اللي مش يذكره توا التاريخ. نفس الشيء راه دائما حركة التاريخ هكا. إذن كيف يشوفوا 6 أكتوبر إيش كان يصير؟ 6 أكتوبر كانت القضية صفيت تقريبا الدول العربية أغلبها طبعت وكانت وقتها نهار 6 أكتوبر الحديث يدور على حول السعودية آخر معقل كبير ما زالت تتردد وقتها لكن الكل
0: 6 أكتوبر
2: وكانت برنامج كبير لتصفية القضية الفلسطينية نهائيا. نشوف الغزة غزة الناس يقولوا هاي تدمرت يا أخي هم كانوا عايشين دي كان سجن مفتوح كان يعطيهم راسيون ما بش يبقى حي الضوء في الكهرباء في الإسرائيلي الماء في الإسرائيلي الهواء في الإسرائيلي ممنوع عبارة ناس عايشة من غير كرامة في سجن. يقول هو اختار اما تورا ولا فورا اما نحركوا العالم ونشوفوا توا نتائج استراتيجيه. امريكا اللي كانت 95% يظنوا ان اسرائيل هي قلعه الديمقراطيه والحريه يعني عن هكا النمط الغربي في وسط عبد همجيين تقلبت الايه. نعاود نذكركم خروج امريكا وهزيمتها ما كانش عن طريق الجيش كان عن طريق انقلاب الراي العالمي ضد الراي العالمي والراي الامريكي خاصه شباب أمريكا هو اللي خلى
0: الطلابي الأمريكي
2: وهو اللي قاعد يصير توا
0: الرأي الطلابي
2: أمس في الأيام سامحني اللي جاء القنصل الأمريكي جاء في باش يعمل محاضرة في كلية من الكليات في نيويورك لقى القاعة فارغ خرجوا وخلوها خرجت الناس الكل الطلبة خرجوا وقعد وحده في القاعة
0: امريكا اللي صار فيها حاجات عمرها ما صارت.
3: جوستومون نحكيه على ارون بوشنيل، كان جندي امريكي في الخدمه الفعليه عمره 25 سنه، كان مختص في الدفاع السيبرني ضمن القوات الجويه الامريكيه يونايتد ستيتس اير فورس، التحق بالجيش سنه 2020. كان يعمل في وحده تابعه للاستخبارات والمراقبه والاستطلاع في قاعده سان انطونيو بولايه تكساس في 25 فيفري 2024. يعني علاش حكيت لكم عليه؟ بعد حوالي 4 أشهر من اندلاع الحرب إثر هجوم 7 أكتوبر، توجه مرتدي الزي العسكري للسفارة الإسرائيلية في واشنطن، وقبل ما يقوم بإشعال النار في نفسه قام ببث مباشر على الانترنت وقال أنه بصفته عضو في القوات الجوية الأمريكية ما عادش بعد الآن متواطئ فيما وصفه بالإبادة الجماعية، وقال عدة مرات فري بالستاين.
0: فري بالستاين كابتن.
4: ولا شو كل واحد، أنا من زاوية مش ناخدها معني
0: حقك
4: ولا ذكور دو فرحنا الناس الكل وكذا، ولكن كي تشوفك المشاهد تاع ولاد صغار ماش قديش من ألف من طفل مبتور الأربع أعضاء معني ومازالوا تحت الأنقاض، أنا نقول أن الفاتورة كانت معني كانت كبيرة برشا حق معني اللي مستقبل القضية الفلسطينية أن هنا نشوفوا فيها معني أن الإبادة مازالت متواصلة وأن الترانسفير مازال متواصل وأن هتشوفوا الأقصى شون يصير فيه تهويد الأقصى قدام أنظار الناس كل العالم والمسلمون هتشوفوا معنية في سسمة في الضفة الغربية كيفاش لأورد ذيك المجرمين يسيبهم نتنياهو وذوكم معنية يمشوا يحرقوا المزارع ويحرقوا ياخذوا الديار ويحرقوا الكراهب على مرأة ومسمع العالم أجمع ويكذب عليك يقول لك الإنجليز والله العظيم وتوزمنا احنا فهمتي نستعرفوا بإبادة جماعية وهي الطائرات نتاعو مازال تضرب. ماكرون حسبوله من 23 من حد من 23 لتوا 525 كيفاش نقولوا وحده اسلحه كارجيزون يقولوا
2: هكذا
4: شحنة اسلحه. والبارح في لوموند حاطينها راهو مش نقول لك بالمدافع بالدنيا بالانتليجنس ارتيفيسيل ويجي يقول والله انا مع معناها الدولتين دولتين انتهت هيك انتهت. بالنسبة لي أنا مش علي كذبوني أنا واقعي نشوف شو اللي قاعد تداعيات انتع الأمور هذه 7 أكتوبر سوريا وليت محتل اليوم يقولوا أن باش يمنع نتنياهو من الانتخابات باش يعمل تروا ديفيزيون ولا شنو ويدخل دمشق في ساعة
0: وقالها
4: مش ادخل دمشق معنى كل شيء يعني زد ترامب عطاها كل شيء سامحني عطاها الجولان عطاها القدس عطاها كذا وهو ترامب صهيوني أكثر من صهيوني
0: واضح. طلياني أخبارنا وراجعين في ناس ديوان
5: خليك قريب فيم وراجعين
6: عسلمة get ready with me bon plan. أول حاجة نجبو تليفون المكتوب ولا الساك
7: by the way لازم تكون أريدو
6: نشريو فورفي انترنت على ابلي ماي اوريدو نخلصو بالكارت بانكير اند جيس وات
8: اوريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على ابلي ماي اوريدو
9: اوريدو طور عالمك.
10: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال
11: اما كي تتقص عليك الانترنت
10: تولي دفيبري حتى تجيك جلوبال نت فيبري تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفريد راكوردمون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد دفيبري.
12: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار كونيكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنش تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونيكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار.
13: ماكسبوك 5 جي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر جربها وحفلها في الدار
14: عندك اورانج.
15: ديوان اف ام على فرد موجة
16: آخر الأخبار الحصرية تقارير مواكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان اف ام صوتكم.
17: ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز
14: موجز السادسة مساء ديوان فام عسلمة. سبل تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي بين تونس والهند وتطويره لا سيما في قطاعي المناجم والطاقات المتجددة محور لقاء جمع اليوم كتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي والشوشان بسفيرة الهند بتونس ديفياني خبراغاندي. وكاتب الدولة يؤكد بالمناسبة استعداد الوزارة لتوفير الإحاطة والمرافقة اللازمة لدعم الشراكات بين المؤسسات التونسية والهندية والعمل على مزيد استقطاب الاستثمارات الهندية إلى تونس، فيما جددت السفيرة الهندية حرص بلادها على مواصلة تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع تونس وتوسيعها لتشمل مجالات اقتصادية جديدة تخدم المصالح المشتركة للبلدين وفق ما ورد في بلاغ لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة. وفد عن مجموعة سهيل بهوان العمانية تؤدي زيارة إلى تونس لاستكشاف فرص توسيع أنشطتها نحو منطقة شمال أفريقيا مع اهتمام خاص بتونس باعتبارها موقعا استراتيجيا للاستثمار وتطوير الأعمال، وفق ما أكده نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة الشيخ سالم سعد بهوان خلال لقاء جمعه اليوم بوزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ. ومن جهته وزير الاقتصاد سمير عبد الحفيظ يؤكد استعداد الوزارة والهياكل المعنية بالاستثمار لتوفير الإحاطة والمرافقة اللازمتين للمجموعة العمانية بما يساعدها على استكشاف فرص الاستثمار المتاحة وتجسيد مشاريعها في تونس في أفضل الظروف وفق بلاغ صادر عن الوزارة. منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو بتونس تشرع بالتعاون مع الإدارة العامة للمصالح البيطرية في تعبئة 70 طبيبا بيطريا من القطاع الخاص لتعزيز جهود الوقاية من داء الكلب ومراقبته. ومنظمة الفاو توضح في منشور أن هذه الخطوة تهدف عبر أيام إعلامية وتحسيسية إلى تحسين معارف البياطرة للقيام بدورهم في سلسلة المراقبة الصحية وتطوير تبادل المعلومات بين المهنيين الميدانيين والمصالح البيطرية الرسمية. والي قابس رضوان نصيبي يسلم اليوم شعارات موافقة صادرة عن البنك التونسي للتضامن لإسناد 15 قرضا لفائدة أصحاب مشاريع باعتمادات جملية تفوق 452 ألف دينار. كما تولى الوالي تسليم 14 عقد استغلال لمحلات بالقرية الحرفية بقابس لفائدة 14 حرفيا ومؤسسة حرفية في إطار دعم الناشطين في قطاع الصناعات التقليدية وتوفير فضاءات ملائمة لممارسة أنشطتهم وتطويرها وذلك في إطار أيام الشراكة والاستثمار. عدد مطالب الإسعاف الاستثنائي للسكن الجامعي بولايتي قفص وطوزر تبلغ نحو 4418 مطلبا في حين لا تتجاوز شغورات المتوفرة 562 سريرا وفق تأكيد المدير الجهوي لديوان الخدمات الجامعية بقفص الأزهر العرجي، مشيرا إلى تواصل قبول مطالب الإسعاف الاستثنائي لتمكين الطلبة الذين أعادوا توجيه الجامع من سكن وإتاحة فرص إضافية للطلبة من ذوي الحاجة أو الحالات الاجتماعية الصعبة.
17: مسيرة العودة الجامعية في 2025 هي أول مرحلة هي عملية سكان الطلبة. بالنسبة للسناء وصل لدرجة هوية خدمة جامعية حوالي 4418 المطلب، منهم 3831 لجهة قفصة و587 لجهة توزر. الطلبة المقيمين حاليا 3364 بنا الطلبة تو في مرحلة تحديد الشغورات. قام ديوان الخدمة الجامعية بإصدار بلاغ لقبول مطالب الإسعاف، معناها تلقيناه. مرحلة أولى تم تمكين الطلبة اللي عندهم إعادة توجيه من التحقق بالبدايات باعتبار الأولوية في السكن وبسداد درس ملفات لتمكين بقية الطلبة منها اللي عندهم أولوية والحالات الاجتماعية من سكن استثنائي، مع العلم أنه راو ما نجوش نستجيبوا العدد بكل عدد المطالب يتجاوز عدد الشغورات. المهم أنه توفر لدينا بعض الشغورات إن شاء الله نفرحوا بها بعض الطلبة والعائلات.
14: وفي الشأن الدولي، فرنسا تستدعي اليوم السفير الإيراني لديها على خلفية ما وصفه المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية بأنه حملة تضليل إيرانية استهدفت حركة احتجاجات تلمذية في فرنسا. رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشيد محمد العليمي يقول اليوم أن عملية فجر اليمن ماضية نحو تحقيق أهدافها وأن القوات المسلحة اليمنية ستواصل أداء واجبها حتى استعادة مؤسسات الدولة واستكمال تحرير البلاد.
16: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
18: احنا صوتكم في ساقس
16: على 91.2
18: على 91.2
16: ديوان فام.
18: كل كل ما يهم السبور. سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات. معنا ما يفوتك شيء. تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان FM صوتكم. فلاش سبور. فلاش سبور.
19: مساء النور للناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. المنتخب التونسي لكرة القدم تراجع 4 مراكز في تصنيف الفيفا صادر اليوم 4/7 أكتوبر. المنتخب الوطني أصبح يحتل المرتبة 61 عالميا بعد زوز تعادلات المخيبة ضد أوغندا وبوتسوانا. منتخبنا يصبح 10 إفريقيا خلف المغرب، السنغال، مصر، كوديفوار، الجزائر، نيجيريا، الكاميرون، الكونغو الديمقراطية والمنتخب المالي. منتخب المغربي تراجع للمرتبة 7 عالميا في محلة البرازيل في المرتبة 6. في المقابل التوب 5 مونديال، منتخب إسبانيا كالعادة في الصدارة، يليه الألبي سيليستي، الأرجنتين، فرنسا في المركز 3، إنجلترا 4 ترتيب، والمنتخب البرتغالي يتقدم إلى المركز 5 عالميا. رسميا الرابطة الوطنية لكرة قدم المحترفة تقرر إعادة مباراة مستقبل المرسى والنجم الرياضي الساحلي من الجولة 4 من الرابطة المحترفة الأولى لكرة قدم بعد اجتماع اليوم. الرابطة اعتبرت قيام المستقبل الرياضي بالمرسى بخطأ إداري أثناء اللقاء بالقيام بتغيير دون إذن حكم الساحة. نذكر أن المباراة اللي دارت باستاد عبد العزيز الشتيوي انتهت بفوز القناوية 1-0. إدارة النادي الأفريقي سطرت برنامج الرحلة المقررة إلى الكونغو الديمقراطية لمواجهة تي بي مازيمبي في إطار ذهاب الدورة التمهيدية الثاني من دوري أبطال إفريقيا. من المنتظر أن بعثة الأفريقي تسافر من تونس نهار 4/14 أكتوبر عبر رحلة عادية في اتجاه مدينة لوبومباتشي مرورا بإسطنبول ثم إثيوبيا قبل الوصول إلى الكونغو الديمقراطية قبل أيام قليلة من موعد المباراة المقررة نهار 17 أكتوبر 2026. الفريق باش يخوض حصة أولى لإزالة الإرهاق في إثيوبيا ويقضي الليلة في أديس أبابا ثم حصة أخرى لنفس الغرض عند الوصول إلى الكونغو يوم الخميس قبل خوض الحصة التدريبية النموذجية على أرضية ملعب المباراة قبل يوم من المواجهة. تجدر الإشارة لأن المهاجم الدولي محمد صادق قديدة باش يكون ضمن المجموعة المتجهة لبومباتشي في خطوة تؤكد جاهزيته للمشاركة في المواجهات القارية أمام مازيمبي في حين يغيب عن مباراة اتحاد بنغردين لمواصلة برنامج العلاج الطبيعي والاستشفاء بعد الإصابة مع المنتخب الوطني. الهيئة التسييرية للقوافل الرياضية بقفصة أعلنت تعيين أيمن مخلوف مدربا جديدا للفريق. تركيبة الإطار الفني الجديد للقوافل سمير عبيدة باش يكون مدرب مساعد، نوراني قفصية باش يكون معد بدني، حسام كعباشي مدرب حراس المرمى، مع تذكير أنه مخلوف يخلف في تدريب القوافل المدرب فرحات زروق. نمشيو للجولة 4 من منافسات البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة. مباريات حاليا نادي الفريق الملعب النابلي، بالنسبة للاتحاد المونستيري ضد النادي الرياضي بحمام سوسة، النجم الراتسي ضد اتحاد الأنصار، شبيبة المنازة شبيبة القيروان، الدالية الرياضية بجرومبيريا ضد النادي السفاقسي، نجم حلق الواد يواجه النجم الساحلي، واللقاءات منقولة على منصة ديوان سبور. ختام بنتائج 4 مباريات ودية دارت فجر اليوم. أبرز مباراة كانت في المونيمونتال أمام 85,000 متفرج وداعية الأسطورة البولغا ليونيل ميسي. أرجنتين فازت ضد بنين 3-0 في مباراة سجل فيها ميسي هدف وقدم 2 تمريرات حاسمة وعزز رصيده كهداف تاريخي لمنتخب الألبي سيليستي. بعد 21 عام ميسي يعتزل اللعب دوليا مع منتخب التانجو. أبرز إنجازاته مع منتخب بلاده هو مونديال 2022. بالنسبة لبقية الماتشوات، لوس كافيتيروس كولومبيا فازت ضد بيرو 2-0، الولايات المتحدة فازت ضد كندا 1-0، وتريكولوري مكسيك فازت ضد تشيلي بـ2-0. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوان FM.net. كان معكم قدور في لمنس كل، وتحية تونس.
20: القيروان، باشا وسليانة على 103.2
21: على 103.2
20: ديوان FM.

0: 26 دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للسبعة. شكرا على المتابعة. باش نحكيو في أول ساعتنا الثانية على الغرفة الفتية الاقتصادية التونسية. كنت تفكروا عم ناول حكينا على المؤتمر العالمي للغرفة الفتية الدولية 2025. حكينا وقت على مؤتمر جمع وفود من مختلف أنحاء العالم وأسهم في إبراز قدرات الشباب التونسي على التنظيم والقيادة والمشاركة الفعلة على المستوى الدولي. وروحنا فرحانين نهارتها الناس الكل يوم زيدا بشكل نحكيوا على النجاحات والاستحقاقات الشبابية التونسية مش فقط على المستوى الوطني والمستوى التونسي, نحكيوا على المستوى الدولي والإقليمي. سعيدة باستقبال مرة وإحنا مرة أخرى بحضرنا محمد داود, نحكي لكم على الشاب التونسي عمره 35 سنة مهندس في موارد الأرض والبيئة خريج المدرسة الوطنية المهندسين بصفاقس, المدرسة اللي احنا نحبوها برشا في ناس الديوان وديما نحكي على الكفاءات اللي تتخرج من المدرسة هذية. الترشح السنة حسب الغرفة الفتية الاقتصادية التونسية الترشح باش يكون للشاب التونسي محمد داود رئيس الوطني السابق للغرفة هذه لمنصب نائب رئيس تنفيذي للغرفة الفتية الدولية جي سي اي 2027. نحكيو على تولي منصب مهم بعد شو نقولوا تفاصيله. محمد مرحبا بيك في ناس الديوان.
1: شكرا لك سماح, مرحبا بيك ومرحبا بجميع مستمعي ديوان اف ام وخاصه برنامج ناس الديوان.
0: مرحبا بيك محمد. علاش تحضر كل عام في ناس الديوان؟ قل لي السر المباشر. اي
1: الحمد لله, هو
0: علاش تختار ناس الديوان؟ اي
1: مؤشر باهي. اولا لاني انا كما حكينا العمل فات من الولاي متابعين نتاع ناس الديوان هذا اولا, ثانيا الحمد لله كون كل عام عنا جديد
0: الحمد لله
1: وهذا مؤشر باهي وان شاء الله كل عام نجيو
0: ان شاء الله
1: مادام عنا جديد ومادام
0: ان شاء الله ديما بحدنا جديد. السنه هو ترشيحك محمد داود لمنصب نائب الرئيس التنفيذي للغرفه الفتيه الدوليه. اش معناها سي على المنصب هذا؟
1: المنصب هذا هو تقريبا النيميرو 2 في الغرفة الفتية الدولية جي سي اي في العالم الكل.
0: فوالا
1: الجي سي اي فيها مكتب تنفيذي متكون من 5 أفراد يكونوا منتخبين اللي هو الرئيس العالمي اللي يشرف على كل المنظمة هذه في العالم كله, وعنده 4 نواب تنفيذيين كل نائب فيهم مسؤول على قارة. فما قارة أفريقيا والشرق الأوسط, أفريقيا تكون مع الشرق الأوسط, آسيا, أوروبا والأمريكيتين.
0: احنا ولدنا ان شاء الله باش يكون مشرف على منطقة افريقيا والشرق الاوسط داخل الغرفة الفتية الدولية. نحكيه على 29 دولة.
1: أيه.
0: نحكيه على اكثر من 20,000 شاب وشابة اعمارهم بين 18 و45 سنة. خطوة تعتبر عملاقة بالنسبة للغرفة الفتية الاقتصادية التونسية محمد.
1: صحيح سماح, هي خطوة عملاقة, تشريف كبير, وجاء بعد جهد متاع مش محمد داود
0: فقط. برافو برافو.
1: جهد المنظمة التونسية الكل اللي عندها سنوات تشتغل. طموحاتنا كل مرة تكبر. جينا قبل حكينا على مؤتمر افريقيا سنة 2022 نظمناه في تونس.
0: صحيح.
1: بعد الأحلام تاعنا كبرت ونظمنا المؤتمر الدولي كما قلت مؤتمر العالم يولي يعمل بصراحة نجاح حتى فاق التصورات تاعنا احنا ومزلنا لليوم وشوفوا في
0: حكينا شوية قديش من وفد من مختلف أنحاء العالم كان شارك في المؤتمر العالمي اللي نظمته بلادنا.
1: أي المؤتمر العالمي شارك في أكثر من 3,000 مشارك من أكثر من 100 بلاد مختلفة. أوه. فيهم 1400 ياباني كنت فكر حكينا عليه الموضوع هذا. دونك الناس بصراحة لليوم معناها مازلنا نشارك واحنا في المؤتمرات وفي المناسبة الدولية. كنا في اليابان في شهر ماي من أجل مؤتمر آسيا والناس اليوم تحكي بتونس والناس ما زالت اليوم معناها تقولنا يعطيكم الصحة على الكونغري اللي عملتوه. ما زالوا كيف يشوفونا قلنا عسلامة وما زالت أغنية سيدي منصور والأغاني التونسية موجودة حتى في اليابان سمعناها في دول أخرى. واللي حاشا تفرح أكثر سميح كوني فهم الناس رجعت لتونس معنا من بعنا عام رغم اللي كمان الكونغري ثم يرجع بعائلته. أي نعم. وفما اللي رجع من اجل الزفير واللي كونيكسيون اللي هو عمل لهم وقت اللي جاء الكونغري, وفما اللي يقول لي راني ما جيتش توا ما راني باش نعاود نجي. هذه حاجه بالحق تفرحنا برشا برشا وتاكد اللي احنا نجحنا.
0: كيفاش تترشح لمنصب نائب رئيس التنفيذي للغرفه الفتيه الدوليه؟ كيفك شكون يحكم شكون يقول احنا نجم نترشح؟ اي حد ينجم يترشح والا فما قواعد؟
1: ممتاز. الغرفه الفتيه الدوليه الجي سي اي تعطي كل بوزيسيون سنه واحده, ما عندكش حق جد لأن هي ايكول نتاع فورماسيون بالطريقه هذه, تعطيك بوزيسيون عام تعطي فيها اللي تنجم وتخلي مكانك لغيرك. هذا البرنسيب العام. بالنسبة لنا احنا نجاح الكونغري كان فارق وفارق جدا، لانه تونس ما خدتش المنصب هذا منذ اكثر من 20 سنة. فنجاح الكونغري، وهنا نحب نعرج على حاجة، راهو المؤتمر العالمي ما نجحش بالغرفة الفتية التونسية كهو. راهو كان ذكر حكينا عم ناول الدولة شاركت معانا
0: المجهود الامني المجهود
1: ممتاز جدا. راهو نحكي لك من وقت مرة رفيقي 2022 اللي صار في تونس حتى 25 ثلاث سنوات، واحنا معناها نختمو
0: تحضر.
1: نحب نجدد الشكر نتاع المؤسسة، رئاسة الجمهورية، رئاسة الحكومة، الوزارات المتداخلة، كل ما يحبش نسمي خاطر تبكل أكثر من 10 وزارات
0: داخلية.
1: ولكن أهم أكثر بالحق نحب نشكر بالذات وزارتي الخارجية اللي عملت مجهود كبير حتى عن طريق السفارات وتسهيلات الفيزاوات وحكينا فيها عم ناول، وكذلك وزارة الداخلية اللي عملوا معنا مجهود كبير وكبير جدا طوال فترة حتى الناس انبهرت، قالت التنظيم هذا بالحق حاجة
0: في مستوى عالي. حتى مشكلة
1: بالعكس الناس
0: ربي الناس جاوا القاوا بيوتهم ودنيتهم
1: قاوا كل شيء، الناس لقاوا كل شيء، والناس راحت
0: نظام
1: اي نعم بالنظام والابيوز، ونقلنا 3000 شخص من من من سونتر فيل حتى المرناق، ونرجعوا وبالتامين وبالامن نتاعنا لليل كملنا جميع المناسبات اللي صارت. وكان كيما حكينا عملنا
0: قداش قعدوا العباد هذوما 3000 شخص؟
1: 3000 شخص قعدوا اسبوع
0: جمعه
1: من يوم الثلاثاء وصلوا يوم الاحد بدات المغادره، ولكن اكد لك اكثر من نصفهم راهو جاوا قبل وراحوا من بعد لتونس، هم حتى اللي جا مش روحنا لحد وزاد، واللي فرح كونه مش فقط تونس العاصمه، راهو الناس مشات المطماطه، الناس مشات الجرب، الناس مشات القروان، الناس مشات لتوزره خاطر عملوا
0: الرشاش وسالونا كلهم انتم نظمتوه.
1: لا البارتي توريستيك تون يقول لك كيفاش صار، احنا عندنا في 24 ولايه تبارك الله شبابنا موجود، عندنا 4000 شاب ناشط.
0: نحكي على الغرفه الفتيه الاقتصاديه التونسيه هي اللي نظمته
1: اكزاكتومون. شنو يصير مثلا انت غرفه توزر نقول تحتضن شباب من اليابان، من مش عارف من كوريا، من كولومبيا، من من المانيا، تقولوا راني انا رانا توزر عنا وعنا وهزوا توزر تروا عملوا كيف كيف صفاقس قاب الجربه قيس على الولايات الكل. ف صارت حركة مهمة جدا وطبيعة في زياراتهم، فما زيارات تكون سياحية فيها بطبيعة بارتي اقتصادية وثقافية والناس
0: شاخت.
1: واللي فرح كان شوف الفيسبوك متاعنا متاع جي سي اي اللي فوتو دو بروفيل كل تبدلت في اسبوع متاع ناس من برا، اللي هو ممكن تكون حاجة بسيطة لكن تفرح تشوف واحد
0: رمزية
1: من
0: جدا
1: أنا من
0: رمزية
1: بيرو
0: جدا
1: تصويرته من من تونس، حاجة مهمة برشا
0: ولا.
1: وتأكد كوني الناس روحت فرحانة. النجاح هذا النجاح هذا الكبير خلى يعني الجي سي اي تقول تيان هذوما الناس نجحوا في التنظيم هذا اللي هو نعاود نقول بالشراكه بين تونس بين الغرفه الفتيه التونسيه والدوله التونسيه. فقالوا اوكي تونس من حقها وتنجم ترجع تاخذ منصب اللي هو كيما قلت لك.
0: هما اللي اقترحوا انه تونس
1: احنا
0: تترشح
1: احنا طلبنا وقبلوا. هما قالوا لنا فيك بليزير انتم تسحقوا عن جدار المنصب هذا الغرفه الفتيه التونسيه.
0: مرحبا محمد داود، من انت؟
2: حلو
1: حلو
0: معناها شكونه محمد داود؟ كيفاش تعملهم؟
1: انا شاب تونسي خريج مدرسة العمومية كما قلنا ساعة وكلية مهندسين بصفاقس في مجال موارد الأرض والبيئة.
0: لا احكي لي من لو المكتب وين قريت؟
1: مدرسة عمومية
0: صفاقس. سمي لي المكتب.
1: مكتب جوهر اللي هو مكتب مربر برشا في صفاقس ومتميز ويعطيهم الصحة المعلمين اللي قراوني الكل.
0: تحية ليهم.
1: بعد قريت في عددية البستان.
0: ألا
1: بعد قريت في معهد محمد علي يسمى صفاقس ليسي سونتر.
0: أيوة.
1: بعديك قريت بريباراتوار سنتين في البريباراتوار، بعديك قريت كيف كيف في مدرسة المدرسة الوطنية مهندسين صفاقس.
0: فوالا
1: والباركور هذا يعلمني برشا الحقيقة. بعدها انضميت غرفة فتية تونسية
0: من وقتاش؟ من 2012 دونك تنشط في المدرسة الغرفة الفتية الاقتصادية التونسية تقريبا عندك توا قريب نعمله 15 سنة. مهندس في موارد الأرض والبيئة.
1: إيش
0: معناها مهندس في موارد الأرض والبيئة؟ شو تعملوا شو تخدموا وين نلقاكم من بعد؟
1: هما
0: ما باش نجيبك انفيتي في حاجه
1: تخرج تعرفها في
2: بيئة.
1: معناها موارد الأرض والبيئة يقولوا جيولوجيا.
0: فوالا
1: موارد الأرض الماء الغاز البترول الريزرفوار الامور هذيك الفوسفات اي حاجه موارد الارض احنا موجودين. انا تويكا التخصص نتاعي كان موارد الارض اكثر اويل اند غاز يعني النفط والغاز ولكن البارتي الاخرى في
0: الديبارتمنت هي البيئة
1: الاويل اند غاز. اي توا تخرجت ولكن بالحكم النشاط نتاعي في الغرفه وغيره خليت الديسيبلين نتاعي يكونش معناها محصور في حاجه بركه. كانت تفكر في 2015 صارت كريز بترولية صغيرة.
0: أيه.
1: كثرت من السكيلز متاعي فدخلت نخدم في دومين
0: بترولية
1: لكن مش كالمهندس اللي أنا قريته.
0: أيه.
1: دخلت من دومين آخر يسمى السلامة المهنية.
0: أيه.
1: طورت من القدرات نتاعي في الدومين هذايا وليت نقري من بعديك جاتني اوبورتونيتي في افريقيا كمدير تكوين في ناشونال اوفشور انستيتيوت اوف امريكا اند اوستراليا في الكاميرون. مشيت وامنوا بالقدرات نتاعي وكنت مدير التكوين في المعهد هذا.
2: برافو.
1: نفس الشيء
0: مدير التكوين في المعهد. شنو اسمه؟
1: المعهد الوطني. أي. الامريكي الاسترالي لشركه بتروليه.
0: المعهد الوطني الامريكي الاسترالي للشركات البتروليه.
1: كنت مدير التكوين فيه.
0: فلا.
1: من بعده هو انتقلت للخليج كيف نخدم مهندس. بديت مدير تكوين كيف نفس السيكتور نشرف على التكوين لي زومبلوي نقولوا احنا العمل في الدومين نتاع
0: مجال البترول والغاز
1: البترولي. من بعد تم انتدابي من منظمة كبيرة برشا اللي هي تشرف على تدريب شركة بترول في العالم الكل. معناها أي شخص يخدم في الدومين هذا لازم يقرأ كلكو فورماسيون معينين في الدومين هذا يكونوا سيرتيفي من عند أورجانيزم هذا اللي اسمه OP2 اللي كنت نخدم قبل في لي سونتر واللي زاستيتيو اللي قرروا لي فورماسيون نتاعو هو. فتم انتدابي باش نكون أوديتور دونك تو العمل نتاعي مراقب مدقق ندور في افريقيا والشرق الاوسط الكل على لي زاستيتيو بترولير نوديتيهم. أيه. كانهم متطبقين القانون.
0: نعمل
1: الاوديت نتاع لي زاستيتيو
0: ايوا
1: بترولير كانهم متطبقين للستاندار العالمي
0: المواصفات العالمية
1: والمواصفات نتاعنا احنا نتاع نتاع الاورجانيزم هذا اللي عملوه شركات البترول الكبيره. ما هو ياخذوا الاكريتاسيون وينجموا يكملوا يقريوا.
0: أيه.
1: كان ما هماش موافقين نجموا حتى يتم سحب الرخصه نتاعهم.
0: ما قرار منك نجم تسحب الرخصة.
1: نعم.
0: في أي مكان في الشرق
1: في أي مكان في أفريقيا والشرق الأوسط الخدمة. وكنت أول غير بريطاني يدخل الشركة.
0: أول غير بريطاني
1: يدخل في المنصب هذه في الشركة هذه.
0: توت ناسيوناليتي كونفوندو.
1: الشركة هذه كانت يعني
0: كان بريطانيين كانوا يخدموا فيها. أنت أول غير بريطاني موجود اليوم كمراقب في الشركة العالمية هذه. أعطيني تصفيقة كبيرة برشا.
2: وشوية تصفيق.
0: ونحب نقول لكم عليه سألتوا أنا محمد داود من أنت يا محمد؟ لأنه ما شاء الله كيف تشوف التربية والأخلاق والتواضع. ساعات تقول ما به. كيفنا هذية رسالة لكل شاب تونسي قاعد يسمع فيه. شفتوه محمد داود ولد المؤسسة التونسية العمومية ولد المؤسسة التربوية التونسية العمومية. قرأ على روحه أمن بالمهارات متاعه. ما وقفش ظهر اللي انت دقيت على برشا بيبان.
1: عملت عام شمر 2015-2016
0: قعدت عام بطال
1: ولكن قعدت نشط مع الغرفة باش نطور من الامكانيات متاعي
0: ومن المهارات
1: باش نقعش محصور فقط يا نمشي نخدم مهندس جيولوجي سينو مشت الدار الساسي
2: ولا
0: لعب ريه ساكسيس ستوري
2: في القمة.
0: ما برمجناش بوزيتيف فايبس جيتنا بوزيتيف فايبس بحدينا. ريه ساكسيس ستوري نحبها رسالة لكل حد قاعد يسمع فيها للجان الشباب. راهو البيبان محلولة مشكل في تونس في العالم الكل. فقط تأمن بروحك وتأمن بالمهارات متاعك وحتى كل مهارات ناقصة طورها أمن اللي انت تنجم تقدمها مش حتى بالمهارات والسكيلز اللي عندك توا موجودين. دونك تقريبا لو سي في هذي يتماشى جدا مع انك تكون مشرف. انت مراقب على روحك.
1: انا مراقب
0: اوديت في الشرق الاوسط وافريقيا. تنجم تكون يعني سي ان بروفيل بالنسبه ليهم نتصور ايديال. ماني راه ماهيش مزيه وتحيه اليوم يعطيهم صحه. اما سي ان بروفيل غاغ بالنسبه ليهم باش يلقاو حد عنده ممكن السي في هذايا يعني.
2: مش استرالي مش انجليزي مش امريكي.
1: اكزاكتلي. هو الامانه راهو تم معنا المنصب هذاك الغرفه الفتيه التونسيه. انا نشكر باش الغرفه الفتيه التونسيه اللي اختارتني انا باش نمثل تونس. هذه حاجه مهمه راهو لانه شرف كبير بالنسبه لي. رانا عندنا 4000 شاب عندنا بوكو دي جون اللي عندهم اللي عندهم سكيلز. انا ممتن برشا الغرفه التونسيه.
0: وراه محمد ربي يسامحوني محمد راهو يعمل في برشا ايفور باش يتكلم بالفرنسيه خاطر سيره وهو الى في غير الانجليزي
2: عنده الحق.
0: دونك كل شيء راهو في راسه بالانجليزي يجيب لنا في شويه كلمات بالفرنسيه باش ما يتكلمش بالانجليزي. سيد عميد نعرف تحبهم لي بروفيل هذوما.
2: زوز دروس كبار برشا.
0: اي
2: الدرس الاول
3: الرجل ما قعدش يستنى في الدار، يستنى في الوظيفة برشا، حتى أكثر من درجته هو الثقافية، كمل هانو قاعد في الدار يستنى حتى يجيبوا دقته، هاي هاي هاي هاي نجيب لك خدمة، ولا يحتاج. شفت السيركوي اللي عامله دقدق البيبان، مشى الغرفة الفتية اللي هو باب من البيبان، خاطر الإنسان اللي هبط يديه الدرس الثاني. قلت تونس ما فيهاش كفاءات، نسمع فيه يتكلم أكثر جملة، وأنا نعرف اللوبيات نتاعهم ونعرف، يقول لك التونسي الوحيد اللي مش تونسي الغير غير خاطر هذوكم راهو كشال وكطرح هذوكم، فهمتي يا جماعه؟ ما هي منين العالم باركين على العالم، ما يخلوش حتى حد يتنفس، كي يدخل معاهم تونسي دليل على ان البلاد هذه ولاده، وانه معاهم بورقيبه حط منظومه، وهذاك اش نحبه بورقيبه، نحبه على خاطر حط منظومه المفروض تتواصل تتواصل، لان في تونس فيها كفاءات مش موجوده في العالم مجمع، وعندكم برشا امثله تاع اطباء وبرشا امثله تاع معناها علماء كبار في العالم، كي يخرجوا يظهروا كي يخرجوا يظهروا. وحتى ولدي هذايا تو تسمعوا ان شاء الله في المستقبل شنو البصره باش ياخذها، نتمناه بركه، نتمناه بركه في اخر مطاف يرجع ينفع بلاده اللي صرفت عليه
1: ان شاء الله.
3: لا لا بالحق صرفت عليه، خد خطر، انا راه دين، انا بيدي كنت نجم راه نمشي حتى انا، لكن فما دين دين دين على بلادي اللي قررتني صرفت عليا، في الاخر نرجعوا باش الكفاءه هذه نحطها لاجمل بلاد في الكره الارضيه اللي هي بلادنا.
1: صحيح انا قلت لك سيد العميد، راه كل تونسي تغرب خاصة عمل المجتمع المدني وخدم بينيفول بلاده، راه ديما عنده دين ويقول ان شاء الله يجي نهار نرجع.
4: اكيد ليه شو حبي البترول دي يعني؟
1: ان شاء الله ان شاء الله لاباس.
3: ما عادش عندنا برشا،
1: فما شويه كريز ان شاء الله.
0: انا انت بديت حكيت قلت كل تونسي تغرب، نحب رساله من عندك للشباب التونسي، شنو تقول
1: الشباب التونسي؟ نقول له حاجه، كوني راهو الدوله مستحقه للشباب اللي يخدم بلاده، مش فقط كموظف ولا راهو كل واحد فينا عنده واجب تجاه بلاده، تنجم تقول أترافير الغرفة التونسية ولا أترافير عديد الجمعيات الموجودين، حاول صلح، راهو الإصلاح يبدأ منا احنا، كل واحد كي يبدأ يصلح من روحه، كل واحد كيف يبدأ يحاول يغير حاجة صغيرة، راك ساعات حاجة بسيطة تقول هذه راهي حاجة بسيطة مش تغير حد شيء، لا أنا نغير وانت تغير وغيرك يغير، نجمو مع بعضنا نغيروا حاجة كبيرة برشا. وهذاك اللي علمنا احنا دجا في الجي سي اي، ورانا قاعدين نستقبلوا معناها برك الله 4000 شاب، نحاولوا نعلموهم الاشياء هذه، التغيير يبدا من
0: قلت نبداو برواحنا،
1: نبداو برواحنا،
4: ما يغير الله بنفسه
3: يا باب قوم حتى يغيروا ما بين انفسهم.
4: سامحوني
0: بي توا الترشح صار محمد بي، كيفاش الترشح هذايا ما كيفاش يولي محمد داود اليوم نائب الرئيس التنفيذي للغرفه الفتيه الدوليه؟
1: بي احنا
0: قلنا شكون رشحك
1: الغرفه التونسيه،
0: شكون شي قبلك
1: اكزاكتومون؟ الغرفه التونسيه اختارتني انا في جلسه عامه، وبارك الله فيهم جميع الناس اللي صوتوا، بارك الله فيهم. اللي صار كونه في الكوت ديفوار في ماي صارت مؤتمر افريقيا والشرق الاوسط، وفي المؤتمر هذا انا انونسي كان مش فقط بالحضور نتاع الغرفه التونسيه، كان موجود السفير التونسي بارك الله فيه، كان موجود كيف كيف فما رجال اعمال وفما تونس الناجحين في الكوت ديفوار، جبناهم وساهموا معنا في الانونس هذا، وتم الاعتماد بتاع الترشح، والحمد لله كونه بعد مفاوضات كبيره وحكينا مع الناس الكل، الترشح هذا يونيك، يعني ترشح وحيد بالنسبه لقاره افريقيا والشرق الاوسط، اللي هو حاجه مهمه برشا، تنقص علينا برشا تعب من بعض وبتاع
0: ما تربحنا
1: تصويت
0: ربحين معنا
1: اكزاكتومون. وشوف وراه اسم تونس هنا مهم جدا، ولا تونس احنا معناها في الجي سي اي خاصة ما ندخلوا في اشياء كما كما نكونوا ضامنين ربح 100%، رانا تونس ما ندخلوش في بعديك في صوت معي وضدي، ندخلوا اذا كان ضامنين ربح 100%، وهذاك اللي صار، والحمد نشكر مرة اخرى
0: يعني الناس. هو اليوم نحكي ولا الترشح الوحيد لمنصب نائب رئيس تنفيذي للغرفة الفتية الدولية على منطقة افريقيا والشرق الاوسط،
1: هذا هو اللي صار
0: الحمد لله. مبروك محمد
1: ان شاء الله،
0: مبروك
1: تقولي مبروك في نوفمبر، بارك الله فيك. مبروك
0: لا ما حاجة اخرى في نوفمبر الشرجة بحذانا
1: ان شاء الله،
0: نحكي ولا شو النجم نعمله
1: ان شاء الله.
0: يعني اليوم وانت نائب رئيس تنفيذي للغرفة الفتية الدولية، شو الافاق؟ شو نجمو نعملو شو الإضافة اللي باش تكون سيني باغ محمد داود. كان شرف كبير لي محمد انك ديما تكون بحذايا سي ان اونور. انت مثال على التوانسة اللي نحب كل يوم نقدموهم في الإعلام، كل يوم نحكيو عليهم، كل يوم نقولوا رانا نجمو ننجحو ونقدموا ونطيروا ونقدموا قدام. شكرا جزيلا
1: شكرا لك
0: محمد داود، تحية كبيرة ليك. فاصل ورجعنا.
5: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7.
6: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
7: رجعت الشتوية.
6: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

0: الفن يكمل معاك لنص النهار. أوساخ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البغانورمال ملا تبع بولعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسموهم شاك سمدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7.
2: الستة 41 دقيقة، تحية لكم وين ما كنتوا، شكرا على المتابعة. شوي خلينا نمشي وكويز أغاني خاطر أنا راني سيدة المخرجة نادية إن شاء الله ربي يعينها عليها. السيدة المخرجة على طلباتنا في المباشر، خلينا نقولوا كانت هذه بوزيتيف فايبز. ولهنا طلياني فما مساج نجم نقولوه بعد الكلام كنا نسمع فيه من محمد داود مثلا؟
3: والله ساعة خليه إذا الاستثناء أنا نقول الحق الاستثناء خاطر نابغة هو وعنده المؤهلات باش خليته معناها العالم الغربي يختاره، معناها مش إنجليزي مش أسترالي كذا. أتمنى أن يزمنا نفهمه رأوا العالم تقدم ويزمنا نعطيه معناها نعطيه شانس أو قالك راني قعدت عام، أنا قعدت بيت قعدت عام شمير رأوا
2: وشوف العمل الجمعياتي قداش مهم. قال لك انا كي قعدت ان شومال مشيت للغرفه الفتيه فما برشا راهو عمل جمعياتي مهم يسقل المواهب، ممكن يحلك بيبان جديده، يعرفك على ناس. بربي كما قال بكري العميد نو كروزي با لي برا، ما تكتفش ايديك، نعرف صعيب اما حاول.
3: هو عنده شخصيه ان با لا شي المرسو،

0: كويز أغاني مقبل تقرير نورز المشراوي.
1: مش كل واحد يقعد قدام الميكرو يخلي صوته يسكن في قلوب الناس، ومش كل صحفي رياضي ينجم يكون صحفي شامل يفهم في الرياضة، في السياسة، في المجتمع، وحتى في الناس. يعرف قديش يشد الحكاية من تفاصيلها الصغيرة ويعطيها معناها الكبير. هيني البرامي صحافي رياضي، صحافي شامل، أما هيني أكبر من مهنة متاعه، خطر فما ناس تخدم في الأعلام وفما ناس تولي هي الأعلام. قدام الميكرو تلقاه حاضر في التقديم، حاضر في الكرونيك، حاضر في الضحك، حاضر في ناس الديوان. حضوره أصبح حاجة من روح البرنامج، تخلي ناس الديوان ككرونيكور. أما ما طولتش الحكاية باش يولي واحد من الناس اللي نستنيو فيهم. نفهموه في الرياضة، أما اكتشفنا معاه اللي الصحافي الحقيقي ما يقفش على اختصاص. والناس اللي تعرف هاني تعرف اللي ورا الصحافي والكرونيكور والإذاعي فما إنسان حنين برشا. اليوم 7 أكتوبر مش كان عيد ميلاد هاني الصحافي، اليوم عيد ميلاد إنسان ولا جزء من عائلة، وعائلته ما وقفتش عند الدار، خاطر في ناس الديوان زادة عنده عائلة، عائلة يمكن ما جمعهاش الدم نفسه، أما جمعتها العشرة، الضحكة، الوقت، التعب، النجاحات، وحتى الأيام الصعبة. عائلة تحبه، تضحك معاه، تختلف معاه، تستنى في الكرونيك متاعه، تسميها النمس وتفرح كي تلقاه حاضر، تحس بغيابه كي غيب، خاطر بعض الناس غيابهم يتسمى غياب، أما وجودهم يعمل برشا فرق. وهاني واحد من الناس هذوم. عائلتك الأولى خلت لك رسائل خاصة جدا.
2: ابني الغالي، كل عام وانت بخير، ربي يحفظك ويوفقك ويسعدك، وان شاء الله نراك في اعلى المراتب.
3: هاني عزيزي حبيب ماما، ان شاء الله كل عام انت حي بخير، ان شاء الله الجاي خير، يا فرحة عمري يا فخري، ان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى يا بابا.
4: جويز انيفرسير اخوي الغالي، وان شاء الله كل عام تحي بخير وربي يعطيك ما تتمنى، وان شاء الله عام كله فرح.
5: هاني روحي، ان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى، وان شاء الله ربي يفرحك، كل عام انت حي بخير، حبك برشا برشا، وربي يخليك لينا، وان شاء الله كل حاجه تحبها توصل لها يا ربي. انا فخوره بك برشا برشا،
6: كل عام انت حي بالف خير، ربي يخليك لينا، ونحبك برشا وتوحشتك برشا برشا.
1: أما عائلتك الثانية، فريق ناس الديوان، حبت تقول لك كلمة من القلب. هاني في عيد ميلادك ما نتمنيو لك شي كان النجاح، نتمنيو لك الراحة، نتمنيو لك أيام حلوة قد الأيام اللي عطيت فيها الفرحة لغيرك، نتمنيو لك ناس تحبك بنفس الصدق اللي تحبيها الناس. عيد ميلاد سعيد هاني من كل واحد في ناس الديوان، من الناس اللي عرفوك كزميل وبعد الوقت ولينا نعرفوك كأخ، كصاحب، وكجزء من يومنا. يمكن الكاميرا والميكرو جمعونا، أما العشرة هي اللي عملت العائلة. أما اليوم نحبك تعرف حاجة واحدة وعمرك ما تنساه، وإذا نهار تغيب نستحقوك، وإذا نهار تتعب نقلقوا عليك، وإذا نهار تفرح نفرحوا معاك، وهذا بالضبط هو معنى العائلة. كل سنة وأنت مشرق، كل سنة وأنت بألف خير، نحبك برشا.
0: هابي بيرثداي هاني الابراهيمي، ان شاء الله كل عام وانت حي بالف خير. هاني في بالون سيني اليوم،
7: في بالون سيني،
0: هل تتوقع ان تنسير عيد ميلادك؟
8: لا
7: هابي بيرثداي،
0: كل عام وانت حي بالف خير، ان شاء الله ربي يحييك الفنسيلو، ان شاء الله ربي يفضلك، زيد على عائلتك ناس الديوان نحبوك برشا هاني على كالعادة. أول الداعمين سيد العميد توفيق ديدي، أنفخ
8: أنفخ الشوف،
0: يلا يلا هني سلم
4: في البيت،
0: كل عام وانت حي بألف خير هني. النمس النمس توا كبر شوية، كبر عام، يلا جويو هني، إن شاء الله زادا كل من اليوم عيد ميلاد، ونقولوا إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير، ربي يفضلكم لبعضكم، حبوا بعضكم، حبوا بعضكم في الخدمة، في العائلة، في الدار، في الأصحاب،
7: يلا
0: ميكويش أمنية
7: أمنية،
0: ويلا هني يلا هني يلا يلا فعلا رب عليك هني.
7: هابي بيرثداي
0: الجاتو، شكرا محمد على الجاتو، محمد سعيد تحية ليك، شكرا نورز على التقرير. مفاجأة هني، صدقت لي احنا نسيناه،
8: محلية هو صغير عينيه بكل هذا كي
0: نمس نمس منونه
8: كل هذا كي لسه ما عينيه مصلي عني،
0: صدقت لي احنا نسينا،
4: اي صدقت
7: حابينك تصدق اخر وقت،
4: شوف بيلي بالرسمي
0: تغششت شوية الداخل،
7: غضت وروحه
0: غضتك شوية،
9: يمكن هكا
0: حسيتها كتعديتي نابيرسو قلت احنا عائله وصحاب وقراب
9: وكل كريستيان سي اليوم زاد جات مع 6 اكتوبر اللي هو على غزه والكل وانت جا عملت جمله

0: كنتش نحكي في ناس سبور على حفلة مايكل جاكسون 1996 باش نقول لك مايكل جاكسون تو في القبر والمنزة طاح معناها
1: ان شاء الله يجي
2: خير. انا مش مسلم
0: ان
1: شاء الله يجي خير
2: مش مسلم. نحب نعرف سر البارابلوية اكل الرز توا من وقت المغرب وانا نستنى شنو التفسير تاعها. ما حبش يقول لنا على شنو حكايتها اسحاب الروز هذيك ما عرفش سرها.
3: اصلا عاد نظموا كان غادي يهزني معاك نفهم الحكايه.
0: جوست نحب نقول حاجتين. حاجه الساعة لعائلتي اللي سمعت تو الحقيقه الحقيقه هي مولات العامل
1: لا يصدقني الفكرة فكرة سامح مفتاح
0: الفكرة والتنفيذ
1: رفيقة الدربة
0: الزوز الثنائي معناها صدقتني لأن نسيتوني بالرسمي. ثاني حاجة نحب نشكر عائلتي معناها وميرسي على كلامهم الكل. خدي جاب عثوا لدي مساج وكلموني معناها الكل من الصباح ملي قمت معناها من النوم الكل حاجة قمت عليها. زاد نحب نشكركم انتم برشا فردا لكلكم منك انت سماح لنورز للكابتن العميد كل حتى الدكتور محمد ونادي وإيمان اللي زاد عامل تمثيلية علي البر بالرسم يشوف
1: نادي الخبية الشمع.
0: أنا في اللحظات الذمرة وساعات يمكن شوية من الحشمة وشوية زاد أنكم فاجأتوني من القشمة عنها الكلام اللي نجم نعبر به. أما زاد نحب نقول لكم عيشكم على الأخر
1: احنا نحبوك برشا
0: حتى نحبكم على الاخر ولد. وكنت نسمع في التقرير معناها ما نقولكش الدمعه باش تهبط ما حسيت حاجه الحقيقه.
1: وينك يا دكتور باش يقولك صفر رقه واحساس
0: حسيت حاجه معناها على الاخر وفاجئتوني في الاخر باش ما نطولش برشا. يعيشكم الكل وميرسي بوكو وراكم صحيح وقت قصير كنت نجي معاكم ساعات عم نور قلت عم نور
1: العشره البرا طويله ما في
0: لونتين اول عام نحب نقول لكم ميرسي بوكو وراهو عشرتكم كبيره برشا وعشرتكم بالنسبه لي انا تعني لي كأني عندي سنين كأني عندي سنوات طويلة وأنا معكم وربي يفضلكم ويفرحكم كل كم فرحتون
1: إن شاء الله ديما فرحان. إن شاء الله ديما فرحان إن شاء الله ديما صادق ونقي. أنت إنسان صادق الصدق اللي يعمل لك في المشاكل النقاء اللي يخلي فما شوية عبيد ما تحبكش أما هذا اللي يخليك أنت هذا اللي بش يخلي منك شخصية ما تشبهش غيرها. صحابك اللي باش يكونوا صحابك في حياتك باش يكونوا صحاب الحق
0: وهذا الموجود.
1: الناس اللي ما تحبكش انت من العباد اللي تعرفهم وتفرزهم دونك تستبق وما تخافش منهم اي سواء ان جورناليست بوليفالون كيما انت كون صحفي مجالات المهارات نتاعو لا محدوده
2: متعدد الوظائف
1: متعدد المواهب والوظائف وربي فضل لك العائلة وانا راني نحبك برشا
0: حتى انا نحبك برشا
1: انت انسان صادق جدا ياس نحب الصدق
0: ومدامك وصلت عرفت انا كيفاش بالضبط من داخل ديجا معناه الفات انك تحبني خاطر كان الناس اللي حبوني بالرسم يعرفوا انا شنو من داخل خاطر انا نحبش نقول كلام هكا ما لا أجيد هكا التملق
1: نوميس
3: لا أجيد
4: نوميس
1: لا يحكي على طبيعته هو إلي كم ساعة إلي أنتي سي كلكان دونتي
0: ما كنتش نتوقع مثلا تو الناس القراب مني يعرفوا بالكدا أنا معني كيفاش طبيعتي مي أنتي الحقيقة سامح بالذات الكلام اللي قلته تو ما كنتش نتوقع أنك تعرف طبيعتي للدرجة هذه
3: نعد الله خير
0: يمكن زاد فرصة كما قلت أنتي انا يمكن من معني واضح معني نحب نحب ونحب وعبد عادي ما نكره حد مي عبد عادي عبد نحب ونحبه دونك ميرسي بوكو في الاخر باش ما نطولش
1: ان شاء الله ربي يكثر احبابك
0: وربي يخليكم
1: ويبعد عليك الناس اللي ما تحبكش
0: امي
1: وكل عام انت حبيبي
0: ويخليكم انتم ليا ويخلي الناس تحبك
1: وربي يفضلك لينا
2: وين مولود
1: تصور محلاه
2: وين مولود
0: مولود في سيدي بوزيد
2: ولا في النمسا
1: محمد غني لنا حاجه
3: لاني
1: اي
3: والله ما نحبش نغني حاجة أما باركونتر نحب نهدي له لا لا لا يعني ما أنت ما نحبش نغني مثلا غنية هكا ولا غنية هكا ولا غنية هكا أما ثم غنية أنا نحب نهديها له اللي هي غنية بهاء سلطان يا صاحبي كاني موجودة
1: صاحبي يا صاحبي أما أعطيني أنت حاجة من عندك غني لي حاجة
3: غني له على
1: برا يرحم والديك يا محمد غني حويش
3: ربي سامح انزل يا جميل على الساحة وتمخ

0: Happy birthday to you. La la la la la.
1: Happy birthday هني ابراهيم يا نمس العميد العميد ده قص شويه راه خزر لي هكا في الريونيون قال سامح له اليوم عيد ميلاد هني
2: وانا هذاك من غد بديت نصدق فهمت
3: معاك هو صدق كي انا حسيت
4: ديروا يخدموا
3: معايا انا وهيك عملنا فيلم ونسينا
4: هو صدق هني اليوم حكينا في كل شيء خاطر
1: ظنيت الا في العيد ميلاد
4: حكينا في كل شيء راه ما فكري نحكيو في الف حاجه والرا فيه وجهه وكا فهمت هكا مقلوب معناتها وما قلت لك لا جوايوز انيفرسير لا

0: واحنا اومود اغنيه تعطيني كويز اغاني يا نديا.
1: كويز اغاني.
0: كويز اغاني نبداو مع العميد. يلا عميد.

0: سيد العميد اغنيه هذه
1: لا هذه نورس قالت لي نادي انا قلت العميد وحدك هيك
0: انا قلبي عليك زياد برجي
2: لا لا نعرف زياد برجي
1: قالت لي شبيك قالت لي راهي نادي نورس
2: قعد بيت انا ما ندلهمش
3: مش منك خايف انا والله انا خوفي علي
1: قولي لي شكون نادي
3: خايف عن قلبك تتخلى واكثر من هيك انا قلبي عليك
1: سيدة المخرجة تقولي الغنية جيل محمد
4: أبا
1: هاي
2: هاي هاي
1: ظهر لها اللي أنت باش تلعب معنا
4: اليوم لأول مرة
1: هاي هاي
0: كيفاش ما تعرفيش يا مولى الكويس
2: نورمال عادي
1: بالعادي بالعادي من طول
3: من طول ما بفكر فيك مش
2: انا جيش نتكلم ويا قلبي من طول ما بفكر فيك من طول ما بفكر فيك
1: لو
2: مشكور
4: محمد ثروت
1: محمد ثروت
2: محمد شكون
4: ثروت
2: نورمال ما باش يكون موجود هو سنا في مؤتمر الموسيقى العربية بالقاهرة اللي هو يعني معناتها المهرجان اللي قاعد يصير كل عام
1: ولي علي الحجار سنا قال مانيش باش نحضر على خاطر البيجي الوي للفرقة متاعي ماهوش ملائم أول دورة من مهرجان الموسيقى العربية في مصر ما يحضرش فيها علي الحجار
2: شاركت فيه أنا ثم يعني معناتها مسابقة فيها ما مختاروا حتى صوت من تونس
1: حتى صوت
2: أي
1: مش مشكلة عليش.
2: ما نعرفش اما ما اختاروا حتى هلا. صوت من تونس حتى بيس انسترومنتال من تونس زاد
4: غريبه برشا
2: اللي هو مؤتمر بي. عمره من عام 1932 معناها
1: اعطينا توا اغنيه للعميد
2: ورده
1: لا تونسية
2: تونسية
1: اي
2: ذكرى محمد
1: لا
2: مش جدد هذا مسؤول بالرمضان أساسا
1: أي هيني هيني عرفها
4: شكون
1: ميلالة
4: مش عارفة بس مالك
2: تاع شكون يا تاع شكون يا نمس
4: تاع
2: اللي غنات مع شوقي بالعيد هذيك
1: نجاة عطية
2: نجاة عطية
4: اغنية معروفة أكثر حتى
2: علاش خرجت ما بال خرجت
4: باللحن
1: ميلالة يلا لوين نمشي وتوا نادي نمشي للطليني
2: هاي في اخر ماتش واحد تاهم شوية
1: خليهم
2: دخلت بعض الدنيا هاي ولد بلادي ولد بلادي أمير الترب
1: هاي
4: برافو طلعنا الاغنية
2: لا الغنية صاحبي خويا هو لا
1: اي صديق الكابتن
2: والله صديق الكابتن حتى ولد خوه ولد خوه زاد طالع عنده صوت
1: احمد تحياتي
2: صديقنا بي
1: ما تحطناش الغنية خلي محمد يدندنا يلا
2: لا عاد حط لنا منها شوية عاد مثال تحط لنا شوية بربي
1: شو
2: بيها ذا مولاي علاش خاطر دخلة متاحي غنيها مش رمضان
0: هذيك
1: عزيز نفسي
0: يوم اللي
1: افترقنا
0: كان الهوى

0: نفسي
1: على اسمك بي
2: مع انك قلبي جرحني
3: قلبي وجعني
2: عدي
4: ما بتسمح لي
3: كمان ايطاليين يتسمى طلعرا
5: هاي
3: لحقيقة برافو لإيطاليا كمل لي بغنية للنمسا هاي
1: ترى صعب ويش عليك
3: غنية بين الغنية
1: لو
3: عارف هاي
1: سهلوا لي سهلوا لي للفنان طلع
5: ذكرى محمد
1: ذكرى محمد
3: لا
1: وردة وردة
3: لا أقعد ذكرى أرجع شوي
1: نرجع شوي
3: قد ذكرى وردة
5: نعطيوها شوية
3: اي تونسية
5: لطيفة
3: العفاوي
1: اه لطيفة العفاوي بحبك
6: بحب في غرامك
1: بحب في غرامك
3: غلا
1: بلا اي كلامك
6: بحب في غرامك
5: ربي معها
3: رسالة كل امرأة تونسية كلام مش بيحوج يا طالين
1: يا ابيض
3: يا ابيض يا اسود
1: الجريمة يلعب فيك
3: لكن مش رمادي
5: مش موجود
1: مش موجود
5: لا لا موجود
3: نادية تقول لي يلزمني توا غنية للعميد ثم غنية للعميد توا
5: اون اورجونس اون اورجونس مطلوبة من الله
7: شوف دوز انديز سيد العميد الحب وحاجة في الليل هكا الروها
5: شوف النجوم ولا القمر ولا
7: يا حبك عامل فيا
3: يا حمار
5: يا حمار حالة
7: حبي

0: شكرا على المتابعة قبل غدا إن شاء الله في نفس التوقيت. دي سي لا سامح مفتاح قولكم نحبكم برشا في لمنا.
1: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ7.
2: ديوان ديوان ديوان FM
1: على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. ديوان FM صوتكم. ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
3: موجز السابعة. ديوان FM عسلمة. وزارة الداخلية تفيد بأن المباني المتداعية للسقوط محور متابعة يومية من قبل مصالحها المركزية والجهوية والمحلية بكامل مناطق البلاد، لا سيما ولاية تونس الكبرى ومعتمديتي تونس المدينة وبسويقة، ملاحظة أنه يتم توجيه تنبيه لمالكي العقارات المعنية لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ودرائية الخطر للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، وبالتالي استصدار القرارات المستوجبة ومنها قرارات والإخلاء وفقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل. وأوضحت في رد على سؤال كتابي لنائب أمل المدب حول ما آل المباني المتداعية للسقوط بنهج عامر بي من معتمدي تونس المدينة، نشر على الموقع الرسمي للبرلمان، أوضحت أن بلدي تونس شرعت في حصر البنايات المهددة وضبط قائمة في ذلك، ودعوت اللجنة الثلاثية المتألفة من ممثل بلدي تونس وممثل الإدارة الجهوية للتجهيز وممثل عن المعهد الوطني للتراث للقيام بالمعاينات الميدانية وأعداد بطاقات وصفية وتصنيف درجة خطورة كل عقار. 3 مؤسسة صناعية تونسية تنشط في الصناعات الغذائية والعلف المركب واللوجستيك تتحصل على شهادة إيزو 14001 المرجع الدولي في مجال أنظمة الإدارة البيئية. وتندرج هذه الخطوة حسب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي جيزات في تونس في إطار توجه المؤسسات الصناعية التونسية نحو اعتماد ممارسات أكثر استدامة وتحسين أدائها البيئي بما يعزز قدرتها التنافسية ويواكب المتطلبات والمعايير الدولية. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ استعرض مع المدير الجديد لمكتب مجموعة البنك الدولي بتونس أليكس كريمر برامج العمل للفترة القادمة وسبل توطيد التعاون الجاري بين الجانبين. وفادت وزارة الاقتصاد في بلاغ لها بأن اللقاء مثل فرصة لتدارس سبل تنويع مجالات التعاون المشترك وتعزيز التنسيق بما يساعد على تحسين نسق تنفيذ المشاريع الممولة من قبل البنك في تونس، مشيرة إلى تقديم الوزير لتهاني المسؤول الدولي بمناسبة تولي المهام الجديدة. في العالم، المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين يحيى سريع يعلن أن قوته تمكنت من استهداف 11 تجمعا من تحشيدة العدو خلال 24 ساعة الماضية في مناطق جنوبي باب المندب والسقية وراس العارة والمضاربة. كما أن القوات العسكرية استهدفت تحشيدة العدو ب 11 صاروخا باليستيا مما خلف عشرات القتلى والجرحى من بينهم قادة ودمر عددا كبيرا من الآليات. المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة يقول أن المبعوث الأممي إلى اليمن اختتم أمس زيارة إلى واشنطن، بحث خلالها مع مسؤولين وخبراء آخر التطورات وتداعياتها الأمنية على المنطقة، مشددا على الالتزام الإقليمي والدولي بمسار سياسي أساسي لإنهاء النزاع في اليمن وتحقيق السلام والاستقرار فيه وفي دول الجوار.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.
4: سويا لاخت البرمجة الشتوية على كارت من الاثنين للجمعة.

وكل خميس وجمعة تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: حتى ترند مع ديوان ترانس ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل. على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل نظيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع، مساء النور والسرور. شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس، ان شاء الله تكونوا في صحه جيده. هذه في 60 دقيقه مشوارنا ينطلق معكم توا يتواصل حتى للتسعة متاع الليل كالعاده، عوده على هم الاخبار والاحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر باكثر تفاصيل. شنو هو باش نحكيوا الليله؟ شنو هي مواضيعنا؟ تعرفوا هذا بعد شويه. قبل هذا التحيه لكل مستعملي طريق السلامه للجميع، ان شاء الله يا ربي توصلوا سالمين غانمين. تحيه للناس اللي تسمع فينا في العمل، ربي يعينكم بربي ديما ديما ديما. نحب نحيي للناس اللي توا تخدم، فما ناس كبدت البوسطه نتاعها، فما ناس مازالت مواصله، وفما ناس تخدم هذيك هي خدمتها تخدم بالليل. ربي يعينكم ان شاء الله، ربي يعطيكم القوه جميعا. وتحياتي الجاليه التونسيه اللي تبع فينا في الخارج، الناس اللي في الكوجينه يحضروا في العشاء، برشا برشا نساء يحلوا الراديو بحذاهم وما يحضروا في العشاء. ربي يعطيكم القوه وربي يعينكم، شهية طيبة بالمسبق لناس كل. شنو باش نحكيو الليلة يا حسين؟ شنو هي مواضيعنا؟ شكون هما ضيوفنا؟ يلا تسويتا على عمق 30 مترا وبداخله ثعبان خطير، انقاذ فتاة بعد سقوطها في بئر عميقة، موضوعنا في فيسبوك. ما حقيقة الخبر المتداول بشأن إصابة تلميذ أثناء شجار جد أمام معهد ثانوي بعقارب، موضوعنا في فيدباك. في موقف إنساني دموع أم داخل محكمة تثير تعاطفا كبيرا وتحول دون إيقاف ابنها، فما هي التفاصيل؟ موضوعنا في اللكتوة. فلاحون يوثقون إصابة أشجار الزيتون بسل الزيتون والاتحاد يوجه نداء، موضوعنا في اللقرية. طلبت دجاجتين فجاءها الذهب، هبة من أهل الجزائر لإقامة حفل زفاف لعروس يتيمة الأبوين، موضوعنا في عليون. الناشط كريم عرفه يواصل بث رسائل الأمل ويبني الجسر رقم 12 في جندوبة، موضوعنا بأكثر تفاصيل مع كريم عرفه. ما هي الأغذية التي تحمي من مرض السرطان والتي يجب أن نتجنبها؟ موضوعنا مع الانفيتي دو جور. ومسلسل مصري يروي قصة عاملين في مطعم يعيشان مواقف لم تكن في الحسبان، نقترح عليكم الليلة في بون بلون.
2: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة، تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 مع هدى الورغمي.
1: حسام الدين الحرواني في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، هيفا بن يوسف فلا أشرف الرباحي، كنت تجيت الهدى الورغمي معكم، كنت ميكرو حتى لتسعة متاع الليل. فيسبوك نحكيه على الخبر الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة، وتم تداول أيضا صور الثعبان الذي كان رفقة هذه الفتاة في بئر. شنية اللي صار بالضبط؟ شنية الحكاية؟ شنية تفاصيلها؟ وقتاش صارت؟ كيف كانت عمليات الإنقاذ؟ ونطمئن على الفتاة هذية وعلى صحتها. نحكيه في الموضوع مع عضو المجلس المحلي بمعتمدية سيدي بوزيد الغربية سي صابر العبدولي. مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء الخيرات.
3: مرحبا بك اختي هدى، مرحبا بجميع الصحفيين والطاقم الاعلامي بديوان افهام، ومرحبا بجميع المشاهدين.
1: شكرا لفضلك، اهلا وسهلا. شنو اللي صار بالضبط في معتمديه سيدي بوزيد الغربيه؟ بالضبط نمشيو للمنطقه معاك، نحكي شنو هي المنطقه، شنو هي التفاصيل، وقتاش صارت الحكايه؟
3: بالنسبة للموضوع هذا، الموضوع هذا تم تداوله أمس مساء، حكاية الرابعة والثالثة الرابعة مساء بعماد الصدقية من سيدي بوزيد الغربية.
1: الصدقية
3: الموضوع أنه من الصدقية، الموضوع أنه العائلة هذه من ولاية مجاورة للتصحيح بالله راهو البنية اللي طيشت روحها بالبير راهي ماهيش من متسكن الصدقية راهي من ولاية أخرى مجاورة.
1: ما يهمش من ولاية مجاورة غريبة على المنطقة معناها مش بنت المنطقة وكهو فوالا هكا
3: ماهيش يعطيك الصحة ماهيش بنت المنطقة وديجا هما ثم عاملين فلاحيين يخدموا سيزوني عند الفلاحة لهنا بالميسرة كيما نحن نقولوا فهمتي هي والعائلة نتاعها تعرضت لعندها شوية مشاكل عائلية ما حاب ندخلش برشا
1: ما ندخلش في التفاصيل
3: عندها مشاكل عائلية مع ضغط الدنيا مع الخصوصية مع الخصاصة فهمتي مشيت نقزت في البير فهمتي
1: قديش عمر
3: والله ما العمر بالضبط تقريبا ماهيش كبيرة ياسر في الثلاثينات الاربعينات حاجة كبيرة 43 فهمتي تم اعلام الجهات المعنية الأمانة تحولت الحماية المدنية بسرعة الأهالي كانوا موجودين فم عمدة المنطقة كان موجود معتمد الغربية
1: معناها تم التفطن لأنه هي وقت اللي معناتها طاحت في البير تم التفطن للموضوع يعني
3: تم التفطن بحضور عائلتها وأختها وسسمه قريبها ولا خطيبها تم التفطن لذلك تم إعلام النيابة سسمه تم إعلام الحماية المدنية والحرس مرجع النظر تنقل السيد رئيس المنطقة مع السيد معتمد سيد أبو زيد الغربية عمدة المنطقة عضو مجلس المحلي ومع الأهالي البير الغرق نتاعو قرابة ما يفوتش 40 متر
1: اي معنى اكثر من 30 متر يعني
3: اكثر من 30 متر قرابة 40 متر
1: اي
3: نزلت
1: في الماء ولا ما فيش ماء
3: نعم ما
1: فيش
3: ماء ولا ما فيش
1: ما فيش ماء
3: لا ما فيش بئر بئر سقوي هو فهمتي ولا تلقى فيه كان الموتور من اللوطه مثلا فهمتي وقت اللي تحركت الحمايه المدنيه مع المسؤولية اللي حكيت لك عليها وتم انزال عون الحماية المدنية تفطل وجود ثعبان كبير حجم ثعبان كبير حجم ديجا الصورة نتاعهم الدولة
1: معناها الحماية المدنية مساكن باش ينقذوا الفتاة هذية من البئر يلقاو معناتها ثعبان لازم ينقذوها من البئر ومن الثعبان
3: يزم ينقضوها من سحم الثعبان أولا بعد تخرجي من البير
1: فوالا
3: تم قتل الثعبان فهمتي كيفاش واللي مثلا اختار عليه والحاج البير الحمد لله انه ما تمش مثلا ما لسعهاش ما لدغاش ما عمل لها حتى شيء فهمتي ولا
1: الحمد لله هاي الحمد لله
3: الحمد لله الحاج البير وتم اخراجها فهمت بسرعه فهمتي ولا مشكورين زميل الحمايه المدنيه تعبوا بصراحه
1: وعملوا
3: برشا فهمتي بحكم بير قديمه وش حتى مجهز بحاجه فهمتي تم اخراجها وفي الملاحظات وقت الخرج ثم كسر يعني واضح على مستوى اليد
1: اي
3: فهمتي ولا ديريك تعدوها لسبيطار سيدي بوزير تعمل الفحوصات الجميع اللازمه الحمد لله ما عندها حتى اضرار اخرى لا باس ربي يحبها فهمتي عملت عمليه على يديها فعيقه لا باس حتى مستقر جدا وان شاء الله تخرج في الايامات الذي
1: ان شاء الله ربي يحميها ويحفظها فوالا هذه هي الموضوع اللي دار على مواقع التواصل الاجتماعي فوالا على عمق 40 متر في داخله ثعبان خطير فوالا هذا هو الموضوع اللي دار
3: انت تحب نوجه اكبر
1: تحيه اذا كان فما ما غير ما ندخلوا في الاسباب والتفاصيل كان فما في اسباب علاش وشنو اللي صار اكيد عند القضاء الموضوع هذا يا سي صابر هكا ولا
3: الموضوع هذا يعطيك الصحه ما نجموش نخوضوا في اعلام ولا حاجه كيما كعم بلانير قدام العباد لانه موضوع يخص القضاء الوحيد المخول باش يعطي الاسباب ولا يعطي التفاصيل
1: يعطي التفاصيل
3: الموجوده
1: مفيد هي لاباس هذاك هو الحمد لله
3: التحيه الكبرى كيما قلت لك اختي لي حمايه مدنيه بسيدي بوزيد اللي هما مع الحق بصراحه قاموا بمجهود
1: البلاء الحسن يعطيهم الصحه
3: القطاع الوحيد القطاع الوحيد اللي ما يقولش احه وما يعملش ضراب بصراحه وديما مع المواطن رغم الصعوبات اللي بالحق تعرضهم وبرغم الريسك والواحد سواء انسان يهبط ينقذ في المرايه اللي قدامه
1: ثعبان كبير خديش طوله ثعبان تعرفش في نوعيته
3: والله برجع قيدة أكثر قرابة 6 متر الخشن متاعه وبركة مثل هندي عليه حسب الصور من الدولة
1: هو يخوف معناته كتشوفه يخوف الثعبان هذا
3: يخوف بالبيع ولا حديث
1: نعم ولا ربي يحفظها ان شاء الله ربي يقيمها سالمه وتحيه لعوان الحمايه المدنيه يعطيهم الف صحه على كل المجهودات اللي قاموا بها سي صابر العبدولي
3: وشكرا للمسؤولين اللي كانوا حاضرين على المكان
1: شكرا
3: وتبنوا وضعيتها وكانوا يراقبوا فيها الى حد هذه الساعه
1: شكرا لفضلك عضو المجلس المحلي بمعتمديه سيدي بوزيد الغربيه سيد صابر العبدولي شكرا لك يعطيك الف صحه احنا بصين معكم مشوارنا مرحبا 7:16 دقيقه على موجتنا
0: معدي وانا فاهم كل ما يهم

0: العين، القيروان، باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.
2: الجرايم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة، تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 مع هدى الورغمي.
3: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. 7:22 على موجاتنا، مشوارنا متصل حتى لـ9 متاع الليل. يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي إصابة تلميذ إصابة خطيرة أمام معهد ثانوي بعقارب إثر شجار بين تلاميذ. شنو اللي صار؟ شنية الحقيقة؟ شنية التفاصيل؟ شنية وضعيته الصحية؟ وإلى متى ستتواصل هذه الظواهر؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله، يلا تدشويت.
4: انفو وانتوكس.
3: النائب في البرلمان عن عقارب سيد شكري البحري، مرحبا، اهلا وسهلا، مساء النور.
5: اهلا بك، اهلا بك هدى،
3: شنو احوالك؟
5: الحمد لله، انا تو في الاستعجالي نتابع في حاله ولدنا. اليوم تعرض لاعتداء عنيف وخطير قدام المؤسسه التربويه نتاعه. الان هو حالته مبدئيا مستقره من الاستنار، كان في اللي هو عنده شويه نزيف وكسر في الجمجمه، توا ديجا فما توا الان يقع فما اسكنار اخر الليله مش يقيمها في قسم الاعصاب. وان شاء الله هذاك حد الباس، نتمناو له ان شاء الله يخرج لاباس، نتمناو السلامه لولدنا ولكل صغيراتنا اللي للاسف ولينا نبعثوهم للنسيات، ولو رانا نتمناو يروحوا لاباس. يعني
3: فما شو اللي صار بالضبط؟ شكري،
5: عركة بين تلامذة وبيفهم فما تلامذة معركة، وأكيد فما ناس أخرين أيضا من خارج المؤسسة العمومية. واللي أنا إحنا ديما ننبهوا على التواجد، هل فما عناصر اللي من خارج المؤسسة التربوية ما عندهم حتى علاقة بالتلامذة يكونوا موجودين؟ دونك الشجار هذا ينجم يولد أنا سوء تفاهم، يولي شجار، يولي اعتداء ببار حديد ومتبلوكو، وتلميذ مشى يقرأ على روحه، وتلميذ متميز نلقاوه في الاستعجالي ونلقاوه يقيم بالمستشفى. هذا مش معقول.
3: تضرب بحديد، بتضرب آلة حادة معناته.
5: بار حديد،
3: بار حديد،
5: بار حديد، بار حديد. مش معقول، ومتبلوكو حجرة كبيرة معناته. هذا اللي وردني في على الأقل بين أهله والتلام ذا اللي يقروا معاه، والشهادات الكل والوضعية اللي شفتها أنا وعينتها معناته. مش سهلة الحكاية.
3: فلا مش سهل.
5: ربي يحميه وربي يسلمه، وانا نتابعه في الحاله حقيقه. لكن الى متى؟ نفس السؤال نساله انا، وهذا صرخة فزع قلناها في في في في, في وسط البرلمان، وقلناها خارج البرلمان في علاقه بعقارب الساعه. ظاهره العنف قدام المؤسسه التربويه، ظاهره غياب، راهو مركز الحرس وحده ما ينجم يعمل شيء. راهو احنا طالبنا توا قداش من عام نطالبوا بتواجد مركز شرطه او منطقه بحديث منطقة متاع حرس وطني في وسط البلاد. راه عندك كل جهات والسيات معناها كما تعرف انت في وسط المدينه، وما ثم حتى تواجد امني. معناها ما نقولوش ما ثمش تواجد امني، على الاقل ثم تواجد امني معناها ضعيف، لانه مركز المركز تحول خارج المدينه. هذا مشكل كبير برشا، مش مشكل على مستوى العقارب هو مشكل.
3: العنف مش كان في عقارب فقط،
5: كل ما صارت قرارات ومهما صارت معناها معناها حتى عقوبات صحيح. معناها العنف هذا نعرفوه اللي هو راهو ازمه تربويه، ونعرفوه اللي هو مرآة العنف الموجود في المجتمع. معناها حتى السلوكات المعزولة هذه راهو ولت تهدد المؤسسة التربوية، تهدد المنطقة كاملة. معناها ثم عنف كبير برشا، راهو مش كان اللفظي كهو، مش كان المادي كهو ولا جسدي، ثم عنف آخر رمزي ورقمي. مشهد راهو خايب برشا، الكلام ذا معناها يمشوا يقراوا يروحوا ولا يتعدوا للاستعجالي، وهذا تنامي ظاهرة العنف.
3: شو الحل؟ انت طرحت الحل الامني، هل انه الحل الامني وحده كفيل؟
5: شوف الحل الامني في عقارب، في عقارب مركز بعيد على وسط المدينه، هذا مش معقول. السيد وزير الداخليه عبر راديوكم نقول رساله للسيد وزير الداخليه، رساله للاطارات الامنيه، رساله رئاسه الحكومه، راهو هاني انا قلتها وانا ننبه مره اخرى، راهو مش معقول، راهو ثم ظواهر اخرى ما نجمش نحكي فيها، ظواهر اخرى اخطر برشا من العنف، هي اللي تولد من العنف، هي اللي تزدنا للعنف، هي اللي تزدنا لعدم الاستقرار.
3: فلا نحكي على المخدرات اللي موجودة موجوده في
5: المخدرات وعلى الخرابش وحاجات اخطر واخطر واخطر.
3: وانا شفتك حتى على صفحتك اطلقت صيحه فزاع في الموضوع هذا.
5: هم ناس يخدم حقيقه، مشكورين الجهات الامنيه، مشكورين المؤسسات التربويه اللي اما وحدهم من نجموش. هوني ايضا ديما نقول الوضع راهو، الوضع الموجود راهو مسؤوليه الجميع، وحمايه ابنائنا مسؤوليه الجميع، من بدءا من العائله. شو العائله نسلموا في صغيراتنا كادر نرفقوهم؟ شو بنيه صغار يسرقوا في الدروب؟ شو بنيه تربوا الاولاد 13 14 سنه يسرقوا في الحرابش ولا ما نعرفوش هما وما يقراوش يمشي في البلايه سخره؟ هيك عليه زاد مع المؤسسه التربويه، كنا ومع السيد الوزير حتى في زيارته اكدنا على انه بتكون قاعات مراجعه، وهو ما فهم هاك القرارات، منهم القرار اللي هو عدم خروج التلامذه الى خارج
3: المؤسسات التربويه. هاي
5: لكن واحد نص النهار هذا صار التلامذه
3: مروحين، فوالا مروحين.
5: وزاد اخرى، ثم حاجه اخرى اخطر برشا، وهي هوني دعوه ايضا للنقل المدرسي. راهو النقل المدرسي اذا التلميذ يخرج الثلاثه نتاع العشيه، النقل المدرسي يجيه 6:30، راهو عندنا 3:30 البرة قدام لوحين الصغيرات. نعرف المحدودية الأسلوب، لكن النادي وبتدعيمه، لأنه هذه من الظواهر الموجودة، من الظواهر اللي تأثر واللي تكسر العنف الموجود، مع الشيء اللي نشوف فيه في الفيسبوك وفي التيك توك وفي المسلسلات اللي تجينا وفي الظواهر العنف البصري. معنا بريمو ما احنا معاش ديما صرخة الفزع، مش التلميذ تضرب الجيل كامل مضروب، الجيل كامل قاعد يعاني، الأولياء قاعدين يعانيوا. وهوني دعوة مرة أخرى للعائلات في عقارب، مرة أخرى للأسرة في تونس الكل، شوفوا صغاركم، شوفوا صغاركم.
3: فوالا، شوفوا صغاركم، تلهوا بصغاركم، شوفوا فيهم مع شكون وش قاعدين يعملوا، وش عندهم في كراتبهم وفي جيوبهم، وقتاش خرجوا وقتاش دخلوا، وشكون يصاحبوا مع شكون يحكيوا، إذا الكل معناتها
5: حاجة أخرى. حاجة أخرى هدى أيضا دعوة لكل الأهالي في عقارب، لكل الأهالي في تونس، راهو زاد لازمنا نعاقبوا مشهود الأمني. ناس كل خايفة، ناس كل ما تحكيش، ناس كل نعرف صغيراتنا وخايفين كذا من الفضيحة ولا من كذا، يا دي خبروا الناس، يا دي المبلغين، بلغ على الفساد، بلغ على الدروغ، بلغ على المروجين.
3: ولا بارح مندوب عام مندوب عام حماية الطفولة كان ضيفي في المباشر، قال رسالة للعائلات ما تحشموش باش تهزوا التليفون وتسألوا المختصين في حاجات كيما هكا باش تنقذوا صغاركم، هذا موضوع ما نحشموش منه.
5: فوالا فقط عاد السؤال ورسائل توعوية فقط، لازم حاجات فعلية. ثم آفة، ثم اختر، ثم غول اسم المخدرات متسببين فيه، هالبارونات بتاع المخدرات، هالناس المروجين اللي بشكل أو بآخر لازمهم يتشدوا، لازمهم يتعاقبوا، لازمهم يوقفوا هالمسائل هذه اللي قاعدة تدمر في المجتمع كامل. لأنه العنف راهو ما يولد كان العنف، هذه دي بنقولها، والسكوت ما يولد كان العنف، والصمت ما يولد كان الجرائم هذه. راهو كلنا صغيراتنا الكل مهددة، راهو تلميذ متميز، تلميذ عاقل، تلميذ كذا، نلقاه توا في عذر، راهو في داره ويراجع في دروسه، نستناه في نتيجة، ما مرهونين بنتيجة سكانير، توا في الاستعجال، راهو مش معقول.
3: إن شاء الله ربي يقيمه سالم، ربي يحفظوا لعائلته. قداش عمرهم صغيرات هذوما اللي تعاركوا معناتها؟
5: والله اللي
3: تضرب
5: 16 سنة، نورمالمون سنة ثانية
3: ثانوي. سنة ثانية. ربي يحفظه إن شاء الله، ربي يقيمه لصغيراته، هيك ربي يقيمه لعائلته، فوالا ربي يخليه لهم إن شاء الله. شكرا سي شكري البحري نائب البرلمان عن عقارب، شكرا على كل هذه التفاصيل. مواصلين معكم مشوارنا، مرحبا بالجميع، 37 دقيقة على موجاتنا.
0: موندو دي جيينغ الميكس والرميكس أقوى الهيتات وأجدد لتوب دوران توت لا سمان على ديوان فام كل ليلة من 9:30 الليل في النايت كلوب مع محمد القرقني ميوزيك نون ستوب

0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تابع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا. 7:31 دقيقة على موجاتنا، موصلنا بعضنا حتى للتسعة متاع الليل. نحكيه على موقف إنساني هز الجميع داخل محكمة، دموع أم داخل محكمة تثير تعاطف كبير وتحول دون إيقاف ابنها. شنو اللي صار؟ شنية التفاصيل؟ نحكي في الموضوع يلا تتشفيت. ضيفتنا الأستاذة المحامية ابتسام بالحاج خضر في تدوينة على صفحتها على فيسبوك، تدوينة أثارت أعجاب الناس الكل وتبرتجت بصفة كبيرة برشا، وحيات فيها الجانب الإنساني للقاضي داخل المحكمة. هو القاضي في النهاية هو إنسان هكا ولا لا؟ أمام دموع أم متاع أوليد في المحكمة، القاضي يقرر إبقاؤه بحالة سرح. شنو اللي صار؟ شنية التفاصيل؟ ضيفتنا في المباشر الأستاذة ابتسام بالحاج خضر. مرحبا يا أستاذة، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بكم وامسيه طيبه نسكن.
1: شكرا، يفضلك. وهزينك من المحكمه مباشره، نعرف عندك مشاغل لكن
2: والله مازلنا في المحكمه لتو.
1: ربي يعينكم ان شاء الله. قل لي استاذ، شنو اللي صار بالضبط؟ شنو هي التفاصيل؟
2: والله في واقع معناتها بالحق نجم نقول عليها كان معناتها انسانيه بمحكمه ناحيه الورديه، وفي جلسه علنيه معناتها فما معناتها متهم بحالة ايقاف معناتها جاي من السجن المدني بالمرنقيه، كانت التهمه نتاعو الرهان الرياضي، وكانت القاضية في حسن لتطبيق القانون إنها معناتها تأخر الجلسة في انتظار التسخير الفنية التي معناتها تثبت بها الجريمة.
1: أي.
2: وكان معناتها في موقف معناتها إنساني، إنه كان معناتها حس بغلطه، معناتها كان هو يبكي أمام القاضية وأمه تبكي خلف معناتها المحكمة، معناتها في وضعية بالحق معناتها أبكت الحاضرين الكل، من محامين، من أمنيين، من حتى كتاب محامين وكتاب محاكم. بالحق مشهد إنه معناتها يبكي ويطلب العفو من المحمل وتم التغرير به، وهي معناتها كان يقول ما نحبش أمي تبات وحدها، ما نحبش أمي تبات وحدها، خسرها بالحق هي ونيسته، معناتها ما عندها كان هو
1: وهو ما عندها كان هي. فعلا
2: أكيد هو ما عنده كان هي. وفي موقف معناتها بالحق القاضية هو تعهد إنه ما تم التغرير به، وإنه معناتها ما يعلمش إنها مجرمة، ولم تبكي وتقول نحب نروح بولدي، وهو يحب نروح مع أمي، حسيله بصدق معناتها معناتها الناس كلها تمثل في قاعة الجلسة هذية. ومعناتها في موقف إنساني.
1: قديش عمره؟ قديش عمره؟ قديش عمرها أمه؟
2: معناتها في العشرينات، مرأة كبيرة أمه، معناتها
1: في الستينات،
2: وكانت معناتها حتى فاقدة البصر شوية، معناتها يوجهوا فيها الأمنيين بس غادر القاعة خاطر تبكي معناتها. وفي معناتها القاضية كانت معناتها عندها صدق ذوق كبير في القانون وفي الإنسانية، إنها ما تقدمتها بحث معناتها ابنها، وقالت عليه توصل أمك معناتها المرحلة هكا، معناتها زادت أثر وقالها أنا ما أمي ما نحبش فيها، ومعناتها حتى معناتها غلطت صحيحة. والمحكمة كان عندها ذوق كبير وأعرب عنها الدم نتاعو وعلى نقاط سوابق العدية نتاعو، وعليه ما تقررت المحكمة أنها تفرج عليه. وعملته موعد 4
1: هو نوفمبر. أكبر كف نقول معناتها بلغتنا كف مش بالعنف، معناتها أكبر صفعة ولا أكبر عقوبة كان ينجم ياخذها معناتها الوليد هذايا اللي غلط واللي تم التغرير به، هو الموقف اللي حط فيه أمه هكا ولا لا؟
2: هو الحقيقة رو نحن ديما نقوله معناتها رو حتى مش تحاسب وحتى مش تقاضي، زاد نحو على الوجدين والذوق السليم. معناتها اليوم انسان هذايا ما ضر حد، في ضر روحه وضر صحته وضر امه وضر.
1: انا نحكي معناتها باش مش كل واش نقولوا احنا شعفه هكا ولا لا، باش معناتها مستحيل انه يخمم باش يعاود حكايه كان هكا بعد ما شاف امه في موقف كيما هكايا. معناتها
2: شاف امه وشاف الحبس وشاف العقوبه وشاف معناتها الحبس، زاد سامحني تو انت في بالك وضع السجون تو،
1: معناتها
2: فما ناس وفات في السجون، وضعية خايبة، وضعية بالحق خايبة للسجون طوى.
1: الرهان الرياضي، هات نثقفوا شوية الناس اللي تسمع فينا أستاذة، معناتها شو يقول القانون في الإطار هذايا؟ معناتها اليوم فما بارشة شباب مغرر بهم، فما بارشة شباب منسقين في ذلك، بش الله اللي قدر ما نشوفوش صغيرات اليوم وراء القضبان وشباب في مقتبل العمر وراء القضبان. شو تقول وشنو يقول القانون أستاذة، وشنو تنصح الناس اللي تسمع فينا؟
2: ده قانوننا هو الرهان الرياضي معناتها باعتباره هو مجرب.
1: أي.
2: ولكن معناتها كما حتى الزميلة اللي رافعت في الجلسة الأستاذة نور العيون
1: أنا
2: عجبتنا بالحق مرافعتها الأستاذة قالت معناتها اليوم منوبة حالة لقانون 74 الدنيا تطورت والجرائم الإلكترونية تطورت معناتها اليوم واقفين نحاسبوا في ناس في مرسوم من عام 74 أكل الدهر عليه ومعناتها وشربه حتى القوانين في الوقت عام 74 ما هيش هي بيدها طوى في الجرائم الإلكترونية كل شيء تطور.
1: وعليش خرجوا القانون وقتها بين على قياس ما وإحنا كل ما يكون فما قانون فما تكون حاجة موجودة هكا على قياس شنو
2: كان فما القمار كان فما الميسر هذيك هو اللي تحطت عليه القوانين فهمتني الألعاب هذيك اللي هي محطوطة للعموم واللي معناتها فيها يثير معناتها الربح بطريقة الصدفة أو الحظ
1: أي.
2: وقتها جاء مشرع وقال قانون 74 إنها يمنعوا
1: أي.
2: لكن احنا اليوم ما تنجيبه في قانون عام 74
1: شنية عقوباته القانون هذا
2: العقوبات فيها من 16 يوم حتى في 6 شهور لكن ها نفوتك بحاجة
1: أي.
2: مجلس النواب ما تقدم مشروع في التنقيح في جون في 2026 قال يجوا نعرفوها الألعاب شنية هي ما نجمش أنا حاسب واحد اليوم على القمار وعلى الميسر هو يلعب التليفون وما يبيع في الفلوس بالربح الإلكتروني
1: نعم.
2: ما تتبقش الألعاب هاتوا نحفروها ونعرفوها الألعاب شنية هات نعملوا حظر القمار الإلكتروني نعملوا له حظر معناتها قانون هات المزودين الخدمات هذو نعملوا لهم التزام
1: معناتها يكون فما قانون يتماشى مع الوضع متاع اليوم
2: يعطيك الصحة قانوني يقنن الوضعية الحالية للجرائم الإلكترونية اللي هي الألعاب مزدنا اليوم زمش نوقف طفل عمره 20 سنة في 2026 حسب فيه قانون 74 وهذه القاضية ما شاء الله عليها بصدقة كانت معناتها فهم الوضعية ومشيت في اتجاهها معناتها حتى المرافعة القانونية وأفرجت عليه هي الوحيدة اللي قالت مقننة اللي هو قانون 84 في الكروموسبور اللي تنظمه معناتها وزارة شرف وزارة الشباب والرياضة ذيك معناتها مقنن لكن اليوم كما قلنا معناتها أنا قلت لحنا علاش جبدناها توا في معناتها لفتة إنسانية من قاضي إنها وازت ورجحت إنه القانون ما يتطبقش إنه معناتها طفل صغير وما عندوش عود ينجم معناتها تعطيه فرصة ونحن مستحقين بالحق القضاة اللي عندهم ذوق كبير واللي معناتها يعطي حق كل حد تبقى للقانون
1: إن شاء الله ربي يحمي صغيرات الكل وإن شاء الله الكل تكون واعية بالقانون في انتظار إن شاء الله البرلمان زاد يسرع في تنقيح القانون هذا
2: معناتها المشروع هذا معناتها منشور أمام معناتها المجلس من جون في 2026 في انتظار التنقيح
1: شكرا للسيدة القاضية على الإنسانية متاحة
2: على الإنسانية وعلى الذوق وعلى معناتها احترامها للمواطنين وللكتبة وللأمنيين وللمحامين
1: شكرا يفضلك أستاذة شكرا لك أعطيك ألف صحة على كل هذه التفاصيل أستاذة ابتسام بالحاج خضر أستاذة المحامية شكرا على كل هذه المعطيات أحنا موصلين معكم مشوارنا مرحبا 7:39 على موجاتنا
0: في 60 دقيقة

0: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
1: رجعت الشتوية.
0: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الرف ماج للتسعة ونص. الدوزيام ماتينال مع ساعة سعيدة

0: انت ترند مع ديو ترند ميكس نورمال وعندكم على حكايات البارانورمال ملك بابو العريف كل سبت وحد ابارتير من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان اف ام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايه غريبه اما صارت تلقاوها في ساريه كل حد من العشرة نص الليل صوتكم في ساقس
1: على 91.7

0: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مواصلين معكم مشوارنا حتى للتسعة متاع الليل. شكرا على اختياركم لي فريكونس متاعنا، شكرا على متابعتكم عشان اليوتيوب متاعنا لديوانا فيم لايف. شكرا للناس اللي تسمع فينا توا وهي تخدم، مرحبا وأهلا وسهلا. الناس تسمع فينا في الدارة، جالية تنصير تبع فينا من الخارج، تحية للجميع. تحية للزنترنوت زادا اللي تفاعلوا أيضا على صفحتنا من بكري من بكري من بكري. شكرا، يعطيكم ألف صحة ومرحبا بكم. مرحبا نصاف الدهش، ليالي الأنس، هجر، بوبكر، وفاء، نصاف أكرم، بوبكر، فارس العياري، تحيتي للجميع، أهلا وسهلا وشكرا. جوهر الحناشي، مرحبا حمدي، يا حمدي نسيتك مبارح، أبراني ما نسيتكش، يعطيك ألف صحة، مرحبا. شوف لك ونشوف لي كومنتير بتاعك. مهدي المحب رقم واحد لستين دقيقة، مرحبا يا مهدوش، مرحبا. دليلة ضفلاوي، كمال كمال، مرحبا، أهلا وسهلا. شكرا حافظ هجدي، أهلا وسهلا. تحياتي لكل الأصدقاء، فركات سمام، مرحبا، أهلا وسهلا. شكرا شكرا، يعطيكم ألف ألف ألف صح على كل التفاعل اللي قاعد يصير على صفحتنا. يلا مواصلين معكم مشوارنا جميعا، نحكي على توثيق إصابة أشجار بسل الزيتون. الاتحاد الجهوي للفلاحة بالمهدية يطلق نداء، شنو هو المرض هدايا اللي يهدد الصابة، شنو التفاصيل، موضوعنا تتويتا. ضيفنا في المباشر رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة وصيد البحري بولاية المهدية، سي صالح شرف الدين، مرحبا، لو سهلا، مساء الخيرات.
1: أهلا وسهلا، مساء الخير ليك وقت الغالي وكل الفريق اللي عامل معاك ولكل شعب تونسي.
0: شكرا، يفضلك، أهلا وسهلا. شنو اللي صاير في المهدية، شنية الحكاية، شنية تفاصيلها، هالإصابات هذية شنية بالضبط؟
1: لا وقت الغالي، في المدة الأخيرة اتصلوا فينا معنا كاتحاد جاوي للفلاح والصيد البحري بعض من المنظورين بتاعنا معنا في وقت زيتين بالاتحاد جاوي للفلاح والصيد البحري، وكلمني المهندس المسؤول على الوحدة هذه، قال لي سيد الرئيس راهو ثم بعض معناها الفلاحة في معتمديت بلولش معناها يحكيوا ولا الزيتين متاعهم ضربتهم معناها الحشرة هذه متاع السل حشرات معناها وحشرة نسمة متاع السل اللي يضرب الزيتونة،
0: هي حشرة بالأساس معناتها.
1: هاي قمنا بتحريات الموضوع ذو، كلمنا مندوبي الجهوية للتنمية الفلاحية اللي هي معنية معناها بالأمر هذايا، وتحولنا على عين المكان، وكانت عندنا مفاجأة وخاصة في المنطقة هذه اللي يسميوها نشير الشط في معتمديت مدولش. وشفنا على عين المكان معناها عدة معناها أصول من الزيتون معناها مريضة بالمرضى هذايا، والمرضى هذايا هو يتكون من حاجتين. يتكون أولا وقت تصب المطر ويابط البرد الحجري وكل شيء وتضرب الزيتون، نقوله تتشلخ ومتدواش على عين المكان على البلاس، وناخذوا الإجراءات القانونية على عين المكان معناها تمرض الزيتون، وكي تمرض الزيتونة تعدي معناها أصول الزيتون ألا تجنبها.
0: معناها هو مرض معدي يتنقل، بما أن حشرة معادة تمشي من شجرة هذه لشجرة الأخرى،
1: والحاجة اللي نزيدنا

0: تجد بأن المرض هذا يضرب توفيه بعض المناطق، معناها في ماكنديت ملوش بالذات، وزاد حولنا إلى ماكنديت الشابة. عندنا بعض فصول من الزيتون في ماكنديت الشابة، معناها تضرب بالمرض هذا الأتى هذه متاع السل اللي يضرب الزيتونة. وكما تعرف احنا معناها الاقتصاد بتاعنا مبني على ثلاث حاجات فيما يخص الفلاحة، معناها القطاع الاستراتيجي اللي هو قطاع الزيتون وقطاع التمور وقطاع الصيد البحري، هذوما اللي معناه ينميوا في اقتصاد البلاد. اتصلنا نطلبوا كاتحاجة وتوجهنا بنداء إلى السيد وزير الفلاحة لتكوين فريق عمل يتكون من البحث العلمي وكل المتداخلين على المانع على جناح السرعة، باش يتكون فريق، الفريق هذا يتكون لي معناها معالجة ونوقف المرض هذا مجرى الناشك يبل في معناها مكافحة الحشرة الكرموجية على ضربة التين الشوكي، معناها ولات لنا كارثة. وتصور انت ولاية قروان ولاية المدير كل وصلنا الكيلو الهندي ب 12 مل على القدر، لو تضربون الزيتونة معناها الاقتصاد تاع البلاد مبني على معناها قطاع الزيتين. واليوم انا نتوجه بنداء لكل السلطات المعنيه، وشكر للسيد ولي المهدي لما نسمع معنا بال جاب الفريق العمل وعطانا جلسه، وتو هو خدين باذن الله سبحانه وتعالى كلام تحب تصير مقاومه نتاع المرض هذايا وبقدره ربي سبحانه وتعالى نوصلوا للنتيجه
1: ان شاء الله، نوصلوا للنتيجه هذا ما نتمناوه. قلت لي بعد اليوم هي حشره والسل معدي ينتقل من شجره الى شجره اخرى، صارت لنا الظاهره هذه معناتها يعني كنا نحكيوا على سل الزيتون، انا شخصيا اول مره نسمع به للامانه، معناتها جات في فترات معينه وسجلنا اصابات بهذا المرض في غابات الزيتون ونجمنا نتصدوا لها، والا هي اول مره وسابقه تصير في المنطقه؟
0: اسمعني اختي، هي قبل معناها عملناو جاتنا حشر السمواء ذبابة الزيتين.
1: اي
0: ذبابة الزيتين، وتجند لها كل الفريق العامل بولاية المدينة تحشر في السيد الولي
1: وقت عملتوا المداوات الصيفية هكا ولا؟
0: عملنا المداوات وكل شيء والحمد لله والشكر لله، معناها نجحنا باش نقاوم المرض الضاين تاع ذبابة الزيتين. جانا المرض هذا جديد، المرض هذا نجم نقول جديد علينا، لكن المرض هذا
1: مستجد في بلادنا معناتها.
0: أي إذا كان المرض هذا يكونش معناه وزارة الفلاحة بالتحديد والإدارة العامة للزيتين الموجودة في صلب وزارة الفلاحة، إذا كان تخوص الوقاية على جناح السرعة وتكون الفريق بتاعها وتهبط خبراء يحلوا لها المرض هذا، ولا قدر الله اللي ينتشر عشان نجموه تولي التام الكبرى على قطاع الزيتين في البلاد.
1: احنا رانا مازلنا نعانيو من اللفحه الناريه وبعد عانينا من الحشر القرمزي، معناتها اليوم الله لا يقدر يجينا سل، معناتها اليوم بلا لازمنا معناتها اليوم نداء بالحق لوزاره الفلاحه.
0: المعالجه بتاعه حكيت مع المهندسين بتاعنا، معناها في وحده الزيتين بالواحد، المعالجه بتاعه سهله برشا. اولا احنا شو نقولوا يلزمنا نحدوا المساحات بتاع المرضى ضايتي وصول الزيتون بتاعنا قداش من نصير قداش المساحات نحدوها. ثاني حاجه يلزمنا ايام تحسيسيه، معناها في صلب المندوبيه نستدعوا الفلاح بتاعنا المتضررين ويكونوا خبراء يعطيوان كيفاش نجموا قاوموا كيفاش تقاوموا المرضى ضاي. اولا يلزم الغصن بتاع الزيتون اللي فيه المرضى ضاي يتقص،
1: معنى احنا نعرفوا كيفاش نجمون عندويو، يعني عنا طرق
0: موجودة الطرق، يعني توقيف المهندسين بتاعي اللي عندي في الاتحاد مين تخرجين من نيناط وناس مهندسين وناس لا، وعنا الكتاءات رايتون سولادة في كل شيء، في الاعلام في قطاع الفلاحه في الصيد البحري في كل القطاعات تونس راهي عند رجاله.
1: نعرف اما نعرف اللي احنا عندنا كفاءات، فقط انا سؤالي هو انه احنا نعرفوا نتعاملوا، لانه قلتي مرض جديد، يعني رغم انه مرض جديد احنا نعرفوا معناتها اللي هو نعرفوا كيفاش معناتها نتصداو له وكيفاش نداويه هكا ولا لا، لانه الحشره القرمزيه مثلا اول ما جات ما عرفناش كيفاش نعملوا.
0: عندنا الإدارة العامة حنين للبحث العلمي الفلاحي، عنده كل أمراض وعنده كل شيء وتعرف كل شيء، وعندنا حنين حتى المهندسين نتاعو تلقراو قالوا لي راهو هذا يلزم يتقاوم بالحاجة الفلانية اللي هي أول حاجة يلزم يتقص غصن الزيتون المريض، ثاني حاجة يلزم يتحرق ما يقعدش يبعد بعيد على الأصول بتاع الزيتون ونحرقوه، وثالث حاجة احنا نقولوا تزرق نعبلوا في وقت صبيرة في وقت صبيرة بتاع الزيتون التزرق وبتالها تختم بها موش تجيز زيتون أخر وتصبر لا
1: زي ما تتعقم
0: معناها تتعقم بالجفال تتعقم بالجفال تزرق ديك بس تعملها في تزرق أخرى بس ما تقلبش المرضى كترش المرض من يمشي هو وكان يكون يقصه في غصن الزيتون ناو طمع كلماتة كالسيابة ذكية متاع التزرق تولي مبلولة وكان حبجي تقص بها انت غصن أخر معناها حبي تعديل راو فما التاش يرتبط الشيء والشيء هذا كيفاش نجم نعاونوه أولا جلسة عمل لزم اليوم قبل الغضوة في المندوبية الجهوية أو تحت شرف السيد الولي ويجيو الخبراء ثاني حاجة يلزمنا معناها موش ندوة صحفية يلزمنا ندوة ونديو فيها الفلاح
1: ندوة علمية
0: ندوة علمية ونعملوا يوم تحسيسي للفلاح باش فلاح اللي يجي يدور باللغة الدارجة الغرس بتاعه بتاع الزيتون ويلقى في غصن الرقصان بدية المرضى ضايع يعمل الوقاية على البلاصة من غير ما يستنى لأنه هو أحضر الندوة علمية وقالوا له المهندسين وقالوا له الخبراء كيفاش حب الدوي إذا كان احنا عملنا الحاجتين هذوما على جناح ما قلناش معناها هاي تو تمشي وحدها أو تو تصب المطر تو تتنحم وتضرش كل شيء معناها هذيك الحاجة
1: معناها ما يلزمش فما التهاون في هذا الموضوع التهاون لا هكا ولا قلت لك التهاون لا معناتها ما نقعدوش نغزر
0: معني نقول لك الحاجة تو إنسان وقت يكون عنده مريض في داره يخليه يموت تو ديركت ما يمشي بيه للطبيب ويلخص المرض والطبيب يعطي الوصفة بتاع الدواء صحيح ولا راهو ربي سبحانه وتعالى وقت خلق البشر والشجر راهو كيف كيف كم يوم البشر تمرض الشجرة إذا كان احنا الشجرة رغبنا معناها ومتهوناش معناها بالعلاج بتاعها وكل شيء رانا ننقذ رواحنا وإذا كان نقضنا رواحنا نقضنا معناها اقتصاد بلادنا ونقضنا مورد الرزق بتاع الفلاح إذا كان احنا قعدنا متهونين لا قدر الله ضربنا اقتصاد بلادنا وزاد ضربنا مورد الرزق بتاع الفلاح واحنا الله مصلي على النبي معناها ما نغي مغير من جاب حتى واحد عفوا عنا من الكفاءات راهو صدقني اختي الغالية وملم بالقطاع ونعرف وزارة الفلاحة ايش عندها ونعرف معناها المندوبيات الجهوية التنمية الفلاحية ايش عندها من كفاءات ومن ناس لهم الخبرة اللي تشيدوا بان باش كل ما هو مرض بقدرة ربي سبحانه وتعالى رانا النجم ونقدر واحدة
1: فوالا نجم ونقدر واحنا ان شاء الله ما يصيرش فينا ما نتمنوش معناتها لانه الخبرات نتاعنا كي يتحركوا بسرعه ان شاء الله ما يصيرش فينا لانه احنا مازلنا نعانيوا من نتائج اللفحه الناريه اللي كلات الجاس ومازلنا نعانيوا من الحشره القرمزيه اللي كلات الهندي ان شاء الله اليوم الزيتونه نتاعنا اللي هي رسمين اليوم ان شاء الله ما نصوش لغايه هاي تفضل
0: متوجه بالنداء من الموقع بتاعي كرئيس اتحاد جهوي للفلاح والصيد البحري ومعروف عن نطاق جهوي ومحلي ووطني صالح شرف الدين نتوجه بنداء للسيد وزير الفلاحة ولا كل السلطات المعنية بكل لطف نقول له السيد الوزير مضى بنا الاتحاد يطلب اليوم قبل الغدوة تبطن الفريق المختص فيها في معالجة هذا المرض فهمت وراهي بلادنا رانا تونس وتحيا تونس وتحيا تونس وتحيا تونس
1: شكرا لفضلك يعطيك الف صحه سيد صالح شرف الدين رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحه والصيد البحري بولايه المهديه احنا مصلين معكم مشوارنا مرحبا بالجميع بعد الاخبار مع اميره مقني الاخبار الرياضيه مع نادر مشوارنا يتصل معكم حتى التسعة متاع الليل شكرا على اختياركم لفريكونس نتاعنا هذه في 60 دقيقه لديوانا فما
2: في 60 دقيقه

0: الجرائم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
1: ديوان فام على فرد موجة، آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. ديوان فام، صوتكم. ليسونسييل دو لانفو، فلاش نيوز.
2: مجازوة الثامنة، ديوان فام، عسلامة. الحملات التي قامت بها وحدات وشرطة البلدية أسفرت خلال 24 ساعة الماضية في كامل تراب الجمهورية من القيام ب 572 عملية إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية وتحرير 209 محاضر اقتصادية. وأفاد بلاغ صادر عن وزارة الداخلية نشرته اليوم على موقع رسمي بأن هذه التدخلات قد تم خلالها القيام ب 139 عملية حجز وتحرير 41 محضرا عدليا وتقديم 12 شخصا مفتش عنهم لفائدة وحدة أمنية وهيكل قضائية مختلفة، إلى جانب حجز 51 آلة وزن و10 درجات نارية و5 سيارات غير مستوفاة لوثائقها القانونية. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بقبلي نصر بلطيف يدعو في عقاب الاجتماع الموسع بالعاصمة تحت اشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات، يدعو الى ضرورة التسريع بتحديد الاسعار المرجعية للتمور. وشدد المصدر ذاته في تصريح لمراسل ديوان فم على ضرورة الالتزام بهذه الاسعار، داعيا الى ضرورة تسهيل عملية نقل الفلاح لمنتوجه في مختلف مناطق الولايات. قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان اليونيفيل تعلن عن تعرض موقع لها قرب الحدود مع الكيان لإطلاق نار اليوم الأربعاء من أسلحة خفيفة دون أن يسفر الحادث عن إصابات. وأضافت اليونيفيل أن جميع عناصرها المتمركزين في الموقع سارعوا إلى الاحتماء دون أن تسجل إصابات في صفوفهم، بينما أصابت الطلقات الجدار الخارجي للموقع وطال بعضها وحدات سكنية وآلية تابعة للأمم المتحدة داخل إلى القاعدة. المتحدث باسم قوات التحالف لواء الركن تركيا المالكي يعلن تدمير منصة إطلاق الصواريخ الفلسطينية المستخدمة في الاعتداء على مدينة الرياض، وعملية تدمير تمت في صنعاء أثناء التحضير إلى هجوم وشيك تجاه المملكة.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. موندو دي جيينغ، الميكس والغميكس، أقوى الهيتات وأجدد لتوب دوران توت لا سمان على ديوان فام، كل ليلة من 9:30 الليل في النايت كلوب مع محمد القرقني. ميوزيك نون ستوب سور ديوان فام. ديوان فام، صوتكم. في الزهوان، القيروان، بيجا وسليانة على 103.2،
3: على 103.2
1: ديوان فام،
3: كل ما يهم السبور.
4: سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم من الماتشوات. معانا ما يفوتك شيء، تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان اف ام صوتكم.
0: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
5: رجعت الشتوية.
0: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك.

0: الآن يكمل معاك النص النهار أستاذ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكاية البغا نورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات. حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم فلاش سبور. فلاش سبور
1: مساء الخير، مرحبا بكم في الفلاش سبور. مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم اليوم الأربعاء قرر إعادة المباراة اللي دارت بين النجم الساحلي ومستقبل مرسى لحساب الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نذكر أن النجم الساحلي تقدم باعتراض على خلفية قيام مستقبل مرسى بتغيير أحد لاعبيه دون إذن الحكم الرئيسي. نذكر أن اللقاء دار يوم 12 سبتمبر 2026 وانتهى بفوز مستقبل مرسى هدف مقابل صفر. جهة أخرى، الهيئة المديرة للمستقبل الرياضي بمرسى أكدت رفضها لإعادة المباراة ضد النجم الساحلي. إدارة النادي قررت رفض إعادة المباراة قبل استيفاء كل درجة التقاضي. ديما مع مكتب الرابطة اللي قرر هزم مستقبل قصرين هدفين مقابل صفر ومنح 3 نقاط لفريق قوافل قفصة. قرار يجي على خلفية قبول اعتراض القوافل شكلا وأصلا ضد مشاركة لاعب مستقبل القصرين بلال الفقراوي في المباراة اللي جمعت الفريقين خلال الجولة الأولى وانتهت بهزيمة القوافل هدفين مقابل هدف. أعطيكم برنامج الجولة الخامسة ذهاب للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم نهار السبت 10 أكتوبر 2026 انطلاقا من 9:30 متاع العشية وعلى منصة ديوان سبور في ملعب حمادي العقربي ببيرادس دون حضور جمهور. الترجي التونسي يستضيف الأولمبي البيجي في 15 أكتوبر في بنزرت. نادي البنزرت يواجه الاتحاد المنستيري في ملعب الطيب المهيري في صفاقس. تقدم ساقيت الدير يستضيف النادي الصفاقسي في ملعب 7 مارس في بنقردان. اتحاد بنقردان يواجه النادي الافريقي نهار الاحد 11 اكتوبر انطلاقا من 9:30 متاع العشية في الشاد ليزويتن. شبيبة العمران تستضيف مستقبل مرسى في اولمبي سوسا. نجم الساحلي يواجه نادي حمام لنف في ملعب بلدي بالمتلوي. نجم المتلوي يواجه الملعب التونسي. وفي ملعب جرجيس الترجي الجرجيسي يواجه امل حمام سوسا. الختام بالباسكيت، اليوم تلعبت مباراة الجولة الرابعة من بطولة البرو آ لكرة السلة. نعطيكم النتائج. النادي الافريقي ينتصر على ملعب النابلي 84-46. الاتحاد المنستيري ينتصر على نادي حمام سوسة 83-35. النجم الراتسي ينهزم قدام الاتحاد الانصار 63-54. الشبيبة القيروانية تنتصر على شبيبة المنازه 59-52. الدالية الرياضية بجرومباليا تنتصر على نادي صفاقسي 82-72. والنجم الساحلي ينتصر على نجم حلق الوادي 79-72.
0: ديوان فام صوتكم في تونس الكبرى على 93.5.

0: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، شكرا للجميع على متابعتنا. هذا الجزء الثاني من في 60 دقيقة، مشوارنا متواصل معكم حتى للتسعة متاع الليل. تحية لكل الناس اللي تسمع فينا، أهلا وسهلا. نحكي على حادثة هزت الجزائر الشقيقة، حادثة من نجم نقول عليها كانت حادثة جميلة للأمانة، ترجمت تضامنا كبيرا بين الشعب الجزائري. حادثة هذا نحكي عليها على تفاصيلها بعد الفاصل يا حسام.
1: ديوان فام
2: صوتكم
1: في تونس الكبرى
2: على 93.5
1: على 93.5. في 60 دقيقة تعرف الحقيقة، تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 مع هدى الورغمي.
0: طلبت دجاجتين فجاء الذهب، هبة من أهل الجزائر لإقامة حفل زفاف لعروس يتيمة الأبوين. شنو اللي صار؟ شنية هي التفاصيل؟ شنية هي الحكاية؟ وين وصل الفرح هذايا؟ وين وصل العرس؟ الصور والفيديوهات اللي جاتنا من الجزائر على الهبة الشعبية الكبيرة والكبيرة جدا، نحكيو عليها وعلى تفاصيلها تتفيتا.
2: فيسبوك
0: ضيفنا في المباشر صاحب المبادرة سيد ياسين شوشوة. مرحبا سي ياسين، أهلا وسهلا، مساء الخيرات، تحياتي لكل الأشقاء في الجزائر.
3: السلام عليكم، أمسية طيبة، تحياتي للإذاعة التونسية من الجزائر. الحمد لله والشكر لله. فيما يخص المبادرة الطيبة، نحن كنشطاء في العمل الإنساني من ولاية عين الدبلاء، أنا وصديقي حميد فرج قمنا ب.
0: وين تجي المنطقة هذه؟ في الجنوب في الشمال؟ وين المنطقة بالضبط تقع في الجزائر؟
3: ولاية عين الدبلاء، يعني في وسط الجزائر، يعني
0: أي؟
3: وسط الجزائر، ولاية عين الدبلاء.
0: أي وسط الجزائر. كيفش كيف انطلقت المبادرة؟ يعني كيف كيفش عرفتوا أنه العروسة هذية؟ كيف طلبت دجاجتين العروسة هذية؟ فما فيديو دار؟ شنية الحكاية بالضبط؟
3: العروسة يتيمة الأب، الأب تاعها عنده مدة 5 سنوات من اللي توفى، يعني الحالة تاعها مزرية، يعيشون الفقر جد شديد.
0: أي
3: الحكاية تاعها أنه الطفلة توصلت معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تطلب الإهانة لأخوانها الجزائريين. نحن لبينا النداء وتواصلنا.
0: لماذا طلبت دجاجتين العروس؟ يعني في البداية طلبت دجاجتين فقط،
3: يعني العفوية، عفوية العروس شوف العفوية تاع العروس، وحتى النية تاعها الطيبة والقناعة التي في قلبها، قالت لك زوج دجاجات برك انا نحوس ندير عشاء الحلال فقط.
0: فوالا، كانت تحب تعمل عشاء وليمة يعني بدجاجتين في الزواج نتاعها، هذا هو، هذه هي القناعة اللي كانت بدات بها. يعني
3: الطفلة هذه يتيمة الأب طلبت منا فقط توفير دجاجتين من أجل العرش، ربي سبحانه استجاب لي دعتها، وكما تشوفوا الحمد لله وفقنا الله عز وجل بفضل الناس الخير، بفضل الجزائريين كافة عبر كامل الشعب الوطني تواصلوا معنا وتلحموا رانا لحمة واحدة، هذا هو الشعب الجزائري الأصيل الحمد لله. وراء الأمور في التحضيرات، رانا الوقت الحالي ما زلنا نحضره من أجل العرس الكبير الذي سيقام في ولاية عين الدبلاء الجزائر.
0: وما هي الهدايا التي وصلت إلى هذه العروس؟ شفنا ذهبا وصل لهذه العروس، شفنا برشا حاجات.
3: الهدايا صراحة الهدايا، شوف بالنسبة للهدايا، شوف جميع الهدايا، ملابس، أغطية، أفرشة، أحذية، حتى طقمين من ذهب، طقمين بسم الله ما شاء الله، وما زال خير القدام، وما زال إن شاء الله، وإن شاء الله بإذن الله بعد الزفاف سيكون لنا بإذن الله بفضل الله، ثم الرجال أو الفحلات الفحولة الجزائر ربما سيكون هناك بناء منزل لهما أو شراء منزل إن شاء الله.
0: هما ما عندهمش منزل معناتها حاليا، العريس والعروس ما عندهمش دار،
3: عندهم منزل يعني في حالة كارثية، وحالة كارثية ومنزل وراثة، يعني عايش في جميع الوراثة، يعني ما يطلب يكون عندهم منزل لائق.
0: أي منزل لائق معناتها الجزائريين عملوا هبة باش يبنيوا دار ولا باش يشيروا لهم دار معناتها؟
3: إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله يبنوا لهم دار بإذن الله عز وجل، رانا مع الاجراءات كما تعرفون كملوا الزفاف ومدروح المرحلة
0: ومراحل الزفاف معناتها باش تعملوا وقتاش العرس ان شاء الله باش يصير وهل انه معناتها شنو المراسم اللي ان شاء الله قاعدين تحضروا لها معناتها للزفاف للزفاف هذايا
3: بالنسبه للعرس ان شاء الله رانا دايرين صاله للنساء فقط يعني النساء وحدهم يكونوا يشاركوا الفرحه تاع البنت اليتيمه بنت الجزائر يشاركوا الفرحه فيما يخص النساء فقط وكاين حتى فيما يخص الرجال فرحه الرجال على العروس وحدهم يعني عرس وطني بامتياز
0: عرس وطني بامتياز فلا شكرا لكل أهل الجزائر على هذه الهبة وعلى هذه المساعدات التي وصلت إلى هذه العروس وسمعنا حتى أنه فما شكون تكفل بتوفير عمل أو أجرة شهرية لهما بعد الزواج شنية المعلومات هذه معناتها
3: يعني كان يعني كان جزائري بارك الله فيه محسن تكفل بمبلغ جد معتبر للأم اليتيمة مبلغ مدى الحياة قالك نتكفل بها
0: أم العروس لأم العروس
3: يعني لأم العروس لأم العروس مبلغ معتبر يعني ما شاء الله راح تكمل بحياتها إن شاء الله وتعيش في حياة كريمة وحياة مطمئنة هذا هو الجزائري هذا هو الشعب الجزائري العظيم هذه الأمة الإسلامية وهذه بلد المليون ونصف المليون جزائري أنا أفتخر أني جزائري وأمثل دولتي
0: شكرا لكل الشعب الجزائري على هذه الهبة وعلى هذه الرسائل الجميلة وعلى هالمواقف الإنسانية الجميلة اللي حقيقة مست كل العالم العربي إن شاء الله بالهناء والسعادة للعروسين وشكرا لكل أهل الجزائر على هذه الهبة شكرا جزيلا ياسين شوشوة صاحب هذه المبادرة مبادرة وعروس يتيمة الأب فقيرة في وضعية يقول معناتها مادية تعبة على الأخر أطلقت نداء حبت تعمل وليمة الزفاف متاحة طلبت دجاجتين أتاها الجزائريون بالذهب وبالهدايا وصل معكم مشوارنا مرحبا 28 دقيقة على موجتنا
2: في 60 دقيقة الساعة تولي ساعتين خليك معنا مازلنا في الأخبار مكملين صوتكم سويي أليرت البرمجة الشتوية على كارت رجعتي من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الراف ماج للتسعة ونص

0: الفن يكمل معاك نص النهار أستاذ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكاية الباغانورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: في زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام. انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
3: أهلا وسهلا تحياتي للجميع مواصلين معكم مشوارنا حتى للتسعة متاع الليل. شكرا على اختياركم لي فريكونس متاعنا. مازلنا مواصلين في الأخبار الإيجابية الحقيقة في الحاجات الباهية في الحاجات المزيانة. نحكيه على الجسر رقم 12. الناشط المدني كريم عرفة يواصل بث رسائل الأمل ويبني الجسر رقم 12 في ولاية جندوبة. نحكي في الموضوع وتفاصيله تتفيتا. كريم عرفة مساء الخيرات. أهلا وسهلا ومرحبا بك نورتنا.
4: مرحبا بك مساء النور ليك والكيف المستمعين.
3: شكرا جزيلا. أنا وين نذكر كريم عرفة نذكر الفيديو اللي فيه مواطن في الأمطار وواقف قدام جسر ويقولك الله يرحم والديك يا كريم عرفة. وصلك الفيديو ولا ما وصلك شو ساعة؟
4: الحمد لله الحمد لله. هذيك هي الحاجات اللي تخليني نواصل, الحاجات اللي تشجعني, الشحنة معنوية الكبيرة اللي تخليني إن شاء الله نواصل في برشة جسور وبرشة مناطق.
3: يوم وصلنا للجسر رقم 12 هكا ولا
4: الحمد لله. أي الجسر رقم 12 اللي هو في منطقة المنجلية بن مثير ولاية جندوبة. كان استجابة للسكان وكان تهبطت في صفحة السد نيوز صفحة محلية. نسخت مع السلطة الجهوية مع المهندسين والحمد لله بدأت الأشغال. إن شاء الله في وقت وجيز يكون جسر مزيان بألوان زاهية لك الصغيرات لك الأهالي يذوكم.
3: ولا هنا نشوفه في الصور ونشوفه في الأشغال ولا في اللايف متاعنا.
4: الحمد لله إن شاء الله قريبا يكون تكون مفاجأة ويكون أطول جسر. والمفاجأة الكبيرة اللي فرحتني اللي هو المواد كل مرسك 100% يعني من كله من الفراي مثلا مش حتى حاجة جديدة في في الجسر هذايا. الحمد لله إن شاء الله نجاحات أخرى وبرشا روا فيديوهات توصلني للأودية في القصرين في سليانة. إن شاء الله يتم التنسيق مع السلطات الجهوية ويكونوا كما السيد ولي جندوبة الحقيقة مشكور اللي سهل لنا برشا حاجات سيد معتمد فرنانة ونواصل في المهمة هذايا. راني ديما نقول راني لا طالب لا جزاء ولا شكور, فقط أنا فرحان بك دعا الخير بك الرجل الكبير ذاك بك المرأة الكبيرة في بلد أبو عوين. فرحان بك فرحة الصغيرات اللي ما يغيبوش على المدرسة اللي لا قدر الله تكون أودية ونعرف القوة نتاع الماء في الأودية هذيك ينجموا يتوفيوا صغار. وعنا حالات برشا نحكيوا عليهم صغيرات 8 سنين و10 سنين توفيوا جراء الحيوانات هذيا. ان شاء الله تكون صدقه جاريه. نقول للتوانسه الكل يجي مع بعضنا نبني ويجي مع بعضنا نصلحوا.
3: نذكر ورا كريم عرفه له وزاره التجهيز وله بلديه ولا عنده معناتها بامكانيات خاصه هكا ولا الجسور هذه.
4: اي اكيد اكيد. وبعض الاصدقاء وديما نقول ركز على راسك لا من الفراي من الحاجات القديمه قادرين نعملوا برشا حاجات. وديما نشجع والمجتمع المدني مش لازم تكون والي ولا وزير باش تصلح. انت من الموقع اللي انت فيه يجي نصلحوا التعليم والطريق للتعليم زادا باش تكون بلادنا بعد سنوات افضل ان شاء الله.
3: هذا هو الاطول بين ال 12 جسر اللي انت بنيته هكا ولا
4: اكيد.
3: قداش طوله الجسر هذا؟
4: هذا طوله 59 متر.
3: 59 متر
4: اي جسر اي بعد نفذه 40 متر توا 59 متر. وان شاء الله الأيامات القادمة نجمو نعملوا جسور أخرى للسيارات. هذو مروا الجسور كل نحكيو عليهم للمرة إن شاء الله نجمو نعملوا للسيارات. إن شاء الله نزوروا أكثر أماكن. الحمد لله برشا تطور في الخدمة. مشكورين المهندسين ديما اللي معانا ديما
3: كلهم متطوعين هكا ولا
4: متطوعين برشا حب للبلاد هذيا. ديما كما قلت لك لا طالبين لا جزاء ولا شكور. فرحتك الأهالي فرحتك النساء الكبار فرحتك الأمهات اللي ما عادش تخاف على ولدها كي روح ممطر راه كي نحكي لك على مياسي في المناطق هذيك راهو صغيرات تبدا الدنيا مسحبه ما يمشيوش يقراو يخافوا لا الاولياء نتاعهم هما يقراو وتصب المطر في الولاد يخافوا لو على ولادهم يعني الدنيا مسحبه مازال ما صبش المطر يقول لك لا ونعرفوا فصل الشتاء في المناطق هذيك في المناطق الصعيبه ومناطق واعره وتضاريسها صعيبه برشا يعني صغار التكوين نتاعهم في المدارس الابتدائيه يكون ضعيف النتيجة تكون انقطاع مبكر عن التعليم يكون الأحصائيات الأكبر عند وزارة التربية خاصة المناطق الداخلية ديك.
3: شكرا كريم عارفة يعطيك الف صحة على كل هذه الرسائل الإيجابية وشكرا على كل هذا العمل اللي قاعد تقوم به. شكرا شكرا كريم عارفة ناشط في المجتمع المدني لما يوصل للجسر رقم 12 يقول هو الأطول بطول 59 مترا في بن منطير من ولاية جندوبة. مواصلين معكم مشوار لو سهلة 8:35 دقيقة على موجاتنا. شكرا على متابعتنا
0: معديون FM كل ما يهمك.

0: Mundo DJing, El Mix ou El Remix. Par quoi les têtes ou HDD les tubes. Durant toute la semaine, à la Diwan FM. Kulila, mettez à nos salines, puis Nightclub, ma Mohamed Al-Qarqni. Music non-stop sur Diwan FM. Diwan FM, Soudkom. في 60 دقيقة تعرف الحقيقة تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا أهلا وسهلا تحياتي للجميع موصلين معكم مشوارنا حتى للتسعة متاع الليل. شكرا لكل الناس اللي قاعدة تتبع فينا. شكرا شكرا. نحكيو على أكتوبر روز حكا ولا لا برض السرطان وأن معناتها خاصة سرطان الثدي عند النساء اللي هو تقريبا أعلى نسبة ولا الأول على مستوى الإصابات بالنسبة للنساء. جملة من العوامل اللي تخلي معناتها الناس تمرض بمرض السرطان. من بين الحاجات هذه هي النظام الغذائي نتاعنا. شنو ناكلو شنو ما ناكلوش شنو الحاجات اللي لازمنا نردو بالنا منها. نحكي في الموضوع وتفاصيله يلا تتسويتا.
0: لانفيتي دو جور
1: أخصائية التغذية والرجيم سيدة ندى شعبوني. مرحبا نورتنا. أهلا وسهلا. شنو حوالك؟
2: يعيشك الحمد لله.
1: أنا كنت تدخلي أنت الاستوديو ونحس فما طاقة إيجابية هكا فوالا كلها طاقة وضحكة بزيادة. مرحبا أهلا وسهلا.
2: يعيشك يعطيك الصحة ونشكرك على الاستضافة.
1: مرحبا نورتنا.
2: يعيشك.
1: قولي هل أنه اللي ناكلوه عنده علاقة بالأمراض السرطانية اللي قاعدة تصير إلى لا ساعة؟
2: به هي الأمراض السرطانية. السرطان بصفة عامة مرض معقد يعني يدخلوا فيه برشا عوامل الهرمونات الجينات والعوامل الوراثية ونمط الحياة متاعنا. نمط الحياة بما فيه التغذية التدخين الكحول والنشاط البدني هذوما الأربعة يمثلوا بين 30 و 40%
1: مع
2: بعضهم.
1: هاي
2: بين 30 و 40% ينجموا يشكلوا خطر ولا وسرطانات. به احنا هذوما الحاجه الوحيده اللي نجموا نتحكموا فيها. العوامل الاخرى ما نجموش نتحكموا فيها
1: هما الجانب الوراثي والجيني.
2: بالنسبه للحوايج اللي نجموا نتحكموا فيها نبداو اول حاجه بالتغذيه.
1: هاي
2: به التغذيه احنا ديما نحكيو على الصحن المتكامل المتوازن اللي فيه الخضروات النيه. اول حاجه راهو الخضره لازم تكون متواجده يوميا في نظامنا الغذائي هي سواء كانت نيه ولا مطبوخه. نيه لا محاله احنا ديما ناكدوا عليها خاطر تكون فيها الالياف والالياف توا برشا دراسات اكدت لي عندهم دور كبير في الحمايه من السرطانات خاصه سرطان الثدي.

0: بصفة عامة دونك تحمينا من الامراض السرطانيه
1: فوالا معناتها فما حاجه انتم ديما تقولوها اخصائيه التغذيه تقول لك لازم الصحن يبدا ملون هكا ولا لا الصحن الملون هو الخضروات هذوما
0: الخضروات هذوما نحكيو على الخضروات اللي هي الاربع الوان معناتها الابيض والاخضر والاحمر والاصفر
1: اذا كان الخضروات هذوما من المستحسن ناكلهم نيين ولا طيبين وإلا سوتي كما تعمل برشا الناس وإلا مقلي فوالا فسر لنا كيفاش ناكلوهم
0: هما بالنسبة للخضرة النية ديما نقولوا أحسن حاجة على خاطر هي اللي فيها الألياف وإحنا الألياف نستحقوهم برشا حتى في الحماية من الأمراض السرطانية وحتى لتعديل نسبة السكر في الدم وحتى الإحساس بالشبع وكل فما ناس عندها مشكلة كي تاكل الخضروات النية تنجم تتسبلها في غازات دوك مثالش نقول لهم تاكلوا الخضرة الطيبة يا حبذا تكون في الفور توا فما ياسر وصفات نشوفهم الخضره ديريكت محطوطه في الفور
1: اللي هي اكثر صحه
0: اللي هي اكثر صحه والا سوتي في شويه زيت ويا حبذا يكون زيت زيتون لهنا بالطريقه هذه ما يفقدوش القيمه الغذائيه نتاعهم ولكن يفقدوا الالياف
1: فوالا
0: دونك هيك علاش جو بريفير تكون النيه سينو اللي ما ينجمش ياكل خضره طايبه راهو فيها فيتامينات واملاح وتوا فما الخضره المجمده طالعه موضه احنا نقولوا هي راهي ما تفقدش القيمه الغذائيه نتاعها ما
1: كيفاش معناتها تكون مجمده كونجيلي
0: في الكونجيلاتور راهي ما تفقدش القيمه الغذائيه
1: نتاعها لازم نعرفوا كيفاش كنجلوها هكا ولا لا
0: بالطبيعه ونعرفوا كيفاش سيرتو نسريوها كي نمدوها من الكونجيلاتور
1: ما
0: تخليها ليله كامله في الفريجيدير
1: مش نهبطوها
0: بالدرجه الشوك ترميك ما يلزموش تصير بالطبيعه المقلي هذاك ديما نبعدوا عليه وما نعملوش احنا خضروات مقليه اما
1: فوالا معنا البطاطا نبقى مقليه وعنا القرعه هذيك وقت اللي احنا نعملوا كفتاجي ما وكل شيء نحطوه في خضره والكل انا قليوها
0: اي صحيح بالنسبه للكفتاجي صحيح نحاولوا القرعه نعملوه في الفور بالنسبه للبطاطا هذيك من عائله النشويات ونحكيوا عليها من بعد ما نكلاسيوهاش مع الخضروات
1: اتفقنا
0: الموضوع الثاني هو البروتين احنا البروتينات سيرتو نحكيوا الحيوانيه عندنا اللحوم الدجاج الاسماك العظم به العظم هو اللي صاير عليه بوليمي كبيرة في بالي الفترة هذية
1: راهو العظم والدجاج
0: العظم والدجاج مع بعضهم
1: منتجات الدواج
0: منتجات الدواجن احنا رانا في تونس نسميه محظوظين في الاخر مقارنة برشا بلدان تسمى عنا رقابة راهو تسمى عنا رقابة به هي بالنسبة للبيض وللدجاج احنا نحيو الجلدة وناكلو بكميات معتدلة وراهو في الاخر تقعد احسن معناتها مصدر نتاع بروتين ماهوش كيما اللحوم الحمراء احنا نقولوا ماجر ما فيهش دهون
1: اي اقل دهون
0: اقل دهون المهم ما نقليوهاش في الزيت نعرفوا كيفاش ناكلوه دونك بالنسبه للدجاج ما فما حتى اشكال العظم كيف كيف المهم المقلي في الزيت لا بالنسبه للاسماك وخاصه الاسماك الدهنيه راهو خاطر الدهون نتاعها صحيه راهو ننصحوا بها وخاصه في سرطان الثدي
1: مثلا شي نوعيه الاسماك اللي فيها دهون وناكلوها
0: السمك الازرق احسن شيء السردينه هو السردينه والسمون ماهوش مقدور عليه برشا دونك السردينه راهي كيف كيف عندهم نفس القيمه الغذائيه فيهم الاوميغا 6 ويحمي الخلايا بصفه عامه خاصه الخلايا السرطانيه وخاصه سرطان الثدي
1: ما تسمنش السردينه هكا ولا
0: لا لا ما نخافوش منها قيمه غذائيه كبيره حتى ولو فيها دهون احنا ديما نخافوا من الدهون راهو فما
1: فرق دهون صحيه زلنا نستحقوها هكا
0: ولا زلنا نستحقوها صحيح راهو حتى اللي يعملوا حميات صعاب وينحيوا الدهون تلقاه ياخذ الحليب 0% مواد دهنيه الياغورت ياخذ 0% راهو ماهيش فكره باهيه حتى كان نضعفوا اسرع راهو الهرمونات نتاعنا تصنع من الدهون فينجم ياثر على تصنيع الهرمونات نتاعنا يعني
1: فوالا معناتها ديما
0: صحيح ناخذوا معتدل مش الفايده نلقاو نتائج سريعه بالحميات القاسيه لا ناخذوا معتدل
1: واضح
0: باهي دونك حكينا على الدجاج العظم والحوت مازالت اللحوم
1: الحمراء
0: اللحوم الحمراء اللي هي شابيتر كبير باهي احنا بالنسبه للمنظمه العالميه للصحه ما تقولناش نمنعوا اللحوم نهائيا خاطر فيها نسبه تحديد حتى الناس اللي عندها فقر دم وفيها قيمه غذائيه كبيره لكن الاشكال هنا وقت نكثروا منها
1: الدهون نتاعها صحيه ولا غير صحيه ساعه
0: الدهون نتاعها غير صحيه الحقيقه
1: غير صحيه
0: اي خاطر بعد في التحاليل لقاو الكوليسترول الظاهر مرتفع برشا من جراء الدهون نتاع اللحوم الحمراء ولكن نحكي على اللحوم في حد ذاتها اللي هي راهو المنظمه العالميه للصحه تقولنا نكونسوميو بين 250 و 300 غرام في الاسبوع المنظمات الكنديه لما حالة تسمح حتى نوصلوا ل 500 غرام في الاسبوع
1: رطل
0: في الاسبوع ما نفوتوهمش
1: هما اللي يسمعوا فينا تقول لك راه مش باش نوصلوا احنا رطل الدكتوره ما عدا شنو توا اللحوم الحمراء غاليه

0: نقول ارتحنا منهم جيت جيت منهم
1: حاجه مهمه
0: جيت منهم ناخذ بكميات معتدله
1: اي
0: باغ كونط خلي نبعدوا عليه هو اللحوم المصنعه لي شاركوتري واحنا ديما نحكيوا عليهم الجامبون والسلامي وهيك لي سوسيس وكل شيء معناها المنظمه العالميه للصحه تقولنا ما نفوتوش 20 غرام في الاسبوع وماذا بينا نبعدوا عليه
1: نبعدوا عليهم جامله معناتها فوالا يعني صغيراتكم اللي ياخذوا في الحاجات صرتوا صغارهم يحبوا الحكايه هذوما
0: بالطبيعه احنا مشكلتنا الاساسيه الملونات والمضافات في طريقه التصنيع
1: نتاعها
0: في طريقه التصنيع والتخزين نتاعها
1: واضح
0: هذا بالنسبه لموضوع البروتينات
1: واضح خذينا خضره خذينا بروتين
0: فوالا مازال النشويات
1: النشويات الطبق الرئيسي معنا.
0: الطبق الرئيسي به احنا راهو ما عندناش اشكال مع المعجنات والخبز سواء للحماية ولا معناتها شكون يسمع فينا عنده الأمراض ديجا انستالي ما هيش معناتها البيه إنه ناخذ مصدر حاجة تعطينا الطاقة متاعنا دوك ما نمنعوهمش ولكن ناخذ بكميات معتدلة يستحقها جسمنا خاطر راهو من العوامل اللي تسبب سرطانات وخاصة سرطان الثدي هي السمنة والزيادة في الوزن وإحنا نعرفوا اللي النشويات الخبز ولا المعجنات ولا البطاطا بكميات كبيرة راهي تنجم تتسبب في السمنة دونك والسمنه هي من العوامل اللي تؤدي للسرطان
1: لامراض السرطان فوالا معناتها ديما
0: ناخذ كميات معتدله
1: هل انه ناخذوا معناتها الفارين كومبلي ولا ناخذوا الفارين الابيض معناتها مش مشكل ولا ناخذوا القمح الصلب ولا القمح اللين احنا ديما في المعادله ذيك معناتها دكتور
0: هي بالنسبه للوقايه الاحسن ناخذوا الفارين كومبليت على خاطر فيها اكثر نخاله هو راه ما فماش فرق الاصل كله قمح والمستخرج كله فارينه لكن اللي فيها اكثر نخاله
1: فيبر
0: يعني الالياف واحنا الالياف قلنا توا انه الدراسات تاكد عليهم للحمايه من سرطان الثدي فما دراسه تاكد انه الاكل الغني بالالياف ينجم يحمي من سرطان الثدي بنسبه 13% دونك الالياف راهي مهمه نلقاوها في الحبوب الكامله نعمل القمح والشعير ناكلوا المثوث ناكلوا الزميت ناكلوا البرغل ونلقاوها في البقوليات الحمص والفول والعدس واللوبيا اللي هما راهم ماهمش خضره راهم من عائله النشويات معناتها نجموا نعملوا وجبه رئيسيه شربه عدس والا طبيخه هذيك تعوض المعجنات والا الخبز ونلقاوها في المكسرات زاده حتى المكسرات فيها الياف يعني القشره والخضر والفواكه القشره نتاعهم هي الياف
1: واضح جدا
0: نجيو للديسير الفواكه بالنسبه للغلال به الغله هي الحقيقه مش كيما الخضره تشابه الخضره من ناحيه انه فيها الياف وفيها فيتامينات واملاح
1: والالوان يعطيو نفس الفيتامينات نتاع الخضره
0: نفس الموضوع لكن الاشكال في السكر نسبه السكريات
1: المرتفعه
0: احنا للحمايه نقولوا نبعدوا على السكر الابيض ما نقولوش نبعدوا على
1: الغله
0: على السكر الطبيعي اللي جاي من الغله لكن نحبذوا ناكلوها كعبه غله كما هي مش نعملوها عصير خاطر العصير باش يفقد الالياف باش يفقد اذا كان مثلا عصير جدرانج بعد درج باش يفقد الفيتامين سي اللي فيه دونك راهو ناخذوا الغله كما هي
1: ما نحطوش صحن غله ونحيو العشاء مثلا
0: لا لا لا ما يعوضش عمرها ما صحن غله يعوض حتى ولو تعطيك نفس الطاقه ولا نقيسوها بالسعرات الحراريه ساعات الناس تركز مع لا السعرات الحراريه هذيك موضوع كميات اما عندنا الكاليتي احنا نقولوا النوعيه اللي هي يلزم يكون فما بروتين يلزم يكون فما نشويات
1: فوالا هذوما الحاجات اللي نركزوا عليهم نبعدوا على توسكي مصنع ولا لا توسكي مقلي
0: توسكي مقلي توسكي مصنع توسكي سكر ابيض
1: ونحاولوا
0: نكثروا من الخضروات الغلال
1: اي
0: البقوليات كما كنا نحكيوا
1: شنو هي الغله المضاده للاكسده مثلا
0: به هما راهو الفيتامينات والاملاح هما بطبيعتهم مضادات اكسده وسبحان الله كل غله فيها فيتامينات واملاح نتاعها يعني مثلا اللي لونهم برتقالي واحمر كما الجزر والبرتقالي ذوكا فيهم اكثر فيتامين ا اللي لونهم اخضر فيهم اكثر نسبه حديد فما فماش حاجه احسن من ولا غله احسن من غله اخرى النوعو ماذا بينا ناخذوهم الالوان الكل كما في الخضروات ناخذوا الالوان الكل باش ناخذوا الحمايه نتاعنا
1: باش نسالك سؤال على الخضره المجففه والغله المجففه اللي هي ترانت هكا ولا الوان وتتقرمش وفيها برشا معناتها نقول انا جذابه احنا حكينا على المبرده قلنا
0: ما تفقدش القيمه الغذائيه نتاعها هما الحقيقه حتى الخضروات والفواكه المجففه ما يفقدوش القيمه الغذائيه نتاعهم بالعكس تولي فيهم اكثر فيتامينات واملاح خاطر يوليو احنا نقولوا كونسونتري معناتها باش ينقص منهم الماء تولي فيهم برشا بوتاسيوم كالسيوم وبرشا فيتامينات واملاح اخرى.
1: انا راني ما نحكيش على كالمشمش الشايح وكالفازات هذوك، نحكي على ذاك اللي تقرمش فما
0: الخضروات
1: كيما الشيبس الشكل نتاعه.
0: اي هيكم موجودين في الخضروات الاكثريه في الخضروات. اي لا ما تفقدش القيمه الغذائيه نتاعها وبالعكس تولي فيها نسبه بوتاسيوم مرتفعه. يعني تقريبا صحيه مثلا للعام الشعب. لا لا مش مقليه، مجففه
1: مجففه.
0: فما ناس توا تعملها في الاير فراير معناتها وحدها في دارها فماش حتى اشكال.
1: ما خافوش منها
0: ما خافوش منها. لكن بالنسبه للمشمش الشايح والعوينه الشايحه اللي كنت تحكي عليهم،
1: نتذكر وقت انت مره قلت لي هذوك تاكل كعبه مشمش شايحه يبارك لي ثلاثه معناتها،
0: لانه تطلع مستوى السكر في الدم برشا معناتها. اللي فات كانوا باش ينقص منها الماء وباش ينقصوا منها الالياف باش تولي صحيح كونسنتري بالفيتامينات والاملاح، اما زيد كونسنتري بالسكر.
1: ردوا بالنا منها،
0: ردوا بالنا منها اكيد. خاطر برشا سكر ولا مؤشر سكري مرتفع راهو يساوي امراض سكري ولا سمنه. مش نقولوا سكر طبيعي مثالش مش كيما السكر الابيض، لا راهو يؤدي الامراض السكري، يؤدي الشحم في الكبده توا
1: لموضه مشكل كبير برشا موجود عند برشا
0: موجود عند برشا ناس. والسمنه
1: بلا مرض العصر،
0: مرض العصر
1: ان شاء الله ربي يحفظ الجميع.
0: مازلنا التدخين ننصحوا اكيد باش نبعدوا عليه،
1: والكحول والنشاط البدني.
0: الكحول وراهو المنظمه العالميه للصحه تقولنا من الأسباب الكبيرة والأولى اللي تتسبب في السرطانات وخاصة سرطان الثدي. وراهو الدراسات العلمية تقولك أي نوع متاع الكحول ومفهميش دراسة تقول كيف ناخذ بكمية ما نتجاوزوش الكمية هذيك راهو تو ما نمرضوش. لا المنظمات العالمية الكل تقولك نبعدوا على الكحول بصفة عامة ونقصوا منه قدر الإمكان.
1: فوالا راهو مسرطر،
0: راهو مسرطر مهما كان أنواعه.
1: التدخين كيف كيف؟
0: التدخين كيف كيف. وبالنسبة للنشاط البدني بالعكس الدراسات أثبتت اللي عنده فاعلية كبيرة سواء في الوقاية والا حتى وقت شكون معناتها كان يسمعوا فينا ديجا المرض انستالي. راهو النشاط البدني يعاون في تنقيص معناتها من الحده والشده نتاع المرض، وحتى باش انه ما يعاودش يرجع معناتها. خاطر احنا نعرفوا سرطانات الثدي توا ولينا نبراو معناتها الحمد لله
1: في الاكتشاف
0: تطور العلم. اذا كان في الاكتشاف المبكر مع النشاط البدني راهو تعاوننا باش انه المرض ما يرجعش معناتها حتى نهار اخر. احنا نقولوا 5 مرات في الجمعه نعملوا سويعه مارش خفيفه والا على الاقل بين 3 و4 مرات في الجمعه نشاط بدني مكثف معناتها اللي يعمل رياضه.
1: ان شاء الله بالصحه والعافيه للجميع وربي يحمي الناس الكل.
0: ربي يحميكم.
1: شكرا اخصائيه التغذيه والرجيم ندى شعبوني نورتني، شكرا لك على حضورك معنا. احنا هيك وصلنا لختام لقانا لليله. شكرا حسام، شكرا هيفا، شكرا اشرف، اجمل تحيات هدى، الاخبار مع اميره، نايت كلوب مع محمد. صباح الخير، نتقابلوا غدا في نفس التوقيت على الموجات. باي باي.
2: زهوان القيروان باشا وسليانة على 103.2
3: على 103.2
2: ديوان فام.
4: سويي اليرت، البرمجة الشتوية على كارت.
5: رجعت الشتوية
4: من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك

كل خميس وجمعة تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: ترند مع ديو ترند ميكس نورمال. وعندكم على حكاية البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو نفام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: ديوان FM على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير وكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان FM صوتكم. ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
2: موجز وتاسعة ديوان FM عسلمة. الباحثة التونسية ذكرى محمود تتحصل واليوم الأربعاء على جائزة فرنسا 2026 لوريال اليونسكو للمرأة والعلم وذلك خلال حفل أقيم بفرنسا لتكريم باحثة من دول مختلفة تقديرا لتميز أعمالهن ومساهماتهن البارزة في مجال البحث العلمي. وتمنح هذه الجائزة سنويا بشراكة مع أكاديمية العلوم لمكافأة باحثات لهن مسارات واعدة حيث تم اختيار المتوجات من قبل قرابة 50 شخصية أكاديمية وفق ما تم نشره مساء اليوم بصفحة الرسمية لسفارة تونس بفرنسا. الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسوة ستوقع اليوم بصفاقس اتفاقية

0: أحمد بي سي دي بوزيد نزار أفهمية لمراسل ديوان فم. وأكد أن هذه الحملة ستتواصل في الأيام القادمة لتشمل كافة المؤسسات التربوية بمختلف معتمديات ولاية دي بوزيد. في العالم، هيئة وطيران المدني السعودية تكشف اليوم أن الهجمات على مطاري أبها والملك خالد أسفرت عن مقتل 3 أشخاص فضلا عن سقوط عدد من الجرحى. وضحت الهيئة في بيان لها أنه نتج عن الاعتداء على مطار أبها الدولي حالتا وفاة لمقيمتين من الجنسيتين المغربية والجزائرية، و28 إصابة لمواطنين ومقيمين اثنين من الجنسيتين البنغلاديشية والفلبينية، تراوحت إصابتهم الطفيف من الطفيف إلى البليغة. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يفيد بأن أكثر من 184,000 شخص نزحوا في اليمن منذ اليوم الأول من أوت الماضي في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية.
1: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. ديوان فام
2: صوتكم
1: في تونس الكبرى
2: على 93.5.
1: على 93.5.

0: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
1: رجعتي الشتوية.
0: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

وكل خميس وجمعة تبع دا تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: تراند مع ديوان ترانز ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البارانورمال ملاك تبع بالعريف كل سبت وحد ابختير من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايه غريبه اما صارت تلقاوها في سهريه كل حد من العشره نص الليل
1: Night Club Diwan FM

بيكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على دوين اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى, ولا زد على www.duinfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب لو رانديفو اللي يكون معاكم كل ليله من اثنين للجمعه من 9 حتى لنص الليل. السلام عليكم الناس الكل, ونتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه وين ما كنتوا تسمعوا فينا, وين ما كنتوا خارجين, وين ما كنتوا ماشيين, وين ما كنتوا زاد بوتيتر مروحين بعد نهايه تعب, بعد خدمه, بعد قهوه زاد عملتوها بوتيتر. انا نقول لكم خليوا الموسيقى علينا, خليوا الامبيونس بيان سور. اذا كنتم زاد تاو في الدار يمكن قاعدين تطيبوا في الكوجينه لدام, نقول لكم خليوا زاد كيف كيف الموسيقى تعملوا معها بون كيف ان شاء الله. عليكم برشا موسيقى حلوه كوم دابيتود, ثلاث ساعات يتعدوا معاكم ان شاء الله خفيف. السلام عليك حسام الحلواني سيد المخرج, السلام عليك هيفا بن يوسف في الاعداد, هذا محمد قرقني من وراء الميكرو. يبقى نقول لكم الموسيقى بتاعنا حاضره جوستومون شويه اخر في كاسيت, مش نعطيه مش نلقاو رونديفو هكا اليوم ان بو رومانتيك, ولا عرفت هكا الدافيه شويه الامور, هذاك علاش باش نسمعوا بعد شويه اليسا.

0: خليني ذكرى جميلة عندك. إذا كان عندكم ذكريات أنا أقول لكم على المعهد البريباراتوار، المعهد التحضيري فوالا للدراسات الهندسية في صفاقس، إذا كنتم قريتوا في البريبام وعندكم ذكريات وإلا توا ديجا دخلتوا وبديتوا تقرأوا في البريبام، نقول لكم بعد شوية في إيفينمون مزيان برشا نحكيوا عليه مع ضيوفنا اللي باش يكونوا لهنا، دونك لي ريسبونسابل من البريباراتوار اللي باش يكونوا حاضرين وموجودين لهنا نحكيوا على إيفينمون تاع جورني بورت أوفيرت، وبيان سور حضروا روحكم برشا برشا اكتيفيتي برشا حديث برشا ما نحكيوا على الأهمية نتاع البريباراتوار وأهميتها في الباركور نتاع لي ستوديون. وهاني قلت إذا كان عندكم لي سوفينير قريتوا سيغتان مومون في ليكول هذايا في المعهد هذايا ولا غيره، دونك خليكم معنا برونشي تابعونا شوية آخر. مي جوستومون الموسيقى نتاعنا تبدا تو سويت كيما العادة مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب بعد شوية باش تسمعوا حليم اليوسفي في وين.

هويها كان سيجار وجمريتي بالنار هويها طير وطاير في سماها كنت ناسي.

0: في نايت كلوب مع محمد القرقلي.
1: مرحبا بكم جديد في نايت كلوب، نسلم عليكم الناس الكل ومازلنا متواصلين معاكم حتى للنص الليل. سهريتنا مازالت متواصله وكيما قلت لكم قبيله للناس اللي قرات في البريباراتوار نتاع صفاقس، دونك حضروا روحكم باش نرجع بكم لذكريات جميله، باش نرجع بكم حاجات نوستالجيك بوتيتر، كيف تسمعوا الحديث كيف تسمعوا الايفينمون اللي استنى فيكم غدو حي ان شاء الله. دونك ايفينمون مزيان برشا نهار الخميس 8 اكتوبر 2026 في المعهد التحضيري للدراسات الهندسيه بصفاقس. الايفينمون هذايا مش يكون لما للعائله الموسعة والكبيرة للمعهد، كي نقول العائلة الموسعة دونك للناس اللي قرأت قبل بوتيتر تنجموا تجيبوا حذينا، وإلا ديجا احنا استدعينا ناس مش يكونوا ان شاء الله حاضرين، فما ناس ميم تخدم غادي في المعهد وقرأت في المعهد وعندها ذكريات في المعهد، ايون بلوز اذا بش يكونوا اللي جون جدد اللي دخلوا للمعهد السنين، وبش نحكيوا معهم اكثر على تفاصيل المعهد وإلا الأهمية، والعنوان هو تحديدا لنهار لليوم المفتوح هذايا هو أهمية الدراسات التحضيرية للتكوين الهندسي في البيولوجيا والجيولوجيا ومدى تعدد أفاقها في ظل المستجدات التكنولوجية على الصعيدين الوطني والعالمي. شنو هالكلام هذي الكل مش نفسروها لكيد معاكم تسويت، هذاك علشان أنا فرحان برشا إنه نكونوا بحذايا ضيوفي لهنا، وعلى يميني مدام لبنى داود كاتب عام المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس. مرحبا بك مدام لبنى.
2: مساء الخير محمد، يعيشك، شكرا على الاستضافة.
1: هذاك بزير يا لالا، شنو حوالك؟ لاباس عليك؟ اليوم تكون بحذايا ضيفتي في كادر آخر، اليوم نحكيو بروفيسيونيل كادر مش موسيقى ولا جو هذية دائما. نقول لك من خلالك أنت ومن خلال الناس اللي تسمع فينا، برافو على العرض متاع نهار الجمعة توقع ياسمين اللي كانوا كانت تذكروا نهار الخميس جو بونس ولا نهار الأربعاء كانوا بحذينا لهنا وحكينا على الإيفينمو هذية، كنت حاضر وتفرش عليك حتى وانت تغني زادة، برافو اللي كنت والكل كيف بسم الله وما شاء الله ربي يحفظكم إن شاء الله محليها الأمبيونس. وقت اللي قالوا لكم فما جديد، نعطيكم شوية مستجدات بوتيتر للناس اللي ما مشيتش، وقت اللي قالوا فما جديد راهو عملوا راديو جديد زعما وكونسيرت متاع راديو، وعزيزة باير كانت هي اللي تعمل في التنشيط نتاع الغديو هذية، وفكر حلوة برشا ومنا بون كيف بالموسيقى. دونك المرة الجاية متراتيوش وحاضر ويحكم ومنتاو على بكري بتبداش كلموا فينا على التكيات. اون توكا مرحبا بك مدام لبنى. سينو زادة يكون على يساري سي رمزي رقيق كاتب أول مسؤول على مصلحة الشؤون الطالبية والبيداغوجية بالمعهد. سيدي مرحبا بك، أنسني برشا. مرحبا. لاباس عليك؟
3: الحمد لله.
1: الأمور باهية؟ عفيك بزير يا سيدي مرحبا. أول مرة تكون بحذايا.
3: إن شاء الله فرصة طيبة.
1: إن شاء الله مش آخر مرة، إن شاء الله ديما بحذانا. والباب هذا راه كيما قلت قبل المدام لبنى هاي توا سيلا تغوازيام ولا كاتريم فوا جو بونس تكون بحذانا لو ميم اللي كنت خويا دز الباب شقيك وانا معك
3: اكيد.
1: الله يفضلك يا سيدي وشرفني برشا انك تكون بحذانا وشرفونا ديما ان شاء الله. حسام شنو فهم به الدنيا بسم الله وما شاء الله. على كل كيما قلت دونك نحكيو على اليوم المفتوح هذا، قبل ما نحكيو على اليوم المفتوح ونحكيو على الايفينمون باش يكون غدو حي وتفاصيله، نحكيو على البريباراتوار. فينا برشا اللي يعرف عنده فكره اوكي كبيره على البريباراتوار، فما ناس زاده تقول لك شنو البريباراتوار، نعرف تخرج المهندسين ولا مقبل المهندسين، اسكو يكمل يخرج مهندس ولا مش مهندس التيتر، لو ليه ميم بيدهم حتى وقت صغيراتهم ولا يقول لك بعد الباك مش يجيو يقراو في البريباراتوار، يقول له اي شنو تعملوا وكذا، يقول له زاد مثال مع تيتر ديكزامبل، يقول له باش نقرا نحب نتبع البيوتكنولوجيا، يا ولدي شنو هي البيوتكنولوجيا هذا اش تعملوا فيها، شنو علم البحار علم كذا، فتبدا صوره عند بعض الاولياء ما نقولش الكل تبدا صوره ماشي واضحه. ولكن نحكيو على مؤسسه انا قبيله نحكي انا وسي رمزي بيد في الفلوف، قلت له انا بالنسبه لي تقريبا يمكن اصعب فورماسيون تنجم تعملها في حياتك وتنجم تخليك في باركور متميز جدا. داير اليوم اذا كان نحكيه على اقوى والا المع الانجنيور اللي خرجت من البلاد هذيا والا ما زالت موجوده في البلاد هذيا، فانه لازم تلقى نسبه كبيره منهم خرجوا من البريباراتوار عملوا سيكل بريباراتوار. فنرجع شويه على تاريخ المعهد هذيا، تاريخ كبير وقبيله شفت شويه الارقام، ارقام كبيره برشا مشرفه والحمد لله للنتاج نقول هنا الجامعي في تونس. أعطينا علي فكرة وخلينا نرجع شوية نفهموا شنو يصير ولا شنو نقراو بالضبط في البريباراتوار.
3: شكرا سي محمد. سي محمد
1: اقرب شوية الميكرو ولا دوروا ليك.
3: المعهد التحضيري للدراسات الهندسية هو مؤسسة عريقة تأسست في سنة 1992، ستدير عندها توا ما يقارب عن 34 سنة من تاريخ تأسيسها. المعهد التحضيري سنة عندنا رقم مهم في عدد الطلبة اللي هو يتجاوز 1235 طالب وطالبة من أربع شعب. الشعب الموجودة في المعهد التحضيري للدراسات الهندسية هي بيولوجيا جيولوجيا رياضيات فيزياء رياضيات، فيزياء، فيزياء، كيمياء، تكنولوجيا، هذوما الأربع شعب اللي موجودين. بالنسبة لعدد الطلبة سناء ما بين طالب وطالبة هما 154 طالب في اختصاص بيولوجيا جيولوجيا، 380 طالب في اختصاص رياضيات فيزياء، في 327 طالب في اختصاص فيزياء كيمياء، و305 طالب في اختصاص تكنولوجيا.
1: داكو.
3: هذا ما ننساوش باش نعطيو لمحة عن النتائج المناظرة تاع السنة الفارطة اللي هي نتائج مشرفة جدا. عندنا نسبة 100% في مجال في شعبة رياضيات فيزياء، عندنا 98% في شعبة فيزياء كيمياء، وعندنا 98% في شعبة التكنولوجيا، و95% في شعبة البيولوجيا. ذكرت شعبة البيولوجيا جيولوجيا هي الأخيرة اللي هي 95%، لكن عندنا عنصر هام وحدث هام اللي هو ما حصلت الطالبة ونجم نذكر اسمها فرح بوهليل في شعبة البيولوجيا جيولوجيا، هي الأولى على الصعيد الوطني في المناظرة الوطنية. أوكي. وكذلك تحصلت على الجائزة رئاسة الجمهورية.
1: جائزة رئاسة الجمهورية. دونك هذا السنة نحكي وتوا الصيف هذا يعني نقول. طيب والله حاجة متميزة جدا.
3: ما ننساوش زاد سي مهيب بوزيدي، الطالب مهيب بوزيدي في شعبة التكنولوجيا، هو كذلك
1: في شعبة السنة زاد كيف
3: حصل على المرتبة الأولى
1: في الكونكور
3: في المناظرة وكيف خذا شعب خذا البريزيدونسيال.
1: مهم جدا كي نقولوا راهو خذا الجائزة نتاع الرئاسة، ماهوش مجرد جائزة، لأنه راهو نحكيو على آلاف الطلبة اللي يكونوا موجودين في القائمة ويتم الاختيار، ولا معناها على زوز الأسامي هذوما ولا واحد حتى واحد منهم، راهو باش تعرفوا القيمة نتاع الفورماسيون اللي موجودة في البريباراتوار. على الأقل نحكي على صفاقس تو بور مومون بحضوركم، ولكن اون جينيرال زاد على كل المعاهد التحضيرية، فمهم جدا الشيء هذا. انا قبيله نحكي انا وياك، قلت لي انه انت ما عندكش باركور في التحضير، ما خديش بريباراتوار.
3: لا ما
1: خديش، اما انت كانت عندك علاقه كبيره برشا في الناس اللي تخدم في البيولوجيا هكا ولا
3: البيوتكنولوجيا. في انا خدمت ما يقارب مع 18 سنه في مركز بيوتكنولوجيا بس فاقس، وكانت علاقه كبيره برشا مع البيولوجيين، ونظمت مؤتمرات كبيرة حتى على الصعيد الوطني والعالمي. نظمنا حتى في وصلنا بلدان مهمة كيما فنلندا مثلا.
1: داكا.
3: في مجال البيوتكنولوجيا.
1: أي أنا علاش سألتك السؤال هذا، خاطر ملي جيت بحذايا وأنت تحكي تعرف شنو هذيك ود البيولوجيا، تقول قراه هو وكذا ويحب معناها، تحسه يحكي بكل حب حتى وقت اللي نحكيه قبيل على البريباراتوار، وكأنه من المدافعين الأوائل. يمكن أخذ لكم شي فكلكم البلاصة البيولوجيست. أنت مدام زادة، أنت بالبريباراتوار مدام لبنى هكا ولا؟
2: جست قبل ما نحكي لك أنا على عفوا، حبيت جست نزيد في ديتاي على اللي قالوا سي رمزي، يعني هو ذكر لي بورسانتاج اللي تسمى خارقين العاده، لكن النوعيه نتاع النجاح السناء عنده رمزيه مهمه. علاش؟ لانه تقريبا لي توب 10 نتاع احسن مدارس موجوده بعد المناظره كانوا من نصيب المرتبه الاولى، كانوا من نصيب ابناء المعهد. معناتها هذه حاجه مهمه جدا، لانه في بانك افوار 100% دو ريزولتا ولا 98%، لكن المراتب الأولى أو معناتها السكور البهين الكل خذيهم أولاد البريباراتوار. وهذا مش غريب، لأنه الكادر أنسينيان وكادر أدمينستراتيف قاعدين يخدموا في خدمة جبارة.
1: برافو، والله برافو، حاجة تشرف برشا وحاجة تفرح برشا أنه نلقاو. وكما قلت هذا مش غريب، ولكن راهو زاد باش يفهموا يا ناس، يمكن راهو بالحق. معناها أنا ديما نحاول هكا نوصل كيما أنا نعرف وكيما الصورة اللي عندي على البريباراتوار، راهو من أصعب الكونكور اللي تنجموا تلقاهم في تونس كاملة. معناها يمكن فما ثلاثة ولا أربعة كونكورات موجودين في تونس، راهم هما الأصعب. نحكيو على الإكسبرتيز كونتابل، ولا نحكيو زادة بيان إيفيدامون على الكونكور متاع البريباراتوار. فنجاح تلامذة بالتألق هذايا وبالقوة هذايا راهو حاجة ماهيش سهلة، حاجة تأكد اللي فما خدمة وفما فورماسيون حلوة برشا وفورماسيون سوليد. أنا نقول خاطر راهو تنجم تقرا اليوم في أي معهد ولا في أي بلاصة، ولكن من بعد كي تخرج هل أنت متمكن من اللي قريته ولا لا؟ الفورماسيون نتاعك كانت مبنية على قاعدة صحيحة ولا لا؟ هو الفرق بين معهد ومعهد. فلهنا نحكيه على معهد. الأكيد أنه كما قلت كل عام تقريبا الأرقام تحكي على روحها، وكل عام حتى ما بعد حتى لي يخرجوا خارج الأرقام هذية راهو كيمشيوا من بعد للنيس ولا يمشيوا المعاهد أخرى ولا غيره، تلقاهم هما برمي الزيليت وهما البرمي الأولين في المعهد متاعهم. لا لشيء، لأنهم خذوا تكوين متميز ومتميز جدا في المعهد تحضير الدراسات الهندسية بصفاقس. غدوة حي نحكيه على يوم مفتوح للبيولوجيين والجيولوجيين. ولا نحكيه على اليوم هذايا شنو مش يكون فيه اللمة هذايا الحلوة اللي انت قبيل عطيتني شوية تفاصيل، ولكن نحب نبارتاجيهم مع السادة المستمعين أكيد.
2: إذا كما قلت لك أنا بنت البريباراتوار، أنا في الأصل مهندسة في البيوتكنولوجي، ما عملت ليزاني بريباراتوار نتاعي في لي بيس. هذاك علاش بالنسبه لنا اليوم يوم غدوه هو يوم مهم جدا، لاني منذ 30 سنه كنت كيف اتيديونت جاي من البكالوريا، خذيت شعبه لا بيولوجي جيولوجي. نفس السؤال اللي بجي سالوه اللي قاعدين نسالوا فيه الطلبه نتاعنا اليوم، شنو افاق الشعبه هذيا، وين مش توصلني، شنو مش نجم نخدم، شنو هي الفورماسيون بعد، وين جو بو انترفينير ان طونك فيتور انجينير اون بيولوجيس اون بيولوجي. دونك هذاك علاش خممنا احنا إكيب كاملة ومشكورين من أساتذة من إطار تدريس والإطار الإداري وكل أنه نظموا اليوم المفتوح غدوة، وإن شاء الله ما هوش بيكون آخر يوم لأنه بيكون فرصة إن شاء الله للطلبة باش السؤال هذي الأمبيغويتي اللي موجودة حول إفاق التحضير للهندسة البيولوجية باش إن شاء الله نحاولوا أنه نوضحوا أموا كما نقولوا لقاء أول. دونك عطينا العنوان اليوم مفتوح هو أهمية الدراسات التحضيرية للتكوين الهندسي في البيولوجيا والجيولوجيا ومدى تعدد أفاقها في ظل المستجدات التكنولوجية على الصعيدين الوطني والعالمي. كل العنوان هو معناتها طويل شوية وفي، لكن كنجون نحلوه العنوان تلقاو أنه مهم جدا أنك تبرز أهمية دور المهندس المستقبل في البيولوجيا والجيولوجيا في ظل التغيرات اللي نشوفه احنا اليوم في كل المجالات اللي عندها علاقة بحياة الإنسان والأمن الغذائي والبيئة وكل هذه المجالات اللي احنا ولاد تقريبا كل يوم نسمع بها. دونك هنا دور المهندس مهم جدا في الـ في الـ في الـ في الـ في الحكايه هذه. هذيك علاش غدوه ان شاء الله باش يكون حاضرين معنا مهندسين في مجال البيولوجيا والجيولوجيا، وهم في الاصل ابناء البريباراتوار لبيوا الدعوه مشكورين، كلهم باش يحضروا باش يجيوا يبسطوا الرؤيه للي زيتوديون هذوما، وحتى هنا دعوة نوجهها حتى للتلامذة اللي هما لي فيتور باشيليي اللي هما ممكن ما يسمعوا بها لا بريباراتوار لو بريباراتوار معناتها لا بريباراسيون بيولوجي وما همش فاهمينها، فرصه لهم هما باش توضح الفكره قدامهم والصوره.
1: انا والله قبيله نحكي انا وسي رمزي. دونك تقريبا حكينا على اربع الوان موجوده في البيولوجيا كان مش غلط ولا فما اكثر من
2: البيوتكنولوجيا.
1: حكينا على اربع الوان اللي انا معناها ببساطه فسروا لي ولا فهموني شويه البيوتكنولوجيا فالبيولوجيا فلا كان نعودوهم الالوان هذوما خاطر شفت مهم برشا. انا قبيله سالتك من انطلقت من سؤال في الخاص، قلت لك انه الناس راهي ريالمون تسمع بالكلمه ويوميا راهو فينا حتى اللي يتعدى ما كلكسوا حتى في نحكي على صفاقس على الاقل اللي يتعدى قدام سيدي منصور السونتر
2: المركز
1: اللي انت كنت زاد تشرف عليه ولا البريباراتوار ولا نمشيو زاد حتى اللي في سكر جو بونس ولا غير الكلمه هذه تعرضنا يومين، ولكن ريالمون شنو هو دورها شنو نعملوا بها ما نعرفوش. فلو كنت عاودهم لنا بربي. اي
3: مجال البيوتكنولوجيا هو جزء من البيولوجيا التطبيقيه.
1: بيه شنو معناها؟
3: مانيش اختصاص مانيش بيولوجيست
1: اما انت عشرتهم برشا ففهمت.
3: فما البيوتكنولوجيا الخضراء والبيوتكنولوجيا الزرقاء والبيوتكنولوجيا الحمراء والبيوتكنولوجيا البيضاء.
1: كان قرب شويه جوست الميكرو ليك فوالا تري بيان. ايوا
3: باش نعرف بالبيوتكنولوجيا الخضراء، هي ترتبط اساسا بالفلاحه والموارد النباتيه.
1: كل ما عنده علاقه بالفلاحه نحكيو والنبات
3: نحدوهم هو تحسين خصائص النباتات والمحاصيل، مقاومة الآفات والأمراض، تطوير الأسمدة والمبيدات الحيوية، تحسين مقاومة النباتات للجفاف والملوحة، تطوير الزراعات المستدامة.
1: نحكيه على مجال يمكن الناس راهو توا قاعد تسمع فينا ما مش واخذ بالها، ولكن نحكيه على مجال راهو يمكن اهم مجال ان نشوفه في الاقتصاد أو في الـ في السياده الوطنيه ولا في اللي تحب، وين تحب تبلاسي انت في الاقتصاد في الاجتماع في كذا، اهم مجال نجم نحكيه فيه. ما نجموش نحكيه على اي حاجه من غير ماكله ولا في لحياتنا،
3: وهي الماكله البيولوجيه
1: سيسا والماكله البيولوجيه.
2: وهذا هذا ديجا هو الهدف من من يوم غدوه، هو انه نحبوا نفهموا الطلبه انه راهو الاختصاص مهم جدا في الدوره الاقتصاديه وفي في معناتها المجالات اللي عندها علاقه بـ بـ بالامن الغذائي وبال بساعات الأدوية بالبيئة بمشاكل اللي نشوف فيها متاع المناخ وكل. دونك الانجينير بيولوجيست عنده دور مهم جدا، يعني ما يقدر

0: ثم البيوتكنولوجيا الحمراء اللي ترتبط أساساً بالصحة والطب والصناعات الغذائية
1: الدوائية
0: تطوير الأدوية اللقاحات عشنا الفترة
2: كورونا وما أدراك ولولا البيولوجيين ما خلطناش الفاكسين
0: الكلهم يفهموا في اللابوراتوار ليزاناليز معناها حاجة مهمة برشا التشخيص البيولوجي والجزيئي العلاج الجيني إنتاج البروتينات العلاجية تطوير العلاجات البيولوجية هذا فيما يخص البيوتكنولوجيا الحمراء
2: الحمراء أي مازالت البيضاء تو
0: البيوتكنولوجيا البيضاء
2: اللي هي
0: هي التكنولوجيا الحيوية الصناعية وترتكز على استخدام الكائنات الحية والأنظمات لإنتاج مواد ومنتجات صناعية بطريقة أكثر استدامة نذكروا نجم ونقولوا إنتاج الأنزيمات الوقود الحيوي المواد القابلة للتحلل المركبات الكيميائية الحيوية تحسين العمليات الصناعية وتقليل استهلاك الطاقة والمواد الخام
2: هو سي رمزي راهو علمي برشا أمانة أنا نحاول نبسط الفكرة للمستمع أي كعبة يغرط اليوم تشري فيها أي بكو حليب أي حاجة تاكل فيها اليوم مو علبة مش مو علبة اللي هو تلقاها في السوق نحكيه على البيولوجيا البيضاء اليوم ما فماش حاجة تخرج من معمل ولا حاجة من غير ما تتعدى على يد إنسان قاري بيولوجيا ويعطي اسكو هذي تتعدى ولا ما تتعداش وكيفاش وكل شيء معناها كل ما فيها أي حاجة أنا قلت لكم سيرتو عندي فكرة في مجال الصناعات متاع الألبان وغيره فموجود الخدمة هذي أفاقة كبيرة بارشة وهذيك علاش احنا نحكي لكم هنا عطيناكم شوية أفانغو علي استنى فيكم غدوة لأنه مهم بارشة كل هالمجالات هذي باش تلقاها مفصلة مع ناس مختصة وخدمة وقرات في البريباراتوار
1: مش نكمل على كلامك لأنه بعد المناظرة بعد ليزاني بريباراتوار الطلبة يعديوا مناظرة وبعد يصيروا اورينتي في ليزيكول دانجينيور كي نجيو نشوفوا احنا شنو لي بوسيبيليتي نتاع ليزيكول دانجينيور اللي يمشيو لهم الطلبة ثم لينات اللي هي تهتم بالفلاحة وتوا معناتها تمشي مجال اقوى من الفلاحة نجموا معناتها حاجة حياتية
2: الناس فوالا فهمنا قيمتها ديجا
1: فهمنا قيمتها ومعناتها وتحسين جودة المنتوج اتسيتيرا فما البستنة واللي هو مجال مهم جدا يعني تو شكون لي بيزاجيست مطلوبين بارتو معناتها في تونس وحتى خارج تونس لانه مهم جدا ولات معناتها التحسين معناتها لي لوكو وكل حاجه مهمه وهنا لي زانجينيور بيزاجيست معناتها يجمو يلعبوا دور مهم جدا تربيه المواشي كيف كيف معناتها فما يعني يجمو يكون يمشيوا تربيه المواشي اللي هي حاجه مهمه جدا معناتها معناتها لتحسين يعني جودة وتعرف انتم
2: يعني كل عيد نعيشوا في الأزمة زي وانتم تفهموا معناها
1: تسكي بيئة تسكي بيوتكنولوجيا أبليكا الصناعات الغذائية معناتها ريت مجالات متعددة جدا معناتها يسفي انه الطالب يفهم شنو هو وين نجم نجم معناتها شنو هو لبون شواء كل دوا الفير ومعناتها بحول الله معناتها ينجح في المجال اللي باش يمشي له احنا كيف كيف خممنا انه وسادعينا فضاء الطالب المبادر قطب الطالب المبادر بول دونتربرونور اللي تبع جامعة سفيرس لأنه مهم جدا أنه توا معناتها ليزيتيديون يفهموا أنه ما عادش نعولوا على الدولة باش هي اللي تشغلنا بالعكس توا يزمك تكون عندك فكرتك وعندك لو كادر معناتها نيسيسير بشكل فكره تتطور من فكره تولي مشروع وهذاك علاش احنا برمي لي زانترفينون اللي سادعينهم دي ستارت ابور اللي هما كانت عندهم دي ساكسيس ستوريز معناتها باش يجيو في مجال البيولوجيا مش يجيو ويعرضوا معناتها المشاريع نتاعهم ويوريوا للطلبه انه راهو فوالا راهو فوزيت كابابل انكم معناتها توظفوا القرايه نتاعكم في انكم تعملوا مشاريعكم الخاصه
2: وانا نزيد على كلامك والله ديما انت انا كل مره انتم تحكيوا انا تجيبوا لي الانسبيراسيون بور لي جون معناها وبحكم انه منخالط برشا في كل الميادين فمهم برشا نقول انه راهو اليوم حاولوا انكم تحلوا عينيكم على حاجات جديده معناها احنا للاسف اليوم اللي نشوف فيه انه الطلبه ديما واخذين حاجات نوعا ما ستاتيك كيما الناس الكل نحب نطلع كذا على خاطر توندونس اليوم الماركتينغ جودي نيمبورت هو توندونس في العالم يبا فما حاجات في تونس اليوم راهو مازالت فيرج مازالت حاجات اللي فيها برشا ما يتطور بما في مجال البيولوجيا معناها راهو اليوم نحكيو على بلاد مازالت صغيره في الصناعات الغذائيه مازالت صغيره في الفلاحه مازالت صغيره في كل الحاجات هذيا فتخيلوا الافاق الكبيره اللي تستنى فيكم في وسط البلاد معناها نفهم راهو تنجم تقول لي العالم

0: هذا والبرع متطورين اكثر وكل شيء مفهوم وما نجمش ننكروا شيء هذا ونكذب عليكم كي نقول لكم لا وزعمه في الاعلام لا موجود وخير منا برشا ولكن افهموا انهم هما خير منا اوكي ولكن احنا عندنا القابليه انه نزيدوا نطوروا وما زلت محلول الدنيا ما زلت نجم انا نعمل معناها فما برشا صناعات انا نشوف فيهم حتى البرع موجودين اليوم تنجم تعملوا في تونس لكن مازالوا ماهوش موجودين فتنجم تكون الفرصه عندك انت مجال مهم جدا جدا جدا لتونس والاقتصاد التونسي خليني نقول بصفه عامه انتو كان نحكيوا على اليوم مفتوح غدوه حي ان شاء الله نعاود نذكر غدوه ابارتير من 8:30 في المدرج واحد في المعهد المعهد التحضيري للدراسات الهندسيه بصفاقس انا نخلي لكم كلمه ختام لانه موعد الاخبار قرب كلمه الختام لك انت سي رمزي
1: انا باش نختصر اليوم المفتوح والعنوان في كلمه قريبه برشا للطالب وقريبه برشا للطلبه اللي قاعدين يقراوا وكل شيء انا باش نقول لهم من المعرفه العلميه الى التطبيق ومن الجامعه الى سوق الشغل دونك عنوان يختصر اليوم المفتوح بصفة عامة نعاودها من المعرفة العلمية إلى التطبيق ومن الجامعة إلى سوق الشغل
0: إن شاء الله يا رب إن شاء الله الناس الكل بعد القراية وبعد كل التعب وبتويتر ولا الأولياء ولا اللي هم يشوفوا صغيراتهم يشوفوا أبنائهم في مناصب بها وإن شاء الله يا رب نقول يبدل حالنا ديما بمحال مخير ديما نطمحوا أنه تكون بلادنا في كل المجالات في مخير أنت قلت لي نحب نسلم قبيلة على ما ننساكش ما خليكش في إشكال رب تخاف ما خليكش أي قل
1: أنا نحب نشكر لجنة التنظيم اللي كانت متنوعة من يرأسها السيد المدير سي منير الكشاو كيف كيف سي مدير الدراسات سي معز عبد الناظر مدام لبنى الكاتبة العامة مع تحضير الدراسات الهندسية العبد لله المجموعة كاملة سي حمادي ناجي
0: سلم عليه برشا صديقي راهو سي حمادي صديقي معليه سلم عليه
2: مجهود جبار يعطيه
1: الصحة كيف كيف نشكر بقية الأساتذة اللي كانوا عندهم دور كبير ياسر في النجاح هذا إن شاء الله هيكون يوم ناجح بطبيعته فهمت ونشكر جميع المتدخلين من قريب أو من بعيد كذلك نشكر زادة جميع العملاء اللي في المعهد تحضير الدراسات الهندسية اللي هم زادة قدموا مجهود كبير ياسر باش على خاطر التحضيرات راهي على يوميا باش وصلنا للمرحله باش نكون غدوه ان شاء الله في الموعد
0: ان شاء الله
1: وفي حل في احسن حله
0: ان شاء الله مدام لبنى كلمه الختام
2: نحب اولا نشكرك انت مره اخرى على الاستضافه شكرا لجي وين افام على مواكبتها للنشاط هذيا نقول كل توا طالب يسمع فيا وكل فيتور باشيليه اللي سنا باش يعدي البكالوريا اذا كان عنده الامكانيه باش يكون موجود غدوه راه فما دي ركونتر بي تو بي بين الطالب وبين الاندستريال فرصه باش يسالوا باش يستفسروا باش يفهموا فما دوز انترفونسيون من الخارج مشكورين هما دي زونسيان اي بي سي دونك ماشي غدوه باش يعملوا دي انترفونسيون بالجوجل ميت ان شاء الله وباش يخليوا فرصه للطلبه باش يسالوهم هما ديجا زوز بارك الله في مجالهم واحد في كندا واحد في السعوديه في معناتها لمعوا في مجالهم ومعناتها باش يكونوا فريمون دي تيمونياج هما خارقين للعاده ان شاء الله معناتها اللي رسمناه لليوم هذا ان شاء الله يتحقق
0: إن شاء الله
2: والهدف خاصه معناتها باش الطالب على الاقل توضح قدامه الصوره كما قال رمزي نشكر كل المتدخلين في اللي قاموا الحق بمجهود كبير وعلى اسم سيد منير الكشاو مدير المعهد سي يوسف بلغيث مدير قسم البيولوجيا جيولوجيا كل اطار التدريس اللي تابع للقسم كل عمله كل الموظفين اللي ساهموا في ان شاء الله يكون يوم نجح وان شاء الله يتعاود ايام اخرى
0: ان شاء الله انا كانوا عندي زوج اصدقاء في الـ في الـ في المعهد هذا مدام لبنى داود وسي حمادي ناجي فيتزاد اليوم الثالث صديقي وشكرا لك على قبول الدعوه شكرا لك سي رمزي رقيق كاتب اول مسؤول على مصلحه الشؤون الطالبيه والبيداغوجيه في المعهد شكرا لك على كيف كيف على قبول الدعوه شكرا لك مدام لبنى كاتب عام المعهد التحضيري للدراسات الهندسيه بصفاقس نعود نذكركم غدوه حي 8:30 دونك في المدرج واحد في المعهد الرونديفو ان شاء الله نتقابلوا مع بعضنا ونتابعوا اللي ديتاي متاع اليوم المفتوح هذايا شكرا لكم انا نقولكم مازلنا متواصلين معاكم بطبيعه شويه اخر نحكي ونرجع بكم العام 2005 موزيكا حلوه برشا رجع معكم في نايت كلوب

0: وين؟ القيروان باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام. ديوان فام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
2: Moujazoua al-Ashira, Diwan FM, Aslama. مجلس إدارة البنك المركزي التونسي يقرر خلال اجتماعه اليوم الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية عند 7% وفق ما ورد في بلاغ نشره على موقعه الرسمي. وأشار المجلس إلى أنه سيواصل متابعة تطور الأسعار والطلب والسيولة المصرفية والتوازنات الخارجية عن كثب، لافتا إلى أنه على أهبة الاستعداد لاتخاذ التدابير التي يراها ضرورية لاحتواء ضغوط تضخمية على الأسعار وتعزيز عودة التضخم بشكل مستدام إلى مستويات مقبولة. المنظمة التونسية للتربية والأسرة تؤكد أن التمدرس كان ولا يزال خيارا وطنيا ثابتا منذ الاستقلال وإلى اليوم، إيمانا بقيمة العلم والتعليم في تكوين الفرد، وذلك بمناسبة إحياء يوم المربي العالمي الموافق ل 5 أكتوبر من كل سنة. وأشادت المنظمة بنضالات المربين التونسيين من أجل مدرسة متأصلة في كيانها الوطني وحدثية في مناهجها ورؤاها، هدفها بناء الإنسان التونسي وتأصيله لمواجهة متطلبات العصر في نطاق الانفتاح على قيم الحداثة والتقدم. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلم المواطنين بأقاليم صفاقس الشمالية وصفاقس الجنوبية وسيدي بوزيد والقيروان أنه نظرا للعطب الطارئ على قناة جلب المياه الرئيسية قطر 1100 مليمتر على مستوى منطقة لسودة من ولاية سيدي بوزيد، تم تسجيل اضطراب وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب ابتداء من 8 من مساء اليوم الأربعاء بالمناطق التالية: ولاية صفاقس، معتمديتي برعلي ومنزل شاكر، ولاية سيدي بوزيد، معتمدية ولاية حفوز وسعيدة ورقاب، ولاية القيروان، معتمدية أشرارتا. وأفادت الشركة بأن مصالحها المختصة تواصل تدخلاتها اللازمة لإصلاح هذا العطب، ومن المتوقع استئناف التزود بالماء بصفة طبيعية تدريجيا بداية من 6 من مساء يوم غد الخميس بعد الانتهاء من أشغال الإصلاح. في أخبار العالم، المتحدث باسم قوة التحالف اللواء الركن التركي المالكي يقول إن اعتداءات الحوثيين على الأعيان المدنية لن تمر دون حساب، معلنا تدمير 82 هدفا عسكريا مشروعا للحوثيين في محافظات صعدة والحديدة والجوف ومأرب.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. ديوان فام
1: صوتكم
0: في تونس الكبرى
1: على 93.5
0: على 93.5.
1: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات معنا، ما يفوتك شيء. تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان فام صوتكم. فلاش سبور. فلاش سبور.
3: مرحبا بكم في الفلاش سبور. مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم قرر اليوم الأربعاء إعادة المباراة اللي دارت بين النجم الساحلي ومستقبل مرسى لحساب الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نذكر أن النجم الساحلي تقدم باعتراض على خلفية قيام مستقبل مرسى بتغيير أحد لاعبيه دون إذن الحكم الرئيسي. نذكر أن اللقاء اللي تلعب نهار 12 سبتمبر 2026 انتهى بفوز مستقبل مرسى هدف مقابل صفر. جهة أخرى، الهيئة المديرة الجنوية أكدت رفضها لإعادة المباراة ضد النجم الساحلي. إدارة النادي قررت رفض إعادة اللقاء قبل استيفاء كل درجة التقاضي. ديما مع مكتب الرابطة اللي قرر هزم مستقبل قصرين جزائيا هدفين مقابل صفر ومنح 3 نقاط لفريق قوافل قفصة. القرار يجي على خلفية قبول اعتراض القوافل شكلا وأصلا ضد مشاركة لاعب المستقبل بلال الفقراوي في المباراة اللي جمعت الفريقين خلال الجولة الأولى وانتهت بهزيمة القوافل 2-1. نحكيو على الرابطة المحترفة الأولى. نعطيكم برنامج الجولة الخامسة ذهاب اللي باش تلعب على 2 دفعات نهار السبت 10 أكتوبر 2026 وانطلاقا من 2:30 متاع العشية وعلى منصة ديما سبور في ملعب حميد العقربي في رادس دون حضور الجمهور. الترجي الذي تونسي يواجه الأولمبي البيجي في 15 أكتوبر في بنزرت. نادي البنزرتي يواجه الاتحاد المنستيري في ملعب الطيب المهيري في صفاقس. تقدم ساقية الدير يواجه النادي الصفاقسي في ملعب 7 مارس في بنقردان. اتحاد بنقردان يستضيف النادي الافريقي نهار الاحد 11 اكتوبر انطلاقا من 2:30 متاع العشيه في شادلي زويتن. شبيبه العمران تستضيف مستقبل مرسى في اولمبي سوسا. النجم الساحلي يواجه نادي حمام لنف. وفي الملعب البلدي بالمتلوي نجم المتلوي يواجه الملعب التونسي. وفي مركب جرجيس الترجي الجرجيسي يستضيف ملعب حمام سوسا. اليوم الأربعاء تلعبت مباراة الجولة الرابعة من منافسات البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة في مرحلتها الأولى. نعطيكم النتائج. النادي الإفريقي انتصر على الملعب النابلي 84-46. الاتحاد المنستيري ينتصر على النادي الرياضي بحمام سوسة 83-35. النجم الرادسي ينتصر على اتحاد الأنصار 63-54. شبيبة المنازة تنهزم قدام شبيبة القيروان 61-52. الدالية الرياضية بقرنبالي تنهزم قدام النادي الصفاقسي تنتصر على النادي الصفاقسي 82-70. ونجم حلق الواد ينهزم قدام النجم الساحلي 79-72. الختام بالمهاجم الإسباني السابق بيدرو رودريغيز اللي أعلن اليوم الأربعاء اعتزاله كرة القدم في سن 39 سنة ويسدل الستار على مسيرة حافلة دامت 20 عام توج خلالها ب 25 لقب. بيدرو لعب 794 مباراة على مستوى الأندية سجل خلالها 197 هدف في حين لعب 65 مباراة دولية مع المنتخب الإسباني سجل فيها 17 هدف.

مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل, ومازلنا متواصلين معاكم حتى للنص الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين بوكيز ديجا معنا بالموسيقى. ان شاء الله هكا رجعتكم شويه يمكن للبريود البارتي هذه الاخرانيه, رجعتكم شويه يمكن لغاني نوستالجيك, لغاني رومانتيك. ان شاء الله تكونوا عملتوا معها ما بون كيف. انا مش نرجعكم زاد انكور اي فوا التالي اكثر, مش نرجع بكم الى 2005 ومش ننسكم البيل بورد نتاع عام 2005. تو سويت نمشي مع بعضنا الاولديز. في أولديز الليلة نبدأ مع المرتبة 90 ونبدلوا جو شوية ونرجعوا لعام 2004 تحديدا للبوب روك والأكوستيك بوب. ومعنا صوت كان حاضر بقوة في بداية الألفينات اسمه رايان كابريرا. رايان كابريرا المغني وكاتب أغاني الأمريكي, تولد عام 1982 في تكساس دالاس, وين بدأ يعزف ويكتب الأغاني هو صغير, وبعدها انتقل لوس أنجلوس وين بدأ يبني في مسيرته الفنية. في 2004 خرج أول ألبوم ليه اسمه اول البوم ستوديو لي بعنوان Take It All Away, ومن بين اشهر الاغاني اللي عرفت الجمهور به كانت موسيقى اسمها ترو. الغنية عندها ستيل بسيط برشا وقريب للقلب, نحكيه على ميلودي, نحكيه على جيتار اكوستيك, نحكيه على صوت متاع ريان دي جام والكلمات اللي دور حول الحب والمشاعر الصادقة, ومن هنا جاء العنوان اسمه ترو. الغنية وليت من اشهر الاغاني متاع البوب روك في الفترة ذيك, خاصة بعد ما دخلت بقوة في الراديو في الميوزك تشانلز, ووصلت للترو, وصلت ترو للمرتبة 18 في البيلبورد, وخلت راين كابريرا يثبت روحه كواحد من الوجوه الجديدة في البوب روك في الوقت ذاك. نحكيه على موزيكا فينالمون نجحت برشا في وسط الجمهور متاع الشباب الألفينات, اللي خلت زاد راين كابريرا باش يواصل بعد ذلك بأغاني أخرى. أما ترو تبقى الغنية اللي يذكروا بها برشا ناس, غنية بسيطة رومانتيك وفيها روح متاع الألفينات.

في المرتبة 89 نرجعوا لعام 2005 زادة والأجواء متاع البوب روك والباور بوب متاع الألفينات، ومعنا فرقة شبابية عملت البوز الكبير وقتها اسمها ذا كليك فايف، فرقة أمريكية تأسست في بوسطن وكانت متكونة من موسيقيين شباب عندهم ستيل مستوحى برشا من الستينات والبوب روك متاع السبعينات، أما بتقديم عصري يناسب الجيل متاع الألفينات بطبيعة. ومنشر الأغاني متاعهم غنية أشهر غنية تقريبا في مسيرتهم هي Just The Girl، الغنية اللي خرجت عام 2005 وكانت أول سينجل من أول ألبوم للفرقة Greeting From Emery House. الموسيقى ذي شنو اللي خليها تتكبتها في البيل؟ هي الريف متاع الجيتار، الدرامز السريعة، الميلودي اللي تتكبتها في البيل ومعها كلمات تحكي بطريقة فاني على بنية هكا تعجبك، أما في نفس الوقت تنجم تكون شوية مجنونة ولا مزعجة. الغنية حققت نجاح كبير خاصة في أمريكا، وصلت للمركز 11 في البيلبورد وخليت ذا كليك فايف يوليو من الفرق الشبابية المعروفة في الفترة ذيك. وزيد اللوك متاع الفرقة وستيل متاعهم كان قريب برشا من الميريترو، نحكيو على دي كوستيم هكا قدوم شوية انتوكا كلاس، دي جيتار وشوية روح متاع فرق الستينات، يعني كانوا يعملوا في بوب روك مودرن اما توش هكا ان بو فانتاج. Just The Girl تبقى من غير حتى شك الغنية اللي ارتبط بها اسم ذا كليك فايف، واحدة من الكاتشي سونجز اللي تختصر برشا الاجواء متاع الالفينات.

مرت بس 180 نهزوا شوي الانرجي ونمشيوا لدانسول وريغي ويلي بوب. ومعنا واحد من اكثر الاصوات اللي مثلت جامايكا في الموسيقى العالميه بيان ايفيدامون, نحكيوا على تشامبول اللي تولد عام 73 في جامايكا في كينغستون تحديدا قبل ما يولي نجم عالمي. كان حاضر بقوه في الجامايكا دانسول سان, ومن الوقت هذا كان نجح باش يخرج من بالدانسول من جامايكا يوصل به للجمهور العالمي. في 2005 خرج البومه الثالث The Trinity, ومن ابرز الاغاني اللي جات من الالبوم هذا هو وي بي بيرنن.

نهديو شوية الجو نمشيو للسول والارنبي ومعنا صوت من الأصوات اللي خلت البيانو والفويس وحدهم يكويك فيه باش يعملوا غنية كبيرة. نحكيو على جون ليجاند والاسم الحقاني جون روجر ستيفنز. تولد عام 1978 في أوهايو سبرينغفيلد. قبل ما يولي نجم تحصله كان يخدم في السيشن تاع فرقة وشارك في عمل مع فنانين كبار من بينهم كاني ويست اللي كان عنده دور مهم في بداية مسيرته. في 2004 خرج أول ألبوم ليه Get Lifted ومنه جت واحدة من أكثر الأغاني شهرة في مسيرته Ordinary People اللي ميز الغنية حاجة مزيانة برشا وكلمة بيانو هادي صوت متاع جون ليجاند في الوجه وما فماش برودكشن معقد ما فماش بيتس قوية فقط موسيقى كلمات تحكي على العلاقات على الخلافات وعلى أنه الحب مش ديما حاجة بيرفكت. العنوان يبدو هكا وكانوا يلخص في الفكرة في الدجام زوز ناس هكا عاديين يحبوا بعضهم يغلطوا يتخاسموا يرجعوا يحاولوا يصلحوا علاقتهم ومن غادي تتبنى الغنية. الغنية حققت نجاح كبير ووصلت للتوب 13 في البيلبورد والأهم إنها ولات من السيناتور متاع جون ليجاند.

في المرت 86 والأخيرة لليلة نرجع ل 2004 معنا واحدة من أشهر الجيرلز جروبس في تاريخ البوب وديستيني تشايلد. نحكيه على موسيقى ونحكيه على فرقة تري كونو بطبيعة تأسست في تكساس في يوستن, واللاين أب اللي يعرفوه أغلب الناس كان يضم كيلي بيونسي رولاند وميشيل ويليامز, والفرقة كانت وقتها في قمة الشهرة خاصة بعد نجاحات كبيرة كما سيرفايفر كما سي ماي نيم كما برشا أغاني توكا. والمجموعة لهنا رجعت بألبوم جديد بعنوان Destiny Fall Field, وكان من أبرز اللي سينجلز متاعه هو Lose My Breath. سامحوني الغنية كانت مختلفة شوية على الستيل اللي تعودنا عليه من من من من من الفرقة. نحكيه على production قوي, percussion بارزة مع دي فوكال متاع الثلاثي اللي حيجيو فوق بعضهم طريقة هكا ثلاث حاجات ثلاثة أصوات فوق مركبين طريقة تكنيك على الاخر معناها موجوده في وسط الموسيقى. العنوان نحكيه على قول تقريبا هكا خليني نفقد النفس. الغنيه فيها تحدي واضح, المجموعه تحكي على شريك لازم يكون قادر انه يكبهم ويعطي نفس الانرجي اللي هما قاعدين يقدموا فيها. الغنيه حققت نجاح عالمي كبير وصلت للمرتبه الثالثه كيما تصدرت للشارتس في برشا دول, والموسيقى زاد الفيديو كليب كان عطاء هكا صوره قويه للغنيه. نحكيه على كومبيتيشن, نحكيه على كوريغرافي, نحكيه على مجموعة من الرقصات والجروب في وسط كل هذية وطلالة وأداء فيه برشا انرجي. موزيكا حلوة برشا تخلينا كما نقولوا نصل الفينيش متاع فقرة الليلة في أولديزا.

ناسي ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: يكمل معاك النص النهار أوساخ. كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكش نورمال وعندك مع الحكايات الباغانورمال ملا تبع بولعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت القهوة في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: ديوان فام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز الحديد عشرة ديوان فام. عسلمة. 3 مؤسسات صناعية تونسية تنشط في الصناعات الغذائية والعلف المركب واللوجستيك تتحصل على شهادة إيزو 14001 المرجع الدولي في مجال أنظمة الإدارة البيئية. وتندرج هذه الخطوة حسب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي جيزات في تونس في إطار توجه المؤسسات الصناعية التونسية نحو اعتماد ممارسات أكثر استدامة وتحسين أدائها البيئي بما يعزز قدرتها التنافسية ويواكب المتطلبات والمعايير الدولية. ولاية القيروان تستعد لانطلاق موسم جني الزيتون المقرر يوم 26 من أكتوبر وسط تحذيرات مكثفة لضمان حسن سير الموسم وتوفير الظروف الملائمة للفلاحين وأصحاب المعصرة. وأفاد المندوب الجهوي للفلاحة بالقيروان مراد بن عمر بأن طاقة استيعاب وتحويل الزيتون بالجهة تقدر بنحو 700,000 طن مسجلة زيادة بحوالي 10,000 طن مقارنة بالموسم الفارط. وفيما يتعلق بالجانب البيئي تتواصل الجهود لمعالجة الإشكاليات المرتبطة بمصبات المرجين بالتنسيق بين البلديات وأصحاب المعاصر مع الحرص على احترام الإجراءات والتدابير المعتمدة للحد من تداعيات مخلفات عصر الزيتون والمحافظة على البيئة. رئيس الاتحاد الجوي للفلاحة صيد البحري بالمهدية صالح شرف الدين يطالب السلطات المعنية بالتدخل العاجل لمجابهة آفة سل الزيتين التي ضربت مؤخرا عددا من حقول الزيتين بكل من معتمديتي ملولش والشبة. كما طلب المصدر ذاته وزارة الفلاحة بالتسريع بتكوين فريق عمل يضم جميع الهيكل المعنية من أجل معالجة هذه الآفة ومقاومتها وإيقاف انتشارها إلى المناطق والولايات المجاورة. وأشار المتحدث إلى أن هذه الأفة مستجدة على تونس ووجب التدخل العاجل لمقاومتها قبل فوات الأوان. عدد من فلاحي زراعة الكبرى بمعتمدية الناظور من ولاية زغوان يطالبون بتوفير الأسمدة والبذور الممتازة في الأجل المناسبة تزامنا مع انطلاق الاستعدادات لموسم زراعة الكبرى، مؤكدين أن أي تأخير في توفير مستلزمات الإنتاج قد يؤثر على عمليات البذر. وفق ما صرح به رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة محمد بوصبيع لمراسل ديوان فم. ودعا المسؤول إلى تكثيف مراقبة محلات بيع المواد الفلاحية وتثبت من مدى توفر مستلزمات الإنتاج واحترام الأسعار والترتيب المعمول بها بما يضمن حماية الفلاحين من المضاربة والاستغلال. في العالم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن رد إيران على المقترحات الأمريكية سينقل عبر الوسطى، والاتفاق مع سلطنة عمان بشأن الممرات في هرمز سيعرض قريبا على الهيئة الدولية المعنية. وأضاف فن المشاورات مع سلطنة عمان مضت بنجاح وتم الاتفاق على إحداثيات الممرات الأمينة.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. تعيش معاك اللحظة، تسمع صوتك قبل ما تتكلم، تحكي حكاياتك، مشاغلك ومشاكلك.
3: صوتي،
4: صوتك،
3: صوت الناس الكل،
1: صوت الناس الكل. ديوان فام صوتكم. موندو دي جي الميكس والغميكس، أقوى الهيتات وأجدد لتيوب ديوان دو دسمان على ديوان فام.
4: مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل، هذه ساعتنا الثالثة ومتواصلين معكم حتى للنص الليل. ايبا ديراكتومون رونديفو كيما كل ليلة أربعة يكون مع فوفا وينتزنا في موسيقى وتهربينا في الموسيقى بتاعها اللي لمشتزنا في بيهايند ذا سونغ. هذه الموسيقى بتاعنا نعملوا معها بون كيف، راجعنا معكم في نايت كلوب.
5: نايت كلوب معناها موزيكا هيت جو وشو وبرشا انرجي. ملا اليزي وقيت نحفلوها في بلاي هيت بيهايند ذا سونغ. بلاي هيت بيهايند ذا سونغ. بلاي هيت بيهايند ذا سونغ. ورا كل اغنيه نجحت الاكيد انه فما ناس بيهايند ذا سونغ، ناس خدمت في الظل وفي الخفاء، شاعر كتب اقوى الكلمات، ملحن صنع احلى لحن، وموزع عطى روح للغنيه. وشكون منا ما يعرفش الاغاني هذه؟

الأغاني هذه الكل والهيتات اللي كسرت الدنيا وراها شخص واحد أكاهو، وهو الموزع الموسيقي المغربي جلال الحمداوي، اللي يعتبر من أهم الأسماء الناجحة والمعروفة في العالم العربي. وأكثر أغنية صنعت نجاحه وعرفت به الجمهور العربي وخلت الكوتة متاعه تطلع وأكبر النجوم والنجمات يتافتوا عليه باش يتعاملوا معاه، هي أغنية أنت معلم لسعد المجرد. أغنية كسرت الدنيا حرفيا وفاتت المليار مشاهدة سور يوتيوب ودخلت الجينيس بوك. جلال الحمداوي صنع الأغنية هذه وساهم في كتابتها وتلحينها بخلاف توزيعها المعلم سعد المجرد.

عاد المجرد وجلال الحمداوي صنعوا مع بعضهم ديو متميز برشا وخرجوا أقوى الهيتات كيف ما غلطانة سالينا مال حبيبي مالو ليت جو أغاني تصدرت الترند حرفيا.

0: فيها.
1: الموزع المغربي جلال الحمداوي صنع برشا نجاحات خليته يتحصل على لقب أفضل موزع موسيقي في العالم العربي أكثر من مرة، وتعامل زيدا مع حاتم عمور في غنية مشيتي فيها اللي كانت واحدة من أنجح أغانيه وساهمت في شهرته أكثر وأكثر في العالم العربي.

نانسي عجرم اللي تعرف تقتنص الفرص وتعرف تختار الكيب اللي تتعامل معها. اختارت انه 3 من انجح اغاني اخر البوم لها يكونوا من توزيع الموزع المغربي جليل الحمداوي. اختيار كان موفق وين خرجوا لنا 3 هيتات هما يا قلبو تراوى وسيدي.

رامي صبري كيف كيف تعامل مع جلال الحمداوي في توزيع غنيته حياتي مش تمام. تعامل كان ناجح والغنية تشهرت في العالم العربي وعلى جميع المنصات وخاصة

من سليمان، رغم صوتها المتميز لكن قعدت برشة تلوج على أغنية الحظ اللي قادرة تتحول الهيت، إلى أن تعاملت مع الموزع جلال الحمديوي في غنيتها لينا رأسة واللي حققت نجاح كبير. لينا رأسة كارمن سليمان.

برشا أسماء تعاملت مع الموزع جليل الحمدوي، كيف ما دوزي في غنيته أمر، أسماء المنور في هيت صافي صافي، وجميلة في بلاش بلاش.

النجم المصري تامر حسني وملك الراي الشاب خالد وملك الراب بلطي وعبد الفتح الجريني جمعتهم نفس الغنية وهي وانت معايا، والتوزيع كان بإمضاء جلال الحمداوي. اغنية نجحت برشا، فيها برشا انرجي حلوة.

0: ما زالت النجاحات والهيتات اللي وراها الموزع المغربي المتميز جلال الحمداوي. لكن كان هذا كل شيء اليوم في بلاي هيت بيهايند ذا سونغ. تابعوني ديما في بلاي هيت كل مرة تلقاو أقوى الهيت. بلاي هيت أول هيت أول ذا تايم. باي باي. بلاي هيت بيهايند ذا سونغ.
1: سهريتنا ما زالت متواصلة وهذا لافتر.

0: الوان اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان اف ام، صوتكم. ليسونسييل دو لانفو، فلاش نيوز.
1: موجز منتصف الليل، ديوان اف ام، مع السلامة. وزارة التجهيز والإسكان تعلن في بلاغ أنها مساء الأربعاء أنه تم فتح جسر جديد أمام حركة الجولان على مستوى محاولة طريق الجهوية رقم 22 وطريق الوطنية رقم 3A ومستشفى الحروق البليغة ببن عروس. وسيمكن هذا الجسر الجديد القادمين من المروج وطريق الوطنية رقم 3A من تسهيل حركة الجولان نحو تونس عبر طريق الجهوية 22 مباشرة دون المرور من مفترق مستشفى الحروق البليغة. في هذا الإطار أكد وزير التجهيز أن فتح هذا الجسر يمثل خطوة هامة في إطار مواصلة أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة، وسيمكن من تحسين سيولة الجولان والتخفيف من الاختناق المروري أمام المستشفى. كما حث مجمع المقاولات المكلف بالإنجاز على التسريع في استكمال باقي مكونات المشروع. لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهة والأقاليم تؤكد خلال جلسة عمل عقدتها أهمية مواصلة متابعة تنفيذ مخطط التنمية 2026-2030 والوقوف على ترجمة توجهاته وأهدافه إلى برامج ومشاريع فعلية بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية المرسومة. وتناولت الجلسة وفق بلاغ نشره المجلس مساء الأربعاء تنظيم سير عمل اللجنة وضبط برنامج ومنهجية عملها للفترة القادمة وآلية متابعته وتنفيذه. وزارة الداخلية تفيد بأن المباني المتداعية للسقوط محور متابعة يومية من قبل مصالحها المركزية والجهوية والمحلية بكامل مناطق البلاد، لا سيما ولايات تونس الكبرى ومعتمديتي تونس المدينة وباب السويقة، ملاحظة أنه يتم توجيه تنبيه لمالكي العقارات المعنية لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ودرء الخطر للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، وبالتالي استزار والقرارات المستوجبة ومنها قرارات الإخلاء وفقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل. ووضحت الوزارة في رد على سؤال كتابي للنائب أمل المدب حول مآل المباني المتداعية للسقوط بنهج عامر البهد من معتمدي تونس المدينة، نشير على الموقع الرسمي للبرلمان، أوضحت أن بلدية تونس شرعت في حصر البنايات المهددة وضبط قائمات في ذلك، ودعوت اللجنة الثلاثية المتألفة من ممثل بلدية تونس وممثل الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان وممثل عن المعهد الوطني للتراث للقيام بالمعاينات الميدانية وإعداد بطاقات وصفية وتصنيف درجة خطورة كل عقار. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن عن تسجيل اضطراب وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب بمعتمدية ولاية حفوز والسعيدة ورقاب من ولاية سيدي بوزيد ومعتمدية الشراردة من ولاية القيروان ومعتمديتي بيرعلي بن خليفة ومنزل شكر من ولاية صفاقس ابتداء من 8 من مساء الأربعاء. وأوضحت الشركة أن ذلك يأتي على خلفية تسجيل عطب طارئ على قناة جلب المياه الرئيسية قطر 1100 ملم على مستوى منطقة لسودة من ولاية سيدي بوزيد. وفادت الشركة أنه من المتوقع استئناف والتزود بالماء بصفة تدريجية بداية من السادسة من مساء يوم الخميس بعد الانتهاء من أشغال الإصلاح. القيادة المركزية الأمريكية تقول أن ادعاء جنرال في الحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز مغلق وأن إيران تسيطر عليه غير صحيحة، مضيفة أن الملاحة مستمرة في المضيق حاليا والبضائع تنقل عبره بما فيها 20 مليون برميل من النفط. وقالت القيادة المركزية أن الولايات المتحدة وشركائها الإقليميون يحكمون السيطرة بوضوح على مضيق هرمز.
0: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM، صوتكم في الزهوان، القيروان، بيجة وسليانة على 103.2،
2: على 103.2
0: ديوان FM.
3: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط. وعلى هذاك تجنبوا باش صغار ما يكونوش معكم أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث ثم ما يفجع ويصدم حتى الكبار. ناجي التريبينال والدريبة على ديوان فهم. مونتاج وميكساج محمد بوخطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.

قضية اليوم تركية، معناها تونسية وفرنساوية في نفس الوقت. أحداثها صارت في جزيرة الأحلام جربة في عام 2022. الوقايع باش ترجع بينا لفرنسا، وبالتحديد المدينة ديجون، النهار 14 أبريل 1980. النهار هذاك ما كانش عادي بالكل بالنسبة لعائلة ميشيل بيتزاتو ومرتو أوديل، اللي مازالوا كيهل عليهم مولود وبش يكون هو الأول والآخر. المهم سماوها روما، وبالطبيعة ما دام فرد كعيبة الهاو بيه بالقدا وتربى في ظروف أقل ما يقال عليها رائعة. روما عدى طفولته في ضاحية يسميوها كيفن سان سوفر، بلاصة رايدة الأبعد الحدود ولا تسمع فيها تمعويقة قطوسة ولا نبحة كلب. المهم أن روما من اللي صغير تغرم بسكي، لسبب بسيط، لأنه ميشيل بوه كان مونيتور، معناه يدرب في المغرومين بسكي، يعني التزحلق على الجليد. وخلف هذا المنطقة اللي نحكيو عليها بكلها جبال وفضاءات كبيرة متاع ثلج، روما كان يعدي العطل متاع الشتاء والربيع مع بوه في محطة متاع سكي، وتدريجيا ولا يحذق الرياضة هذه اللي كانت تعمل له متعة كبيرة وإحساس بالحرية. وهو يبدأ يتزحلق تقولش عصفور طاير في السماء، واش خير من هالإحساس هذا. روما دوب مغلق 16 سنة مشى استقر في منطقة اسمها أومبرا اللي موجودة في جبال الألب، على أساس يكمل قرايته ويتمتع في نفس الوقت بالهواية متاعه، لأنه المنطقة هذيك كيما كيفين سان سوفر اللي تربى فيها، معناها بكلها جبال وطبيعة من أروع ما ثم. في نفس الإطار روما تحصل بسهولة على البكالوريا التقنية، لأنه كان متفاني في قرايته بالكدا، ومع البكالوريا هذه عمل بارشة تكوين في ميادين رياضية وإلا عندهم علاقة بالرياضة، وأولهم بالطبيعة حبه الأولاني واللي هو التزحلق على الجليد، ومعه زاد السباحة والسكوريزم يعني الإنقاذ والتنشيط السياحي. وفي عام 1998 بدأ يخدم كمدرب متاع سكي متربس، وبما أنه خدام ومغروم بالكدا اخذ الشهادة النهائية بامتياز قبل ما يغلق 20 سنة، ووقتها قرر أنه يبقى في نفس المنطقة ويستقر في لافالي دي لوباي واللي كانت في قلب جبال الألب الجنوبية. وفي ظرف قصير روما ولا معروف برشا، والناس الكل تحب تعمل تدريبات عنده لأنه خفيف روح وضامر ويعرف كيفاش يتعامل مع الناس، وخاصة عنده دراية كبيرة بأمور التزحلق على الجليد اسكي، ويعرف الجبال كلها متاعها كجيها كي مكتوبه. مختصر الحديث، روما شرى دار في لوباي وعمل عليها كيف وقدها، بعبارة أوضح عاودها من الأول ومن جديد. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه كان متعلم البني ويصلح كل شيء، يعني بريكولور وما يحيرش، وخير من برشا اللي يقولوا على رواحهم باشا صنايعية، وجيرانه كي تبدأ عندهم بان ولا تفسد لهم حاجة يستنجدوا به وهو يجي يعاونهم. في نفس السياق ما يلزمش يمشي في بالكم اللي روما ملايك على وجه الأرض، وكيما يحبوه برشا ناس فما زاد اللي يكروه، لأنه فيه جانب ما يعجبش برشا ناس واللي هو الصراحة متاعو اللي في بعض الأحيان تخلي ردات فعله عنيفة. وكيما تعجبوش حاجة في التصرفات متاع الناس اللي ربما يخالطهم وإلا ما جاوش على ذوقه، يجاوبهم بهك الصراحة متاعو الجارحة وما يهموش، وهذا اللي خلى برشا ناس يتجنبوا صحبته. خلف هذا روما كان يعيش بطريقة صعيب باش الواحد يتبعوا فيها، ما يركحش بالكل وما يسخنش بلاسته، يعني كل ملايكة النقالة ينقز من بلاسة لبلاسة وديما بمشاريعه. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، روما بدأ بشوية بشوية لين ولا يدرب في الصغار اللي باش يكونوا نخبة الرياضيين متاع سكي في فرنسا. وهوك في الصيف وقت اللي توفى الميسرة متاع الثلج يولي سكوريست
يعني موقف البحورات ولا البحيرات اللي يجيوهم الخلايا هي أو السيافة. كما نقولوا نحن متر نجار وما ننساوش اللي هو عنده شهايد في الأمور هذه. الطموح متاع روما موقفش عندها الحد، لأنه قبل حتى ما يغلق 22 سنة أعمل مركز ترفيه للعائلات في ليوباي، ومن 2002 حتى 2010 تلها بالمركز هذا أساساً. وهوك في الشتاء كالعادة يرجع الخدمة اللي يحبها مونيتور دوسكي. بطبيعة الحال روما كان يعرف إمكانياته وحب يستقل ويولي عارف روحه، يعني يولي معلم يخدم الصانع وما ضيعش برشا وقت، لأنه في عام 2012 عمل مدرسة متاع سكي خاصة به، والأولياء متاع الصغار اللي كانت عندهم فكرة على الجدية متاعه يبعثوله بنياتهم وصغيراتهم بكل ثقة. وخلف هذا النوعية متاع التكوين اللي كانت عند روما من صنف ممتاز، والدليل أنه بارشا أبطال فسكي تخرجوا من عنده. ولهنا نوريكم جانب آخر من حياة روما. في نفس التسلسل من حياة روما، وبما أنه عد حياته يتكون من بعد ولا يخدم غير ما يرتاح ولا يفكر في روحه، انسى حاجة هامة برشا واللي هي حياته العاطفية، لأنها كانت أفرغ من فؤادي أمي موسى. ما عدا مرة برك صوحب فيها واحدة اسمها سيفرين، والعلاقة متاعهم بقات 6 سنين كاملين، لكن من بعد تفارقوا لأن روما ما عطاهاش برشا من وقته، وقتها مشيت على روحها. وكيغلق 34 سنة وهذا بالتحديد في عام 2014 ولا يسافر البلدان أخرين، وربما باش يفركس على شريكة حياته. والقدر خلاه يركب على ظهر المالح، معناها يشق البحر الأبيض المتوسط باش يتمتع بعطلة في جزيرة الأحلام جربة. وسبب أنه سبق وجاها مرة باش يمارس فيها رياضة الكايت سيرفين، يعني التزحلق مش على الجليد وإنما على أمواج جربة ساحرة بمظلة، خلينا نقوله باراشوت، يتحرك بالريح. وكما تعرفوا جزيرة جربة سياحية بامتياز ومن الأماكن المعروفة بارشا في العالم بالرياضة هذه اللي ذكرناها، يعني الكايت سيرفين. وباش ما نطولوش عليكم الحديث، روما دوب ما حد ساقه في الجزيرة تضرب فيها ضربة الأقذاء، وخلينا نقوله حبة حب بشكل جنوني، ومن العام هذاك ما عاد يفلت حتى فرصة باش يمشي لها. كل ما يلقى فجوة فليجته والمطار وما يبات كان في جربة، وكل عام يتعدى كل ما روما يزيد يتعلق بها، لدرجة أنه ولا معروف أكثر من ولاد البلاد، ويعرف ربما جربة خير من ماليها، وعمل فيها برشا أصحاب وتعرف من عند الناس الكل، وكان يجيها أقل شيء مرتين في العام. والنسق هذا في الزيارات متاعه الجربة أخذها مدة 8 سنين كاملين على الأقل. في ترابط الأحداث وفي شهر ماي 2022 روما استغل راحة صغيرة، أخذت طيارة وهبط في جربة في أوتيل يعرفه مليح وديما يمشي له، واللي هو فينشي ليوس بيتش في ميدون. والرحلة هذه ما كانتش كما اللي سبقوها، لأنه في الوقت اللي صحابه الكل أيسوا منه قالوا اللي ما عينوش بعلاقة غرامية ولا بمرأة ولا بولاد ولا بتلات، يحب يقعد كيكا باباس. لكن روما بشي يفاجئهم ولو مخر شوية مش ما نقولوش برشا، لأنه ولا يتدرجح في 50. المهم أنه حلات في عينه فتاة اسمها سمر، عمرها 24 سنة، تخدم في الوتيل اللي سكن فيه. ورغم فارق السن اللي بيناتهم يعني 18 سنة كاملين، في سعمة روما طاح في حبها درباني، الروح والعقل ولات فيها، وبالنسبة ليه هذاك هو الكود فودر اللي كان يستنى فيها حياته كاملة. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، سمر ما هيش من جربة،
وإنما جات من شيرة القصرين. تلوج على خدمة كما برشا شبان يختاروا جربة لأن السياحة تضمن لهم على الأقل خدمة حتى لو كان مش العام 12 شهر. مختصر الحديث، سمر دخلت للفينشي هيليوس كمنشطة، والمهمة متاعها الرئيسية تتلها بالوليدات الصغار اللي يجيوا مع عائلاتهم. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، في ظرف قصير روما ولا مجنون سمارة، ولا عاد يحلف بالسانتا ماريا لا المادونا ولا سان بيير، ما يحلف كان براسها وما عاد يتلفت لحتى امرأة أخرى. وبطبيعة الحال العلاقة هذه بيناتهم مايش باش تتخبى بالكل فيها كالوتيل، الناس الكل كانوا يعرفوا البير وقتها، معناها يعرفوا اللي سمر وروما راسين في برطلة وإلا في شاشية وإلا أربع كرعين تحت بطنية. وكل نهار يتعدى عليهم كل ما يزيدوا يغرقوا في العشق والغرام والهيام. لكن في ساعة ما جاء الوقت اللي باش يتفارقوا فيه، أما وقتيا، لأنه روما يلزمه يرجع للخدمة متاعو، يعني للمدرسة متاع سكيل يعلم فيها تلامذته التزحلق على الجليد. وهو كالتليفون هو الوسيلة متاع التواصل اللي بينه وبين سمر.

في تسارع الأحداث وفي جويلية 2022 روما رجع الجربة ما صبرش على سمر، أما مش وحده، جاب معاها ثلاثة من تلامذته الكنديين اللي درب فيهم عسكي في مدرسته، وسكن في نفس الوتيل اللي تخدم فيه سمارة، وكان باش يطير بالفرحة لأنه قصة الحب متاعه باش تتواصل وعلى المباشر. ومن نهار الأول سمر جبدت له على علاقتهم وعلى الكلامات والسلامات متاع الناس واللي يخدموا في الوتيل. وملخص الحديث، سمارة كانت كيما كل طفلة تنتمي لبيئة مسلمة، معناها فهمت روما أنه علاقة كي من هذه يلزمها تكون رسمية. وباش ما نطولوهاش وهي قصيرة، قالت له يلزمك تخطبني لأنه راه في تونس مرأة وراجل ما ينجموش يعيشوا في علاقة عشق من غير ما يكون عندهم رابط اجتماعي وإلا قانوني، معناها يا مخطوبين يا معرسين، ما نحكيوش على فرنسا ولا أوروبا، هذوك محرار ينجموا يرتبطوا من غير زيق ويجيبوا صغار. روما بقى يخزر السمارة وعينيهم ذبلين وفصوصهم فيهم زوز قلوب، وقال لها ما ثم حتى مشكل، انت سمارة مونامور، ما هو تعلم على خاطرها درجة، الحاصل وافق باش يعطي صبغة رسمية وقانونية للعلاقة اللي بيناتهم. وأول خطوة عملها كرافيلا باش يعملوا فيها الخطبة، وتعاملت هكا الخطبة طبقا للتقاليد الإسلامية. أمشنية ما حضروا فيها كان 30 واحد، وروما ما جاب حد من عيلته، بعبارة أوضح لقال الأم وللبو لحد آخر، أعمل الأمور في كامل السرية. أما هوك حضروا له صحابه متاع جربة. سمر في المقابل جاءوا أفراد من عائلتها، وكان حاضر من جملتهم واحد يخدم في نفس الوتيل اللي تخدم فيه سمر، اسمه سفيان، عاون حراسة، وهي قدمته للناس الكل على أساس ولد عمها راس. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، سفيان هذا كان على علاقة مع سايحة ألمانية متقدمة نوعا ما في العمر، ومعامل باش يعرس بها على أساس ورق، معناها باش يولي اسمه سفيان ورق.

في تواتر الأحداث يلزمكم تعرفوا اللي رومان فهموه اللي يلزمه يعتنق الإسلام وينطق بالشهادتين، هذا إذا كان يحب العرس يتم. وهو ما قالش لا، رغم اللي ما كانش مرتاح بالكل الأمور هذه، وفي قرارة نفسه ما عنده حتى رغبة باش يسلم في دينه. أما شنية حبه في سمارة خلاه يقبل كل شيء ويعمل التنازلات الكل. أما هاوك الشرط متاع تارة كلم عليه سمر بالدرقة، قال لها كيفاش باش نعمله في المسألة هذه؟ قالت له كان سألوك عليها قول له منتهر أخي باش يطلوا عليك. الحاصل سمر في الفترة هذيك عاشت أيامات من أحلى ما شافت في حياتها، محوسات ورياقات، وزاد غرقها بالذوبات والكادوات. وفي آخر جويليا المنام فات مؤقتا بالطبيعة، لأن رومان يلزمه يرجع لفرنسا، وسمر باش تبقى في جربة، ما زالت ما تنجمش تسافر معاه لأنه الإجراءات طويلة نسبيا. وفي شهر سبتمبر رومان طلب سمر باش تحل كونت بنكير. قالت له باهي، رغم اللي هي عندها كونت زادت واحد آخر، باش هكاك يوليو عندها زوز حسابات جارية. ومن وقتها ولا يبعث لها في الفلوس، يحولهم لها مباشرة على حسابها. ومن غير ما نقول لكم اللي رومان كان يبعث لها بصفة منتظمة ومبالغ محترمة. وسمر ضربة ضربتين تقول له زيدني فلوس، وهو يده محلولة ما يقول لهاش لا. هي تطلبوا من هوني تلقاهم في الكونت من غادي، لدرجة أنه ولا تقريبا يبعث لها كل يوم. وفي الأثناء سمر بقعد تجمع في المعلومات اللازمة باش تتحصل على الإقامة في فرنسا وتمشي تعيش بحضة روميوها روما. ولهنا وباش ما نفوتوكمش بالحديث، يلزمكم تعرفوا أنه روما قبل ما يرجع لفرنسا صارت بينه وبين سمر توترات، لأنها كشفت جوانب جديدة من شخصيتها، وروما ما كانش عامل لهم حساب بالكل، لأنها ولات عندها بارشة غيرة، ويكفي أنها تشوفه يغزر الوحدة أخرى ويجن جنونها وتولي تعرف فيه. ومع هذا الكل المطالب متاع الفلوس زادت، وكل ما روما يعطيها مبلغ تقول له زيد، ولا المليون ولا العشرة يززيوها ديما هات.

0: في تواتر الأحداث وفي شهر سبتمبر 2022 روما رجع الجربة وجاب معاها تلامذته الكنديين اللي سبق أنه جابهم في المرة اللي فاتت، مع العلم وأنه جا في كاميونة باسم المذر سامتياو. وكي خلط هو وتلامذته الجربة في عوض يهزهم للوتيل، كان محضر لهم مفاجأة وثرنتو كراه فيلا في أجيم باش يلم فيها الناس الكل، والبلاصة اللي اختارها رايدة برشا وما فيهاش سكان وبعيدة عن نزول والمراكز السياحية. وبعد أيامات من يوصل الجربة، الأولياء متاع التلامذة اللي جابهم خلطوا عليهم بالطيارة وتلم الشمل في هاك الفيلا، ونقص التوتر ما بين الخطيبين سمر ورومان. ولهنا وباش ما نفوتكمش بالحديث، سمر خرجت من خدمتها في الوتيل وباش تولي على ذمة رومان. ومن وقتها كثرت الخرجات والفطورات والعشوات، والراجل يصرف من غير حساب، وأجبد ما ترد موش الجبال اللي تتهد، وإنما مكتوب رومان فد. وخلف هذا التصرفات متاع سمر زادت تبدلت، وهذا لاحظوها تلامذته وأصحابه. وهيك ساعات تظهر دافية مسالمة، ومرات تولي عدوانية بصفة فشعية، يطلع لها النير وعلى أقل حاجة، والغيرة ماكلتها ماكلة. روما ما كانش فاهم سمر علاش في ساعة ما تتبدل وتتعدى من نقيض للنقيض، يعني من سمر لناس مليح السمر الشرانية، لدرجة أنه اللي شافوهم بقاوا يتسألوا يا هل ترى سمر وروما يحبوا بعضهم بالحق؟ وإذا كان عندهم أشياء يتشابهوا فيها، زعمة نجم تخليهم يتعاشروا؟ ما نسبوش الأحداث وابقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهجة تريبينال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فم. نهج التريبينال والدريبة،
1: احنا صوتكم في سيقس
2: على 91.2 ديوان فم.
1: نهج التريبينال والدريبة،
0: كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في عام 2022 في جربة، الوقايع كما سبق وقلنا لكم بدأت مع رومان بيتزاتو اللي كان عمره 42 سنة وقت اللي بدأت الأحداث. رومان هذا فرنساوي من ديجون، يخدم مونيتور متاع سكي، يعني مدرب متاع تزحلق على الجليد كيما بوه، لكن كان زادة متعدد المواهب، ماخذ برشا شايد من الإنقاذ للتنشيط مرورا بالسباحة. وفي عام 2014 روما اكتشف جربة الأول مرة وحبها وتضرب فيها بشكل كبير، ولا كل عام يجيها على الأقل مرتين على أساس يمارس رياضة الكايت سيرفين أو الكايت سيرف. وفي شهر ماي 2022 اتعرف على واحدة تخدم في الوتيل اللي يسكن فيه، اسمها سمر، عمرها 24 سنة. روما تضرب فيها جاي دور وحبها بشكل جنوني، وما عاد يحلف كان براسها، وعلى خاطرها اعتنق الإسلام ولا مغرقها بحسناته، الفلوس بلاش حساب. لكن من اللي اختبها تصرفاتها بدأت تضاير، الشيء اللي خلى بارشا ناس يتسائلوا على نوعية العلاقة ما بين روما وسمر، ويا هل ترى يحبوا بعضهم بالحق وإلا لا. والسؤال اللي ولا مطروح ومحير المعارف متاع روما من جربة ومن فرنسا، زعم سمر ما هيش قاعدة تستغل فيها على فلوسه. وبطبيعة الحال أمور كيف نهكة ما بين زوز يحبوا بعضهم ما تنجمش توصل بيهم لبعيد. وجاء النهار اللي روما تلفت لقى جزء كبير من المدخرات متاعه، يعني الأموال اللي جملهم من مدة سنوات، امشاو فيما لا يعني في الشيخات والرياقات خلف المصروف، معناها قريب يوليه على الحديدة، والمستنفعة الوحيدة هي سمر. والوضعية هذه فسرها لها روما قدام أصحابه وقال لها حذر روحك، رانا باش نوليو على قريب ناكلو في الخبز والهريسة، هذا إذا كان خلطنا عليهم. وخلف هذا الفلوس ما كانتش المشكلة الوحيدة لروما، لأنه كل ما يزيد النهار كل ما يلاحظ اللي سمر تغيرت قلبا وقالبا، ولات تلبس الحجاب الشرعي بما تعبه، وحديثها تغير وما تحكي كان على الدين وش قال ربي والنبي وعلى الالتزام بالشريعة. وهكا الحاجات اللي كانت قبل تطفي عليهم الضوء ولات رافضتهم تماما. وعلى سبيل المثال، في ليلة من الليالي روما وهو يتعشى مع صحابه في ريستوران وطلبوا دبوز أشراب، سمر وجهه تقلب ودوانت ورفضت رفضا باتا أنه الشراب يتحط على كالطاولة، ودخلت في نقاش حاد على المعتقدات. وكي قالوا له اللي هما مسيحيين ودينهم يسمح لهم باش يشربوا، قالت لهم ما ثم كان دين واحد وإله واحد، ولهجتها كانت حادة برشا. الشيء اللي خليهم يقوموا من الطاولة باش يبدلوا ساعة بساعة أخرى. ولهنا نرجع لسوفيان اللي قدمته سمر على أساس ولد عمها راس واللي عنده صاحبته ألمانية ويحب يورق معها. السيد هذا ولا الناس بدار مقام فيها كالفيلا تقول متاع السيد الوالد، وهو كدوب ما يكمل الخدمة يجيهم طول ويعدي فيها وقت أكثر من مالي المول، مع العلم أنه المسألة هذه ما كانتش يتقلق روما بالكل، أفكاره ما مشيتش لبعيد وبالنسبة لي هذه أمور عادية. لكن برشا من اللي كانوا في المحيط متاعه، يعني توانسة وغيرهم من صحابه اللي جاءوا من فرنسا، كانت عندهم شكوك، باش ما نقولوش اللي عندهم قناعة اللي سامر على علاقة زنسية مع سفيان هذا. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، روما بدأ يتقلق من سفيان اللي ديما قدام وجهه وقريب يلقاه فوق القدمة متاع الخبز اللي باش ياكلها. ومن غادي بدأت الشكوك تلعب في مخه حتى لين كبر به الشيء واتصل بحبيبته القديمة، يعني هاك البنية اللي اسمها سيفرين وعاشت معاه 6 سنين كاملين. أحكالها بالشجرام تاعو، يعني حبه وغرامه وبكاه ومخت، وقلل اللي هو تعارك مع سمر وما هوش يعرف شو بش يعمل. وأكيد راهي قالت له طيش عليك ويجا نرجع لبعضنا. روما قال لها بالغصة ما نجمش، قالت له ما لغني لأنه ما كيت با وعلقت عليه. في المرحلة هذه من القضية ونهار الخميس 15 سبتمبر، هكا 3 كنديين وعائلاتهم خذوا الطيارة وروحوا، وروما وسمر قعدوا وحدهم في هكا الفيلا. من غدوة يعني نهار الجمعة، روما تعدى للنادي متاع الكايت سيرفين باش يلم الماتريال متاعو، لأنه هو زاد باش يرجع لفرنسا على قريب. وفي أول العشية طلب واحد من صحابه في ديجون اسمه أوليفيي يعني زيتون، الحاصل بداوا يوشحلوا على بعضهم ويحكيوا. أوليفيي سألوا شنو أحوالك، قالوا الأمور راهي ماشي على أحسن ما يرام، وجبدلوا على سمر وقالوا لي هو ناوي باش يعلمها الكايت سيرفينغ وكي يجيبها لفرنسا معاه يدربها بالقداء باش تولي تعاونه في المدرسة متاعو. المهم أنه بعد هكا المكالمة ومع ماضي 3 تقريبا رجع للفيلا والقى سمر تستنى فيه، ونارتها لمشاو الريستورون ولا ديسكوتيك، معناها ما خرجوش من الفيلا. في تسارع الأحداث ونهار السبت 17 سبتمبر مع 5 متاع العشية، واحدة من اللي توريست اللي عرفهم روما وسمر في جربة واسمها دانا ولا وقراب من بعضهم برشا، جاها اسماس من عند سمر قالت لها فيه أطلبني في ساعة. وكي دانا طلبتها جاوبتها بصوت متقطع وواضح اللي هي كانت تبكي بالشحقة، قالت لها راني خرجت للبيسين متاع الفيلا نطل ونلقى روما مبلوط على كرشه في الماء لا يتحرك ولا يتنفس. دانا قالت لها طلبتش النجدة؟ قالت لها ليه ما زلت؟ فيش تستنى؟ قالت لها اطلبهم توا. وطارت تيران ومشيت لها كالفيلا متاع روما باش تشوف الحكاية شنية. وغادي في نرقات التامة والعامة من شرطة وإسعاف، وروما مخرجينه على سيفيير يعني برونكار، وبكل مغطي بالباش متاع الامبيولانس، وحظبة اللي هي متاع بادية لندرا منين جاو كلهم تكدسوا قدام هكا الفيلا. الخبر فاح وما تردوا من فم حد، اش قال لك اش قال عليك القاور وما ميت في البيسين. والصدمة بالطبيعة كانت كبيرة برش على دنا اللي دوب ما شافتها سمر رمات روح عليها وهي تبكي وتنوح والدمعة قد الفولة وتسيح على طول صوتها لشكون خليتني يا روما. في مجريات الأحداث وبعدها كالفاجعة الكبيرة، أول واحدة حكاوا معاها الشرطة في المركز هي سمر. الأمنيين سألوها شنو اللي صار بالضبط، قالت لهم أنه نهار الجمعة في الليل روما بات يسكر حتى الصباح، وفي وقت من الأوقات ولا خارج على السيطرة وهي تلزت باش تطلب سفيان وخوها على أساس يجيوها يعاونوها عليه، لكن ما نجموش وخلاوها يعربد ويهز وينفض على روحه. وباقي وحسب كلامها قالت اللي مشيت باتت في الأوتيل وشيعوها سفيان وسيف وهما بنفسهم مشاو ورقدوا على رواحهم. ومن غدوة يعني نهار السبت سمر رجعت للفيلا وتعديت طول رقدت لأنه في الأوتيل ما جاهش النوم، وما اكتشفت الجثة متاع روما في البيسين لما فاقت السباح. لهنا المحققين فهموا أنه الكلام متاع سمر ما كانش مطابق للي صار في الواقع، لأنه حسب الطبيب الشرعي إذا روما غرق في البيسين بسبب حالة السكر اللي أفقدته القدرة على أنه يعوم، مع العلم وأنه ماتر نجار، من المفروض الطبيب الشرعي يلقى في الرواري متاعه ماء، وهذا علميا ما فيهش حتى نقاش. لكن وقت اللي قاموا بالتشريح ما لقاو حتى شيء، وهذا دليل أنه الجثة متاعه اتحطت في البيسين بعد ما تقتل، معناها الموت متاعه ما كانتش عرضية وإنما جريمة قتل بفعل فاعل. والاستنتاجات متاع الطبيب الشرعي ما تقفش عندها الحد، لأنه لقى على الجثة متاع روما بارش أثار متاع تعنيف من تخبيش وبقايا زرق جراء الكدمات والرذوذ اللي تلقاها، وهذاك دليل اللي هو تعرض لاعتداء كبير وحاول باش يدافع على روحه لكن ما نجمش. مختصر الحديث، البوليسية خذاو أقوال سمر وما صدقوهاش بالكل، خاصة كي قالت اللي هي دخلت للفيلا ومشات رقدت مباشرة وما شافت شيء. وهذا مستحيل لأنه البيسين كان في ثنيتها وفي الشاند فيزيون تاعها، يعني مجال رؤية عينيها، ومستحيل باش ما تشوفش الجثة. وما ننساوش اللي هي رجعت للدار في النار، خاصة وأنه المعاينة أثبتت اللي روما عنده أكثر من 10 سوايع وهو في وسط الماء. مختصر الحديث، تقرير التشريح كان دقيق والنتيجة كانت متوقعة، روما بكل بساطة تقتل خنقا، وأثار الخنق كانت واضحة على رقبته، وهذا يؤيد التعنيف الكل اللي تعرض له بما فيهم كالضرب اللي لقاوه في بدنه. والقاو زاد تحت الظوافر متاعه أجزاء متاع جلدة، يعني كي دافع على روحه خبش اللي اعتدى عليه أو بالأحرى اللي اعتداوا عليه.
3: Tenu au courant à 6h10 qu'en fait Romain il était dans la piscine, il bougeait plus. Et je suis venue, je suis montée direct. Ici il y avait plein de gyrophares, plein de gens, plein de. Et puis de loin j'ai vu Romain déjà qui était là-bas au coin, qui était déjà sorti de la piscine couvert avec une bâche. J'avais presque envie de enlever la bâche et en fait le secouer quoi, lui dire hey, qu'est-ce que tu fais mec, réveille-toi quoi en fait.
0: في الحق بهذه القضية. وثلاثة أيام بعد مقتل روما الشرطة ألقاوا القبض على سمر وسفيان اللي عمره 26 وخوه سيف 23. سمر هي أول وحدة تعديت على الاستنطاق واعترفت أنه روما مات مقتول، وقالت أنه ليلة الواقعة اتعاركت هي وياه عركة كبيرة ودخلت فيها اليدين وولات فراع. وكي كبرت الحكاية ما بينها وبين روما كلمت سفيان وسيف طلبت منهم باش يجيوا يعاونوها، وهذاك هو اللي صار. جاو وتحاماو الثلاثة في روما وكلاوها ماكلة بالضرب وتم خنقه وكي مات تيشوه في البيسين. ولهنا المحققين فهموا اللي سمر اتكلمت بصيغة الجمع، أما جنية من كلامها كانت تقصد في سفيان وسيف على أساس أنهم هما اللي قتلوا روما. المحققين بطبيعة الحال ولات عندهم رواية للأحداث معقولة ومطابقة نسبيا للي صار. لكن لهنا يبقى تحديد المسؤوليات، كيا في كوا كما يقولوا الفرنسيس، أشكون اللي ضرب وشكون اللي خنق. فيما يخص سفيان وسيف، الاثنين نكروا ما نسب إليهما جملة وتفصيلة، قالوا ما عندهم حتى علاقة بالجريمة، ولا سمر كلمتهم ولا جاءوا عاونوها على التخلص من روما. ورغم الإنكار هذا، الثلاثة مع بعضهم اتحطوا في الإيقاف التحفظي في سجن مدنين.
4: On avait le sentiment que Romain, en tout cas, c'est ce qu'il a exprimé à ses amis, avait l'impression de payer tout et tout le temps, et visiblement avait l'intention que ça cesse. Il avait même fait quelques blagues à l'attention de Samar en lui disant « Voilà, les vacances touchent à leur fin et c'est fini, les sorties, je vais arrêter de payer pour tout et n'importe quoi. »
0: في تسارع الأحداث وبعد ما هكا الثلاثة تحطوا في الحبس، البوليسية طلعوا على كشوفات المكالمات الهاتفية اللي صارت ما بين سمر، سفيان وخوه سيف، بما فيهم حساباتهم البنكية وتحويلاتهم المالية، واخذوا عينات من دمهم ومن البصمات الجينية حلوهم باش تتم مطابقتهم باللي لقاوها على ساحة الجريمة، مع العلم أن الشرطة الفرنسية كانت حاضرة ومشاركة في هالأبحاث واتطلعت على كل شيء. وفي نهاية الأمر التورط متاع سفيان وخوه سيف الجريمة صار أكثر من يقين. لكن لهنا يقول القائل، شنو اللي خلى الجماعة هذم يقتلوا روما؟ لأنه المسألة ظاهرة ما يجي عفوية، وإنما تم التخطيط لها، وهذا يتسمى قتل مع سابقية الإصرار والترصد. المحققين كانوا متأكدين أنه الخطة تعملت وقت اللي سمر فهمت اللي روما فاق برشا حاجات وبش يقطع علاقته بها، لأنه بطبيعة الحال وصلته كلامات وحس اللي هي لعبت به كما حبته وغدرته، وهو كان على نياته غارق في حبها بالحق، لكن هي من الأول كانت مانيبيولاتريس، معناها مخادعة وتلعب به. ومن جملة الحاجات اللي فاق بهم روما وصدموه لأبعد الحدود هو أنه سفيان لا كان ولد عمها ولا خالها ولا حتى من جهة متاحة، وأول مرة تعرفوا على بعضهم في الوتيل وفي ساعة ما ولات عشيقته، وبالتالي لا حبت روما ولا عندها أي إحساس من ناحيته، معناها الحب والغرام كان من جانبه هو. أما شنية دخلت على طمع تحب تورق، يعني تاخذ روما تخرج من البلاد وتعيش في عالم آخر بالجنسية الفرنسوية. لكن هي كبرت كرشها، ولو كان حمدت ربي وخلات الأمور تمشي بطبيعتها راهي توا في ديجون والطيب في بركوكش الحبيب قلبها روما. وربما في التخطيط متاعها كانت متفاهمة مع سفيان أنه أول ما تستقر في فرنسا وتاخذ الجنسية تحط روما حنك الباب وتعيش معاه. لكن أمورها تفضحت وجريت على لسانات، وبرشا مواطنين الجرابة يعرفوا روما مليح وصحابه وما حملوش أنه يتلعب بيه بهك الطريقة. ولهنا السؤال اللي يبقى مطروح، إشنية اللي صار ليلة 15 سبتمبر 2022؟ ما نسقوش الأحداث.
5: Alors, est-ce qu'on en sait plus sur les circonstances de la mort de Romain Pizzato ?
6: Le matin, c'est toute une vallée qui s'est réveillée sous le choc de la nouvelle. La plupart des personnes que j'ai rencontrées n'ont pas souhaité témoigner devant la caméra.
7: Romain Pizzato, un Français de 42 ans, y a perdu la vie.
6: Aujourd'hui, pour ceux qui l'ont connu, qui l'ont côtoyé, qui l'ont apprécié, l'interrogation, c'est de savoir quand et comment son corps sera rapatrié en France.
0: في نفس هالتسلسل من الأحداث وباش تعرفوا شنية اللي صار ليلة 15 سبتمبر 2022، اللي صار بكل بساطة كان واضح. روما بعد ما تكشفت له الألاعيب متاع سمر افطر بيها قبل ما تتعشى بيه، وطردها من الفيلا متاعه في الليل، لما لحوايجها الكل وطيشهم البرة وقال لها ديجاج، مع العلم أنه الجيران سمعوه بالكدا وسمعوا العركة والصياح متاع سمر. وقتها جاء ودخلوا على روما بالضرب والتعنيف وطيحوه وخنقوه حتى لين مات. من بعد طيشوه في البيسين على أساس جريمتهم تبان حادث عرضي، خلوا هكاكة في الماء ومشاوا عداوا بقية الليلة في الوتيل. من غدوة سمر رجعت للفيلا باش تكمل بقية السيناريو، وبعثت هكا لسماس اللانا، لكن الأدلة المادية والاستنتاجات متاع الطبيب الشرعي أيد تورطها هي وشركائها الاثنين في الجريمة.
4: Ce qu'on sait, c'est qu'elle a reconnu avoir appelé deux personnes qui sont présentées comme ses complices, Sofiane et un autre de ses amis qui se prénomme Saïf, et que les deux sont venus jusqu'à cette maison louée à Agim pour lui prêter main forte, peut-être pour la défendre, mais on ne sait pas plus sur ce qu'il se serait passé à ce moment-là.
7: Samar, Sofiane et Saïf ont tous les trois été entendus et nient être à l'origine du décès du Français. Placés en détention provisoire à Medellin, ils encourent la peine de mort.
0: في هالطور هذا من القضية أول محاكمة لسمر وسفيان وخوف سيف باش تصير في مدنين نهار 1 أكتوبر 2024 يعني عامين كاملين بعد الجريمة. واللي بقات المسكينة تستنى ومقهورة على ولدها هي أوديل أم روما. التهمة اللي توجهت لسمر وسيف وسفيان هي القتل العمد مع سابقية الإصرار والترصد. وبعد 4.5 جلسات سمر بقات تبدل في رواية الأحداث باش تبعد المسؤولية على روحها وعلى سفيان وسيف. ومن اللي كانت تهمتهم تراجعت وقالت اللي هي كي خرجت من الفيلا بعد العركة هي وروما خليته وحده يسكر، معناها ما تعرفش عليه شكون اللي قتله. وقالت أنه سفيان وخوه خاتيهم، لكن على عكس ما كانت تتصور سفيان وسيف لصقوا لها التهمة بالكامل. ولهنا المحامية متاع أوديل أم رومان ضحية دخلت بالثقل متاعها باش تقنع القاضي أنه سمر تتلاعب. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، المسلسل القضائي باش يبقى حتى لنهار 19 فيفري 2025. وبعد ساعات من المداولات محكمة مدنين سلطت عقوبة بالسجن مدى الحياة على سمر سفيان وسيف اللي بالوقت استينفوا الحكم، لكن القضاء ما غيرش موقفه. ورغم اللي وقع تأجيل التصريح بالحكم 6 مرات على الأقل، يعني ما بين فيفري 2025 وأفريل 2026، أوديل أم الضحية رصت الهجات لتونس 9 مرات، وكل مرة تروح من غير ما يتم التصريح بالحكم. وفي نهاية الأمر ونهار 30 أفريل 2026 محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي واللي هو السجن مدى الحياة. ولهنا ما بقى كان باش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ناجي تريبيونال والدريبة، وتسمعوا كالعادة يوميا من الاثنين للجمعة في نفس التوقيت ماضي ساعتين على ديوان فام. ناجي التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
1: احنا صوتكم في ساقس
2: على 91.2
1: ديوان فام.